0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2026 أبدوها بالعناوين. المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ينفي وجود مقاطعة واسعة لحوار البرهان. التحالف الديمقراطي للمحامين بالشمالي يطالب بوقف إجراءات إثالة حي صابرين وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الملف. القتال وإقلاق الطرق ينذران بمجاعة وشيكة في كردفان، وأسر محليات النهود والبندا والخوي تعيش على الأنباد. عامل الانتظار يحدد مستقبل آلاف الطلبة اللاجئين بمعسكرات شرق تشاد، ومناشطة لخرطوم عن جمينة بالتدخل. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. نفى المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني وجود مقاطعة واسعة للحوار الذي دعا إليه قائد الجيش الفريق البرهان داخل البلاد. ووصف نبيل عديب اشتراط بعض القوى إيقاف الحرب أولا للبدء في الحوار بوضع للعرب أمام الحصان، وأكد لراديو دبنجا أن اللجنة ستسعى لإقناع القوى الرافضة للمشاركة بالمشاركة دون إجبارها، وأكد أن الصراع لن يتوقف إلا بالحوار، مشيرا إلى أن الحرب السودانية الممتدة منذ الاستقلال تعكس الأزمة الجذرية المتمثلة في عدم القدرة على إدارة التنوع. وأوضح أن اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ستعقد مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة للإجابة على التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة ومهامها وسير أعمالها. وأضاف المحامي نبيل عديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: القول بأن هناك مقاطعة واسعة للحوار هو قول أعتقد أنه غير صحيح. بعض القوى التي شاركت أو القوى التي اجتمعت في أديس ذكرت أنها لن تقبل بحوار يقود أحد طرفي الحرب، وأنها لا تقبل بحوار والحرب مستمرة. هذا في رأيي وضع للعرب أمام الحصان. لم يعش السودان سنوات استقلاله بدون حرب أصلا، حتى وأنه ندعو لأنه إيقاف الحرب هو البداية.
0: وفي ذات الموضوع أعلنت 33 منظمة مبادرة وشبكة شبابية ومدنية ومستقلين دعمها لمخرجات اجتماع أديس أبابا التشاوري للقوى المناهضة للحرب ووثيقة الموقف المشترك عملية السلام التي نريد، الصادرة عنه في ختام أعماله يومي 22 و 23 أغسطس الجاري بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. ورفضت في بيان مشترك وقعت عليه هذه الأجسام دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهاني للحوار السوداني السوداني بصيغتها الحالية باعتبارها لا توفر الشروط اللازمة لعملية السلام حقيقية وشاملة، ولا يمكن أن تكون مدخلا لإيقاف الحرب إذا كانت تدار تحت هيمنة الطرف من أطرافها أو تستهدف تكريس سلطة الأمر الواقع ومنهها شرعية سياسية. أعلن تحالف قوى التغيير الجذري أن تواصل جرى بين التحالف ومبادرة الخماسية ومكتب المبعوث الأممي بشأن العملية السياسية في السودان، وأكد أن هذه الاتصالات تستهدف طرح رؤية التحالف للأزمة ومسارات الحل، ولا تعني منه أي جهة خارجية تفويضا لتمثيله أو التحدث باسمه. وأوضح التحالف في بيان أن اتصالاته مع الخماسية ومكتب المبعوث الأممي ركزت على تقديم رؤيته بشأن كيفية تصميم العملية السياسية وأطرافها ومسارها، انطلاقا من موقف يعتبر أن السودانيين يجب أن يمتلكوا العملية السياسية بصورة كاملة، بينما يقتصر الدور الخارجي على التسيير وعدم الوصول إلى حل مستدام. وأكد التحالف في بيانه أن مستقبل البلاد يجب أن تحدده إرادة السودانيين، وأن أي حل سياسي ينبغي أن يحترم سيادة السودان ووحدته واستقلال قراره. كثفت الولايات المتحدة الأمريكية من اتصالاتها الدبلوماسية مع كل من السعودية ومصر والإمارات بشأن الإسراع في التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان. وأجرى في هذا الخصوص كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بوليس محادثات مع وزراء خارجية مصر والسعودية ركزت على هذا الجانب. وقال بوليس إنه بحث معهما الجهود الرامية إلى التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تتيح وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتمهد للحوار المدني والحكم الرشيد. وقال أنه جدد في اتصال هاتفي مع وزير خارجية مصر الدعوة العاجلة إلى إعلان هدنة إنسانية فورية في السودان تمهيدا لوصول المساعدات الإنسانية والانتقال للحكم المدني. طالب كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لوقف تدفق الدعم المالي والعسكري الخارجي للأطراف المتنازعة في السودان مثل الطائرات بدون طيار والتقنيات ذات الصلة. وطالب في تغريدة له عقب اجتماع مجلس الأمن بشأن السودان يوم الاثنين من نظام العقوبات وحظر الأسلحة المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 1591 واقع الصراع الحالي، وأن يحرم الأطراف من الموارد التي تسهم في إطالة أمد هذه الحرب. وأضاف ما من حلول عسكرية لهذا النزاع، لذا تعين على جميع الأطراف الفاعلة العمل على دفع عجلة حوار مستقل وشامل وشفاف بقيادة مدنية، وذلك بهدف إرسال أساس لسلام دائم وحكم مدني تماشيا مع مبادئ برلين وجهود المجموعة الخماسية في هذا الصدد. تأهد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بدعم جهود حكومة ولاية الخرطوم لتنظيم عمل بائعات الأطعمة والمشروبات وتوفير بيئة عمل مناسبة تحفظ كرامتهن وتدعم استقرار أسرهن. وأعلن البرهان خلال مخاطبته بائعات الأطعمة والمشروبات تبرعه بتوفير 3500 كشك بواقي 500 كشك لكل محلي من محليات الولاية، وأعلن أن مواقع البيع المخصصة لهن ستكون دون رسوم أو ضرائب، وأكد أن المبادرة تأتي تقديرا لدور المرأة العاملة ودعما لمصادر رزقها. وأضاف البرهان في هذا الخصوص
2: مع الوالي نحن قبل شوية الخرطوم قال فيها 7 محليات، هو يقترح أنه في كل محلية نعمل 150 كشك، أنا في كل محلية عمل 500 هم يوزعوه بين الناس اللي بيعملوا الشاي بين الناس اللي بيعملوا مطاعم، يعني ما دارين زول ثاني قاعد ساكت وما دارين زول قاعد في الشمس والله قاعد في دولشي درسائل، في أي حتة زول قاعد ينظموا له قعدته ويغننوا عليه ويسلموا عليه والحكومة يشيلوا منه الرسوم.
0: طالب التحالف الديمقراطي المحامين بالولاية الشمالية السلطات المحلية بمدينة دنقلة بوقف إجراءات إزالة حي صابرين بمنطقة السليم وتجميد القرار وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة ملف الحي. وحذر التحالف في بيان من تداعيات القرار على أكثر من 1300 أسرة تقيم بالحي منذ أكثر من 3 عقود. وقال التحالف في بيان أن المواطنين ومحاميهم لم يتمكنوا حتى تاريخ صدور البيان من الاطلاع على حكم قضائي جديد يقضي بإزالة الحي، ويعتبر التحالف قرار الإزالة بصورته الحالية يثير مخالفات قانونية تتعلق بإجراءات التخطيط العمراني وحقوق الحيازة، وطالب السلطات المحلية بالكشف عن حكم القضائي الذي تستند إليه في قرار الإزالة إن وجد، وتمكين المواطنين ومحاميهم من الحصول على نسخة منه. قالت غرفة الطوارئ دار حمر في بيان أن قوات الدعم السري أصدرت قرارا بإغلاق شبكات الاتصال الفضائي ستار لينك بمحلية النهوض اعتبارا من يوم الأربعاء ولأجل غير مسمى. وأوضح البيان أن القرار جاء في وقت تشهد فيه النهوض أوضاع أمنية ومعيشية متدهورة، ورأى أن تعطيل خدمات الانترنت الفضائي من شأن أن يعرقل تواصل السكان والأسرة النازحة مع ذويهم ويؤثر على استقبال التحويلات المالية وتسيير الاحتياجات اليومية في ظل صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية. وحذر البيان من التداعيات الإنسانية والاقتصادية لتعطيل وسائل الاتصال. قال الرئيس شعبة الصاقة بكسل عبود أحمد عيسى لراديو دبنجا أن تجار الذهب سيواصلون الإضراب الذي بدأ يوم الاثنين إلى حين تدخل الجهات المختصة ووضع حل نهائي لمشكلة البيع المتجولين. وأوضح عيسى أن الشعبة ظلت تطالب الشرطة والنيابة والأجهزة الأمنية بمعالجة ما وصفه بالممارسات الخاطئة التي تصدر من بعض الباعة المتجولين، مؤكدا أن التجار لا يسعون إلى تجاوز الجهات الرسمية وإنما يطالبونها بالقيام بدورها في تنظيم السوق ومنع المخالفات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص
3: حصلت تفلتات من بعض الأخوة الباعة المتجولين وشغلهم كله فيه أخطاء كثير عديدة، وقدر ما حاولنا نحارب المسألة دي ما قدرنا بواسطة الشرطة أو الجهات كل الجهات الأمنية، ونسأل من السبب شنو. والآن نحن بصدد إنه لسه نحن برضو يعني ما فايتين الشرطة وما فايتين الجهات الأمنية في إنها تعالجين المشاكل دي. ما دارين حاجة غلط تستمر، احنا دارين الحاجة الصحيحة تمشي بس.
0: وكان التجار الصاقة بمدينة كسلة قد أقلقوا محالهم منذ يوم الاثنين الماضي احتجاجا على تكرار الحوادث والاحتكاكات المرتبطة بالباع المتجولين للذهب وعدم تدخل الجهات الرسمية لمعالجة شكاوى. قالوا إنهم ظلوا يرفعونها منذ فترة وأجال إقلاق أقبة حادثة وقعت داخل محيط السوق الاثنين وتطورت إلى اشتباكات واعتداءات أسفرت أن إصابة أحد المارة. وبحسب إفادات سابقة لتجار لراديو دبنجا أدى انتشار باعة الذهب المتجولين خارج المحال إلى ظهور سوق موازية غير منظمة تتخللها وفق قولهم ممارسات تتعلق بالتلاعب في الوزن أو عدد القطع وشراء الذهب بأسعار أعلى من السعر السائد لجذب البائعين. حذرت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور من تدهور الأوضاع الإنسانية داخل عدد من مراكز إيواء النازحين بالمدينة، مؤكدة أن الاحتياجات الأساسية لمئات الأسر لا تزال دون تغطية كافية وسط نقص الغذاء والمياه والأدوية وموارد الإيواء والنظافة. وقالت عضو بغرفة الطوارئ والمراكز الصحية بنيالا نبراس عبد الله أن الأوضاع داخل مراكز الإيواء أصبحت حرجة للغاية خاصة مع دخول فصل الخريف. وأوضحت أن مركز إيواء هيجير الذي يضم نحو 214 أسرة يواجه نقصا في الغذاء والمياه ومواد الإيواء. وأضافت لراديو دبنجا
4: حالات والأوضاع الإنسانية داخل مراكز الإيواء عموما بحاضرة ولاية جنوب دارفور، في مركز الجير عدد الأسر 214 أسرة حالتهم حرجة شديد، وتم مكانهم لمدرسة في الجهة الخربية محتاجة لتسوير أو قفل الجهة الخربية، صيانة للحمامات ما في أبواب عايز شفط، في دائم محتاجين برضو توفير مياه وجبة غذائية مواد إيواء.
0: وفي مركز الحميرة بحي الوادي الذي يوي نحو 274 أسرة بمدينة نيالة قالت عضو غرفة الطوارئ إن النازحين يحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه ومواد النظافة إضافة إلى الأدوية خاصة إلى علاجات الأمراض المزمنة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم. وأضافت أن مركز الزهراء يضم نحو 115 أسرة فيما يؤوي مركز مدرسة محيرة قرابة 457 أسرة، مشيرة إلى أن غالبية مراكز الإيواء تعاني احتياجات متشابهة تتمثل في نقص الغذاء والمياه ومواد النظافة والإيواء والأدوية. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص
4: أقل غذاء مركز السافنة ما يعادل 45 أسرة، ده العدد الداخلي غير العدد الخارجي، وبرضو الحاجات متشابهة غذاء ماء مواد نظافة الأمراض المزمنة احتياجات الفتيات اللي هي ممكن الفوضى الصحية الفوليك أسيد كدي حاجة بسيطة، المنار 30 أسرة برضو الحاجات متشابهة الماء والغذاء، الزهراء 35 أسرة مواد إيواء وماء وغذاء، عندنا التجارية 30 أسرة بالإضافة إلى الجمارك والفنية كلهم 35 ما يعادل 125 أسرة داخل مركز السلام. فعموما الحالي داخل مراكز الإيواء حرج شديد فمحتاج لتدخل عاجل، فحالتهم سيئة الصراحة بالإضافة لدخول الخريف، في أسر قاعدة في الأراء داخل المراكز قاعدة في الأراء حتى في.
0: يذكر أن مدينة نيالة تضم العشرات من مراكز الإيواء التي تواجه نقصا في الاحتياجات الأساسية من بينها مراكز السافرنا والمطار والمدرسة التجارية والجمارك والفنية إلى جانب مراكز أخرى في مدينة نيالة. حذر مرصد كردفان من نزر مجاعة وشيكة في عدد مناطق الإقليم، وقال إن بعض الأسر في محليات النهود والبندة والخوي والمجلد باتت تعتمد على الأنباز بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار الغذاء وانقطاع المساعدات الإنسانية. وقال المرصد في بيان أصدره الأربعاء إن شهادات تلقاها من مواطنين في تلك المحليات أفادت بتراجع مصادر الدخل بصورة كبيرة في وقت ارتفع فيه سعر ملوة الدخن إلى 35 ألف جنيه سوداني، فيما وصل سعر ملوة الأنباز إلى 10,000 جنيه. وعزى المرصد تفاقم الأزمة الغذائية إلى المعارك الأخيرة حول مدينة الأبيض والتحشيدات العسكرية المتبادلة بين طرفي النزاع، مشيرا إلى أن الأوضاع الأمنية أدت إلى أرقلة حركة التجارة وعدم وصول السلع إلى عدد من مناطق كردفان. قال رئيس البرنامج في برنامج الأغذية العالمي سام كليندون أن نحو 1,000,000 شخص نزحوا إلى منطقة طويلة بشمال دارفور في السودان بسبب الحرب. وأضاف كليندون أن توفير التمويل اللازم يمكن برنامج الأغذية العالمي وشركاء في انتشال ملايين الأشخاص في السودان من حافة المجاعة. وحذر برنامج الأغذية العالمي في بيان من تقليص المساعدات الإنسانية وفقدان نحو 1.5 مليون شخص لدعم منقذ للحياة بحلول نهاية 2026 وسط توقعات بتوقف عمليات التحويلات النقدية بحلول سبتمبر، وذلك نتيجة لشح التمويل. وعرف البرنامج في بيانه عن حاجته إلى مبلغ 624 مليون دولار بشكل عاجل خلال الأشهر الستة القادمة. يعيش طلاب الشهادة السوداني وأولياء أمورهم والمعلمون في معسكر اللاجئين السودانيين بشرق تشات حالة من القلق والإحباط في ظل تأخر امتحانات الشهادة السودانية لما يقارب العام، وسط قموط يحيط بموعد انعقادها أو إمكانية تنظيمها من الأساس. وتقول إحدى الطالبات لراديو دبنجا إن الطلاب ظلوا يدرسون ويستعدون للامتحانات لما يقارب العام قبل أن يجدوا أنفسهم أمام أنباء غير مؤكدة بشأن إمكانية أخذها. وتقول زمزم وهي معلمة بالدرجة الثالثة ولاجئة ومسؤولة عن الصحة النفسية في معسكر دوغي، إن السؤال الذي يسيطر على الطلاب وأسرهم هو هل ستقام الامتحانات أم لا؟ وناشدت زمزم الحكومتين السودانية التشادية والمنظمات ذات الصلة بالتدخل لتدارك الموقف. وأضافت لراديو دبنجا من معسكرات شرق تشاد في هذا الخصوص:
5: ناشد بوزارة التربية والتعليم بالسودان وزي ما قالوا حكسير يناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون الامتحان، وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته ولا ما قائم، لو زي ما قال فرد يعني زي ما إحنا نعرف زي ما قال كلاجئين موجودين في المعسكر في المعسكرات.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعرب الاتحاد الأفريقي عن قلقه حيال التقارير التي أفادت بوقوع غارات جوية داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدا تمسكه بالاحترام الصارم لسيادة الدول ووحدة أراضيها ومبدأ حرية الحدود. وقال الاتحاد الأفريقي في بيانه الأربعاء إن الرئيس وفضيل الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف يتابع بقلق التقارير التي تفيد بوقوع ضربات جوية بتاريخ 20 أغسطس 2026 في إقليم إندي الشرقية داخل أراضي جمهورية تشاد على خلفية النزاع الدائر في السودان. وكانت أن جمينة قد أعلنت وقوع غارات جوية على عمق وصل إلى 100 كيلومتر داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدة أنها اتخذت تدابير عسكرية عالية لحماية حدودها. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع لواء الشرطة معاش دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار تكنولوجيا المعلومات ونظم تحليل البيانات، الذي نلتقيه على خلفية مطالبة بنك السودان المصارف والبنوك السودانية بتحديث معلومات عملائها وتحذيرات بنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك الموجهة لعملاء البنك ومستخدمي التطبيق من الاحتيال الإلكتروني. اللواء عصام الدين عباس يوجه نصائح بهذا الخصوص للعملاء وللبنوك على حد سواء، نستمع.
3: طيب، شكرا جزيلا، شكرا لراديو دبنجا على اهتمامه بقضايا المواطنين بصورة ممتازة حقيقة في ظل الظروف الحرجة اللي بيعيش السودان. راديو دبنجا بيلعب دور كبير جدا في مختلف القضايا التوعوية والقضايا الإرشادية، ولعله من القضايا المهمة جدا الواجب الانتباه لها والتنوير بخصوصة ورفع حس المواطنين تجاهها والتوعية هي القضايا المتعلقة بالتعاملات المالية عبر المصارف. ومعروف إن السودان يعني منذ سنوات ظل يعني يتقدم بصورة بطيئة بعض الشيء تجاه التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وبعد اندلاع حرب أبريل اللعينة يعني وضح إنه في احتمال كبير جدا على التعامل المالي عبر التطبيقات المصرفية، وترتب على ذلك إنه ارتفعت درجة المعاملات عبر هذه التطبيقات، وحتى يرتفع وعي المواطن في إنه كيف يقدر يستخدم هذه التطبيقات، حتى إنه بعض أسماء التطبيقات أصبحت كأنما هي بديل للعملة. بتجد الناس يقول لك والله يا أخي أرسل ليك بنكك، ترسل لي بنكك، تعمل لي كده، وده في حد ذاته حاجة إيجابية إنه المواطن بدأ يتقبل التعامل مع التطبيقات المصرفية، ودي أهم نقطة في تهيئة المجتمع للتحول الرقمي المطلوب في هذا القطاع الهام جدا. لكن هذا القطاع بيتحط به كثير جدا من التحديات أو المخاطر الواجب التنبيه لها، بالذات في ظل ما أصدر بنك السودان الآن من قرار ألزم جميع البنوك بإلزام المواطنين العملاء بتحديث بياناته. ده طبعا نحن ما بنقول والله بنك السودان لا يمتلك الحق، لا، هو يمتلك الحق في إنه من حق بنك السودان ومن حق الدولة ومن حق المجتمع إنه يحمي نفسه من الجرائم المالية المستحدثة، كجرائم الاتجار في البشر وجرائم الاتجار في المخدرات وجرائم الاتجار في السلاح وغيرها من الجرائم السيئة اللي بتنتج عنها أموال غذرة، والأموال دي بتحتاج لإنها بيكون المجرمين أو مرتكبي هذه الجرائم في حوجة لغسيل هذه الأموال وإعادة إدماجها في المجتمع بصورة سليمة، لكن تظل هي أصلا أموال غذرة. واحدة من وسائل غسيل الأموال اللي هو التداول عبر المصارف، بالتالي من حق المصرف إنه يتأكد من مصادر الأموال والشخصيات المرتبطة بهذه الحسابات وغيرها من الأهداف. لكن أيضا في نفس اللحظة مهم جدا إنه الناطق راعي حالة الانقسام المؤسسي اللي بيعيش السودان جراء هذه الحرب اللعينة، وبالتالي الله يتضرر مواطن شاءت الأقدار أن يكون موجود في منطقة سيطرة طرف من الأطراف جراء ما يتخذ من قرارات. ونحن برغم أن السودان الآن منقسم بين طرفين متحاربين، منقسم جغرافيا لكن لا أقول منقسم وجدانيا، لكن يظل المواطن السوداني مسؤولية ويجب مراعاة حقوقه، ويجب أنه ما يكون ضحية أكثر من مما تعرض له من مآس. لذلك أنا بقول في ظل هذا التوجه لتحديث البيانات، وارد جدا أنه مختصي جرائم الاحتيال الرقمي ينشطوا هذه الأيام بصورة كبيرة جدا، وبالتالي عدد كبير جدا من المواطنين يكونوا ضحايا لهذا النشاط الإجرامي المتوقع. نقطة ثانية إنه عدد كبير جدا من أهل البسطاء في مناطق التنقيب العشوائي الأهلي التقليدي عن الذهب، في عدد كبير جدا من المواطنين اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم بأموال وجادت لهم الأرض بخيراتها، لكن هم ليس على دراية ووعي بتعقيدات الجرائم الإلكترونية والجرائم الرقمية المرتبطة بالمصارف. ولذلك مهم جدا انه ما يكون صيت سهل جدا ل يعني المجرمين الرقميين اللي بيستخدموا الوسائل الحديث. ولذلك انا في بقول والله في نصائح هنقدمها للمواطن، وفي نفس اللحظه ايضا في نصائح وارشادات هنقدمها للجهاز المصرفي. اولا النصائح للمواطنين، انك يا اخي اصلك تحت اي ظرف من الظروف ما تشارك معلوماتك السريه الحساسه، ومعلوماتك السريه الحساسه دي اساسا هي مثلا رقم حسابك وكلمه المرور ورقم البطاقه ورمز التحقق اللي بترسل لك الاو تي بي. اصلا ما في بنك حيطلب منك المعلومات دي اطلاقا، لا عبر الهاتف لا عبر الرساله لا عبر غيره. وبالتالي خليك اولا يقظ جدا انه معلوماتك السريه وتحديدا المعلومات المتعلقه برقم البطاقه والمعلومات المتعلقه بكلمه المرور وبرمز التحقق اللي بيرسل لك في معاملة معينة مثلا أو برقم حسابك، دي أصلك ما تشارك تحت أي ظرف من الظروف إطلاق. النقطة الثانية، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها المجرمين التقنيين أو مرتكبي الجرائم الرقمية، إنه بيصطادوا دائما ضحاياهم عبر روابط رقمية، روابط إلكترونية بتترسل هذه الروابط عبر رسالة نصية عادية، عبر بريد إلكتروني، بيطلب منك هذا البريد الإلكتروني تحديث بياناتك، أضغط هنا لتحديث بياناتك لا داعي للوقوف إلى الصفوف تحت الحجير، أضغط هنا تكتمل العملية. دي روابط مشبوهة، دائما هذه الروابط عبارة عن فخاخ، عبارة عن شراك بيقع فيها دائما المواطنين البسطاء، وفجأة أنت من خلال هذا الرابط تلقى نفسك أنت أصبحت ضحية لجماعة أو لمجرم رقمي وفقدت كل أموالك. النقطة الثالثة أيضا، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها مرتكبو الجرائم أو مرتكبي الجرائم الرقمية اللي هو الاتصالات اللي بتوحي بأنها اتصالات موظفي البنوك، وبالتالي لا تثق بالمكالمات غير الموثوقة، ويعني أصلك ما تحاول تدي محادثات بياناتك عبر محادثة غير موثوقة أنت ما متأكد منها. طيب حاليا الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحديث البيانات كما أعلن بنك الخرطوم التحديث عبر ديارة الفروع، وبرغم أنه ده إجراء يعني لا يتناسب مع التحول الرقمي وإجراء غير مقبول إطلاقا، لكن هو واقع، وبالتالي لا بد من التعامل مع هذا الواقع، وإن التحديث يتم عبر الفروع حاليا أو عبر المنصات اللي بيعلن عنها البنك المعني بصورة رسمية. وإن كان العشم إنه البنوك ترتقي من هذه الوسيلة التقليدية لتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي بدلا من إجبار المواطن على الذهاب إلى حيث ما توجد الخدمة، يفترض يكون أن تذهب الخدمة إلى حيث ما يوجد المواطن، وده باستخدام تكنولوجيا المعلومات. برضو من النصائح انه يجب يا جماعة اي ذول يراجع حسابه، راجع كشف الحساب بصورة دورية بصورة ثابتة، يتأكد من انه كل الخصومات تمت صحيحة منك، كل الايرادات وصلت صحيحة، كل الاشياء ما في اي نشاط في حسابك نشاط مشبوه. في نفس اللحظة يعني اذا شعرت باي شك بلغ عنه واغلق الاتصال فورا وتواصل مع البنك باي وسيلة من الوسائل المتاحة. ده في ما يتعلق بالمواطن. لكن كمان في نفس الغدر البنوك محتاجة لانها تقوم باجراءات كمان بالمقابل. بالتالي نقول نحن ما دام وجهنا المواطن وارشدناه لاتخاذ خطوات كثيرة، هذه الخطوات محتاج انها يقابلها افعال تقوم بها البنوك. اولا البنوك مطلوب منها تنوع قنوات الرد على استفسارات العملاء. يعني البنوك محتاجة انها توفر خطوط ساخنة متخصصة للاستفسار عن تحديث البيانات. البنوك مطلوب منها تفعيل الرد الآلي عبر تطبيقات المراسلة، سواء كانت على الواتساب، الفيسبوك، المسنجر، التطبيقات التفاعلية وتطبيقات الرد الآلي.

0: الإلكتروني بصفحة تفاعلية تنور وتوضح الخطوات المطلوبة بالتفصيل وبصورة محدثة وبصورة مستمرة. وأيضا البنوك مطلوب منها إنها تنشر على سبيل التوعية بعض الأفعال الإجرامية تم رصدها عشان يتعظ منها المواطنين وينتبهوا إنه ما يكونوا ضحايا لأفعال زي دي، لأنه دائما الأفعال الإجرامية مكررة ومتشابهة. طيب البنوك مطلوب منها تحديث آليات الرد وتحديث سرعة الاستجابة، وده من خلال تدريب فرق العملاء. الفرق دي يفترض إنها تتواضع لبساطة المواطن السوداني وتجيب على الاستفسارات بقدر بساطة المواطن المتصل، وأصلا لا يكون هنالك تعالي أنت بتقول في شنو أنت ما فاهم. نو يجب إنك تنزل إلى مستوى فهم المواطن البسيط لأنه عنده مشكلة ولأنه عاوز يحل المشكلة دي. فما تنظر لإنك أنت خريج جامعة الخرطوم أو جامعة الجزيرة، موظف استقبال متخصص في الاقتصاد، متخصص في المحاسبة، متخصص في الإعلام والعلاقات العامة، والمتصل عليك ده مواطن بسيط دهابي قاعد في الخلا. قال لا، انت انزل لهذا المواطن لانه هو صاحب الحساب وهو اللي من خلال ماله ده متحرك البنك، بالتالي انزل له واسمعه ببساطة شديدة جدا وبسط له الحل وبسط له الاجراءات بصورة يقدر يستوعبها. البنوك مطلوب منها الان الانتقال من الطريقة التقليدية الحالية الموجودة عن زيارة الفروع وطريقة تعبئة الأوراق. إذا نظرنا فقط لتكلفة هذه الأوراق وتكلفة الزمن بنلقى هذه خسارة كبيرة جدا، في حين إنه ممكن نستخدم التقنيات الرقمية. وللأسف الآن يعني في عدم تنسيق واضح جدا. إيه يعني إنه وزارة الاتصالات أطلقت خدمة الهوية الرقمية وهذه الخدمة غير مستخدمة الآن للتحقق من بيانات العملاء؟ يجب أن كل البنوك تلزم بأنه تطور منصات لتحديث البيانات وتطبيقات البيانات التطبيقات المالية ترتبط بتطبيق الهوية الرقمية سودا باس عشان يكون عنده معنى، وبالتالي أنت بتمكن المواطنين داخل السودان وخارجه من أنه عن طريق الهوية الرقمية أنه يتم تحديث البيانات. البنوك أيضا محتاجة أنها تعزز الأمن السيبراني وحماية البيانات وضمان أعلى مستويات للأمن وحماية بيانات العملاء. وأيضا البنوك محتاج أنها تقوم بشغل توعية وإرشاد بصورة مستمرة. ده باختصار يعني إرشادات للمواطن السوداني لكيف يتعامل مع مطلوبات تحديث البيانات وحتى لا يقع ضحية للأفعال الإجرامية اللي بيقوموا بها يعني مختصي الجرائم الرقمية الحديثة. وفي نفس اللحظة أيضا فيه إرشادات وفيه توصيات للقائمين على أمر النظام المصرفي في السودان، بنك السودان وبقية البنوك، لاتخاذ خطوات عاجلة رقمية حديثة تجعل هذا الفعل ميسر. ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه ما يكون في ضحايا للجريمة الرقمية أو لفقدان أموال، وإنه إجراءات تحديث البيانات عبر البنوك لا تتسبب في وقوع الكثير من البسطاء ضحايا لهذا الإجراء. شكرا جزيلا.
1: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، ونواصل معكم الجزء الثاني من حلقتنا من برنامج قضايا الشباب التي نناقش فيها تطورات الحرب في السودان في ظل استمرار التصعيد العسكري والتحشيد بين طرفي النزاع وما يترتب على ذلك من تدهور متواصل في الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمدنيين. وفي الجزء الأول

0: من الحلقة استمعنا إلى رؤية الشباب حول تداعيات التصعيد العسكري وتأثيره على فرص وقف الحرب، بينما نخصص هذا الجزء للحديث عن جهود السلام والهدنة ودور القوى المدنية والشبابية في الدفع نحو حل سياسي ينهي الحرب ويضع حدا لمعاناة السودانيين. وأبدأ معك السيد مختار حسن عبد الله، كيف تنظرون إلى الجهود الإقليمية والدولية الحالية الرامية للتوصل إلى هدنة ووقف الحرب في السودان؟ وهل ترون أن هذه الجهود قادرة على تحقيق وقف إطلاق نار مستدام في ظل استمرار التصعيد والتحشيد العسكري؟
1: طيب شكرا ومجددا تحية لكل مستمعينا. نحن في السابق السابق نفكر أنه المحاولات التي يقوم بها المبادرات الإقليمية والدولية هي مهمة جدا في الحرب دي، لأن الحرب أخذت طابع إقليمي ودولي. لحد الآن نحن بنفتكر أنه المبادرة الرباعية هي قطعت صوت كبير جدا في المدى بتاع التحييد تنظيم الحركة الإسلامية وعزله دوليا ودية بمفهودات دامت بها مجموعات سودانية مختلفة، وجهد جبار جدا نحن نشيد به في السوق السعودية. أيضا المبادرة الخماسية برضو لها أدوار كبيرة جدا، لكن بنضيف على التجربة بتاعت المبادرة الخماسية نحن نعتقد أنه أي محاولات لوقف الحرب في السودان هي محتاج أنها تضمن الأطراف السودانية اللي عندها مواقف واضحة جدا من أطراف الحرب. نحن نعتقد أنه أي مبادرة، أي مبادرة سواء كانت إقليمية أو دولية، يجب أن تضع في الاعتبار مسألة الحياد التام عن أطراف النزاع. حاليا في المبادرة الرباعية هي عملت على شرعنة طرف من الأطراف، ونحن كلنا بنعرف المسألة دي، وفيها تجاوز واضح لأجندات الشباب للمبادرات الشبابية، فيها تجاوز لأطراف معينة. نحن بنفتكر أنه المبادرة الخماسية تجربة كويسة، محتاجين نعمل على تحسين الأجندات والآليات اللي بتشتغل بها. بنفتكر أنه الجهود دي محتاجة دعم ومحتاجة أنها تتضمن الجهود السودانية، لأنه في النهاية نحن نعتقد أنه الحل السياسي والتفاوضي المفترض يخرجنا من المأزق نحن فيه ده مفترض الأطراف السودانية اللي عندها مواقف واضحة من الحرب وعندها جهود جبار جدا في اتجاه وقف الحرب، هي مفترض تكون صانعة القرار. القرار في النهاية مفترض يكون قرار سوداني حفظا لقيادة البلد. فبالتالي نحن محتاجين نضغط نحن كشباب وكقوى مجتمعية وقوى سياسية لتتفق على الموقف العام من الحرب، محتاجين نضغط الجهود الدولية في إنها تتضمن أجندات الشباب، تتضمن أجندات المجموعات المسلية، تتضمن أجندات القوى المجتمعية والسياسية المراهبة للحرب، ويجب أن يتم إشراك المجموعات دي في عملية صنع القرار المتعلق بالترتيبات السياسية لوقف الحرب وترتيبات ما بعد الحرب. خلاف ذلك نحن بنعمل على تكرار سيناريو الفشل في الاتفاقيات السياسية، وبنعمل على توسعة الوتيرة بتاعة الحرب ليس إلا.
0: يعني اتكلمت عن انه لابد من القوى السياسية والمدنية الضغط على القوى الإقليمية يعني للمساهمة بشكل فاعل، لكن كيف ترى يعني الانقسامات بين القوى السياسية والمدنية؟ يعني الانقسامات دي هل عندها تأثير مباشر على الجهود الدولية؟
1: شكرا جزيلا على السؤال ده. وطبعا دي واحدة من النقاط المفصلية نحن قاعدين نقع فيها دائما في تجاربنا السياسية في السودان وتجاربنا مع قضايا الحرب والسلام، انه يعني ما في تحالفات على الحد الأدنى. نحن حاليا في أمس الحاجة لأننا نتفق على صيغة معينة، الصيغة دي تضمن عملنا مع بعض كقوى مجتمعية وسياسية وشبابية ونسوية، تضمن عملنا مع بعض في إننا نعمل على وقف الحرب ونقدم بعض التنازلات في النزعة دي بالتحديد. لكن المؤسف جدا إنه حاليا المشهد السياسي فيه مجموعات مختلفة متباينة في المواقف السياسية. التباين في المواقف السياسية هو مسألة طبيعية ومسألة صحية، لكن بيبدأ لما يكون التباين ده هو محل خلاف، هو هنا المشكلة بالنسبة لنا. نحن حاليا محتاجين نأكد على انه البلد في امس الحاجة لوقف الحرب، البلد في امس الحاجة لإعادة البنى التحتية. البلد في أمس الحاجة لإعادة الخدمة المدنية. البلد في أمس الحاجة لإعادة الحياة الطبيعية في المدن والقرى السودانية. بنفتكر أنه ده مفترض يكون المدخل الصحيح، وده مفترض يكون نقطة الاتفاق بيننا كسودانيين، ليس الاختلاف على ما يكون عليه السودان بعد الحرب. هي نقطة نحن بنفتكر أنها مهمة جدا جدا. الحاجة الثانية، قاعات الاتفاق يجب أن تحتوي وتضمن كل السودانيين والسودانيات بنواعيهم السياسية والاجتماعية المختلفة ما عدا تنظيم الحركة الإسلامية. نحن نفتكر أنه ده موقف واضح كشبكة شبابية عند تجاه الالتزام. الحاجة الثانية، بنفتكر أنه الدعوة ذاتها من المبادرات دي مفترض تضم المجموعات اللي عندها مواقف من الحرب. يعني مثلا المجموعات اللي كانت مجموعات الجاكومي ومجموعات الكتلة الديمقراطية مثلا، هي دي مجموعات في معسكر معين دعم معسكر السودان. بالتالي التمثيل حقهم ما مفترض يكون تمثيل سياسي لأنهم هم طرف حاليا من الحرب. بنفتكر أنه الدعوة ذاتها كانت فيها خطأ سياسي وفي عدم تقديرات للموازين تاع القوى. بنفتكر أنه أطراف بورسودان، الاتفاق يكون في طرف تاع بورسودان، في طرف تأسيس، وفي أطراف عندها مواقف واضحة. يعني مثلا الشباب بتكويناتهم، القوى السياسية المناهضة للحرب برضو بتكويناتهم وبتحالفاتهم وغيره. لكن مسألة التعامل مع بعض الأطراف الداعمة لطرف عسكري معين، التعامل معها كأطراف مستقلة، المسألة دي بتعمل على دعم خط سياسي معين. نحن نفكر فيها.
0: نعم، شكرا لك مختار. ننتقل لمحمد المصطفى، وسؤالنا لك، يعني يمكن في دعوة للحوار السوداني السوداني في الداخل، ويتكلموا فيه ناس كتار و قوى سياسية حول نجاحها، رؤيتكم شنو انتم كشباب في الدعوة للحوار السوداني السوداني؟
2: طبعا شعر غريب جدا نشوف ان الدعوة للحوار السوداني السوداني في داخل دولة سودانية، ونشوف انه فكرة صغيرة عسكري، وده بوريك انه مرة مصدقية وتزييف الحقائق على الواقع. ومعرف ان الحوار تم الدعوة من المعسكر بتاع السودان انه واضح إنه النتائج كذا هنا واضحة بالنسبة لي، كيف إنه من دعوة الترك إنه قال إنه برهان إنه مفترض إنه رئيس الجمهورية، وشوفنا مصطفى قنبور، وفتاني في بعض الصحف كتب عن حالي وبدأ تمهيد وتجريس إنه على إنتاج الأزمة ثاني من جديد. وفي نفس الوقت إنه افتكر إنه الشعب السوداني إنه ذاكر حقده ضعيفة وذاكر بعض سمكية. شوفنا إنه كانت حوارات قديمة، يعني سواء كانت التاريخ القريب أو التاريخ البعيد، سواء الحالي شوفنا هذه إنه الحوارات دي أدت إلى معايير وإشكال بنية بتاعت الدولة، هل أدت إلى وقف المسببات بتاعت الحرب، هل إنه أدت إلى توحيد المؤسسات العسكرية، هل أدت إنه وصل إلى منع انقسامات المجتمع؟ أكيد لا. إنه بالنسبة لنا إنه الدعوة دي هي تكريس للانسداد العسكري، وهي في النهاية إنه دارين يكون مثلا برهان رئيس بتاع جمهورية السودان أو غادي متتمهيد. وللأسف الشديد إنه يوريك إنه مثلا القرار السيادي والسياسي بتاع الدولة السودانية مختطف، وده بخليك إنه برجعنا ذاته لأنه ما في مثلا عقد اجتماعي موحد لكل السودانيين والسودانيات. ما اتفقنا على شكل الدولة كان عامل كيف، ما اتفقنا على شكل الدستور كان عامل كيف، مننا رؤية سياسية كانت موحدة. عشان كده التدخلات الخارجية دي أدت إلى إنه مثلا الواقع في داخل السودان إنه واقع معزوم، وخلينا يكون في استقرار إنه سياسي. للأسف الشديد إنه الحوار ده لو إنه مشى بالطريقة دي، لو إنه ما في عملية بتاعت وقف إطلاق النار، تمهيد العملية بتاعت بناء الصيغة، فأعتقد يكون في حوار سوداني خارج يناقش القضايا أصلا من أجل السبب فيها حروبات ذات في داخل الدولة السودانية، منها الرغبة بتاعت العدالة، التنمية غير المتوازنة، نظام الحكم، الدستور هو يكون شنو، التفاصيل دي من عندها من ناقشة. وبعد ذلك إنه كل القوى السياسية إنه يكون موجودة في الحياة دي ما عدا مطورات وأجهاد. يعني دي حالة إحنا طبعا إحنا نقول يعني بكل وضوح وكل شفافية إنه بعض من التدخلات خارج المجتمع من الوضع الدبلوماسي والرواية إنه دايرين يكون في إغراق للعملية السياسية، بالضبط إنه مثلا تصل مثلا جوه المدينه انه هي مدار حل سياسي، باعتبار انه زي سبوران ده يخلق نفايت او بديل للمسار السياسي ده، اكيد عبر هندسته وعبر هندسه صراع بين الاخوان المسلمين الموجود في داخل السودان يعني. ومعروف انه الاسلام السياسي انه تعريفه مشوه داخل السودان، وعنده على عينه وتاني على عبه يعني. الحاجه دي لو مشت بالطريقه دي، دي بوضع المناسبه الانفصال وتقسيم المجتمعات وتقسيم البلد الى شمال وثاني له وغرب السودان يعني. نفس التجربه الليبيه ده انا في التجربه السودانيه يعني. اذا كان يعني هذا الطريقه بتاع الناس ضروري جدا انه مثلا انت تحاول تتحارب مع الانسان المختلف عنك يعني. الحاضنه السياسيه حسب متواجده ده متواجده في المعسكر بتاع السودان، انهم جزء اصيل من المعسكر يعني. حسب قاعدين يعيشوا هم جزء اصيل من في عمليه التخرج عمليه التحول الديمقراطي، هم كانوا جزء من المعسكر أو يمكن من الإشكالات والترابط السياسية أو العسكر بتاع موسى وشنو متعبين كانوا بالواحد السياسي. عشان كده أنت المفترض تحاول من الإنسان المختلف منك تحدد مثلا المواضيع. الحاجة دي بالنسبة لي مو واضحة، ما كانت فيها وضوح كده. المواضيع المفترض إنه يتم مناقشتها شنو، وتحديد الأطراف المفترض إنه يلعبوها هي. عشان كده انه الحاله دي هي تجريس للاستبداد وتجريس للانقسام بتاع المجتمعات وتجريس لانه تقسيم البلاد الى دولتين عشان الطريقه دي.
0: نعم. طيب انتوا بتتكلم انه يعني انه المؤتمر الوطني او الحركه الاسلاميه ما تشارك، كلام كثير بتردد يعني وسط بعض القوى السياسيه. طيب الناس زي ما عندهم قدره وقاعدين مساهمين في الواقع الموجود ده، طيب انتوا حتتعاملوا مع الواقع ده كيف؟ منو اللي بيبعدهم من المشهد؟
2: بالضبط كده، ده سؤال مهم جدا. انا بالنسبه لي انه لما الثوره دي قامت على الحكم الموجود كان في داخل الدوله السودانيه، اللي هو الحكم بتاع الاخوان المسلمين وابعادهم يعني. انا بالنسبه لي بعد واحد من الاهداف بتاعت الثوره ذاتها واستكمال المراحل بتاعت الثوره، فلانه المؤتمر الوطني هو متغلغل في داخل المؤسسات وعنده تاثيره، والتأثير الأكبر هو متقبل في داخل المؤسسة العسكرية. طيب عشان احنا مثلا نمشي للحياة دي، مفترض يكون في توحيد بتاع الجبهة المدنية خاصة بكل السوداني والسوداني المؤمنين في عملية بتاع التحول المدني الديمقراطي. أو حتى حاليا في قوة سياسية شفناها إنه بتتحرك لإطار ده، وحتى إنه لو ملاحظين مثلا حركة الجيش داخل السودان ما كان يجوز من أي حوارات داخل السودان، أنا حسب بقت جزء من الحياة دي. الناس دي مؤمنين بالمبادئ العلماء بتاعت نيروبي، وبرضه حزب البعث العربي الاشتراكي برضه كان جه حس عليه كان برضه جزء من الحياة. بالنسبة لي دي حاجة كويسة جدا. وبعض التكتلات الشبابية والنسائية ونظام المجتمع المدني انه عاملين على حس علينا تشكيل جبهة مدنية خالصة، اللي هي انه تقدر انه تغور الى حوار سياسي يفضل الى مع الاشكالات السبب بها الحرب هي ذاتها يعني. عبر الجبهة المدنية دي احنا نقدر انه تقضي الدبلوماسي الدولي والناس اللي يبدو جديد وتعرف الواردات والحرب المسببات بتاع الحرب، وانه برضه بالاضافة لكده انه الغرض بتاع انه تصنيف الحركة الإسلامية الأخوان المسلمين بانه باعتبارهم إرهابيين اختار انه يتم إبعادهم من المشهد السياسي، باعتبار انه برضه نقدر انه مثلا نتعامل مع المجتمع الدولي ونقدر نخدم المجتمع الدولي بانه الاشكالات الموجوده في داخل السودان هي مسببات واحده من الحياه اللي كان عملتها الحركه الاسلاميه او الاخوان المسلمين والشعب السوداني، انه هو بريء من الانتهاكات والاشكالات اللي كانت عملها مثلا الحركه الاسلاميه. واحده من الحياه انا شايف انه ممكن احنا برضه نعمل لنا مطار وطني وواجهات من الحياه.
0: نعم، شكرا جزيلا لك. طيب قبل ما نصل للختام، محمد مصطفى ومختار، إذا في رسالة عايزين توجهوه سواء كان للشباب أو للمجتمع الدولي الإقليمي أو لطرفي النزاع في السودان، بتقولوا لهم شنو؟
1: طيب أنا أوجه الرسالة للشباب والشابات السودانيين بنفكر إنه نحن حاليا دورنا كشباب وشابات إنه نعمل على تحييد مجتمعاتنا من قبل أطراف الصراع وخطاب الحرب وشرعنته. بنفتكر انه ده دور مفترض نحن نقوم به كشباب. حاليا المجتمعات دي بتتارجح ما بين اطراف الصراع. نحن دورنا نعمل على تحييد قطاعات الشعب السوداني المختلفه، ونعمل على تحييد الشباب والشابات السودانيين برضو من انهم يقعوا في فخ المحرق الدولي. برضو رساله بوجهها للمجتمع الدولي والاقليمي انه يتم دعم عمليات ايصال المساعدات الانسانيه واغاثه السودانيين والسودانيات في مختلف مراكز النزوح واللجوء وفي مختلف بقاع السودان. وبرضو بنأكد على انه المجتمع الدولي مفترض يلعب دور واضح جدا في قطع الطريق امام اطراف الصراع في انها تضع الحاله بتاعت الانقسام السياسي والاداري حاله بتاعت امر واقع. نحن كسودانيين بنتضرر جدا من مساله الانقسام الاداري والسياسي لانه هيقود البلاد لحاله بتاعت انفصال. مفترض يلعبوا دور واضح جدا في دفع عمليه السلام للامام. برضو دعوه صادقه بنقدمها لاطراف النزاع المختلفه انه يجب علينا انه نعي انه تكلفه وقف الحرب اقل من تكلفه اعاده بناء البلد.
0: تفضل محمود المصطفى.
2: شكرا لك. سالتني ان اطراف النزاع حاليا انه احنا ما لدينا الولايات نكون ساحه جديده للتصفيه بتاعت الحسابات العسكريه والسياسيه. إنما نحن دارين إنه نوقف الحرب ونحمي المدنيين ونفتح طريق أمام حوار سوداني سوداني شامل ويكون الشباب والنساء يكونوا جزء أصيل من صناعة السلام. بالإضافة لكده إنه رسالتنا للمجتمع الدولي أن إحنا ما عايزين بيانات بتاعت إدانات ولا عايزين إدارة بتاعت أزمة الحرب. إحنا محتاجين لطاقة دولي حقيقي يفضي إلى وقف إطلاق شامل ويعالج جميع المسببات بتاعت الحرب ويكون في حكم ديمقراطي شمولي ويكون المواطنة هي أساس في الحقوق والواجبات. ورسالتنا للشباب والشابات عليكم أن تتوحدوا بتاعت الأجسام الشبابية وتكون عندهم رؤية وأجندة مشتركة وتضغطوا بها وتكون جزء حقيقي من العملية السياسية وتكون جزء من اللجنة التحضيرية في اللجان وفي المراقبات بتاعت السلام الجاية.
0: شكرا جزيلا لك السيد مختار حسن عبد الله ولك أيضا السيد محمد المصطفى عضوي الشبكة الشبابية السودانية لإنهاء الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي قطاع جنوب كردفان على مشاركتكما في هذه الحلقة من برنامج قضايا الشباب والتي ناقشنا خلال التصعيد العسكري في السودان وتأثير الحرب على المدنيين إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف القتال ورؤية الشباب لمسارات السلام والحل السياسي. مستمعينا الأعزاء إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع على أمل أن تتوقف الحرب ويجد السودانيون طريقهم نحو السلام والاستقرار وأن يكون للشباب والنساء وكل المتضررين من الحرب دور أساسي في صناعة مستقبل السودان. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب دمتم بخير وعلى
3: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
4: أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم معنا من الأخبار من راديو دبنجا لليوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2026. أمريكا تطالب مجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف تدفق الدعم المالي والعسكري الخارجي للأطراف المتنازعة في السودان. واشنطن تكثف اتصالات الدبلوماسية مع السعودية ومصر للإسراع في التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان. المحامي نبيل أديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ينفي وجود مقاطعة واسعة لحوار البرهان. 33 منظمة وشبكة شبابية ومستقلين تعلن دعمها لمخرجات اجتماع أديس أبابا التشاوري للقوى المناهضة للحرب. التحالف الديمقراطي للمحامين بالشمالي يطالب بوقف إجراءات إزالة حي صابرين وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الملف. الشيخ الصاغة بكسلة يؤكد لراديو دبنجا استمرار الإضراب حتى معالجة أزمة الباعة المتجولين بمدينة كسلة. القتال وإقلاق الطرق ينذران بمجاعة وشيكة في كردفان وأسر بمحليات النهود وادبندا والخوي تعيش على الأنباذ. نازحون في مراكز إيواء بإنيالي يواجهون أوضاع إنسانية حرية ومناشدة للمنظمات بالتحرك. برنامج الأغذية العالمي يعلن نزوح مليون شخص إلى محلية طويلة بولاية شمال دارفور. البرهان يتأحد بتوفير 3500 كشك لبايعات الأطعمة والمشروبات بولاية الخرطوم. غرفة طوارئ دار حمر تقول إن قوات الدعم السريع أغلقت مراكز الستار لينك للإنترنت بمحلية النهود. طلاب الشهادة السودانية في شرق تشاد عامل الانتظار يحدد مستقبل آلاف الطلبة اللاجئين. الاتحاد الأفريقي يعرب عن قلقه من وقوع غارات جوية داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات زملائي براديو دبنجا، ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2026. أبدوها بالعناوين. المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ينفي وجود مقاطعة واسعة لحوار البرهان. التحالف الديمقراطي للمحامين بالشمالي يطالب بوقف إجراءات إزالة حي صابرين وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الملف. القتال وإقلاق الطرق ينذران بمجاعة وشيكة في كردفان، وأسر محليات النهود والبندا والخوي تعيش على الأنباد. عامل الانتظار يحدد مستقبل آلاف الطلبة اللاجئين بمعسكرات شرق تشاد، ومناشدة لخرطوم عن جمينة بالتدخل. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. نفى المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني وجود مقاطعة واسعة للحوار الذي دعا إليه قائد الجيش الفريق البرهان داخل البلاد. ووصف نبيل عديب اشتراط بعض القوى إيقاف الحرب أولا للبدء في الحوار بوضع للعرب أمام الحصان، وأكد لراديو دبنجا أن اللجنة ستسعى لإقناع القوى الرافضة للمشاركة بالمشاركة دون إجبارها، وأكد أن الصراع لن يتوقف إلا بالحوار، مشيرا إلى أن الحرب السودانية الممتدة منذ الاستقلال تعكس الأزمة الجذرية المتمثلة في عدم القدرة على إدارة التنوع. وأوضح أن اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ستعقد مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة للإجابة على التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة ومهامها وسير أعمالها. وأضاف المحامي نبيل عديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: القول بأن هناك مقاطعة واسعة للحوار هو قول أعتقد أنه غير صحيح. بعض القوى التي شاركت أو القوى التي اجتمعت في أديس ذكرت أنها لن تقبل بحوار يقود أحد طرفي الحرب، وأنها لا تقبل بحوار والحرب مستمرة. هذا في رأيي وضع للعرب أمام الحصان. لم يعش السودان سنوات استقلاله بدون حرب أصلا، حتى وأنه ندعو لأنه إيقاف الحرب هو البداية.
0: وفي ذات الموضوع أعلنت 33 منظمة مبادرة وشبكة شبابية ومدنية ومستقلين دعمها لمخرجات اجتماع أديس أبابا التشاوري للقوى المناهضة للحرب ووثيقة الموقف المشترك عملية السلام التي نريد الصادرة عنه في ختام أعماله يومي 22 و 23 أغسطس الجاري بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. ورفضت في بيان مشترك وقعت عليه هذه الأجسام دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهاني للحوار السوداني السوداني بصيغتها الحالية باعتبارها لا توفر الشروط اللازمة لعملية سلام حقيقية وشاملة، ولا يمكن أن تكون مدخلا لإيقاف الحرب إذا كانت تدار تحت هيمنة الطرف من أطرافها أو تستهدف تكريس سلطة الأمر الواقع ومنهها شرعية سياسية. أعلن تحالف قوى التغيير الجذري أن تواصل جرى بين التحالف ومبادرة القماسية ومكتب المبعوث الأممي بشأن العملية السياسية في السودان، وأكد أن هذه الاتصالات تستهدف طرح رؤية التحالف للأزمة ومسارات الحل، ولا تعني منه أي جهة خارجية تفويضا لتمثيله أو التحدث باسمه. وأوضح التحالف في بيان أن اتصالاته مع الخماسي ومكتب المبعوث الأممي ركزت على تقديم رؤيته بشأن كيفية تصميم العملية السياسية وأطرافها ومسارها، انطلاقا من موقف يعتبر أن السودانيين يجب أن يمتلكوا العملية السياسية بصورة كاملة، بينما يقتصر الدور الخارجي على التسيير وعدم الوصول إلى حل مستدام. وأكد التحالف في بيانه أن مستقبل البلاد يجب أن تحدده إرادة السودانيين، وأن أي حل سياسي ينبغي أن يحترم سيادة السودان ووحدته واستقلال قراره. كثفت الولايات المتحدة الأمريكية من اتصالاتها الدبلوماسية مع كل من السعودية ومصر والإمارات بشأن الإسراء في التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان. وأجرى في هذا الخصوص كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بوليس محادثات مع وزراء خارجية مصر والسعودية ركزت على هذا الجانب. وقال بوليس إنه بحث معهما الجهود الرامية إلى التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تتيح وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتمهد الحوار المدني والحكم الرشيد. وقال أنه جدد في اتصال هاتفي مع وزير خارجية مصر الدعوة العاجلة إلى إعلان هدنة إنسانية فورية في السودان تمهيدا لوصول المساعدات الإنسانية والانتقال للحكم المدني. طالب كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لوقف تدفق الدعم المالي والعسكري الخارجي للأطراف المتنازعة في السودان مثل الطائرات بدون طيار والتقنيات ذات الصلة. وطلب في تغريدة له عقب اجتماع مجلس الأمن بشأن السودان يوم الاثنين من نظام العقوبات وهزر الأسلحة المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 1591 واقع الصراع الحالي، وأن يحرم الأطراف من الموارد التي تسهم في إطالة أمد هذه الحرب. وأضاف ما من حلول عسكرية لهذا النزاع، لذا تعين على جميع الأطراف الفاعلة العمل على دفع عجلة حوار مستقل وشامل وشفاف بقيادة مدنية، وذلك بهدف إرسال أساس لسلام دائم وحكم مدني تماشيا مع مبادئ برلين وجهود المجموعة الخماسية في هذا الصدد. تأهد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بدعم جهود حكومة ولاية الخرطوم لتنظيم عمل بائعات الأطعمة والمشروبات وتوفير بيئة عمل مناسبة تحفظ كرامتهن وتدعم استقرار أسرهن. وأعلن البرهان خلال مخاطبته بائعات الأطعمة والمشروبات تبرعه بتوفير 3500 كشك بواقع 500 كشك لكل محلي من محليات الولاية، وأعلن أن مواقع البيع المخصصة لهن ستكون دون رسوم أو ضرائب، وأكد أن المبادرة تأتي تقديرا لدور المرأة العاملة ودعما لمصادر رزقها. وأضاف البرهان في هذا الخصوص
2: مع الوالي إحنا قبل شوية الخرطوم قال فيها 7 محليات، هو يقترح أنه في كل محلية نعمل 150 كشك، أنا في كل محلية عمل 500 هم يوزعوه بين الناس اللي بيعملوا الشاي بين الناس اللي بيعملوا مطاعم، يعني ما دارين زول ثاني قاعد ساكت وما دارين زول قاعد في الشمس ولا قاعد في ظل شدر سايق، في أي حتة زول قاعد ينظموا له قعدته ويغننوا عليه ويسلموا عليه والحكومة ما يشيلوا منه الرسوم.
0: طالب التحالف الديمقراطي المحامين بالولاية الشمالية السلطات المحلية بمدينة طنجلة بوقف إجراءات إزالة حي صابري بمنطقة السليم وتجميد القرار وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة ملف الحي. وحذر التحالف في بيان من تداعيات القرار على أكثر من 1300 أسرة تقيم بالحي منذ أكثر من 3 عقود. وقال التحالف في بيان أن المواطنين ومحاميهم لم يتمكنوا حتى تاريخ صدور البيان من الاطلاع على حكم قضائي جديد يقضي بإزالة الحي. ويعتبر التحالف قرار الإزالة بصورته الحالية يثير مخالفات قانونية تتعلق بإجراءات التخطيط العمراني وحقوق الحيازة، وطالب السلطات المحلية بالكشف عن حكم القضاء الذي تستند إليه في قرار الإزالة إن وجد، وتمكين المواطنين ومحاميهم من الحصول على نسخة منه. قالت غرفة الطوارئ دار حمر في بيان أن قوات الدعم السريع أصدرت قرارا بإغلاق شبكات الاتصال الفضائي ستارلينك بمحلية النهوض اعتبارا من يوم الأربعاء ولأجل غير مسمى. وأوضح البيان أن القرار جاء في وقت تشهد فيه النهوض أوضاع أمنية ومعيشية متدهورة، ورأى أن تعطيل خدمات الانترنت الفضائي من شأن أن يعرقل تواصل السكان والأسر النازحة مع ذويهم ويؤثر على استقبال التحويلات المالية وتسيير الاحتياجات اليومية في ظل صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية. وحذر البيان من التداعيات الإنسانية والاقتصادية لتعطيل وسائل الاتصال. قال الرئيس شعبة الصاقة بكسل عبود أحمد عيسى لراديو دبنجا أن تجار الذهب سيواصلون الإضراب الذي بدأ يوم الاثنين إلى حين تدخل الجهات المختصة ووضع حل نهائي لمشكلة الباع المتجولين. وأوضح عيسى أن الشعبة ظلت تطالب الشرطة والنيابة والأجهزة الأمنية بمعالجة ما وصفه بالممارسات الخاطئة التي تصدر من بعض الباع المتجولين، مؤكدا أن التجار لا يسعون إلى تجاوز الجهات الرسمية وإنما يطالبونها بالقيام بدورها في تنظيم السوق ومنع المخالفات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص
3: حصلت تفلتات من بعض الأخوة الباع المتجولين وشغلهم كله فيه أخطاء كثير عديدة، وقدر ما حاولنا نحارب المسألة دي ما قدرنا بواسطة الشرطة أو الجهات كل الجهات الأمنية، و نسأل من السبب شنو. والآن نحن بصدد إنه لسه نحن برضو يعني ما فايتين الشرطة وما فايتين الجهات الأمنية في إنها تعالجين المشاكل دي. ما دارين حاجة غلط تستمر، إحنا دارين حاجة صحيحة تمشي بس.
0: وكان التجار الصاقة بمدينة كسلا قد أقلقوا محالهم منذ يوم الاثنين الماضي احتجاجا على تكرار الحوادث والاحتكاكات المرتبطة بالباع المتجولين للذهب وعدم تدخل الجهات الرسمية لمعالجة شكاوى. قالوا إنهم ظلوا يرفعونها منذ فترة وأجال إقلاق أقبة حادثة وقعت داخل محيط السوق الاثنين وتطورت إلى اشتباكات واعتداءات أسفرت أن إصابة أحد المارة. وبحسب إفادات سابقة لتجار لراديو دبنجا أدى انتشار باعة الذهب المتجولين خارج المحل إلى ظهور سوق موازية غير منظمة تتخللها وفق قولهم ممارسات تتعلق بالتلاعب في الوزن أو عدد القطع وشراء الذهب بأسعار أعلى من السعر السائد لجذب البائعين. حذرت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور من تدهور الأوضاع الإنسانية داخل عدد من مراكز إيواء النازحين بالمدينة، مؤكدة أن الاحتياجات الأساسية لمئات الأسر لا تزال دون تغطية كافية وسط نقص في الغذاء والمياه والأدوية وموارد الإيواء والنظافة. وقالت عضو بغرفة الطوارئ والمراكز الصحية بنيالا نبراس عبد الله أن الأوضاع داخل مراكز الإيواء أصبحت حرجة للغاية خاصة مع دخول فصل الخريف. وأوضحت أن مركز إيواء هيجير الذي يضم نحو 214 أسرة يواجه نقصا في الغذاء والمياه ومواد الإيواء. وأضافت لراديو دبنجا
4: حالات والأوضاع الإنسانية داخل مراكز الإيواء عموما بحاضرة ولاية جنوب دارفور، في مركز الجير عدد الأسر 214 أسرة حالتهم حرجة شديد، فتم مكانكم لمدرسة في الجهة الخربية محتاجة لتسوير أو قفل الجهة الخربية، صيانة للحمامات ما في أبواب عايز صفر، في دائم محتاجين برضو توفير مياه وجبة غذائية مواد إيواء.
0: وفي مركز الهميرة بحي الوادي الذي يوي نحو 274 أسرة بمدينة نيالا قالت عضو غرفة الطوارئ إن النازحين يحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه ومواد النظافة إضافة إلى الأدوية خاصة إلى جهة الأمراض المزمنة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم. وأضافت أن مركز الزهراء يضم نحو 115 أسرة فيما يؤوي مركز مدرسة محيرة قرابة 457 أسرة، مشيرة إلى أن غالبية مراكز الإيواء تعاني احتياجات متشابهة تتمثل في نقص الغذاء والمياه ومواد النظافة والإيواء والأدوية. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص
4: أقل غذاء مركز السافنة ما يعادل 45 أسرة، ده العدد الداخلي غير العدد الخارجي، وبرضو الحوجات متشابهة غذاء ماء مواد نظافة الأمراض المزمنة احتياجات الفتيات اللي هي ممكن الفوضى الصحية الفوليك أسيد كدي حاجة بسيطة، المنار 30 أسرة برضو الحوجات متشابهة الماء والغذاء، الزهراء 35 أسرة مواد إيواء وماء وغذاء، عندنا التجارية 30 أسرة بالإضافة إلى الجمارك والفنية كلهم 35 ما يعادل 125 أسرة داخل مركز السلام. فعموما الحال داخل مراكز الإيواء حرج شديد فمحتاج لتدخل عاجل، فحالتهم سيئة الصراحة بالإضافة لدخول الخريف، في أسر قاعدة في الأراء داخل المراكز قاعدة في الأراء حتى في.
0: يذكر أن مدينة نيالا تضم العشرات من مراكز الإيواء التي تواجه نقصا في الاحتياجات الأساسية من بينها مراكز السافرنا والمطار والمدرسة التجارية والجمارك والفنية إلى جانب مراكز أخرى في مدينة نيالا. حذر مرصد كردفان من نذر مجاعة وشيكة في عدد مناطق الإقليم، وقال إن بعض الأسر في محليات النهود والبندة والخوي والمجلد باتت تعتمد على الأنباز بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار الغذاء وانقطاع المساعدات الإنسانية. وقال المرصد في بيان أصدره الأربعاء إن شهادات تلقاها من مواطنين في تلك المحليات أفادت بتراجع مصادر الدخل بصورة كبيرة في وقت ارتفع فيه سعر ملوة الدخن إلى 35 ألف جنيه سوداني، فيما وصل سعر ملوة الأنباز إلى 10,000 جنيه. وعزى المرصد تفاقم الأزمة الغذائية إلى المعارك الأخيرة حول مدينة الأبيض والتحشيدات العسكرية المتبادلة بين طرفي النزاع، مشيرا إلى أن الأوضاع الأمنية أدت إلى أرقلة حركة التجارة وعدم وصول السلع إلى عدد من مناطق كردفان. قال رئيس البرنامج في برنامج الأغذية العالمي سام كليندون نحو 1,000,000 شخص نزحوا إلى منطقة طويلة بشمال دارفور في السودان بسبب الحرب. وأضاف كليندون أن توفير التمويل اللازم يمكن برنامج الأغذية العالمي والشركاء في انتشال ملايين الأشخاص في السودان من حافة المجاعة. وحذر برنامج الأغذية العالمي في بيان من تقليص المساعدات الإنسانية وفقدان نحو 1.5 مليون شخص لدعم منقذ للحياة بحلول نهاية 2026 وسط توقعات بتوقف عمليات التحويلات النقدية بحلول سبتمبر، وذلك نتيجة لشح التمويل. وأعرف البرنامج في بيانه أن حاجته إلى مبلغ 624 مليون دولار بشكل عاجل خلال الأشهر الستة القادمة. يعيش طلاب الشهادة السودانية وأولياء أمورهم والمعلمون في معسكر اللاجئين السودانيين بشرق تشات حالة من القلق والإحباط في ظل تأخر امتحانات الشهادة السودانية لما يقارب العام، وسط قموط يحيط بموعد انعقادها أو إمكانية تنظيمها من الأساس. وتقول إحدى الطالبات لراديو دبنغا إن الطلاب ظلوا يدرسون ويستعدون للامتحانات لما يقارب العام قبل أن يجدوا أنفسهم أمام أنباء غير مؤكدة بشأن إمكانية أخذها. وتقول زمزم وهي معلمة بالدرجة الثالثة ولاجئة ومسؤولة عن الصحة النفسية في معسكر دوغي إن السؤال الذي يسيطر على الطلاب وأسرهم هو هل ستقام الامتحانات أم لا؟ وناشدت زمزم الحكومتين السودانية التشهادية والمنظمات ذات الصلة بالتدخل لتدارك الموقف. وأضافت لراديو دبنغا من معسكرات شرق تشاد في هذا الخصوص:
5: ناشد بوزارة التربية والتعليم بالسودان وزي ما قالوا حكسير يناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون الامتحان، وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته لو ما قائم، لو زي ما قال فرد لازم إحنا نعرف زي ما قال كلاجئين موجودين في المعسكر في المعسكرات.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعرب الاتحاد الأفريقي عن قلقه حيال التقارير التي أفادت بوقوع غارات جوية داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدا تمسكه بالاحترام الصارم لسيادة الدول ووحدة أراضيها ومبدأ حرية الحدود. وقال الاتحاد الأفريقي في بيانه الأربعاء إن الرئيس المفوضي للاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف يتابع بقلق التقارير التي تفيد بوقوع ضربات جوية بتاريخ 20 أغسطس 2026 في إقليم إندي الشرقية داخل أراضي جمهورية تشاد على خلفية النزاع الدائر في السودان. وكانت أنجمينة قد أعلنت وقوع غارات جوية على عمق وصل إلى 100 كيلومتر داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدة أنها اتخذت تدابير عسكرية عالية لحماية حدودها. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنغا. فأهلا بكم.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنغا الأعزاء في جولة السودان لليوم الأربعاء 26 من شهر 8 سنة 2026، وتتابعون فيها: اللجنة التحضيرية للحوار السوداني الذي دعا له قائد الجيش الفريق البرهان بصدد عقد مؤتمر صحفي للإجابة عن التساؤلات المتعلقة بها.
1: ستقوم اللجنة في الأيام القليلة المقبلة بعقد مؤتمر صحفي تجيب فيه على كل التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة.
7: إغلاق سوق الساغة بمدينة كسلة يدخل يومه الثالث على التوالي احتجاجا على تكرار الحوادث والاحتكاكات المرتبطة بالباع المتجولين للذهب.
8: الليلة من الصباح برضو إضراب السوق كله قافل، وحنظل قافلين لغاية ما نشوف حل المشكلة دي ولازم تتحل.
7: نقص في الخدمات العلاجية يفاقم الأزمة الصحية بسبب خروج مستشفى هيدا البردي عن العمل.
9: نوفر طبيب أسرع ومضايق كل المحلية البردي لأنه المحلية المستشفى بتاعه بيغطي عدد مرضى بتاع المحلية البردي والمحليات المجاورة لها.
7: مناشدات من لاجئي شرق تشاد للإسراع في حسم التأخر امتحانات الشهادة السودانية.
10: بناشد وبهات يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين وبقول يا جماعة يلا همو لك الله جيبوا يدكم معانا جيبوا معانا جيبوا امتحانات للعيال ده خليهم يمتحنوا.
7: 1270 أسرة تعاني أوضاع إنسانية حرجة بمركز إيواء النازحين بمدينة نيالا.
11: الوضع الحالي داخل مراكز الإيواء حرج شديد فمحتاج لتدخل عاجل. حوادث مشتركة اللي هي بتتمثل في الغذاء والماء مواد إيواء وأدوات النظافة بالإضافة إلى الأمراض المزمنة للسكري والضغط محتاج لأدوية.

0: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من الحوار السوداني الذي دعا له قائد الجيش الفريق البرهان، حيث أفاد عضو اللجنة الدكتور نبيل أديب الجولة بأن اللجنة بصدد عقد مؤتمر صحفي، ذلك للإجابة عن التساؤلات الكثيرة المتعلقة بعضوية اللجنة ومهامها وسير عملها. مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر مع الدكتور نبيل أديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني.
1: ستقوم اللجنة في الأيام القليلة المقبلة بعقد مؤتمر صحفي تجيب فيه على كل التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة ومهامها وسير أعمالها إلى آخر، ولكن هذا لا يمنع من أن نتحدث عن مجريات الأمور. فالقول بأن هناك مقاطعة واسعة للحوار هو قول أعتقد أنه غير صحيح. بعض القوى التي شاركت أو القوى التي اجتمعت في أديس ذكرت أنها لن تقبل بحوار يقوده أحد طرفي الحرب، وأنها لا تقبل بحوار والحرب مستمرة. هذا في رأيي وضع للعرب أمام الحصان، فالحرب هو أحد أعراض الأزمة السودانية. المشكلة في الأزمة السودانية لم يعش السودان سنوات استقلاله بدون حرب أصلا، حتى وأنه ندعو لأنه إيقاف الحرب هو البداية. نحن قد نلنا استقلالنا في 56 وهناك حرب أهلية قد انطلقت في توريك، والمسألة في مجملها يعني تشير إلى عدم القدرة على إدارة التنوع. هذا هي لب الأزمة السودانية، ولكن ليس لي أن أحدد ما هي الأزمة وكيف يمكن حلها. هذا يقوم به المتحاورون. لقد أشارت اللجنة إلى ضرورة الحوار باعتبار أن الأزمة السودانية تحتاج لن يحلها فصيل واحد أصلا، تحتاج إلى تعاضد جميع الفصائل المكونة للمجتمع السوداني، من فصائل سياسية إلى فصائل مجتمعية، للتوصل لجذور الأزمة وحلها. الحرب هي أحد أعراض الأزمة وليست هي المرض. لذلك فالقول بأنه لن نشارك في حوار إلا بعد وقف الحرب، هذا يعني أنهم لن يشاركوا في حوار أبدا، لأن الحرب لن تقف إلا بالحوار. نحن مدنيين، نحن لسنا طرف بالحرب ولا نستطيع أن نوقفها بإرادتنا، ولا يمكن أن نعتمد على الأمان. لا للحرب هو شعار ينطوي على أمنية فقط. من أنت حتى توقف الحرب؟ وكيف ستوقف الحرب؟ وقف الحرب سيتم بالحوار، لأن الحوار هو الذي سيأخذ المكونات السودانية إلى جذور الأزمة ويحلها. فإذا حلت الأزمة السودانية بالتوافق لم يعد هناك مجال للحرب. أنا في تقديري أن هناك تعجل من القوى التي رفضت المشاركة ما لم توقف الحرب، وأعتقد أنه سيتم معها حوار تمهيدي بغرض ضمها للحوار. ولكن كما كان يقول جون غرانغ، أنت تستطيع أن تأخذ الحصان إلى المياه ولكنك لا تستطيع أن تجعله يشرب. فنحن لن نجبر القوى السياسية وبالتحديد القوى التي اجتمعت في أديس، لن نجبرها على الحوار، ولكن سنحاول إقناعها بأن بعدها على الحوار يضر بالحوار ويضر بها، وهذا غير مطلوب. هذا يعني باختصار لب الموضوع، وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، ومن ولاية كسلا حيث دخل إغلاق سوق الصاغة بكسلا يومه الثالث احتجاجا على الاشتباكات والاعتداءات المتكررة داخل السوق، مشيرين إلى أن هذه الحوادث يتسبب فيها الباعة المتجولون خارج المحلات التجارية. وأكد التجار أنهم رفعوا شكاوى بهذا الأمر إلى عدد من الجهات الرسمية بشأن نشاط الباعة المتجولين وتكرار الحوادث، غير أنهم قالوا أن تلك الشكاوى لم تجد استجابة عملية، ما دفعهم إلى اتخاذ قرار الإقلاق الشامل. مزيد من التفاصيل مع عبود أحمد عيسى رئيس شعبة الصاغة بكسلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أنا عبود أحمد عيسى شيخ الصاغة ورئيس شعبة الصاغة كسلة. الحاصل حصلت تفلتات من بعض الأخوة الباعة المتجولين، وشغلهم كله فيه أخطاء كثير عديدة، وقدر ما حاولنا نحارب المسألة دي ما قدرنا بواسطة الشرطة أو الجهات، كل الجهات الأمنية، ونسأل من السبب شنو. والآن نحن لسه نحن برضو يعني ما فايتين الشرطة وما فايتين الجهات الأمنية في إنها تعالجين المشاكل دي. الحمد لله يعني الشرطة موجودة والأمن موجود والجيش موجود والنيابة موجودة، ما دارين حاجة غلط تستمر، نحن دارين الحاجة الصحيحة تمشي بس، والناس دي بيعملوا في حاجات غلط، ونحن شرحناها كثير وما دارنا نشرحها هسه في اللحظة دي، لكن يعني نتوقع انه احنا برضو الناس الحكومة تساعدنا في انه المسائل اللي تنتهي، ما دايرين مشاكل وما دايرين يعني ضرر للمواطنين من الحاجات اللي قاعد تحصل دي. نتمنى انه كل الجهات الأمنية تكون أذن صاغية لمطالبنا دي في انه نعالج المشكله دي، ما قلنا دي مضر زور ولا حاجه، بس ما ده حاجه غلط ما دايرينها تمشي. فنسال الله انه الناس تتعاون معانا في انه يعني ننهي هذه الاجراءات الخطا. احنا دخلنا في اضراب من امس الصباح، كان اليوم كله مضربين، والليله من الصباح برضو اضراب، السوق كله قافل، وحنظل قافلين لغايه ما نشوف حل المشكله دي، ولازم تتحلى، ما يفتكر المشكله دي تغلب الجهات الأمنية. الحل الشغل بتاع المشاكل الأول اللي يسيبه شنو الممارسات الخاطئة اللي قاعد نقولها دي، والله شغل غلط، فيه غش، فيه سرقة، فيه استنكاح، فيه يعني مشاكل والله ما تشبه الناس، والله العظيم حاجة سيئة جدا جدا، والله ما ما ما, ما ترضي زور. والمشكلة إنه بعد ما تحصل للزول مشكلة بيجي ما بيلقى زول اللي عليه، وده يعني بيلقانا نحن يجينا، والله يا جماعة يقول لك أمشي للشيخ السياغي، طيب أنت قبل ما جيتنا لشنو جيت بعتر في السوق الدقاقين دي؟ الناس في الدقاقين دي لو حصل أي خطأ نقدر نلزمه بإنه يعالج المشكلة، لكن ده زول حايم في الشارع يخبط خبطته يزوق. المسألة والله فيها خطأ كبير وفيها إزعاج لينا وسمعة ما كويسة وحاجات سيئة والله العظيم، وحنستمر في إضرابنا دي لغاية ما تتحل المشكلة. وإذا الناس تسأل المشاكل اللي حصلت من 200، والله من زمن الكورونا المشاكل دي شغالة للآن، من زمن الكورونا، شوف الكورونا كان السنة كم وإلى الآن مستمرة وبطريقة عجيبة، يعني ما يعني حاجة غريبة جدا جدا، تصرفات ما يفتكر اي زول عديد كده بيعملها. فنرجو انه المسائل دي تتعالج وباسرع فرصه، ونحن والله جاهزين لاي طلبات عشان المشاكل دي تتحل، لا مستعدين، بس كيف تتحل لنا. شكرا لكم يا جماعه.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أدى خروج مستشفى محلية رهيد البردي بولاية جنوب دارفور بصورة شبه كاملة لأكثر من أسبوعين بعد مغادرة الطبيب الوحيد المتواجد بالمستشفى، أدى لتوقف الخدمات الطبية، حيث يواجه سكان المحلية أزمة صحية ارتفعت معها الأصوات بمناشدة المنظمات والجهات الحكومية والمانحين التدخل العاجل من أجل حل إشكال مستشفى رهيد البردي. مزيد من التفاصيل مع عبد العزيز إبراهيم بوش ممثل مجلس إدارة

حاجة جغرافية كبيرة جدا في قرب الولاية. بقتي المرضى بمحلية العبيردي بكل وحداتها الثلاثة، بالإضافة إلى كثير من المرضى اللي بيكونوا قادمين من محلية كوم الجفاء الحداثة الأخيرة دارت فيها. الظروف اللي حصلت خلال الحرب دي طبعا توقف المرتبات وتدهور الخدمات الصحية، وبالتالي في الفترة الأخيرة كانت منظمة الأطباء بلا حدود، نحن خلناها المستشفى وقامت بصيانة العملية، وكذلك وفرت نظام بتاع طاقة شمسية بالنسبة للمستشفى والكهرباء في المستشفى، وراجعت المسألة بتاعت المويه داخل المستشفى، وغيرت كثير من جدا من الخدمات. لكن المطلوب بلا حدود طبعا من المنظمات اللي بتجري فترة بتاع طوارئ فقط شهر أو شهرين أو ثلاث شهور القادم ما وطنت العلاج بشكل دائم. لذا كله كان المستشفى شغال بيستوعب كافة المرضى من الأحداث بتاعت كبون والأحداث بتاعت أمدافوق فريق الوسطى والاحداث بتاعه الداخل الريبردي، كل الاحداث بتاع الطوارئ والعمليات كانوا يقوم بها الاطباء داخل مستشفى الريبردي، الى ان جاءت لحظه انه يعني دون اختار صادر بالنسبه للاداره المحليه او لجنه اداره لجنه مجلس الاداره بالنسبه للمستشفى قادر الطبيب، علما ان المستشفى فيها مجلس اداره معين لفتره طويله جدا، هو شغال بساند المدير الطبي والكوادر الطبيه في حل الاشكالات وتوفير بعض المعينات ومساعده المستشفى انها تسير على ابراج اداء لو ظهرت اي مشكله بيعالجها بالتنسيق مع المدير التنفيذي في المحليه. المدير الطبي لما جاء قادر حقيقه ما كان في اخطار سابق وما كان في هناك بتاع فجاه بس قادر، وكان في طبيب ثاني اسمه محمود، هذا الطبيب كان اخذ اجازه بدون مرتب من الوزاره وكان يعمل في عياده خاصه، لكنه متعاون مع المدير الطبي اذا كان في اي عمليه بيعملوها مع بعض بيشتغلوا مع بعض. عندما قادر الطبيب المدير الطبي اخونا الدكتور محمود برضه قادر، لانه بيقول انا ما بقدر اكون قاعد في المستشفى براي لانه الضغط بيكون عليه كثير، وبالتالي انا ما بقدر اتحمل نزل الا يجيب مدير طبي بعد ذلك انا اكون قاعد في البرجي، فسافر وزاره قادر البرجي. المزرعه دي تفضلت تبقت في المستشفى فقط الكوادر وهو المساعدين الطبيين والممرضين، وظلوا شغالين يعني ظلوا شغالين بقدر القدر الموجود ده. بعد ذلك احنا هنا يعني بعد ما بلغنا هذا الامر اتصلنا باخواننا هنا، عملنا اجتماع مع اخواننا مدير عام للوزاره اخونا مصطفى البرمكي، وحول الإجراء طوالي حولنا لأخونا الدكتور نور رحيل هو مدير الطب العلاجي بوزارة الصحة، وقعدنا وناقشنا كثير جدا في المسألة بتاعت الطبيب، إنه لا يا معاد طبيب أساسا وزارة الصحة بتاع جنوب دارفور، قال لنا إحنا حاليا طلعت الوزارة عندها أربع طبيب فقط يعني ما في أطباء، لكن كالعادة إحنا في حالات زي ده بنفتش أي طبيب حتى لو ما معانا في الوزارة عنده إمكان يمشي في حيات معينة تقدر توفرها له، وإحنا بدورنا قمنا عرضنا حقيقة أنت عارف مرتب 5 مليون للطبيب اللي بيجي يشتغل معنا في مستشفى ريلي بردي، واتصل عن حقيقة الأطباء كلهم عملوا الإعلان ده ونشر في جروب الأطباء في إنه إخواننا إحنا ناس مستشفى ريلي بردي طلع مستشفى دي تعاني الإجراء اللي كان بيتم في حالة إنه أي مستشفى ريفي يخلي منه طبيب يعمل له إعلان بطريقة في حالة إنه كل ما في أطباء معينين بيتم توزيعهم، المسألة الوزارة ما عندها طبيب بتوزعه. ونحن بذلنا نجهد اجتماعنا مع أكثر من الطبيب حتى من أبناء المنطقة عندنا أكثر من طبيب موجود في نيارة، اجتماعنا معهم وتعذروا لأنهم عندهم ارتباطات في نيارة وما بيقدروا يمشوا ريدي بردي، في كثير من الأطباء شغالين في مراكز خاصة برضو اتصلنا بهم وبرضو الارتباطات فينا ما قادرين يمشوا، في بعض الأطباء وعدونا في إنه إحنا عندنا فترة بتاع الدراسة وامتحانات ننزل نخلصها بعد ذلك ممكن نجي نشتغل معكم، في بعض واحد من الأطباء كان عريس نخلص فترة العريس شهر شهرين عندي ترتيبات العرس ما بقدر بمشي لخلص ترتيبات العرس دي بعد شهر أو شهرين أنا بمشي بجيهم في ريبرجي، فكان في وعود لكن ما وجدنا طبيب. بدوره من أقل المواطنين في محلية ريبرجي ورأساء الأحيان عمل اجتماع بعد ما شعروا إنه الطبيب قادر والطبيب قادر لأنه وجد عقد أفضل، دفعت له منظمة عشان يمشي يشتغل في مدخول مناسب، أنا بعدها عرفنا إنه في منظمة دفعت له مرتب كبير جدا وفترة الدوام أقل ومشى مدخول. المشكلة دي طبعا اللي جيتها في وزارة الصحة قال لنا إحنا سندنا إشكالية كبيرة جدا في وزارة الصحة، هنا بتجينا طبعا بتجينا منظمات من وسط دارفور من غرب دارفور من شمال دارفور بيبحثوا عن أطباء بمرتبات عالية، وكثير من المراكز الصحية والمستشفيات سيأخلوها الأطباء بسبب الإغراءات بتاعت المنظمات دي بيودوا الطب بيوظفوهم بمرتبات عالية، ولو تعالى الطبيب داير الوضع الأفضل والوضع الأحسن الظروف الاقتصادية السياحية دي، وبالتالي كثير من الأطباء السياحيين ما موجودين، بالإضافة لأنه في كثير من الأطباء برضو ما موجودين داخل السودان كلهم غادروا إلى دولة تشاد ويوغندا وفتحوا مراكز هناك واعتبروا أنهم شغالين ما جوا راجعين ما عادوا حتى الآن بعد فترة الحرب. الآن والله عندنا بشرات كويسة جدا في أنه في بعض الأطباء أبدوا رغبتهم لأنه في منظمة احنا يعني كل اي طبيب تطلب منه انه يمشي ريبردي هل ماسكاكم منظمة؟

0: ولا شغل ساكت بدون منظمه، لو ما بدون منظمه حتى لو قلت له احنا بنوفر لك محليه ولا مجتمع محلي وفر لك مبلغ، ما اظن ما بفضل الناس بفضل اني اعمل بالمنظمات، المنظمات لان المنظمات بتدفع للطبيب وبتدفع للكوادر المساعده معاه وبتوفر له حاجات كثيره جدا، ادويه، بيئه، كهرباء، يعني الحاجات دي كلها بتكون متوفره عشان بعد ذاك الطبيب يوافق انه يجي. المواطنين بدورهم برضه يعني في اجتماع جامع قرروا انه يفرض على اي بيت في المدينه 1000 جنيه دعما للمستشفى المحليه حتى يحققوا بيئه جاذبه بالنسبه للاطباء، لان الاطباء بيبقوا بسيطين وكل المحليات والمناطق اي محليه بتدفع بتحاول تحسن من بيئه الطبيب عشان يكون قاعد معاه ويعالجه. الشيء المؤسف انه اخواننا في وزاره الصحه برضه قال لنا يا اخي احنا حاليا والله يا اخي ما في اطباء بعد شغالين في الوزاره، ولانه اساسا ما في مرتبات حاليا بيدوم لها في الوزاره. اضف لذلك يعني اخواننا في العبر ده برضه يعني ما في شويه مبالغه في المساله دي، لانه تعرف هسه لو مسكتها سيكابا ما فيها طبيب بالمناسبه. حتى في السنه كنت بتكلم قبل شويه ولا قبل مع اخونا المدير التنفيذي الصديق الهادي طلفه، برضه قال لي احنا ما عندنا طبيب، عندنا سنه وحاجه ما عندنا طبيب، ده فوق سنه وحاجه ما عندنا طبيب. هذا البردي الطبيب غادر يسير فتره الاسبوع ولا اسبوعين بس الظن كلها طلعت مشكله، فانت عارف في اشكاليه زادوا. لانه اخواننا في الطب العلاجي يعني في وزاره الصحه بيقولوا يا جماعه احنا بنفتش في طبيب مناسب، عندنا مواصفات معينه للطبيب المادي ومستشفى الهيبر لانه مستشفى كبير وبيحتاج الى طبيب مناسب. يعني بيقدر بيأدي العمليات، بيقدر بيأدي بيركب القسطره، بيقدر يعني عنده تدريب معين وصله بعد ذلك احنا بنوديه مستشفى ده، لكن ما اي طبيب يعني فريش جرادويتر ما بنقدر نوديه ريهابيلتي لانه ما بيقدر يفيد الناس دي. ولو الا يعني طبيب حديث احنا عندنا اطباء هناك هسه الان في طبيب من ابن البلد موجود هناك لكن ما بيقدر بيأدي الادوار اللي ممكن يأدوها الطبيب مثلا مساعد اخصائي او الطبيب المدرب اللي طلع من وزاره الصحه وهو مر بكل الاجسام بتاعت الطب عشان يقدر يأدي المهام كلها المطلوبه منه في المحليه. فاحنا ده الوضع حاليا في محليه الهيبيلتي، والجهود شغاله وانا على اتصال مع كل الجهات الرسميه، اخواننا في وزاره الصحه، اخواننا في الولايه، اخواننا في المنظمات الطبيعيه العامله في المجال ده في انه نوفر طبيب باسرع وقت يمكن لمحليه الهيبيلتي، لانه المحليه المستشفى بتاعها بيغطي عدد كبير جدا من المرضى، يعني بيغطي عدد المرضى بتاع المستشفى محليه الهيبيلتي والمحليات المجاوره لها من امدافوق لكبهم للمناطق المجاوره في الحدود وحتى جزء من الفساد المناطق القريبه اللي انا كانت تجي تتعالج معنا هناك ان شاء الله سبحانه. شكرا جزاكم الله خير.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث يعاني الطلاب وزويهم بمعسكرات اللاجئين السودانيين بشرق تشاد من تأخير امتحانات الشهادة السودانية لما يقارب العام. وناشد العديد منهم عبر جولة السودان اليوم جهات الاختصاص الإسراع في حسم أمر الامتحانات. مزيد من التفاصيل في حديث إحدى أولياء الأمور من معسكر الدقة بشرق تشاد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ كويسين الحمد لله. جميع الطلاب الشهادة السودانية، أي والله أنا ولد أمر لطالبة ولد أمر لأخواتي اثنين توأم، ونحن والله انتظرنا الامتحانات دي كتير يعني كلاجئين في معسكر دبي، وأنا عندي يعني ممكن أقول تحديات كبيرة. من تحديات يعني أخواتي التوأم اللي جبتهم من الطينة، هم ما أذكرت لهم جاي من بعيد شديد، جبتهم عشان يمتحنوا شهادة السودانية هنا معانا في أقلم والدايبة جاي في معسكر دقي. طيلة الفترة دي هم يعني قاعدين معي هنا في المعسكر، فده تحدي كبير شديد من فترة شهر 9 لحد تاريخ اليوم، يعني شهر 9 الجاي يعني بيعملوا حكاية ماشا عشر سنة كاملة. انتظرنا الامتحانات دي كتير والله، حتى يعني نفسيتهم شوية كده اتدمرت. تشوف الطلبة دير يعني بيقو لا بيقروا، بيقول لك يا أخي الامتحانات دي ما عرفت جبتين، لما الكتب خدتها تاني يرجعوا يجتهدوا، تاني يرجعوا يخلوا يعني المدرسة دي يوم بيمشوا عشان ما ينسوا القاعدين يقروا، عشان ما ينقطوا. أنا حس إنه منهم أمل إنه الليلة يجيبوا لنا الجدول حق الامتحانات، بكرة يجيبوا لنا الجدول حق الامتحانات، ومنتظرين والله. فياريت لو أمكنتم إلى كل من له سلطة في له يد هنا في مركز لجوء معسكر دقي في تشات، يعني كل من له يد بناشد وبهات، يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين، وبقول يا جماعة يلا همو لك الله جيبوا يدكم معانا، جيبوا معانا، جيبوا امتحانات للعيال ده خليهم يمتحنوا، حتى لو سمعوا بس حاجة انه كده من السودان يقولوا ديك ده نتيجاتهم ده تصهر، بقول لك لا احنا خلاص معناته ما عندنا امتحانات، فياريت تشدوا حيلكم معانا وتساندونا وتجيفوا معانا وتجيبوا لهم الامتحانات دي وترفعوا لهم من معنوياتهم شوية، انه الواحد حتى لو هو لقى الحاجة اللي هو عايزة في المحل اللي قاعد فيه، مهما كان المحل شين لو قعر شجرة بيقعد فيه، لكن لو ما بيلقى الحاجة اللي هو عايزها ما بيتمسك انه يقعد في الحتة دي، يعني بقول لك احنا نمشي بس نمشي بس، دي كلمة بقت اخر حاجة يقول لك نمشي بس، ما في طريقة تانية، نحاول نصبر فيه، نقول الخريف الطريق مقفول كده انتوا اجتهدوا معانا شوية وقفوا معانا شوية ويجيبوا لهم الامتحان عليك الله.
1: وأخيرا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث تعاني نحو 1270 أسرة تقيم في حوالي 10 مراكز إيواء للنازحين بمدينة نيالا أوضاع إنسانية حرية وسط نقص حاد في الخدمات الأساسية خاصة فيما يخص الإسكان في ظل موسم الأمطار، الأمر الذي يتطلب تدخل عاجل من الجهات المسؤولة والجهات الخيرية. مزيد من التفاصيل مع نبراس عبد الله، عضو غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا.
3: حالات والأوضاع الإنسانية داخل مراكز الإيواء عموما بحاضرة ولاية جنوب دارفور، في مركز الجير عدد الأسر 214 أسرة، حالتهم حرجة شديد، وده مكانكم لمدرسة في الجهة الخربية محتاجة لتسوير أو قفل الجهة الخربية، صيانة للحمامات، ما في أبواب، عايز شفط، في دائم محتاجين برضو توفير مياه، وجبة غذائية، مواد إيواء. مركز الهميرة في حي الوادي عدد الأسر 274 أسرة، ده العدد الداخلي. من الحوجات برضو محتاجين لغذاء، ماء، مواد نظافة، في أمراض مزمنة. مركز الزهراء 115 أسرة، برضو الحوجات أغلبية المراكز حوجات مشتركة اللي هي بتتمثل في الغذاء والماء مواد إيواء وأدوات النظافة، دي أكثر حوجة بالإضافة إلى الأمراض المزمنة السكري والضغط محتاج لي أدوية. مهيرة عدد الأسر 457 أسرة، ده منفصل، بعد ذاك في الشهداء والرائدات برضو نفس العدد، فمركز مهيرة يخلو من الخدمات في الفتيات ومواد الإيواء محتاجين لغذاء. مركز السافنة، مركز السافنة ما يعادل 45 أسرة، ده العدد الداخلي غير العدد الخارجي، وبرضو الحوجات متشابهة، غذاء، ماء، مواد نظافة، الأمراض المزمنة، احتياجات الفتيات اللي هي ممكن الفوضى الصحية، الفوليك أسيد، كدي حاجة بسيطة. المنار 30 أسرة، برضو الحوجات متشابهة، الماء والغذاء. الزهراء 35 أسرة، مواد إيواء وماء وغذاء. عندنا التجارية 30 أسرة بالإضافة إلى الجمارك والفنية، كلهم 35 35، ما يعادل 125 أسرة داخل مركز السلام. فعموما الوضع الحالي داخل مراكز الإيواء حرج شديد، فمحتاج لتدخل عاجل، فحالتهم سيئة الصراحة بالإضافة لدخول الخريف، في أسر قاعدة في الأراء داخل المراكز، قاعدة في الأراء، حتى في فصول بتكون حالتها بتدفق، ما مزقوفة بصورة كويسة، أو عدد الأسر داخل المراكز هي كبيرة، داخل الغرفة بتلقى مثلا في 10 أسرة قاعدين في فصل واحد، أو 7 أسرة قاعدين داخل غرفة واحدة، وخير إنهم يعني ومشيين الحال ومنضغطين وقاعدين كلهم في فصل واحد، ألا إنه بتلقى الفصل من فوق ما عنده سقيف، أو بتلقاه عنده خرم كبير بدفق لهم موية مع الخريف، فممكن برضو إحنا نوفر لهم شكل مخيمات خيم، أو ممكن نوفر نرجع نعمل صيانة للفصول نعمل لها ترميم، أو بعض الفصول محتاجة برضو لأبواب، برضو على الأقل نقدر نوفر لهم الخصوصية. برضو الحاجة اللي بيعانوا منها الشفط بالنسبة للحم دورات المياه، أو محتاجين برضو صيانة في حمامات يعني ما عندها أبواب، فدي حاجة هم بيعانوا منها، خاصة مركز الجير هو معاني من الحتة دي.
4: نعم نبراز، يعني بعد وقفت على هذه الأوضاع بالنسبة للنازحين في مراكز الإيواء، هل تواصلتم مع أي من المنظمات أو المؤسسات الداعمة لأنه توفر لكم تمويل لدعم النازحين ديل وتوفير لهم بعض الاحتياجات اللي هم الآن بحوجة ماسة لها؟
3: أي في عاملين كونترات مع منظمات اللي هي الحل بتدعمنا هلسي هاليا نكون إحنا نتدخل ولا كده، وبرضو الصراحة المبالغ اللي بتجي في الوضع الراهن إنه هي ما كافية كونه يعني توفر لي كل احتياجات الناس داخل مراكز الإيواء، هي بتكون يعني في مبالغ لكن بتكون عينية كده، هي ما بتقضي كل الخرج لفترة طويلة. يعني في مراكز مرات النسبة بتاعتها بتكون مثلا أسبوعين، في مراكز ممكن شهر، في مراكز أسبوع على حسب الضخامة بتاعت المركز. يعني هي القروش بتنزل متساوية، ويوميا بكون في ارتفاع في الأسعار، الحاجات بتكون طالعة ونازلة. ومرات في مراكز يعني بضخامتها زي مركز مهيرة على حسب ضخامته، مرات المطبخ يعني بكون له 8 أيام 10 أيام أسبوع كده، في حين إنه 8 أيام النسبة بتاعته دي في مركز من المراكز التانية ممكن تقعدهم شهر. فكل ما نحن مرات ما بنظر للحاجة دي بتكون بتجي القروش متساوية، دي برضو من العواقب التحديات اللي بتواجهنا في المراكز. ياهو المنظمات التانية بتجي على أساس إنه قدمت خدمة بس حاجة بسيطة لكم أسرة 20 أسرة 15 أسرة، بتكون بذاته في شكل حقيبة كرام أو مواد إيواء وبتطلع، حتى بس في مثلا يكون في دخول مبادرات أو مبادرتين مرة ولا مرتين بس، كان بتقديم وجبة لمدة يوم أو وجبة لمدة 4 أيام كده، وتاني ما بدو راجعين.
1: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة قادمة لكم مني أطيب التحايا.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2026 أبدوها بالعناوين. المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ينفي وجود مقاطعة واسعة لحوار البرهان. التحالف الديمقراطي للمحامين بالشمالي يطالب بوقف إجراءات إثالة حي صابرين وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الملف. القتال وإقلاق الطرق ينذران بمجاعة وشيكة في كردفان وأسر محليات النهود والبندا والخوي تعيش على الأنباد. عامل الانتظار يحدد مستقبل آلاف الطلبة اللاجئين بمعسكرات شرق تشاد ومناشطة لخرطوم عن جمينة بالتدخل. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. نفى المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني وجود مقاطعة واسعة للحوار الذي دعا إليه قائد الجيش الفريق البرهان داخل البلاد. ووصف نبيل عديب اشتراط بعض القوى إيقاف الحرب أولا للبدء في الحوار بوضع للعرب أمام الحصان، وأكد لراديو دبنجا أن اللجنة ستسعى لإقناع القوى الرافضة للمشاركة بالمشاركة دون إجبارها، وأكد أن الصراع لن يتوقف إلا بالحوار، مشيرا إلى أن الحرب السودانية الممتدة منذ الاستقلال تعكس الأزمة الجذرية المتمثلة في عدم القدرة على إدارة التنوع. وأوضح أن اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ستعقد مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة للإجابة على التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة ومهامها وسير أعمالها. وأضاف المحامي نبيل عديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: القول بأن هناك مقاطعة واسعة للحوار هو قول أعتقد أنه غير صحيح. بعض القوى التي شاركت أو القوى التي اجتمعت في أديس ذكرت أنها لن تقبل بحوار يقود أحد طرفي الحرب، وأنها لا تقبل بحوار والحرب مستمرة. هذا في رأيي وضع للعرب أمام الحصان. لم يعش السودان سنوات استقلاله بدون حرب أصلا، حتى وأنه ندعو لأنه إيقاف الحرب هو البداية.
0: وفي ذات الموضوع على النت 33 منظمة مبادرة والشبكة الشبابية ومدنية ومستقلين دعمها لمخرجات اجتماع أديس أبابا التشاوري للقوى المناهضة للحرب ووثيقة الموقف المشترك عملية السلام التي نريد الصادرة عنه في ختام أعماله يومي 22 و 23 أغسطس الجاري بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. ورفضت في بيان مشترك وقعت عليه هذه الأجسام دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهاني للحوار السوداني السوداني بصيغتها الحالية باعتبارها لا توفر الشروط اللازمة لعملية السلام حقيقية وشاملة، ولا يمكن أن تكون مدخلا لإيقاف الحرب إذا كانت تدار تحت هيمنة الطرف من أطرافها أو تستهدف تكريس سلطة الأمر الواقع ومنهها شرعية سياسية. أعلن تحالف قوى التغيير الجذري أن تواصل جرى بين التحالف ومبادرة القماسية ومكتب المبعوث الأممي بشأن العملية السياسية في السودان، وأكد أن هذه الاتصالات تستهدف طرح رؤية التحالف للأزمة ومسارات الحل، ولا تعني منها أي جهة خارجية تفويضا لتمثيله أو التحدث باسمه. وأوضح التحالف في بيان أن اتصالاته مع الخماسي ومكتب المبعوث الأممي ركزت على تقديم رؤيته بشأن كيفية تصميم العملية السياسية وأطرافها ومسارها، انطلاقا من موقف يعتبر أن السودانيين يجب أن يمتلكوا العملية السياسية بصورة كاملة، بينما يقتصر الدور الخارجي على التسيير وعدم الوصول إلى حل مستدام. وأكد التحالف في بيانه أن مستقبل البلاد يجب أن تحدده إرادة السودانيين، وأن أي حل سياسي ينبغي أن يحترم سيادة السودان ووحدته واستقلال قراره. كثفت الولايات المتحدة الأمريكية من اتصالاتها الدبلوماسية مع كل من السعودية ومصر والإمارات بشأن الإسراء في التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان. وأجرى في هذا الخصوص كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بوليس محادثات مع وزراء خارجية مصر والسعودية ركزت على هذا الجانب. وقال بوليس إنه بحث معهما الجهود الرامية إلى التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تتيح وصول المساعدة الإنسانية دون عوائق وتمهد للحوار المدني والحكم الرشيد. وقال أنه جدد في اتصال هاتفي مع وزير خارجية مصر الدعوة العاجلة إلى إعلان هدنة إنسانية فورية في السودان تمهيدا لوصول المساعدة الإنسانية والانتقال للحكم المدني. طالب كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لوقف تدفق الدعم المالي والعسكري الخارجي للأطراف المتنازعة في السودان مثل الطائرات بدون طيار والتقنيات ذات الصلة. وطلب في تغريدة له عقب اجتماع مجلس الأمن بشأن السودان يوم الاثنين من نظام العقوبات وهزر الأسلحة المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 1591 واقع الصراع الحالي، وأن يحرم الأطراف من الموارد التي تسهم في إطالة أمد هذه الحرب. وأضاف ما من حلول عسكرية لهذا النزاع، لذا يتعين على جميع الأطراف الفاعلة العمل على دفع عجلة حوار مستقل وشامل وشفاف بقيادة مدنية، وذلك بهدف إرسال أساس لسلام دائم وحكم مدني تماشي مع مبادئ برلين وجهود المجموعة الخماسية في هذا الصدد. تأهد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بدعم جهود حكومة ولاية الخرطوم لتنظيم عمل بائعات الأطعمة والمشروبات وتوفير بيئة عمل مناسبة تحفظ كرامتهن وتدعم استقرار أسرهن. وأعلن البرهان خلال مخاطبته بائعات الأطعمة والمشروبات تبرعه بتوفير 3500 كشك بواقع 500 كشك لكل محلي من محليات الولاية، وأعلن أن مواقع البيع المخصصة لهن ستكون دون رسوم أو ضرائب، وأكد أن المبادرة تأتي تقديرا لدور المرأة العاملة ودعما لمصادر رزقها. وأضاف البرهان في هذا الخصوص
2: مع الوالي احنا قبل شويه الخرطوم قال فيها 7 محليات، هو يقترح انه في كل محليه نعمل 150 كشك، انا في كل محليه عمل 500 هم يوزعوه بين الناس اللي بيعملوا الشاي، بين الناس اللي بيعملوا مطاعم، يعني ما دارين زول ثاني قاعد ساكت، وما دارين زول قاعد في الشمس ولا قاعد في ظل شجره سايق، في اي حته زول قاعد ينظموا له قعدته ويغننوا عليه ويسلموا عليه والحكومه يشيلوا منه الرسوم.
0: طالب التحالف الديمقراطي المحامين بالولاية الشمالية السلطات المحلية بمدينة طنجلة بوقف إجراءات إزالة حي صابرين بمنطقة السليم وتجميد القرار وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة ملف الحي. وحذر التحالف في بيان من تداعيات القرار على أكثر من 1300 أسرة تقيم بالحي منذ أكثر من 3 عقود. وقال التحالف في بيان أن المواطنين ومحاميهم لم يتمكنوا حتى تاريخ صدور البيان من الاطلاع على حكم قضائي جديد يقضي بإزالة الحي. ويعتبر التحالف قرار الإزالة بصورته الحالية يثير مخالفات قانونية تتعلق بإجراءات التخطيط العمراني وحقوق الحيازة، وطالب السلطات المحلية بالكشف عن حكم القضائي الذي تستند إليه في قرار الإزالة إن وجد، وتمكين المواطنين ومحاميهم من الحصول على نسخة منه. قالت غرفة الطوارئ دار حمر في بيان أن قوات الدعم السري أصدرت قرارا بإغلاق شبكات الاتصال الفضائي ستارلينك بمحلية النهوض اعتبارا من يوم الأربعاء ولأجل غير مسمى. وأوضح البيان أن القرار جاء في وقت تشهد فيه النهوض أوضاعا أمنية ومعيشية متدهورة، ورأى أن تعطيل خدمات الانترنت الفضائي من شأن أن يعرقل تواصل السكان والأسرة النازحة مع ذويهم ويؤثر على استقبال التحويلات المالية وتسيير الاحتياجات اليومية في ظل صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية. وحذر البيان من التداعيات الإنسانية والاقتصادية لتعطيل وسائل الاتصال. قال الرئيس شعبة الصاقة بكسل عبود أحمد عيسى لراديو دبنجا أن تجار الذهب سيواصلون الإضراب الذي بدأ يوم الاثنين إلى حين تدخل الجهات المختصة ووضع حل نهائي لمشكلة البيع المتجولين. وأوضح إيسى أن الشعبة ظلت تطالب الشرطة والنيابة والأجهزة الأمنية بمعالجة ما وصفه بالممارسات الخاطئة التي تصدر من بعض الباعة المتجولين، مؤكدا أن التجار لا يسعون إلى تجاوز الجهات الرسمية وإنما يطالبونها بالقيام بدورها في تنظيم السوق ومنع المخالفات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص
3: حصلت تفلتات من بعض الأخوة الباعة المتجولين وشغلهم كله فيه أخطاء كثير عديدة، وقدر ما حاولنا نحارب المسألة دي ما قدرنا بواسطة الشرطة أو الجهات كل الجهات الأمنية، ونسأل من السبب شنو. والآن نحن بصدد إنه لسه نحن برضو يعني ما فايتين الشرطة وما فايتين الجهات الأمنية في إنها تعاليين المشاكل دي. ما دارين حاجة غلط تستمر، إحنا دارين حاجة صحيحة تمشي بس.
0: وكان تجار الصاقة بمدينة كسلا قد أقلقوا محالهم منذ يوم الاثنين الماضي احتجاجا على تكرار الحوادث والاحتكاكات المرتبطة بالباع المتجولين للذهب وعدم تدخل الجهات الرسمية لمعالجة شكاوى. قالوا إنهم ظلوا يرفعونها منذ فترة وأجال إقلاق أقبة حادثة وقعت داخل محيط السوق الاثنين وتطورت إلى اشتباكات واعتداءات أسفرت أن إصابة أحد المارة. وبحسب إفادات سابقة لتجار لراديو دبنجا أدى انتشار باعة الذهب المتجولين خارج المحال إلى ظهور سوق موازية غير منظمة تتخللها وفق قولهم ممارسات تتعلق بالتلاعب في الوزن أو عدد القطع وشراء الذهب بأسعار أعلى من السعر السائد لجذب البائعين. حذرت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور من تدهور الأوضاع الإنسانية داخل عدد من مراكز إيواء النازحين بالمدينة، مؤكدة أن الاحتياجات الأساسية لمئات الأسر لا تزال دون تغطية كافية وسط نقص في الغذاء والمياه والأدوية وموارد الإيواء والنظافة. وقالت عضو بغرفة الطوارئ والمراكز الصحية بنيالا نبراس عبد الله أن الأوضاع داخل مراكز الإيواء أصبحت حرجة للغاية خاصة مع دخول فصل الخريف. وأوضحت أن مركز إيواء هيجير الذي يضم نحو 214 أسرة يواجه نقصا في الغذاء والمياه ومواد الإيواء. وأضافت لراديو دبنجا
4: حالات والأوضاع الإنسانية داخل مراكز الإيواء عموما بحاضرة ولاية جنوب دارفور. في مركز الجير عدد الأسر 214 أسرة حالتهم حرجة شديد، فتم مكانكم لمدرسة في الجهة الخربية محتاجة لتسوير أو قفل الجهة الخربية، صيانة للحمامات، ما في أبواب، عايز شفط، في دائم محتاجين برضو توفير مياه، وجبة غذائية، مواد إيواء.
0: وفي مركز الهميرة بحي الوادي الذي يوي نحو 274 أسرة بمدينة نيالا قالت عضو غرفة الطوارئ إن النازحين يحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه ومواد النظافة إضافة إلى الأدوية خاصة إلى جهة الأمراض المزمنة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم. وأضافت أن مركز الزهراء يضم نحو 115 أسرة فيما يؤوي مركز مدرسة محيرة قرابة 457 أسرة، مشيرة إلى أن غالبية مراكز الإيواء تعاني احتياجات متشابهة تتمثل في نقص الغذاء والمياه ومواد النظافة والإيواء والأدوية. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص
4: أقل غذاء مركز السافنة ما يعادل 45 أسرة، ده العدد الداخلي غير العدد الخارجي، وبرضو الحاجات متشابهة غذاء ماء مواد نظافة الأمراض المزمنة احتياجات الفتيات اللي هي ممكن الفوضى الصحية الفوليك أسيد كدي حاجة بسيطة المنار 30 أسرة برضو الحاجات متشابهة الماء والغذاء الزهراء 35 أسرة مواد إيواء وماء وغذاء عندنا التجارية 30 أسرة بالإضافة إلى الجمارك والفنية كلهم 35 ما يعادل 125 أسرة داخل مركز السلام. فعموما الحال داخل مراكز الإيواء حرج شديد فمحتاج لتدخل عاجل، فحالتهم سيئة الصراحة بالإضافة لدخول الخريف، في أسر قاعدة في الأراء داخل المراكز قاعدة في الأراء حتى في
0: يذكر أن مدينة نيالا تضم العشرات من مراكز الإيواء التي تواجه نقصا في الاحتياجات الأساسية من بينها مراكز السافرنا والمطار والمدرسة التجارية والجمارك والفنية إلى جانب مراكز أخرى في مدينة نيالا. حذر مرصد كردفان من نذر مجاعة وشيكة في عدد مناطق الإقليم، وقال إن بعض الأسر في محليات النهود والبندة والخوي والمجلد باتت تعتمد على الأنباز بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار الغذاء وانقطاع المساعدات الإنسانية. وقال المرصد في بيان أصدره الأربعاء إن الشهادات تلقاها من مواطنين في تلك المحليات أفادت بتراجع مصادر الدخل بصورة كبيرة في وقت ارتفع فيه سعر ملوة الدخن إلى 35 ألف جنيه سوداني، فيما وصل سعر ملوة الأنباز إلى 10 آلاف جنيه. وعزى المرصد تفاقم الأزمة الغذائية إلى المعارك الأخيرة حول مدينة الأبيض والتحشيدات العسكرية المتبادلة بين طرفي النزاع، مشيرا إلى أن الأوضاع الأمنية أدت إلى أرقلة حركة التجارة وعدم وصول السلع إلى عدد من مناطق كردفان. قال رئيس البرنامج في برنامج الأغذية العالمي سام كليندون أن نحو 1,000,000 شخص نزحوا إلى منطقة طويلة بشمال دارفور في السودان بسبب الحرب. وأضاف كليندون أن توفير التمويل اللازم يمكن برنامج الأغذية العالمي والشركاء في انتشال ملايين الأشخاص في السودان من حافة المجاعة. وحذر برنامج الأغذية العالمي في بيان من تقليص المساعدات الإنسانية وفقدان نحو 1.5 مليون شخص لدعم منقذ للحياة بحلول نهاية 2026 وسط توقعات بتوقف عمليات التحويلات النقدية بحلول سبتمبر، وذلك نتيجة لشح التمويل. وأعرف البرنامج في بيانه أن حاجته إلى مبلغ 624 مليون دولار بشكل عاجل خلال الأشهر الستة القادمة. يعيش طلاب الشهادة السودانية وأولياء أمورهم والمعلمون في معسكر اللاجئين السودانيين بشرق تشات حالة من القلق والإحباط في ظل تأخر امتحانات الشهادة السودانية لما يقارب العام، وسط قموط يحيط بموعد انعقادها أو إمكانية تنظيمها من الأساس. وتقول إحدى الطالبات لراديو دبنغا إن الطلاب ظلوا يدرسون ويستعدون للامتحانات لما يقارب العام قبل أن يجدوا أنفسهم أمام أنباء غير مؤكدة بشأن إمكانية أخذها. وتقول زمزم وهي معلمة بالدرجة الثالثة ولاجئة ومسؤولة عن الصحة النفسية في معسكر دوغي، إن السؤال الذي يسيطر على الطلاب وأسرهم هو هل ستقام الامتحانات أم لا. وناشدت زمزم الحكومتين السودانية والتشادية والمنظمات ذات الصلة بالتدخل لتدارك الموقف، وأضافت لراديو دبنغا من معسكرات شرق تشاد في هذا الخصوص:
5: ناشد بوزارة التربية والتعليم بالسودان وزي ما قالوا حكسير يناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون الامتحان، وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته ولو ما قائم، لو زي ما قال فرد يعني زي ما إحنا نعرف زي ما قال كلاجئين موجودين في المعسكر في المعسكرات.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعرب الاتحاد الأفريقي عن قلقه حيال التقارير التي أفادت بوقوع غارات جوية داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدا تمسكه بالاحترام الصارم لسيادة الدول ووحدة أراضيها ومبدأ حرية الحدود. وقال الاتحاد الأفريقي في بيانه الأربعاء إن الرئيس وفضيل الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف يتابع بقلق التقارير التي تفيد بوقوع ضربات جوية بتاريخ 20 أغسطس 2026 في إقليم إندي الشرقية داخل أراضي جمهورية تشاد على خلفية النزاع الدائر في السودان. وكانت أنجمينة قد أعلنت وقوع غارات جوية على عمق وصل إلى 100 كيلومتر داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدة أنها اتخذت تدابير عسكرية عالية لحماية حدودها. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنغا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية، مشاكل الإيجور اللي بتواجه المعلمين. مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا، في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم، ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي السببته الحرب؟ للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات، يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية. كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس؟ وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية؟ وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
3: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والموية والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في الموية، في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي، فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة، فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده. يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان يعمل مثلا لهم ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها موية وكده؟ لا أبدا، ما في الحاجة دي ما موجودة، وهي أصلا من زمان وأسي زاد الإفغان إنه فقيرة جدا لكل البيئة المدرسية، فقيرة شديد لكل احتياجات الأساسية.
2: أستاذة قمرية، بعد انقطاع طويل هل لاحظتوا تسرب في أعداد الطلاب مقارنة بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
3: في تسرب للطلاب عايفي، هي أصلا كان في تسرب ما قبل الحرب، كان في تسرب، وطبعا الحرب جات كملت الناقصة. في تسرب للطلاب لأنه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه، فعلى الأقل الناس اللي كانوا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشة، لأنه بيكون دائما الأهل بيعتمدوا على الأولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل، فبيعتمدوا عليهم في أنه يحسنوا الوضع الاقتصادي للأسرة، فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل والمخاطر الموجودة فيه، لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل. ففي تسريب، وفي تسريب غالبا كبير شديد. صحيح ما في إحصائية وما في يعني رقم عشان زول يقول إنه، لأنه ما في دراسة عملت، وأصلا ما في طريقة أسا لعمل دراسة، والمنظمات المسؤولة من الحاجة دي إنها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح، ما بتقدر تعمل الحاجة دي حسب ظل الحرب، أو هي ذاتها ما أظن عندها المقدرة تعمل الحاجة دي. المهم ما تعملت. لكن التسريب كبير قطع شك.
2: من القضايا المهمة والملحة الطلاب النازحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح، كيف بيتم التعامل مع الطلاب النازحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية؟
3: والله هو طبعا يجوا نازحين جدد من المناطق الصراع بالذات السي بتاعة كردفان وكده دي، فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية وواحدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. أنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم يعني من الوثائق الثبوتية، يعني وثائق شنو هو زول يعني الحق زاده في الحياة ده بتقدم على أي حاجة قدامه، يعني هو زول جاي نازح يعني حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهادة بتاعت غير إنه كان في سنة كده وماشي لسنة كده ويجيب نتيجته بتاعته، يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعدة تكون متوفرة، فبالك هسه في حالة بتاعت حرم ونزوح يعني النزول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستغير ويقعد في حتة آمنة نسبيا يسألوا منا يكون متوفرة؟ أبدا ما في، يعني هسه معظم السودانيين النزحوا دين المشو مصير المشو دول الجوار تشاد جنوب السودان أي كان الدولة المشو عليها ما في زول يعني قدر شال معاه ورق الثبوتي، ناس دي مرقة ساي يعني بس مثلا زول جاري داير يحفظ حياته. فأنا أفتكر إنه ما في زول يسأله من ورق ثبوتي، إذا أنت داير تحدد الطالب تدخله في ياتو فصل إذا أنت ما واثق من كلامه اللي هو قاله ممكن تمتحن المستوى بتاعه، تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بناسب الفصل ده، يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج. يعني بعد ذاك لما نيجوا عند الامتحانات الكبيرة ممكن بعد ذاك الناس تشوف إنه تطلع لهم وثيقة يعني وثيقة يمتحن بها، يعني ما وثيقة إنه هو شهادة غير إنه فياته ليفي لو فياته مستوى أكاديمي، لأنها دي سهلة يعني ممكن تعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء على كده يخشوا في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوة الزمنية دي بتاعة انقطاع الدراسة وأنا أفتكر إنه تتعامل لها معالجات. تتعامل المعالجات كيف؟ دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم المفروض تخط خطة لمعالجة الفجوة دي أو معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة، تخط خطة وتشوف إنه تقدر تعملها كيف، حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي وتكون مكثفة ويكون زمانها قليل، يعني ما يكون زمان طويل عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات، لأن الحاجة دي ما يعني تربويا ما صحية وبتكون بتخلق إشكالات. لكن مفترض يكونوا في خبراء وتتكون يعني لجنة من خبراء تربويين وخبراء أكاديميين عبر وزارة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وتحت وزارة إشراف وزارة المالية، لأنها هي الجهة الممكن تمول المقترح ده وتمول الخطة دي، وبعد ذاك يشوفوا إنه مفروض يعالجوا الإشكال ده كيف.
2: كيف ممكن نقدر أو نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
3: ضعيفة جديد، لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد، وأنا والله شخصيا تكلمت عن الموضوع ده كتير إنه يعني أصلا ده ما حل وحل غبي جدا إنك تسد الفجوة بتاعت المعلمين المؤهلين الكادر المؤهل له سنين، يعني تلقى معلم شغال له 20 سنة 25 سنة 10 سنة 15 سنة، يعني حتى ولو شغال له 5 سنة اكتسب خبرة ما سهلة، يعني أنت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
2: نجي لملف الرواتب والمستحقات، وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين، كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
3: يعني المعلمين دي لهم شهور عددها ما صرفوا، والدولة ما دايرة تعدل مرتباتهم، وشفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب التم بقيادة لجنة المعلمين، الحصل شنو؟ إنه كونوا لجنة، واللجنة كونت لجنة، اللجنة دي عشان تدي المعلمين حقوقهم ومتأخراتهم بتحت السنين اللي ورا اللي هي من 2023، عشان تديهم متأخراتهم دي، لا إلا اللجنة تمشي لكل ولاية مع مين بتاني. يعني الناس دي يعني مشت بعيد، الناس دي بقت شغالين يعني من زمان الحاجات دي بتتم عبر الشيء الإلكتروني، يعني ما في لجنة بتمشي لحد الولاية عشان تقعد مع المعلمين عشان تناقش معاهم مع الوالي بتاعهم مع وزير التربية هناك الإقليمي عشان يناقشوا إنه يدوا المعلمين حقوقهم كيف. لا أبدا، ما في داتا، الداتا دي يعني ما بتح يعني السفر ذاته أسي بتاع اللجان ده عشان اللجنة ذاتها تكون عندها حوافز، والقروش بعد داخل بتطلع لحوافز اللجنة عشان تتحرك من ولاية لولاية، ويقعدوا وين ويأجروا لهم فنادق، حتكون القروش بتاعتها أكثر من القروش اللي ممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم. يعني أنا بفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم إنه يعملوا عملية زي دي. أنت المعلم ده أديه حقوقه بالطرق الصحيحة، والداتا مفترض تكون متوفرة ذاتها في الوزارة الاتحادية، إذا ما متوفرة سهل إنه ممكن يجيبوها من الولايات، سهل يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا، بال تحول المستندات PDF عبر الشبكة، يعني في 100 طريقة. إنه أختاروا الطريقة العظيمة بتاعت إنه اللجنة تمشي فيزيكالي تتحول وتترحل من ولاية لولاية، ولحد ونحن عندنا 18 ولاية، يمكن اللجنة لحد هسه ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط. يعني عشان تغطي الولايات دي دايرة كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا، عشان بعد تجيب الداتا يجوا بعد ذاك يضروا بحقوق المعلمين عشان يدوها لها، بتكون السنة المالية انتهت وبتجي سنة مالية جديدة. السنة المالية الجديدة دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنة المالية الفاتت سقطت، وعشان تاني يجي مثلا

0: المجلس الأعلى لليوم بعده، وبعد يجي يكون خلاص أصلا دي سقطت من حساباته، عشان لما أنت تتعامل ميزانية جديدة ويكون حقوق المعلمين ما داخلة جواها. يعني ده كلام أنا بفتكر إنه حاجة صعبة صعبة شديد إنه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
1: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحلة ما بعد الحرب، هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسيا بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
0: صراحة يعني ما في تدريب، هو تدريب حتى في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده، فما بالك أسا؟ يعني أسا دي أصلا ما في بند بتاع تدريب، ولا في زول شاف المعلمين حتى الرجعوا دي بالقلة القليلة رجعت، إنه زول شاف إشكالاتهم شنو، ولا الناس تقعد معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت، يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب. الناس دي ماتت بالقهر، ماتت بالإحساس بالظلم، ماتت بإحساس العجز. يعني في أوضاع مزرية جدا للمعلمين وفي وضعهم النفسي، والحادي بتنطبق وتنسحب على كل الشعب السوداني والمعلمين براهم. لكن يعني بس غايته ربنا يرفع البلاء، وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي، ويحكم يحكم الناس وطن العقل، ويوقفوا المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
1: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة قمرية عمر، وشكرا لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دونجا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. بنسلط الضوء في الحلقة دي أعزائي المستمعين حول تصريحات أطلقها قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان عن توقعاته بفرض عقوبات جديدة على السودان وعليه هو شخصيا خلال الأيام المقبلة. كانما يمتلك معلومة مؤكدة قال إنه العقوبات ما حتدفع أو تدفع السودان للتراجع عن موقفه، وردد عبارة لن نركع. وطبعا تصريحات البرهان جاءت في ظل تصاعد الضغوط الدولية على السودان، وتحديدا بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة والاتهامات المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية، وهي طبعا اتهامات ظلت الحكومة السودانية تنفيها بشدة وباستمرار، ومشت أكثر من كده بأنها يعني أبدت استعدادها للتعاون مع الجهات الدولية للتحقق من استخدامها لأسلحة كيميائية في الحرب الدائرة الآن. لكن السؤال الأهم والأبرز ما يعني بتعني شنو لهجة البرهان اللي تحدث بها بالذات في المرحلة دي؟ هل هو استسلام للضغوط الدولية ودخول العقوبات؟ هل تعكس قناعة بأن العقوبات والضغوط الدولية أصبحت لا تهمه شخصيا، وبالتالي محاولة التعامل معها باعتبارها غير مؤثرة في مسار الحرب؟ أم إنها رسالة سياسية للخارج بأن الضغوط ما بتجبر الجيش على تقديم تنازلات أو العودة لطاولة التفاوض؟ وفي الداخل هل عبارة لن نركع تستهدف الخارج فقط، أم إنها محاولة لتعبئة الشارع وتعزيز الالتفاف حول الجيش وتصوير الحرب باعتبارها مواجهة بين الدولة ومن يصفهم البرهان بأعداء السودان؟ حول الدلالات دي وما إذا كانت تصريحات البرهان تعكس ثقته بالموقف العسكري والسياسي، أم هي محاولة لرفع المعنويات وإغلاق أبواب التفاوض تحت ضغوط العقوبات؟ نناقش الموضوع ده مع ضيوفنا الكرام السيد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف، والكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ حيدر المكاشفي. أهلا ومرحبا بكم ضيوفنا الكرام في راديو دبنجا وعبر برنامج حديث اليوم. بداية يا سعادة الوزير، ما تقييمك لتصريحات البرهان؟ ويمكن البعض يصفها بأن لغة استسلام ورضوخ للضغوط الدولية بعد أن أصبح الأمر يعني طبيعي في ظل الظروف بتاعت الحرب، أم إنه هو غير مهتم بهذه العقوبات وبالتالي أصبحت ذريعة يعني إغلاق باب التفاوض نهائيا، خاصة هو من قبل كان رفض المبادرة الرباعية الدولية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أحيي راديو دبنجا ومستمعي الكرام، وأعتقد أنه تصريحات رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان حول العقوبات لا تشكل بالتأكيد استسلاما للضغوط الدولية، إنما يعني تأكيد على أن هذه الضغوط لن تؤثر على مسار الأحداث في السودان وقرارات القيادة السودانية في إطار إدارة لحرب الكرامة. وهذا يعني أنه توفرت للرئيس البرهان يعني معلومات تؤكد أن هناك احتمالات حول صدور مثل هذه العقوبات، إما بصورة أحادية كما هي العادة عندما تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية يعني قرارات عقوبات إما شخصية أو على دول بمفردها تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار سياستها الخارجية وتقديرا لمصالحها الخاصة، أو إن كانت العقوبات يعني عقوبات دولية أو عقوبات تتخذها منظمات مثل الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الأوروبي أو غير ذلك من المنظمات الدولية. من الممكن أن يكون قد توفرت معلومات أن هناك محاولات لفرض مثل هذه العقوبات، سواء كان في من خلال اجتماعات مجلس الأمن المتوقعة والتي تجري الآن أو من خلال قرارات أخرى تتخذها دول بعينها. فهو ذكر أنه السودان لن يخضع لهذه العقوبات ولن يتأثر بها، وهي في الواقع يعني خاصة تلك العقوبات الفردية أو الأحادية لا تؤثر كثيرا على على على على الأشخاص أو الدول. يعني حتى مثلا القرار بمنع منح شخص زيارة تأشيرة زيارة لأمريكا، هذا ينطبق إذا كان على الشخص الذي يريد أن يزور أمريكا، لكن إذا أراد شخص أن أو مسؤول أو قائد أن يزور أن يذهب إلى نيويورك لحضور اجتماعات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، فمن من حق هذا الطرف أن يطالب بالتأشيرة وأن يتحصل عليها للمشاركة. المهم نحن نقول أنه هذا الموقف الذي ذكره الرئيس عبد الفتاح البرهان ليس خضوعا أو استسلاما للضغوط الدولية، ولا نعتقد أنه يعني تحديا لأي جهة من الجهات وقلق لباب التفاوض. ما يعني هو ذكر أننا لن نركع لأحد، يعني أن السودان لن يركع لأحد، وفي نفس الوقت قال أنه نحن على استعداد للتفاوض ولبحث مبادرات السلام إذا قدمت بالصورة التي تكون مقبولة بالنسبة للدولة السودانية. هذا فيما يتعلق ب يعني هذا ما جاء في التصريحات من حول العقوبات التي المتوقع. طبعا رفض ما ذكر عن رفض المبادرات مثل المبادرة الرباعية أو الخماسية أو غيرها، يعني السودان التعامل مع مبادرة الأربع دول لأنه فيها دولة هو يعتبرها دولة يعني داعمة للتمرد، ولذلك رفض التعامل معها.
0: نرحب بضيفنا الثاني الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ حيدر المكاشفي في راديو دبنجا وفي حلقتنا برنامج حديث اليوم. أستاذ حيدر، يعني بداية ما تقييمك لتصريحات البرهان بأنه متوقع أنه تصدر عقوبات جديدة على السودان أو عليه هو شخصيا في الأيام المقبلة، وكأنه هو يمتلك معلومة مؤكدة بالحديث ده؟
2: تعليقا على هذا الحديث الذي يعني أدلى به البرهان خلال مخاطبته، أقول تعليقا عليه أولا إنه هذا الحديث يعني ذكرني للمفارقة بحاجتين: بعجز بيت شعر زائع وبمثل مشهور. ذكرني بعجز بيت الشعر اللي بيقول: يكاد المريب بأن يقول خذوني، والمثل الشعبي المشهور بيقول: الحرامي في راس ريش. طيب، والاثنين بيشتركوا في معنى تقريبا واحد. يعني لو مسكنا مثلا معنى المثل وعجز بيت الشعر، معناهم انه الحرامي دائما بيترك اثر او شارة تدل عليه، يضربان للشخص المخطئ او المرتبك اللي بيفضح نفسه بنفسه من شدة الخوف والقلق. للمثل بتاع الحرامي في راسه ريشة يعني قصة طريفة جدا، اللي هو يقال انه في شخص اشتكى سرقة إيويزا، يعني سرقت له إيويزا. القاضي الذي يعني تمت الشكوى إليه خطب في الناس وقال لهم: ما بال أحدكم يسرق إيويزا جاره وريشها على رأسه. في اللحظة ديك في رجل مد يده يتحسس رأسه وقال لهم: خذوه هذا هو صاحبكم. هذول بدأ يتحسس رأسه عشان يجوا هل فيه ريشة ولا ما فيه، هو ده الذي سرق الأويزة. طيب، الشاهد في حديث البرهان ده عن احتمال فرض عقوبات على السودان وعليه هي ما أبتكر مجرد جملة عابرة، لأنه كلامه ده بيفرض سؤال: هو ليه توقع البرهان العقوبات؟ وبرضه هو أيضا السؤال أيضا ماذا يعرف الرجل ولم يقله؟ لأنه المعروف عن العقوبات السياسة الدولية إنها لا تهبط من السماء فجأة، ما بتهبط من السماء فجأة وما بتفرض لمجرد إنه الدولة بتخوض حرب، بل دائما ما يكون لهذه العقوبات ما وراءها من ملفات وتقارير وضغوط ومعلومات وتحقيقات ومواقف سياسية، وفي العادة بتسبق إشارات وتحذيرات ومطالب وشروط. لذلك إعلان البرهان توقع للعقوبات يعني بيفتح الباب أمام قراءة تتجاوز ظاهر العبارة إلى ما وراء هذه العبارة. طيب هنقراها ونقول قد يكون الرجل يستشرف ببساطة مسار دولي أصبح أكثر تشدد تجاه الحرب، خصوصا مع تصاعد التقارير الدولية عن الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون واستمرار الحرب وتضاؤل فرص الحل السياسي. وأيضا قد تكون تصريحاته محاولة لتهيئة الرأي العام السوداني نفسيا وسياسيا لاحتمال صدور عقوبات جديدة. لكن العبارة الأكثر إثارة للاهتمام في كلامه ده هي وعليه هو شخصيا، لأنه الفرق كبير بين أنه البرهان يقول كرئيس لحكومة الأمر الواقع نتوقع عقوبات على السودان، وبين أنه يضيف إليها عبارة وعليه، أي عليه هو شخصيا أو على قيادة الجيش. ده يوحي بأنه الحديث لا يتعلق بعقوبات عامة على الدولة، وإنما بإجراءات قد تطال أشخاصا بعينهم من المسؤولين عن إدارة الحرب أو المتهمين بالمسؤولية عن انتهاكات أو عرقلة جهود السلام. فإذا كانت العقوبات مجرد احتمال عام، شنو الذي يجعل البرهان يتوقع أن تطاله هو شخصيا؟ نتساءل، هل وصلته تحذيرات؟ هل توجد معلومات عن ملفات يجري إعدادها؟ هل هناك تحرك دبلوماسي لا يزال بعيدا غير معلن؟ ولا أراد الرجل استباق الصدمة السياسية والإعلامية بإعلانها بنفسه قبل أن تعلنها مصادر أخرى؟ طيب الشطر الثاني من كلام البرهان اللي هو لن نركع، ده كلام بينتمي إلى خطاب سياسي مألوف ومعروف في مواجهة الضغوط الخارجية، وعهدناه وعرفناه وعايشناه خلال فترة حكومة الإنقاذ المبادرة. وده خطاب بيقوم على تحويل العقوبات من قضية تتعلق بسلوك الحكومة أو أطراف الحرب إلى معركة بين الإرادة الوطنية والإملاءات الأجنبية. والمشكلة إنه هذا الخطاب مهما كان جذاب من الناحية العاطفية لكنه ما بيجاوب عن السؤال الأساسي، لماذا تفرض العقوبات أصلا؟ يعني ده سؤال أساسي مفروض كان يطرحه، لأنه العقوبات إذا كانت بتفرض بسبب الانتهاكات ضد المدنيين، الرد عليها ما بيكون بمجرد القول لن نركع، وإنما بوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. وإذا كانت العقوبات تفرض بسبب عرقلة جهود السلام، فالرد الطبيعي أيضا لن يكون بعبارة لن نركع، بل بإزالة أسباب العرقلة والمضي نحو تسوية سياسية. وإذا كانت العقوبات تفرض بسبب الحرب نفسها، برضو الإجابة لن تكون لن نركع، بل إنه أفضل وسيلة لتجنب المزيد من العقوبات هي إنهاء الحرب، لا تحويل العقوبات إلى معركة خطابية، لأن المواطنين المدنيين العاديين العزل هم اللي سيدفعوا الثمن الأكبر لأي عقوبات قديمة أو جديدة، لأن الحرب أثقلت كاهلهم، العملة انهارت، ارتفعت الأسعار، تدهورت الخدمات، اتسعت دائرة الفقر والنزوح والجوع، عشان كده السؤال الحقيقي الذي ينبغي أن يطرح على البرهان وعلى سلطة الأمر الواقع ليس هو هل سنركع للعقوبات، وإنما ماذا فعلت وماذا ستفعلون حتى لا يدفع الشعب ثمن هذه العقوبات. مسألة إنه تحدث البرهان عن توقيع هذه العقوبات في هذا الوقت تحديدا وجمع بين احتمال فرض العقوبات عليه هو شخصيا والتأكيد على أنه لن يركع، دي واضح جدا إنها محاولة لرفع معنويات أنصاره وأنصار الحق، وأيضا هي رسالة للداخل يقول فيها بأن القيادة مستعدة لمواجهة الضغوط الدولية، وأيضا هي رسالة إلى الخارج بمفادة إنه العقوبات لن تغير موقف السلطة. وربما أيضا يكون كلامه ده مجرد استباق سياسي لما يعتقد إنه قادم، لكن الأخطر في الأمر هو أن تتحول العقوبات إلى غدر محتوم في الخطاب الرسمي بدلا من أن تكون جرس إنذار يدفع إلى مراجعة السياسات التي تقود لفرض العقوبات، لأن الدول لا تقاس قوتها بعدد العقوبات المفروض عليها ولا بقدرتها على إعلان لن نركع. القوة الحقيقية للدولة هي قدرتها على حماية مواطنيها وإنهاء الحرب ومنع الانتهاكات والحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة فتح الطريق أمام السياسة. أما مسألة تحويل كل ضغط خارجي إلى معركة كرامة ومواطنية، ده قد يمنح السلطة مساحة خطابية مؤقتة لكنه ما بيوقف الحرب ولا يطعم جائع ولا يعيد نازح إلى منزله، ويقال للمواطن السوداني أنه عقوبات قادمة ثم يطلب منه أن يهتف لن نركع. ده يعني أن المواطن قد يجد نفسه مرة أخرى أمام فاتورة حرب لا تخصه وليس له فيها ناقة ولا جمل. عقوبات أيضا المواطن لم يطلبها ولم يتسبب فيها، وقرارات ما شارك في صنعها، ويظل دائما المواطن المسكين الأعزل هو الضحية الأبرز لهذه الحرب اللعينة. شكرا جزيلا.
0: بهذا نصل لكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، ناقشنا فيها تصريحات البرهان بتوقعاته فرض عقوبات جديدة على السودان وعليه هو شخصيا، واستضفنا من خلال الحلقة دي سعادة وزير الخارجية الأسبق السفير علي يوسف، والأستاذ حيدر المكاشفي الكاتب الصحفي والمعالج السياسي. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، وكونوا بخير.
3: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2026. أبدوها بالعناوين. المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ينفي وجود مقاطعة واسعة لحوار البرهان. التحالف الديمقراطي للمحامين بالشمالي يطالب بوقف إجراءات إثالة حي صابرين وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الملف. القتال وإقلاق الطرق ينذران بمجاعة وشيكة في كردفان، وأسر محليات النهود والبندا والخوي تعيش على الأنباد. عامل الانتظار يحدد مستقبل آلاف الطلبة اللاجئين بمعسكرات شرق تشاد، ومناشدة لخرطوم عن جمينة بالتدخل. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. نفى المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني وجود مقاطعة واسعة للحوار الذي دعا إليه قائد الجيش الفريق البرهان داخل البلاد. ووصف نبيل عديب اشتراط بعض القوى إيقاف الحرب أولا للبدء في الحوار بوضع للعرب أمام الحصان، وأكد لراديو دبنجا أن اللجنة ستسعى لإقناع القوى الرافضة للمشاركة بالمشاركة دون إجبارها، وأكد أن الصراع لن يتوقف إلا بالحوار، مشيرا إلى أن الحرب السودانية الممتدة منذ الاستقلال تعكس الأزمة الجذرية المتمثلة في عدم القدرة على إدارة التنوع. وأوضح أن اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ستعقد مؤتمرا صحفيا خلال الأيام المقبلة للإجابة على التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة ومهامها وسير أعمالها. وأضاف المحامي نبيل عديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: القول بأن هناك مقاطعة واسعة للحوار هو قول أعتقد أنه غير صحيح. بعض القوى التي شاركت أو القوى التي اجتمعت في أديس ذكرت أنها لن تقبل بحوار يقود أحد طرفي الحرب، وأنها لا تقبل بحوار والحرب مستمرة. هذا في رأيي وضع للعرب أمام الحصان. لم يعش السودان سنوات استقلاله بدون حرب أصلا، حتى وأنه ندعو لأنه إيقاف الحرب هو البداية.
0: وفي ذات الموضوع أعلنت 33 منظمة مبادرة وشبكة شبابية ومدنية ومستقلين دعمها لمخرجات اجتماع أديس أبابا التشاوري للقوى المناهضة للحرب ووثيقة الموقف المشترك عملية السلام التي نريد الصادرة عنه في ختام أعماله يومي 22 و 23 أغسطس الجاري بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. ورفضت في بيان مشترك وقعت عليه هذه الأجسام دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهاني للحوار السوداني السوداني بصيغتها الحالية باعتبارها لا توفر الشروط اللازمة لعملية السلام حقيقية وشاملة، ولا يمكن أن تكون مدخلا لإيقاف الحرب إذا كانت تدار تحت هيمنة الطرف من أطرافها أو تستهدف تكريس سلطة الأمر الواقع ومنهها شرعية سياسية. أعلن تحالف قوى التغيير الجذري أن تواصل جرى بين التحالف ومبادرة القماسية ومكتب المبعوث الأممي بشأن العملية السياسية في السودان، وأكد أن هذه الاتصالات تستهدف طرح رؤية التحالف للأزمة ومسارات الحل، ولا تعني منه أي جهة خارجية تفويضا لتمثيله أو التحدث باسمه. وأوضح التحالف في بيان أن اتصالاته مع الخماسي ومكتب المبعوث الأممي ركزت على تقديم رؤيته بشأن كيفية تصميم العملية السياسية وأطرافها ومسارها، انطلاقا من موقف يعتبر أن السودانيين يجب أن يمتلكوا العملية السياسية بصورة كاملة، بينما يقتصر الدور الخارجي على التسيير وعدم الوصول إلى حل مستدام. وأكد التحالف في بيانه أن مستقبل البلاد يجب أن تحدده إرادة السودانيين، وأن أي حل سياسي ينبغي أن يحترم سيادة السودان ووحدته واستقلال قراره. كثفت الولايات المتحدة الأمريكية من اتصالاتها الدبلوماسية مع كل من السعودية ومصر والإمارات بشأن الإسراء في التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان. وأجرى في هذا الخصوص كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بوليس محادثات مع وزراء خارجية مصر والسعودية ركزت على هذا الجانب. وقال بوليس إنه بحث معهما الجهود الرامية إلى التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تتيح وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتمهد للحوار المدني والحكم الرشيد. وقال أنه جدد في اتصال هاتفي مع وزير خارجية مصر الدعوة العاجلة إلى إعلان هدنة إنسانية فورية في السودان تمهيدا لوصول المساعدات الإنسانية والانتقال للحكم المدني. طالب كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية موسى أدبوليس مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لوقف تدفق الدعم المالي والعسكري الخارجي للأطراف المتنازعة في السودان مثل الطائرات بدون طيار والتقنيات ذات الصلة. وطالب في تغريدة له عقب اجتماع مجلس الأمن بشأن السودان يوم الاثنين من نظام العقوبات وهزر الأسلحة المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 1591 واقع الصراع الحالي، وأن يحرم الأطراف من الموارد التي تسهم في إطالة أمد هذه الحرب. وأضاف ما من حلول عسكرية لهذا النزاع، لذا تعين على جميع الأطراف الفاعلة العمل على دفع عجلة حوار مستقل وشامل وشفاف بقيادة مدنية، وذلك بهدف إرسال أساس لسلام دائم وحكم مدني تماشي مع مبادئ برلين وجهود المجموعة الخماسية في هذا الصدد. تأهد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بدعم جهود حكومة ولاية الخرطوم لتنظيم عمل بائعات الأطعمة والمشروبات وتوفير بيئة عمل مناسبة تحفظ كرامتهن وتدعم استقرار أسرهن. وأعلن البرهان خلال مخاطبته بائعات الأطعمة والمشروبات تبرعه بتوفير 3500 كشك بواقع 500 كشك لكل محلي من محليات الولاية، وأعلن أن مواقع البيع المخصصة لهن ستكون دون رسوم أو ضرائب، وأكد أن المبادرة تأتي تقديرا لدور المرأة العاملة ودعما لمصادر رزقها. وأضاف البرهان في هذا الخصوص
2: مع الوالي إحنا قبل شوية الخرطوم قال فيها 7 محليات، هو يقترح أنه في كل محلية نعمل 150 كشك، أنا في كل محلية عمل 500 هم يوزعوه بين الناس اللي بيعملوا الشاي بين الناس اللي بيعملوا مطاعم، يعني ما دارين زول ثاني قاعد ساكت وما دارين زول قاعد في الشمس ولا قاعد في دول شدر سايد، في أي حتة زول قاعد ينظموا له قعدته ويغننوا عليه ويسلموا عليه والحكومة يشيلوا منه الرسوم.
0: طالب التحالف الديمقراطي المحامين بالولاية الشمالية السلطات المحلية بمدينة طنجلة بوقف إجراءات إزالة حي صابري بمنطقة السليم وتجميد القرار وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة ملف الحي. وحذر التحالف في بيان من تداعيات القرار على أكثر من 1300 أسرة تقيم بالحي منذ أكثر من 3 عقود. وقال التحالف في بيان أن المواطنين ومحاميهم لم يتمكنوا حتى تاريخ صدور البيان من الاطلاع على حكم قضائي جديد يقضي بإزالة الحي. ويعتبر التحالف قرار الإزالة بصورته الحالية يثير مخالفات قانونية تتعلق بإجراءات التخطيط العمراني وحقوق الحيازة، وطالب السلطات المحلية بالكشف عن حكم القضائي الذي تستند إليه في قرار الإزالة إن وجد، وتمكين المواطنين ومحاميهم من الحصول على نسخة منه. قالت غرفة الطوارئ دار حمر في بيان أن قوات الدعم السري أصدرت قرارا بإغلاق شبكات الاتصال الفضائي ستارلينك بمحلية النهوض اعتبارا من يوم الأربعاء ولأجل غير مسمى. وأوضح البيان أن القرار جاء في وقت تشهد فيه النهوض أوضاع أمنية ومعيشية متدهورة، ورأى أن تعطيل خدمات الانترنت الفضائي من شأن أن يعرقل تواصل السكان والأسر النازحة مع ذويهم ويؤثر على استقبال التحويلات المالية وتسيير الاحتياجات اليومية في ظل صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية. وحذر البيان من التداعيات الإنسانية والاقتصادية لتعطيل وسائل الاتصال. قال الرئيس شعبة الصاقة بكسل عبود أحمد عيسى لراديو دبنجا أن تجار الذهب سيواصلون الإضراب الذي بدأ يوم الاثنين إلى حين تدخل الجهات المختصة ووضع حل نهائي لمشكلة البيع المتجولين. وأوضح عيسى أن الشعبة ظلت تطالب الشرطة والنيابة والأجهزة الأمنية بمعالجة ما وصفه بالممارسات الخاطئة التي تصدر من بعض البيع المتجولين، مؤكدا أن التجار لا يسعون إلى تجاوز الجهات الرسمية وإنما يطالبونها بالقيام بدورها في تنظيم السوق ومنع المخالفات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص
3: حصلت تفلتات من بعض الأخوة الباعة المتجولين وشغلهم كله فيه أخطاء كثير عديدة، وقدر ما حاولنا نحارب المسألة دي ما قدرنا بواسطة الشرطة أو الجهات كل الجهات الأمنية، و نسأل من السبب شنو. والآن نحن بصدد إنه لسه نحن برضو يعني ما فايتين الشرطة وما فايتين الجهات الأمنية في إنها تعالجين المشاكل دي. ما دارين حاجة غلط تستمر، إحنا دارين حاجة صحيحة تمشي بس.
0: وكان التجار الصاقة بمدينة كسلا قد أقلقوا محالهم منذ يوم الاثنين الماضي احتجاجا على تكرار الحوادث والاحتكاكات المرتبطة بالباع المتجولين للذهب وعدم تدخل الجهات الرسمية لمعالجة شكاوى. قالوا إنهم ظلوا يرفعونها منذ فترة وأجال إقلاق أقبة حادثة وقعت داخل محيط السوق الاثنين وتطورت إلى اشتباكات واعتداءات أسفرت أن إصابة أحد المارة. وبحسب إفادات سابقة لتجار لراديو دبنجا أدى انتشار باعة الذهب المتجولين خارج المحال إلى ظهور سوق موازية غير منظمة تتخللها وفق قولهم ممارسات تتعلق بالتلاعب في الوزن أو عدد القطع وشراء الذهب بأسعار أعلى من السعر السائد لجذب البائعين. حذرت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور من تدهور الأوضاع الإنسانية داخل عدد من مراكز إيواء النازحين بالمدينة، مؤكدة أن الاحتياجات الأساسية لمئات الأسر لا تزال دون تغطية كافية وسط نقص في الغذاء والمياه والأدوية وموارد الإيواء والنظافة. وقالت عضو بغرفة الطوارئ والمراكز الصحية بنيالا نبراس عبد الله أن الأوضاع داخل مراكز الإيواء أصبحت حرجة للغاية خاصة مع دخول فصل الخريف. وأوضحت أن مركز إيواء هيجير الذي يضم نحو 214 أسرة يواجه نقصا في الغذاء والمياه ومواد الإيواء. وأضافت لراديو دبنجا
4: حالات والأوضاع الإنسانية داخل مراكز الإيواء عموما بحاضرة ولاية جنوب دارفور، في مركز الجير عدد الأسر 214 أسرة حالتهم حرجة شديد، فتم مكانكم لمدرسة في الجهة الخربية محتاجة لتسوير أو قفل الجهة الخربية، صيانة للحمامات، ما في أبواب، عايز صفر، في دائم محتاجين برضو توفير مياه، وجبة غذائية، مواد إيواء.
0: وفي مركز الهميرة بحي الوادي الذي يوي نحو 274 أسرة بمدينة نيالا، قالت عضو غرفة الطوارئ إن النازحين يحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه ومواد النظافة إضافة إلى الأدوية خاصة إلى جهة الأمراض المزمنة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم. وأضافت أن مركز الزهراء يضم نحو 115 أسرة، فيما يؤوي مركز مدرسة محيرة قرابة 457 أسرة، مشيرة إلى أن غالبية مراكز الإيواء تعاني احتياجات متشابهة تتمثل في نقص الغذاء والمياه ومواد النظافة والإيواء والأدوية. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص
4: أقل الغذاء مركز السافنة ما يعادل 45 أسرة، ده العدد الداخلي غير العدد الخارجي، وبرضو الحاجات متشابهة غذاء ماء مواد نظافة الأمراض المزمنة احتياجات الفتيات اللي هي ممكن الفوضى الصحية الفوليك أسيد كدي حاجة بسيطة، المنار 30 أسرة برضو الحاجات متشابهة الماء والغذاء، الزهراء 35 أسرة مواد إيواء وماء وغذاء، عندنا التجارية 30 أسرة بالإضافة إلى الجمارك والفنية كلهم 35 ما يعادل 125 أسرة داخل مركز السلام. فعموما الحالي داخل مراكز الإيواء حرج شديد فمحتاج لتدخل عاجل، فحالتهم سيئة الصراحة بالإضافة لدخول الخريف، في أسر قاعدة في الأراء داخل المراكز قاعدة في الأراء حتى في.
0: يذكر أن مدينة نيالا تضم العشرات من مراكز الإيواء التي تواجه نقصا في الاحتياجات الأساسية، من بينها مراكز السافرنا والمطار والمدرسة التجارية والجمارك والفنية إلى جانب مراكز أخرى في مدينة نيالا. حذر مرصد كردفان من نذر مجاعة وشيكة في عدد مناطق الإقليم، وقال إن بعض الأسر في محليات النهود والبندة والخوي والمجلد باتت تعتمد على الأنباز بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار الغذاء وانقطاع المساعدات الإنسانية. وقال مرصد في بيان أصدره الأربعاء إن شهادات تلقاها من مواطنين في تلك المحليات أفادت بتراجع مصادر الدخل بصورة كبيرة في وقت ارتفع فيه سعر ملوة الدخن إلى 35 ألف جنيه سوداني، فيما وصل سعر ملوة الأنباذ إلى 10 آلاف جنيه. وعزى المرصد تفاقم الأزمة الغذائية إلى المعارك الأخيرة حول مدينة الأبيض والتحشيدات العسكرية المتبادلة بين طرفي النزاع، مشيرا إلى أن الأوضاع الأمنية أدت إلى أرقلة حركة التجارة وعدم وصول السلع إلى عدد من مناطق كردفان. قال رئيس البرنامج في برنامج الأغذية العالمي سام كليندون أن نحو 1,000,000 شخص نزحوا إلى منطقة طويلة بشمال دارفور في السودان بسبب الحرب. وأضاف كليندون أن توفير التمويل اللازم يمكن برنامج الأغذية العالمي والشركاء في انتشال ملايين الأشخاص في السودان من حافة المجاعة. وحذر برنامج الأغذية العالمي في بيان من تقليص المساعدات الإنسانية وفقدان نحو 1.5 مليون شخص لدعم منقذ للحياة بحلول نهاية 2026 وسط توقعات بتوقف عمليات التحويلات النقدية بحلول سبتمبر، وذلك نتيجة لشح التمويل. وأعرف البرنامج في بيانه أن حاجته إلى مبلغ 624 مليون دولار بشكل عاجل خلال الأشهر الستة القادمة. يعيش طلاب الشهادة السودانية وأولياء أمورهم والمعلمون في معسكر اللاجئين السودانيين بشرق تشات حالة من القلق والإحباط في ظل تأخر امتحانات الشهادة السودانية لما يقارب العام، وسط قموط يحيط بموعد انعقادها أو إمكانية تنظيمها من الأساس. وتقول إحدى الطالبات لراديو دبنغا إن الطلاب ظلوا يدرسون ويستعدون للامتحانات لما يقارب العام قبل أن يجدوا أنفسهم أمام أنباء غير مؤكدة بشأن إمكانية أخذها. وتقول زمزم وهي معلمة بالدرجة الثالثة ولاجئة ومسؤولة عن الصحة النفسية في معسكر دوغي إن السؤال الذي يسيطر على الطلاب وأسرهم هو هل ستقام الامتحانات أم لا؟ وناشدت زمزم الحكومتين السودانية التشهادية والمنظمات ذات الصلة بتدخل لتدارك الموقف. وأضافت لراديو دبنغا من معسكرات شرق تشاد في هذا الخصوص:
5: ناشد بوزارة التربية والتعليم بالسودان وزي ما قالوا حكسير يناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون الامتحان، وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته لو ما خايم لو زي ما قال فرد يعني زي ما إحنا نعرف زي ما قال كلاجئين موجودين في المعسكر في المعسكرات.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعرب الاتحاد الأفريقي عن قلقه حيال التقارير التي أفادت بوقوع غارات جوية داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدا تمسكه بالاحترام الصارم لسيادة الدول ووحدة أراضيها ومبدأ حرية الحدود. وقال الاتحاد الأفريقي في بيانه الأربعاء إن الرئيس المفوضي للاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف يتابع بقلق التقارير التي تفيد بوقوع ضربات جوية بتاريخ 20 أغسطس 2026 في إقليم إندي الشرقية داخل أراضي جمهورية تشاد على خلفية النزاع الدائر في السودان. وكانت أنجمين قد أعلنت وقوع غارات جوية على عمق وصل إلى 100 كيلومتر داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدة أنها اتخذت تدابير عسكرية عالية لحماية حدودها. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا ودمتم بخير.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنغا. فأهلا بكم.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنغا الأعزاء في جولة السودان لليوم الأربعاء 26 من شهر 8 سنة 2026 وتتابعون فيها: اللجنة التحضيرية للحوار السوداني الذي دعا له قائد الجيش الفريق البرهان بصدد عقد مؤتمر صحفي للإجابة عن التساؤلات المتعلقة بها.
1: ستقوم اللجنة في الأيام القليلة المقبلة بعقد مؤتمر صحفي تجيب فيه على كل التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة.
7: إغلاق سوق الساغة بمدينة كسلة يدخل يومه الثالث على التوالي احتجاجا على تكرار الحوادث والاحتكاكات المرتبطة بالباع المتجولين للذهب.
8: الليلة من الصباح برضو إضراب السوق كله قافل وحنظل قافلين لغاية ما نشوف حل المشكلة دي ولازم تتحل.
7: نقص في الخدمات العلاجية يفاقم الأزمة الصحية بسبب خروج مستشفى هيدا البردي عن العمل.
9: نوفر طبيب أسرع وظائف كل محلية البردي لأنه المحلية المستشفى بتاعه بيغطي عدد مرضى بتاع محلية البردي والمحليات المجاورة لها.
7: مناشدات من لاجئي شرق تشاد للإسراع في حسم التأخر امتحانات الشهادة السودانية.
10: بناشد وبهات يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين وبقول يا جماعة يلا همو لك الله جيبوا يدكم معانا جيبوا معانا جيبوا امتحانات للعيال خليهم يمتحنوا.
7: 1270 أسرة تعاني أوضاع إنسانية حرجة بمركز إيواء النازحين بمدينة نيالا.
11: الوضع الحالي داخل مراكز الإيواء حرج شديد فمحتاج لتدخل عاجل. حوداته مشتركة اللي هي بتتمثل في الغذاء والماء مواد إيواء وأدوات النظافة بالإضافة إلى الأمراض المزمنة للسكري والضغط محتاج لأدوية.

0: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من الحوار السوداني الذي دعا له قائد الجيش الفريق البرهان، حيث أفاد عضو اللجنة الدكتور نبيل أديب الجولة بأن اللجنة بصدد عقد مؤتمر صحفي، ذلك للإجابة عن التساؤلات الكثيرة المتعلقة بعضوية اللجنة ومهامها وسير عملها. مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر مع الدكتور نبيل أديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني.
1: ستقوم اللجنة في الأيام القليلة المقبلة بعقد مؤتمر صحفي تجيب فيه على كل التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة ومهامها وسير أعمالها إلى آخر، ولكن هذا لا يمنع من أن نتحدث عن مجريات الأمور. فالقول بأن هناك مقاطعة واسعة للحوار هو قول أعتقد أنه غير صحيح. بعض القوى التي شاركت أو القوى التي اجتمعت في أديس ذكرت أنها لن تقبل بحوار يقود أحد طرفي الحرب، وأنها لا تقبل بحوار والحرب مستمرة. هذا في رأيي وضع للعرب أمام الحصان، فالحرب هو أحد أعراض الأزمة السودانية. المشكلة في الأزمة السودانية لم يعش السودان سنوات استقلاله بدون حرب أصلا، حتى وأنه ندعو لأن إيقاف الحرب هو البداية. نحن قد نلنا استقلالنا في 56 وهناك حرب أهلية قد انطلقت في توريك، والمسألة في مجملها يعني تشير إلى عدم القدرة على إدارة التنوع. هذا هي لب الأزمة السودانية، ولكن ليس لي أن أحدد ما هي الأزمة وكيف يمكن حلها. هذا يقوم به المتحاورون. لقد أشارت اللجنة إلى ضرورة الحوار باعتبار أن الأزمة السودانية تحتاج، لن يحلها فصيل واحد أصلا، تحتاج إلى تعاضد جميع الفصائل المكونة للمجتمع السوداني، من فصائل سياسية إلى فصائل مجتمعية، للتوصل لجذور الأزمة وحلها. الحرب هي أحد أعراض الأزمة وليست هي المرض. لذلك فالقول بأنه لن نشارك في حوار إلا بعد وقف الحرب، هذا يعني أنهم لن يشاركوا في حوار أبدا، لأن الحرب لن تقف إلا بالحوار. نحن مدنيين، نحن لسنا طرف في الحرب ولا نستطيع أن نوقفها بإرادتنا، ولا يمكن أن نعتمد على الأماني. لا، للحرب هو شعار ينطوي على أمنية فقط. من أنت حتى توقف الحرب؟ وكيف ستوقف الحرب؟ وقف الحرب سيتم بالحوار، لأن الحوار هو الذي سيأخذ المكونات السودانية إلى جذور الأزمة ويحلها. فإذا انحلت الأزمة السودانية بالتوافق لم يعد هناك مجال للحرب. أنا في تقديري أن هناك تعجل من القوى التي رفضت المشاركة ما لم توقف الحرب، وأعتقد أنه سيتم مع حوار تمهيدي بغرض ضمها للحوار. ولكن كما كان يقول جون غرانغ، أنت تستطيع أن تأخذ الحصان إلى المياه ولكنك لا تستطيع أن تجعله يشرب. فنحن لن نجبر القوى السياسية وبالتحديد القوى التي اجتمعت في أديس، لن نجبرها على الحوار، ولكن سنحاول إقناعها بأن بعدها على الحوار يضر بالحوار ويضر بها، وهذا غير مطلوب. هذا يعني باختصار لب الموضوع، وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، ومن ولاية كسلا حيث دخل إغلاق سوق الصاغة بكسلا يومه الثالث احتجاجا على الاشتباكات والاعتداءات المتكررة داخل السوق، مشيرين إلى أن هذه الحوادث يتسبب فيها الباعة المتجولون خارج المحلات التجارية. وأكد التجار أنهم رفعوا شكاوى بهذا الأمر إلى عدد من الجهات الرسمية بشأن نشاط الباعة المتجولين وتكرار الحوادث، غير أنهم قالوا أن تلك الشكاوى لم تجد استجابة عملية، ما دفعهم إلى اتخاذ قرار الإقلاق الشامل. مزيد من التفاصيل مع عبود أحمد عيسى رئيس شعبة الصاغة بكسلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أنا عبود أحمد عيسى شيخ الصاغة ورئيس شعبة الصاغة كسلا. الحاصل حصلت تفلتات من بعض الأخوة الباعة المتجولين، وشغلهم كله فيه أخطاء كثيرة عديدة، وقدر ما حاولنا نحارب المسألة دي ما قدرنا بواسطة الشرطة أو الجهات، كل الجهات الأمنية، ونسأل من السبب شنو. والآن نحن برضو يعني ما فايتين الشرطة وما فايتين الجهات الأمنية في إنها تعالجين المشاكل دي. الحمد لله يعني الشرطة موجودة والأمن موجود والجيش موجود والنيابة موجودة، ما دارين حاجة غلط تستمر، نحن دارين الحاجة الصحيحة تمشي بس، والناس دي بيعملوا في حاجات غلط، ونحن شرحناها كثير وما دارنا نشرحها هسه في اللحظة دي، لكن يعني نتوقع انه احنا برضو الناس الحكومة تساعدنا في انه المسائل اللي تنتهي، ما دايرين مشاكل وما دايرين يعني ضرر للمواطنين من الحاجات اللي قاعد تحصل دي. نتمنى انه كل الجهات الأمنية تكون أذن صاغية لمطالبنا دي في انه نعالج المشكلة دي، ما قلنا دي مضر وزور ولا حاجة، بس ما داير حاجة غلط ما دايرينها تمشي. فنسأل الله انه الناس تتعاون معانا في انه يعني ننهي هذه الإجراءات الخطأ. نحن دخلنا في إضراب من أمس الصباح، كان اليوم كله مضربين، والليلة من الصباح برضو إضراب، السوق كله قافل، وحنظل قافلين لغاية ما نشوف حل المشكلة دي، ولازم تتحلى، ما يفتكر المشكلة دي تغلب الجهات الأمنية. الحل الشغل بتاع المشاكل الأول اللي يسيبه شنو الممارسات الخاطئة اللي قاعد نقولها دي، والله شغل غلط، فيه غش، فيه سرقة، فيه استنكاح، فيه يعني مشاكل والله ما تشبه الناس، والله العظيم حاجة سيئة جدا جدا، والله ما طرد الزور. والمشكلة إنه بعد ما تحصل للزور مشكلة بيجي ما بيلقى زول وبعليه، وده يعني بيلقانا نحن يجينا، والله يا جماعة يقول لك أمشي للشيخ السياقي، طيب أنت قبل ما جيتنا لشنو جيت بعتر في السوق الدقاقين دي؟ ناس في الدقاقين دي لو حصل أي خطأ نقدر نلزمه بأنه يعالج المشكلة، لكن ده زول حايم في الشارع يخبط خبطته يزوق. المسألة والله فيها خطأ كبير وفيها إزعاج لينا وسمعة ما كويسة وحاجات سيئة والله العظيم، وحنستمر في إضرابنا دي لغاية ما تتحل المشكلة. وإذا الناس تسأل المشاكل اللي حصلت من 200 والله من زمن الكورونا المشاكل دي شغالة للآن، من زمن الكورونا، شوف الكورونا كان السنة كم وإلى الآن مستمرة وبطريقة عجيبة، يعني ما يعني حاجة غريبة جدا جدا، تصرفات ما يفتكر أي زول عديد كده بيعملها. فنرجو أنه المسائل دي تتعالج وبأسرع فرصة، ونحن والله جاهزين لأي طلبات عشان المشاكل دي تتحل، لا مستعدين، بس كيف تتحل لنا؟ شكرا لكم يا جماعة.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أدى خروج مستشفى محلية رهيد البردي بولاية جنوب دارفور بصورة شبه كاملة لأكثر من أسبوعين بعد مغادرة الطبيب الوحيد المتواجد بالمستشفى، أدى لتوقف الخدمات الطبية، حيث يواجه سكان المحلية أزمة صحية ارتفعت معها الأصوات بمناشدة المنظمات والجهات الحكومية والمانحين التدخل العاجل من أجل حل إشكال مستشفى رهيد البردي. مزيد من التفاصيل مع عبد العزيز إبراهيم بوش، ممثل مجلس إدارة مستشفى رهيد البردي.
3: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. مستشفى محلية البردي واحد من المستشفيات اللي بغتي رقعة جغرافية كبيرة جدا في قرب الولاية، بغتي المرضى بمحلية البردي بكل وحداتها الثلاثة، بالإضافة إلى كثير من المرضى اللي بيكونوا قادمين من محلية كوم بجراء الأحداث الأخيرة دارت فيها. الظروف اللي حصلت خلال الحرب دي طبعا توقف المرتبات وتدهور الخدمات الصحية، وبالتالي في الفترة الأخيرة جاءت منظمة الأطباء بلا حدود، نحن خلناها المستشفى وقامت بصيانة العملية، وكذلك وفرت نظام بتاع طاقة شمسية بالنسبة للمستشفى والكهرباء في المستشفى، وراجعت المسألة بتاعت الموية داخل المستشفى، وغيرت كثير من جدا من الخدمات. لكن المطلوب بلا حدود طبعا من المنظمات اللي بتجي فترة بتاع طوارئ فقط شهر أو شهرين أو ثلاث شهور القادم ما وطنت العلاج بشكل دائم. لذا كله كان المستشفى شغال بيستوعب كافة المرضى من الأحداث بتاعت كبون والأحداث بتاعت أمدافوق فريق الوسطى والأحداث بتاعت الداخل رهيد البردي، كل الأحداث بتاع الطوارئ والعمليات كانوا يقوم بها الأطباء داخل مستشفى رهيد البردي، إلى أن جاءت لحظة أنه يعني دون إخطار سابق بالنسبة للإدارة المحلية أو لجنة إدارة مجلس الإدارة بالنسبة

بيساند المدير الطبي والكوادر الطبية في حل حالة الإشكالات وتوفير بعض المعينات ومساعدة المستشفى هنا تسير على براغب أداء الوظائف. هذه مشكلة بيعالجها بالتنسيق مع المدير التنفيذي في المحلية. المدير الطبي لما جاء غادر حقيقة ما كان في إخطار سابق وما كان في نائب فجأة بس قادر، وكان في طبيب ثاني اسمه محمود. هذا الطبيب كان أخذ إجازة بدون مرتب من الوزارة وكان يعمل في عيادة خاصة، لكنه متعاون مع المدير الطبي اذا كان في اي عمليه بيعملوها مع بعض بيشتغلوا مع بعض. عندما غادر الطبيب المدير الطبي هنا الدكتور محمود برضه غادر، لانه بيقول انا ما بقدر اكون قاعد في المستشفى براي لانه الضغط بيكون عليه كثير، وبالتالي انا ما بقدر اتحمل نزل الا يجيبوا مدير طبي بعد ذلك انا اكون قاعد في البرج. فسافر وزاره غادر البرج. المساله دي تفضلت تبقى في المستشفى فقط الكوادر وهو المساعدين الطبيين والممرضين، وظلوا شغالين يعني ظلوا شغالين بقدر القدر الموجود ده. بعد ذلك احنا هنا يعني بعد ما بلغنا هذا الامر اتصلنا باخواننا هنا، عملنا اجتماع مع اخواننا مدير عام للوزاره اخونا مصطفى البرمكي، وحول الاجراء طوالي حولنا لاخونا الدكتور نور رحيل هو مدير الطب العلاجي بوزاره الصحه، وقعدنا وناقشنا كثير جدا في المساله بتاعت الطبيب انه لا يا جماعه الطبيب اساسا وزاره الصحه بتاع جنوب دارفور. قال لنا احنا حاليا طلعت الوزاره عندها 4 طبيب فقط يعني ما في اطباء، لكن كالعاده احنا في حالات زي ده بنفتش اي طبيب حتى لو ما معانا في الوزاره عنده امكان يمشي في حيات معينه تقدر توفرها له. احنا بدورنا قمنا عرضنا حقيقه انت عارف مرتب 5 مليون للطبيب اللي بيجي بيشتغل معانا في مستشفى ريلي بردي، واتصل عن حاجة ده الأطباء كلهم عملوا الإعلان ده ونشر في جروب الأطباء في إنه إخواننا إحنا ناس مستشفى ريلي بردي طلع مستشفى دي. طبعا الإجراء اللي كان بيتم في حالة إنه أي مستشفى ريفي يخلي منه طبيب بيعمل له إعلان بطريقة في حالة إنه كل ما في أطباء معينين بيتم توزيعهم. المسألة الوزارة ما عندها طبيب بتوزعه، ونحن بذلنا نجهد اجتماعنا مع أكثر من الطبيب حتى من أبناء المنطقة، إن أكثر من طبيب موجود في نيار اجتماعنا معهم وتعذروا لأنه عندهم ارتباطات في نيار وما بيقدروا يمشوا ريلي بردي. في كثير من الأطباء شغالين في مراكز خاصة برضو اتصلنا بهم وبرضو الارتباطات فينا ما قادرين يمشي. في بعض الأطباء وعدونا في إنه إحنا عندنا فترة بتاع الدراسة وامتحانات ننزل نخلصها بعد ذاك ممكن نجي نشتغل معكم. في بعض الأطباء واحد من الأطباء كان عريس نخلص فترة العريس شهر شهرين عندي ترتيبات العرس ما بقدر بمشي إلا خلص ترتيبات العرس دي بعد شهر أو شهرين أنا بمشي بجيهم في ريلي برجي. فكان في وعود لكن ما وجدنا طبيب. بدوره من أقل المواطنين في محلية ريلي برجي ورؤساء الأحيان عملوا اجتماع بعد ما شعروا إنه الطبيب غادر والطبيب غادر لأنه وجد عقد أفضل، دفعت له منظمة عشان يمشي يشتغل في مندوخ المناسبة. أنا بعد عرفنا إنه في منظمة دفعت له مرتب كبير جدا وفترة الدوام أقل ومشى مدخول. المشكله دي طبعا اللي جيت في وزاره الصحه قال لنا احنا عندنا اشكاليه كبيره جدا في وزاره الصحه هنا بتجينا طبعا بتجينا منظمات من وسط دارفور من غربي دارفور من شمال دارفور بيبحثوا عن اطباء بمرتبات عاليه، وكثير من المراكز الصحيه والمستشفيات السيئه اخلوها الاطباء بسبب الاغراءات بتاعت المنظمات دي بيدوا الطب بيوظفوهم بمرتبات عاليه، ولو تعالى الطبيب داير الوضع الافضل والوضع الاحسن الظروف الاقتصاديه السيئه حاصله، وبالتالي كثير من الاطباء السيئه حاليا ما موجودين، بالاضافه لانه في كثير من الاطباء برضه ما موجودين داخل السودان كلهم غادروا الى دوله تشاد ويوغندا وفتحوا مراكز هناك واشتغلوا شغالين ما جوا راجعين ما عادوا حتى الان بعد فتره الحرب. الان والله عندنا بشرات كويسه جدا في انه في بعض الاطباء ابدوا رغبتهم لانه في منظمة احنا يعني كل اي طبيب انت تطلب منه انه يمشي ريلي بردي هل ماسكاكم منظمة ولا شغل ساكت بدون منظمة؟ لو ما بدون منظمة حتى لو قلت احنا بنوفر لك محلية ولا مجتمع محلي وفر لك مبلغ ما اظن ما بفضل نعمل بالمنظمات لان المنظمات بتدفع للطبيب وبتدفع للكوادر المساعدة معاه وبتوفر له حياة كثيرة جدا، ادوية بيئة كهرباء يعني الحياة دي كلها بتكون متوفرة عشان بعد ذاك الطبيب وافق انه يجي. المواطنين بدورهم برضو يعني في اجتماع جامع قرروا انه يفرض على اي بيت في المدينه 1000 جنيه دعما للمستشفى المحليه حتى يحققوا بيئه جاذبه بالنسبه للاطباء، لان الاطباء بيبقوا بسيطين وكل المحليات والمناطق اي محليه بتدفع بتحاول تحسن بيئه الطبيب عشان يكون قاعد معاه ويعالجه. الشيء المؤسف انه اخواننا في وزاره الصحه برضو قال لنا يا اخي احنا حاليا والله يا اخي ما في اطباء بعد شغالين في الوزاره، ولانه اساسا ما في مرتبات حاليا بالدوم لا في الوزاره. اضف لذلك يعني اخواننا في ريبر ده برضه يا يعني ما في شويه مبالغه في المساله دي، لانه تعرف لو مسكتها سيكابو ما فيها طبيب مناسبه. حتى في السنه كنت بتكلم قبل شويه ولا قبل مع اخونا المدير التنفيذي صديق الهادي طلبه برضه قال لي احنا ما عندنا طبيب، عندنا سنه وحاجه ما عندنا طبيب، ده فقط سنه وحاجه ما عندنا طبيب.

0: الرياده البرديه الطبيب غادر يسير فتره الاسبوع ولا اسبوعين بس اظن هي كلها طلقت مشكله. فانت عارف في اشكاليه زادوا لانه اخواننا في الطب العلاجي يعني في وزاره الصحه بيقولوا يا جماعه احنا بنفتش في طبيب مناسب. عندنا مواصفات معينه للطبيب المرضي ومستشفى البرد لانه مستشفى كبير وبيحتاج الى طبيب مناسب يعني بيقدر بيؤدي العمليات بيقدر بيؤدي بركب القسطره بيقدر يعني عنده تدريب معين وصله بعد ذلك احنا بنوديه مستشفى. لكن ما اي طبيب يعني فريش جرادويتر ما بنقدر نوديه ريال بردي لانه ما بيقدر يفيد الناس دي. ولو الا يعني طبيب حديث احنا عندنا اطباء هناك هسه الان في طبيب من ابناء البلد موجود هناك لكن ما بيقدر بيؤدي الادوار اللي ممكن يؤدوها للطبيب مثلا مساعد اخصائي او الطبيب المدرب اللي طلع من وزاره الصحه وهو مر بكل الاقسام بتاعت الطب عشان يقدر يؤدي المهام كلها المطلوبه منه في المعليه. فاحنا ده الوضع حاليا في محليه البلدي والجهود شقاله وانا على اتصال مع كل الجهات الرسميه اخواننا في وزاره الصحه اخواننا في الولايه اخواننا في المنظمات الطبيعيه العامله في المجال في انه نوفر طبيب باسرع وقت يمكن لمحليه البلدي لانه المحليه المستشفى بتاعها بيغطي عدد كبير جدا من المرضى يعني بيغطي عدد المرضى بتاع المستشفى محليه البلدي والمحليات المجاوره لها من امدافوق لكبوم للمناطق المجاوره في الحدود وحتى جزء من الفساد المناطق القريبه لان كانت تجي تتعالج معنا هناك ان شاء الله سبحانه. شكرا جزاكم الله خير.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم حيث يعاني الطلاب وزويهم بمعسكرات اللاجئين السودانيين بشرق تشات من تأخير امتحانات الشهادة السودانية لما يقارب العام. وناشد العديد منهم عبر جولة السودان اليوم جهات الاختصاص الإسراع في حسم أمر الامتحانات. مزيد من التفاصيل في حديث إحدى أولياء الأمور من معسكر الدقة بشرقي تشات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ كويسين الحمد لله. جميع الطلاب الشهادة السودانية. أي والله أنا ولد أمر لطالبة ولد أمر لأخواتي اثنين توأم ونحن والله انتظرنا الامتحانات دي كتير يعني كلاجئين في معسكر دقي. أنا عندي يعني ممكن أقول تحديات كبيرة من تحديات يعني أخواتي التوأم دي اللي جبتهم من الطينة هم ما أذكرت لهم جاي من بعيد شديد جبتهم عشان يمتحنوا الشهادة السودانية هنا معانا في أقلم والدايبة جاي في معسكر دقي. طيلة الفترة دي هم يعني قاعدين معي هنا في المعسكر فده تحدي كبير شديد من فترة شهر 9 لحد تاريخ اليوم يعني شهر 9 الجاي يعني بيعملوا حكاية ماشا 10 سنة كاملة انتظرنا الامتحانات دي كتير والله حتى يعني نفسيتهم شوية كده اتدمرت. تشوف الطلبة دي يعني بيقوا لا بيقروا بيقول لك يا أخي الامتحانات دي ما عرفت جبتين لما الكتب خدتها تاني يرجعوا يتهدوا تاني يرجعوا يخلوا يعني المدرسة دي يوم بيمشوا عشان ما ينسوا القاعدين يقروا عشان ما ينقطوا على حس إنه منهم أمل إنه الليلة يجيبوا لنا الجدول حق الامتحانات بكرة يجيبوا لنا الجدول حق الامتحانات ومنتظرين والله. فياريت لو أمكنتم إلى كل من له سلطة في له يد هنا في مركز لجوء معسكر دقي في تشات يعني كل من له يد بناشد وبهات يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين وبقول يا جماعة يلا همو لك الله جيبوا يدكم معانا جيبوا معانا جيبوا امتحانات للعيال ده خليهم يمتحنوا حتى لو سمعوا بس حاجة انه كده من السودان يقولوا ديك ده نتيجاتهم ده تصهر بقول لك لا احنا خلاص معنا تمين ده الامتحانات. فياريت تشدوا حيلكم معانا وتساندونا وتجيفوا معانا وتجيبوا لهم الامتحانات دي وترفعوا لهم من معنوياتهم شوية انه الواحد حتى لو هو لقى الحاجة اللي هو عايزة في المحل اللي قاعد فيه مهما كان المحل شين لو قعد شجرة بيقعد فيه لكن لو ما بيلقى الحاجة اللي هو عايزة ما بيتمسك انه يقعد في الحتة دي يعني بقول لك نحن نمشي بس دي كلمتهم بقت اخر حاجة يقول لك نمشي بس ما في طريقة ثانية. نحاول نصبر فيه نقول الخريف الطريق مقفول كده انتوا بيتهدوا معانا شوية وقفوا معانا شوية ويجيبوا لهم الامتحان عليك الله.
1: وأخيرا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث تعاني نحو 1270 أسرة تقيم في حوالي 10 مراكز إيواء للنازحين بمدينة نيالا أوضاع إنسانية حرية وسط نقص حاد في الخدمات الأساسية، خاصة فيما يخص الإسكان في ظل موسم الأمطار، الأمر الذي يتطلب تدخل عاجل من الجهات المسؤولة والجهات الخيرية. مزيد من التفاصيل مع نبراس عبد الله، عضو غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا.
3: حالات والأوضاع الإنسانية داخل مراكز الإيواء عموما بحاضرة ولاية جنوب دارفور، في مركز الجير عدد الأسر 214 أسرة حالتهم حرجة شديد، وتم مكانهم لمدرسة في الجهة الغربية محتاجة لتسوير أو قفل الجهة الغربية، صيانة للحمامات، ما في أبواب، عايز شفط، في دائم محتاجين برضو توفير مياه، وجبة غذائية، مواد إيواء. مركز الهميراء في حي الوادي عدد الأسر 274 أسرة، ده العدد الداخلي. من الحوجات برضو محتاجين لغذاء، ماء، مواد نظافة، في أمراض مزمنة. مركز الزهراء 115 أسرة، برضو الحوجات أغلبية المراكز حوجاتهم مشتركة، اللي هي بتتمثل في الغذاء والماء، مواد إيواء وأدوات النظافة، دي أكثر حوجة، بالإضافة للأمراض المزمنة السكري والضغط محتاج لأدوية. مهيرة عدد الأسر 457 أسرة، ده منفصل، بعد ذاك في الشهداء والرائدات برضو نفس العدد، فمركز مهيرة يخلو من الخدمات في الفديات ومواد الإيواء محتاجين لغذاء. مركز السافنة ما يعادل 45 أسرة، ده العدد الداخلي غير العدد الخارجي، وبرضو الحوجات متشابهة، غذاء، ماء، مواد نظافة، الأمراض المزمنة، احتياجات الفتيات اللي هي ممكن الفوضى الصحية، الفوليك أسيد، كدي حاجة بسيطة. المنار 30 أسرة، برضو الحوجات متشابهة، الماء والغذاء. الزهراء 35 أسرة، مواد إيواء وماء وغذاء. عندنا التجارية 30 أسرة، بالإضافة إلى الجمارك والفنية، كلهم 35 35، ما يعادل 125 أسرة داخل مركز السلام. فعموما الوضع الحالي داخل مراكز الإيواء حرج شديد، فمحتاج لتدخل عاجل، فحالتهم سيئة الصراحة، بالإضافة لدخول الخريف، في أسر قاعدة في الأراء داخل المراكز، قاعدة في الأراء، حتى في فصول بتكون حالتها بتدفق، ما مزقوفة بصورة كويسة، أو عدد الأسر داخل المراكز هي كبيرة، داخل الغرفة بتلقى مثلا في 10 أسرة قاعدين في فصل واحد، أو 7 أسرة قاعدين داخل غرفة واحدة، وخير إنهم يعني ومشيين الحال ومنضغطين وقاعدين كلهم في فصل واحد، ألا إنه بتلقى الفصل من فوق ما عنده سقيف، أو بتلقاه عنده خرم كبير بدفق لهم موية مع الخريف، فممكن برضو إحنا نوفر لهم شكل مخيمات خيم، أو ممكن نوفر نرجع نعمل صيانة للفصول، نعمل لها ترميم، أو بعض الفصول محتاجة برضو لأبواب، برضو على الأقل نقدر نوفر لهم الخصوصية. برضو الحاجة اللي بيعانوا منها الشفط بالنسبة للحم دورات المياه، أو محتاجين برضو صيانة في حمامات يعني ما عندها أبواب، فدي حاجة هم بيعانوا منها، خاصة مركز الجير هم عاني من الحدة دي.
4: نعم نبراز، يعني بعد وقفت على هذه الأوضاع بالنسبة للنازحين في مراكز الإيواء، هل تواصلتم مع أي من المنظمات أو المؤسسات الداعمة لأنه توفر لكم تمويل لدعم النازحين ديل، وتوفير لهم بعض الاحتياجات اللي هم الآن بحوجة ماسة لها؟
3: أي في عاملين كونترات مع منظمات اللي هي الهيل بتدعمنا هلسي هاليا نكون إحنا نتدخل ولا كده، وبرضو الصراحة المبالغ اللي بتجي في الوضع الراهن إنه هي ما كافية كونه يعني توفر لي كل احتياجات الناس داخل مراكز الإيواء، هي بتكون يعني في مبالغ لكن بتكون عينية كده، ما بتقضي كل الخرج لفترة طويلة، يعني في مراكز مرات النسبة بتاعتها بتكون مثلا أسبوعين، في مراكز ممكن شهر، في مراكز أسبوع، على حسب الضخامة بتاعت المركز، يعني هي بتربي القروش بتنزل متساوية، ويوميا بكون في ارتفاع في الإسعار، الحداد بتكون طالعة ونازلة، ومرات في مراكز يعني بضخامتها زي مركز مهيرة على حسب ضخامته. مرات المطبخ يعني بكله 8 أيام 10 أيام أسبوع كده، في حين إنه 8 أيام النسبة بتاعته دي في مركز من المراكز الثانية ممكن تقعدهم شهر. فكل ما نحمرات ما بنظر للحاجة دي بتكون بتجي القروش بتساوي، دي برضو من الأواخر التحديات اللي بتواجهنا المراكز. ياهو المنظمات الثانية بتجي على أساس إنه قدمت خدمة بس حاجة بسيطة لكم أسرة 20 أسرة 15 أسرة، بتكون بذاته في شكل حقيبة كرام أو مواد إيواء وبتطلع. حتى بس في مثلا يكون في دخول مبادرات أو مبادرتين مرة ولا مرتين بس، كان بتقديم وجبة لمدة يوم أو وجبة لمدة 4 أيام كده، وتاني ما بيجي راجع يعني.
1: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة قادمة لكم مني أطيب التحايا.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2026. أبدوها بالعناوين. المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ينفي وجود مقاطعة واسعة لحوار البرهان. التحالف الديمقراطي للمحامين بالشمالي يطالب بوقف إجراءات إثالة حي صابرين وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الملف. القتال وإقلاق الطرق ينذران بمجاعة وشيكة في كردفان، وأسر محليات النهود والبندا والخوي تعيش على الأنباد. عامل الانتظار يحدد مستقبل آلاف الطلبة اللاجئين بمعسكرات شرق تشاد، ومناشدة لخرطوم عن جمينة بالتدخل. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. نفى المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني وجود مقاطعة واسعة للحوار الذي دعا إليه قائد الجيش الفريق البرهان داخل البلاد. ووصف نبيل عديب اشتراط بعض القوى إيقاف الحرب أولا للبدء في الحوار بوضع للعرب أمام الحصان، وأكد لراديو دبنجا أن اللجنة ستسعى لإقناع القوى الرافضة للمشاركة بالمشاركة دون إجبارها، وأكد أن الصراع لن يتوقف إلا بالحوار، مشيرا إلى أن الحرب السودانية الممتدة منذ الاستقلال تعكس الأزمة الجذرية المتمثلة في عدم القدرة على إدارة التنوع. وأوضح أن اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ستعقد مؤتمرا صحفيا خلال الأيام المقبلة لإجابة على التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة ومهامها وسير أعمالها. وأضاف المحامي نبيل عديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: القول بأن هناك مقاطعة واسعة للحوار هو قول أعتقد أنه غير صحيح. بعض القوى التي شاركت أو القوى التي اجتمعت في أديس ذكرت أنها لن تقبل بحوار يقود أحد طرفي الحرب، وأنها لا تقبل بحوار والحرب مستمرة. هذا في رأيي وضع للعرب أمام الحصان. لم يعش السودان سنوات استقلاله بدون حرب أصلا، حتى وأنه ندعو لأنه إيقاف الحرب هو البداية.
0: وفي ذات الموضوع أعلنت 33 منظمة مبادرة وشبكة شبابية ومدنية ومستقلين دعمها لمخرجات اجتماع أديس أبابا التشاوري للقوى المناهضة للحرب ووثيقة الموقف المشترك عملية السلام التي نريد الصادرة عنه في ختام أعماله يومي 22 و 23 أغسطس الجاري بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. ورفضت في بيان مشترك وقعت عليه هذه الأجسام دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهاني للحوار السوداني السوداني بصيغتها الحالية باعتبارها لا توفر الشروط اللازمة لعملية سلام حقيقية وشاملة، ولا يمكن أن تكون مدخلا لإيقاف الحرب إذا كانت تدار تحت هيمنة الطرف من أطرافها أو تستهدف تكريس سلطة الأمر الواقع ومنهها شرعية سياسية. أعلن تحالف قوى التغيير الجذري أن تواصل جرى بين التحالف ومبادرة القماسية ومكتب المبعوث الأممي بشأن العملية السياسية في السودان، وأكد أن هذه الاتصالات تستهدف طرح رؤية التحالف للأزمة ومسارات الحل، ولا تعني منه أي جهة خارجية تفويضا لتمثيله أو التحدث باسمه. وأوضح التحالف في بيان أن اتصالاته مع الخماسي ومكتب المبعوث الأممي ركزت على تقديم رؤيته بشأن كيفية تصميم العملية السياسية وأطرافها ومسارها، انطلاقا من موقف يعتبر أن السودانيين يجب أن يمتلكوا العملية السياسية بصورة كاملة، بينما يقتصر الدور الخارجي على التسيير وعدم الوصول إلى حل مستدام. وأكد التحالف في بيانه أن مستقبل البلاد يجب أن تحدده إرادة السودانيين، وأن أي حل سياسي ينبغي أن يحترم سيادة السودان ووحدته واستقلال قراره. كثفت الولايات المتحدة الأمريكية من اتصالاتها الدبلوماسية مع كل من السعودية ومصر والإمارات بشأن الإسراء في التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان. وأجرى في هذا الخصوص كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بوليس محادثات مع وزراء خارجية مصر والسعودية ركزت على هذا الجانب. وقال بوليس إنه بحث معهما الجهود الرامية إلى التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تتيح وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتمهد للحوار المدني والحكم الرشيد. وقال أنه جدد في اتصال هاتفي مع وزير خارجية مصر الدعوة العاجلة إلى إعلان هدنة إنسانية فورية في السودان تمهيدا لوصول المساعدات الإنسانية والانتقال للحكم المدني. طالب كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لوقف تدفق الدعم المالي والعسكري الخارجي للأطراف المتنازعة في السودان مثل الطائرات بدون طيار والتقنيات ذات الصلة. وطالب في تغريدة له عقب اجتماع مجلس الأمن بشأن السودان يوم الاثنين من نظام العقوبات وهزر الأسلحة المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 1591 واقع الصراع الحالي، وأن يحرم الأطراف من الموارد التي تسهم في إطالة أمد هذه الحرب. وأضاف ما من حلول عسكرية لهذا النزاع، لذا تعين على جميع الأطراف الفاعلة العمل على دفع عجلة حوار مستقل وشامل وشفاف بقيادة مدنية، وذلك بهدف إرسال أساس لسلام دائم وحكم مدني تماشيا مع مبادئ برلين وجهود المجموعة الخماسية في هذا الصدد. تأهد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بدعم جهود حكومة ولاية الخرطوم لتنظيم عمل بائعات الأطعمة والمشروبات وتوفير بيئة عمل مناسبة تحفظ كرامتهن وتدعم استقرار أسرهن. وأعلن البرهان خلال مخاطبته بائعات الأطعمة والمشروبات تبرعه بتوفير 3500 كشك بواقع 500 كشك لكل محلي من محليات الولاية. وأعلن أن مواقع البيع المخصصة لهن ستكون دون رسوم أو ضرائب، وأكد أن المبادرة تأتي تقديرا لدور المرأة العاملة ودعما لمصادر رزقها. وأضاف البرهان في هذا الخصوص
2: مع الوالي إحنا قبل شوية الخرطوم قال فيها 7 محليات، هو يقترح أنه في كل محلية نعمل 150 كشك، أنا في كل محلية عمل 500 هم يوزعوه بين الناس اللي بيعملوا الشاي بين الناس اللي بيعملوا مطاعم، يعني ما دارين زول ثاني قاعد ساكت وما دارين زول قاعد في الشمس والله قاعد في دول شدر سايد، في أي حتة زول قاعد ينظموا له قاعدته ويغننوا عليه ويسلموا عليه والحكومة ما يشيلوا منه الرسوم.
0: طالب التحالف الديمقراطي المحامين بالولاية الشمالية السلطات المحلية بمدينة طنجلة بوقف إجراءات إزالة حي صابري بمنطقة السليم وتجميد القرار وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة ملف الحي. وحذر التحالف في بيان من تداعيات القرار على أكثر من 1300 أسرة تقيم بالحي منذ أكثر من 3 عقود. وقال التحالف في بيان أن المواطنين ومحاميهم لم يتمكنوا حتى تاريخ صدور البيان من الاطلاع على حكم قضائي جديد يقضي بإزالة الحي. ويعتبر التحالف قرار الإزالة بصورته الحالية يثير مخالفات قانونية تتعلق بإجراءات التخطيط العمراني وحقوق الحيازة، وطالب السلطات المحلية بالكشف عن حكم القضائي الذي تستند إليه في قرار الإزالة إن وجد، وتمكين المواطنين ومحاميهم من الحصول على نسخة منه. قالت غرفة الطوارئ دار حمر في بيان أن قوات الدعم السري أصدرت قرارا بإغلاق شبكات الاتصال الفضائي ستارلينك بمحلية النهوض اعتبارا من يوم الأربعاء ولأجل غير مسمى. وأوضح البيان أن القرار جاء في وقت تشهد فيه النهوض أوضاع أمنية ومعيشية متدهورة، ورأى أن تعطيل خدمات الانترنت الفضائي من شأن أن يعرقل تواصل السكان والأسر النازحة مع ذويهم ويؤثر على استقبال التحويلات المالية وتسيير الاحتياجات اليومية في ظل صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية. وحذر البيان من التداعيات الإنسانية والاقتصادية لتعطيل وسائل الاتصال. قال الرئيس شعبة الصاقة بكسل عبود أحمد عيسى لراديو دبنجا أن تجار الذهب سيواصلون الإضراب الذي بدأ يوم الاثنين إلى حين تدخل الجهات المختصة ووضع حل نهائي لمشكلة الباع المتجولين. وأوضح عيسى أن الشعبة ظلت تطالب الشرطة والنيابة والأجهزة الأمنية بمعالجة ما وصفه بالممارسات الخاطئة التي تصدر من بعض الباع المتجولين، مؤكدا أن التجار لا يسعون إلى تجاوز الجهات الرسمية وإنما يطالبونها بالقيام بدورها في تنظيم السوق ومنع المخالفات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص
3: حصلت تفلتات من بعض الأخوة الباع المتجولين وشغلهم كله فيه أخطاء كثير عديدة، وقدر ما حاولنا نحارب المسألة دي ما قدرنا بواسطة الشرطة أو الجهات كل الجهات الأمنية، ونسأل من السبب شنو. والآن نحن بصدد إنه لسه نحن برضو يعني ما فايتين الشرطة وما فايتين الجهات الأمنية في إنها تعالجين المشاكل دي. ما دارين حاجة غلط تستمر، احنا دارين حاجة صحيحة تمشي بس.
0: وكان التجار الصاقة بمدينة كسلا قد أقلقوا محالهم منذ يوم الاثنين الماضي احتجاجا على تكرار الحوادث والاحتكاكات المرتبطة بالباع المتجولين للذهب وعدم تدخل الجهات الرسمية لمعالجة شكاوى. قالوا إنهم ظلوا يرفعونها منذ فترة وأجال إقلاق أقبة حادثة وقعت داخل محيط السوق الاثنين وتطورت إلى اشتباكات واعتداءات أسفرت أن يصاب أحد المارة. وبحسب إفادات سابقة لتجار لراديو دبنجا أدى انتشار باعة الذهب المتجولين خارج المحل إلى ظهور سوق موازية غير منظمة تتخللها وفق قولهم ممارسات تتعلق بالتلاعب في الوزن أو عدد القطع وشراء الذهب بأسعار أعلى من السعر السائد لجذب البائعين. حذرت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور من تدهور الأوضاع الإنسانية داخل عدد من مراكز إيواء النازحين بالمدينة، مؤكدة أن الاحتياجات الأساسية لمئات الأسر لا تزال دون تغطية كافية وسط نقص في الغذاء والمياه والأدوية وموارد الإيواء والنظافة. وقالت عضو بغرفة الطوارئ والمراكز الصحية بنيالا نبراس عبد الله أن الأوضاع داخل مراكز الإيواء أصبحت حرجة للغاية خاصة مع دخول فصل الخريف. وأوضحت أن مركز إيواء هيجير الذي يضم نحو 214 أسرة يواجه نقصا في الغذاء والمياه ومواد الإيواء. وأضافت لراديو دبنجا
4: حالات والأوضاع الإنسانية داخل مراكز الإيواء عموما بحاضرة ولاية جنوب دارفور، في مركز الجير عدد الأسر 214 أسرة حالتهم حرجة شديد، فتم مكانكم لمدرسة في الجهة الخربية محتاجة لتسوير أو قفل الجهة الخربية، صيانة للحمامات ما في أبواب عايزة صفق، في دائم محتاجين برضو توفير مياه وجبة غذائية مواد إيواء.
0: وفي مركز الهميرة بحي الوادي الذي يوي نحو 274 أسرة بمدينة نياهلة قالت عضو غرفة الطوارئ إن النازحين يحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه ومواد النظافة إضافة إلى الأدوية خاصة إلى جهة الأمراض المزمنة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم. وأضافت أن مركز الزهراء يضم نحو 115 أسرة فيما يؤوي مركز مدرسة محيرة قرابة 457 أسرة، مشيرة إلى أن غالبية مراكز الإيواء تعاني احتياجات متشابهة تتمثل في نقص الغذاء والمياه ومواد النظافة والإيواء والأدوية. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص
4: أقل الغذاء مركز السافنة ما يعادل 45 أسرة، ده العدد الداخلي غير العدد الخارجي، وبرضو الحاجات متشابهة غذاء ماء مواد نظافة الأمراض المزمنة احتياجات الفتيات اللي هي ممكن الفوضى الصحية الفوليك أسيد كدي حاجة بسيطة، المنار 30 أسرة برضو الحاجات متشابهة الماء والغذاء، الزهراء 35 أسرة مواد إيواء وماء وغذاء، عندنا التجارية 30 أسرة بالإضافة إلى الجمارك والفنية كلهم 35 ما يعادل 125 أسرة داخل مركز السلام. فعموما الوضع الحالي داخل مراكز الإيواء حرج شديد فمحتاج لتدخل عاجل، فحالتهم سيئة الصراحة بالإضافة لدخول الخريف، في أسر قاعدة في الأراء داخل المراكز قاعدة في الأراء حتى في
0: يذكر أن مدينة نيالة تضم العشرات من مراكز الإيواء التي تواجه نقصا في الاحتياجات الأساسية من بينها مراكز السافرنا والمطار والمدرسة التجارية والجمارك والفنية إلى جانب مراكز أخرى في مدينة نيالة. حذر مرصد كردفان من نذر مجاعة وشيكة في عدد مناطق الإقليم، وقال إن بعض الأسر في محليات النهود والبندة والخوي والمجلد باتت تعتمد على الأنباز بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار الغذاء وانقطاع المساعدات الإنسانية. وقال المرصد في بيان أصدره الأربعاء إن شهادات تلقاها من مواطنين في تلك المحليات أفادت بتراجع مصادر الدخل بصورة كبيرة في وقت ارتفع فيه سعر ملوة الدخن إلى 35 ألف جنيه سوداني، فيما وصل سعر ملوة الأنباز إلى 10,000 جنيه. وعزى المرصد تفاقم الأزمة الغذائية إلى المعارك الأخيرة حول مدينة الأبيض والتحشيدات العسكرية المتبادلة بين طرفي النزاع، مشيرا إلى أن الأوضاع الأمنية أدت إلى أرقلة حركة التجارة وعدم وصول السلع إلى عدد من مناطق كردفان. قال رئيس البرنامج في برنامج الأغذية العالمي سام كليندون أن نحو 1,000,000 شخص نزحوا إلى منطقة طويلة بشمال دارفور في السودان بسبب الحرب. وأضاف كليندون أن توفير التمويل اللازم يمكن برنامج الأغذية العالمي والشركاء في انتشال ملايين الأشخاص في السودان من حافة المجاعة. وحذر برنامج الأغذية العالمي في بيان من تقليص المساعدات الإنسانية وفقدان نحو 1.5 مليون شخص لدعم منقذ للحياة بحلول نهاية 2026 وسط توقعات بتوقف عمليات التحويلات النقدية بحلول سبتمبر، وذلك نتيجة لشح التمويل. وأعرف البرنامج في بيانه أن حاجته إلى مبلغ 624 مليون دولار بشكل عاجل خلال الأشهر الستة القادمة. يعيش طلاب الشهادة السودانية وأولياء أمورهم والمعلمون في معسكر اللاجئين السودانيين بشرق تشات حالة من القلق والإحباط في ظل تأخر امتحانات الشهادة السودانية لما يقارب العام، وسط قموط يحيط بموعد انعقادها أو إمكانية تنظيمها من الأساس. وتقول إحدى الطالبات لراديو دبنغا إن الطلاب ظلوا يدرسون ويستعدون للامتحانات لما يقارب العام قبل أن يجدوا أنفسهم أمام أنباء غير مؤكدة بشأن إمكانية أخذها. وتقول زمزم وهي معلمة بالدرجة الثالثة ولاجئة ومسؤولة عن الصحة النفسية في معسكر دوغي إن السؤال الذي يسيطر على الطلاب وأسرهم هو هل ستقام الامتحانات أم لا؟ وناشدت زمزم الحكومتين السودانية التشادية والمنظمات ذات الصلة بتدخل لتدارك الموقف. وأضافت لراديو دبنغا من معسكرات شرق تشاد في هذا الخصوص:
5: ناشد بوزارة التربية والتعليم بالسودان وزي ما قالوا حكسير يناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون على الامتحان، وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته لو ما خايم لو زي ما قال فرد يعني زي ما إحنا نعرف زي ما قال كلاجئين موجودين في المعسكر في المعسكرات.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعرب الاتحاد الأفريقي عن قلقه حيال التقارير التي أفادت بوقوع غارات جوية داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدا تمسكه بالاحترام الصارم لسيادة الدول ووحدة أراضيها ومبدأ حرية الحدود. وقال الاتحاد الأفريقي في بيانه الأربعاء إن الرئيس المفوضي للاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف يتابع بقلق التقارير التي تفيد بوقوع ضربات جوية بتاريخ 20 أغسطس 2026 في إقليم إنديا الشرقية داخل أراضي جمهورية تشاد على خلفية النزاع الدائر في السودان. وكانت أن جمينة قد أعلنت وقوع غارات جوية على عمق وصل إلى 100 كيلومتر داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدة أنها اتخذت تدابير عسكرية عالية لحماية حدودها. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312080004470. راديو دبنغا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية، مشاكل الإيجور اللي بتواجه المعلمين. مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا، في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم، ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي السببته الحرب؟ للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات، يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية. كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس، وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية؟ وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
3: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والموية والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في الموية، في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي، فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة، فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده. يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان يعمل مثلا لهم ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها موية وكده؟ لا أبدا، ما في الحاجة دي ما موجودة، وهي أصلا من زمان وأسي زاد الإفغار إنه فقيرة جدا لكل البيئة المدرسية، فقيرة شديد لكل احتياجات الأساسية.
2: أستاذة قمرية، بعد انقطاع طويل هل لاحظتوا تسرب في أعداد الطلاب مقارنة بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
3: في تسرب للطلاب عايفي، هي أصلا كان في تسرب ما قبل الحرب، كان في تسرب، وطبعا الحرب جات كملت الناقصة. في تسرب للطلاب لأنه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه، فعلى الأقل الناس اللي كانوا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشة، لأنه بيكون دائما الأهل بيعتمدوا على الأولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل، فبيعتمدوا عليهم في انه يحسنوا الوضع الاقتصادي للأسرة، فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل والمخاطر الموجودة فيه، لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل، ففي تسريب، وفي تسريب غالبا كبير شديد. صح ما في إحصائية وما في يعني رقم عشان زول يقول إنه، لأنه ما في دراسة عملت، وأصلا ما في طريقة أسا لعمل دراسة، والمنظمات المسؤولة من الحاجة دي إنها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح، ما بتقدر تعمل الحاجة دي حسب ظل الحرب، أو هي ذاتها ما أظن عندها المقدرة تعمل الحاجة دي. المهمة تعملت. لكن التسريب كبير قطع شك.
2: من القضايا المهمة والملحة الطلاب الناسحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح، كيف بيتم التعامل مع الطلاب الناسحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية؟
3: والله هو طبعا يجوا نازحين جدد من المناطق الصراع بالذات السي بتاعة كردفان وكده دي، فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية وواحدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. أنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم يعني من الوثائق الثبوتية، يعني وثائق شنو هو زول يعني الحق ذاته في الحياة ده بتقدم على أي حاجة قدامه، يعني هو زول جاي نازح يعني حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهادة بتاعت غيري إنه كان في سنة كده وماشي لسنة كده ويجيب نتيجته بتاعته؟ يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعدة تكون متوفرة، فبالك هسي في حالة بتاعت حرم ونزوح، يعني إنه زول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستقر ويقعد في حتة آمنة نسبيا يسألوا منها يكون متوفرة؟ أبدا ما في. يعني هسي معظم السودانيين النزحوا دين المشو مصير المشو دول الجوار تشاد جنوب السودان أي كانت دولة المشو عليها ما في زول يعني قدر شال معاه ورق الثبوتي، نادي مرقة ساي يعني بس زول جاري ده يحفظ حياته. فأنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم من ورق ثبوتي. إذا أنت داير تحدد الطالب تدخله في ياته فصل إذا أنت ما واثق من كلامه اللي هو قاله ممكن تمتحن المستوى بتاعه، تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بناسب الفصل ده. يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج. يعني بعد ذاك لما نيجوا عند الامتحانات الكبيرة ممكن بعد ذاك الناس تشوف إنه تطلع لهم وثيقة يعني وثيقة يمتحن بها، يعني ما وثيقة إنه هو شهادة غير إنه فياته ليفل أو فياته مستوى أكاديمي، لأن هذه سهلة يعني ممكن تعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء على كده يخشوا في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوة الزمنية دي بتاعة انقطاع الدراسة وأنا أفتكر إنه تتعامل لها معالجات. تتعامل المعالجات كيف؟ دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم المفروض تخط خطة لمعالجة الفجوة دي أو معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة، تخط خطة وتشوف إنه تقدر تعملها كيف. حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي وتكون مكثفة ويكون زمانها قليل، يعني ما يكون زمان طويل عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات، لأن الحاجة دي ما يعني تربويا ما صحية وبتكون بتخلق إشكالات. لكن مفترض يكونوا في خبراء وتتكون يعني لجنة من خبراء تربويين وخبراء أكاديميين عبر وزارة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وتحت وزارة إشراف وزارة المالية، لأنها هي الجهة الممكن تمول المقترح ده وتمول الخطة دي، وبعد ذاك يشوفوا إنه مفروض يعالجوا الإشكال ده كيف.
2: كيف ممكن نقدر أو نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
3: ضعيفة شديد، لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد، وأنا والله شخصيا تكلمت عن الموضوع ده كتير إنه يعني أصلا ده ما حل، وحل غبي جدا إنك تسد الفجوة بتاعت المعلمين المؤهلين الكادر المؤهل له سنين، يعني تلقى معلم شغال له 20 سنة 25 سنة 10 سنة 15 سنة، يعني حتى ولو شغال له 5 سنة اكتسب خبرة ما سهلة. يعني أنت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
2: نجي لملف الرواتب والمستحقات، وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين، كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
3: يعني المعلمين دي ليهم شهور عددا ما صرفوا، والدولة ما دا تعدل مرتباتهم، وشوفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب التم بقيادة لجنة المعلمين، الحصل شنو؟ إنه كونوا لجنة، واللجنة كونت لجنة، اللجنة دي عشان تدي المعلمين حقوق ومتأخراتهم بتحت السنين اللي ورا اللي هي من 2023 عشان تديهم متأخراتهم دي، لا إلا اللجنة تمشي لكل ولاية مع مين بتاني. يعني الناس دي يعني مشت بعيد، الناس دي بقت شغالين يعني من زمان الحاجات دي بتتم عبر الشيء الإلكتروني، يعني ما في لجنة بتمشي لحد الولاية عشان تقعد مع المعلمين عشان تناقش معاهم مع الوالي بتاعهم مع وزير التربية هناك الإقليمي عشان يناقشوا إنه يدوا المعلمين حقوقهم كيف. لا أبدا، ما في داتا، الداتا دي يعني ما بتح يعني السفر ذاته أسف تعليان ده عشان اللجنة ذاتها تكون عندها حوافز، والقروش بعد داخل بتطلع لحوافز اللجنة عشان تتحرك من ولاية لولاية ويقعدوا وين ويأجروا لهم فنادق، حتكون القروش بتاعتها أكثر من القروش الممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم. يعني أنا بفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم إنه يعملوا عملية زي دي. أنت المعلم ده أديه حقوقه بالطرق الصحيحة، والداتا مفترض تكون متوفرة ذاتها في الوزارة الاتحادية، إذا ما متوفرة سهل إنه ممكن يجيبوها من الولايات، سهل يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا، بال تحول المستندات PDF عبر الشبكة، يعني في 100 طريقة إنه اختاروا الطريقة العظيمة بتاعت إنه اللجنة تمشي فيزيكالي تتحول وتترحل من ولاية لولاية، ولحد ونحن عندنا 18 ولاية يمكن اللجنة لحد أسا ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط، يعني عشان تغطي الولايات دي دايرة كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا، عشان بعد تجيب الداتا يجي بعد ذاك يضرب حقوق المعلمين عشان يدوها لها، بتكون السنة المالية انتهت وبتجي سنة مالية جديدة، السنة المالية الجديدة دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنة المالية اللي فاتت سقطت، وعشان تاني يجي مثلا اللجنة بتاعت الأجور المجلس الأعلى للأجور بعد ذاك بعد يجي يكون خلاص أصلا دي سقطت من حساباته، عشان لما تتعامل ميزانية جديدة بيكون حقوق المعلمين ما داخلة جواها. يعني ده كلام أنا بفتكر إنه حاجة صعبة شديد إنه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
4: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحلة ما بعد الحرب، هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسيا بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
3: صراحة يعني ما في تدريب، هو تدريب حتى في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده، فما بالك أسا يعني أسا دي أصلا ما في بند بتاع تدريب ولا في زول شاف المعلمين، حتى الرجعوا دي بالقلة الغليلة رجعت إنه زول شاف إشكالاتهم شنو، ولا الناس تقعد معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت، يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب، الناس دي ماتت بالقهر، ماتت بالإحساس بالظلم، ماتت بال

0: إن يعني بس غايته ربنا يرفع البلاء وربنا يعني يوقف النيران الجايدة دي ويحكم الناس وسط العقل ويوقف المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
1: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة جمارية عمر، وشكرا لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج

0: رابط في الميزان. وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام نتناول الدعوة التي تقدم بها حوالي 70 من المنظمات غير الحكومية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يدعوهم فيها لتمديد ولاية بعثة تخص الحقائق بشأن السودان لسنتين إضافيات، وذلك قبل الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان اللي حتنعقد في شهر 9. المنظمات دي بأكدوا إنه البعثة والتمديد لها ودعمها هو ضروري لتعزيز جهود المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، إلى جانب دعم التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات الجارية في السودان واللي وقعت منذ قيام الحرب. أيضا هناك مجموعة من منظمات المعنية بحقوق الإنسان والناشطين أيضا توجهوا بخطاب طالبوا فيه بتمديد لبعثة تقصي الحقائق. في حلقتنا مستمعينا الكرام نلتقي بالدكتور محمد صالح ياسين الخبير في مجال حقوق الإنسان والمتواجد في سويسرا عشان يسلط لنا الضوء على الخطاب الخاص بالمنظمات وهي غير حكومية وعالمية، وكمان على المنظمات الوطنية اللي لها نفس المطالب. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا في برنامج في الميزان.
1: مرحبا بك الأستاذ الصادق مصطفى زكريا ومرحبا بمستمعين راديو دبنجا في كل مكان. صدرت مذكرة من أكثر من 70 منظمة غير حكومية من منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأكثر من ذلك تطالب بالتمديد لبعثة تغطية الحقائق، البعثة الدولية المستقلة لتغطية الحقائق حول السودان لمدة سنتين. السبب في المطالبة بالتمديد للبعثة هو إنه ما زالت الانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الدولي الناتج عن الزع والحرب في السودان مستمرة، والكلام ده أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتشريد الملايين. وده السبب الأول الرئيسي للمطالبة بالتمديد لمدة سنتين لخطورة وضع حقوق الإنسان. والسبب الثاني إنه التطورات الأخيرة اللي حاصلة في السودان خاصة بعد الجرائم والفظائع اللي ارتكبت في الفاشر وحاليا ترتكب في الأبيض وما حولها وبقية أجزاء السودان من جميع الأطراف المنخرطة في الحرب في السودان، سواء كان من القوات المسلحة السودانية والقوات المرتبطة بها أو المتحالفة معها أو المدعومة معها، وبرضو قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة بها والمتحالفة معها، كلها ما زالت تستمر في الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. والمذكرة برضو طالبت بأنه الحوجة أنه لتعزيز قدرات البعثة ومنظومة الأمم المتحدة لدعم جهود المساءلة والانتقال من المسألة من مسألة التوثيق وحفظ الأدلة للمساءلة وجبر الضرر، وده أمر مهم جدا لأنه بيحفظ البعثة الدولية المستقلة، هي أصبحت حاليا واحدة من الجهات الرئيسية أو الآليات الرئيسية اللي هي عندها الأدلة ومطلوب منها إنها توحدها وتحفظها للمحاسبة في اليوم التالي عندما الناس تنتقل خاصة بعد انتهاء الحرب أو حتى قبل انتهاء الحرب لمسألة العدالة. والمذكرة برضو قدمت توصيات للبعثة، وحاليا في جهود مستمرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة التعامل مع الجهات الخارجية الدعم للأطراف المتحاربة، لأن التدخل الخارجي أصبح واضح وأصبح كبير، وأن الحرب في السودان ماشية أنها تتحول لحرب إقليمية قد تكون نتائجها وخيمة على كل الإقليم وعلى كل العالم. وطبعا المجتمع الدولي عنده مسؤولية في حفظ الأمن وضمان أنه الدائرة الإفلات من العقاب لازم تنكسر والعنف في السودان يقف، ومسؤولية برضو مسؤولية أطراف الحرب. عشان ما يكون في سلام مستدام لازم تكون هناك مساءلة، عشان ما يكون سلام هش. إذا ما في مساءلة وعفى الله عما سلف، أي مفاوضة سلام هتكون هشة. عشان كده الرسالة بتقول إنه لازم الناس تشوف تنظر للأمر ده بأبروتش شامل، يعني هوليستيك أبروتش أو انتجريتد أبروتش، يعني نظام متكامل، بما يشمل المسؤولين عن الانتهاكات والجهات الخارجية التي توازيها، وأنه تعتمد نهج متكامل لمنع الفظائع وتعزيز المساءلة.
0: حسب معلوماتنا إنه قبل أسبوعين مجموعة من المنظمات الوطنية السودانية المعنية بحقوق الإنسان وبعض الناشطين أيضا تقدموا بخطاب يطالبوا فيه بالتمديد لبعثة تقصي الحقائق.
1: منظمات السودانية، منظمات المجتمع المدني السودانية، وعلى رأسها يعني منتدى حقوق الإنسان في السودان في يوم 12 أغسطس أو قبله، أصدر برضو بيان في موقع أو فيه أكثر من 110 من المنظمات القاعدية السودانية من غير ما تذكر أسماء لأسباب أمنية، إنها هي مطالبة بالتجديد للبعثة. نشرت البيان بتاع منشور في الصحف، وإنه بيطالب إنه بتعزيز بنفس المطالبات اللي قدمتها نفس المنظمات دي، والمنتدى حقوق الإنسان جزء منها، المنتدى حقوق الإنسان في السودان جزء من الكلام ده. وقالت إنه في اتساع للانتهاكات وفي تعقيد واستمرار مخاطر بتحدد حياة المدنيين في كل السودان. وقالت إنه المدنيين قاعدين يدفعوا الثمن الأكبر، وخاصة النساء والأطفال، وإنه بتتراكم شهادات القتل والعنف الجنسي والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والتهجير القسري، وبرضه والعودة الطوعية القسرية، يعني عودة طوعية لكن في النهاية قاعد تكون شبه قسرية، خاصة بعدم توفير الخدمات، وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية، واللي بتكون بيتهموا بأنها غير قانونية وكده، وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية دي قاعد تكون دائما على أسس إثنية أو عرقية أو قبلية أو مناطقية. ده برضو المنتدى حقوق الإنسان حذر منه وطالب في إنه الكلام ده يتعالج، وحتى لو بقى في اتفاق سلام إنه مسألة حقوق الإنسان تكون هي أساس في المفاوضات، يعني تكون ستريم لاين في أي مفاوضة سلام، ومطالب المجتمع الدولي بإنه يوفر بصورة أكبر المساعدات الإنسانية وتأهيل المرافق الصحية الطبية ومصادر المياه والغذاء، لأنه الحرب حاليا بقت تستخدم مصادر المياه والغذاء واحدة من أدوات الحرب. عشان كده المسألة دي كلها، التعقيدات دي، خلت إنه الحوجة لآلية دولية مستقلة أكثر إلحاحا من الماضي، والتمديد لها يكون تمديد مستدام، لأنه مهامها والمانديت بتاعه تفويضه بأنها تعالج جذور الأزمة بيتطلب إنه يتم التمديد لها ودعمها بالموارد على المدى الطويل أو المتوسط، لأنه احتياجات الضحايا ومتطلبات العدالة كبيرة، والتدخلات الدولية والإقليمية بقت فيها كثيرة، وده بيتطلب إنه المسؤولية قدامها أكبر، إنه القضية دي فيها آلاف الضحايا وفيها آلاف الناجين والمفقودين، ولازم المفقودين دي الناس تعرف حقيقتهم إنهم وين، وإذا كانوا أحياء أم أموات. وبرضو أهمية البعثة إن الأدلة ما تضيع ولا تطمس، يعني معالم الجرائم، وإن المسؤولين عن الجرائم دي ما يكونوا بعيدين عن العدالة. بالإضافة لدي برضو من المهم جدا إنه تكون في معايير بتاعت العدالة الدولية، مسألة بتاعت الرجوع لآليات العدالة الدولية، يعني حتى المسؤولين عن الانتهاكات دي ممكن أن يحاكموا حتى إذا بقوا في الخارج، وده أمر مهم جدا، لأنه البعثة الدولية المستغلة سقط لأنماط خطيرة من الانتهاكات ووجود عدد من المسؤولين في دول أخرى. في الخارج. عشان كده مطالبين بأنه يتم تفعيل المسألة بتاعت العدالة الدولية، ودي بتشمل أنه يتم ممكن ملاحقة أو محاسبة المسؤولين عن الجرائم حتى لو بقوا في الخارج، خاصة في ظل تحليل المعلومات والأدلة الموجودة حاليا قدامهم. وفي نفس الوقت البحث التغطي الحقائق مستمرة في التوثيق واستلام الشهادات من الضحايا ومن الشهود، سواء كانوا مدنيين طلعوا برا السودان أو في داخل السودان. الأساس بتاع التوثيق ده مهم جدا للذاكرة التاريخية للسودان والسودانيين، خاصة من الضحايا والناجين وعائلات المفقودين. برضو من الأهمية بمكان التجديد للبعثة، لأن الآليات المؤسسات الوطنية القائمة حاليا في الظروف الراهنة ما عندها الاستغلال ولا شاملة لكل السودان، كل الأراضي السودانية في جرائم المنصوبة لجميع الأطراف. بما أنه ما في عدالة، منظومة عدالة ومؤسسات دولة راسخة عشان توثق للكلامنا، فمن الضرورة بمكان أنه بحث التغطي الحقائق الدولية والآليات الأخرى زي آليات الاتحاد الأفريقي والآليات الأخرى المهمة شغالة في توثيق لحقوق الإنسان تكون مستمرة. كل عوامل تجعل ضرورية وجود البعثة الدولية المستقلة لحماية الحقيقة من الضياع، وبرضو إنها هي محتاجة لتمويل وكادر مهني كافي يزيد بحث التغطي الحقائق بالكوادر وبالإسطاف عشان توسع من تحقيقاته والوصول للضحايا والناجين وحماية الشهود وتأمين الأدلة. الأمر ده مهم شديد لأنه الجهات المتورطة في الحرب دي هي كثيرة وماشية متزايدة، ولازم توثيق يكون ما فيه انتقائية ولا يدي حصانة لأي قيادة قوة أو جماعة مسلحة، بجانب المطالب بدعم التعاون بين البعثة وآليات الأخرى المختصة، بما أنه يحول النتائج دي إلى خطوات عملية نحو العدالة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار. في نفس الوقت إذا ما تم التجديد للبعثة معناته ده يدي استمرار للحرب واستمرار للجرائم وتراجع عن الالتزام الدولي تجاه المدنيين السودانيين، وده بيرسل رسالة سلبية للمتورطين في العالم بأنه مستعدين لتجاوز ما ارتكب، يعني سياسة عفو الله عما سلف وكده من أجل السلام. والأمر ده طبعا دي حقوق ضحايا والناس ما بتقدر أفرط فيها، فعشان كده كل ما طال مدى الحرب كل ما زاد الطلب بالتمديد للبعثة الدولية المستقلة لفترات أطول، لأنه المنوط بها تحفظ الأدلة وتوثيقها. بعد ذاك من الضرورة أنه الناس تشتغل في المسألة بتاعت المحاسبة والمسائل الجنائية، مهما تأخرت المحاسبة مفروض تحصل.
0: دكتور محمد صالح ياسين الخبير في مجال حقوق الإنسان، الفترة المقبلة وحتى انعقاد الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اللي هتكون في شهر 9، السودان هيكون محل لاجتماعات كثيرة وفعاليات كثيرة فيما يخص الجانب الخاص بحقوق الإنسان والمساهمة وعدم الإفلات من العقاب. حسب معلوماتك، ما هي أهم اجتماعات المرتقبة الخاصة بملف السودان في الفترة المقبلة؟
1: أحداث مهمة جاية في الفترة الجاية، حاجة مهمة شديد يوم 21 مجلس الأمن والسلم الأفريقي بعد زيارته للسودان، من الضرورة بمكان بعد ما يجتمع ويعمل قراراته من الضرورة بمكان أنه يعمل تنسيق مع الآليات الأخرى الشغالة حول السودان كبعثة تغطي الحقائق أو البعثة الدولية المستقلة للأمم المتحدة تغطي الحقائق، وبرضو آلية الخبير المعين حول السودان اللي تم تعيينه بعد انهيار النظام الدستوري والانقلاب في السودان. والخبير المعين رضوان نويسر سيزور السودان، أخذ الموافقة من السلطات في السودان، وحيزور السودان في آخر الشهر غالبا يوم 30 لمدة 3 أيام، وبعديها حيمشي لكينيا في نيروبي. ودي فرصة إنه الناس تلاقيه من الضحايا وخاصة أسر المفقودين والناس المنتهكة حقوقهم، تتواصل معه ومع مكتبه بحيث إنه تضمن التوثيق لكل الجرائم اللي حصلت والقاعد تحصل، وفي نفس الوقت تحسوا على إنه الناس تصل لهدنة إنسانية، وتحسوا برضو في إنه الناس تتبنى الخطة أو المقترح بتاع المفوض السامي لحقوق الإنسان فيما يخص مسألة إجراءات بناء الثقة. فزيارة خبير معين للسودان المرتقبة في يوم 30 من الشهر ده المهمة، وبرضه اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول السودان بكرة، الاتحاد الأفريقي مهمة، وبرضه مسألة الأنشطة، تقارير مجلس السلم والأمن الأفريقي وتقرير لجنة الخبراء المطالب بتمديد القرارات لتشمل حظر الأسلحة لكل السودان، وبرضه ده واحدة من توصيات البعثة تغطي الحقائق. ده أمر مهم جدا لمسألة العدالة في السودان. نضيف لده كله إنه مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في الدورة 63 اللي هتبدأ يوم 7 شهر 9، البعثة هتقدم تقريرها في اليوم الأول يوم 7، وبعديها في نفس اليوم في الجلسة الثانية المفوضية السابعة حقوق الإنسان حسب القرار الأخير مفروض تقدم تقرير للمجلس حقوق الإنسان في الجلسة الثانية في جلسة الإيفينينج. دي أحداث مهمة مفروض كل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات، حتى المنظمات السودانية الشغالة في القاعدية اللي شغالة حاليا في التوثيق مفروض تتابع الكلام ده، وعلشان تضمن الانتقال من مسألة توثيق لآليات أكبر أكثر فاعلية في المحاسبة وجبر الضرر، وفي نفس الوقت تعزيز التوثيق وحفظ الأدلة. دي كلها أحداث مهمة جاية في الفترة الجاية، ونتمنى أنه لمستمعي ومتابعي راديو بنغا وكل المهتمين بأمر حقوق الإنسان نتمنى أنهم يتابعوا الكلام ده.
0: شكرا جزيلا دكتور محمد صالح ياسين، كنت معنا في راديو دبنغ.
1: شكرا جزيلا راديو دبنغ.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحية.
2: راديو دبنغا، راديو دبنغا، راديو دبنغا، راديو دبنغا.
3: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم معنا من الأخبار من راديو دبنغا لليوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2026. أمريكا تطالب مجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف تدفق الدعم المالي والعسكري الخارجي للأطراف المتنازعة في السودان. واشنطن تكثف اتصالات الدبلوماسية مع السعودية ومصر للإسراع في التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان. المحامي نبيل أديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ينفي وجود مقاطعة واسعة لحوار البرهان. 33 منظمة وشبكة شبابية ومستقلين تعلن دعمها لمخرجات اجتماع أديس أبابا التشاوري للقوى المناهضة للحرب. التحالف الديمقراطي للمحامين بالشمالي يطالب بوقف إجراءات إزالة حي صابرين وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الملف. شيخ الصاغة بكسلة يؤكد لراديو دبنغا استمرار الإضراب حتى معالجة أزمة الباعة المتجولين بمدينة كسلة. القتال وإغلاق الطرق ينذران بمجاعة وشيكة في كردفان، وأسر بمحليات النهود وأدبندا والخوي تعيش على الأنباذ. نازحون في مراكز إيواء بإنيالي يواجهون أوضاع إنسانية حرية ومناشدة للمنظمات بالتحرك. برنامج الأغذية العالمي يعلن نزوح 1,000,000 شخص إلى محلية طويلة بولاية شمال دارفور. البرهان يتأحد بتوفير 3,500 كشك لبائعات الأطعمة والمشروبات بولاية الخرطوم. غرفة طوارئ دار حمر تقول إن قوات الدعم السريع أغلقت مراكز الستار لينك للإنترنت بمحلية النهود. طلاب الشهادة السودانية في شرق تشاد عامل الانتظار يحدد مستقبل آلاف الطلبة اللاجئين. الاتحاد الأفريقي يعرب عن قلقه من وقوع غارات جوية داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات زملائي براديو دبنغا، ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2026. أبدوها بالعناوين. المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ينفي وجود مقاطعة واسعة لحوار البرهان. التحالف الديمقراطي للمحامين بالشمالي يطالب بوقف إجراءات إثالة حي صابرين وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الملف. القتال وإقلاق الطرق ينذران بمجاعة وشيكة في كردفان، وأسر محليات النهود والبندا والخوي تعيش على الأنباد. عامل الانتظار يحدد مستقبل آلاف الطلبة اللاجئين بمعسكرات شرق تشاد، ومناشط لخرطوم عن جمينة بالتدخل. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. نفى المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني وجود مقاطعة واسعة للحوار الذي دعا إليه قائد الجيش الفريق البرهان داخل البلاد. ووصف نبيل عديب اشتراط بعض القوى إيقاف الحرب أولا للبدء في الحوار بوضع للعرب أمام الحصان، وأكد لراديو دبنجا أن اللجنة ستسعى لإقناع القوى الرافضة للمشاركة بالمشاركة دون إجبارها، وأكد أن الصراع لن يتوقف إلا بالحوار، مشيرا إلى أن الحرب السودانية الممتدة منذ الاستقلال تعكس الأزمة الجذرية المتمثلة في عدم القدرة على إدارة التنوع. وأوضح أن اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ستعقد مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة للإجابة على التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة ومهامها وسير أعمالها. وأضاف المحامي نبيل عديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: القول بأن هناك مقاطعة واسعة للحوار هو قول أعتقد أنه غير صحيح. بعض القوى التي شاركت أو القوى التي اجتمعت في أديس ذكرت أنها لن تقبل بحوار يقود أحد طرفي الحرب، وأنها لا تقبل بحوار والحرب مستمرة. هذا في رأيي وضع للعرب أمام الحصان. لم يعش السودان سنوات استقلاله بدون حرب أصلا، حتى وأنه ندعو لأنه إيقاف الحرب هو البداية.
0: وفي ذات الموضوع أعلنت 33 منظمة مبادرة وشبكة شبابية ومدنية ومستقلين دعمها لمخرجات اجتماع أديس أبابا التشاوري للقوى المناهضة للحرب ووثيقة الموقف المشترك عملية السلام التي نريد الصادرة عنه في ختام أعماله يومي 22 و 23 أغسطس الجاري بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. ورفضت في بيان مشترك وقعت عليه هذه الأجسام دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهاني للحوار السوداني السوداني بصيغتها الحالية باعتبارها لا توفر الشروط اللازمة لعملية سلام حقيقية وشاملة، ولا يمكن أن تكون مدخلا لإيقاف الحرب إذا كانت تدار تحت هيمنة الطرف من أطرافها أو تستهدف تكريس سلطة الأمر الواقع ومنهها شرعية سياسية. أعلن تحالف قوى التغيير الجذري أن تواصل جرى بين التحالف ومبادرة القماسية ومكتب المبعوث الأممي بشأن العملية السياسية في السودان، وأكد أن هذه الاتصالات تستهدف طرح رؤية التحالف للأزمة ومسارات الحل، ولا تعني منه أي جهة خارجية تفويضا لتمثيله أو التحدث باسمه. وأوضع التحالف في بيان أن اتصالاته مع الخماسي ومكتب المبعوث الأممي ركزت على تقديم رؤيته بشأن كيفية تصميم العملية السياسية وأطرافها ومسارها، انطلاقا من موقف يعتبر أن السودانيين يجب أن يمتلكوا العملية السياسية بصورة كاملة، بينما يقتصر الدور الخارجي على التسيير وعدم الوصول إلى حل مستدام. وأكد التحالف في بيانه أن مستقبل البلاد يجب أن تحدده إرادة السودانيين، وأن أي حل سياسي ينبغي أن يحترم سيادة السودان ووحدته واستقلال قراره. كثفت الولايات المتحدة الأمريكية من اتصالاتها الدبلوماسية مع كل من السعودية ومصر والإمارات بشأن الإسراء في التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان. وأجرى في هذا الخصوص كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بوليس محادثات مع وزراء خارجية مصر والسعودية ركزت على هذا الجانب. وقال بوليس إنه بحث معهما الجهود الرامية إلى التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تتيح وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتمهد للحوار المدني والحكم الرشيد. وقال أنه جدد في اتصال هاتفي مع وزير خارجية مصر الدعوة العاجلة إلى إعلان هدنة إنسانية فورية في السودان تمهيدا لوصول المساعدات الإنسانية والانتقال للحكم المدني. طالب كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية موساد بوليس مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لوقف تدفق الدعم المالي والعسكري الخارجي للأطراف المتنازعة في السودان مثل الطائرات بدون طيار والتقنيات ذات الصلة. وطلب في تغريدة له عقب اجتماع مجلس الأمن بشأن السودان يوم الاثنين من نظام العقوبات وهزر الأسلحة المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 1591 واقع الصراع الحالي، وأن يحرم الأطراف من الموارد التي تسهم في إطالة أمد هذه الحرب. وأضاف ما من حلول عسكرية لهذا النزاع، لذا تعين على جميع الأطراف الفاعلة العمل على دفع عجلة حوار مستقل وشامل وشفاف بقيادة مدنية، وذلك بهدف إرسال أساس لسلام دائم وحكم مدني تماشى مع مبادئ برلين وجهود المجموعة الخماسية في هذا الصدد. تأهد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بدعم جهود حكومة ولاية الخرطوم لتنظيم عمل بائعات الأطعمة والمشروبات وتوفير بيئة عمل مناسبة تحفظ كرامتهن وتدعم استقرار أسرهن. وأعلن البرهان خلال مخاطبته بائعات الأطعمة والمشروبات تبرعه بتوفير 3500 كشك بواقع 500 كشك لكل محلي من محليات الولاية، وأعلن أن مواقع البيع المخصصة لهن ستكون دون رسوم أو ضرائب، وأكد أن المبادرة تأتي تقديرا لدور المرأة العاملة ودعما لمصادر رزقها. وأضاف البرهان في هذا الخصوص
2: مع الوالي إحنا قبل شوية الخرطوم قال فيها 7 محليات، هو يقترح أنه في كل محلية نعمل 150 كشك، أنا في كل محلية عمل 500 هم يوزعوه بين الناس اللي بيعملوا الشاي بين الناس اللي بيعملوا مطاعم، يعني ما دارين زول ثاني قاعد ساكت وما دارين زول قاعد في الشمس والله قاعد في دول شدرة سايد، في أي حتة زول قاعد ينظموا له قعدته ويغننوا عليه ويسلموا عليه والحكومة يشيلوا منه الرسوم.
0: طالب التحالف الديمقراطي المحامين بالولاية الشمالية السلطات المحلية بمدينة طنجلة بوقف إجراءات إزالة حي صابري بمنطقة السليم وتجميد القرار وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة ملف الحي. وحذر التحالف في بيان من تداعيات القرار على أكثر من 1300 أسرة تقيم بالحي منذ أكثر من 3 عقود. وقال التحالف في بيان أن المواطنين ومحاميهم لم يتمكنوا حتى تاريخ صدور البيان من الاطلاع على حكم قضائي جديد يقضي بإزالة الحي، ويعتبر التحالف قرار الإزالة بصورته الحالية يثير مخالفات قانونية تتعلق بإجراءات التخطيط العمراني وحقوق الحيازة، وطالب السلطات المحلية بالكشف عن حكم القضائي الذي تستند إليه في قرار الإزالة إن وجد، وتمكين المواطنين ومحاميهم من الحصول على نسخة منه. قالت غرفة الطوارئ دار حمر في بيان أن قوات الدعم السري أصدرت قرارا بإغلاق شبكات الاتصال الفضائي ستارلينك بمحلية النهوض اعتبارا من يوم الأربعاء ولأجل غير مسمى. وأوضح البيان أن القرار جاء في وقت تشهد فيه النهوض أوضاعا أمنية ومعيشية متدهورة، ورأى أن تعطيل خدمات الانترنت الفضائي من شأن أن يعرقل تواصل السكان والأسر النازحة مع ذويهم ويؤثر على استقبال التحويلات المالية وتسيير الاحتياجات اليومية في ظل صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية. وحذر البيان من التداعيات الإنسانية والاقتصادية لتعطيل وسائل الاتصال. قال الرئيس شعبة الصاقة بكسل عبود أحمد عيسى لراديو دبنجا أن تجار الذهب سيواصلون الإضراب الذي بدأ يوم الاثنين إلى حين تدخل الجهات المختصة ووضع حل نهائي لمشكلة الباع المتجولين. وأوضح عيسى أن الشعبة ظلت تطالب الشرطة والنيابة والأجهزة الأمنية بمعالجة ما وصفه بالممارسات الخاطئة التي تصدر من بعض الباعة المتجولين، مؤكدا أن التجار لا يسعون إلى تجاوز الجهات الرسمية وإنما يطالبونها بالقيام بدورها في تنظيم السوق ومنع المخالفات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص
3: حصلت تفلتات من بعض الأخوة الباعة المتجولين وشغلهم كله فيه أخطاء كثير عديدة، وقدر ما حاولنا نحارب المسألة دي ما قدرنا بواسطة الشرطة أو الجهات كل الجهات الأمنية، ونسأل من السبب شنو. والآن نحن بصدد إنه لسه نحن برضو يعني ما فايتين الشرطة وما فايتين الجهات الأمنية في إنها تعالجين المشاكل دي. ما دارين حاجة غلط تستمر، إحنا دارين حاجة صحيحة تمشي بس.
0: وكان التجار الصاقة بمدينة كسلا قد أقلقوا محالهم منذ يوم الاثنين الماضي احتجاجا على تكرار الحوادث والاحتكاكات المرتبطة بالباع المتجولين للذهب وعدم تدخل الجهات الرسمية لمعالجة شكاوى. قالوا إنهم ظلوا يرفعونها منذ فترة وأجال إقلاق أقبة حادثة وقعت داخل محيط السوق الاثنين وتطورت إلى اشتباكات واعتداءات أسفرت أن إصابة أحد المارة. وبحسب إفادات سابقة لتجار لراديو دبنجا أدى انتشار باعة الذهب المتجولين خارج المحل إلى ظهور سوق موازية غير منظمة تتخللها وفق قولهم ممارسات تتعلق بالتلاعب في الوزن أو عدد القطع وشراء الذهب بأسعار أعلى من السعر السائد لجذب البائعين. حذرت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور من تدهور الأوضاع الإنسانية داخل عدد من مراكز إيواء النازحين بالمدينة، مؤكدة أن الاحتياجات الأساسية لمئات الأسر لا تزال دون تغطية كافية وسط نقص الغذاء والمياه والأدوية وموارد الإيواء والنظافة. وقالت عضو بغرفة الطوارئ والمراكز الصحية بنيالا نبراس عبد الله أن الأوضاع داخل مراكز الإيواء أصبحت حرجة للغاية خاصة مع دخول فصل الخريف. وأوضحت أن مركز إيواء هيجير الذي يضم نحو 214 أسرة يواجه نقصا في الغذاء والمياه ومواد الإيواء. وأضافت لراديو دبنجا
4: حالات والأوضاع الإنسانية داخل مراكز الإيواء عموما بحاضرة ولاية جنوب دارفور، في مركز الجير عدد الأسر 214 أسرة حالتهم حرجة شديد، فتم مكانكم لمدرسة في الجهة الغربية محتاجة لتسوير أو قفل الجهة الغربية، صيانة للحمامات ما في أبواب عايزة صفر، في دائم محتاجين برضو توفير مياه وجبة غذائية مواد إيواء.
0: وفي مركز الهميرة بحي الوادي الذي يوي نحو 274 أسرة بمدينة نيالا قالت عضو غرفة الطوارئ إن النازحين يحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه ومواد النظافة إضافة إلى الأدوية خاصة إلى علاجات الأمراض المزمنة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم. وأضافت أن مركز الزهراء يضم نحو 115 أسرة فيما يؤوي مركز مدرسة محيرة قرابة 457 أسرة، مشيرة إلى أن غالبية مراكز الإيواء تعاني احتياجات متشابهة تتمثل في نقص الغذاء والمياه ومواد النظافة والإيواء والأدوية. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص
4: أقل غذاء مركز السافنة ما يعادل 45 أسرة، ده العدد الداخلي غير العدد الخارجي، وبرضو الحوجات متشابهة غذاء ماء مواد نظافة الأمراض المزمنة احتياجات الفتيات اللي هي ممكن الفوضى الصحية الفوليك أسيد كدي حاجة بسيطة، المنار 30 أسرة برضو الحوجات متشابهة الماء والغذاء، الزهراء 35 أسرة مواد إيواء وماء وغذاء، عندنا التجارية 30 أسرة بالإضافة إلى الجمارك والفنية كلهم 35 ما يعادل 125 أسرة داخل مركز السلام. فعموما الوضع الحالي داخل مراكز الإيواء حرج شديد فمحتاج لتدخل عاجل، فحالتهم سيئة الصراحة بالإضافة لدخول الخريف، في أسر قاعدة في الأراء داخل المراكز قاعدة في الأراء حتى في.
0: يذكر أن مدينة نيالا تضم العشرات من مراكز الإيواء التي تواجه نقصا في الاحتياجات الأساسية من بينها مراكز السافرنا والمطار والمدرسة التجارية والجمارك والفنية إلى جانب مراكز أخرى في مدينة نيالا. حذر مرصد كردفان من نزر مجاعة وشيكة في عدد مناطق الإقليم، وقال إن بعض الأسر في محليات النهود والبندة والخوي والمجلد باتت تعتمد على الأنباز بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار الغذاء وانقطاع المساعدات الإنسانية. وقال المرصد في بيان أصدره الأربعاء إن شهادات تلقاها من مواطنين في تلك المحليات أفادت بتراجع مصادر الدخل بصورة كبيرة في وقت ارتفع فيه سعر ملوة الدخن إلى 35 ألف جنيه سوداني، فيما وصل سعر ملوة الأنباز إلى 10,000 جنيه. وعزى المرصد تفاقم الأزمة الغذائية إلى المعارك الأخيرة حول مدينة الأبيض والتحشيدات العسكرية المتبادلة بين طرفي النزاع، مشيرا إلى أن الأوضاع الأمنية أدت إلى أرقلة حركة التجارة وعدم وصول السلع إلى عدد من مناطق كردفان. قال رئيس البرنامج في برنامج الأغذية العالمي سام كليندون أن نحو 1,000,000 شخص نزحوا إلى منطقة طويلة بشمال دارفور في السودان بسبب الحرب. وأضاف كليندون أن توفير التمويل اللازم يمكن برنامج الأغذية العالمي وشركاء في انتشال ملايين الأشخاص في السودان من حافة المجاعة. وحذر برنامج الأغذية العالمي في بيان من تقليص المساعدات الإنسانية وفقدان نحو 1.5 مليون شخص لدعم منقذ للحياة بحلول نهاية 2026 وسط توقعات بتوقف عمليات التحويلات النقدية بحلول سبتمبر، وذلك نتيجة لشح التمويل. وأعرف البرنامج في بيانه أن حاجته إلى مبلغ 624 مليون دولار بشكل عاجل خلال الأشهر الستة القادمة. يعيش طلاب الشهادة السوداني وأولياء أمورهم والمعلمون في معسكر اللاجئين السودانيين بشرق تشات حالة من القلق والإحباط في ظل تأخر امتحانات الشهادة السودانية لما يقارب العام وسط قموط يحيط بموعد انعقادها أو إمكانية تنظيمها من الأساس. وتقول إحدى الطالبات لراديو دبنغا إن الطلاب ظلوا يدرسون ويستعدون للامتحانات لما يقارب العام قبل أن يجدوا أنفسهم أمام أنباء غير مؤكدة بشأن إمكانية أخذها. وتقول زمزم وهي معلمة بالدرجة الثالثة ولاجئة ومسؤولة عن الصحة النفسية في معسكر دوغي إن السؤال الذي يسيطر على الطلاب وأسرهم هو هل ستقام الامتحانات أم لا. وناشدت زمزم الحكومتين السودانية التشادية والمنظمات ذات الصلة بالتدخل لتدارك الموقف. وأضافت لراديو دبنغا من معسكرات شرق تشاد في هذا الخصوص:
5: ناشد بوزارة التربية والتعليم بالسودان وزي ما قالوا حكسير يناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون على الامتحان، وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته لو ما خايم لو زي ما قال فرد يعني زي ما إحنا نعرف زي ما قال كلاجئين موجودين في المعسكر في المعسكرات.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعرب الاتحاد الأفريقي عن قلقه حيال التقارير التي أفادت بوقوع غارات جوية داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدا تمسكه بالاحترام الصارم لسيادة الدول ووحدة أراضيها ومبدأ حرية الحدود. وقال الاتحاد الأفريقي في بيانه الأربعاء إن الرئيس وفضيل الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف يتابع بقلق التقارير التي تفيد بوقوع ضربات جوية بتاريخ 20 أغسطس 2026 في إقليم إنديا الشرقية داخل أراضي جمهورية تشاد على خلفية النزاع الدائر في السودان. وكانت أنجمينة قد أعلنت وقوع غارات جوية على عمق وصل إلى 100 كيلومتر داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدة أنها اتخذت تدابير عسكرية عالية لحماية حدودها. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنغا. فأهلا بكم.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنغا الأعزاء في جولة السودان اليوم الأربعاء 26 من شهر 8 سنة 2026، وتتابعون فيها: اللجنة التحضيرية للحوار السوداني الذي دعا له قائد الجيش الفريق البرهان بصدد عقد مؤتمر صحفي للإجابة عن التساؤلات المتعلقة بها.
1: ستقوم اللجنة في الأيام القليلة المقبلة بعقد مؤتمر صحفي تجيب فيه على كل التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة.
7: إغلاق سوق الساغة بمدينة كسلة يدخل يومه الثالث على التوالي احتجاجا على تكرار الحوادث والاحتكاكات المرتبطة بالباع المتجولين للذهب.
8: الليلة من الصباح برضو إضراب السوق كله قافل، وحنظل قافلين لغاية ما نشوف حل المشكلة دي ولازم تتحل.
7: نقص في الخدمات العلاجية يفاقم الأزمة الصحية بسبب خروج مستشفي هيدا البردي عن العمل.
9: نوصل طبيب أسرع بالمضايق كل المحلية البردي لأنه المحلية المستشفى بتاعه بيغطي عدد مرضى بتاع المحلية البردي والمحليات المجاورة لها.
7: مناشدات من لاجئي شرق تشاد للإسراع في حسم التأخر امتحانات الشهادة السودانية.
10: بناشد وبهات يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين وبقول يا جماعة يلا همو لك الله جيبوا يدكم معانا جيبوا معانا جيبوا امتحانات للعيال ده خليهم يمتحنوا.
7: 1270 أسرة تعاني أوضاع إنسانية حرجة بمركز إيواء النازحين بمدينة نيالا.
11: الوضع الحالي داخل مراكز الإيواء حرج شديد فمحتاج لتدخل عاجل. حوداته مشتركة اللي هي بتتمثل في الغذاء والماء مواد إيواء وأدوات النظافة بالإضافة إلى الأمراض المزمنة للسكري والضغط محتاج لأدوية.

0: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من الحوار السوداني الذي دعا له قائد الجيش الفريق البرهان، حيث أفاد عضو اللجنة الدكتور نبيل أديب الجولة بأن اللجنة بصدد عقد مؤتمر صحفي، ذلك للإجابة عن التساؤلات الكثيرة المتعلقة بعضوية اللجنة ومهامها وسير عملها. مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر مع الدكتور نبيل أديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني.
1: ستقوم اللجنة في الأيام القليلة المقبلة بعقد مؤتمر صحفي تجيب فيه على كل التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة ومهامها وسير أعمالها إلى آخر، ولكن هذا لا يمنع من أن نتحدث عن مجريات الأمور. فالقول بأن هناك مقاطعة واسعة للحوار هو قول أعتقد أنه غير صحيح. بعض القوى التي شاركت أو القوى التي اجتمعت في أديس ذكرت أنها لن تقبل بحوار يقود أحد طرفي الحرب، وأنها لا تقبل بحوار والحرب مستمرة. هذا في رأيي وضع للعرب أمام الحصان، فالحرب هو أحد أعراض الأزمة السودانية. المشكلة في الأزمة السودانية لم يعش السودان سنوات استقلاله بدون حرب أصلا، حتى وأنه ندعو لأنه إيقاف الحرب هو البداية. نحن قد نلنا استقلالنا في 56 وهناك حرب أهلية قد انطلقت في توريك، والمسألة في مجملها يعني تشير إلى عدم القدرة على إدارة التنوع. هذا هي لب الأزمة السودانية، ولكن ليس لي أن أحدد ما هي الأزمة وكيف يمكن حلها. هذا يقوم به المتحاورون. لقد أشارت اللجنة إلى ضرورة الحوار باعتبار أن الأزمة السودانية تحتاج لن يحلها فصيل واحد أصلا، تحتاج إلى تعاضد جميع الفصائل المكونة للمجتمع السوداني، من فصائل سياسية إلى فصائل مجتمعية، للتوصل لجذور الأزمة وحلها. الحرب هي أحد أعراض الأزمة وليست هي المرض. لذلك فالقول بأنه لن نشارك في حوار إلا بعد وقف الحرب، هذا يعني أنهم لن يشاركوا في حوار أبدا، لأن الحرب لن تقف إلا بالحوار. نحن مدنيين، نحن لسنا طرف في الحرب ولا نستطيع أن نوقفها بإرادتنا، ولا يمكن أن نعتمد على الأماني. لا، للحرب هو شعار ينطوي على أمنية فقط. من أنت حتى توقف الحرب؟ وكيف ستوقف الحرب؟ وقف الحرب سيتم بالحوار، لأن الحوار هو الذي سيأخذ المكونات السودانية إلى جذور الأزمة ويحلها. فإذا انحلت الأزمة السودانية بالتوافق لم يعد هناك مجال للحرب. أنا في تقديري أن هناك تعجل من القوى التي رفضت المشاركة ما لم توقف الحرب، وأعتقد أنه سيتم معها حوار تمهيدي بغرض ضمها للحوار. ولكن كما كان يقول جون غرانغ، أنت تستطيع أن تأخذ الحصان إلى المياه ولكنك لا تستطيع أن تجعله يشرب. فنحن لن نجبر القوى السياسية وبالتحديد القوى التي اجتمعت في أديس، لن نجبرها على الحوار، ولكن سنحاول إقناعها بأن بعدها على الحوار يضر بالحوار ويضر بها، وهذا غير مطلوب. هذا يعني باختصار لب الموضوع، وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، ومن ولاية كسلا حيث دخل إغلاق سوق الصاغة بكسلا يومه الثالث احتجاجا على الاشتباكات والاعتداءات المتكررة داخل السوق، مشيرين إلى أن هذه الحوادث يتسبب فيها الباعة المتجولون خارج المحلات التجارية. وأكد التجار أنهم رفعوا شكاوى بهذا الأمر إلى عدد من الجهات الرسمية بشأن نشاط الباعة المتجولين وتكرار الحوادث، غير أنهم قالوا أن تلك الشكاوى لم تجد استجابة عملية، ما دفعهم إلى اتخاذ قرار الإقلاق الشامل. مزيد من التفاصيل مع عبود أحمد عيسى رئيس شعبة الصاغة بكسلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أنا عبود أحمد عيسى شيخ الصاغة ورئيس شعبة الصاغة كسلا. الحاصل حصلت تفلتات من بعض الأخوة الباعة المتجولين، وشغلهم كله فيه أخطاء كثيرة عديدة، وقدر ما حاولنا نحارب المسألة دي ما قدرنا بواسطة الشرطة أو الجهات، كل الجهات الأمنية، ونسأل من السبب شنو. والآن نحن برضو يعني ما فايتين الشرطة وما فايتين الجهات الأمنية في إنها تعالجين المشاكل دي. الحمد لله يعني الشرطة موجودة والأمن موجود والجيش موجود والنيابة موجودة، ما دارين حاجة غلط تستمر، نحن دارين الحاجة الصحيحة تمشي بس. والناس دي بيعملوا في حاجات غلط، ونحن شرحناها كثير وما دارنا نشرحها هسه في اللحظة دي، لكن يعني نتوقع انه احنا برضو الناس الحكومة تساعدنا في انه المسائل اللي تنتهي، ما دايرين مشاكل وما دايرين يعني ضرر للمواطنين من الحاجات اللي قاعد تحصل دي. نتمنى انه كل الجهات الأمنية تكون أذن صاغية لمطالبنا دي في انه نعالج المشكلة دي. ما قلنا لهم ضروا زور ولا حاجة، بس ما داير حاجة غلط ما دايرينها تمشي. فنسأل الله انه الناس تتعاون معانا في انه يعني ننهي هذه الإجراءات الخطأ. نحن دخلنا في إضراب من أمس الصباح، كان اليوم كله مضربين، والليلة من الصباح برضو إضراب، السوق كله قافل، وحنظل قافلين لغاية ما نشوف حل المشكلة دي، ولازم تتحلى. ما يفتكر المشكلة دي تغلب الجهات الأمنية. الحل الشغل بتاع المشاكل الأول اللي يسيبه شنو الممارسات الخاطئة اللي قاعد نقولها دي، والله شغل غلط، فيه غش، فيه سرقة، فيه استنكاح، فيه يعني مشاكل والله ما تجمع الناس، والله العظيم حاجة سيئة جدا جدا، والله ما ترد الزور. والمشكلة إنه بعد ما تحصل للزور مشكلة بيجي ما بيلقى زول وبعليه، وده يعني بيلقى أنا نحن يجينا والله يا جماعة يقول لك أمشي للشيخ الصياغي. طيب أنت قبل ما جيتنا لشنو جيت بعتر في السوق الدقاقين دي؟ ناس في الدقاقين دي لو حصل أي خطأ نقدر نلزمه بأنه يعالج المشكلة، لكن ده زول حايم في الشارع يخبط خبطته يزوق. المسألة والله فيها خطأ كبير وفيها إزعاج لينا وسمعة ما كويسة وحاجات سيئة والله العظيم. وحنستمر في إضرابنا دي لغاية ما تتحل المشكلة. وإذا الناس تسأل المشاكل اللي حصلت من 200 والله من زمن الكورونا المشاكل دي شغالة للآن، من زمن الكورونا. شوف الكورونا كان السنة كم وإلى الآن مستمرة وبطريقة عجيبة، يعني ما يعني حاجة غريبة جدا جدا، تصرفات ما يفتكر أي زول عديد كده بيعملها. فنرجو أنه المسائل دي تتعالج وبأسرع فرصة، ونحن والله جاهزين لأي طلبات عشان المشاكل دي تتحلى، لا مستعدين، بس كيف تتحلى لنا؟ شكرا لكم يا جماعة.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أدى خروج مستشفى محلية رهيد البردي بولاية جنوب دارفور بصورة شبه كاملة لأكثر من أسبوعين بعد مغادرة الطبيب الوحيد المتواجد بالمستشفى، أدى لتوقف الخدمات الطبية، حيث يواجه سكان المحلية أزمة صحية ارتفعت معها الأصوات بمناشدة المنظمات والجهات الحكومية والمانحين التدخل العاجل من أجل حل إشكال مستشفى رهيد البردي. مزيد من التفاصيل مع عبد العزيز إبراهيم بوش، ممثل مجلس إدارة مستشفى رهيد البردي.
3: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. مستشفى محلية البردي واحد من المستشفيات اللي بغطي رقعة جغرافية كبيرة جدا في قرب الولاية، بغطي المرضى بمحلية البردي بكل وحداتها الثلاثة، بالإضافة إلى كثير من المرضى اللي بيكونوا قادمين من محلية كوم بجراء الأحداث الأخيرة دارت فيها. الظروف اللي حصلت خلال الحرب دي طبعا توقف المرتبات وتدهور الخدمات الصحية، وبالتالي في الفترة الأخيرة جاءت منظمة أطباء بلا حدود، نحن خلناها المستشفى وقامت بصيانة العملية، وكذلك وفرت نظام بتاع طاقة شمسية بالنسبة للمستشفى والكهرباء في المستشفى، وراجعت المسألة بتاعة الموية داخل المستشفى، وغيرت كثير من جدا من الخدمات. لكن المطبقة بالحدود طبعا من المنظمات اللي بتجي فترة بتاع طوارئ فقط شهر أو شهرين أو ثلاث شهور القادم، ما وطنت العلاج بشكل دائم. لذا كله كان المستشفى شغال بيستوعب كافة المرضى من الأحداث بتاعة كبون والأحداث بتاعة أمدافوق فريق الوسطى والاحداث بتاعه الداخل رهيد البردي، كل الاحداث بتاع الطوارئ والعمليات كانوا مقوم بها الاطباء داخل مستشفى رهيد البردي، الى ان جاءت لحظه انه يعني دون اختار صادق بالنسبه للاداره المحليه او لجنه اداره لجنه مجلس الاداره بالنسبه للمستشفى قادر الطبيب، علما ان المستشفى فيها مجلس اداره معين لفتره طويله جدا، هو شغال بساند المدير الطبي والكوادر الطبيه في حل حاله الاشكالات وتوفير بعض المعينات ومساعده المستشفى انها تسير على براغب اداء لو ظهرت اي مشكله بيعالجها بالتنسيق مع المدير التنفيذي في المحلية. المدير الطبي لما جاء قادر حقيقة ما كان في اخطار سابق وما كان في هنا بتاع فجأة بس قادر، وكان في طبيب ثاني اسمه محمود، هذا الطبيب كان اخذ اجازة بدون مرتب من الوزارة وكان يعمل في عيادة خاصة، لكنه متعاون مع المدير الطبي اذا كان في اي عملية بيعملوها مع بعض بيشتغلوا مع بعض. عندما قادر الطبيب المدير الطبي هنا دكتور محمود برضه قادر، لانه بيقول انا ما بقدر اكون قاعد في المستشفى برايي لانه الضغط بيكون عليه كثير، وبالتالي انا ما بقدر اتحمل نزل الا يجيب مدير طبي بعد ذلك انا اكون قاعد في البرجي. فسافر وزاره قادر البرجي، المزرعه دي تفضلت تبقى في المستشفى فقط الكوادر وهو المساعدين الطبيين والممرضين، وظلوا شغالين يعني ظلوا شغالين بقدر القدر الموجود ده. بعد ذلك احنا هنا يعني بعد ما بلغنا هذا الامر اتصلنا باخواننا هنا، عملنا اجتماع مع اخواننا مدير عام للوزاره اخونا مصطفى البرمكي، وحول الإجراء طوالي حولنا لأخونا الدكتور نور رحيل هو مدير الطب العلاجي بوزارة الصحة، وقعدنا وناقشنا كثير جدا في المسألة بتاعة الطبيب.

فور. قال لنا احنا حاليا طلعت الوزارة عندها 4 طبيب فقط، يعني ما في اطباء، لكن كالعادة احنا في حالات الزيلة بنفتش اي طبيب حتى لو ما معانا في الوزارة، عنده امكان يمشي في حيات معينة تقدر توفرها لو احنا بدورنا قمنا عرضنا حقيقة. انت عارف مرتب 5 مليون للطبيب اللي بيجي يشتغل معانا في مستشفى ريلي بردي، واتصل عن حقيقة الاطباء كلهم عملوا الاعلان ده ونشر في جروب الاطباء في انه اخواننا احنا في مستشفى ريلي بردي، طلع المستشفى دي تعانى الاجراء اللي كان بيتم في حالتين، اي مستشفى ريفي يخلي منه طبيب يعمل له اعلان بطريقه في حال انه يكون ما في اطباء معينين يتم توزيعهم. المساله الوزاره ما عندها طبيب بتوزعه، ونحن بظلمنا نجتهد اجتماعنا مع اكثر من اطباء حتى من ابناء المنطقه، عندنا اكثر من طبيب موجود في نيار اجتماعنا معهم وتعذروا لانه عندهم ارتباطات في نيار وما بيقدروا يمشوا ريلي بردي. في كثير من الاطباء شغالين في مراكز خاصه برضه اتصلنا بهم وبرضه الارتباطات بينا ما قادرين يمشي. في بعض الاطباء وعدونا في انه احنا عندنا فتره بتاع الدراسه وامتحانات ننزل نخلصها بعد ذاك ممكن نجي نشتغل معكم. في بعض الوقت واحد من الاطباء كان عريس، نخلص فتره العريس شهر شهرين، عندي ترتيبات العريس ما بقدر بمشي الا اخلص ترتيبات العريس دي بعد شهر او شهرين انا بمشي بجيهم في ريلي بردي. فكان في وعود لكن ما وجدنا طبيب. بدوروا من اقل المواطنين في محليه ريلي بردي ورؤساء الاحيان عملوا اجتماع بعد ما شعروا انه الطبيب غادر، والطبيب غادر لانه وجد عقد افضل، دفعت له منظمه عشان يمشي يشتغل في مندوخ المناسب. يعني بعدها عرفنا انه في منظمه دفعت له مرتب كبير جدا وفتره الدوام اقل ومشى مندوخ. المشكله دي طبعا لقيتها في وزاره الصحه، قال لنا احنا عندنا اشكاليه كبيره جدا في وزاره الصحه هنا، بتجينا طبعا بتجينا منظمات من وسط دارفور، من غربي دارفور، من شمال دارفور، بيبحثوا عن اطباء بمرتبات عاليه، وكثير من المراكز الصحيه والمستشفيات السيئه اخلوها الاطباء بسبب الاغراءات بتاعت المنظمات دي، بيودوا الطب بيوظفوهم بمرتبات عاليه، ولو تعرف الطبيب داير الوضع الافضل والوضع الاحسن للظروف الاقتصاديه السياحه دي، وبالتالي كثير من الاطباء السياحه حاليا ما موجودين، بالاضافه لانه في كثير من الاطباء برضه ما موجودين داخل السودان، كلهم غادروا الى دوله تشاد ويوغندا وفتحوا مراكز هناك واعتبروا انهم شغالين ما جوا راجعين ما عادوا حتى الان بعد فتره الحرب. الان والله عندنا بشرات كويسه جدا في انه في بعض الاطباء ابدوا رغبتهم لانه في منظمة احنا يعني كل اي طبيب تطلب منه انه يمشي ريلي بردي، هل ماسكاكم منظمة ولا شغل ساكت بدون منظمة؟ لو ما بدون منظمة حتى لو قلت له احنا بنوفر لك محلية ولا مجتمع محلي وفر لك مبلغ، ما اظن ما بفضل الناس يعملوا بالمنظمات، لان المنظمات بتدفع للطبيب وبتدفع للكوادر المساعدة معاه وبتوفر له حياة كثيرة جدا، ادوية بيئة كهرباء، يعني الحياة دي كلها بتكون متوفرة عشان بعد ذاك الطبيب وافق انه يجي. المواطنين بدورهم برضو يعني في اجتماع جامع قرروا انه يفرض على اي بيت في المدينه 1000 جنيه دعما للمستشفى المحليه حتى يحققوا بيئه جاذبه بالنسبه للاطباء، لان الاطباء بيبقوا بسيطين وكل المحليات والمناطق اي محليه بتدفع بتحاول تحسن بيئه الطبيب عشان يكون قاعد معاه ويعالجه. الشيء المؤسف انه اخواننا في وزاره الصحه برضو قال لنا يا اخي احنا حاليا والله يا اخي ما في اطباء بعد شغالين في الوزاره، ولانه اساسا ما في مرتبات حاليا بالدوم لا في الوزاره. اضف لذلك يعني اخواننا في ريلي بردي برضه يعني ما في شويه مبالغه في المساله دي، لانه تعرف لو مسكتها سيكابو ما فيها طبيب مناسبه. حتى في السنه كنت بتكلم قبل شويه ولا قبل مع اخونا المدير التنفيذي الصديق الهادي طلقه برضه قال لي احنا ما عندنا طبيب، عندنا سنه وحاجه ما عندنا طبيب، ده فوق سنه وحاجه ما عندنا طبيب. ريلي بردي الطبيب غادر يصير فتره الاسبوع ولا اسبوعين بس، الظن هي كلها طلقت مشكله. فانت عارف في اشكاليه زادوا لانه اخواننا في الطب العلاجي يعني في وزاره الصحه بيقولوا يا جماعه احنا بنفتش في طبيب مناسب، عندنا مواصفات معينه للطبيب المادي ومستشفى ريلي بردي لانه مستشفى كبير وبيحتاج الى طبيب مناسب، يعني بيقدر بيؤدي العمليات، بيقدر بيؤدي بيركب القسطره، بيقدر يعني عنده تدريب معين وصل وبعد ذلك احنا بنوديه مستشفى ريلي بردي. لكن ما اي طبيب يعني فريش جرادويتر ما بنقدر نوديه ريلي بردي لانه ما بيقدر يفيد الناس دي. ولو الا يعني طبيب حديث عندنا اطباء هناك هسه الان في طبيب من ابناء البلد موجود هناك لكن ما بيقدر بيؤدي الادوار اللي ممكن يؤدوها للطبيب مثلا مساعد اخصائي او الطبيب المدرب اللي طلع من وزاره الصحه وهو مر بكل الاجسام بتاعت الطب عشان يقدر يؤدي المهام كلها المطلوبه منه في المحليه. فاحنا ده الوضع حاليا في محليه ريلي بردي، والجهود شغاله وانا على اتصال مع كل الجهات الرسميه، اخواننا في وزاره الصحه، اخواننا في الولايه، اخواننا في المنظمات الطوعيه العامله في المجال ده في انه نوفر طبيب باسرع وقت ممكن لمحليه ريلي بردي، لانه المحليه المستشفى بتاعها بيغطي عدد كبير جدا من المرضى، يعني بيغطي عدد

0: الموضوع بتاع المستشفى محلية الهبريدي والمحليات المجاورة لها من أمدافوق لكبوم للمناطق المجاورة في الحدود وحتى جزء من عند الفسار المناطق القريبة لأنها كانت تجي تتعالج معنا هناك إن شاء الله سبحانه. شكرا جزاكم الله خير.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث يعاني الطلاب وزويهم بمعسكرات اللاجئين السودانيين بشرق تشات من تأخير امتحانات الشهادة السودانية لما يقارب العام. وناشد العديد منهم عبر جولة السودان اليوم جهة الاختصاص الإسراع في حسم أمر الامتحانات. مزيد من التفاصيل في حديث إحدى أولياء الأمور من معسكر الدقة بشرق تشات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ كويسين الحمد لله. جميع الطلاب الشهادة السودانية. أي والله أنا ولد أمر لطالبة، ولد أمر لأخواتي اثنين توأم، ونحن والله انتظرنا الامتحانات دي كتير يعني كلاجئين في معسكر دبي. أنا عندي يعني ممكن أقول تحديات كبيرة، من تحديات يعني أخواتي التوأم اللي جبتهم من الطينة هم ما أذكرت لهم، جاي من بعيد شديد جبتهم عشان يمتحنوا الشهادة السودانية هنا معانا في أقلم والدايبة، جاي في معسكر دقي. طيلة الفترة دي هم يعني قاعدين معي هنا في المعسكر، فده تحدي كبير شديد من فترة شهر 9 لحد تاريخ اليوم، يعني شهر 9 الجاي يعني بيعملوا حكاية ماشا 10 سنة كاملة. انتظرنا الامتحانات دي كتير والله، حتى يعني نفسيتهم شوية كده اتدمرت. تشوف على الطلبة دير يعني بيقوا لا بيقروا، بيقول لك يا أخي الامتحانات دي ما عرفت جبتين، اللمة الكتب خدتها، تاني يرجعوا يجتهدوا، تاني يرجعوا يخلوا يعني المدرسة دي يوم بيمشوا عشان ما ينسوا القاعدين يقروا، عشان ما ينقطوا. أنا حس إنه منهم أمل إنه الليلة يجيبوا لنا الجدول حق الامتحانات، بكرة يجيبوا لنا الجدول حق الامتحانات، ومنتظرين والله. فياريت لو أمكنتم إلى كل من له سلطة في له يد هنا في مركز لجوء معسكر دقي في تشات، يعني كل من له يد بناشد وبهات يعني كأنا أم للطلاب وممتحنين، وبقول يا جماعة يلا همو لك الله جيبوا يدكم معانا، جيبوا معانا، جيبوا امتحانات للعيال ده خليهم يمتحنوا. حتى لو سمعوا بس حاجة انه كده من السودان يقولوا ديك ده نتيجاتهم ده تصهر، بقول لك لا احنا خلاص معنا تمين دان امتحانات. فياريت تشدوا حيلكم معانا وتساندونا وتجيفوا معانا وتجيبوا لهم الامتحانات دي وترفعوا لهم من معنوياتهم شوية، انه الواحد حتى لو هو لقى الحاجة اللي هو عايزة في المحل اللي قاعد فيه، مهما كان المحل شين لو قعد شجرة بيقعد فيه، لكن لو ما بيلقى الحاجة اللي هو عايزة ما بيتمسك انه يقعد في الحتة دي. يعني بقول لك نحن نمشي بس دي كلمتهم، بقت اخر حاجة يقول لك نمشي بس، ما في طريقة تانية. نحاول نصبر فيهم، نقول الخريف الطريق مقفول كده، انتوا بيجتهدوا معانا شوية، وقفوا معانا شوية ويجيبوا لهم الامتحان عليك الله.
1: وأخيرا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث تعاني نحو 1270 أسرة تقيم في حوالي 10 مراكز إيواء للنازحين بمدينة نيالا أوضاع إنسانية حرية وسط نقص حاد في الخدمات الأساسية خاصة فيما يخص الإسكان في ظل موسم الأمطار، الأمر الذي يتطلب تدخل عاجل من الجهات المسؤولة والجهات الخيرية. مزيد من التفاصيل مع نبراس عبد الله، عضو غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا.
3: حالات والأوضاع الإنسانية داخل مراكز الإيواء عموما بحاضرة ولاية جنوب دارفور، في مركز الجير عدد الأسر 214 أسرة، حالتهم حرجة شديد، فتم مكانكم لمدرسة في الجهة الغربية محتاجة لتسوير أو قفل الجهة الغربية، صيانة للحمامات، ما في أبواب، عايز شفط، في دائم محتاجين برضو توفير مياه، وجبة غذائية، مواد إيواء. مركز الهميراء في حي الوادي عدد الأسر 274 أسرة، ده العدد الداخلي. من الحوجات برضو محتاجين لغذاء، ماء، مواد نظافة، في أمراض مزمنة. مركز الزهراء 115 أسرة، برضو الحوجات أغلبية المراكز حوجات مشتركة اللي هي بتتمثل في الغذاء والماء ومواد إيواء وأدوات النظافة، دي أكثر حوجة بالإضافة إلى الأمراض المزمنة للسكري والضغط محتاج لي أدوية. مهيرة عدد الأسر 457 أسرة، ده منفصل بعد ذاك في الشهداء والرائدات برضو نفس العدد. فمركز مهيرة يخلو من الخدمات في الفتيات ومواد الإيواء محتاجين لغذاء. مركز السافنة، مركز السافنة ما يعادل 45 أسرة، ده العدد الداخلي غير العدد الخارجي، وبرضو الحوجات متشابهة غذاء ماء مواد نظافة الأمراض المزمنة احتياجات الفتيات اللي هي ممكن الفوضى الصحية الفوليك أسيد، كدي حاجة بسيطة. المنار 30 أسرة برضو الحوجات متشابهة الماء والغذاء. الزهراء 35 أسرة مواد إيواء وماء وغذاء. عندنا التجارية 30 أسرة بالإضافة إلى الجمارك والفنية كلهم 35 35، ما يعادل 125 أسرة داخل مركز السلام. فعموما الوضع الحالي داخل مراكز الإيواء حرج شديد، فمحتاج لتدخل عاجل، فحالتهم سيئة الصراحة بالإضافة لدخول الخريف. في أسر قاعدة في الأراء داخل المراكز، قاعدة في الأراء، حتى في فصول بتكون حالتها بتدفق ما مزقوفة بصورة كويسة، أو عدد الأسر داخل المراكز هي كبيرة. داخل الغرفة بتلقى مثلا في 10 أسرة قاعدين في فصل واحد، أو 7 أسرة قاعدين داخل غرفة واحدة، وخير إنهم يعني ومشيين الحال ومنضغطين وقاعدين كلهم في فصل واحد، ألا إنه بتلقى الفصل من فوق ما عنده سقيف، أو بتلقاه عنده خرم كبير بدفق لهم موية مع الخريف. فممكن برضو إحنا نوفر لهم شكل مخيمات خيم، أو ممكن نوفر نرجع نعمل صيانة للفصول نعمل لها ترميم، أو بعض الفصول محتاجة برضو لأبواب برضو على الأقل نقدر نوفر لهم الخصوصية. برضو الحاجة اللي بيعانوا منها الشفط بالنسبة للحم دورات المياه، أو محتاجين برضو صيانة في حمامات يعني ما عندها أبواب، فدي حاجة هم بيعانوا منها خاصة مركز الجير، هم عاني من الحدة دي.
4: نعم نبراز، يعني بعد وقفت على هذه الأوضاع بالنسبة للنازحين في مراكز الإيواء، هل تواصلتم مع أي من المنظمات أو المؤسسات الداعمة لأنه توفر لكم تمويل لدعم النازحين ديل وتوفير لهم بعض الاحتياجات اللي هم الآن بحوجة ماسة لها؟
3: أي في عاملين كونترات مع منظمات اللي هي الهيل بتدعمنا هلسي هاليا نكون إحنا نتدخل ولا كده. وبرضو الصراحة المبالغ اللي بتجي في الوضع الراهن إنه هي ما كافية كونه يعني توفر لي كل احتياجات الناس داخل مراكز الإيواء، هي بتكون يعني في مبالغ لكن بتكون عينية كده، هي ما بتقضي كل الخرج لفترة طويلة. يعني في مراكز مرات النسبة بتاعتها بتكون مثلا أسبوعين، في مراكز ممكن شهر، في مراكز أسبوع على حسب الضخامة بتاعت المركز. يعني هي القروش بتنزل متساوية، ويوميا بكون في ارتفاع في الأسعار، الحاجات بتكون طالعة ونازلة. ومرات في مراكز يعني بضخامتها زي مركز مهيرة على حسب ضخامته، مرات المطبخ يعني بكون له 8 أيام 10 أيام أسبوع كده، في حين إنه 8 أيام النسبة بتاعته دي في مركز من المراكز التانية ممكن تقعدهم شهر. فكل مانح مرات ما بنظر للحاجة دي، بتكون بتجي القروش متساوية، دي برضو من العواقب التحديات اللي بتواجهنا في المراكز. ياهو المنظمات التانية بتجي على أساس إنه قدمت خدمة بس حاجة بسيطة لكم أسرة 20 أسرة 15 أسرة، بتكون بذاته في شكل حقيبة كرام أو مواد إيواء وبتطلع، حتى بس في مثلا يكون في دخول مبادرات أو مبادرتين مرة ولا مرتين بس، كان بتقديم وجبة لمدة يوم أو وجبة لمدة 4 أيام كده، وتاني ما بدي راجعين.
1: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة قادمة، لكم مني أطيب التحايا.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2026 أبدوها بالعناوين. المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ينفي وجود مقاطعة واسعة لحوار البرهان. التحالف الديمقراطي للمحامين بالشمالي يطالب بوقف إجراءات إثالة حي صابرين وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الملف. القتال وإقلاق الطرق ينذران بمجاعة وشيكة في كردفان، وأسر محليات النهود وأدبندا والخوي تعيش على الأنباد. عامل الانتظار يحدد مستقبل آلاف الطلبة اللاجئين بمعسكرات شرق تشاد، ومناشط لخرطوم عن جمينة بالتدخل. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. نفى المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني وجود مقاطعة واسعة للحوار الذي دعا إليه قائد الجيش الفريق البرهان داخل البلاد. ووصف نبيل عديب اشتراط بعض القوى إيقاف الحرب أولا للبدء في الحوار بوضع للعرب أمام الحصان، وأكد لراديو دبنجا أن اللجنة ستسعى لإقناع القوى الرافضة للمشاركة بالمشاركة دون إجبارها، وأكد أن الصراع لن يتوقف إلا بالحوار، مشيرا إلى أن الحرب السودانية الممتدة منذ الاستقلال تعكس الأزمة الجذرية المتمثلة في عدم القدرة على إدارة التنوع. وأوضح أن اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ستعقد مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة للإجابة على التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة ومهامها وسير أعمالها. وأضاف المحامي نبيل عديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: القول بأن هناك مقاطعة واسعة للحوار هو قول أعتقد أنه غير صحيح. بعض القوى التي شاركت أو القوى التي اجتمعت في أديس ذكرت أنها لن تقبل بحوار يقود أحد طرفي الحرب، وأنها لا تقبل بحوار والحرب مستمرة. هذا في رأيي وضع للعرب أمام الحصان. لم يعش السودان سنوات استقلاله بدون حرب أصلا، حتى وأنه ندعو لأنه إيقاف الحرب هو البداية.
0: وفي ذات الموضوع على النت 33 منظمة مبادرة والشبكة الشبابية ومدنية ومستقلين دعمها لمخرجات اجتماع أديس أبابا التشاوري للقوى المناهضة للحرب ووثيقة الموقف المشترك عملية السلام التي نريد، الصادرة عنه في ختام أعماله يومي 22 و 23 أغسطس الجاري بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. ورفضت في بيان مشترك وقعت عليه هذه الأجسام دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهاني للحوار السوداني السوداني بصيغتها الحالية باعتبارها لا توفر الشروط اللازمة لعملية السلام حقيقية وشاملة، ولا يمكن أن تكون مدخلا لإيقاف الحرب إذا كانت تدار تحت هيمنة الطرف من أطرافها أو تستهدف تكريس سلطة الأمر الواقع ومنهها شرعية سياسية. أعلن تحالف قوى التغيير الجذري أن تواصل جرى بين التحالف ومبادرة الخماسية ومكتب المبعوث الأممي بشأن العملية السياسية في السودان، وأكد أن هذه الاتصالات تستهدف طرح رؤية التحالف للأزمة ومسارات الحل، ولا تعني منه أي جهة خارجية تفويضا لتمثيله أو التحدث باسمه. وأوضع التحالف في بيان أن اتصالاته مع الخماسية ومكتب المبعوث الأممي ركزت على تقديم رؤيته بشأن كيفية تصميم العملية السياسية وأطرافها ومسارها، انطلاقا من موقف يعتبر أن السودانيين يجب أن يمتلكوا العملية السياسية بصورة كاملة، بينما يقتصر الدور الخارجي على التسيير وعدم الوصول إلى حل مستدام. وأكد التحالف في بيانه أن مستقبل البلاد يجب أن تحدده إرادة السودانيين، وأن أي حل سياسي ينبغي أن يحترم سيادة السودان ووحدته واستقلال قراره. كثفت الولايات المتحدة الأمريكية من اتصالاتها الدبلوماسية مع كل من السعودية ومصر والإمارات بشأن الإسراء في التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان. وأجرى في هذا الخصوص كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بوليس محادثات مع وزراء خارجية مصر والسعودية ركزت على هذا الجانب. وقال بوليس إنه بحث معهما الجهود الرامية إلى التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تتيح وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتمهد الحوار المدني والحكم الرشيد. وقال أنه جدد في اتصال هاتفي مع وزير خارجية مصر الدعوة العاجلة إلى إعلان هدنة إنسانية فورية في السودان تمهيدا لوصول المساعدات الإنسانية والانتقال للحكم المدني. طالب كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية موساد بوليس مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لوقف تدفق الدعم المالي والعسكري الخارجي للأطراف المتنازعة في السودان مثل الطائرات بدون طيار والتقنيات ذات الصلة. وطالب في تغريدة له عقب اجتماع مجلس الأمن بشأن السودان يوم الاثنين من نظام العقوبات وهزر الأسلحة المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 1591 واقع الصراع الحالي، وأن يحرم الأطراف من الموارد التي تسهم في إطالة أمد هذه الحرب. وأضاف ما من حلول عسكرية لهذا النزاع، لذا تعين على جميع الأطراف الفاعلة العمل على دفع عجلة حوار مستقل وشامل وشفاف بقيادة مدنية، وذلك بهدف إرسال أساس لسلام دائم وحكم مدني تماشي مبادئ برلين وجهود المجموعة الخماسية في هذا الصدد. تأهد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بدعم جهود حكومة ولاية الخرطوم لتنظيم عمل بائعات الأطعمة والمشروبات وتوفير بيئة عمل مناسبة تحفظ كرامتهن وتدعم استقرار أسرهن. وأعلن البرهان خلال مخاطبته بائعات الأطعمة والمشروبات تبرعه بتوفير 3500 كشك بواقع 500 كشك لكل محلي من محليات الولاية، وأعلن أن مواقع البيع المخصصة لهن ستكون دون رسوم أو ضرائب، وأكد أن المبادرة تأتي تقديرا لدور المرأة العاملة ودعما لمصادر رزقها. وأضاف البرهان في هذا الخصوص
2: مع الوالي احنا قبل شويه الخرطوم قال فيها 7 محليات، هو يقترح انه في كل محليه نعمل 150 كشك، انا في كل محليه عمل 500 هم يوزعوه بين الناس اللي بيعملوا الشاي، بين الناس اللي بيعملوا مطاعم، يعني ما دارين زول ثاني قاعد ساكت، وما دارين زول قاعد في الشمس والله قاعد في دول شدر سايب، في اي حته زول قاعد ينظموا له قعدته ويغننوا عليه ويسلموا عليه والحكومه يشيلوا منه الرسوم.
0: طالب التحالف الديمقراطي المحامين بالولاية الشمالية السلطات المحلية بمدينة دونغولا بوقف إجراءات إزالة حي صابرين بمنطقة السليم وتجميد القرار وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة ملف الحي. وحذر التحالف في بيان من تداعيات القرار على أكثر من 1300 أسرة تقيم بالحي منذ أكثر من 3 عقود. وقال التحالف في بيان أن المواطنين ومحاميهم لم يتمكنوا حتى تاريخ صدور البيان من الاطلاع على حكم قضائي جديد يقضي بإزالة الحي. ويعتبر التحالف قرار الإزالة بصورته الحالية يثير مخالفات قانونية تتعلق بإجراءات التخطيط العمراني وحقوق الحيازة، وطالب السلطات المحلية بالكشف عن حكم القضائي الذي تستند إليه في قرار الإزالة إن وجد، وتمكين المواطنين ومحاميهم من الحصول على نسخة منه. قالت غرفة الطوارئ دار حمر في بيان أن قوات الدعم السريع أصدرت قرارا بإغلاق شبكات الاتصال الفضائي ستارلينك بمحلية النهوض اعتبارا من يوم الأربعاء ولأجل غير مسمى. وأوضح البيان أن القرار جاء في وقت تشهد فيه النهوض أوضاع أمنية ومعيشية متدهورة، ورأى أن تعطيل خدمات الانترنت الفضائي من شأن أن يعرقل تواصل السكان والأسرة النازحة مع ذويهم ويؤثر على استقبال التحويلات المالية وتسيير الاحتياجات اليومية في ظل صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية. وحذر البيان من التداعيات الإنسانية والاقتصادية لتعطيل وسائل الاتصال. قال الرئيس شعبة الصاقة بكسل عبود أحمد عيسى لراديو دبنجا أن تجار الذهب سيواصلون الإضراب الذي بدأ يوم الاثنين إلى حين تدخل الجهات المختصة ووضع حل نهائي لمشكلة البيع المتجولين. وأوضح عيسى أن الشعبة ظلت تطالب الشرطة والنيابة والأجهزة الأمنية بمعالجة ما وصفه بالممارسات الخاطئة التي تصدر من بعض الباعة المتجولين، مؤكدا أن التجار لا يسعون إلى تجاوز الجهات الرسمية وإنما يطالبونها بالقيام بدورها في تنظيم السوق ومنع المخالفات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص
3: حصلت تفلتات من بعض الأخوة الباعة المتجولين وشغلهم كله فيه أخطاء كثيرة عديدة، وقدر ما حاولنا نحارب المسألة دي ما قدرنا بواسطة الشرطة أو الجهات كل الجهات الأمنية، ونسأل من السبب شنو. والآن نحن بصدد إنه لسه نحن برضو يعني ما فايتين الشرطة وما فايتين الجهات الأمنية في إنها تعالجين المشاكل دي. ما دارين حاجة غلط تستمر، إحنا دارين الحاجة الصحيحة تمشي بس.
0: وكان تجار الصاقة بمدينة كسلة قد أقلقوا محالهم منذ يوم الاثنين الماضي احتجاجا على تكرار الحوادث والاحتكاكات المرتبطة بالباع المتجولين للذهب وعدم تدخل الجهات الرسمية لمعالجة شكاوى. قالوا إنهم ظلوا يرفعونها منذ فترة وأجال إقلاق أقبة حادثة وقعت داخل محيط السوق الاثنين وتطورت إلى اشتباكات واعتداءات أسفرت أن إصابة أحد المارة. وبحسب إفادات سابقة لتجار لراديو دبنجا أدى انتشار باعة الذهب المتجولين خارج المحال إلى ظهور سوق موازية غير منظمة تتخللها وفق قولهم ممارسات تتعلق بالتلاعب في الوزن أو عدد القطع وشراء الذهب بأسعار أعلى من السعر السائد لجذب البائعين. حذرت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور من تدهور الأوضاع الإنسانية داخل عدد من مراكز إيواء النازحين بالمدينة، مؤكدة أن الاحتياجات الأساسية لمئات الأسر لا تزال دون تغطية كافية وسط نقص في الغذاء والمياه والأدوية وموارد الإيواء والنظافة. وقالت عضو بغرفة الطوارئ والمراكز الصحية بنيالا نبراس عبد الله إن الأوضاع داخل مراكز الإيواء أصبحت حرجة للغاية خاصة مع دخول فصل الخريف. وأوضحت أن مركز إيواء هيجير الذي يضم نحو 214 أسرة يواجه نقصا في الغذاء والمياه ومواد الإيواء. وأضافت لراديو دبنجا
4: حالات والأوضاع الإنسانية داخل مراكز الإيواء عموما بحاضرة ولاية جنوب دارفور. في مركز الجير عدد الأسر 214 أسرة حالتهم حرجة شديد وتم مكانكم لمدرسة في الجهة الخربية محتاجة لتسوير أو قفل الجهة الخربية، صيانة للحمامات ما في أبواب عايز صفق، في دائم محتاجين برضو توفير مياه وجبة غذائية مواد إيواء.
0: وفي مركز الهميرة بحي الوادي الذي يوي نحو 274 أسرة بمدينة نيالة قالت عضو غرفة الطوارئ إن النازحين يحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه ومواد النظافة إضافة إلى الأدوية خاصة إلى جهة الأمراض المزمنة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم. وأضافت أن مركز الزهراء يضم نحو 115 أسرة فيما يؤوي مركز مدرسة محيرة قرابة 457 أسرة، مشيرة إلى أن غالبية مراكز الإيواء تعاني احتياجات متشابهة تتمثل في نقص الغذاء والمياه ومواد النظافة والإيواء والأدوية. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص
4: أقل غذاء مركز السافنة ما يعادل 45 أسرة، ده العدد الداخلي غير العدد الخارجي، وبرضو الحاجات متشابهة غذاء ماء مواد نظافة الأمراض المزمنة احتياجات الفتيات اللي هي ممكن الفوضى الصحية الفوليك أسيد كدي حاجة بسيطة المنار 30 أسرة برضو الحاجات متشابهة الماء والغذاء الزهراء 35 أسرة مواد إيواء وماء وغذاء عندنا التجارية 30 أسرة بالإضافة إلى الجمارك والفنية كلهم 35 ما يعادل 125 أسرة داخل مركز السلام. فعموما الحال داخل مراكز الإيواء حرج شديد فمحتاج لتدخل عاجل فحالتهم سيئة الصراحة بالإضافة إلى دخول الخريف في أسر قاعدة في الأراء داخل المراكز قاعدة في الأراء حتى في
0: يذكر أن مدينة نيالة تضم العشرات من مراكز الإيواء التي تواجه نقصا في الاحتياجات الأساسية من بينها مراكز السافرنا والمطار والمدرسة التجارية والجمارك والفنية إلى جانب مراكز أخرى في مدينة نيالة. حذر مرصد كردفان من نزر مجاعة وشيكة في عدد مناطق الإقليم وقال إن بعض الأسر في محليات النهود والبندة والخوي والمجلد باتت تعتمد على الأنباز بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار الغذاء وانقطاع المساعدات الإنسانية. وقال المرصد في بيان أصدره الأربعاء إن شهادات تلقاها من مواطنين في تلك المحليات أفادت بتراجع مصادر الدخل بصورة كبيرة في وقت ارتفع فيه سعر ملوة الدخن إلى 35 ألف جنيه سوداني فيما وصل سعر ملوة الأنباز إلى 10,000 جنيه. وعزى المرصد تفاقم الأزمة الغذائية إلى المعارك الأخيرة حول مدينة الأبيض والتحشيدات العسكرية المتبادلة بين طرفي النزاع، مشيرا إلى أن الأوضاع الأمنية أدت إلى أرقلة حركة التجارة وعدم وصول السلع إلى عدد من مناطق كردفان. قال رئيس البرنامج في برنامج الأغذية العالمي سام كليندون أن نحو 1,000,000 شخص نزحوا إلى منطقة طويلة بشمال دارفور في السودان بسبب الحرب. وأضاف كليندون أن توفير التمويل اللازم يمكن برنامج الأغذية العالمي وشركاء في انتشال ملايين الأشخاص في السودان من حافة المجاعة. وحذر برنامج الأغذية العالمي في بيان من تقليص المساعدات الإنسانية وفقدان نحو 1.5 مليون شخص لدعم منقذ للحياة بحلول نهاية 2026 وسط توقعات بتوقف عمليات التحويلات النقدية بحلول سبتمبر، وذلك نتيجة لشح التمويل. وأعرف البرنامج في بيانه عن حاجته إلى مبلغ 624 مليون دولار بشكل عاجل خلال الأشهر الستة القادمة. يعيش طلاب الشهادة السوداني وأولياء أمورهم والمعلمون في معسكر اللاجئين السودانيين بشرق تشات حالة من القلق والإحباط في ظل تأخر امتحانات الشهادة السودانية لما يقارب العام، وسط قموط يحيط بموعد انعقادها أو إمكانية تنظيمها من الأساس. وتقول إحدى الطالبات لراديو دبنغا إن الطلاب ظلوا يدرسون ويستعدون للامتحانات لما يقارب العام قبل أن يجدوا أنفسهم أمام أنباء غير مؤكدة بشأن إمكانية أخذها. وتقول زمزم وهي معلمة بالدرجة الثالثة ولاجئة ومسؤولة عن الصحة النفسية في معسكر دوغي، إن السؤال الذي يسيطر على الطلاب وأسرهم هو هل ستقام الامتحانات أم لا؟ وناشدت زمزم الحكومتين السودانية التشادية والمنظمات ذات الصلة بالتدخل لتدارك الموقف. وأضافت لراديو دبنغا من معسكرات شرق تشاد في هذا الخصوص:
5: ناشد بوزارة التربية والتعليم بالسودان، وزي ما قالوا حكسير يناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون الامتحان، وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق، وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته ولا ما قائم، لو زي ما قال فرد لا نجمع. إحنا نعرف زي ما قال كلاجئين موجودين في المعسكر في المعسكرات.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعرب الاتحاد الأفريقي عن قلقه حيال التقارير التي أفادت بوقوع غارات جوية داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدا تمسكه بالاحترام الصارم لسيادة الدول ووحدة أراضيها ومبدأ حرية الحدود. وقال الاتحاد الأفريقي في بيانه الأربعاء إن الرئيس وفضي الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف يتابع بقلق التقارير التي تفيد بوقوع ضربات جوية بتاريخ 20 أغسطس 2026 في إقليم إندي الشرقية داخل أراضي جمهورية تشاد على خلفية النزاع الدائر في السودان. وكانت أنجمينة قد أعلنت وقوع غارات جوية على عمق وصل إلى 100 كيلومتر داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدة أنها اتخذت تدابير عسكرية عالية لحماية حدودها. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنغا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنغا، منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج كنداكات وميارم لهذا الأسبوع. في المجتمعات التي أنهكتها الحرب لا تقتصر أدوار النساء في رعاية الأسر ومواجهة أعباء الحياة اليومية، بل كثيرا ما يجدن أنفسهم في مقدمة الصفوف عندما يحدق الخطر بالمجتمع. في أحد أحياء مدينة الضعيم بشرق دارفور تحولت لحظات عادية من عصر السبت الماضي إلى واقعة كادت أن تنتهي باختطاف طفل، عندما اعترضت مجموعة مسلحة تستقل عربة لاند كروزر طريق مجموعة من الأطفال أثناء عودتهم من صالون للحلاقة، واقتادت أحدهم إلى داخل العربة. وبينما كان الجناح يحاولون الفرار بالطفل علي كابور، تقدمت إحدى النساء ووقفت أمام العربة رافضة السماح لها بالمرور رغم تهديدات المسلحين لها بالقتل، حتى تجمع الجيران وأجبروا المجموعة على إطلاق سراح الطفل. في هذه الحلقة من كنداكات وميارم لا نحكي قصة طفل نجا من الاختطاف فقط، وإنما نسلط الضوء على نساء اخترن أن يكن فاعلات في حماية مجتمعاتهن، وعلى أدوار تتجاوز الصورة التقليدية للمرأة في أوقات الأزمات. نستمع إلى والدة الطفل نازك عز الدين، ثم إلى جارتين كانتا شاهدتين على تفاصيل الحادثة. بالنسبة لوالدة الطفل نازك عز الدين، كانت تلك اللحظات واحدة من أصعب التجارب التي يمكن أن تعيشها أم. التقيناها وروت لنا تفاصيل ما حدث منذ خروج ابنها إلى صالون الحلاقة وحتى عودته إليها بعد إفشال محاولة الاختطاف.
2: الحصل إنه زي الساعة 4:30 كده، والجديد هو اسمه علي محمد علي كبور من أسرة علي كبور. أنا أمه اسمي نازي جايز الدين علي جودة. الودة قام أبوه وده وقال له يا خمس الصالون هنا في دونكي بعمة، يعني قريب مننا. أنا دونكي بعمة ده بيني وبينه 5 بلكات من المباني، طبيعي كالعادة قاعد يمشوا كده في صالون هنا في الدونكي ده، هو المكان الأقرب والزمن خلاص يعني الساعة 4:30 ما في طريق يمشي السوق. فقال له يا حاج امشي أحلق، هو عمره 11 سنة، حاج امشي أحلق لأنه بكرة عندك مدرسة وكده. شال قروشه، لحسن الحظ معاه أخوه عمته من نفس عمره وأولاد جيراننا 2 من نفس عمره، مشوا معاه الدونكي لقوا الصالون قافل دول راجعين. وحسب شهادة واحدة بيتها بينه وبين الدونكي مبنى يعني بلك سكني واحد، العربية دي جات طرد الأولاد بفلوا 5 بيبان كويس، النظام بتاع الهارطوب اللي ورا فيها كنب دي 5 بيبان ورا مكتوب فيها الجمرة كويس، راكبين فيها 3 أشخاص السواق و2 تانين راكبين في مقعد النص. العربية مسلحة ب2 رشاش وزخيرة كده سلاسل كويس. العربية دي طاردة شفع من ورا، خلوا الشارع، انت كنون العربية في الشارع عادي، خلوا الشارع زحوا كده جنب على البيوت، العربية بيقعد عاصراهم في نفس الاتجاه اللي هم ماشيين فيه. خلاص بعد حسوا انه العربية دي شنو قصداهم، لما حسوا بالخطر بقوا جارين، هم جارين يتشتتوا. والجديد اللفة اللي أخذها العربية أخذت اللفة وراه. الحصل انه الولد ده لما خلاص قربوا له بالعربية، قام واحد عديل فتح باب العربية ونزل حصره بيرجله وخماه وخم جابه خداه في مقعد النص. ويلا اللحظة دي أخوان والدنيا 4:30 يعني الشوارع كلها مليانة، شوفوا عم يلعبوا كورة وكده، وهم معروف في الحلة يعني بيعرفوا كلهم. خلاص بدوا يصرخوا علوش، هو بيقولوا لعلوش علوش، شالوه وعلوش خطفوا في الكروزر دي وكده. جارتي دي اسمها ميادة خالد، ميادة دي يا طالع هم يعني جيراننا بيننا وبينهم حكاية بتاعت أربع بلك وولد الصغير صاحب ولدي الصغير الأصغر من علي ده. خلاص سامع الشفع بيصرخ وجاد مارجة من بيت جيرانه مالكم يا أولاد شنو؟ قال لها العربية ديك شالوا فيها علوش أخو عمارة، هي بتعرف عمارة. خلاص بس الكروزة في اللحظة دي جاية عليها، خلاص لمن الكروزر خلاص بقى جنبها وقفت قدام الكروزر. وعندنا برضو حجة كبيرة الله يديها الصحة والعافية اسمها حبوبة حاجة، حبوبة حاجة دي مشت برضو وقفت معاها قدام العربية في اللحظة دي، بتاع العربية وقف دقت ليه الكبوت بتاع العربية، قالت للولد شيلته ده نزله، قال لا ما بنزله. المهم استفزتهم بالكلام، تنزلوا ما تنزلوا، وقال لك شنو؟ قالت لهم اي ولدي ما بتمشوا بي من هنا. خلاص في واحد الكلام استفز، فتح الباب وجاه نازل لو لا يدع. اللحظه اللي اتفتح فيها الباب دي بقى ولدي شنو في باب فاتح بجاي قصاده، لانه كان هم الشباب ده قافلينه بالجهتين، واحد باتجاه الباب ده واحد باتجاه الباب ده، وشافع في النص. خلاص قام له ولي ميادة دي يده وقال لا يا أخي زحي وإلا بقتلك. قالت له اقتلني لكن من هنا وبتمشي. باللحظة دي الجيران مرقوا وكم هايل من النسوان وقفوا قدام العربية والمشاهدة بدت والكلام بدأ. خلاص في ود يعني أنا والله النصيحة ما بعرفه، ولحد اللحظة دي أنا ما شفته بعيني، وهي ميادة ذاته بتحكي لي إنه هو ضيف عند جيرانهم، يعني ما تابع اليوم هم زادهم. الضيف قاعد في ديوان جيرانه. خلاص الولدي في اللحظة دي تابت وقول لها يا خالتي ميادة العربية دي أن الناس دي خاطفني مرقوني منهم، الناس دي خاطفني مرقوني منهم. اللحظة ديك الولد قام جراه لأنه ذاك نزل بجيلاوي في ميادة الكان قافله من اللي. الكان قافله بجهة الباب البجاي. خلاص الولد جر الشافع نزله في الواطة. في اللحظة ديك نحن لحقنا، أنا شخصيا ما حصل، حصلوا ناس أبوه وأولاد عمه وكده الجماعة دي حصلوا هناك. أنا دي وقعت في النص ما فهمت أي شيء، جاتني حالة كده بتاعت غيبوبة ولا يغماء ما فهمت أنا مالي. الشباب حصلوا هناك على العربية.
1: خلف هذه الكلمات عاشت نازك لحظات من الخوف على طفلها، لكنها وجدت حولها نساء وجيران لم يقفوا متفرجين أمام ما حدث. في اللحظة التي كان يمكن أن يتراجع فيها الجميع خوفا من السلاح والتهديد، اختارت إحدى النساء الحي أن تتقدم ووقفت أمام عروة الخاطفين وأقلغت الطريق أمامها مطالبة بإطلاق سراح الطفل. هددها المسلحون بالقتل لكنها لم تبتعد. كان موقفها مخاطرة كبيرة، لكنه أظهر كيف يمكن للمرأة حتى في أكثر اللحظات خطورة أن تتحول من شاهدة على الحدث إلى طرف فاعل في حماية مجتمعها. نستمع إلى واحدة من أسرة الطفل كانت شاهدة على الحدث.
3: أنا عمة الابن المخطوف شقيقة أبوه، والله يا أخي العربية دي سكاد من فيها الجمرة، والناس دين مسلحين برشاش وناس جاهزين. قبل الموضوع حق الولد ده احنا عندنا ناس مؤجرين معانا عندهم عربية، نفس العربية القادمين فيها الجمرة دي، والله متابعين الولد بتاع العربية ده مهددة مرتين وبيطلع منهم في نفس البيت حقنا ذاته، مؤجرين بيتنا نحنا. الولاد ده الأمس مشوا الحلاق، أنا من جرى جعين العربية ده طردت اللي شفوا على الثلاثة ده لأي زوجة ماشي بشارع للمحلة ديك. العيال ده الولد واحد ده العربية حاصر، والعيال ده قال له الولد ده واحد جاري، قال له الولد ركبه في العربية في النص. أمتنا الهسعة تحدثت دي ومع ميادة دي وقفت قدام العربية، قال لا أطلع أنا بضرب، قالت لا أضربني
4: ميادة دي ولا يدها عديد
3: ولا ولا يدها داري في سيرة، قالت لا أكسيرة، قالت لا أنا بموت حتى العربية دي تطلع. في حتتهم دي كورك والناس لموا هني برضو حتى وهزعوا ناس البيت واسمه هنو عمامة عمامة وعبوك، وعندي أنا ولدي ذاته تابع للدعم السريع اسمه لويس بموتر، حصل العربية دي لحد موتر وتكسر وقع وجرأ طلع السكين ظهر طعين، خلاص ناس الحلة مسكوه وقبضوا الولد نزلوه. العربية من حتتها ديك لقى الطريقة تخرجت، وتاني جاء واحد من الدعم السريع اسمه محمد عابر طريق لقى لها زي الرايبين، قال الحاصل شنو؟ قال له والله العربية دي كان ده خطفت ولد واسع نزلوه العربية دربها منه، قال ده ركب أبوه ولدي ده ذاته وعمه شقيق أبو موسى وحصلوا مشوا بالشارع فاتوا بالشارع الأوغاف بهناك، ومن الأوغاف العربية طلعت فاتت الزريبة برا هناك المغابر، لقوا النازل خشوا ربطوا الباب حقهم. طبعا العربية كبزت، نزل الغايد اللي بيقول له محمد ده خش لهم جوا، قال لهم انتوا ما تنزلوا، خش لهم جوا، لقام واحد خش المسجد الرشاش ده قال لهم اطلعوا الأسد والعربية دارين تخطفوا الطفل، قال له ديل احنا لكن احنا ما دارين نخطفوا، دارين نجيبوا البيت بس ونرجعوا. تجيبوا البيت كيف وترجعوا؟ قال لهم اطلعوا. جا طالعين طلعوا الثلاثة استلموا وقال لهم وين موسى اخوي؟ قال عندهم رشاش. قال الرشاش وين؟ قال الرشاش جوا. فاتوا شال الرشاش جابوا وسلموا العربية والرشاش أسع الشرطة. والله الناس ديل الدعم بتاع اللي في الدعم السريع هناك، الناس ديل يعني اول عصابه قالوا بني عاطفهم
5: من بواط الخيل.
3: يا جماعه انتوا بالاذاعه يعني تكلموا وتعلنوا الناس والاولاد ده احنا ما دارين فكهم وما دارين حلهم، لان عشان الامور دي ما تتكرر لنا في الضعين، ودي اول مره وما شاء الله الاسره دي والعمات والاخوات ديل وقفوا مواقف بتاعت رجوله، وكتر خير ومبارك الله فيهم جزاهم والله خير والف احسان. لولاهم كان وقت ده الولد كان في خبر، كان احنا ما عرفنا لا اتجاه وما عرفنا اي طريقه. كتر خيرك وبارك الله فيك على هذا سؤالك ومتابعتك لنا. يعني
1: كانت جاره اخرى تتابع المشهد عن قرب وشاهدت كيف تحرك السكان وكيف كان للنساء حضور واضح في تلك اللحظات، تروي لنا تفاصيل ما راته وكيف انتهت محاوله الاختطاف.
6: كيف اولادي؟ سلام عليك، كيف صحتك وعافيتك؟ الله يبارك فيه. والله أنا قاعدة جوا البيت وبسمع العيال ذا العاطم، وجيت مرقة، جيت مرقة لقيت أخو الصغير ذا قال أخوي خطفه، وجريت عرفت ده ولد ولدي، وأنا ذاتي أبو ده أنا على كبر ده بيبقى لي ولد خالتي، أنا ذاتي بيبقى لي ولد خالتي، وجريت ماشيت، لما مشيت لقيت ميادة دي واقفة قدامي تتكلم لي، أنا الميادة بالباب الغريب وأنا بالباب الصباح، قال لما جيت وقفته ولادي من شافني قاعد يبكي يا حبوبة يا حبوبة، قلت له ما تبكي ما تبكي أنا معاك، كانوا ودوك المركز أنا معاك وكانوا بيتك وأنا معاك. هو قال لي أنا ماشي مودي بيتنا، قلت له خلاص أروح حتى بيت المتخبرة أنا أروح معاك. لما شافني كده حرهلت قال لي أوضيحي كده والله نضربه، قلت له تفضل أضربني، قلت له تفضل أضربني، وخلاص الكلام نجادل فيه كلامنا ده. الناس حضروا، لما حضروا ولدي وشبت ولدي نزل بغادي انا خلاص كسيته، وهم الولاد نزل بغاد انا كسيت ورا وبعد ذاك الناس دي رجال وعند رابو زيد بسلاح والبسكين كلهم رابو زيد واقفين. يا هون دي حاضر البدايه يا هي زيد.
1: عاد الطفل الى اسرته وانتهت محاوله الاختطاف دون ان يفقد الحي احد اطفاله، لكن الحادثه تركت وراءها اكثر من مجره الخوف، فقد كشفت عن وجه آخر من أدوار النساء داخل المجتمعات التي تعيش تحت وطأة الحرب وحالات الانفلات الأمني. هذه واحدة من الحكايات التي تقول إن الكنداكات والميارم لا يصنعن الحياة فقط داخل بيوتهن، بل يقفن أيضا في الصفوف الأولى عندما يحتاج المجتمع إلى من يحميه. بهذا مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من كنداكات وميارم، إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى. هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو، والسلام عليكم ورحمة الله.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: دبنجا. أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وقدم إليكم معنا من الأخبار من راديو دبنجا لليوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2026. أمريكا تطالب مجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف تدفق الدعم المالي والعسكري الخارجي للأطراف المتنازعة في السودان. واشنطن تكثف اتصالات الدبلوماسية مع السعودية ومصر للإسراع في التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان. المحامي نبيل أديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ينفي وجود مقاطعة واسعة لحوار البرهان. 33 منظمة وشبكة شبابية ومستقلين تعلن دعمها لمخرجات اجتماع أديس أبابا التشاوري للقوى المناهضة للحرب. التحالف الديمقراطي للمحامين بالشمالي يطالب بوقف إجراءات إزالة حي صابرين وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الملف. الشيخ الصاغة بكسلة يؤكد لراديو دبنجا استمرار الإضراب حتى معالجة أزمة الباعة المتجولين بمدينة كسلة. القتال وإقلاق الطرق ينذران بمجاعة والشيكة في كردفان وأسر بمحليات النهود وأدبندا والخوي تعيش على الأنباذ. نازحون في مراكز إيواء بإنيالي يواجهون أوضاع إنسانية حرية ومناشدة للمنظمات بالتحرك. برنامج الأغذية العالمي يعلن نزوح مليون شخص إلى محلية طويلة بولاية شمال دارفور. البرهان يتأحد بتوفير 3500 كشك لبايعات الأطعمة والمشروبات بولاية الخرطوم. غرفة طوارئ دار حمر تقول إن قوات الدعم السريع أغلقت مراكز الستار لينك للإنترنت بمحلية النهود. طلاب الشهادة السودانية في شرق تشاد عامل الانتظار يحدد مستقبل آلاف الطلبة اللاجئين. الاتحاد الأفريقي يعرب عن قلقه من وقوع غارات جوية داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات زملائي براديو دبنجا ودمتم بخير.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع لواء الشرطة معاش دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار تكنولوجيا المعلومات ونظم تحليل البيانات، الذي نلتقيه على خلفية مطالبة بنك السودان المصارف والبنوك السودانية بتحديث معلومات عملائها وتحذيرات بنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك الموجهة لعملاء البنك ومستخدمي التطبيق من الاحتيال الإلكتروني. اللواء عصام الدين عباس يوجه نصائح بهذا الخصوص للعملاء وللبنوك على حد سواء، نستمع.
3: طيب، شكرا جزيلا، شكرا لراديو دبنجا على اهتمامه بقضايا المواطنين بصورة ممتازة حقيقة في ظل الظروف الحرجة اللي بيعيش السودان. راديو دبنجا بيلعب دور كبير جدا في مختلف القضايا التوعوية والقضايا الإرشادية، ولعله من القضايا المهمة جدا الواجب الانتباه لها والتنوير بخصوصها ورفع حس المواطنين تجاهها والتوعية، هي القضايا المتعلقة بالتعاملات المالية عبر المصارف. ومعروم إن السودان يعني منذ سنوات ظل يعني يتقدم بصورة بطيئة بعض الشيء تجاه التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وبعد اندلاع حرب أبريل اللعينة يعني وضح إنه في احتمال كبير جدا على التعامل المالي عبر التطبيقات المصرفية، وترتب على ذلك أنه ارتفعت درجة المعاملات عبر هذه التطبيقات، وحتى يرتفع وعي المواطن في أنه كيف يقدر يستخدم هذه التطبيقات، حتى أنه بعض أسماء التطبيقات أصبحت كأنما هي بديل للعملة. بتجد الناس يقول لك والله يا أخي أرسل ليك بنكك، ترسل لي بنكك، تعمل لي كده، وده في حد ذاته حاجة إيجابية إنه المواطن بدأ يتقبل التعامل مع التطبيقات المصرفية، ودي أهم نقطة في تهيئة المجتمع للتحول الرقمي المطلوب في هذا القطاع الهام جدا. لكن هذا القطاع بيتحط به كثير جدا من التحديات أو المخاطر الواجب التنبيه لها، بالذات في ظل ما أصدر بنك السودان الآن من قرار ألزم جميع البنوك بإلزام المواطنين العملاء بتحديث بيانات. ده طبعا نحن ما بنقول والله بنك السودان لا يمتلك الحق، لا، هو يمتلك الحق في أنه من حق بنك السودان ومن حق الدولة ومن حق المجتمع أنه يحمي نفسه من الجرائم المالية المستحدثة، كجرائم الاتجار في البشر وجرائم الاتجار في المخدرات وجرائم الاتجار في السلاح وغيرها من الجرائم السيئة اللي بتنتج عنها أموال غذرة، والأموال دي بتحتاج لأنها بيكون المجرمين أو مرتكبي هذه الجرائم في حوجة لغسيل هذه الأموال وإعادة إدماجها في المجتمع بصورة سليمة، لكن تظل هي أصلا أموال غذرة. واحدة من وسائل غسيل الأموال اللي هو التداول عبر المصارف، بالتالي من حق المصرف أنه يتأكد من مصادر الأموال والشخصيات المرتبطة بهذه الحسابات وغيرها من الأهداف. لكن أيضا في نفس اللحظة مهم جدا أنه الناطق راعي حالة الانقسام المؤسسي اللي بيعيش السودان جراء هذه الحرب اللعينة، وبالتالي لا يتضرر مواطن شاءت الأقدار أن يكون موجود في منطقة سيطرة طرف من الأطراف جراء ما يتخذ من قرارات. ونحن برغم أن السودان الآن منقسم بين طرفين متحاربين، منقسم جغرافيا لكن لا أقول منقسم وجدانيا، لكن يظل المواطن السوداني مسؤولية، ويجب مراعاة حقوقه، ويجب أنه ما يكون ضحية أكثر من مما تعرض له من مآسي. لذلك أنا بقول في ظل هذا التوجه لتحديث البيانات، وارد جدا أنه مختصي جرائم الاحتيال الرقمي ينشطوا هذه الأيام بصورة كبيرة جدا، وبالتالي عدد كبير جدا من المواطنين يكونوا ضحايا لهذا النشاط الإجرامي المتوقع. نقطة ثانية إنه عدد كبير جدا من أهل البسطاء في مناطق التنقيب العشوائي الأهلي التقليدي عن الذهب، في عدد كبير جدا من المواطنين اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم بأموال وجادت لهم الأرض بخيراتها، لكن هم ليس على دراية ووعي بتعقيدات الجرائم الإلكترونية والجرائم الرقمية المرتبطة بالمصارف. ولذلك مهم جدا انه ما يكون صيت سهل جدا ل يعني المجرمين الرقميين اللي بيستخدموا الوسائل الحديثة. ولذلك انا في بقول والله في نصائح هنقدمها للمواطن، وفي نفس اللحظة ايضا في نصائح وارشادات هنقدمها للجهاز المصرفي. اولا النصائح للمواطنين، انك يا اخي اصلك تحت اي ظرف من الظروف ما تشارك معلوماتك السرية الحساسة، ومعلوماتك السرية الحساسة دي أساسا هي مثلا رقم حسابك وكلمة المرور ورقم البطاقة ورمز التحقق اللي بيترسل لك الـ OTP. أصلا ما في بنك حيطلب منك المعلومات دي إطلاقا، لا عبر الهاتف لا عبر الرسالة لا عبر غيره. وبالتالي خليك أولا يقظ جدا إنه معلوماتك السرية وتحديدا المعلومات المتعلقة برقم البطاقة والمعلومات المتعلقة بكلمة المرور وبرمز التحقق اللي بيرسل لك في معاملة معينة مثلا أو برقم حسابك، دي أصلك ما تشاركها تحت أي ظرف من الظروف إطلاق. النقطة الثانية، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها المجرمين التقنيين أو مرتكبي الجرائم الرقمية، إنه بيصطادوا دائما ضحاياهم عبر روابط رقمية، روابط إلكترونية بتترسل هذه الروابط عبر رسالة نصية عادية، عبر بريد إلكتروني. بيطلب منك هذا البريد الإلكتروني تحديث بياناتك، أضغط هنا لتحديث بياناتك، لا داعي للوقوف إلى الصفوف تحت الحجير، أضغط هنا تكتمل العملية. دي روابط مشبوهة، دائما هذه الروابط عبارة عن فخاخ، عبارة عن شراك بيقع فيها دائما المواطنين البسطاء، وفجأة أنت من خلال هذا الرابط تلقى نفسك أنت أصبحت ضحية لجماعة أو لمجرم رقمي وفقدت كل أموالك. النقطة الثالثة أيضا، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها مرتكبو الجرائم أو مرتكبي الجرائم الرقمية اللي هو الاتصالات اللي بتوحي بأنها اتصالات موظفي البنوك، وبالتالي لا تثق بالمكالمات غير الموثوقة، ويعني أصلك ما تحاول تدي محادثات بياناتك عبر محادثة غير موثوقة أنت ما متأكد منها. طيب حاليا الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحديث البيانات كما أعلن بنك الخرطوم التحديث عبر ديارة الفروع، وبرغم أنه ده إجراء يعني لا يتناسب مع التحول الرقمي وإجراء غير مقبول إطلاقا، لكن هو واقع، وبالتالي لا بد من التعامل مع هذا الواقع، وإن التحديث يتم عبر الفروع حاليا أو عبر المنصات اللي بيعلن عنها البنك المعني بصورة رسمية. وإن كان العشم إنه البنوك ترتقي من هذه الوسيلة التقليدية لتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي بدلا من إجبار المواطن على الذهاب إلى حيث ما توجد الخدمة، يفترض يكون أن تذهب الخدمة إلى حيث ما يوجد المواطن، وده باستخدام تكنولوجيا المعلومات. برضو من النصائح انه يجب يا جماعة اي ذول يراجع حسابه، راجع كشف الحساب بصورة دورية بصورة ثابتة، يتأكد من انه كل الخصومات تمت صحيحة منك، كل الايرادات وصلت صحيحة، كل الاشياء ما في اي نشاط في حسابك نشاط مشبوه. وفي نفس اللحظة يعني اذا شعرت باي شك بلغ عنه واغلق الاتصال فورا وتواصل مع البنك باي وسيلة من الوسائل المتاحة. ده في ما يتعلق بالمواطن. لكن كمان في نفس الغدر البنوك محتاجة لانها تقوم باجراءات كمان بالمقابل. بالتالي نقول نحن ما دام وجهنا المواطن وارشدناه لاتخاذ خطوات كثيرة، هذه الخطوات محتاج انها يقابلها افعال تقوم بها البنوك. اولا البنوك مطلوب منها تنوع قنوات الرد على استفسارات العملاء. يعني البنوك محتاجة انها توفر خطوط ساخنة متخصصة للاستفسار عن تحديث البيانات. البنوك مطلوب منها تفعيل الرد الآلي عبر تطبيقات المراسلة، سواء كانت على الواتساب، الفيسبوك، المسنجر، التطبيقات التفاعلية وتطبيقات الرد الآلي. والبنوك مطلوب منها تحديث الموقع الإلكتروني، المواقع الإلكتروني بصفحة تفاعلية تنور وتوضح الخطوات المطلوبة بالتفصيل وبصورة محدثة وبصورة مستمرة. وأيضا البنوك مطلوب منها إنها تنشر على سبيل التوعية بعض الأفعال الإجرامية تم رصدها عشان يتعظ منها المواطنين وينتبهوا إنه ما يكونوا ضحايا لأفعال زي دي، لأنه دائما الأفعال الإجرامية مكررة ومتشابهة. طيب البنوك مطلوب منها تحديث آليات الرد وتحديث سرعة الاستجابة، وده من خلال تدريب فرق العملاء. الفرق دي يفترض إنها تتواضع لبساطة المواطن السوداني وتجيب على الاستفسارات بقدر بساطة المواطن المتصل، وأصلا لا يكون هنالك تعالي أنت بتقول في شنو أنت ما فاهم. نو يجب إنك تنزل إلى مستوى فهم المواطن البسيط لأنه عنده مشكلة ولأنه عاوز يحل المشكلة دي. فما تنظر لأنك أنت خريج جامعة الخرطوم أو جامعة الجزيرة، موظف استقبال متخصص في الاقتصاد، متخصص في المحاسبة، متخصص في الإعلام والعلاقات العامة، والمتصل عليك ده مواطن بسيط دهابي قاعد في الخلاء. قال لا، أنت أنزل لهذا المواطن لأنه هو صاحب الحساب وهو اللي من خلال ماله ده متحرك البنك. بالتالي أنزل له وأسمعه ببساطة شديدة جدا وبسط له الحل وبسط له الإجراءات بصورة يقدر يستوعبها. البنوك مطلوب منها الآن الانتقال من الطريقة التقليدية الحالية الموجودة عن زيارة الفروع والطريقة تعبئة الأوراق. إذا نظرنا فقط لتكلفة هذه الأوراق وتكلفة الزمن بنلقاها هذه خسارة كبيرة جدا، في حين إنه ممكن نستخدم التقنيات الرقمية. وللأسف الآن يعني في عدم تنسيق واضح جدا. إيه يعني إنه وزارة الاتصالات أطلقت خدمة الهوية الرقمية وهذه الخدمة غير مستخدمة الآن للتحقق من بيانات العملاء؟ يجب إنه كل البنوك تلزم بأنه تطور منصات لتحديث البيانات وتطبيقات البيانات، التطبيقات المالية ترتبط بتطبيق الهوية الرقمية سودا باس عشان يكون عنده معنى. وبالتالي أنت بتمكن المواطنين داخل السودان وخارجه من أنه عن طريق الهوية الرقمية أنه يتم تحديث البيانات. البنوك أيضا محتاجة أنها تعزز الأمن السيبراني وحماية البيانات وضمان أعلى مستويات للأمن وحماية بيانات العملاء. وأيضا البنوك محتاج أنها تقوم بشغل توعية وإرشاد بصورة مستمرة. ده باختصار يعني إرشادات للمواطن السوداني لكيف يتعامل مع مطلوبات تحديث البيانات وحتى لا يقع ضحية للأفعال الإجرامية اللي بيقوموا بها يعني مختصي الجرائم الرقمية الحديثة. وفي نفس اللحظة أيضا فيه إرشادات وفيه توصيات للقائمين على أمر النظام المصرفي في السودان، بنك السودان وبقية البنوك، لاتخاذ خطوات عاجلة رقمية حديثة تجعل هذا الفعل ميسر. ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه ما يكون في ضحايا للجريمة الرقمية أو لفقدان أموال، وإنه إجراءات تحديث البيانات عبر البنوك لا تتسبب في وقوع الكثير من البسطاء ضحايا لهذا الإجراء. شكرا جزيلا.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2026. أبدوها بالعناوين. المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ينفي وجود مقاطعة واسعة لحوار البرهان. التحالف الديمقراطي للمحامين بالشمالي يطالب بوقف إجراءات إزالة حي صابرين وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الملف. القتال وإقلاق الطرق ينذران بمجاعة وشيكة في كردفان، وأسر محليات النهود والبندا والخوي تعيش على الأنباد. عامل الانتظار يحدد مستقبل آلاف الطلبة اللاجئين بمعسكرات شرق تشاد، ومناشطة لخرطوم عن جمينة بالتدخل. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. نفى المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني وجود مقاطعة واسعة للحوار الذي دعا إليه قائد الجيش الفريق البرهان داخل البلاد. ووصف نبيل عديب اشتراط بعض القوى إيقاف الحرب أولا للبدء في الحوار بوضع للعرب أمام الحصان، وأكد لراديو دبنجا أن اللجنة ستسعى لإقناع القوى الرافضة للمشاركة بالمشاركة دون إجبارها، وأكد أن الصراع لن يتوقف إلا بالحوار، مشيرا إلى أن الحرب السودانية الممتدة منذ الاستقلال تعكس الأزمة الجذرية المتمثلة في عدم القدرة على إدارة التنوع. وأوضح أن اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ستعقد مؤتمرا صحفيا خلال الأيام المقبلة للإجابة على التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة ومهامها وسير أعمالها. وأضاف المحامي نبيل عديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: القول بأن هناك مقاطعة واسعة للحوار هو قول أعتقد أنه غير صحيح. بعض القوى التي شاركت أو القوى التي اجتمعت في أديس ذكرت أنها لن تقبل بحوار يقود أحد طرفي الحرب، وأنها لا تقبل بحوار والحرب مستمرة. هذا في رأيي وضع للعرب أمام الحصان. لم يعش السودان سنوات استقلاله بدون حرب أصلا، حتى وأنه ندعو لأنه إيقاف الحرب هو البداية.
0: وفي ذات الموضوع أعلنت 33 منظمة مبادرة وشبكة شبابية ومدنية ومستقلين دعمها لمخرجات اجتماع أديس أبابا التشاوري للقوى المناهضة للحرب ووثيقة الموقف المشترك عملية السلام التي نريد الصادرة عنه في ختام أعماله يومي 22 و 23 أغسطس الجاري بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. ورفضت في بيان مشترك وقعت عليه هذه الأجسام دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهاني للحوار السوداني السوداني بصيغتها الحالية باعتبارها لا توفر الشروط اللازمة لعملية سلام حقيقية وشاملة، ولا يمكن أن تكون مدخلا لإيقاف الحرب إذا كانت تدار تحت هيمنة الطرف من أطرافها أو تستهدف تكريس سلطة الأمر الواقع ومنهها شرعية سياسية. أعلن تحالف قوى التغيير الجذري أن تواصل جرى بين التحالف ومبادرة القماسية ومكتب المبعوث الأممي بشأن العملية السياسية في السودان، وأكد أن هذه الاتصالات تستهدف طرح رؤية التحالف للأزمة ومسارات الحل، ولا تعني منه أي جهة خارجية تفويضا لتمثيله أو التحدث باسمه. وأوضع التحالف في بيان أن اتصالاته مع الخماسي ومكتب المبعوث الأممي ركزت على تقديم رؤيته بشأن كيفية تصميم العملية السياسية وأطرافها ومسارها، انطلاقا من موقف يعتبر أن السودانيين يجب أن يمتلكوا العملية السياسية بصورة كاملة، بينما يقتصر الدور الخارجي على التسيير وعدم الوصول إلى حل مستدام. وأكد التحالف في بيانه أن مستقبل البلاد يجب أن تحدده إرادة السودانيين، وأن أي حل سياسي ينبغي أن يحترم سيادة السودان ووحدته واستقلال قراره. كثفت الولايات المتحدة الأمريكية من اتصالاتها الدبلوماسية مع كل من السعودية ومصر والإمارات بشأن الإسراء في التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان، وأجرى في هذا الخصوص كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بوليس محادثات مع وزراء خارجية مصر والسعودية ركزت على هذا الجانب. وقال بوليس إنه بحث معهما الجهود الرامية إلى التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تتيح وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتمهد للحوار المدني والحكم الرشيد. وقال أنه جدد في اتصال هاتفي مع وزير خارجية مصر الدعوة العاجلة إلى إعلان هدنة إنسانية فورية في السودان تمهيدا لوصول المساعدات الإنسانية والانتقال للحكم المدني. طالب كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية موساد بوليس مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لوقف تدفق الدعم المالي والعسكري الخارجي للأطراف المتنازعة في السودان مثل الطائرات بدون طيار والتقنيات ذات الصلة. وطالب في تقريرة له عقب اجتماع مجلس الأمن بشأن السودان يوم الاثنين من نظام العقوبات وهزر الأسلحة المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 1591 واقع الصراع الحالي، وأن يحرم الأطراف من الموارد التي تسهم في إطالة أمد هذه الحرب. وأضاف ما من حلول عسكرية لهذا النزاع، لذا تعين على جميع الأطراف الفاعلة العمل على دفع عجلة حوار مستقل وشامل وشفاف بقيادة مدنية، وذلك بهدف إرسال أساس لسلام دائم وحكم مدني تماشيا مع مبادئ برلين وجهود المجموعة الخماسية في هذا الصدد. تأهد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بدعم جهود حكومة ولاية الخرطوم لتنظيم عمل بائعات الأطعمة والمشروبات وتوفير بيئة عمل مناسبة تحفظ كرامتهن وتدعم استقرار أسرهن. وأعلن البرهان خلال مخاطبته بائعات الأطعمة والمشروبات تبرعه بتوفير 3500 كشك بواقع 500 كشك لكل محلي من محليات الولاية. وأعلن أن مواقع البيع المخصصة لهن ستكون دون رسوم أو ضرائب، وأكد أن المبادرة تأتي تقديرا لدور المرأة العاملة ودعما لمصادر رزقها. وأضاف البرهان في هذا الخصوص
2: مع الوالي إحنا قبل شوية الخرطوم قال فيها 7 محليات، هو يقترح أنه في كل محلية نعمل 150 كشك، أنا في كل محلية عمل 500 هم يوزعوه بين الناس اللي بيعملوا الشاي بين الناس اللي بيعملوا مطاعم، يعني ما دارين زول ثاني قاعد ساكت وما دارين زول قاعد في الشمس ولا قاعد في دول شدرة سايد، في أي حتة زول قاعد ينظموا له قعدته ويغننوا عليه ويسلموا عليه والحكومة يشيلوا منه الرسوم.
0: طالب التحالف الديمقراطي المحامين بالولاية الشمالية السلطات المحلية بمدينة طنجلة بوقف إجراءات إزالة حي صابري بمنطقة السليم وتجميد القرار وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة ملف الحي. وحذر التحالف في بيان من تداعيات القرار على أكثر من 1300 أسرة تقيم بالحي منذ أكثر من 3 عقود. وقال التحالف في بيان أن المواطنين ومحاميهم لم يتمكنوا حتى تاريخ صدور البيان من الاطلاع على حكم قضائي جديد يقضي بإزالة الحي. ويعتبر التحالف قرار الإزالة بصورته الحالية يثير مخالفات قانونية تتعلق بإجراءات التخطيط العمراني وحقوق الحيازة، وطالب السلطات المحلية بالكشف عن حكم القضاء الذي تستند إليه في قرار الإزالة إن وجد، وتمكين المواطنين ومحاميهم من الحصول على نسخة منه. قالت غرفة الطوارئ دار حمر في بيان أن قوات الدعم السريع أصدرت قرارا بإغلاق شبكات الاتصال الفضائي ستارلينك بمحلية النهوض اعتبارا من يوم الأربعاء ولأجل غير مسمى. وأوضح البيان أن القرار جاء في وقت تشهد فيه النهوض أوضاع أمنية ومعيشية متدهورة، ورأى أن تعطيل خدمات الانترنت الفضائي من شأن أن يعرقل تواصل السكان والأسر النازحة مع ذويهم ويؤثر على استقبال التحويلات المالية وتسيير الاحتياجات اليومية في ظل صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية. وحذر البيان من التداعيات الإنسانية والاقتصادية لتعطيل وسائل الاتصال. قال الرئيس شعبة الصاقة بكسل عبود أحمد عيسى لراديو دبنجا أن تجار الذهب سيواصلون الإضراب الذي بدأ يوم الاثنين إلى حين تدخل الجهات المختصة ووضع حل نهائي لمشكلة الباع المتجولين. وأوضح عيسى أن الشعبة ظلت تطالب الشرطة والنيابة والأجهزة الأمنية بمعالجة ما وصفه بالممارسات الخاطئة التي تصدر من بعض الباع المتجولين، مؤكدا أن التجار لا يسعون إلى تجاوز الجهات الرسمية وإنما يطالبونها بالقيام بدورها في تنظيم السوق ومنع المخالفات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص
3: حصلت تفلتات من بعض الأخوة الباع المتجولين وشغلهم كله فيه أخطاء كثيرة عديدة، وقدر ما حاولنا نحارب المسألة دي ما قدرنا بواسطة الشرطة أو الجهات كل الجهات الأمنية، و نسأل من السبب شنو. والآن نحن بصدد إنه لسه نحن برضو يعني ما فايتين الشرطة وما فايتين الجهات الأمنية في إنها تعالجين المشاكل دي. ما دارين حاجة غلط تستمر، احنا دارين حاجة صحيحة تمشي بس.
0: وكان التجار الصاقة بمدينة كسلا قد أقلقوا محالهم منذ يوم الاثنين الماضي احتجاجا على تكرار الحوادث والاحتكاكات المرتبطة بالباع المتجولين للذهب وعدم تدخل الجهات الرسمية لمعالجة شكاوى. قالوا إنهم ظلوا يرفعونها منذ فترة وأجال إقلاق أقبة حادثة وقعت داخل محيط السوق الاثنين وتطورت إلى اشتباكات واعتداءات أسفرت أن يصاب أحد المارة. وبحسب إفادات سابقة لتجار لراديو دبنجا أدى انتشار باعة الذهب المتجولين خارج المحل إلى ظهور سوق موازية غير منظمة تتخللها وفق قولهم ممارسات تتعلق بالتلاعب في الوزن أو عدد القطع وشراء الذهب بأسعار أعلى من السعر السائد لجذب البائعين. حذرت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور من تدهور الأوضاع الإنسانية داخل عدد من مراكز إيواء النازحين بالمدينة، مؤكدة أن الاحتياجات الأساسية لمئات الأسر لا تزال دون تغطية كافية وسط نقص الغذاء والمياه والأدوية وموارد الإيواء والنظافة. وقالت عضو بغرفة الطوارئ والمراكز الصحية بنيالا نبراس عبد الله أن الأوضاع داخل مراكز الإيواء أصبحت حرجة للغاية خاصة مع دخول فصل الخريف. وأوضحت أن مركز إيواء هيجير الذي يضم نحو 214 أسرة يواجه نقصا في الغذاء والمياه ومواد الإيواء. وأضافت لراديو دبنجا
4: حالات والأوضاع الإنسانية داخل مراكز الإيواء عموما بحاضرة ولاية جنوب دارفور، في مركز الجير عدد الأسر 214 أسرة حالتهم حرجة شديد، فتم مكانكم لمدرسة في الجهة الخربية محتاجة لتسوير أو قفل الجهة الخربية، صيانة للحمامات ما في أبواب عايز شفط، في دائم محتاجين برضو توفير مياه وجبة غذائية مواد إيواء.
0: وفي مركز الهميرة بحي الوادي الذي يوي نحو 274 أسرة بمدينة نياهلة قالت عضو غرفة الطوارئ إن النازحين يحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه ومواد النظافة إضافة إلى الأدوية خاصة إلى جهة الأمراض المزمنة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم. وأضافت أن مركز الزهراء يضم نحو 115 أسرة فيما يؤوي مركز مدرسة محيرة قرابة 457 أسرة، مشيرة إلى أن غالبية مراكز الإيواء تعاني احتياجات متشابهة تتمثل في نقص الغذاء والمياه ومواد النظافة والإيواء والأدوية. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص
4: أقل غذاء مركز السافنة، مركز السافنة ما يعادل 45 أسرة، ده العدد الداخلي غير العدد الخارجي، وبرضو الحاجات متشابهة غذاء ماء مواد نظافة الأمراض المزمنة احتياجات الفتيات اللي هي ممكن الفوضى الصحية الفوليك أسيد كدي حاجة بسيطة، المنار 30 أسرة برضو الحاجات متشابهة الماء والغذاء، الزهراء 35 أسرة مواد إيواء وماء وغذاء، عندنا التجارية 30 أسرة بالإضافة إلى الجمارك والفنية كلهم 35 ما يعادل 125 أسرة داخل مركز السلام. فعموما الحال داخل مراكز الإيواء حرج شديد فمحتاج لتدخل عاجل، فحالتهم سيئة الصراحة بالإضافة لدخول الخريف، في أسر قاعدة في الأراء داخل المراكز قاعدة في الأراء حتى في.
0: يذكر أن مدينة نيالة تضم العشرات من مراكز الإيواء التي تواجه نقصا في الاحتياجات الأساسية من بينها مراكز السافرنا والمطار والمدرسة التجارية والجمارك والفنية إلى جانب مراكز أخرى في مدينة نيالة. حذر مرصد كردفان من نزر مجاعة وشيكة في عدد مناطق الإقليم، وقال إن بعض الأسر في محليات النهود والبندة والخوي والمجلد باتت تعتمد على الأنباز بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار الغذاء وانقطاع المساعدات الإنسانية. وقال المرصد في بيان أصدره الأربعاء إن شهادات تلقاها من مواطنين في تلك المحليات أفادت بتراجع مصادر الدخل بصورة كبيرة في وقت ارتفع فيه سعر ملوة الدخن إلى 35 ألف جنيه سوداني، فيما وصل سعر ملوة الأنباز إلى 10,000 جنيه. وعزى المرصد تفاقم الأزمة الغذائية إلى المعارك الأخيرة حول مدينة الأبيض والتحشيدات العسكرية المتبادلة بين طرفي النزاع، مشيرا إلى أن الأوضاع الأمنية أدت إلى أرقلة حركة التجارة وعدم وصول السلع إلى عدد من مناطق كردفان. قال رئيس البرنامج في برنامج الأغذية العالمي سام كليندون نحو 1,000,000 شخص نزحوا إلى منطقة طويلة بشمال دارفور في السودان بسبب الحرب. وأضاف كليندون أن توفير التمويل اللازم يمكن برنامج الأغذية العالمي وشركاء في انتشال ملايين الأشخاص في السودان من حافة المجاعة. وحذر برنامج الأغذية العالمي في بيان من تقليص المساعدات الإنسانية وفقدان نحو 1.5 مليون شخص لدعم منقذ للحياة بحلول نهاية 2026 وسط توقعات بتوقف عمليات التحويلات النقدية بحلول سبتمبر، وذلك نتيجة لشح التمويل. وأعرف البرنامج في بيانه أن حاجته إلى مبلغ 624 مليون دولار بشكل عاجل خلال الأشهر الستة القادمة. يعيش طلاب الشهادة السودانية وأولياء أمورهم والمعلمون في معسكر اللاجئين السودانيين بشرق تشات حالة من القلق والإحباط في ظل تأخر امتحانات الشهادة السودانية لما يقارب العام، وسط قموط يحيط بموعد انعقادها أو إمكانية تنظيمها من الأساس. وتقول إحدى الطالبات لراديو دبنغا إن الطلاب ظلوا يدرسون ويستعدون للامتحانات لما يقارب العام قبل أن يجدوا أنفسهم أمام أنباء غير مؤكدة بشأن إمكانية أخذها. وتقول زمزم وهي معلمة بالدرجة الثالثة ولاجئة ومسؤولة عن الصحة النفسية في معسكر دوغي، إن السؤال الذي يسيطر على الطلاب وأسرهم هو هل ستقام الامتحانات أم لا؟ وناشدت زمزم الحكومتين السودانية التشهادية والمنظمات ذات الصلة بتدخل لتدارك الموقف. وأضافت لراديو دبنغا من معسكرات شرق تشاد في هذا الخصوص:
5: ناشد بوزارة التربية والتعليم بالسودان وزي ما قالوا حكسير يناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون الامتحان، وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته لو ما قائم، لو زي ما قال فرد يعني زي ما إحنا نعرف زي ما قال كلاجئين موجودين في المعسكر في المعسكرات.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعرب الاتحاد الأفريقي عن قلقه حيال التقارير التي أفادت بوقوع غارات جوية داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدا تمسكه بالاحترام الصارم لسيادة الدول ووحدة أراضيها ومبدأ حرية الحدود. وقال الاتحاد الأفريقي في بيانه الأربعاء إن الرئيس فوضي الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف يتابع بقلق التقارير التي تفيد بوقوع ضربات جوية بتاريخ 20 أغسطس 2026 في إقليم إنديا الشرقية داخل أراضي جمهورية تشاد على خلفية النزاع الدائر في السودان. وكانت أنجمينة قد أعلنت وقوع غارات جوية على عمق وصل إلى 100 كيلومتر داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدة أنها اتخذت تدابير عسكرية عالية لحماية حدودها. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنغا. فأهلا بكم.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنغا الأعزاء في جولة السودان اليوم الأربعاء 26 من شهر 8 سنة 2026، وتتابعون فيها: اللجنة التحضيرية للحوار السوداني الذي دعا له قائد الجيش الفريق البرهان بصدد عقد مؤتمر صحفي للإجابة عن التساؤلات المتعلقة بها.
1: ستقوم اللجنة في الأيام القليلة المقبلة بعقد مؤتمر صحفي تجيب فيه على كل التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة.
7: إقلاق سوق الساغة بمدينة كسلة يدخل يومه الثالث على التوالي احتجاجا على تكرار الحوادث والاحتكاكات المرتبطة بالباع المتجولين للذهب.
8: الليلة من الصباح برضو يضرب السوق كله قافل، وحنظل قافلين لغاية ما نشوف حل المشكلة دي ولازم تتحل.
7: نقص في الخدمات العلاجية يفاقم الأزمة الصحية بسبب خروج مستشفى هيدا البردي عن العمل.
9: نوفر طبيب أسرع والمضايق كل محلية ريبردي لأنه المحلية المستشفى بتاعها بيغطي عدد المرضى بتاع محلية ريبردي والمحليات المجاورة لها.
7: مناشدات من لاجئي شرق تشاد للإسراع في حزم التأخر امتحانات الشهادة السودانية.
10: بناشد وبهات يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين وبقول يا جماعة يلا هموا لك الله جيبوا يدكم معانا جيبوا معانا جيبوا امتحانات للعيال خليهم يمتحنوا.
7: 1270 أسرة تعاني أوضاع إنسانية حرجة بمركز إيواء النازحين بمدينة نيالا.
4: الوضع الحالي داخل مراكز الإيواء حرج شديد فمحتاج لتدخل عاجل. حوادث مشتركة اللي هي بتتمثل في الغذاء والماء مواد إيواء وأدوات النظافة بالإضافة إلى الأمراض المزمنة للسكري والضغط محتاج لأدوية.

0: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من الحوار السوداني الذي دعا له قائد الجيش الفريق البرهان، حيث أفاد عضو اللجنة الدكتور نبيل أديب الجولة بأن اللجنة بصدد عقد مؤتمر صحفي، ذلك للإجابة عن التساؤلات الكثيرة المتعلقة بعضوية اللجنة ومهامها وسير عملها. مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر مع الدكتور نبيل أديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني.
1: ستقوم اللجنة في الأيام القليلة المقبلة بعقد مؤتمر صحفي تجيب فيه على كل التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة ومهامها وسير أعمالها إلى آخر، ولكن هذا لا يمنع من أن نتحدث عن مجريات الأمور. فالقول بأن هناك مقاطعة واسعة للحوار هو قول أعتقد أنه غير صحيح. بعض القوى التي شاركت أو القوى التي اجتمعت في أديس ذكرت أنها لن تقبل بحوار يقود أحد طرفي الحرب، وأنها لا تقبل بحوار والحرب مستمرة. هذا في رأيي وضع للعرب أمام الحصان، فالحرب هو أحد أعراض الأزمة السودانية. المشكلة في الأزمة السودانية لم يعش السودان سنوات استقلاله بدون حرب أصلا، حتى وأنه ندعو لأنه إيقاف الحرب هو البداية. نحن قد نلنا استقلالنا في 56 وهناك حرب أهلية قد انطلقت في توريك، والمسألة في مجملها يعني تشير إلى عدم القدرة على إدارة التنوع. هذا هي لب الأزمة السودانية، ولكن ليس لي أن أحدد ما هي الأزمة وكيف يمكن حلها، هذا يقوم به المتحاورون. لقد أشارت اللجنة إلى ضرورة الحوار باعتبار أن الأزمة السودانية تحتاج لن يحلها فصيل واحد أصلا، تحتاج إلى تعاضد جميع الفصائل المكونة للمجتمع السوداني، من فصائل سياسية إلى فصائل مجتمعية للتوصل لجذور الأزمة وحلها. الحرب هي أحد أعراض الأزمة وليست هي المرض، لذلك فالقول بأنه لن نشارك في حوار إلا بعد وقف الحرب هذا يعني أنهم لن يشاركوا في حوار أبدا، لأن الحرب لن تقف إلا بالحوار. نحن مدنيين، نحن لسنا طرف في الحرب ولا نستطيع أن نوقفها بإرادتنا، ولا يمكن أن نعتمد على الأماني. لا للحرب هو شعار ينطوي على أمنية فقط. من أنت حتى توقف الحرب؟ وكيف ستوقف الحرب؟ وقف الحرب سيتم بالحوار، لأن الحوار هو الذي سيأخذ المكونات السودانية إلى جذور الأزمة ويحلها. فإذا انحلت الأزمة السودانية بالتوافق لم يعد هناك مجال للحرب. أنا في تقديري أن هناك تعجل من القوى التي رفضت المشاركة ما لم توقف الحرب، وأعتقد أنه سيتم معها حوار تمهيدي بغرض ضمها للحوار. ولكن كما كان يقول جون غرانغ، أنت تستطيع أن تأخذ الحصان إلى المياه ولكنك لا تستطيع أن تجعله يشرب. فنحن لن نجبر القوى السياسية وبالتحديد القوى التي اجتمعت في أديس لن نجبرها على الحوار، ولكن سنحاول إقناعها بأن بعدها على الحوار يضر بالحوار ويضر بها، وهذا غير مطلوب. هذا يعني باختصار لب الموضوع، وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، ومن ولاية كسلا حيث دخل إغلاق سوق الصاغة بكسلا يومه الثالث احتجاجا على الاشتباكات والاعتداءات المتكررة داخل السوق، مشيرين إلى أن هذه الحوادث يتسبب فيها الباعة المتجولون خارج المحلات التجارية. وأكد التجار أنهم رفعوا شكاوى بهذا الأمر إلى عدد من الجهات الرسمية بشأن نشاط الباعة المتجولين وتكرار الحوادث، غير أنهم قالوا أن تلك الشكاوى لم تجد استجابة عملية، ما دفعهم إلى اتخاذ قرار الإغلاق الشامل. مزيد من التفاصيل مع عبود أحمد عيسى رئيس شعبة الصاغة بكسلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أنا عبود أحمد عيسى شيخ الصاغة ورئيس شعبة الصاغة كسلا. الحاصل حصلت تفلتات من بعض الأخوة الباعة المتجولين، وشغلهم كله فيه أخطاء كثيرة عديدة، وقدر ما حاولنا نحارب المسألة دي ما قدرنا بواسطة الشرطة أو الجهات، كل الجهات الأمنية، ونسأل من السبب شنو. والآن نحن لسه نحن برضو يعني ما فايتين الشرطة وما فايتين الجهات الأمنية في إنها تعالجين المشاكل دي. الحمد لله يعني الشرطة موجودة والأمن موجود والجيش موجود والنيابة موجودة، ما دارين حاجة غلط تستمر، نحن دارين الحاجة الصحيحة تمشي بس، والناس دي بيعملوا في حاجات غلط، ونحن شرحناها كثير وما دارنا نشرحها هسه في اللحظة دي، لكن يعني نتوقع انه احنا برضو الناس الحكومة تساعدنا في انه المسائل اللي تنتهي، ما دايرين مشاكل وما دايرين يعني ضرر للمواطنين من الحاجات اللي قاعد تحصل دي. نتمنى انه كل الجهات الأمنية تكون أذن صاغية لمطالبنا دي في انه نعالج المشكلة دي، ما قلنا دي مضر وزور ولا حاجة، بس ما داير حاجة غلط ما داير انها تمشي. فنسأل الله انه الناس تتعاون معانا في انه يعني ننهي هذه الإجراءات الخطأ. نحن دخلنا في إضراب من أمس الصباح، كان اليوم كله مضربين، والليلة من الصباح برضو إضراب، السوق كله قافل، وحنظل قافلين لغاية ما نشوف حل المشكلة دي، ولازم تتحلى، ما يفتكر المشكلة دي تغلب الجهات الأمنية. الحل الشغل بتاع المشاكل الأول اللي يسيبه شنو الممارسات الخاطئة اللي قاعد نقولها دي، والله شغل غلط، فيه غش، فيه سرقة، فيه استنكاح، فيه يعني مشاكل والله ما تجمع الناس، والله العظيم حاجة سيئة جدا جدا، والله ما طرد الزور. والمشكلة إنه بعد ما تحصل للزور مشكلة بيجي ما بيلقى زول البعليه، وده يعني بيلقانا نحن يجينا، والله يا جماعة يقول لك دامشي للشيخ السياغي، طيب انت قبل ما جيتنا لشنو جيت بعتر في السوق الدقاقين دي؟ الناس في الدقاقين دي لو حصل اي خطأ نقدر نلزمه بانه يعالج المشكلة، لكن ده زول حايم في الشارع يخبط خبطته يزوق. المسألة والله فيها خطأ كبير وفيها ازعاج لينا وسمعة ما كويسة وحاجات سيئة والله العظيم، وحنستمر في إضرابنا دي لغاية ما تتحل المشكلة. وإذا الناس تسأل المشاكل اللي حصلت من 200، والله من زمن الكورونا المشاكل دي شغالة للآن، من زمن الكورونا، شوف الكورونا كان السنة كم وإلى الآن مستمرة وبطريقة عجيبة، يعني ما يعني حاجة غريبة جدا جدا، تصرفات ما يفتكر أي زول عديد كده بيعملها. فنرجو أنه المسائل دي تتعالج وبأسرع فرصة، ونحن والله جاهزين لأي طلبات عشان المشاكل دي تتحل، لا مستعدين، بس كيف تتحل لنا؟ شكرا لكم يا جماعة.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أدى خروج مستشفى محلية رهيد البردي بولاية جنوب دارفور بصورة شبه كاملة لأكثر من أسبوعين بعد مغادرة الطبيب الوحيد المتواجد بالمستشفى، أدى لتوقف الخدمات الطبية، حيث يواجه سكان المحلية أزمة صحية ارتفعت معها الأصوات بمناشدة المنظمات والجهات الحكومية والمانحين التدخل العاجل من أجل حل إشكال مستشفى رهيد البردي. مزيد من التفاصيل مع عبد العزيز إبراهيم بوش، ممثل مجلس إدارة مستشفى رهيد البردي.
3: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. مستشفى محلي البردي واحد من المستشفيات اللي بغتي رقعة جغرافية كبيرة جدا في قرب الولاية، بغتي المرضى بمحلي البردي بكل وحداته السلاسة، بالإضافة إلى كثير من المرضى اللي بيكونوا قادمين من محلية كمون جراء الأحداث الأخيرة دارت فيها. الظروف اللي حصلت خلال الحرب دي طبعا توقف المرتبات وتدهور الخدمات الصحية، وبالتالي في الفترة الأخيرة جاءت منظمة الأطباء بلا حدود، نحن خلناها المستشفى وقامت بصيانة العملية، وكذلك وفرت نظام بتاع طاقة شمسية بالنسبة للمستشفى والكهرباء في المستشفى، وراجعت المسألة بتاعت المويه داخل المستشفى، وغيرت كثير من جدا من الخدمات. لكن المتطلبات بلا حدود طبعا من المنظمات اللي بتجري فترة طوارئ فقط شهر أو شهرين أو ثلاث شهور القادم ما وطنت العلاج بشكل دائم. لذا كله كان المستشفى شغال بيستوعب كافة المرضى من الأحداث بتاعت كبون والأحداث بتاعت أم دافوق فريق الوسطى والأحداث بتاعت الداخل رهيد البردي، كل الأحداث بتاع الطوارئ والعمليات كانوا بقوم بها الأطباء داخل مستشفى رهيد البردي، إلى أن جاءت لحظة أنه يعني دون إخطار صادر بالنسبة للإدارة المحلية أو لجنة إدارة لجنة مجلس الإدارة بالنسبة للمستشفى قادر الطبيب، علما أن المستشفى فيها مجلس إدارة معين لفترة طويلة جدا، هو شغال بساند المدير الطبي والكوادر الطبية في حل حالة الإشكالات وتوفير بعض المعينات ومساعدة المستشفى هنا تسير على براغة أداء الوظائف الطبية، مشكلة بيعالجها بالتنسيق مع المدير التنفيذي في المحليه. المدير الطبي لما جاء غادر حقيقه ما كان في اخطار سابق وما كان في نائب فجاه بس قادر، وكان في طبيب ثاني اسمه محمود، هذا الطبيب كان اخذ اجازه بدون مرتب من الوزاره وكان يعمل في عياده خاصه، لكنه متعاون مع المدير الطبي اذا كان في اي عمليه بيعملوها مع بعض بيشتغلوا مع بعض. عندما قادر الطبيب المدير الطبي هنا دكتور محمود برضه غادر، لانه بيقول انا ما بقدر اكون قاعد في المستشفى براي لانه الضغط بيكون عليه كثير، وبالتالي انا ما بقدر اتحمل نزل الا يجيبه مدير طبي بعد ذلك انا اكون قاعد في البرج. فسافر وزاره قادر للبرج. المساله دي تفضلت تبقت في المستشفى فقط الكوادر وهو المساعدين الطبيين والممرضين، وظلوا شغالين يعني ظلوا شغالين بقدر القدر الموجود ده. بعد ذلك احنا هنا يعني بعد ما بلغنا هذا الامر اتصلنا باخواننا، هنا عملنا اجتماع مع اخواننا مدير عام للوزاره اخونا مصطفى البرمكي، وحول الإجراء طوالي حولنا لأخونا الدكتور نور رحيل هو مدير الطب العلاجي بوزارة الصحة، وقعدنا وناقشنا كثير جدا في المسألة بتاعت الطبيب، إنه لا يا جماعة الطبيب أساسا الوزارة وزارة الصحة بتاع جنوب دارفور قال لنا إحنا حاليا طلعت الوزارة عندها أربع طبيب فقط، يعني ما في أطباء، لكن كالعادة إحنا في حالات الزيادة بنفتش أي طبيب حتى لو ما معانا في الوزارة عنده إمكان يمشي في حيات معينة تقدر توفرها له، وإحنا بدورنا قمنا عرضنا حقيقة أنت عارف مرتب 5 مليون للطبيب اللي بيجي يشتغل معنا في مستشفى رهيد البردي، واتصل عن حقيقة الأطباء كلهم عملوا الإعلان ده ونشر في جروب الأطباء في إنه إخواننا إحنا في مستشفى رهيد البردي، طلع مستشفى دي تعاني الإجراء اللي كان بيتم في حالة إنه أي مستشفى ريفي يخلي منه طبيب بيعمل له إعلان بطريقة في حالة إنه كل ما في أطباء معينين بيتم توزيعهم، الوزارة ما عندها طبيب بتوزعه. ونحن بذلنا نجهد اجتماعنا مع أكثر من الطب حتى من أبناء المنطقة، إن أكثر من طبيب موجود في نيارة اجتماعنا معهم وتعذروا لأنهم عندهم ارتباطات في نيارة وما بيقدروا يمشوا رهيد البردي. في كثير من الأطباء شغالين في مراكز خاصة برضو اتصلنا بهم وبرضو الارتباطات فينا ما قادرين يمشي. في بعض الأطباء وعدونا في إنه إحنا عندنا فترة بتاع الدراسة وامتحانات ننزل نخلصها بعد ذلك ممكن نجي نشتغل معكم. في بعض الوقت واحد من الأطباء كان عريس نخلص فترة العريس شهر شهرين عندي ترتيبات العرس ما بقدر بمشي إلا خلص ترتيبات العرس دي بعد شهر أو شهرين أنا بمشي بجيهم في رهيد البردي. فكان في وعود لكن ما وجدنا

0: كنا ما وجدنا طبيب، بدور من اقل المواطنين في محلية ريبيردي ورؤساء الاحيان عملوا اجتماع بعد ما شعروا انه الطبيب غادر، والطبيب ده غادر لانه وجد عقد افضل، دفعت له منظمه عشان يمشي يشتغل في مندوب المناسبه. انا بعد عرفنا انه في منظمه دفعت له مرتب كبير جدا وفتره الدوام اقل ومشى مندوب. المشكله دي طبعا اللي جيت في وزاره الصحه قال لنا احنا عندنا اشكاليه كبيره جدا في وزاره الصحه هنا، بتجينا طبعا بتجينا منظمات من وسط دارفور، من غربي دارفور، من شمال دارفور، بيبحثوا عن اطباء بمرتبات عاليه، وكثير من المراكز الصحيه والمستشفيات السيئة اخلوها الاطباء بسبب الاغراءات بتاعت المنظمات دي، بيدوا الطب موظفون بمرتبات عاليه، ولو تعالى الطبيب داير الوضع الافضل والوضع الاحسن للظروف الاقتصاديه السياحه دي، وبالتالي كثير من الاطباء السياحيين ما موجودين، بالاضافه لانه في كثير من الاطباء برضه ما موجودين داخل السودان، كلهم غادروا الى دوله تشاد ويوغندا وفتحوا مراكز هناك واشتغلوا شغالين، ما جوا راجعين ما عادوا حتى الان بعد فتره الحرب. الان والله عندنا بشرات كويسه جدا في انه في بعض الاطباء ابدوا رغبتهم، لانه في منظمه احنا يعني كل اي طبيب انت تطلب منه انه يمشي ريبيردي، هل ماسكاكم منظمه ولا شغل ساكت بدون منظمه؟ لو ما بدون منظمه حتى لو قلت له احنا بنوفر لك محليه ولا مجتمع محلي وفر لك مبلغ، ما اظن ما بفضل نازل بفضل اني اعمل بالمنظمات، لان المنظمات بتدفع للطبيب وبتدفع للكوادر المساعده معاه وبتوفر له حاجات كثيره جدا، ادويه، بيئه، كهرباء، يعني الحاجات دي كلها بتكون متوفرة عشان بعد ذاك الطبيب يوافق انه يجي. المواطنين بدورهم برضو يعني في اجتماع جامع قرروا انه يفرض على اي بيت في المدينه 1000 جنيه دعما للمستشفى المحليه حتى يحققوا بيئه جاذبه بالنسبه للاطباء، لانه الاطباء بيبقوا بسيطين وكل المحليات والمناطق اي محليه بتدفع بتحاول تحسن بيئه الطبيب عشان يكون قاعد معاه ويعالجه. الشيء المؤسف انه اخواننا في وزاره الصحه برضو قال لنا يا اخي احنا حاليا والله يا اخي ما في اطباء بعد شغالين في الوزاره، ولانه اساسا ما في مرتبات حاليا بالدوم لا في الوزاره. اضف لذلك يعني اخواننا في ريبر ده برضه يعني ما في شويه مبالغه في المساله دي، لانه تعرف لو مسكتها سيكابو ما فيها طبيب بالمناسبه. حتى في السنه كنت بتكلم قبل شويه ولا قبل مع اخونا المدير التنفيذي الصديق الهادي طلبه، برضه قال لي احنا ما عندنا طبيب، عندنا سنه وحاجه ما عندنا طبيب، ده فوق سنه وحاجه ما عندنا طبيب. ريد البردي الطبيب غادر يصير فتره الاسبوع ولا اسبوعين بس، الدنيا كلها طلعت مشكله، فانت عارف في اشكاليه زادوا. لانه اخواننا في الطب العلاجي يعني في وزاره الصحه بيقولوا يا جماعه احنا بنفتش في طبيب مناسب، عندنا مواصفات معينه للطبيب المناسب، ومستشفى ريبيردي لانه مستشفى كبير وبيحتاج الى طبيب مناسب، يعني بيقدر بيؤدي العمليات، بيقدر بيؤدي بيركب القسطره، بيقدر يعني عنده تدريب معين وصله، بعد ذلك احنا بنوديه مستشفى ده. لكن ما اي طبيب يعني فريش جرادويتر ما بنقدر نوديه ريبيردي، لانه ما بيقدر يفيد الناس دي. ولو الا يعني طبيب حديث، احنا عندنا اطباء هناك هسه الان، في طبيب من ابناء البلد موجود هناك لكن ما بيقدر بيؤدي الادوار اللي ممكن يؤدوها الطبيب مثلا مساعد اخصائي او الطبيب المدرب اللي طلع من وزاره الصحه وهو مر بكل الاقسام بتاعت الطب عشان يقدر يؤدي المهام كلها المطلوب منه في المحليه. فاحنا ده الوضع حاليا في محليه ريبيردي، والجهود شغاله، وانا على اتصال مع كل الجهات الرسميه، اخواننا في وزاره الصحه، اخواننا في الولايه، اخواننا في المنظمات الطبيعيه العامله في المجال ده، في انه نوفر طبيب باسرع وقت يمكن لمحليه ريبيردي، لانه المحليه المستشفى بتاعها بيغطي عدد كبير جدا من المرضى، يعني بيغطي عدد المرضى بتاع المستشفى محليه ريبيردي والمحليات المجاوره لها من امدافوق لكبوم للمناطق المجاوره في الحدود، وحتى جزء من الفساد المناطق القريبه لنا كانت تجي تتعالج معنا هناك ان شاء الله سبحانه. شكرا جزاكم الله خير.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث يعاني الطلاب وزويهم بمعسكرات اللاجئين السودانيين بشرق تشاد من تأخير امتحانات الشهادة السودانية لما يقارب العام. وناشد العديد منهم عبر جولة السودان اليوم جهات الاختصاص الإسراع في حسم أمر الامتحانات. مزيد من التفاصيل في حديث إحدى أولياء الأمور من معسكر الدقة بشرقي تشاد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ كويسين الحمد لله. لطلاب جميع طلاب الشهادة السودانية، أي والله أنا ولد أمر لطالبة، ولد أمر لأخواتي اثنين توأم، ونحن والله انتظرنا الامتحانات دي كتير يعني كلاجئين في معسكر دبي.

0: عندي يعني ممكن أقول تحديات كبيرة. من تحديات يعني أخواتي التوأم دي اللي جبتهم من الطينة، هم ما أسكرت لهم، جاي من بعيد شديد جبتهم عشان يمتحنوا شهادة السودانية هنا معانا في أقلم والدايبة، جاي في معسكر دقي. طيلة الفترة دي هم يعني قاعدين معي هنا في المعسكر، فده تحدي كبير شديد. من فترة شهر 9 لحد تاريخ اليوم يعني شهر 9 الجاي يعني بيعملوا حكاية ماشى 10 سنة كاملة انتظرنا الامتحانات دي كتير والله. حتى يعني نفسيتهم شوية كده اتدمرت، تشوف بعض الطلبة دير يعني بيقوا لا بيقروا، بيقول لك يا أخي الامتحانات دي ما عرفت جبتين، لما الكتب خدتها تاني يرجعوا يتهدوا، تاني يرجعوا يخلوا يعني المدرسة دي يوم بيمشوا عشان ما ينسوا القاعدين يقروا، عشان ما ينقطوا. أنا أحس إنه منهم أمل إنه الليلة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، بكرة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، ومنتظرين والله. فياريت لو أمكنتم إلى كل من له سلطة في له يد هنا في مركز لجوء معسكر دقي في تشات، يعني كل من له يد بناشد وبهات يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين، وبقول يا جماعة يلا همو لك الله جيبوا يدكم معانا، جيبوا معانا، جيبوا امتحانات للعيال ده خليهم يمتحنوا. حتى لو سمعوا بس حاجة انه كده من السودان يقولوا ديك ده نتيجاتهم ده تصهر، بقول لك لا احنا خلاص معناته ما عندنا امتحانات. فياريت تشدوا حيلكم معانا وتساندونا وتجيبوا معانا وتجيبوا لهم الامتحانات دي وترفعوا لهم من معنوياتهم شوية، انه الواحد حتى لو هو لقى الحاجة اللي هو عايزها في المحل اللي قاعد فيه، مهما كان المحل شين لو قعد شجرة بيقعد فيه، لكن لو ما بيلقى الحاجة اللي هو عايزها ما بيتمسك انه يقعد في الحتة دي. يعني بقول لك نحن نمشي بس دي كلمة بقت آخر حاجة، يقول لك نمشي بس ما في طريقة ثانية. نحاول نصبر فيه، نقول الخريف الطريق مقفول كده، انتوا يجتهدوا معانا شوية، وقفوا معانا شوية ويجيبوا لهم الامتحان عليك الله.
1: وأخيرا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث تعاني نحو 1270 أسرة تقيم في حوالي 10 مراكز إيواء للنازحين بمدينة نيالا، أوضاع إنسانية حرية وسط نقص حاد في الخدمات الأساسية خاصة فيما يخص الإسكان في ظل موسم الأمطار، الأمر الذي يتطلب تدخل عاجل من الجهات المسؤولة والجهات الخيرية. مزيد من التفاصيل مع نبراس عبد الله، عضو غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا.
2: حالات والأوضاع الإنسانية داخل مراكز الإيواء عموما بحاضرة ولاية جنوب دارفور، في مركز الجير عدد الأسر 214 أسرة حالتهم حرجة شديد، وتم مكانكم لمدرسة في الجهة الغربية محتاجة لتسوير أو قفل الجهة الغربية، صيانة للحمامات، ما في أبواب، عايز شفط، في دائم محتاجين برضو توفير مياه، وجبة غذائية، مواد إيواء. مركز الهميرة في حي الوادي عدد الأسر 274 أسرة، ده العدد الداخلي. من الحوجات برضو محتاجين لغذاء، ماء، مواد نظافة، في أمراض مزمنة. مركز الزهراء 115 أسرة، برضو الحوجات أغلبية المراكز حوجاتهم مشتركة، اللي هي بتتمثل في الغذاء والماء، مواد إيواء، وأدوات النظافة، دي أكثر حوجة، بالإضافة للأمراض المزمنة للسكري والضغط محتاج لي أدوية. مهيرة عدد الأسر 457 أسرة، ده منفصل، بعد ذاك في الشهداء والرائدات برضو نفس العدد. فمركز مهيرة يخلو من الخدمات في الفتيات ومواد الإيواء محتاجين لغذاء. مركز السافنة ما يعادل 45 أسرة، ده العدد الداخلي غير العدد الخارجي، وبرضو الحوجات متشابهة، غذاء، ماء، مواد نظافة، الأمراض المزمنة، احتياجات الفتيات اللي هي ممكن الفوضى الصحية، الفوليك أسيد، كدي حاجة بسيطة. المنار 30 أسرة، برضو الحوجات متشابهة، الماء والغذاء. الزهراء 35 أسرة، مواد إيواء وماء وغذاء. عندنا التجارية 30 أسرة، بالإضافة إلى الجمارك والفنية كلهم 35 35، ما يعادل 125 أسرة داخل مركز السلام. فعموما الحالة داخل مراكز الإيواء حرج شديد، فمحتاج لتدخل عاجل، فحالتهم سيئة الصراحة، بالإضافة لدخول الخريف. في أسر قاعدة في الآراء داخل المراكز، قاعدة في الآراء، حتى في فصول بتكون حالتها بتدفق، ما مسقوفة بصورة كويسة، أو عدد الأسر داخل المراكز هي كبيرة. داخل الغرفة بتلقى مثلا في 10 أسرة قاعدين في فصل واحد، أو 7 أسرة قاعدين داخل غرفة واحدة. وخير إنهم يعني ومشيين الحال ومنضغطين وقاعدين كلهم في فصل واحد، ألا إنه بتلقى الفصل من فوق ما عنده سقف، أو بتلقاه عنده خرم كبير بدفك ليه موية مع الخريف. فممكن برضه احنا نوفر لهم شكل مخيمات خيم، او ممكن نوفر نرجع نعمل صيانة للفصول، نعمل لها ترميم، او بعض الفصول محتاجة برضه لأبواب، برضه على الأقل نقدر نوفر لهم الخصوصية. برضه الحاجة اللي بيعانوا منها الشفط بالنسبة للحمام، دورات المياه، او محتاجين برضه صيانة في حمامات يعني ما عندها أبواب، فدي حاجة هم بيعانوا منها، خاصة مركز الجير هو معاني من الحتة دي.
3: نعم نبراز، يعني بعد وقفت على هذه الأوضاع بالنسبة للنازحين في مراكز الإيواء، هل تواصلتم مع أي من المنظمات أو المؤسسات الداعمة لأنه توفر لكم تمويل لدعم النازحين ديل وتوفير لهم بعض الاحتياجات اللي هم الآن بحوجة ماسة لها؟
2: أي في عاملين كونترات مع منظمات اللي هي الهيل بتدعمنا هسي حاليا، كون احنا نتدخل ولا كده. وبرضو الصراحة المبالغ اللي بتجي في الوضع الراهن انه هي ما كافية، كونه يعني توفر لي كل احتياجات الناس داخل مراكز الإيواء. هي بتكون يعني في مبالغ لكن بتكون عينية كده، ما بتقضي كل الخرج لفترة طويلة. يعني في مراكز مرات النسبة بتاعتها بتكون مثلا أسبوعين، في مراكز ممكن شهر، في مراكز أسبوع، على حسب الضخامة بتاعت المركز. يعني هي القروش بتنزل متساوية، ويوميا بكون في ارتفاع في الأسعار، الحداد بتكون طالعة ونازلة. ومرات في مراكز يعني بضخامتها زي مركز مهيرة على حسب ضخامته، مرات المطبخ يعني بكون له 8 أيام 10 أيام أسبوع كده. في حين انه ال8 ايام النسبة بتاعته دي في مركز من المراكز التانية ممكن تقعدهم شهر. فكل ما نحن مرات ما بنظر للحاجة دي، بتكون بتجي القروش متساوية، دي برضو من العواقب التحديات اللي بتواجهنا المراكز. ياهو المنظمات التانية بتجي على أساس إنه قدمت خدمة بس حاجة بسيطة لكم أسرة، 20 أسرة 15 أسرة، بتكون بذاته في شكل حقيبة كرام أو مواد إيواء وبتطلع. حتى بس في مثلا يكون في دخول مبادرات أو مبادرتين مرة ولا مرتين بس، كان بتقديم وجبة لمدة يوم أو وجبة لمدة 4 أيام كده، وتاني ما بيجوا راجعين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة قادمة، لكم مني أطيب التحايا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2026 أبدوها بالعناوين. المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ينفي وجود مقاطعة واسعة لحوار البرهان. التحالف الديمقراطي للمحامين بالشمالي يطالب بوقف إجراءات إثالة حي صابرين وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الملف. القتال وإقلاق الطرق ينذران بمجاعة وشيكة في كردفان، وأسر محليات النهود وأدبندا والخوي تعيش على الأنباد. عامل الانتظار يحدد مستقبل آلاف الطلبة اللاجئين بمعسكرات شرق تشاد، ومناشطة لخرطوم عن جمينة بالتدخل. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. نفى المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني وجود مقاطعة واسعة للحوار الذي دعا إليه قائد الجيش الفريق البرهان داخل البلاد. ووصف نبيل عديب اشتراط بعض القوى إيقاف الحرب أولا للبدء في الحوار بوضع للعرب أمام الحصان، وأكد لراديو دبنجا أن اللجنة ستسعى لإقناع القوى الرافضة للمشاركة بالمشاركة دون إجبارها، وأكد أن الصراع لن يتوقف إلا بالحوار، مشيرا إلى أن الحرب السودانية الممتدة منذ الاستقلال تعكس الأزمة الجذرية المتمثلة في عدم القدرة على إدارة التنوع. وأوضح أن اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ستعقد مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة للإجابة على التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة ومهامها وسير أعمالها. وأضاف المحامي نبيل عديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: القول بأن هناك مقاطعة واسعة للحوار هو قول أعتقد أنه غير صحيح. بعض القوى التي شاركت أو القوى التي اجتمعت في أديس ذكرت أنها لن تقبل بحوار يقود أحد طرفي الحرب، وأنها لا تقبل بحوار والحرب مستمرة. هذا في رأيي وضع للعرب أمام الحصان. لم يعش السودان سنوات استقلاله بدون حرب أصلا، حتى وأنه ندعو لأنه إيقاف الحرب هو البداية.
0: وفي ذات الموضوع أعلنت 33 منظمة مبادرة وشبكة شبابية ومدنية ومستقلين دعمها لمخرجات اجتماع أديس أبابا التشاوري للقوى المناهضة للحرب ووثيقة الموقف المشترك عملية السلام التي نريد، الصادرة عنه في ختام أعماله يومي 22 و 23 أغسطس الجاري بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. ورفضت في بيان مشترك وقعت عليه هذه الأجسام دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهاني للحوار السوداني السوداني بصيغتها الحالية باعتبارها لا توفر الشروط اللازمة لعملية السلام حقيقية وشاملة، ولا يمكن أن تكون مدخلا لإيقاف الحرب إذا كانت تدار تحت هيمنة الطرف من أطرافها أو تستهدف تكريس سلطة الأمر الواقع ومنهها شرعية سياسية. أعلن تحالف قوى التغيير الجذري أن تواصل جرى بين التحالف ومبادرة الخماسية ومكتب المبعوث الأممي بشأن العملية السياسية في السودان، وأكد أن هذه الاتصالات تستهدف طرح رؤية التحالف للأزمة ومسارات الحل، ولا تعني منه أي جهة خارجية تفويضا لتمثيله أو التحدث باسمه. وأوضح التحالف في بيان أن اتصالاته مع الخماسي ومكتب المبعوث الأممي ركزت على تقديم رؤيته بشأن كيفية تصميم العملية السياسية وأطرافها ومسارها، انطلاقا من موقف يعتبر أن السودانيين يجب أن يمتلكوا العملية السياسية بصورة كاملة، بينما يقتصر الدور الخارجي على التسيير وعدم الوصول إلى حل مستدام. وأكد التحالف في بيانه أن مستقبل البلاد يجب أن تحدده إرادة السودانيين، وأن أي حل سياسي ينبغي أن يحترم سيادة السودان ووحدته واستقلال قراره. كثفت الولايات المتحدة الأمريكية من اتصالاتها الدبلوماسية مع كل من السعودية ومصر والإمارات بشأن الإسراع في التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان. وأجرى في هذا الخصوص كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بوليس محادثات مع وزراء خارجية مصر والسعودية ركزت على هذا الجانب. وقال بوليس إنه بحث معهما الجهود الرامية إلى التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تتيح وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتمهد الحوار المدني والحكم الرشيد. وقال أنه جدد في اتصال هاتفي مع وزير خارجية مصر الدعوة العاجلة إلى إعلان هدنة إنسانية فورية في السودان تمهيدا لوصول المساعدات الإنسانية والانتقال للحكم المدني. طالب كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية موساد بوليس مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لوقف تدفق الدعم المالي والعسكري الخارجي للأطراف المتنازعة في السودان مثل الطائرات بدون طيار والتقنيات ذات الصلة. وطلب في تغريدة له عقب اجتماع مجلس الأمن بشأن السودان يوم الاثنين من نظام العقوبات وهزر الأسلحة المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 1591 واقع الصراع الحالي وأن يحرم الأطراف من الموارد التي تسهم في إطالة أمد هذه الحرب. وأضاف ما من حلول عسكرية لهذا النزاع، لذا يتعين على جميع الأطراف الفاعلة العمل على دفع عجلة حوار مستقل وشامل وشفاف بقيادة مدنية، وذلك بهدف إرسال أساس لسلام دائم وحكم مدني تماشي مع مبادئ برلين وجهود المجموعة الخماسية في هذا الصدد. تأهد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بدعم جهود حكومة ولاية الخرطوم لتنظيم عمل بائعات الأطعمة والمشروبات وتوفير بيئة عمل مناسبة تحفظ كرامتهن وتدعم استقرار أسرهن. وأعلن البرهان خلال مخاطبته بائعات الأطعمة والمشروبات تبرعه بتوفير 3500 كشك بواقي 500 كشك لكل محلي من محليات الولاية، وأعلن أن مواقع البيع المخصصة لهن ستكون دون رسوم أو ضرائب، وأكد أن المبادرة تأتي تقديرا لدور المرأة العاملة ودعما لمصادر رزقها. وأضاف البرهان في هذا الخصوص
2: مع الوالي نحن قبل شوية الخرطوم قال فيها 7 محليات، هو يقترح أنه في كل محلية نعمل 150 كشك، أنا في كل محلية عمل 500 هم يوزعوه بين الناس اللي بيعملوا الشاي بين الناس اللي بيعملوا مطاعم، يعني ما دارين زول ثاني قاعد ساكت وما دارين زول قاعد في الشمس والله قاعد في دول شيء درسائل، في أي حتة زول قاعد ينظموا له قعدته ويغننوا عليه ويسلموا عليه والحكومة يشيلوا منه الرسوم.
0: طالب التحالف الديمقراطي المحامين بالولاية الشمالية السلطات المحلية بمدينة طنجلة بوقف إجراءات إزالة حي صابرين بمنطقة السليم وتجميد القرار وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة ملف الحي. وحذر التحالف في بيان من تداعيات القرار على أكثر من 1300 أسرة تقيم بالحي منذ أكثر من 3 عقود. وقال التحالف في بيان أن المواطنين ومحاميهم لم يتمكنوا حتى تاريخ صدور البيان من الاطلاع على حكم قضائي جديد يقضي بإزالة الحي، ويعتبر التحالف قرار الإزالة بصورته الحالية يثير مخالفات قانونية تتعلق بإجراءات التخطيط العمراني وحقوق الحيازة، وطالب السلطات المحلية بالكشف عن حكم القضاء الذي تستند إليه في قرار الإزالة إن وجد، وتمكين المواطنين ومحاميهم من الحصول على نسخة منه. قالت غرفة الطوارئ دار حمر في بيان أن قوات الدعم السري أصدرت قرارا بإغلاق شبكات الاتصال الفضائي ستار لينك بمحلية النهوض اعتبارا من يوم الأربعاء ولأجل غير مسمى. وأوضح البيان أن القرار جاء في وقت تشهد فيه النهوض أوضاع أمنية ومعيشية متدهورة، ورأى أن تعطيل خدمات الانترنت الفضائي من شأن أن يعرقل تواصل السكان والأسر النازحة مع ذويهم ويؤثر على استقبال التحويلات المالية وتسيير الاحتياجات اليومية في ظل صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية. وحذر البيان من التداعيات الإنسانية والاقتصادية لتعطيل وسائل الاتصال. قال الرئيس شعبة الصاقة بكسل عبود أحمد عيسى لراديو دبنجا أن تجار الذهب سيواصلون الإضراب الذي بدأ يوم الاثنين إلى حين تدخل الجهات المختصة ووضع حل نهائي لمشكلة البيع المتجولين. وأوضح عيسى أن الشعبة ظلت تطالب الشرطة والنيابة والأجهزة الأمنية بمعالجة ما وصفه بالممارسات الخاطئة التي تصدر من بعض الباعة المتجولين، مؤكدا أن التجار لا يسعون إلى تجاوز الجهات الرسمية وإنما يطالبونها بالقيام بدورها في تنظيم السوق ومنع المخالفات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص
3: حصلت تفلتات من بعض الأخوة الباعة المتجولين وشغلهم كله فيه أخطاء كثيرة عديدة، وقدر ما حاولنا نحارب المسألة دي ما قدرنا بواسطة الشرطة أو الجهات كل الجهات الأمنية، ونسأل يعني من السبب شنو. والآن نحن بصدد إنه لسه نحن برضو يعني ما فايتين الشرطة وما فايتين الجهات الأمنية في إنها تعالجين المشاكل دي. ما دارين حاجة غلط تستمر، احنا دارين حاجة صحيحة تمشي بس.
0: وكان التجار الصاقة بمدينة كسلة قد أقلقوا محالهم منذ يوم الاثنين الماضي احتجاجا على تكرار الحوادث والاحتكاكات المرتبطة بالباع المتجولين للذهب وعدم تدخل الجهات الرسمية لمعالجة شكاوى. قالوا إنهم ظلوا يرفعونها منذ فترة وأجال إقلاق أقبة حادثة وقعت داخل محيط السوق الاثنين وتطورت إلى اشتباكات واعتداءات أسفرت أن إصابة أحد المارة. وبحسب إفادات سابقة لتجار لراديو دبنجا أدى انتشار باعة الذهب المتجولين خارج المحل إلى ظهور سوق موازية غير منظمة تتخللها وفق قولهم ممارسات تتعلق بالتلاعب في الوزن أو عدد القطع وشراء الذهب بأسعار أعلى من السعر السائد لجذب البائعين. حذرت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور من تدهور الأوضاع الإنسانية داخل عدد من مراكز إيواء النازحين بالمدينة، مؤكدة أن الاحتياجات الأساسية لمئات الأسر لا تزال دون تغطية كافية وسط نقص الغذاء والمياه والأدوية وموارد الإيواء والنظافة. وقالت عضو بغرفة الطوارئ والمراكز الصحية بنيالا نبراس عبد الله أن الأوضاع داخل مراكز الإيواء أصبحت حرجة للغاية خاصة مع دخول فصل الخريف. وأوضحت أن مركز إيواء هيجير الذي يضم نحو 214 أسرة يواجه نقصا في الغذاء والمياه ومواد الإيواء. وأضافت لراديو دبنجا
4: حالات والأوضاع الإنسانية داخل مراكز الإيواء عموما بحاضرة ولاية جنوب دارفور، في مركز الجير عدد الأسر 214 أسرة حالتهم حرجة شديد، فتم مكانكم لمدرسة في الجهة الخربية محتاجة لتسوير أو قفل الجهة الخربية، صيانة للحمامات ما في أبواب عايز أشوفك، في دائم محتاجين برضو توفير مياه وجبة غذائية مواد إيواء.
0: وفي مركز الهميرة بحي الوادي الذي يوي نحو 274 أسرة بمدينة نياهلة قالت عضو غرفة الطوارئ إن النازحين يحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه ومواد النظافة إضافة إلى الأدوية خاصة إلى جهة الأمراض المزمنة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم. وأضافت أن مركز الزهراء يضم نحو 115 أسرة فيما يؤوي مركز مدرسة محيرة قرابة 457 أسرة، مشيرة إلى أن غالبية مراكز الإيواء تعاني احتياجات متشابهة تتمثل في نقص الغذاء والمياه ومواد النظافة والإيواء والأدوية. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص
4: أقل غذاء مركز السافنة ما يعادل 45 أسرة، ده العدد الداخلي غير العدد الخارجي، وبرضو الحوجات متشابهة غذاء ماء مواد نظافة الأمراض المزمنة احتياجات الفتيات اللي هي ممكن الفوضى الصحية الفوليك أسيد كدي حاجة بسيطة، المنار 30 أسرة برضو الحوجات متشابهة الماء والغذاء، الزهراء 35 أسرة مواد إيواء وماء وغذاء، عندنا التجارية 30 أسرة بالإضافة إلى الجمارك والفنية كلهم 35 ما يعادل 125 أسرة داخل مركز السلام. فعموما الوضع الحالي داخل مراكز الإيواء حرج شديد فمحتاج لتدخل عاجل، فحالتهم سيئة الصراحة بالإضافة لدخول الخريف، في أسر قاعدة في الأراء داخل المراكز قاعدة في الأراء حتى في.
0: يذكر أن مدينة نيالة تضم العشرات من مراكز الإيواء التي تواجه نقصا في الاحتياجات الأساسية من بينها مراكز السافرنا والمطار والمدرسة التجارية والجمارك والفنية إلى جانب مراكز أخرى في مدينة نيالة. حذر مرصد كردفان من نزر مجاعة وشيكة في عدد مناطق الإقليم، وقال إن بعض الأسر في محليات النهود والبندة والخوي والمجلد باتت تعتمد على الأنباز بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار الغذاء وانقطاع المساعدات الإنسانية. وقال المرصد في بيان أصدره الأربعاء إن الشهادات تلقاها من مواطنين في تلك المحليات أفادت بتراجع مصادر الدخل بصورة كبيرة في وقت ارتفع فيه سعر ملوة الدخن إلى 35 ألف جنيه سوداني، فيما وصل سعر ملوة الأنباز إلى 10,000 جنيه. وعذا المرصد تفاقم الأزمة الغذائية إلى المعارك الأخيرة حول مدينة الأبيض والتحشيدات العسكرية المتبادلة بين طرفي النزاع، مشيرا إلى أن الأوضاع الأمنية أدت إلى أرقلة حركة التجارة وعدم وصول السلع إلى عدد من مناطق كردفان. قال رئيس البرنامج في برنامج الأغذية العالمي سام كليندون أن نحو 1,000,000 شخص نزحوا إلى منطقة طويلة بشمال دارفور في السودان بسبب الحرب. وأضاف كليندون أن توفير التمويل اللازم يمكن برنامج العقزي العالمي وشركاء في انتشال ملايين الأشخاص في السودان من حافة المجاعة. وحذر برنامج العقزي العالمي في بيان من تقليص المساعدات الإنسانية وفقدان نحو 1.5 مليون شخص لدعم منقذ للحياة بحلول نهاية 2026 وسط توقعات بتوقف عمليات التحويلات النقدية بحلول سبتمبر، وذلك نتيجة لشح التمويل. وعرف البرنامج في بيانه أن حاجته إلى مبلغ 624 مليون دولار بشكل عاجل خلال الأشهر الستة القادمة. يعيش طلاب الشهادة السوداني وأولياء أمورهم والمعلمون في معسكر اللاجئين السودانيين بشرق تشات حالة من القلق والإحباط في ظل تأخر امتحانات الشهادة السودانية لما يقارب العام، وسط قموط يحيط بموعد انعقادها أو إمكانية تنظيمها من الأساس. وتقول إحدى الطالبات لراديو دبنغا إن الطلاب ظلوا يدرسون ويستعدون للامتحانات لما يقارب العام قبل أن يجدوا أنفسهم أمام أنباء غير مؤكدة بشأن إمكانية أخذها. وتقول زمزم وهي معلمة بالدرجة الثالثة ولاجئة ومسؤولة عن الصحة النفسية في معسكر دوغي، إن السؤال الذي يسيطر على الطلاب وأسرهم هو هل ستقام الامتحانات أم لا. وناشدت زمزم الحكومتين السودانية التشادية والمنظمات ذات الصلة بالتدخل لتدارك الموقف. وأضافت لراديو دبنغا من معسكرات شرق تشاد في هذا الخصوص:
5: ناشد بوزارة التربية والتعليم بالسودان وزي ما قالوا حكسير يناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون على الامتحان، وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته ولا ما قائم، لو زي ما قال فرد يعني زي ما إحنا نعرف زي ما قال كلاجئين موجودين في المعسكر في المعسكرات.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعرب الاتحاد الأفريقي عن قلقه حيال التقارير التي أفادت بوقوع غارات جوية داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدا تمسكه بالاحترام الصارم لسيادة الدول ووحدة أراضيها ومبدأ حرية الحدود. وقال الاتحاد الأفريقي في بيانه الأربعاء إن الرئيس وفضيل الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف يتابع بقلق التقارير التي تفيد بوقوع ضربات جوية بتاريخ 20 أغسطس 2026 في إقليم إندي الشرقية داخل أراضي جمهورية تشاد على خلفية النزاع الدائر في السودان. وكانت أنجمين قد أعلنت وقوع غارات جوية على عمق وصل إلى 100 كيلومتر داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدة أنها اتخذت تدابير عسكرية عالية لحماية حدودها. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنغا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية، مشاكل الإيجور اللي بتواجه المعلمين. مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا، في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم، ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي السببته الحرب؟ للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات، يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية. كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس؟ وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية؟ وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
3: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمية والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في المية، في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي، فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة، فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده. يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان إما مثلا لهم ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها موية وكده؟ لا أبدا، ما في الحاجة دي ما موجودة، وهي أصلا من زمان وأسي زاد الإفغار إنه فقيرة جدا لكل البيئة المدرسية، فقيرة شديد لكل الاحتياجات الأساسية.
2: أستاذة قمرية، بعد انقطاع طويل هل لاحظتوا تسرب في أعداد الطلاب مقارنة بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
3: في تسرب للطلاب عايفي، هي أصلا كان في تسرب ما قبل الحرب، كان في تسرب، وطبعا الحرب جات كملت الناقصة. في تسرب للطلاب لأنه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه، فعلى الأقل الناس اللي كانوا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشة، لأنه بيكون دائما الأهل بيعتمدوا على الأولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل، فبيعتمدوا عليهم في انه يحسنوا الوضع الاقتصادي للأسرة، فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل والمخاطر الموجودة فيه، لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل، ففي تسريب وفي تسريب غالبا كبير شديد. صح ما في إحصائية وما في يعني رقم عشان زول يقول انه، لانه ما في دراسه اتعملت، واصلا ما في طريقه أسا لعمل دراسه، والمنظمات المسؤوله من الحاجه دي انها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح، ما بتقدر تعمل الحاجه دي هسه في ظل الحرب، او هي ذاتها ما اظن عندها المقدره تعمل الحاجه دي. المهم اتعملت. لكن التسريب كبير قطع شك.
2: من القضايا المهمة والملحة الطلاب النازحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح، كيف بيتم التعامل مع الطلاب النازحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية؟
3: والله هو طبعا يجوا نازحين جدد من المناطق الصراع بالذات السي بتاعة كردفان وكده دي، فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية وبعدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. أنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم يعني من الوثائق الثبوتية، يعني وثائق شنو؟ هو زول يعني الحق ذاته في الحياة ده بتقدم على أي حاجة قدامه، يعني هو زول جاي نازح يعني حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهادة بتاعت غيري إنه كان في سنة كده وماشي لسنة كده ويجيب نتيجته بتاعته، يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعدة تكون متوفرة. فبالك هسي في حالة بتاعت حرم ونزوح، يعني إنه زول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستقر ويقعد في حتة آمنة نسبيا يسألوا منها يكون متوفرة؟ أبدا ما في. يعني هسي معظم السودانيين النزحوا دين المشو مصير، المشو دول الجوار، تشاد، جنوب السودان، أي كان الدولة المشو عليها، ما في زول يعني قدر شال معاه ورق الثبوتي، ناس دي مرقة ساي، يعني بس مثلا زول جاري ده يحفظ حياته. فأنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم من ورق ثبوتي. إذا أنت داير تحدد الطالب تدخله في ياتو فصل، إذا أنت ما واثق من كلامه اللي هو قاله ممكن تمتحن المستوى بتاعه، تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بناسب الفصل ده. يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج. يعني بعد ذاك لما نيجوا عند الامتحانات الكبيرة ممكن بعد ذاك الناس تشوف إنه تطلع لهم وثيقة، يعني وثيقة يمتحن بها، يعني ما وثيقة إنه هو شهادة غير إنه فياته ليفل أو فياته مستوى أكاديمي، لأن هذه سهلة. يعني ممكن تعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء على كده يخشوا في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوة الزمنية دي بتاعة انقطاع الدراسة وأنا أفتكر إنه تتعامل لها معالجات. تتعامل المعالجات كيف؟ دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم، المفروض تخط خطة لمعالجة الفجوة دي أو معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة، تخط خطة وتشوف إنه تقدر تعملها كيف. حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي وتكون مكثفة ويكون زمانها قليل، يعني ما يكون زمان طويل عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات، لأن الحاجة دي ما يعني تربويا ما صحية وبتكون بتخلق إشكالات. لكن مفترض يكونوا في خبراء وتتكون يعني لجنة من خبراء تربويين وخبراء أكاديميين عبر وزارة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وتحت وزارة إشراف وزارة المالية، لأنها هي الجهة الممكن تمول المقترح ده وتمول الخطة دي، وبعد ذاك يشوفوا إنه مفروض يعالجوا الإشكال ده كيف.
2: كيف ممكن نقدر أو نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
3: ضعيفة شديد، لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد، وأنا والله شخصيا تكلمت عن الموضوع ده كثير، إنه يعني أصلا ده ما حل، وحل غبي جدا إنك تسد الفجوة بتاعت المعلمين المؤهلين، الكادر المؤهل له سنين، يعني تلقى معلم شغال له 20 سنة 25 سنة 10 سنة 15 سنة، يعني حتى ولو شغال له 5 سنة اكتسب خبرة ما سهلة. يعني أنت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
2: نجي لملف الرواتب والمستحقات، وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين، كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
3: يعني المعلمين دي لهم شهور عددا ما صرفوا، والدولة ما دايرة تعدل مرتباتهم، وشوفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب التم بقيادة لجنة المعلمين، الحصل شنو؟ إنه كونوا لجنة، واللجنة كونت لجنة، اللجنة دي عشان تدي المعلمين حقوقهم ومتأخراتهم بتحت السنين اللي ورا اللي هي من 2023، عشان تديهم متأخراتهم دي، لا إلا اللجنة تمشي لكل ولاية مع مين بتاني. يعني الناس دي يعني مشت بعيد، الناس دي بقت شغالين يعني من زمان الحاجات دي بتتم عبر الأشياء الإلكتروني، يعني ما في لجنة بتمشي لحد الولاية عشان تقعد مع المعلمين عشان تناقش معهم مع الوالي بتاعهم مع وزير التربية هناك الإقليمي عشان يناقشوا إنه يدوا المعلمين حقوقهم كيف. لا أبدا، ما في داتا، الداتا دي يعني ما بتح يعني السفر ذاته أسف تعليان ده عشان اللجنة ذاتها تكون عندها حوافز، والقروش بعد داخل بتطلع لحوافز اللجنة عشان تتحرك من ولاية لولاية، ويقعدوا وين ويأجروا لهم فنادق، حتكون القروش بتاعتها أكثر من القروش الممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم. يعني أنا بفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم إنه يعملوا عملية زي دي. أنت المعلم ده أديه حقوقه بالطرق الصحيحة، والداتا مفترض تكون متوفرة ذاتها في الوزارة الاتحادية، إذا ما متوفرة سهل إنه ممكن يجيبوها من الولايات، سهل يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا، بال تحول المستندات PDF عبر الشبكة، يعني في 100 طريقة إنه اختاروا الطريقة العظيمة بتاعت إنه اللجنة تمشي فيزيكالي تتحول وتترحل من ولاية لولاية، ولحد ونحن عندنا 18 ولاية، يمكن اللجنة لحد أسا ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط، يعني عشان تغطي الولايات دي دايرة كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا، عشان بعد تجيب الداتا يجي بعد ذاك يضروا بحقوق المعلمين عشان يدوها لها، بتكون السنة المالية انتهت وبتجي سنة مالية جديدة، السنة المالية الجديدة دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنة المالية اللي فاتت سقطت، وعشان تاني يجي مثلا اللجنة بتاعت الأجور المجلس الأعلى للأجور بعد ذاك بعد يجي يكون خلاص أصلا دي سقطت من حساباته، عشان لما تتعامل ميزانية جديدة بيكون حقوق المعلمين ما داخلة جواها. يعني ده كلام أنا بفتكر إنه حاجة صعبة شديد إنه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
2: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحلة ما بعد الحرب، هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسيا بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
3: صراحة يعني ما في تدريب، هو تدريب حتى في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده، فما بالك أسا يعني أسا دي أصلا ما في بند بتاع تدريب، ولا في زول شاف المعلمين حتى الرجعوا دي بالقلة الغليلة رجعت إنه زول شاف إشكالاتهم شنو، ولا الناس تقعد معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت، يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب، الناس دي ماتت بالقهر، ماتت بالإحساس بالظلم، ماتت بإحساس العجز، يعني في أوضاع مزرية جدا للمعلمين وهو وضعهم النفسي، والحادي بتنطبق وبتنسحب على كل الشعب السوداني من المعلمين براهم. لكن يعني بس غايته ربنا يرفع البلاء وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي ويحكم الناس صوت العقل ويوقف المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
2: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة قمرية عمر، وشكرا لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة.

0: راديو دبي
1: الديوان. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرة أخرى نلتقيكم في حلقة جديدة عن الطاقة وعن المناخ وعن البدائل، بدائل الطاقة المتعددة. لكن في هذه الحلقة سعداء أن نستنطق الدكتورة مواهب الطيب أحمد، وهي خبيرة في مجال الطباخ الشمسي. وكلمة الطباخ الشمسي يعني أنا بالذات شخصيا عندي تجربة كبيرة جدا مع المطبخ الشمسي في مدينة الفاشر، ولكن كونه هنالك يعني مشروع اسمه الطباخ الشمسي لأول مرة أسمعه من الدكتورة مواهب الطيب. فكنت أعتقد والكثيرين كان بيفتكروا إن المطبخ الشمسي هو عبارة عن مؤسسة صنعت خصيصا لمدينة الفاشر يعني كده. الاتي حال ما أحط بينكم وبين الدكتورة مواهب، ونقول لك مرحب بك دكتورة مواهب، أهلا وسهلا بك في برنامج الديوان.
2: مرحب بكم مرة أخرى، ونواصل ما بدأناه عن الحديث عن البدائل، بدائل الطاقة والطاقات المتجددة، وبالتركيز على البدائل في بدائل الطبخ أو وقود الطبخ.
1: نعم دكتورة، المثل السوداني بيقول يعني العود كم ما فيه الطق ما بقول شك. فأنت الطقطقة دي جبتها من وين؟ طقطقة المطبخ الشمسي ده يعني ليه اخترت الحاجة دي بديلا للتجربة بتاعت
2: هو طبعا صراحة

0: الطبخ الشمسي هو تقنية معروفة صراحة، يعني ما أنا اللي بديتها، عالميا موجودة الطباخ الشمسي، بالإنجليزي بيقول السولار كوكر، وفيه أنواع كثيرة جدا. في السودان إحنا عندنا تجربتنا، وبدت يعني يمكن تستغربوا، يمكن بدت التجارب الأولى يمكن من الثمانينات ويمكن قبلها، يعني إنه واحد من البدائل اللي نحن بنفتكرها يعني المفروض يكون لها أثر في كبديل في المطبخ السوداني. يعني أنت ذكرت المطبخ الشمسي في الفاشر، وهنا نحن بنترحم على بروفيسور صالح حمدتو، هو اللي ركبه في الفاشر، وهو احنا بنسميه يعني المطبخ، يعني زي المطبخ للمجموعات يعني، او لمطعم، او المهم لطبخ وجبات لعدد من الناس، يعني بيسموه بالانجليزي الكوميونيتي سولار كوكر، اللي هو شكله زي ما طبعا الناس ما بتكون شافته كلها، اللي هو بيكون شكله زي الدش يعني بتاع الستلايت دي. فده واحد من الأنواع، النوع اللي نحن اشتغلنا عليه كتير جدا، وده نحن بنقدمه لأي بيت، يعني اللي هو النوع بتاع الصندوق. وده نوع برضو بسيط جدا، يعني بنعرفه بأنه صندوق داخلي وصندوق خارجي وبيناته مادة عازلة.
1: أستاذة دكتورة يعني انت ليه اخترتي المطبخ الشمسي يعني او الطاقة الشمسية كبديل للطهي؟ يعني مثلا ما هو في ناس قاعدين بطبخوا بواسطة الغاز، بطبخوا يعني في وسائط كثيرة وإمكانات كبيرة بطبخوا بها، يعني انتوا ليه اخترتوا المطبخ الشمسي؟
0: ايوه، هو طبعا المطبخ اخترنا الطبخ بالطاقة الشمسية لأن الطاقة الشمسية هي مجانية، يعني انت لو اتكلمت عن الغاز او بدائل اخرى بتلقى روحك انك بتشتري وقود. يعني انا بشتري بملى الانبوبه بقروش، وبشتري الفحم بقروش، وحتى لو اشتغلت بالكهرباء بدفع فاتوره. الحاجه الوحيده اللي ما بتدفع فيها قروش يوميه او شهريه بس بتغتني الجهاز، يعني وهو الطباخ الشمسي، سواء كان زي ما قلت لكم الشكل زي الديش دي او الصندوق اللي قلت لكم احنا قدمناه لاي منزل. يعني
1: في التكلفة الاقتصادية يعني في الطبخ وكده، يعني هسي لو واحدة من النسوان دارة تحمر لها لحمة، وفي واحدة دارة تعمل لها بيض، تحمر بيض، يعني في نوع من الأطعمة بتتطلب طاقة زيادة، بتتطلب نار زيادة يعني.
0: أيوة.
1: المسألة دي التعامل معها كيف يعني بصورة عملية كده؟
0: والله ده أفتكر إنه ده سؤال جميل وعملي جدا. الموقد الشمسي أو الطباخ الشمسي إحنا بنقدمه،
1: يعني واحدة تقوم تخط لها رأس نيفة، تخط لها رأس.
0: أيوة كلامك صحيح، يعني أنت إحنا بنقدمه كبديل، لكن داير وقت، ما بديل سريع، ما سريع زي البوتاجاز مثلا. يعني لو غيمناه من حيث السرعة بيبقى مثلا رقم ثلاثة، الأول البوتاجاز، الثاني الفحم، الثالث الموقد الشمسي. لكن بنقدمه زي ما قلت لكم كبديل، يعني أحد البدائل. يعني عشان أنا أشرح الحتة دي كويس، لو لاحظت في البيت بيكون في الغاز، لكن ست البيت برضو بتكون عندها شوية فحم بالجنبة، بتكون عندها حبة حطب بالجنبة، لو دارة عروس تقوم تعروس بالحطب، ولو عندها حلة دارة تخطها كده زي ما يقولوا السبكة، تقول لك خطيتها في فحمتين. يعني في النهاية أن إحنا بنتكلم عن بدائل، دايرين الناس تفهم يعني كل المزايا بتاعة استخدام الموقد الشمسي أو الطباخ الشمسي عشان يكون واحد من البدائل، عشان ما نقول إنه واحد هيكون يعوض الثاني، لا، نحن بنطرح بدائل هو ده بديل عنده مزايا كثيرة جدا. وفي حاجات فعلا يعني هسه أنا أقول لك، أنا أبدأ لك بالحاجات اللي ممكن ما تقدر تعملها في الموقد الشمسي يعني أو الطباخ الشمسي. يعني مثلا ما بتقدر تعمل تحمر طعمية، مثلا طعمية أي حاجة كده بتتحمر وانت بترفعها طوالي ما بتقدر، لكن أي حاجة دار تخطها دار لازما هيكون ممتاز جدا، ابتداء من الطبيخ. الطبيخ البغوليات بأنواع، مثلا تسلق فول، فاصوليا، كبكبي، داير حتى هو زي ما قلت لكم تسبيك الحلة، داير ما بعرف تعمل لك زي ما انت قلت لحمة اللي هي اذا قلنا اللي هي اذا كانت انا ما بعرف الانواع بتاع اللي هنا، لكن مثلا حلة دايرة تتسبك بالراحة، وتخيل لي واحدة من الحاجات اللي صدقوا لك الكوارع دي، يعني تخدها كده مسافة وتقوم شنو بتاخد زمن وتتمجد. يعني احنا بنقول الطبخ البطيء اللي بحافظ على القيمة الغذائية كويس، ده كله بي بي بي بي ممكن ننجزه في الموقد الشمسي او الطباخ الشمسي. وانا صراحة عن تجربة، يعني انا اشتغلت في الطباخ الشمسي ده سنين، يعني يمكن حضرت فيه وكده، لكن التجربة الحقيقية يعني انا عندي تجربة كباحث وزولة بتاع التجارب، لكن عندي تجربة انا كربة بيت. انا يمكن اكتر فترة استفدت منه الفترة بتاعت الكورونا، لما كان الغاز يعني صعب في الحركة انك تتحصل عليه. الآن الأنبوبة لما الناس بتقول الأنبوبة انتهت في 3 أسابيع، أنا الأنبوبة قعدت معي 90 يوم. 90 يوم أنا قعدت، لأنه كان الفترة رمضان كنت بخد أغلب الأكل في في في في الطباخ الشمسي، والحمد لله كان عندي 2، فبخد أكلي كله هو شكله مربع، يعني بيشيل دائما يعني زي 3 حلل. أنا كنت بخد أكل الفطور وأكل العشاء زي الساعة 4 بطلعه كويس، بيكون فطوري جاهز وعشاء جاهز، وبكمل في البوتجاز. عشان كده الغاز قاعد معي فترة طويلة، لأنه أنا بستخدمه فترة بسيطة جدا جدا، لأنه أوريدي الأكل بيكون شنو نجط، يعني الشوربة حتى العصيدة بالمناسبة. يعني أنا من الحاجات اللي إحنا عملناها في أثناء أبحاثنا ومع منظمة من منظمات الأمم المتحدة يلي يونيدو، عملنا كتيب مثلا اشتغلنا فيه كتير، كنا دارين نقدمه في دارفور، عملنا كتيب للأكلات الدارفورية، والحمد لله الكتيب ده موجود. يعني طبخنا أكلات طبعا أهلنا ناس دارفور مميزين بالأكل السمح يعني صراحة، يعني وعندهم أكلات مميزة جدا، فقمنا جربنا الوصفات وعملنا كتيب بتاع وصفات. فهو باختصار شديد هو دايرين الناس يعني تعرف الطباخ الشمسي أو الموقد الشمسي، تدخلوا واحد من البدائل، بعد ذاك المرأة هي اللي حتقرر. يعني لو دايرة تخد حاجة في البوتجاز بتخدها، ولو دايرة تخد في الطباخ الشمسي بتخد، لكن في النهاية هي حتفهم هي هيوفر لها. يعني باختصار شديد، لو هي قامت من الصباح وفتحته ووجهته للشمس وخدت لها موية سخنة، في أي وقت هي دايرة موية سخنة حتلقى موية للطبيخ، موية لشاي، حتى في الشتاء للاستحمام ما بتكون صرفت عليها قروش. يعني لو كان دارت سخينة بالحطب أو الفحم، كانت معناه أكيد الفحم ده ما اشترته عشان تسخن الموية دي، أكيد خلاص دفعت قروش، لكن هنا ما حتدفع قروش. عشان كده بقول لهم دائما أنا في التدريب، وصراحة الموضوع دار تدريب صراحة، يعني لما ندرب النساء نقول لهم أنت أول قبل ما تفكر إنك دار تطبخ شنو، أفتح الطباخ الشمسي دي وخطي حلة فيها موية وخليها تسخن، وبعد ذاك شوفي أنت دار تطبخ، كده الموية حتستفيد منها. وبرضو من ضمن التركات اللي نحن بنعملها، نقول في الوقفة الأولى لما المرأة دارة تسوي لها تبيخ مش بتخط الزيت وبتخط البصل، بنقول لها الدقيقتين اللوائل دي ممكن تعمليهم في البوتاجاز، يعني تقلب الزيت مع البصل مع اللحمة خطيهم في البوتاجاز وكبي مويتك والمية ما تكون كثيرة وممكن لو دارت كوب بصلصتك ولا تخطيها بعد تكبيها بعد مثلا ساعة خطيها خطيه في في في في الموقد الشمسي، لأنه هنا البصل لما تقلبيه في النار يعني هنا خلاص بيكون يعني بيكون سهل إنه يدوب، لما تجي بعد ساعتين بتلقي تبيخك ظبط. ولو دارت تخط الخضار براه مثلا على حسب نوع الخضار تجي في النهاية تقلبيهم، ولو دارت تخطيهم مع بعض زي الرجلة، المهم كلها بتعتمد على المرأة وفنها في الطبخ. ودائما أنا في تدريباتي بصراحة يعني بعتمد على ابتكارها هي، كل ما مرة قدر ما أدرب بيجي ابتكار من المرأة.
1: طيب يا دكتورة، يعني الطهي بالطاقة الشمسية كده تكلم لنا عن إنه يعني تأثيره على البيئة والحفاظ على البيئة، يعني بـ بـ بـ بـ بالمفهوم اللي انت ذكرتيه ده.
0: أيوة يلا، ودي النقطة الأساسية. طبعا أنا لما أطبخ بالطاقة الشمسية معناها أقلل استخدام الفحم والحطب في المناطق الأساسا ما فيها غاز، لأنه قلنا الغاز واحد من البدائل الكويسة النظيفة يعني، لكن لما نتكلم عن ريف ما فيه غير حطب أو فحم. لما أنا أستخدم الموقد الشمس حتى لو اشتريت فحم، أنا في أثناء اليوم بكون شغالة، وطبعا الموقد الشمس ده يا جماعة بيشتغل بالنهار فقط، يعني الشمس لما تكون ما في معناها ما حقدر استخدمه، هو بيستخدم ما بستخدم الأشعة المباشرة، يعني الأشعة المباشرة والغير مباشرة بتيجي ساقطة على الطباخ الشمسي. فلما أنا استخدمه معناها هنا أنا قللت الفحم والحطب، معناها حافظت على البيئة كويس بنسبة عالية جدا. يعني إذا زي ما قلت لكم هسي شوفوا، يعني أنا لما أقول لكم عملت يعني توفير لاستخدام الغاز بنسبة قد تفوق 70%، لما أقول لكم ناس انتهت منهم في 3 أسابيع، أنا انتهت مني في 90 يوم. يلا شوفوا لو أنا بستخدم فحم أو حطب.
1: طيب دكتورة، نحن نواصل في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا دكتورة مواهب الطيب أحمد الحاج، الباحثة في المركز القومي للبحوث. ودكتورة مواهب هي يعني متخصصة في مجال التقانات النظيفة، ودي كلها يعني مصطلحات تحتاج لحديث وتحتاج لتفسير وتحتاج لحلقات وحلقات، وهي أيضا متخصصة في الطاقات المتجددة والبيئة وتغيير المناخ. حتى ملتقى جديد، أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2026 أبدوها بالعناوين. المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ينفي وجود مقاطعة واسعة لحوار البرهان. التحالف الديمقراطي للمحامين بالشمالي يطالب بوقف إجراءات إثالة حي صابرين وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الملف. القتال وإقلاق الطرق ينذران بمجاعة وشيكة في كردفان، وأسر محليات النهود والبندا والخوي تعيش على الأنباد. عامل الانتظار يحدد مستقبل آلاف الطلبة اللاجئين بمعسكرات شرق تشاد، ومناشط لخرطوم عن جمينة بالتدخل. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. نفى المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني وجود مقاطعة واسعة للحوار الذي دعا إليه قائد الجيش الفريق البرهان داخل البلاد. ووصف نبيل عديب اشتراط بعض القوى إيقاف الحرب أولا للبدء في الحوار بوضع للعرب أمام الحصان، وأكد لراديو دبنجا أن اللجنة ستسعى لإقناع القوى الرافضة للمشاركة بالمشاركة دون إجبارها، وأكد أن الصراع لن يتوقف إلا بالحوار، مشيرا إلى أن الحرب السودانية الممتدة منذ الاستقلال تعكس الأزمة الجذرية المتمثلة في عدم القدرة على إدارة التنوع. وأوضح أن اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ستعقد مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة للإجابة على التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة ومهامها وسير أعمالها. وأضاف المحامي نبيل عديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: القول بأن هناك مقاطعة واسعة للحوار هو قول أعتقد أنه غير صحيح. بعض القوى التي شاركت أو القوى التي اجتمعت في أديس ذكرت أنها لن تقبل بحوار يقود أحد طرفي الحرب، وأنها لا تقبل بحوار والحرب مستمرة. هذا في رأيي وضع للعرب أمام الحصان. لم يعش السودان سنوات استقلاله بدون حرب أصلا، حتى وأنه ندعو لأنه إيقاف الحرب هو البداية.
0: وفي ذات الموضوع أعلنت 33 منظمة مبادرة والشبكة الشبابية ومدنية ومستقلين دعمها لمخرجات اجتماع أديس أبابا التشاوري للقوى المناهضة للحرب ووثيقة الموقف المشترك عملية السلام التي نريد الصادرة عنه في ختام أعماله يومي 22 و 23 أغسطس الجاري بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. ورفضت في بيان مشترك وقعت عليه هذه الأجسام دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهاني للحوار السوداني السوداني بصيغتها الحالية باعتبارها لا توفر الشروط اللازمة لعملية السلام حقيقية وشاملة، ولا يمكن أن تكون مدخلا لإيقاف الحرب إذا كانت تدار تحت هيمنة الطرف من أطرافها أو تستهدف تكريس سلطة الأمر الواقع ومنهها شرعية سياسية. أعلن تحالف قوى التغيير الجذري أن تواصل جرى بين التحالف ومبادرة الخماسية ومكتب المبعوث الأممي بشأن العملية السياسية في السودان، وأكد أن هذه الاتصالات تستهدف طرح رؤية التحالف للأزمة ومسارات الحل، ولا تعني منه أي جهة خارجية تفويضا لتمثيله أو التحدث باسمه. وأوضح التحالف في بيان أن اتصالاته مع الخماسي ومكتب المبعوث الأممي ركزت على تقديم رؤيته بشأن كيفية تصميم العملية السياسية وأطرافها ومسارها، انطلاقا من موقف يعتبر أن السودانيين يجب أن يمتلكوا العملية السياسية بصورة كاملة، بينما يقتصر الدور الخارجي على التسيير وعدم الوصول إلى حل مستدام. وأكد التحالف في بيانه أن مستقبل البلاد يجب أن تحدده إرادة السودانيين، وأن أي حل سياسي ينبغي أن يحترم سيادة السودان ووحدته واستقلال قراره. كثفت الولايات المتحدة الأمريكية من اتصالاتها الدبلوماسية مع كل من السعودية ومصر والإمارات بشأن الإسراع في التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان. وأجرى في هذا الخصوص كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بوليس محادثات مع وزراء خارجية مصر والسعودية ركزت على هذا الجانب. وقال بوليس إنه بحث معهما الجهود الرامية إلى التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تتيح وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتمهد الحوار المدني والحكم الرشيد. وقال أنه جدد في اتصال هاتفي مع وزير خارجية مصر الدعوة العاجلة إلى إعلان هدنة إنسانية فورية في السودان تمهيدا لوصول المساعدات الإنسانية والانتقال للحكم المدني. طالب كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لوقف تدفق الدعم المالي والعسكري الخارجي للأطراف المتنازعة في السودان مثل الطائرات بدون طيار والتقنيات ذات الصلة. وطالب في تغريدة له عقب اجتماع مجلس الأمن بشأن السودان يوم الاثنين من نظام العقوبات وحظر الأسلحة المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 1591 واقع الصراع الحالي، وأن يحرم الأطراف من الموارد التي تسهم في إطالة أمد هذه الحرب. وأضاف ما من حلول عسكرية لهذا النزاع، لذا تعين على جميع الأطراف الفاعلة العمل على دفع عجلة حوار مستقل وشامل وشفاف بقيادة مدنية، وذلك بهدف إرسال أساس لسلام دائم وحكم مدني تماشي مع مبادئ برلين وجهود المجموعة الخماسية في هذا الصدد. تأهد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بدعم جهود حكومة ولاية الخرطوم لتنظيم عمل بائعات الأطعمة والمشروبات وتوفير بيئة عمل مناسبة تحفظ كرامتهن وتدعم استقرار أسرهن. وأعلن البرهان خلال مخاطبته بائعات الأطعمة والمشروبات تبرعه بتوفير 3500 كشك بواقي 500 كشك لكل محلي من محليات الولاية، وأعلن أن مواقع البيع المخصصة لهن ستكون دون رسوم أو ضرائب، وأكد أن المبادرة تأتي تقديرا لدور المرأة العاملة ودعما لمصادر رزقها. وأضاف البرهان في هذا الخصوص
2: مع الوالي نحن قبل شوية الخرطوم قال فيها 7 محليات، هو يقترح أنه في كل محلية نعمل 150 كشك، أنا في كل محلية عمل 500 هم يوزعوه بين الناس اللي بيعملوا الشاي بين الناس اللي بيعملوا مطاعم، يعني ما دارين زول ثاني قاعد ساكت وما دارين زول قاعد في الشمس والله قاعد في دول شدر سايد، في أي حتة زول قاعد ينظموا له قعدته ويغننوا عليه ويسلموا عليه والحكومة يشيلوا منه الرسوم.
0: طالب التحالف الديمقراطي المحامين بالولاية الشمالية السلطات المحلية بمدينة طنجلة بوقف إجراءات إزالة حي صابري بمنطقة السليم وتجميد القرار وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة ملف الحي. وحذر التحالف في بيان من تداعيات القرار على أكثر من 1300 أسرة تقيم بالحي منذ أكثر من 3 عقود. وقال التحالف في بيان أن المواطنين ومحاميهم لم يتمكنوا حتى تاريخ صدور البيان من الاطلاع على حكم قضائي جديد يقضي بإزالة الحي، ويعتبر التحالف قرار الإزالة بصورته الحالية يثير مخالفات قانونية تتعلق بإجراءات التخطيط العمراني وحقوق الحيازة، وطالب السلطات المحلية بالكشف عن حكم القضاء الذي تستند إليه في قرار الإزالة إن وجد، وتمكين المواطنين ومحاميهم من الحصول على نسخة منه. قالت غرفة الطوارئ دار حمر في بيان أن قوات الدعم السري أصدرت قرارا بإغلاق شبكات الاتصال الفضائي ستار لينك بمحلية النهوض اعتبارا من يوم الأربعاء ولأجل غير مسمى. وأوضح البيان أن القرار جاء في وقت تشهد فيه النهوض أوضاع أمنية ومعيشية متدهورة، ورأى أن تعطيل خدمات الانترنت الفضائي من شأن أن يعرقل تواصل السكان والأسرة النازحة مع ذويهم ويؤثر على استقبال التحويلات المالية وتسيير الاحتياجات اليومية في ظل صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية. وحذر البيان من التداعيات الإنسانية والاقتصادية لتعطيل وسائل الاتصال. قال الرئيس شعبة الصاقة بكسل عبود أحمد عيسى لراديو دبنجا أن تجار الذهب سيواصلون الإضراب الذي بدأ يوم الاثنين إلى حين تدخل الجهات المختصة ووضع حل نهائي لمشكلة الباعة المتجولين. وأوضح عيسى أن الشعبة ظلت تطالب الشرطة والنيابة والأجهزة الأمنية بمعالجة ما وصفه بالممارسات الخاطئة التي تصدر من بعض الباعة المتجولين، مؤكدا أن التجار لا يسعون إلى تجاوز الجهات الرسمية وإنما يطالبونها بالقيام بدورها في تنظيم السوق ومنع المخالفات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص
3: حصلت تفلتات من بعض الأخوة الباعة المتجولين وشغولهم كله فيه أخطاء كثير عديدة، وقدر ما حاولنا نحارب المسألة دي ما قدرنا بواسطة الشرطة أو الجهات كل الجهات الأمنية، ونسأل يعني من السبب شنو. والآن نحن بصدد إنه لسه نحن برضو يعني ما فايتين الشرطة وما فايتين الجهات الأمنية في إنها تعالجين المشاكل دي. ما دارين حاجة غلط تستمر، احنا دارين الحاجة الصحيحة تمشي بس.
0: وكان التجار الصاقة بمدينة كسلة قد أقلقوا محالهم منذ يوم الاثنين الماضي احتجاجا على تكرار الحوادث والاحتكاكات المرتبطة بالباع المتجولين للذهب وعدم تدخل الجهات الرسمية لمعالجة شكاوى. قالوا إنهم ظلوا يرفعونها منذ فترة وأجال إقلاق أقبة حادثة وقعت داخل محيط السوق الاثنين وتطورت إلى اشتباكات واعتداءات أسفرت أن إصابة أحد المارة. وبحسب إفادات سابقة لتجار لراديو دبنجا أدى انتشار باعة الذهب المتجولين خارج المحال إلى ظهور سوق موازية غير منظمة تتخللها وفق قولهم ممارسات تتعلق بالتلاعب في الوزن أو عدد القطع وشراء الذهب بأسعار أعلى من السعر السائد لجذب البائعين. حذرت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور من تدهور الأوضاع الإنسانية داخل عدد من مراكز إيواء النازحين بالمدينة، مؤكدة أن الاحتياجات الأساسية لمئات الأسر لا تزال دون تغطية كافية وسط نقص الغذاء والمياه والأدوية وموارد الإيواء والنظافة. وقالت عضو بغرفة الطوارئ والمراكز الصحية بنيالا نبراس عبد الله أن الأوضاع داخل مراكز الإيواء أصبحت حرجة للغاية خاصة مع دخول فصل الخريف. وأوضحت أن مركز إيواء هيجير الذي يضم نحو 214 أسرة يواجه نقصا في الغذاء والمياه ومواد الإيواء. وأضافت لراديو دبنجا
4: حالات والأوضاع الإنسانية داخل مراكز الإيواء عموما بحاضرة ولاية جنوب دارفور، في مركز الجير عدد الأسر 214 أسرة حالتهم حرجة شديد، فتم مكانكم لمدرسة في الجهة الخربية محتاجة لتسوير أو قفل الجهة الخربية، صيانة للحمامات ما في أبواب عايز أشوفك، في دائم محتاجين برضو توفير مياه وجبة غذائية مواد إيواء.
0: وفي مركز الهميرة بحي الوادي الذي يوي نحو 274 أسرة بمدينة نياهلة قالت عضو غرفة الطوارئ إن النازحين يحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه ومواد النظافة إضافة إلى الأدوية خاصة إلى جهة الأمراض المزمنة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم. وأضافت أن مركز الزهراء يضم نحو 115 أسرة فيما يؤوي مركز مدرسة محيرة قرابة 457 أسرة، مشيرة إلى أن غالبية مراكز الإيواء تعاني احتياجات متشابهة تتمثل في نقص الغذاء والمياه ومواد النظافة والإيواء والأدوية. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص
4: أقل غذاء مركز السافنة ما يعادل 45 أسرة، ده العدد الداخلي غير العدد الخارجي، وبرضو الحوجات متشابهة غذاء ماء مواد نظافة الأمراض المزمنة احتياجات الفتيات اللي هي ممكن الفوضى الصحية الفوليك أسيد كدي حاجة بسيطة، المنار 30 أسرة برضو الحوجات متشابهة الماء والغذاء، الزهراء 35 أسرة مواد إيواء وماء وغذاء، عندنا التجارية 30 أسرة بالإضافة إلى الجمارك والفنية كلهم 35 ما يعادل 125 أسرة داخل مركز السلام. فعموما الوضع الحالي داخل مراكز الإيواء حرج شديد فمحتاج لتدخل عاجل، فحالتهم سيئة الصراحة بالإضافة لدخول الخريف، في أسر قاعدة في الأراء داخل المراكز قاعدة في الأراء حتى في
0: يذكر أن مدينة نيالة تضم العشرات من مراكز الإيواء التي تواجه نقصا في الاحتياجات الأساسية من بينها مراكز السافرنا والمطار والمدرسة التجارية والجمارك والفنية إلى جانب مراكز أخرى في مدينة نيالة. حذر مرصد كردفان من نزر مجاعة وشيكة في عدد مناطق الإقليم، وقال إن بعض الأسر في محليات النهود والبندة والخوي والمجلد باتت تعتمد على الأنباز بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار الغذاء وانقطاع المساعدات الإنسانية. وقال المرصد في بيان أصدره الأربعاء إن الشهادات تلقاها من مواطنين في تلك المحليات أفادت بتراجع مصادر الدخل بصورة كبيرة في وقت ارتفع فيه سعر ملوة الدخن إلى 35 ألف جنيه سوداني فيما وصل سعر ملوة الأنباز إلى 10,000 جنيه. وعزّى المرصد تفاقم الأزمة الغذائية إلى المعارك الأخيرة حول مدينة الأبيض والتحشيدات العسكرية المتبادلة بين طرفي النزاع، مشيرا إلى أن الأوضاع الأمنية أدت إلى أرقلة حركة التجارة وعدم وصول السلع إلى عدد من مناطق كردفان. قال رئيس البرنامج في برنامج الأغذية العالمي سام كليندون أن نحو 1,000,000 شخص نزحوا إلى منطقة طويلة بشمال دارفور في السودان بسبب الحرب. وأضاف كليندون أن توفير التمويل اللازم يمكن برنامج الأغذية العالمي وشركاء في انتشال ملايين الأشخاص في السودان من حافة المجاعة. وحذر برنامج الأغذية العالمي في بيان من تقليص المساعدات الإنسانية وفقدان نحو 1.5 مليون شخص لدعم منقذ للحياة بحلول نهاية 2026 وسط توقعات بتوقف عمليات التحويلات النقدية بحلول سبتمبر، وذلك نتيجة لشح التمويل. وعرف البرنامج في بيانه أن حاجته إلى مبلغ 624 مليون دولار بشكل عاجل خلال الأشهر الستة القادمة. يعيش طلاب الشهادة السوداني وأولياء أمورهم والمعلمون في معسكر اللاجئين السودانيين بشرق تشات حالة من القلق والإحباط في ظل تأخر امتحانات الشهادة السودانية لما يقارب العام، وسط قموط يحيط بموعد انعقادها أو إمكانية تنظيمها من الأساس. وتقول إحدى الطالبات لراديو دبنغا إن الطلاب ظلوا يدرسون ويستعدون للامتحانات لما يقارب العام قبل أن يجدوا أنفسهم أمام أنباء غير مؤكدة بشأن إمكانية أخذها. وتقول زمزم وهي معلمة بالدرجة الثالثة ولاجئة ومسؤولة عن الصحة النفسية في معسكر دوغي، إن السؤال الذي يسيطر على الطلاب وأسرهم هو هل ستقام الامتحانات أم لا. وناشدت زمزم الحكومتين السودانية التشادية والمنظمات ذات الصلة بالتدخل لتدارك الموقف. وأضافت لراديو دبنغا من معسكرات شرق تشاد في هذا الخصوص:
5: ناشد بوزارة التربية والتعليم بالسودان وزي ما قالوا حكسير يناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون على الامتحان، وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته ولا ما قائم، لو زي ما قال فرد يعني زي ما إحنا نعرف زي ما قال كلاجئين موجودين في المعسكر في المعسكرات.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعرب الاتحاد الأفريقي عن قلقه حيال التقارير التي أفادت بوقوع غارات جوية داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدا تمسكه بالاحترام الصارم لسيادة الدول ووحدة أراضيها ومبدأ حرية الحدود. وقال الاتحاد الأفريقي في بيانه الأربعاء إن الرئيس فضيل الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف يتابع بقلق التقارير التي تفيد بوقوع ضربات جوية بتاريخ 20 أغسطس 2026 في إقليم إندي الشرقية داخل أراضي جمهورية تشاد على خلفية النزاع الدائر في السودان. وكانت أنجمين قد أعلنت وقوع غارات جوية على عمق وصل إلى 100 كيلومتر داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدة أنها اتخذت تدابير عسكرية عالية لحماية حدودها. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنغا. فأهلا بكم.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنغا الأعزاء في جولة السودان اليوم الأربعاء 26 من شهر 8 سنة 2026، وتتابعون فيها: اللجنة التحضيرية للحوار السوداني الذي دعا له قائد الجيش الفريق البرهان بصدد عقد مؤتمر صحفي للإجابة عن التساؤلات المتعلقة بها.
1: ستقوم اللجنة في الأيام القليلة المقبلة بعقد مؤتمر صحفي تجيب فيه على كل التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة.
7: إقلاق سوق الساغة بمدينة كسلة يدخل يومه الثالث على التوالي احتجاجا على تكرار الحوادث والاحتكاكات المرتبطة بالباع المتجولين للذهب.
8: الليلة من الصباح برضو يضرب السوق كله قافل، وحنظل قافلين لغاية ما نشوف حل المشكلة دي ولازم تتحلى.
7: نقص في الخدمات العلاجية يفاقم الأزمة الصحية بسبب خروج مستشفى هيدا البردي عن العمل.
9: نوفر طبيب أسرع ومضايق كل محلية ريبردي لأنه المحلية المستشفى بتاعها بيغطي عدد المرضى بتاع محلية ريبردي والمحليات المجاورة لها.
7: مناشدات من لاجئي شرق تشاد للإسراع في حسم التأخر امتحانات الشهادة السودانية.
10: بناشد وبهاد يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين وبقول يا جماعة يلا همو لك الله يجيبوا يدكم معانا يقفوا معانا جيبوا امتحانات للعيال اللي خليهم يمتحنوا.
7: 1270 أسرة تعاني أوضاع إنسانية حرجة بمركز إيواء النازحين بمدينة نيالا.
11: الوضع الحالي داخل مراكز الإيواء حرج شديد فمحتاج لتدخل عاجل. حوزاته مشتركة اللي هي بتتمثل في الغذاء والماء مواد إيواء وأدوات النظافة بالإضافة إلى الأمراض المزمنة للسكري والضغط محتاج لأدوية.

0: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من الحوار السوداني الذي دعا له قائد الجيش الفريق البرهان، حيث أفاد عضو اللجنة الدكتور نبيل أديب الجولة بأن اللجنة بصدد عقد مؤتمر صحفي، ذلك للإجابة عن التساؤلات الكثيرة المتعلقة بعضوية اللجنة ومهامها وسير عملها. مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر مع الدكتور نبيل أديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني.
1: ستقوم اللجنة في الأيام القليلة المقبلة بعقد مؤتمر صحفي تجيب فيه على كل التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة ومهامها وسير أعمالها إلى آخر، ولكن هذا لا يمنع من أن نتحدث عن مجريات الأمور. فالقول بأن هناك مقاطعة واسعة للحوار هو قول أعتقد أنه غير صحيح. بعض القوى التي شاركت أو القوى التي اجتمعت في أديس ذكرت أنها لن تقبل بحوار يقود أحد طرفي الحرب، وأنها لا تقبل بحوار والحرب مستمرة. هذا في رأيي وضع للعرب أمام الحصان، فالحرب هو أحد أعراض الأزمة السودانية. المشكلة في الأزمة السودانية لم يعش السودان سنوات استقلاله بدون حرب أصلا، حتى وأنه ندعو لأنه إيقاف الحرب هو البداية. نحن قد نلنا استقلالنا في 56 وهناك حرب أهلية قد انطلقت في توريك، والمسألة في مجملها يعني تشير إلى عدم القدرة على إدارة التنوع. هذا هي لب الأزمة السودانية، ولكن ليس لي أن أحدد ما هي الأزمة وكيف يمكن حلها. هذا يقوم به المتحاورون. لقد أشارت اللجنة إلى ضرورة الحوار باعتبار أن الأزمة السودانية تحتاج لن يحلها فصيل واحد أصلا، تحتاج إلى تعاضد جميع الفصائل المكونة للمجتمع السوداني، من فصائل سياسية إلى فصائل مجتمعية، للتوصل لجذور الأزمة وحلها. الحرب هي أحد أعراض الأزمة وليست هي المرض. لذلك فالقول بأنه لن نشارك في حوار إلا بعد وقف الحرب، هذا يعني أنهم لن يشاركوا في حوار أبدا، لأن الحرب لن تقف إلا بالحوار. نحن مدنيين، نحن لسنا طرف بالحرب ولا نستطيع أن نوقفها بإرادتنا، ولا يمكن أن نعتمد على الأمان. لا للحرب هو شعار ينطوي على أمنية فقط. من أنت حتى توقف الحرب؟ وكيف ستوقف الحرب؟ وقف الحرب سيتم بالحوار، لأن الحوار هو الذي سيأخذ المكونات السودانية إلى جذور الأزمة ويحلها. فإذا حلت الأزمة السودانية بالتوافق لم يعد هناك مجال للحرب. أنا في تقديري أن هناك تعجل من القوى التي رفضت المشاركة ما لم توقف الحرب، وأعتقد أنه سيتم معها حوار تمهيدي بغرض ضمها للحوار. ولكن كما كان يقول جون غرانغ، أنت تستطيع أن تأخذ الحصان إلى المياه ولكنك لا تستطيع أن تجعله يشرب. فنحن لن نجبر القوى السياسية وبالتحديد القوى التي اجتمعت في أديس، لن نجبرها على الحوار، ولكن سنحاول إقناعها بأن بعدها على الحوار يضر بالحوار ويضر بها، وهذا غير مطلوب. هذا يعني باختصار لب الموضوع، وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، ومن ولاية كسلا حيث دخل إغلاق سوق الصاغة بكسلا يومه الثالث احتجاجا على الاشتباكات والاعتداءات المتكررة داخل السوق، مشيرين إلى أن هذه الحوادث يتسبب فيها الباعة المتجولون خارج المحلات التجارية. وأكد التجار أنهم رفعوا شكاوى بهذا الأمر إلى عدد من الجهات الرسمية بشأن نشاط الباعة المتجولين وتكرار الحوادث، غير أنهم قالوا أن تلك الشكاوى لم تجد استجابة عملية، ما دفعهم إلى اتخاذ قرار الإغلاق الشامل. مزيد من التفاصيل مع عبود أحمد عيسى، رئيس شعبة الصاغة بكسلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أنا عبود أحمد عيسى، شيخ الصاغة ورئيس شعبة الصاغة كسلة. الحاصل حصلت تفلتات من بعض الأخوة الباعة المتجولين، وشغلهم كله فيه أخطاء كثير عديدة، وقدر ما حاولنا نحارب المسألة دي ما قدرنا بواسطة الشرطة أو الجهات، كل الجهات الأمنية، ونسأل من السبب شنو. والآن نحن لسه نحن برضو يعني ما فايتين الشرطة وما فايتين الجهات الأمنية في إنها تعالج لنا المشاكل دي. الحمد لله يعني الشرطة موجودة والأمن موجود والجيش موجود والنيابة موجودة، ما دارين حاجة غلط تستمر، نحن دارين الحاجة الصحيحة تمشي بس، والناس دي بيعملوا في حاجات غلط، ونحن شرحناها كثير وما دارنا نشرحها هسه في اللحظة دي، لكن يعني نتوقع انه احنا برضو الناس الحكومه تساعدنا في انه المسائل اللي تنتهي، ما دايرين مشاكل وما دايرين يعني ضرر للمواطنين من الحاجات اللي قاعد تحصل دي. نتمنى انه كل الجهات الامنيه تكون اذن صاغيه لمطالبنا دي في انه نعالج المشكله دي، ما قلنا دي مضر زور ولا حاجه، بس ما داير حاجه غلط ما دايرينها تمشي. فنسأل الله انه الناس تتعاون معانا في انه يعني ننهي هذه الاجراءات الخطأ. احنا دخلنا في اضراب من امس الصباح، كان اليوم كله مضربين، والليله من الصباح برضو اضراب، السوق كله قافل، وحنظل قافلين لغايه ما نشوف حل المشكله دي، ولازم تتحلى، ما يفتكر المشكله دي تغلب الجهات الأمنية. الحل الشغل بتاع المشاكل الأول اللي يسيبه شنو الممارسات الخاطئة اللي قاعد نقولها دي، والله شغل غلط، فيه غش، فيه سرقة، فيه استنكاح، فيه يعني مشاكل والله ما تشبه الناس، والله العظيم حاجة سيئة جدا جدا، والله ما ما ما, ما ترضي زور. والمشكلة إنه بعد ما تحصل للزول مشكلة بيجي ما بيلقى زول اللي عليه، وده يعني بيلقانا نحن يجينا، والله يا جماعة يقول لك ده مشي للشيخ السياقي، طيب أنت قبل ما جيتنا لشنو جيت بعتر في السوق الدقاقين دي؟ الناس في الدقاقين دي لو حصل أي خطأ نقدر نلزمه بإنه يعالج المشكلة، لكن ده زول حايم في الشارع يخبط خبطته يزق. المسألة والله فيها خطأ كبير وفيها إزعاج لينا وسمعة ما كويسة وحاجات سيئة والله العظيم، وحنستمر في إضرابنا دي لغاية ما تتحل المشكلة. وإذا الناس تسأل المشاكل اللي حصلت من 200، والله من زمن الكورونا المشاكل دي شغالة للآن، من زمن الكورونا، شوف الكورونا كان السنة كم وإلى الآن مستمرة وبطريقة عجيبة، يعني ما يعني حاجة غريبة جدا جدا، تصرفات ما يفتكر اي زول عديد كده بيعملها. فنرجو انه المسائل دي تتعالج وباسرع فرصه، ونحن والله جاهزين لاي طلبات عشان المشاكل دي تتحل، لا مستعدين، بس كيف تتحل لنا. شكرا لكم يا جماعه.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أدى خروج مستشفى محلية رهيد البردي بولاية جنوب دارفور بصورة شبه كاملة لأكثر من أسبوعين بعد مغادرة الطبيب الوحيد المتواجد بالمستشفى، أدى لتوقف الخدمات الطبية، حيث يواجه سكان المحلية أزمة صحية ارتفعت معها الأصوات بمناشدة المنظمات والجهات الحكومية والمانحين التدخل العاجل من أجل حل إشكال مستشفى رهيد البردي. مزيد من التفاصيل مع عبد العزيز إبراهيم بوش، ممثل مجلس إدارة مستشفى رهيد البردي.
3: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. مستشفى محلية رهيد البردي واحد من المستشفيات اللي بغتي رقعة جغرافية كبيرة جدا في قرب الولاية، بغتي المرضى بمحلية رهيد البردي بكل وحداتها الثلاثة، بالإضافة إلى كثير من المرضى اللي بيكونوا قادمين من محلية كمم جراء الأحداث الأخيرة دارت فيها. الظروف اللي حصلت خلال الحرب دي طبعا توقف المرتبات وتدهور الخدمات الصحية، وبالتالي في الفترة الأخيرة جاءت منظمة الأطباء بلا حدود، نحن خلناها المستشفى وقامت بصيانة العملية، وكذلك وفرت نظام بتاع طاقة شمسية بالنسبة للمستشفى والكهرباء في المستشفى، وراجعت المسألة بتاعت المويه داخل المستشفى، وغيرت كثير من جدا من الخدمات. لكن المتطلب لحدود طبعا من المنظمات اللي بتجي فترة بتاع طوارئ فقط شهر أو شهرين أو ثلاث شهور القادم ما وطنت العلاج بشكل دائم. لذا كله كان المستشفى شغال بيستوعب كافة المرضى من الأحداث بتاعت كمون والأحداث بتاعت أمدافروك في الريضة الوسطى والأحداث بتاعت الداخل رهيد البردي، كل الأحداث بتاعت الطوارئ والعمليات كانوا مقوم بها الأطباء داخل مستشفى رهيد البردي، إلى أن جاءت لحظة أنه يعني دون إخطار صادر بالنسبة للإدارة المحلية أو لجنة إدارة لجنة مجلس الإدارة بالنسبة للمستشفى، قادر الطبيب علما أن المستشفى فيها مجلس إدارة معين لفترة طويلة جدا، هو شغال بساند المدير الطبي والكوادر الطبية في حل حالة الإشكالات وتوفير بعض المعينات ومساعدة المستشفى هنا تسير على براغب أداء لو ظهرت أي مشكلة بيعالجها بالتنسيق مع المدير التنفيذي في المحلية. المدير الطبي لما جاء قادر حقيقة ما كان في إخطار سابق وما كان في نائب فجأة، بس قادر، وكان في طبيب ثاني اسمه محمود. هذا الطبيب كان أخذ إجازة بدون مرتب من الوزارة وكان يعمل في عيادة خاصة، لكنه متعاون مع المدير الطبي إذا كان في أي عملية بيعملوها مع بعض بيشتغلوا مع بعض. عندما قادر الطبيب المدير الطبي هنا دكتور محمود برضو قادر، لأنه بيقول أنا ما بقدر أكون قاعد في المستشفى برأي لأنه الضغط بيكون عليه كثير، وبالتالي أنا ما بقدر أتحمل المسألة إلا يجيبه مدير الطبي بعد ذلك أنا أكون قاعد في رهيد البردي، فسافر وزارة قادر رهيد البردي. المسألة دي تفضلت تبقى في المستشفى فقط الكوادر وهو المساعدين الطبيين والممرضين، وظلوا شغالين يعني ظلوا شغالين بقدر القدر الموجود ده. بعد ذلك احنا هنا يعني بعد ما بلغنا هذا الامر اتصلنا باخواننا، هنا عملنا اجتماع مع اخواننا مدير عام للوزاره اخونا مصطفى البرمكي، وحول الاجراء طوالي حولنا لاخونا الدكتور نور رحيل هو مدير الطب العلاجي بوزاره الصحه، وقعدنا وناقشنا كثير جدا في المساله بتاعت الطبيب، انه لا يا جماعه الطبيب اساسا الوزاره وزاره الصحه بتاع جنوب دارفور قال لنا احنا حاليا طلعت الوزاره عندها 4 طبيب فقط، يعني ما في اطباء، لكن كالعاده احنا في حالات الليله بنفتش اي طبيب حتى لو ما معانا في الوزاره عنده امكان يمشي في حيات معينه تقدر توفرها له. احنا بدورنا قمنا عرضنا حقيقه انت عارف مرتب 5 مليون للطبيب اللي بيجي بيشتغل معانا في مستشفى رهيد البردي، واتصل عن حقيقه الاطباء كلهم عملوا الاعلان ده ونشر في جروب الاطباء في انه اخواننا احنا ناس مستشفى رهيد البردي طلع مستشفى دي تعاني الاجراء اللي كان بيتم في حالتين اي مستشفى ريفي يخلي منه طبيب يعمل له اعلان بطريقه في حالتين انه يكون ما في اطباء معينين يتم توزيعهم. المساله الوزاره ما عندها طبيب بتوزعه، ونحن بذلنا نجهد اجتماعنا مع اكثر من طبيب حتى من ابناء المنطقه، عندنا اكثر من طبيب موجود في نياله اجتماعنا معهم وتعذروا لانه عندهم ارتباطات في نياله ما بيقدروا يمشوا رهيد البردي. في كثير من الاطباء شغالين في مراكز خاصه برضو اتصلنا بهم وبرضو الارتباطات فينا ما قادرين يمشي. في بعض الاطباء وعدونا في انه احنا عندنا فتره بتاع الدراسه وامتحانات ننزل نخلصها بعد ذاك ممكن نجي نشتغل معكم. في بعض واحد من الاطباء كان عريس، نخلص فتره العريس شهر شهرين عندي ترتيبات العرس ما بقدر بمشي، اذا خلصت ترتيبات العرس دي بعد شهر او شهرين انا بمشي بجيهم في رهيد البردي. فكان في وعود لكن ما وجدنا طبيب. بدور من اقل المواطنين في محليه رهيد البردي ورؤساء الاحيان عملوا اجتماع بعد ما شعروا انه الطبيب غادر، والطبيب غادر لانه وجد عقد افضل دفعت له منظمه عشان يمشي يشتغل في مدخول مناسب. انا بعدها عرفنا انه في منظمه دفعت له مرتب كبير جدا وفتره دوام اقل ومشى بدخول. المشكله دي طبعا لقيتها في وزاره الصحه، قال لنا احنا عندنا اشكاليه كبيره جدا في وزاره الصحه هنا. بتجينا طبعا بتجينا منظمات من وسط دارفور، من غربي دارفور، من شمال دارفور، بيبحثوا عن اطباء بمرتبات عاليه، وكثير من المراكز الصحيه والمستشفيات السيئه اخلوها الاطباء بسبب الاغراءات بتاعت المنظمات دي. بيودوا الاطباء بيوظفوهم بمرتبات عاليه، ولو تعالى الطبيب داير الوضع الافضل والوضع الاحسن للظروف الاقتصاديه السياحه دي، وبالتالي كثير من الاطباء السياحيين ما موجودين، بالاضافه لانه في كثير من الاطباء برضه ما موجودين داخل السودان، كلهم غادروا الى دوله تشاد ويوغندا وفتحوا مراكز هناك واشتغلوا شغالين، ما جوا راجعين، ما عادوا حتى الان بعد فتره الحرب دي. الان والله عندنا بشرات كويسه جدا في انه في بعض الاطباء ابدوا رغبتهم، لانه في منظمة احنا قلنا يعني كل اي طبيب انت تطلب

0: ما اظن ما ما بفضل نازل بفضل اني اعمل بالمنظمات، المنظمات لان المنظمات بتدفع للطبيب وبتدفع للكوادر المساعده معاه وبتوفر له حاجات كثيره جدا، ادويه، بيئه، كهرباء، يعني الحاجات دي كلها بتكون متوفره عشان بعد ذاك الطبيب وافق انه يجي. المنظمين بدورهم برضو يعني في اجتماع جامع قرروا انه يفرض على اي بيت في المدينه 1000 جنيه دعما للمستشفى المحليه حتى يحققوا بيئه جاذبه بالنسبه للاطباء، لان الاطباء بيبقوا بسيطين وكل المحليات والمناطق اي محليه بتدفع بتحاول تحسن بيئه الطبيب عشان يكون قاعد معاه ويعالجه. الشيء المؤسف انه اخواننا في وزاره الصحه برضو قال لنا يا اخي احنا حاليا والله يا اخي ما في اطباء بعد شغالين في الوزاره، ولانه اساسا ما في مرتبات حاليا بيدوم لها في الوزاره. اضف لذلك يعني اخواننا في الريف برضه يعني ما في شويه مبالغه في المساله دي، لانه تعرف هسه لو مسكتها سيكابا ما فيها طبيب بالمناسبه. حتى في السنه كنت بتكلم قبل شويه ولا قبل مع اخونا المدير التنفيذي الصديق الهادي طلقه برضه قال لي احنا ما عندنا طبيب، عندنا سنه وحاجه ما عندنا طبيب، ده فقط سنه وحاجه ما عندنا طبيب. في هذا البرد الطبيب غادر يصير فتره الاسبوع ولا اسبوعين بس الظن كلها طلقت مشكله، فانت عارف في اشكاليه زادوا. لانه اخواننا في الطب العلاجي يعني في وزاره الصحه بيقولوا يا جماعه احنا بنفتش في طبيب مناسب، عندنا مواصفات معينه للطبيب المدني ومستشفى الهيبر لانه مستشفى كبير وبيحتاج الى طبيب مناسب. يعني بيقدر بيؤدي العمليات، بيقدر بيؤدي بيركب القسطره، بيقدر يعني عنده تدريب معين وصله بعد ذلك احنا بنوديه مستشفى ده، لكن ما اي طبيب يعني فريش جرادويتر ما بنقدر نوديه ريفيردي لانه ما بيقدر يفيد الناس دي. ولو الا يعني طبيب حديث احنا عندنا اطباء هناك هسه الان في طبيب من ابن البلد موجود هناك لكن ما بيقدر بيؤدي الادوار اللي ممكن يؤدوها للطبيب مثلا مساعد اخصائي او الطبيب المدرب اللي طلع من وزاره الصحه وهو مر بكل الاقسام بتاعت الطب عشان يقدر يؤدي المهام كلها المطلوبه منه في المحليه. فاحنا ده الوضع حاليا في محليه الهيبردي، والجهود شغاله وانا على اتصال مع كل الجهات الرسميه، اخواننا في وزاره الصحه، اخواننا في الولايه، اخواننا في المنظمات الطبيعيه العامله في المجال ده في انه نوفر طبيب باسرع وقت يمكن لمحليه الهيبردي، لانه المحليه المستشفى بتاعها بيغطي عدد كبير جدا من المرضى، يعني بيغطي عدد المرضى بتاع المستشفى محليه الهيبردي والمحليات المجاوره لها من امدافوق لكبوم للمناطق المجاوره في الحدود وحتى جزء من الفساد المناطق القريبه اللي انا كانت تجي تتعالج معنا هناك ان شاء الله سبحانه. شكرا جزاكم الله خير.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث يعاني الطلاب وزويهم بمعسكرات اللاجئين السودانيين بشرق تشاد من تأخير امتحانات الشهادة السودانية لما يقارب العام. وناشد العديد منهم عبر جولة السودان اليوم جهات الاختصاص الإسراع في حسم أمر الامتحانات. مزيد من التفاصيل في حديث إحدى أولياء الأمور من معسكر الدقة بشرق تشاد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ كويسين الحمد لله. جميع الطلاب الشهادة السودانية، أي والله أنا ولد أمر لطالبة ولد أمر لأخواتي اثنين توأم، ونحن والله انتظرنا الامتحانات دي كتير يعني كلاجئين في معسكر دبي. أنا عندي يعني ممكن أقول تحديات كبيرة، من تحديات يعني أخواتي التوأم اللي جبتهم من الطينة هم ما أذكرت لهم جاي من بعيد شديد، جبتهم عشان يمتحنوا الشهادة السودانية هنا معانا في أقلم والدايبة جاي في معسكر دقي. طيلة الفترة دي هم يعني قاعدين معي هنا في المعسكر، فده تحدي كبير شديد من فترة شهر 9 لحد تاريخ اليوم، يعني شهر 9 الجاي يعني بيعملوا حكاية ماشا 10 سنة كاملة. انتظرنا الامتحانات دي كتير والله، حتى يعني نفسيتهم شوية كده اتدمرت. تشوف بعض الطلبة دير يعني بيقوا لا بيقروا، بيقول لك يا أخي الامتحانات دي ما عرفت جبتين، لما الكتب خدتها تاني يرجعوا يتهدوا، تاني يرجعوا يخلوا يعني المدرسة دي يوم بيمشوا عشان ما ينسوا القاعدين يقروا، عشان ما ينقطوا، على حس إنه منهم أمل إنه الليلة يجيبوا لنا الجدول حق الامتحانات، بكرة يجيبوا لنا الجدول حق الامتحانات، ومنتظرين والله. فياريت لو أمكنتم إلى كل من له سلطة في له يد هنا في

0: مركز لجوء معسكر دقي في تيشرت، يعني كل من له يد بناشد وبهات، يعني كأنا أم للطلاب وممتحنين، وبقول يا جماعة يلا همو لك الله، جيبوا يدكم معانا، اقفوا معانا، جيبوا امتحانات للعيال ده خليهم يمتحنوا، حتى لو سمعوا بس حاجة انه كده من السودان يقولوا ديك ده نتيجاتهم ده تصهر، بقول لك لا احنا خلاص معناته ما عندنا امتحانات، فياريت تشدوا حيلكم معانا وتساندونا وتقفوا معانا وتجيبوا لهم الامتحانات دي وترفعوا لهم من معنوياتهم شوية، انه الواحد حتى لو هو لقى الحاجة اللي هو عايزة في المحل اللي قاعد فيه، مهما كان المحل شين لو قعد شجرة بيقعد فيه، لكن لو ما بيلقى الحاجة اللي هو عايزة ما بيتمسك انه يقعد في الحتة دي، يعني بقول لك نحن نمشي بس نمشي بس، دي كلمة بقت اخر حاجة يقول لك نمشي بس، ما في طريقة تانية، نحاول نصبر فيه، نقول الخريف الطريق مقفول كده، انتوا اجتهدوا معانا شوية وقفوا معانا شوية ويجيبوا لهم الامتحان عليك الله.
1: وأخيرا مستمعينا الكرام، في جولة السودان اليوم، حيث تعاني نحو 1270 أسرة تقيم في حوالي 10 مراكز إيواء للنازحين بمدينة نيالا أوضاع إنسانية حرية وسط نقص حاد في الخدمات الأساسية، خاصة فيما يخص الإسكان في ظل موسم الأمطار، الأمر الذي يتطلب تدخل عاجل من الجهات المسؤولة والجهات الخيرية. مزيد من التفاصيل مع نبراس عبد الله، عضو غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا.
2: حالات والأوضاع الإنسانية داخل مراكز الإيواء عموما بحاضرة ولاية جنوب دارفور، في مركز الجير عدد الأسر 214 أسرة حالتهم حرجة شديد، فتم مكانكم لمدرسة في الجهة الخربية محتاجة لتسوير أو قفل الجهة الخربية، صيانة للحمامات، ما في أبواب، عايز شفط، في دائم محتاجين برضو توفير مياه، وجبة غذائية، مواد إيواء. مركز الهميرة في حي الوادي عدد الأسر 274 أسرة، ده العدد الداخلي. من الحوجات برضو محتاجين لغذاء، ماء، مواد نظافة، في أمراض مزمنة. مركز الزهراء 115 أسرة، برضو الحوجات أغلبية المراكز حوجات مشتركة اللي هي بتتمثل في الغذاء والماء، مواد إيواء وأدوات النظافة، دي أكثر حوجة، بالإضافة إلى الأمراض المزمنة السكري والضغط محتاج لي أدوية. مهيرة عدد الأسر 457 أسرة، ده منفصل، بعد ذاك في الشهداء والرائدات برضو نفس العدد، فمركز مهيرة يخلو من الخدمات في الفتيات ومواد الإيواء محتاجين لغذاء. مركز السافنة، مركز السافنة ما يعادل 45 أسرة، ده العدد الداخلي غير العدد الخارجي، وبرضو الحوجات متشابهة، غذاء، ماء، مواد نظافة، الأمراض المزمنة، احتياجات الفتيات اللي هي ممكن الفوضى الصحية، الفوليك أسيد، كدي حاجة بسيطة. المنار 30 أسرة، برضو الحوجات متشابهة، الماء والغذاء. الزهراء 35 أسرة، مواد إيواء وماء وغذاء. عندنا التجارية 30 أسرة، بالإضافة إلى الجمارك والفنية، كلهم 35 35، ما يعادل 125 أسرة داخل مركز السلام. فعموما الوضع الحالي داخل مراكز الإيواء حرج شديد، فمحتاج لتدخل عاجل، فحالتهم سيئة الصراحة، بالإضافة لدخول الخريف، في أسر قاعدة في الأراء داخل المراكز، قاعدة في الأراء، حتى في فصول بتكون حالتها بتدفق، ما مسقوفة بصورة كويسة، أو عدد الأسر داخل المراكز هي كبيرة، داخل الغرفة بتلقى مثلا في 10 أسرة قاعدين في فصل واحد، أو 7 أسرة قاعدين داخل غرفة واحدة، وخير إنهم يعني ومشيين الحال ومنضغطين وقاعدين كلهم في فصل واحد، ألا إنه بتلقى الفصل من فوق ما عنده سقيف، أو بتلقاه عنده خرم كبير بدفق لهم موية مع الخريف، فممكن برضو إحنا نوفر لهم شكل مخيمات خيم، أو ممكن نوفر نرجع نعمل صيانة للفصول، نعمل لها ترميم، أو بعض الفصول محتاجة برضو لأبواب، برضو على الأقل نقدر نوفر لهم الخصوصية. برضو الحاجة اللي بيعانوا منها الشفط بالنسبة للحمام، دورات المياه، أو محتاجين برضو صيانة في حمامات يعني ما عندها أبواب، فدي حاجة هم بيعانوا منها، خاصة مركز الجير هو معاني من الحتة دي.
3: نعم نبراز، يعني بعد وقفت على هذه الأوضاع بالنسبة للنازحين في مراكز الإيواء، هل تواصلتم مع أي من المنظمات أو المؤسسات الداعمة لأنه توفر لكم تمويل لدعم النازحين ديل وتوفير لهم بعض الاحتياجات اللي هم الآن بحوجة ماسة لها؟
2: أي في عاملين كونترات مع منظمات اللي هي الحل بتدعمنا هلسي حاليا كون احنا نتدخل ولا كده، وبرضو الصراحة المبالغ اللي بتجي في الوضع الراهن انه هي ما كافية كونه يعني توفر لي كل احتياجات الناس داخل مراكز الإيواء، هي بتكون يعني في مبالغ لكن بتكون عينية كده، هي ما بتقضي كل الخرج لفترة طويلة. يعني في مراكز مرات النسبة بتاعتها بتكون مثلا أسبوعين، في مراكز ممكن شهر، في مراكز أسبوع على حسب الضخامة بتاعت المركز. يعني هي بتربي القروش بتنزل متساوية، ويوميا بيكون في ارتفاع في الأسعار، الحاجات بتكون طالعة ونازلة. ومرات في مراكز يعني بضخامتها زي مركز مهيرة على حسب ضخامته، مرات المطبخ يعني بكون له 8 أيام 10 أيام أسبوع كده، في حين إنه 8 أيام النسبة بتاعته دي في مركز من المراكز التانية ممكن تقعدهم شهر. فكل ما نحن مرات ما بنظر للحاجة دي بتكون بتجي القروش بتساوي، دي برضو من العواقب التحديات اللي بتواجهنا في المراكز. ياهو المنظمات التانية بتجي على أساس إنه قدمت خدمة بس حاجة بسيطة لكم أسرة 20 أسرة 15 أسرة، بتكون بذاته في شكل حقيبة كرام أو مواد إيواء وبتطلع، حتى بس في مثلا يكون في دخول مبادرات أو مبادرتين مرة ولا مرتين بس، كان بتقديم وجبة لمدة يوم أو وجبة لمدة 4 أيام كده، وتاني ما بجي راجع يعني.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة قادمة، لكم مني أطيب التحايا.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2026 أبدوها بالعناوين. المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ينفي وجود مقاطعة واسعة لحوار البرهان. التحالف الديمقراطي للمحامين بالشمالي يطالب بوقف إجراءات إثالة حي صابرين وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الملف. القتال وإقلاق الطرق ينذران بمجاعة وشيكة في كردفان، وأسر محليات النهود وأدبندا والخوي تعيش على الأنباد. عامل الانتظار يحدد مستقبل آلاف الطلبة اللاجئين بمعسكرات شرق تشاد، ومناشط لخرطوم عن جمينة بالتدخل. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. نفى المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني وجود مقاطعة واسعة للحوار الذي دعا إليه قائد الجيش الفريق البرهان داخل البلاد. ووصف نبيل عديب اشتراط بعض القوى إيقاف الحرب أولا للبدء في الحوار بوضع للعرب أمام الحصان، وأكد لراديو دبنجا أن اللجنة ستسعى لإقناع القوى الرافضة للمشاركة بالمشاركة دون إجبارها، وأكد أن الصراع لن يتوقف إلا بالحوار، مشيرا إلى أن الحرب السودانية الممتدة منذ الاستقلال تعكس الأزمة الجذرية المتمثلة في عدم القدرة على إدارة التنوع. وأوضح أن اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ستعقد مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة للإجابة على التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة ومهامها وسير أعمالها. وأضاف المحامي نبيل عديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: القول بأن هناك مقاطعة واسعة للحوار هو قول أعتقد أنه غير صحيح. بعض القوى التي شاركت أو القوى التي اجتمعت في أديس ذكرت أنها لن تقبل بحوار يقود أحد طرفي الحرب، وأنها لا تقبل بحوار والحرب مستمرة. هذا في رأيي وضع للعرب أمام الحصان. لم يعش السودان سنوات استقلاله بدون حرب أصلا، حتى وأنه ندعو لأنه إيقاف الحرب هو البداية.
0: وفي ذات الموضوع أعلنت 33 منظمة مبادرة وشبكة شبابية ومدنية ومستقلين دعمها لمخرجات اجتماع أديس أبابا التشاوري للقوى المناهضة للحرب ووثيقة الموقف المشترك عملية السلام التي نريد، الصادرة عنه في ختام أعماله يومي 22 و 23 أغسطس الجاري بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. ورفضت في بيان مشترك وقعت عليه هذه الأجسام دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهاني للحوار السوداني السوداني بصيغتها الحالية باعتبارها لا توفر الشروط اللازمة لعملية السلام حقيقية وشاملة، ولا يمكن أن تكون مدخلا لإيقاف الحرب إذا كانت تدار تحت هيمنة الطرف من أطرافها أو تستهدف تكريس سلطة الأمر الواقع ومنهها شرعية سياسية. أعلن تحالف قوى التغيير الجذري أن تواصل جرى بين التحالف ومبادرة الخماسية ومكتب المبعوث الأممي بشأن العملية السياسية في السودان، وأكد أن هذه الاتصالات تستهدف طرح رؤية التحالف للأزمة ومسارات الحل، ولا تعني منه أي جهة خارجية تفويضا لتمثيله أو التحدث باسمه. وأوضع التحالف في بيان أن اتصالاته مع الخماسي ومكتب المبعوث الأممي ركزت على تقديم رؤيته بشأن كيفية تصميم العملية السياسية وأطرافها ومسارها، انطلاقا من موقف يعتبر أن السودانيين يجب أن يمتلكوا العملية السياسية بصورة كاملة، بينما يقتصر الدور الخارجي على التسيير وعدم الوصول إلى حل مستدام. وأكد التحالف في بيانه أن مستقبل البلاد يجب أن تحدده إرادة السودانيين، وأن أي حل سياسي ينبغي أن يحترم سيادة السودان ووحدته واستقلال قراره. كثفت الولايات المتحدة الأمريكية من اتصالاتها الدبلوماسية مع كل من السعودية ومصر والإمارات بشأن الإسراء في التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان. وأجرى في هذا الخصوص كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بوليس محادثات مع وزراء خارجية مصر والسعودية ركزت على هذا الجانب. وقال بوليس إنه بحث معهما الجهود الرامية إلى التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تتيح وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتمهد الحوار المدني والحكم الرشيد. وقال أنه جدد في اتصال هاتفي مع وزير خارجية مصر الدعوة العاجلة إلى إعلان هدنة إنسانية فورية في السودان تمهيدا لوصول المساعدات الإنسانية والانتقال للحكم المدني. طالب كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لوقف تدفق الدعم المالي والعسكري الخارجي للأطراف المتنازعة في السودان مثل الطائرات بدون طيار والتقنيات ذات الصلة. وطالب في تغريدة له عقب اجتماع مجلس الأمن بشأن السودان يوم الاثنين من نظام العقوبات وهزر الأسلحة المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 1591 واقع الصراع الحالي، وأن يحرم الأطراف من الموارد التي تسهم في إطالة أمد هذه الحرب. وأضاف ما من حلول عسكرية لهذا النزاع، لذا تعين على جميع الأطراف الفاعلة العمل على دفع عجلة حوار مستقل وشامل وشفاف بقيادة مدنية، وذلك بهدف إرسال أساس لسلام دائم وحكم مدني تماشيا مع مبادئ برلين وجهود المجموعة الخماسية في هذا الصدد. تأحد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بدعم جهود حكومة ولاية الخرطوم لتنظيم عمل بائعات الأطعمة والمشروبات وتوفير بيئة عمل مناسبة تحفظ كرامتهن وتدعم استقرار أسرهن. وأعلن البرهان خلال مخاطبته بائعات الأطعمة والمشروبات تبرعه بتوفير 3500 كشك بواقي 500 كشك لكل محلي من محليات الولاية، وأعلن أن مواقع البيع المخصصة لهن ستكون دون رسوم أو ضرائب، وأكد أن المبادرة تأتي تقديرا لدور المرأة العاملة ودعما لمصادر رزقها. وأضاف البرهان في هذا الخصوص
2: مع الوالي إحنا قبل شوية الخرطوم قال فيها 7 محليات، هو يقترح أنه في كل محلية نعمل 150 كشك، أنا في كل محلية عمل 500 هم يوزعوه بين الناس اللي بيعملوا الشاي بين الناس اللي بيعملوا مطاعم، يعني ما دارين زول ثاني قاعد ساكت وما دارين زول قاعد في الشمس والله قاعد في دولشي درسايد، في أي حتة زول قاعد ينظموا له قاعدته ويغننوا عليه ويسلموا عليه والحكومة يشيلوا منه الرسوم.
0: طالب التحالف الديمقراطي المحامين بالولاية الشمالية السلطات المحلية بمدينة دونغولا بوقف إجراءات إزالة حي صابرين بمنطقة السليم وتجميد القرار وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة ملف الحي. وحذر التحالف في بيان من تداعيات القرار على أكثر من 1300 أسرة تقيم بالحي منذ أكثر من 3 عقود. وقال التحالف في بيان أن المواطنين ومحاميهم لم يتمكنوا حتى تاريخ صدور البيان من الاطلاع على حكم قضائي جديد يقضي بإزالة الحي، ويعتبر التحالف قرار الإزالة بصورته الحالية يثير مخالفات قانونية تتعلق بإجراءات التخطيط العمراني وحقوق الحيازة، وطالب السلطات المحلية بالكشف عن حكم القضائي الذي تستند إليه في قرار الإزالة إن وجد، وتمكين المواطنين ومحاميهم من الحصول على نسخة منه. قالت غرفة الطوارئ دار حمر في بيان أن قوات الدعم السريع أصدرت قرارا بإغلاق شبكات الاتصال الفضائي ستارلينك بمحلية النهوض اعتبارا من يوم الأربعاء ولأجل غير مسمى. وأوضح البيان أن القرار جاء في وقت تشهد فيه النهوض أوضاع أمنية ومعيشية متدهورة، ورأى أن تعطيل خدمات الانترنت الفضائي من شأن أن يعرقل تواصل السكان والأسرة النازحة مع ذويهم ويؤثر على استقبال التحويلات المالية وتسيير الاحتياجات اليومية في ظل صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية. وحذر البيان من التداعيات الإنسانية والاقتصادية لتعطيل وسائل الاتصال. قال الرئيس شعبة الصاقة بكسل عبود أحمد عيسى لراديو دبنجا أن تجار الذهب سيواصلون الإضراب الذي بدأ يوم الاثنين إلى حين تدخل الجهات المختصة ووضع حل نهائي لمشكلة البيع المتجولين. وأوضح عيسى أن الشعبة ظلت تطالب الشرطة والنيابة والأجهزة الأمنية بمعالجة ما وصفه بالممارسات الخاطئة التي تصدر من بعض الباعة المتجولين، مؤكدا أن التجار لا يسعون إلى تجاوز الجهات الرسمية وإنما يطالبونها بالقيام بدورها في تنظيم السوق ومنع المخالفات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص
3: حصلت تفلتات من بعض الأخوة الباعة المتجولين وشغلهم كله فيه أخطاء كثيرة عديدة، وقدر ما حاولنا نحارب المسألة دي ما قدرنا بواسطة الشرطة أو الجهات كل الجهات الأمنية، ونسأل من السبب شنو. والآن نحن بصدد إنه لسه نحن برضو يعني ما فايتين الشرطة وما فايتين الجهات الأمنية في إنها تعالجين المشاكل دي. ما دارين حاجة غلط تستمر، إحنا دارين الحاجة الصحيحة تمشي بس.
0: وكان التجار الصاقة بمدينة كسلا قد أقلقوا محالهم منذ يوم الاثنين الماضي احتجاجا على تكرار الحوادث والاحتكاكات المرتبطة بالباع المتجولين للذهب وعدم تدخل الجهات الرسمية لمعالجة شكاوى. قالوا إنهم ظلوا يرفعونها منذ فترة وأجال إقلاق أقبة حادثة وقعت داخل محيط السوق الاثنين وتطورت إلى اشتباكات واعتداءات أسفرت أن إصابة أحد المارة. وبحسب إفادات سابقة لتجار لراديو دبنغا أدى انتشار باعة الذهب المتجولين خارج المحال إلى ظهور سوق موازية غير منظمة تتخللها وفق قولهم ممارسات تتعلق بالتلاعب في الوزن أو عدد القطع وشراء الذهب بأسعار أعلى من السعر السائد لجذب البائعين. حذرت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور من تدهور الأوضاع الإنسانية داخل عدد من مراكز إيواء النازحين بالمدينة، مؤكدة أن الاحتياجات الأساسية لمئات الأسر لا تزال دون تغطية كافية وسط نقص في الغذاء والمياه والأدوية وموارد الإيواء والنظافة. وقالت عضو بغرفة الطوارئ والمراكز الصحية بنيالا نبراس عبد الله أن الأوضاع داخل مراكز الإيواء أصبحت حرجة للغاية خاصة مع دخول فصل الخريف. وأوضحت أن مركز إيواء هيجير الذي يضم نحو 214 أسرة يواجه نقصا في الغذاء والمياه ومواد الإيواء. وأضافت لراديو دبنغا
4: حالات والأوضاع الإنسانية داخل مراكز الإيواء عموما بحاضرة ولاية جنوب دارفور. في مركز الجير عدد الأسر 214 أسرة حالتهم حرجة شديد، فتم مكانكم لمدرسة في الجهة الخربية محتاجة لتسوير أو قفل الجهة الخربية، صيانة للحمامات ما في أبواب عايز أشوفه، في دائم محتاجين برضو توفير مياه وجبة غذائية مواد إيواء.
0: وفي مركز الهميرة بحي الوادي الذي يؤوي نحو 274 أسرة بمدينة نيالة قالت عضو غرفة الطوارئ إن النازحين يحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه ومواد النظافة إضافة إلى الأدوية خاصة إلى علاجات الأمراض المزمنة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم. وأضافت أن مركز الزهراء يضم نحو 115 أسرة فيما يؤوي مركز مدرسة محيرة قرابة 457 أسرة، مشيرة إلى أن غالبية مراكز الإيواء تعاني احتياجات متشابهة تتمثل في نقص الغذاء والمياه ومواد النظافة والإيواء والأدوية. وأضافت لراديو دبنغا في هذا الخصوص
4: أقل غذاء مركز السافنة ما يعادل 45 أسرة، ده العدد الداخلي غير العدد الخارجي، وبرضو الحاجات متشابهة غذاء ماء مواد نظافة الأمراض المزمنة احتياجات الفتيات اللي هي ممكن الفوضى الصحية الفوليك أسيد كدي حاجة بسيطة، المنار 30 أسرة برضو الحاجات متشابهة الماء والغذاء، الزهراء 35 أسرة مواد إيواء وماء وغذاء، عندنا التجارية 30 أسرة بالإضافة إلى الجمارك والفنية كلهم 35 ما يعادل 125 أسرة داخل مركز السلام. فعموما الحالي داخل مراكز الإيواء حرج شديد فمحتاج لتدخل عاجل، فحالتهم سيئة الصراحة بالإضافة إلى دخول الخريف، في أسر قاعدة في الأراء داخل المراكز قاعدة في الأراء حتى في
0: يذكر أن مدينة نيالة تضم العشرات من مراكز الإيواء التي تواجه نقصا في الاحتياجات الأساسية من بينها مراكز السافرنا والمطار والمدرسة التجارية والجمارك والفنية إلى جانب مراكز أخرى في مدينة نيالة. حذر مرصد كردفان من نزر مجاعة وشيكة في عدد مناطق الإقليم، وقال إن بعض الأسر في محليات النهود والبندة والخوي والمجلد باتت تعتمد على الأنباز بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار الغذاء وانقطاع المساعدات الإنسانية. وقال المرصد في بيان أصدره الأربعاء إن الشهادات تلقاها من مواطنين في تلك المحليات أفادت بتراجع مصادر الدخل بصورة كبيرة في وقت ارتفع فيه سعر ملوة الدخن إلى 35 ألف جنيه سوداني، فيما وصل سعر ملوة الأنباذ إلى 10,000 جنيه. وعزى المرصد تفاقم الأزمة الغذائية إلى المعارك الأخيرة حول مدينة الأبيض والتحشيدات العسكرية المتبادلة بين طرفي النزاع، مشيرا إلى أن الأوضاع الأمنية أدت إلى أرقلة حركة التجارة وعدم وصول السلع إلى عدد من مناطق كردفان. قال رئيس البرنامج في برنامج الأغذية العالمي سام كليندون أن نحو 1,000,000 شخص نزحوا إلى منطقة طويلة بشمال دارفور في السودان بسبب الحرب. وأضاف كليندون أن توفير التمويل اللازم يمكن برنامج الأغذية العالمي وشركاء في انتشال ملايين الأشخاص في السودان من حافة المجاعة. وحذر برنامج الأغذية العالمي في بيان من تقليص المساعدات الإنسانية وفقدان نحو 1.5 مليون شخص لدعم منقذ للحياة بحلول نهاية 2026 وسط توقعات بتوقف عمليات التحويلات النقدية بحلول سبتمبر، وذلك نتيجة لشح التمويل. وأعرف البرنامج في بيانه أن حاجته إلى مبلغ 624 مليون دولار بشكل عاجل خلال الأشهر الستة القادمة. يعيش طلاب الشهادة السوداني وأولياء أمورهم والمعلمون في معسكر اللاجئين السودانيين بشرق تشات حالة من القلق والإحباط في ظل تأخر امتحانات الشهادة السودانية لما يقارب العام، وسط قموط يحيط بموعد انعقادها أو إمكانية تنظيمها من الأساس. وتقول إحدى الطالبات لراديو دبنغا إن الطلاب ظلوا يدرسون ويستعدون للامتحانات لما يقارب العام قبل أن يجدوا أنفسهم أمام أنباء غير مؤكدة بشأن إمكانية أخذها. وتقول زمزم وهي معلمة بالدرجة الثالثة ولاجئة ومسؤولة عن الصحة النفسية في معسكر دوغي، إن السؤال الذي يسيطر على الطلاب وأسرهم هو هل ستقام الامتحانات أم لا؟ وناشدت زمزم الحكومتين السودانية التشادية والمنظمات ذات الصلة بالتدخل لتدارك الموقف. وأضافت لراديو دبنغا من معسكرات شرق تشاد في هذا الخصوص:
5: ناشد بوزارة التربية والتعليم بالسودان وزي ما قالوا حكسير يناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون الامتحان، وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته ولا ما قائم، لو زي ما قال فرد يعني زي ما إحنا نعرف زي ما قال كلاجئين موجودين في المعسكر في المعسكرات.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعرب الاتحاد الأفريقي عن قلقه حيال التقارير التي أفادت بوقوع غارات جوية داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدا تمسكه بالاحترام الصارم لسيادة الدول ووحدة أراضيها ومبدأ حرية الحدود. وقال الاتحاد الأفريقي في بيانه الأربعاء إن الرئيس مفوضي الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف يتابع بقلق التقارير التي تفيد بوقوع ضربات جوية بتاريخ 20 أغسطس 2026 في إقليم إندي الشرقية داخل أراضي جمهورية تشاد على خلفية النزاع الدائر في السودان. وكانت أنجمين قد أعلنت وقوع غارات جوية على عمق وصل إلى 100 كيلومتر داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدة أنها اتخذت تدابير عسكرية عالية لحماية حدودها. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنغا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنغا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنغا.
7: على راديو دبنغا حديث اليوم. حديث اليوم: حين يصبح الخبر نقاشا.
8: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنغا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. بنسلط الضوء في الحلقة دي أعزائي المستمعين حول تصريحات أطلق قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان عن توقعاته بفرض عقوبات جديدة على السودان وعليه هو شخصيا خلال الأيام المقبلة. كانما يمتلك معلومة مؤكدة قال إنه العقوبات ما حتدفع أو تدفع السودان للتراجع عن موقفه، وردد عبارة لن نركع. وطبعا تصريحات البرهان جاءت في ظل تصاعد الضغوط الدولية على السودان، وتحديدا بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة والاتهامات المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية، وهي طبعا اتهامات ظلت الحكومة السودانية تنفيها بشدة وباستمرار، ومشت أكثر من كده بأنها يعني أبدت استعدادها للتعاون مع الجهات الدولية للتحقق من استخدامها لأسلحة كيميائية في الحرب الدائرة الآن. لكن السؤال الأهم والأبرز ما يعني بتعني شنو لهجة البرهان اللي تحدث بها بالذات في المرحلة دي؟ هل هو استسلام للضغوط الدولية ودخول العقوبات؟ هل تعكس قناعة بأن العقوبات والضغوط الدولية أصبحت لا تهمه شخصيا وبالتالي محاولة التعامل معها باعتبارها غير مؤثرة في مسار الحرب؟ أم إنها رسالة سياسية للخارج بأن الضغوط ما بتجبر الجيش على تقديم تنازلات أو العودة لطاولة التفاوض؟ وفي الداخل هل عبارة لن نركع تستهدف الخارج فقط أم إنها محاولة لتعبئة الشارع وتعزيز الالتفاف حول الجيش وتصوير الحرب باعتبارها مواجهة بين الدولة ومن يصفهم البرهان بأعداء السودان؟ حول الدلالات دي وما إذا كانت تصريحات البرهان تعكس ثقته بالموقف العسكري والسياسي أم هي محاولة لرفع المعنويات وإغلاق أبواب التفاوض تحت ضغوط العقوبات؟ نناقش الموضوع ده مع ضيوفنا الكرام السيد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف والكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ حيدر المكاشفي. أهلا ومرحبا بكم ضيوفنا الكرام في راديو دبنجا وعبر برنامج حديث اليوم. بداية يا سعادة الوزير، ما تقييمك لتصريحات البرهان ويمكن البعض يصفها بأن لغة استسلام ورضوخ للضغوط الدولية بعد أن أصبح الأمر يعني طبيعي في ظل الظروف تحت الحرب، أم إنه هو غير مهتم بهذه العقوبات وبالتالي أصبحت ذريعة يعني إغلاق باب التفاوض نهائيا، خاصة هو من قبل كان رفض المبادرة الرباعية الدولية؟
9: بسم الله الرحمن الرحيم، أحيي راديو دبنجا ومستمعي الكرام. وأعتقد أنه تصريحات رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان حول العقوبات لا تشكل بالتأكيد استسلاما للضغوط الدولية، إنما يعني تأكيد على أن هذه الضغوط لن تؤثر على مسار الأحداث في السودان وقرارات القيادة السودانية في إطار إدارة لحرب الكرامة. وهذا يعني أنه توفرت للرئيس البرهان يعني معلومات تؤكد أن هناك احتمالات حول صدور مثل هذه العقوبات، إما بصورة أحادية كما هي العادة عندما تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية يعني قرارات عقوبات إما شخصية أو على دول بمفردها تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار سياستها الخارجية وتقديرا لمصالحها الخاصة، أو إن كانت العقوبات يعني عقوبات دولية أو عقوبات تتخذها منظمات مثل الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الأوروبي أو غير ذلك من المنظمات الدولية. من الممكن أن يكون قد توفرت معلومات أن هناك محاولات لفرض مثل هذه العقوبات سواء كان في من خلال اجتماعات مجلس الأمن المتوقعة والتي تجري الآن أو من خلال قرارات أخرى تتخذها دول بعينها. فهو ذكر أنه السودان لن يخضع لهذه العقوبات ولن يتأثر بها، وهي في الواقع يعني خاصة تلك العقوبات الفردية أو الأحادية لا تؤثر كثيرا على على على على الأشخاص أو الدول. يعني حتى مثلا القرار بمنع منح شخص زيارة تأشيرة زيارة لأمريكا، هذا ينطبق إذا كان على الشخص الذي يريد أن يزور أمريكا، لكن إذا أراد شخص أن أو مسؤول أو قائد أن يزور أن يذهب إلى نيويورك لحضور اجتماعات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، فمن من حق هذا الطرف أن يطالب بالتأشيرة وأن يتحصل عليها للمشاركة. المهم نحن نقول أنه هذا الموقف الذي ذكره الرئيس عبد الفتاح البرهان ليس خضوعا أو استسلاما للضغوط الدولية، ولا نعتقد أنه يعني تحديا لأي جهة من الجهات وقلق لباب التفاوض. ما يعني هو ذكر أننا لن نركع لأحد، يعني أن السودان لن نركع لأحد، وفي نفس الوقت قال أنه نحن على استعداد للتفاوض ولبحث مبادرات السلام إذا قدمت بالصورة التي تكون مقبولة بالنسبة للدولة السودانية. هذا فيما يتعلق ب يعني هذا ما جاء في التصريحات من حول العقوبات التي المتوقع. طبعا رفض ما ذكر عن رفض المبادرات مثل المبادرة الرباعية أو الخماسية أو غيرها، يعني السودان التعامل مع مبادرة الأربع دول لأنه فيها دولة هو يعتبرها دولة يعني داعمة للتمرد، ولذلك رفض التعامل معها.
8: نرحب بضيفنا الثاني الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ حيدر المكاشفي في راديو دبنجا وفي حلقتنا برنامج حديث اليوم. أستاذ حيدر، يعني بداية ما تقييمك لتصريحات البرهان بأنه متوقع أنه تصدر عقوبات جديدة على السودان أو عليه هو شخصيا في الأيام المقبلة، وكأنه هو يمتلك معلومة مؤكدة بالحديث ده؟
10: تعليقا على هذا الحديث الذي يعني أدلى به البرهان خلال مخاطبته، أقول تعليقا عليه أولا إنه هذا الحديث يعني ذكرني للمفارقة بحاجتين: بعجز بيت شعر زائع وبمثل مشهور. ذكرني بعجز بيت الشعر اللي بيقول: يكاد المريب بأن يقول خذوني، والمثل الشعبي المشهور بيقول: الحرامي في راس ريش. طيب، والاثنين بيشتركوا في معنى تقريبا واحد. يعني لو مسكنا مثلا معنى المثل وعجز بيت الشعر، معناهم انه الحرامي دائما بيترك اثر او شارة تدل عليه، يضربان للشخص المخطئ او المرتبك اللي بيفضح نفسه بنفسه من شدة الخوف والقلق. للمثل بتاع الحرامي في راسه ريشة يعني قصة طريفة جدا، اللي هو يقال انه في شخص اشتكى سرقة إيويزا، يعني سرقت له إيويزا. القاضي الذي يعني تمت الشكوى إليه خطب في الناس وقال لهم: ما بال أحدكم يسرق إيويزا جاره وريشها على رأسه. في اللحظة ديك في رجل مد يده يتحسس رأسه وقال لهم: خذوه هذا هو صاحبكم. هذول بدأ يتحسس رأسه عشان يجوا هل فيه ريشة ولا ما فيه، هو ده الذي سرق الأويزة. طيب، الشاهد في حديث البرهان ده عن احتمال فرض عقوبات على السودان وعليه هي ما أبتكر مجرد جملة عابرة، لأنه كلامه ده بيفرض سؤال: هو ليه توقع البرهان العقوبات؟ وبرضه هو أيضا السؤال أيضا: ماذا يعرف الرجل ولم يقله؟ لأنه المعروف عن العقوبات السياسة الدولية إنها لا تهبط من السماء فجأة، ما بتهبط من السماء فجأة وما بتفرض لمجرد إنه الدولة بتخوض حرب، بل دائما ما يكون لهذه العقوبات ما وراءها من ملفات وتقارير وضغوط ومعلومات وتحقيقات ومواقف سياسية، وفي العادة بتسبق إشارات وتحذيرات ومطالب وشروط. لذلك إعلان البرهان توقع للعقوبات يعني بيفتح الباب أمام قراءة تتجاوز ظاهر العبارة إلى ما وراء هذه العبارة. طيب، هنقراها ونقول قد يكون الرجل يستشرف ببساطة مسار دولي أصبح أكثر تشدد تجاه الحرب، خصوصا مع تصاعد التقارير الدولية عن الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون واستمرار الحرب وتضاؤل فرص الحل السياسي. وأيضا قد تكون تصريحاته محاولة لتهيئة الرأي العام السوداني نفسيا وسياسيا لاحتمال صدور عقوبات جديدة. لكن العبارة الأكثر إثارة للاهتمام في كلامه ده هي وعليه هو شخصيا، لأنه الفرق كبير بين أنه البرهان يقول كرئيس لحكومة الأمر الواقع نتوقع عقوبات على السودان، وبين أنه يضيف إليها عبارة وعليه، أي عليه هو شخصيا أو على قيادة الجيش. ده يوحي بأنه الحديث لا يتعلق بعقوبات عامة على الدولة، وإنما بإجراءات قد تطال أشخاصا بعينهم من المسؤولين عن إدارة الحرب أو المتهمين بالمسؤولية عن انتهاكات أو عرقلة جهود السلام. فإذا كانت العقوبات مجرد احتمال عام، شنو الذي يجعل البرهان يتوقع أن تطاله هو شخصيا؟ نتساءل، هل وصلته تحذيرات؟ هل توجد معلومات عن ملفات يجري إعدادها؟ هل هناك تحرك دبلوماسي لا يزال بعيدا غير معلن؟ ولا أراد الرجل استباق الصدمة السياسية والإعلامية بإعلانها بنفسه قبل أن تعلنها مصادر أخرى؟ طيب، الشطر الثاني من كلام البرهان اللي هو لن نركع، ده كلام بينتمي إلى خطاب سياسي مألوف ومعروف في مواجهة الضغوط الخارجية، وعهدناه وعرفناه وعايشناه خلال فترة حكومة الإنقاذ المبادرة. وده خطاب بيقوم على تحويل العقوبات من قضية تتعلق بسلوك الحكومة أو أطراف الحرب إلى معركة بين الإرادة الوطنية والإملاءات الأجنبية. والمشكلة إنه هذا الخطاب مهما كان جذاب من الناحية العاطفية، لكنه ما بيجاوب عن السؤال الأساسي، لماذا تفرض العقوبات أصلا؟ يعني ده سؤال أساسي مفروض كان يطرحه، لأنه العقوبات إذا كانت بتفرض بسبب الانتهاكات ضد المدنيين، الرد عليها ما بيكون بمجرد القول لن نركع، وإنما بوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. وإذا كانت العقوبات تفرض بسبب عرقلة جهود السلام، فالرد الطبيعي أيضا لن يكون بعبارة لن نركع، بل بإزالة أسباب العرقلة والمضي نحو تسوية سياسية. وإذا كانت العقوبات تفرض بسبب الحرب نفسها، برضو الإجابة لن تكون لن نركع، بل إنه أفضل وسيلة لتجنب المزيد من العقوبات هي إنهاء الحرب، لا تحويل العقوبات إلى معركة خطابية، لأن المواطنين المدنيين العاديين العزل هم اللي سيدفعوا الثمن الأكبر لأي عقوبات قديمة أو جديدة، لأن الحرب أثقلت كاهلهم، العملة انهارت، ارتفعت الأسعار، تدهورت الخدمات، اتسعت دائرة الفقر والنزوح والجوع. عشان كده السؤال الحقيقي الذي ينبغي أن يطرح على البرهان وعلى سلطة الأمر الواقع ليس هو هل سنركع للعقوبات، وإنما ماذا فعلت وماذا ستفعلون حتى لا يدفع الشعب ثمن هذه العقوبات. مسألة إنه تحدث البرهان عن توقيع هذه العقوبات في هذا الوقت تحديدا، وجمعه بين احتمال فرض العقوبات عليه هو شخصيا والتأكيد على أنه لن يركع، دي واضح جدا إنها محاولة لرفع معنويات أنصاره وأنصار الحرب. وأيضا هي رسالة للداخل يقول فيها بأن القيادة مستعدة لمواجهة الضغوط الدولية، وأيضا هي رسالة إلى الخارج بمفادة أنه العقوبات لن تغير موقف السلطة. وربما أيضا يكون كلامه ده مجرد استباق سياسي لما يعتقد أنه قادم. لكن الأخطر في الأمر هو أن تتحول العقوبات إلى قدر محتوم في الخطاب الرسمي بدلا من أن تكون جرس إنذار يدفع إلى مراجعة السياسات التي تقود لفرض العقوبات، لأن الدول لا تقاس قوتها بعدد العقوبات المفروض عليها ولا بقدرتها على إعلان لن نركع. القوة الحقيقية للدولة هي قدرتها على حماية مواطنيها وإنهاء الحرب ومنع الانتهاكات والحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة فتح الطريق أمام السياسة. أما مسألة تحويل كل ضغط خارجي إلى معركة كرامة ومواطنية، ده قد يمنح السلطة مساحة خطابية مؤقتة لكنه ما بيوقف الحرب ولا يطعم جائع ولا يعيد نازح إلى منزله. ويقال للمواطن السوداني أنه عقوبات قادمة ثم يطلب منه أن يهتف لن نركع، ده يعني أن المواطن قد يجد نفسه مرة أخرى أمام فاتورة حرب لا تخصه وليس له فيها ناقة ولا جمل. عقوبات أيضا المواطن لم يطلبها ولم يتسبب فيها وقرارات ما شارك في صنعها، ويظل دائما المواطن المسكين الأعزل والضحية الأبرز لهذه الحرب اللعينة. شكرا جزيلا.
8: بهذا نصل لكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، ناقشنا فيه

0: استضفنا من خلال الحلقة دي سعادة وزير الخارجية الأسبق السفير علي يوسف، والأستاذ حيدر المكاشفي الكاتب الصحفي والمعلق السياسي. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، وكونوا بخير.
1: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نتناول الدعوة التي تقدم بها حوالي 70 من المنظمات غير الحكومية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يدعوهم فيها لتمديد ولاية بعثة تخص الحقائق بشأن السودان لسنتين إضافيات، وذلك قبل الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان اللي حتنعقد في شهر 9. المنظمات دي بأكدوا إنه البعثة والتمديد لها ودعمها هو ضروري لتعزيز جهود المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، إلى جانب دعم التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات الجارية في السودان واللي وقعت منذ قيام الحرب. أيضا هناك مجموعة من منظمات المعنية بحقوق الإنسان والناشطين أيضا توجهوا بخطاب طالبوا فيه بتمديد

0: لبعثة تقصي الحقائق. في حلقتنا مستمعينا الكرام نلتقي بالدكتور محمد صالح ياسين الخبير في مجال حقوق الإنسان والمتواجد في سويسرا عشان يسلط لنا الضوء على الخطاب الخاص بالمنظمات وهي غير حكومية وعالمية وكمان على المنظمات الوطنية اللي لها نفس المطالب. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا في برنامج في الميزان.
1: مرحبا بك الأستاذ الصادق مصطفى زكريا ومرحبا بمستمعي راديو دبنجا في كل مكان. صدرت مذكرة من أكثر من 70 منظمة غير حكومية من منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان وأكثر من ذلك تطالب بالتمديد لبعثة تغطية الحقائق البعثة الدولية المستقلة لتغطية الحقائق حول السودان لمدة سنتين. السبب في المطالبة بالتمديد للبعثة هو إنه ما زالت الانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الدولي الناتج عن الزع والحرف في السودان مستمرة، والكلام ده أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتشريد الملايين. وده السبب الأول الرئيسي للمطالبة بالتمديد لمدة سنتين لخطورة وضع حقوق الإنسان. والسبب الثاني إنه التطورات الأخيرة اللي حاصلة في السودان خاصة بعد الجرائم والفظائع اللي ارتكبت في الفاشر وحاليا ترتكب في الأبيض وما حولها وبقية أجزاء السودان من جميع الأطراف المنخرطة في الحرب في السودان سواء كان من القوات المسلحة السودانية والقوات المرتبطة بها أو المتحالفة معها أو المدعومة معها وبرضو قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة بها والمتحالفة معها كلها ما زالت تستمر في الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. والمذكرة برضو طالبت بأنه الحوجة أنه لتعزيز قدرات البعثة ومنظومة الأمم المتحدة لدعم جهود المساءلة والانتقال من المسألة بمسألة التوثيق وحفظ الأدلة للمساءلة وجبر الضرر، وهذا أمر مهم جدا لأنه بيحفظ البعثة الدولية المستقلة هي أصبحت حاليا واحدة من الجهات الرئيسية أو الآليات الرئيسية اللي هي عندها الأدلة ومطلوب منها إنها توحدها وتحفظها للمحاسبة في اليوم التالي عندما الناس تنتقل خاصة بعد انتهاء الحرب أو حتى قبل انتهاء الحرب لمسألة العدالة. والمذكرة برضو قدمت توصيات للبعثة وحاليا في جهود مستمرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة التعامل مع الجهات الخارجية الدعم للأطراف المتحاربة لأن التدخل الخارجي أصبح واضح وأصبح كبير وإنه الحرب في السودان ماشى إنها تتحول لحرب إقليمية قد تكون نتائج وخيمة على كل الإقليم وعلى كل العالم. وطبعا المجتمع الدولي عنده مسؤولية في حفظ الأمن وضمان إنه الدائرة الإفلات من العقاب لازم تنكسر والعنف في السودان يقف، ومسؤولية برضو مسؤولية أطراف الحرب عشان ما يكون في سلام مستدام لازم تكون هناك مساءلة عشان ما يكون سلام هش. إذا ما في مساءلة وعفو الله عما سلف أي مفاوضة سلام هتكون هشة. عشان كده الرسالة بتقول إنه لازم الناس تشوف تنظر للأمر ده بأبروتش شامل يعني هوليستيك أبروتش أو انتجريتد أبروتش يعني نظام متكامل بما إنه بما يشمل المسؤولين عن الانتهاكات والجهات الخارجية التي توازيها وأنه تعتمد نهج متكامل لمنع الفظائع وتعزيز المساءلة.
0: حسب معلوماتنا أنه قبل أسبوعين مجموعة من المنظمات الوطنية السودانية المعنية بحقوق الإنسان وبعض الناشطين أيضا تقدموا بخطاب يطالبوا فيه بالتمديد لبعثة تقصي الحقائق.
1: منظمات السودانية، منظمات المجتمع المدني السودانية، وعلى رأسها يعني منتدى حقوق الإنسان في السودان في يوم 12 أغسطس أو قبله، أصدر برضو بيان في موقع أو فيه أكثر من 110 من المنظمات القاعدية السودانية من غير ما تذكر أسماء لأسباب أمنية، إنها هي مطالبة بالتجديد للبعثة. نشرت البيان بتاع منشور في الصحف، وإنه بيطالب إنه بتعزيز بنفس المطالبات اللي قدمتها نفس المنظمات دي، والمنتدى حقوق الإنسان جزء منها، منتدى حقوق الإنسان في السودان جزء من الكلام ده، وقالت إنه في اتساع للانتهاكات وفي تعقيد واستمرار مخاطر بتحدد حياة المدنيين في كل السودان. وقالت إنه المدنيين قاعدين يدفعوا الثمن الأكبر، وخاصة النساء والأطفال، وإنه بتتراكم شهادات القتل والعنف الجنسي والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والتهجير القسري، وبرضه والعودة الطوعية القسرية، يعني عودة طوعية لكن في النهاية قاعد تكون شبه قسرية، خاصة بعدم توفير الخدمات، وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية، واللي بتكون بيتهموا بأنها غير قانونية وكده، وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية دي قاعد تكون دائما على أسس إثنية أو عرقية أو قبلية أو مناطقية. ده برضو المنتدى حقوق الإنسان حذر منه وطالب في إنه الكلام ده يتعالج، وحتى لو بقى في اتفاق سلام إنه مسألة حقوق الإنسان تكون هي أساس في المفاوضات، يعني تكون ستريم لاين في أي مفاوضة سلام، ومطالب المجتمع الدولي بإنه يوفر بصورة أكبر المساعدات الإنسانية وتأهيل المرافق الصحية الطبية ومصادر المياه والغذاء، لأنه الحرب حاليا بقت تستخدم مصادر المياه والغذاء واحدة من أدوات الحرب. عشان كده المسألة دي كلها التعقيدات دي خلت إنه الحوجة لآلية دولية مستقلة أكثر إلحاحا من الماضي، والتمديد لها يكون تمديد مستدام، لأنه مهامها والمانديت بتاعه تفويضه بانها تعالج جذور الازمه بيتطلب انه يتم التمديد لها ودعمها بالموارد على المدى الطويل او المتوسط، لانه احتياجات الضحايا ومتطلبات العداله كبيره، والتدخلات الدوليه والاقليميه بقت فيها كثيره، وده بيتطلب انه المسؤوليه قدامه اكبر، انه القضيه دي فيها الاف الضحايا وفيها الاف الناجين والمفقودين، ولازم المفقودين دي الناس تعرف حقيقتهم ان هم وين، واذا كانوا احياء ام اموات. وبرضه اهميه البعثه ان الادله ما تضيع ولا تطمس، يعني معالم الجرائم، وان المسؤولين عن الجرائم دي ما يكونوا بعيدين عن العدالة. بالإضافة لدي برضو من المهم جدا إنه تكون في معايير بتاعت العدالة الدولية، مسألة بتاعت الرجوع لآليات العدالة الدولية، يعني حتى المسؤولين عن الانتهاكات دي ممكن أن يحاكموا حتى إذا بقوا في الخارج، وده أمر مهم جدا، لأنه البعثة الدولية المستغلة صغت لأنماط خطيرة من الانتهاكات ووجود عدد من المسؤولين في دول أخرى في الخارج، عشان كده مطالبين بأنه يتم تفعيل المسألة بتاعت العدالة الدولية، ودي بتشمل أنه يتم ممكن ملاحقة أو محاسبة المسؤولين عن الجرائم حتى لو بقوا في الخارج، خاصة في ظل تحليل المعلومات والأدلة الموجودة حاليا قدامهم. وفي نفس الوقت البعثة تغسل الحقائق مستمرة في التوثيق واستلام الشهادات من الضحايا ومن الشهود، سواء كانوا مدنيين طلعوا برا السودان أو في داخل السودان. الأساس بتاع التوثيق ده مهم جدا للذاكرة التاريخية للسودان والسودانيين، خاصة من الضحايا والناجين وعائلات المفقودين. من الأهمية بمكان التجديد للبعثة، لأن الآليات المؤسسات الوطنية القائمة حاليا في الظروف الراهنة ما عندها الاستغلال ولا شاملة لكل السودان، كل الأراضي السودانية، في جرائم منصوبة لجميع الأطراف. بما أنه ما في عدالة، منظومة عدالة ومؤسسات دولة راسخة عشان توسع للكلامنا، فمن الضرورة بمكان أنه بحث تغسل الحقائق الدولية والآليات الأخرى زي آليات الاتحاد الأفريقي والآليات الأخرى المهمة شغالة في توسيع لحقوق الإنسان تكون مستمرة. كل عوامل تجعل ضرورية وجود البعثة الدولية المستقلة لحماية الحقيقة من الضياع، وبرضو إنها هي محتاجة لتمويل وكادر مهني كافي يزيد بحث تغسل الحقائق بالكوادر وبالإسطاف عشان توسع من تحقيقاته والوصول للضحايا والناجين وحماية الشهود وتأمين الأدلة. الأمر ده مهم شديد لأنه الجهات المتورطة في الحرب دي هي كثيرة وماشية متزايدة، ولازم التوثيق يكون ما فيه انتقائية ولا يدي حصانة لأي قيادة قوة أو جماعة مسلحة، بجانب المطالب بدعم التعاون بين البعثة وآليات الأخرى المختصة، بما إنه يحول النتائج دي إلى خطوات عملية نحو العدالة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار. في نفس الوقت إذا ما تم التجديد للبعثة معناته ده يدي استمرار للحرب واستمرار للجرائم وتراجع عن الالتزام الدولي تجاه المدنيين السودانيين، وده بيرسل رسالة سلبية للمتورطين في العالم بأنه مستعدين لتجاوز ما ارتكب، يعني سياسة عفو الله عما سلف وكده من أجل السلام. والأمر ده طبعا دي حقوق ضحايا والناس ما بتقدر تفرط فيها، فعشان كده كل ما طال مدى الحرب كل ما زاد الطلب بالتمديد للبعثة الدولية المستقلة لفترات أطول، لأنه المنوط بها تحفظ الأدلة وتوثيقها. بعد ذاك من الضرورة أنه الناس تمشي تشتغل في المسألة بتاعت المحاسبة والمسائل الجنائية، مهما تأخرت المحاسبة مفروض تحصل.
0: دكتور محمد صالح ياسين الخبير في مجال حقوق الإنسان، الفترة المقبلة وحتى انعقاد الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اللي حتكون في شهر 9، السودان حيكون محل لاجتماعات كثيرة وفعاليات كثيرة فيما يخص الجانب الخاص بحقوق الإنسان والمساهلة وعدم الإفلات من العقاب. حسب معلوماتك ما هي أهم الاجتماعات المرتقبة الخاصة بملف السودان في الفترة المقبلة؟
1: أحداث مهمة جاية في الفترة الجاية، حاجة مهمة شديد. يوم 21 مجلس الأمن والسلم الأفريقي بعد زيارته للسودان، من الضرورة بمكان بعد ما يجتمع ويعمل قراراته من الضرورة بمكان إنه يعمل تنسيق مع الآليات الأخرى الشغالة حول السودان كبعثة تغسل الحقائق أو البعثة الدولية المستقلة للأمم المتحدة تغسل الحقائق، وبرضو آلية الخبير المعين حول السودان اللي تم تعيينه بعد انهيار النظام الدستوري والانقلاب في السودان. والخبير المعين رضوان نويسر سيزور السودان، أخذ الموافقة من السلطات في السودان، وحيزور السودان في آخر الشهر غالبا يوم 30 لمدة 3 أيام، وبعديها حيمشي لكينيا في نيروبي، ودي فرصة إنه الناس تلاقيه من الضحايا وخاصة أسر المفقودين والناس المنتهكة حقوقهم، تتواصل معه ومع مكتبه بحيث إنه تضمن التوثيق لكل الجرائم اللي حصلت والقاعد تحصل، وفي نفس الوقت تحسوا على انه الناس تصل لهدنة انسانية، وتحسوا برضو في انه الناس تتبنى الخطة او المقترح بتاع المفوض السامي هو الانسان فيما يخص مسألة اجراءات بناء الثقة. فزيارة خبير معين للسودان المرتقبة في يوم 30 من الشهر ده المهمة، وبرضو اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول السودان بكرة الاتحاد الأفريقي مهمة، وبرضو مسألة الأنشطة تقارير مجلس السلم والأمن الأفريقي وتقرير لجنة الخبراء المطالب بتمديد القرارات لتشمل حظر الأسلحة لكل السودان، وبرضه ده واحدة من توصيات البعثة بتغسل الحقائق. ده أمر مهم جدا لمسألة العدالة في السودان. نضيف لده كله إنه مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في الدورة 63 اللي هتبدأ يوم 7 شهر 9، البعثة هتقدم تقريرها في اليوم الأول يوم 7، وبعديها في نفس اليوم في الجلسة الثانية المفوضية السابعة حقوق الإنسان حسب القرار الأخير مفروض تقدم تقرير للمجلس حقوق الإنسان في الجلسة الثانية في جلسة الإيفينينج. دي أحداث مهمة مفروض كل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات حتى المنظمات السودانية الشغالة في القاعدية اللي شغالة حاليا في التوثيق مفروض تتابع الكلام ده وعلشان تضمن الانتقال من مسألة توثيق لآليات أكبر أكثر فاعلية في المحاسبة وجبر الضرر وفي نفس الوقت تعزيز التوثيق وحفظ الأدلة. دي كلها أحداث مهمة جاية في الفترة الجاية ونتمنى أنه لمستمعي ومتابعي راديو دبنجا وكل المهتمين بأمر حقوق الإنسان نتمنى أنهم يتابعوا الكلام ده.
0: شكرا جزيلا دكتور محمد صالح ياسين، كنت معنا في راديو دبنجا.
1: شكرا جزيلا راديو دبنجا.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى نلتقي في حلقة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2026 أبدوها بالعناوين. المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ينفي وجود مقاطعة واسعة لحوار البرهان. التحالف الديمقراطي للمحامين بالشمالي يطالب بوقف إجراءات إثالة حي صابرين وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الملف. القتال وإقلاق الطرق ينذران بمجاعة وشيكة في كردفان وأسر محليات النهود والبندا والخوي تعيش على الأنباد. عامل الانتظار يحدد مستقبل آلاف الطلبة اللاجئين بمعسكرات شرق تشاد ومناشطة لخرطوم عن جمينة بالتدخل. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. نفى المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني وجود مقاطعة واسعة للحوار الذي دعا إليه قائد الجيش الفريق البرهان داخل البلاد. ووصف نبيل عديب اشتراط بعض القوى إيقاف الحرب أولا للبدء في الحوار بوضع للعرب أمام الحصان، وأكد لراديو دبنجا أن اللجنة ستسعى لإقناع القوى الرافضة للمشاركة بالمشاركة دون إجبارها، وأكد أن الصراع لن يتوقف إلا بالحوار، مشيرا إلى أن الحرب السودانية الممتدة منذ الاستقلال تعكس الأزمة الجذرية المتمثلة في عدم القدرة على إدارة التنوع. وأوضح أن اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ستعقد مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة للإجابة على التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة ومهامها وسير أعمالها. وأضاف المحامي نبيل عديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: القول بأن هناك مقاطعة واسعة للحوار هو قول أعتقد أنه غير صحيح. بعض القوى التي شاركت أو القوى التي اجتمعت في أديس ذكرت أنها لن تقبل بحوار يقود أحد طرفي الحرب، وأنها لا تقبل بحوار والحرب مستمرة. هذا في رأيي وضع للعرب أمام الحصان. لم يعش السودان سنوات استقلاله بدون حرب أصلا، حتى وأنه ندعو لأنه إيقاف الحرب هو البداية.
0: وفي ذات الموضوع أعلنت 33 منظمة مبادرة وشبكة شبابية ومدنية ومستقلين دعمها لمخرجات اجتماع أديس أبابا التشاوري للقوى المناهضة للحرب ووثيقة الموقف المشترك عملية السلام التي نريد الصادرة عنه في ختام أعماله يومي 22 و 23 أغسطس الجاري بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. ورفضت في بيان مشترك وقعت عليه هذه الأجسام دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهاني للحوار السوداني السوداني بصيغتها الحالية باعتبارها لا توفر الشروط اللازمة لعملية السلام حقيقية وشاملة، ولا يمكن أن تكون مدخلا لإيقاف الحرب إذا كانت تدار تحت هيمنة الطرف من أطرافها أو تستهدف تكريس سلطة الأمر الواقع ومنهها شرعية سياسية. أعلن تحالف قوى التغيير الجذري أن تواصل جرى بين التحالف ومبادرة القماسية ومكتب المبعوث الأممي بشأن العملية السياسية في السودان، وأكد أن هذه الاتصالات تستهدف طرح رؤية التحالف للأزمة ومسارات الحل، ولا تعني منه أي جهة خارجية تفويضا لتمثيله أو التحدث باسمه. وأوضح التحالف في بيان أن اتصالاته مع الخماسي ومكتب المبعوث الأممي ركزت على تقديم رؤيته بشأن كيفية تصميم العملية السياسية وأطرافها ومسارها، انطلاقا من موقف يعتبر أن السودانيين يجب أن يمتلكوا العملية السياسية بصورة كاملة، بينما يقتصر الدور الخارجي على التسيير وعدم الوصول إلى حل مستدام. وأكد التحالف في بيانه أن مستقبل البلاد يجب أن تحدده إرادة السودانيين، وأن أي حل سياسي ينبغي أن يحترم سيادة السودان ووحدته واستقلال قراره. كثفت الولايات المتحدة الأمريكية من اتصالاتها الدبلوماسية مع كل من السعودية ومصر والإمارات بشأن الإسراع في التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان. وأجرى في هذا الخصوص كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بوليس محادثات مع وزراء خارجية مصر والسعودية ركزت على هذا الجانب. وقال بوليس إنه بحث معهما الجهود الرامية إلى التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تتيح وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتمهد الحوار المدني والحكم الرشيد. وقال أنه جدد في اتصال هاتفي مع وزير خارجية مصر الدعوة العاجلة إلى إعلان هدنة إنسانية فورية في السودان تمهيدا لوصول المساعدات الإنسانية والانتقال للحكم المدني. طالب كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية موساد بوليس مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لوقف تدفق الدعم المالي والعسكري الخارجي للأطراف المتنازعة في السودان مثل الطائرات بدون طيار والتقنيات ذات الصلة. وطلب في تغريدة له عقب اجتماع مجلس الأمن بشأن السودان يوم الاثنين من نظام العقوبات وهزر الأسلحة المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 1590 واقع الصراع الحالي، وأن يحرم الأطراف من الموارد التي تسهم في إطالة أمد هذه الحرب. وأضاف ما من حلول عسكرية لهذا النزاع، لذا يتعين على جميع الأطراف الفاعلة العمل على دفع عجلة حوار مستقل وشامل وشفاف بقيادة مدنية، وذلك بهدف إرسال أساس لسلام دائم وحكم مدني تماشي مع مبادئ برلين وجهود المجموعة الخماسية في هذا الصدد. تأهد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بدعم جهود حكومة ولاية الخرطوم لتنظيم عمل بائعات الأطعمة والمشروبات وتوفير بيئة عمل مناسبة تحفظ كرامتهن وتدعم استقرار أسرهن. وأعلن البرهان خلال مخاطبته بائعات الأطعمة والمشروبات تبرعه بتوفير 3500 كشك بواقي 500 كشك لكل محلي من محليات الولاية، وأعلن أن مواقع البيع المخصصة لهن ستكون دون رسوم أو ضرائب، وأكد أن المبادرة تأتي تقديرا لدور المرأة العاملة ودعما لمصادر رزقها. وأضاف البرهان في هذا الخصوص
2: مع الوالي احنا قبل شويه الخرطوم قال فيها 7 محليات، هو يقترح انه في كل محليه نعمل 150 كشك، انا في كل محليه عمل 500 هم يوزعوه بين الناس اللي بيعملوا الشاي بين الناس اللي بيعملوا مطاعم، يعني ما دارين زول ثاني قاعد ساكت وما دارين زول قاعد في الشمس والله قاعد في دول سيدر سايد، في اي حته زول قاعد ينظموا له قعدته ويغننوا عليه ويسلموا عليه والحكومه يشيلوا منه الرسوم.
0: طالب التحالف الديمقراطي المحامين بالولاية الشمالية السلطات المحلية بمدينة دونغولا بوقف إجراءات إزالة حي صابري بمنطقة السليم وتجميد القرار وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة ملف الحي. وحذر التحالف في بيان من تداعيات القرار على أكثر من 1300 أسرة تقيم بالحي منذ أكثر من 3 عقود. وقال التحالف في بيان أن المواطنين ومحاميهم لم يتمكنوا حتى تاريخ صدور البيان من الاطلاع على حكم قضائي جديد يقضي بإزالة الحي، ويعتبر التحالف قرار الإزالة بصورته الحالية يثير مخالفات قانونية تتعلق بإجراءات التخطيط العمراني وحقوق الحيازة، وطالب السلطات المحلية بالكشف عن حكم القضاء الذي تستند إليه في قرار الإزالة إن وجد، وتمكين المواطنين ومحاميهم من الحصول على نسخة منه. قالت غرفة الطوارئ دار حمر في بيان أن قوات الدعم السري أصدرت قرارا بإغلاق شبكات الاتصال الفضائي ستار لينك بمحلية النهوض اعتبارا من يوم الأربعاء ولأجل غير مسمى. وأوضح البيان أن القرار جاء في وقت تشهد فيه النهوض أوضاعا أمنية ومعيشية متدهورة، ورأى أن تعطيل خدمات الانترنت الفضائي من شأن أن يعرقل تواصل السكان والأسرة النازحة مع ذويهم ويؤثر على استقبال التحويلات المالية وتسيير الاحتياجات اليومية في ظل صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية. وحذر البيان من التداعيات الإنسانية والاقتصادية لتعطيل وسائل الاتصال. قال الرئيس شعبة الساقة بكسل عبود أحمد عيسى لراديو دبنجا أن تجار الذهب سيواصلون الإضراب الذي بدأ يوم الاثنين إلى حين تدخل الجهات المختصة ووضع حل نهائي لمشكلة البيع المتجولين. وأوضح عيسى أن الشعبة ظلت تطالب الشرطة والنيابة والأجهزة الأمنية بمعالجة ما وصفه بالممارسات الخاطئة التي تصدر من بعض الباعة المتجولين، مؤكدا أن التجار لا يسعون إلى تجاوز الجهات الرسمية وإنما يطالبونها بالقيام بدورها في تنظيم السوق ومنع المخالفات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص
3: حصلت تفلتات من بعض الأخوة الباعة المتجولين وشغولهم كله فيه أخطاء كثير عديدة، وقدر ما حاولنا نحارب المسألة دي ما قدرنا بواسطة الشرطة أو الجهات كل الجهات الأمنية، ونسأل من السبب شنو. والآن نحن بصدد إنه لسه نحن برضو يعني ما فايتين الشرطة وما فايتين الجهات الأمنية في إنها تعالجين المشاكل دي. ما دارين حاجة غلط تستمر، احنا دارين الحاجة الصحيحة تمشي بس.
0: وكان التجار الصاقة بمدينة كسلة قد أقلقوا محالهم منذ يوم الاثنين الماضي احتجاجا على تكرار الحوادث والاحتكاكات المرتبطة بالباع المتجولين للذهب وعدم تدخل الجهات الرسمية لمعالجة شكاوى. قالوا إنهم ظلوا يرفعونها منذ فترة وأجال إقلاق أقبة حادثة وقعت داخل محيط السوق الاثنين وتطورت إلى اشتباكات واعتداءات أسفرت أن إصابة أحد المارة. وبحسب إفادات سابقة لتجار لراديو دبنجا أدى انتشار باعة الذهب المتجولين خارج المحال إلى ظهور سوق موازية غير منظمة تتخللها وفق قولهم ممارسات تتعلق بالتلاعب في الوزن أو عدد القطع وشراء الذهب بأسعار أعلى من السعر السائد لجذب البائعين. حذرت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور من تدهور الأوضاع الإنسانية داخل عدد من مراكز إيواء النازحين بالمدينة، مؤكدة أن الاحتياجات الأساسية لمئات الأسر لا تزال دون تغطية كافية وسط نقص الغذاء والمياه والأدوية وموارد الإيواء والنظافة. وقالت عضو بغرفة الطوارئ والمراكز الصحية بنيالا نبراس عبد الله أن الأوضاع داخل مراكز الإيواء أصبحت حرجة للغاية خاصة مع دخول فصل الخريف. وأوضحت أن مركز إيواء هيجير الذي يضم نحو 214 أسرة يواجه نقصا في الغذاء والمياه ومواد الإيواء. وأضافت لراديو دبنجا
4: حالات والأوضاع الإنسانية داخل مراكز الإيواء عموما بحاضرة ولاية جنوب دارفور، في مركز الجير عدد الأسر 214 أسرة حالتهم حرجة شديد، فتم مكانكم لمدرسة في الجهة الخربية محتاجة لتسوير أو قفل الجهة الخربية، صيانة للحمامات ما في أبواب عايز أشوفك، في دائم محتاجين برضو توفير مياه وجبة غذائية مواد إيواء.
0: وفي مركز الحميرة بحي الوادي الذي يوي نحو 274 أسرة بمدينة نيالة قالت عضو غرفة الطوارئ إن النازحين يحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه ومواد النظافة إضافة إلى الأدوية خاصة إلى جهة الأمراض المزمنة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم. وأضافت أن مركز الزهراء يضم نحو 115 أسرة فيما يؤوي مركز مدرسة محيرة قرابة 457 أسرة، مشيرة إلى أن غالبية مراكز الإيواء تعاني احتياجات متشابهة تتمثل في نقص الغذاء والمياه ومواد النظافة والإيواء والأدوية. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص
4: أقل غذاء مركز السافنة ما يعادل 45 أسرة، ده العدد الداخلي غير العدد الخارجي، وبرضو الحوجات متشابهة غذاء ماء مواد نظافة الأمراض المزمنة احتياجات الفتيات اللي هي ممكن الفوضى الصحية الفوليك أسيد كدي حاجة بسيطة، المنار 30 أسرة برضو الحوجات متشابهة الماء والغذاء، الزهراء 35 أسرة مواد إيواء وماء وغذاء، عندنا التجارية 30 أسرة بالإضافة إلى الجمارك والفنية كلهم 35 ما يعادل 125 أسرة داخل مركز السلام. فعموما الحالي داخل مراكز الإيواء حرج شديد فمحتاج لتدخل عاجل، فحالتهم سيئة الصراحة بالإضافة لدخول الخريف، في أسر قاعدة في الأراء داخل المراكز قاعدة في الأراء حتى في.
0: يذكر أن مدينة نيالة تضم العشرات من مراكز الإيواء التي تواجه نقصا في الاحتياجات الأساسية من بينها مراكز السافرنا والمطار والمدرسة التجارية والجمارك والفنية إلى جانب مراكز أخرى في مدينة نيالة. حذر مرصد كردفان من نزر مجاعة وشيكة في عدد مناطق الإقليم، وقال إن بعض الأسر في محليات النهود والبندة والخوي والمجلد باتت تعتمد على الأنباز بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار الغذاء وانقطاع المساعدات الإنسانية. وقال المرصد في بيان أصدره الأربعاء إن الشهادات تلقاها من مواطنين في تلك المحليات أفادت بتراجع مصادر الدخل بصورة كبيرة في وقت ارتفع فيه سعر ملوة الدخن إلى 35 ألف جنيه سوداني فيما وصل سعر ملوة الأنباذ إلى 10,000 جنيه. وعزى المرصد تفاقم الأزمة الغذائية إلى المعارك الأخيرة حول مدينة الأبيض والتحشيدات العسكرية المتبادلة بين طرفي النزاع، مشيرا إلى أن الأوضاع الأمنية أدت إلى أرقلة حركة التجارة وعدم وصول السلع إلى عدد من مناطق كردفان. قال رئيس البرنامج في برنامج الأغذية العالمي سام كليندون أن نحو 1,000,000 شخص نزحوا إلى منطقة طويلة بشمال دارفور في السودان بسبب الحرب. وأضاف كليندون أن توفير التمويل اللازم يمكن برنامج الأغذية العالمي وشركاء في انتشال ملايين الأشخاص في السودان من حافة المجاعة. وحذر برنامج الأغذية العالمي في بيان من تقليص المساعدات الإنسانية وفقدان نحو 1.5 مليون شخص لدعم منقذ للحياة بحلول نهاية 2026 وسط توقعات بتوقف عمليات التحويلات النقدية بحلول سبتمبر، وذلك نتيجة لشح التمويل. وعرف البرنامج في بيانه عن حاجته إلى مبلغ 624 مليون دولار بشكل عاجل خلال الأشهر الستة القادمة. يعيش طلاب الشهادة السوداني وأولياء أمورهم والمعلمون في معسكر اللاجئين السودانيين بشرق تشات حالة من القلق والإحباط في ظل تأخر امتحانات الشهادة السودانية لما يقارب العام، وسط قموط يحيط بموعد انعقادها أو إمكانية تنظيمها من الأساس. وتقول إحدى الطالبات لراديو دبنغا إن الطلاب ظلوا يدرسون ويستعدون للامتحانات لما يقارب العام قبل أن يجدوا أنفسهم أمام أنباء غير مؤكدة بشأن إمكانية أخذها. وتقول زمزم وهي معلمة بالدرجة الثالثة ولاجئة ومسؤولة عن الصحة النفسية في معسكر دوغي، إن السؤال الذي يسيطر على الطلاب وأسرهم هو هل ستقام الامتحانات أم لا؟ وناشدت زمزم الحكومتين السودانية التشادية والمنظمات ذات الصلة بالتدخل لتدارك الموقف. وأضافت لراديو دبنغا من معسكرات شرق تشاد في هذا الخصوص:
5: ناشد بوزارة التربية والتعليم بالسودان وزي ما قالوا حكسير يناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون الامتحان، وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته ولا ما قائم، لو زي ما قال فرد يعني زي ما إحنا نعرف زي ما قال كلاجئين موجودين في المعسكر في المعسكرات.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعرب الاتحاد الأفريقي عن قلقه حيال التقارير التي أفادت بوقوع غارات جوية داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدا تمسكه بالاحترام الصارم لسيادة الدول ووحدة أراضيها ومبدأ حرية الحدود. وقال الاتحاد الأفريقي في بيانه الأربعاء إن الرئيس وفضيل الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف يتابع بقلق التقارير التي تفيد بوقوع ضربات جوية بتاريخ 20 أغسطس 2026 في إقليم إندي الشرقية داخل أراضي جمهورية تشاد على خلفية النزاع الدائر في السودان. وكانت أنجمين قد أعلنت وقوع غارات جوية على عمق وصل إلى 100 كيلومتر داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدة أنها اتخذت تدابير عسكرية عالية لحماية حدودها. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنغا. فأهلا بكم.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنغا الأعزاء في جولة السودان لليوم الأربعاء 26 من شهر 8 سنة 2026، وتتابعون فيها: اللجنة التحضيرية للحوار السوداني الذي دعا له قائد الجيش الفريق البرهان بصدد عقد مؤتمر صحفي للإجابة عن التساؤلات المتعلقة بها.
1: ستقوم اللجنة في الأيام القليلة المقبلة بعقد مؤتمر صحفي تجيب فيه على كل التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة.
7: إغلاق سوق الساغة بمدينة كسلة يدخل يومه الثالث على التوالي احتجاجا على تكرار الحوادث والاحتكاكات المرتبطة بالباع المتجولين للذهب.
8: الليلة من الصباح برضو إضراب السوق كله قافل، وحنظل قافلين لغاية ما نشوف حل المشكلة دي ولازم تتحل.
7: نقص في الخدمات العلاجية يفاقم الأزمة الصحية بسبب خروج مستشفى هيدا البردي عن العمل.
9: نوفر طبيب أسرع وبضايق كل محلية ريبردي لأنه المحلية المستشفى بتاعه بيغطي عدد المرضى بتاع محلية ريبردي والمحليات المجاورة لها.
7: مناشدات من لاجئي شرق تشاد للإسراع في حسم التأخر امتحانات الشهادة السودانية.
10: بناشد وبهات يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين وبقول يا جماعة يلا همو لك الله يجيبوا يدكم معانا يجيبوا معانا جيبوا امتحانات للعيال خليهم يمتحنوا.
7: 1270 أسرة تعاني أوضاع إنسانية حرجة بمركز إيواء النازحين بمدينة نيالا.
11: الوضع الحالي داخل مراكز الإيواء حرج شديد فمحتاج لتدخل عاجل. حوداته مشتركة اللي هي بتتمثل في الغذاء والماء مواد إيواء وأدوات النظافة بالإضافة إلى الأمراض المزمنة للسكري والضغط محتاج لأدوية.

0: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من الحوار السوداني الذي دعا له قائد الجيش الفريق البرهان، حيث أفاد عضو اللجنة الدكتور نبيل أديب الجولة بأن اللجنة بصدد عقد مؤتمر صحفي، ذلك للإجابة عن التساؤلات الكثيرة المتعلقة بعضوية اللجنة ومهامها وسير عملها. مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر مع الدكتور نبيل أديب، عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني.
1: ستقوم اللجنة في الأيام القليلة المقبلة بعقد مؤتمر صحفي تجيب فيه على كل التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة ومهامها وسير أعمالها إلى آخر، ولكن هذا لا يمنع من أن نتحدث عن مجريات الأمور. فالقول بأن هناك مقاطعة واسعة للحوار هو قول أعتقد أنه غير صحيح. بعض القوى التي شاركت أو القوى التي اجتمعت في أديس ذكرت أنها لن تقبل بحوار يقود أحد طرفي الحرب، وأنها لا تقبل بحوار والحرب مستمرة. هذا في رأيي وضع للعرب أمام الحصان، فالحرب هو أحد أعراض الأزمة السودانية. المشكلة في الأزمة السودانية لم يعش السودان سنوات استقلاله بدون حرب أصلا، حتى وأنه ندعو لأنه إيقاف الحرب هو البداية. نحن قد نلنا استقلالنا في 56 وهناك حرب أهلية قد انطلقت في توريك، والمسألة في مجملها يعني تشير إلى عدم القدرة على إدارة التنوع. هذا هي لب الأزمة السودانية، ولكن ليس لي أن أحدد ما هي الأزمة وكيف يمكن حلها. هذا يقوم به المتحاورون. لقد أشارت اللجنة إلى ضرورة الحوار باعتبار أن الأزمة السودانية تحتاج، لن يحلها فصيل واحد أصلا، تحتاج إلى تعاضد جميع الفصائل المكونة للمجتمع السوداني، من فصائل سياسية إلى فصائل مجتمعية، للتوصل لجذور الأزمة وحلها. الحرب هي أحد أعراض الأزمة وليست هي المرض. لذلك فالقول بأنه لن نشارك في حوار إلا بعد وقف الحرب، هذا يعني أنهم لن يشاركوا في حوار أبدا، لأن الحرب لن تقف إلا بالحوار. نحن مدنيين، نحن لسنا طرف في الحرب ولا نستطيع أن نوقفها بإرادتنا، ولا يمكن أن نعتمد على الأماني. لا، للحرب هو شعار ينطوي على أمنية فقط. من أنت حتى توقف الحرب؟ وكيف ستوقف الحرب؟ وقف الحرب سيتم بالحوار، لأن الحوار هو الذي سيأخذ المكونات السودانية إلى جذور الأزمة ويحلها. فإذا انحلت الأزمة السودانية بالتوافق لم يعد هناك مجال للحرب. أنا في تقديري أن هناك تعجل من القوى التي رفضت المشاركة ما لم توقف الحرب، وأعتقد أنه سيتم معها حوار تمهيدي بغرض ضمها للحوار. ولكن كما كان يقول جون غرانغ، أنت تستطيع أن تأخذ الحصان إلى المياه ولكنك لا تستطيع أن تجعله يشرب. فنحن لن نجبر القوى السياسية وبالتحديد القوى التي اجتمعت في أديس، لن نجبرها على الحوار، ولكن سنحاول إقناعها بأن بعدها على الحوار يضر بالحوار ويضر بها، وهذا غير مطلوب. هذا يعني باختصار لب الموضوع، وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، ومن ولاية كسلا حيث دخل إغلاق سوق الصاغة بكسلا يومه الثالث احتجاجا على الاشتباكات والاعتداءات المتكررة داخل السوق، مشيرين إلى أن هذه الحوادث يتسبب فيها الباعة المتجولون خارج المحلات التجارية. وأكد التجار أنهم رفعوا شكاوى بهذا الأمر إلى عدد من الجهات الرسمية بشأن نشاط الباعة المتجولين وتكرار الحوادث، غير أنهم قالوا أن تلك الشكاوى لم تجد استجابة عملية، ما دفعهم إلى اتخاذ قرار الإقلاق الشامل. مزيد من التفاصيل مع عبود أحمد عيسى رئيس شعبة الصاغة بكسلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أنا عبود أحمد عيسى شيخ الصاغة ورئيس شعبة الصاغة كسلا. حصلت تفلتات من بعض الأخوة الباعة المتجولين، وشغلهم كله فيه أخطاء كثيرة عديدة، وقدر ما حاولنا نحارب المسألة دي ما قدرنا بواسطة الشرطة أو الجهات، كل الجهات الأمنية، ونسأل من السبب شنو. والآن نحن لسه نحن برضو يعني ما فايتين الشرطة وما فايتين الجهات الأمنية في إنها تعالجين المشاكل دي. الحمد لله يعني الشرطة موجودة والأمن موجود والجيش موجود والنيابة موجودة، ما دارين حاجة غلط تستمر، نحن دارين حاجة صحيحة تمشي بس، والناس دي بيعملوا في حاجات غلط، ونحن شرحناها كثير وما دارنا نشرحها هسه في اللحظة دي، لكن يعني نتوقع انه احنا برضو الناس الحكومة تساعدنا في انه المسائل اللي تنتهي، ما دايرين مشاكل وما دايرين يعني ضرر للمواطنين من الحاجات اللي قاعد تحصل دي. نتمنى انه كل الجهات الأمنية تكون أذن صاغية لمطالبنا دي في انه نعالج المشكلة دي، ما قلنا دي مضر وزور ولا حاجة، بس ما داير حاجة غلط ما دايرينها تمشي. فنسأل الله انه الناس تتعاون معانا في انه يعني ننهي هذه الإجراءات الخطأ. نحن دخلنا في إضراب من أمس الصباح، كان اليوم كله مضربين، والليلة من الصباح برضو إضراب، السوق كله قافل، وحنظل قافلين لغاية ما نشوف حل المشكلة دي، ولازم تتحل، ما يفتكر المشكلة دي تغلب الجهات الأمنية. الشغل بتاع المشاكل الأول اللي يسيبه شنو الممارسات الخاطئة اللي قاعد نقولها دي، والله شغل غلط، فيه غش، فيه سرقة، فيه استنكاح، فيه يعني مشاكل والله ما تجمع الناس، والله العظيم حاجة سيئة جدا جدا، والله ما طرد الزور. والمشكلة إنه بعد ما تحصل للزور مشكلة بيجي ما بيلقى زول وبعليه، وده يعني بيلقانا نحن يجينا، والله يا جماعة يقول لك دامشي للشيخ السياغي، طيب انت قبل ما جيتنا لشنو جيت بعتر في السوق الدقاقين دي؟ الناس في الدقاقين دي لو حصل اي خطأ نقدر نلزمه بانه يعالج المشكلة، لكن ده زول حايم في الشارع يخبط خبطته يزوق. المسألة والله فيها خطأ كبير وفيها ازعاج لينا وسمعة ما كويسة وحاجات سيئة والله العظيم، وحنستمر في اضرابنا دي لغاية ما تتحل المشكلة. وإذا الناس تسأل المشاكل اللي حصلت من 200 والله من زمن الكورونا المشاكل دي شغالة للآن، من زمن الكورونا، شوف الكورونا كان السنة كم وإلى الآن مستمرة وبطريقة عجيبة، يعني ما يعني حاجة غريبة جدا جدا، تصرفات ما يفتكر أي زول عديد كده بيعملها. فنرجو أنه المسائل دي تتعالج وبأسرع فرصة، ونحن والله جاهزين لأي طلبات عشان المشاكل دي تتحل، لا مستعدين، بس كيف تتحل لنا؟ شكرا لكم يا جماعة.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أدى خروج مستشفى محلية رهيد البردي بولاية جنوب دارفور بصورة شبه كاملة لأكثر من أسبوعين بعد مغادرة الطبيب الوحيد المتواجد بالمستشفى، أدى لتوقف الخدمات الطبية، حيث يواجه سكان المحلية أزمة صحية ارتفعت معها الأصوات بمناشدة المنظمات والجهات الحكومية والمانحين التدخل العاجل من أجل حل إشكال مستشفى رهيد البردي. مزيد من التفاصيل مع عبد العزيز إبراهيم بوش، ممثل مجلس إدارة مستشفى رهيد البردي.
3: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. مستشفى محلية البردي واحد من المستشفيات اللي بغطي رقعة جغرافية كبيرة جدا في قرب الولاية، بغطي المرضى بمحلية البردي بكل وحداتها الثلاثة، بالإضافة إلى كثير من المرضى اللي بيكونوا قادمين من محلية كوم الجفاء الحداثة الأخيرة دارت فيها. الظروف اللي حصلت خلال الحرب دي طبعا توقف المرتبات وتدهور الخدمات الصحية، وبالتالي في الفترة الأخيرة كانت منظمة الأطباء بلا حدود، نحن خلناها المستشفى وقامت بصيانة العملية، وكذلك وفرت نظام بتاع طاقة شمسية بالنسبة للمستشفى والكهرباء في المستشفى، وراجعت المسألة بتاعت المويه داخل المستشفى، وغيرت كثير من جدا من الخدمات. لكن المتطلبات بلا حدود طبعا من المنظمات اللي بتجري فترة بتاع طوارئ فقط شهر أو شهرين أو ثلاث شهور القادم ما وطنت العلاج بشكل دائم. لذا كله كان المستشفى شغال بيستوعب كافة المرضى من الأحداث بتاعت كبون والأحداث بتاعت أم دافوق فريق الوسطى والأحداث بتاعت الداخل رهيد بردي، كل الأحداث بتاع الطوارئ والعمليات كانوا بيقوم بها الأطباء داخل مستشفى رهيد بردي، إلى أن جاءت لحظة إنه يعني دون إخطار صادق بالنسبة للإدارة المحلية أو لجنة إدارة لجنة مجلس الإدارة بالنسبة للمستشفى قادر الطبيب، علما أن المستشفى فيها مجلس إدارة معين لفترة طويلة جدا، هو شغال بساند المدير الطبي والكوادر الطبية في حل حالة الإشكالات وتوفير بعض المعينات ومساعدة المستشفى هنا تسير على براغي أداء لو ظهرت أي مشكلة بيعالجها بالتنسيق مع المدير التنفيذي في المحليه. المدير الطبي لما جاء قادر حقيقه ما كان في اخطار سابق وما كان في هنا بتاع فجاه بس قادر، وكان في طبيب ثاني اسمه محمود، هذا الطبيب كان اخذ اجازه بدون مرتب من الوزاره وكان يعمل في عياده خاصه، لكنه متعاون مع المدير الطبي اذا كان في اي عمليه بيعملوها مع بعض بيشتغلوا مع بعض. عندما قادر الطبيب المدير الطبي هنا الدكتور محمود برضه قادر، لانه بيقول انا ما بقدر اكون قاعد في المستشفى براي لانه الضغط بيكون عليه كثير، وبالتالي انا ما بقدر اتحمل نزله الا يجيبه مدير طبي بعد انا اكون قاعد في البرج. فسافر وزاره قادر للبرج. المزرعه دي تفضلت تبقت في المستشفى فقط الكوادر وهو المساعدين الطبيين والممرضين، وظلوا شغالين يعني ظلوا شغالين بقدر القدر الموجود ده. بعد ذلك احنا هنا يعني بعد ما بلغنا هذا الامر اتصلنا باخواننا، هنا عملنا اجتماع مع اخواننا مدير عام للوزاره اخونا مصطفى البرمكي، وحول الاجراء طوالي حولنا لاخونا الدكتور نور رحيل هو مدير الطب العلاجي بوزاره الصحه، وقعدنا وناقشنا كثير جدا في المساله بتاعه الطبيب، انه لا يا جماعه الطبيب اساسا وزاره الصحه بتاع جنوب دارفور قال لنا احنا حاليا طلعت الوزاره عندها اربع طبيب فقط، يعني ما في اطباء، لكن كالعادة احنا في حالات الزيلة بنفتش اي طبيب حتى لو ما معانا في الوزارة عنده امكان يمشي في حيات معينة تقدر توفرها لو احنا بدورنا قمنا عرضنا حقيقة انت عارف مرتب 5 مليون للطبيب اللي بيجي يشتغل معانا في مستشفى رهيد البردي، واتصل عن حقيقة الاطباء كلهم عملوا الاعلان ده ونشر في جروب الاطباء في انه يعرفونا احنا ناس مستشفى رهيد البردي، طلع مستشفى دي تعانى الاجراء اللي كان بيتم في حالة انه اي مستشفى ريفي يخلي منه طبيب يعمل له اعلان بالطريقه دي في حال انه يكون ما في اطباء معينين يتم توزيعهم. المساله الوزاره ما عندها طبيب بتوزعه، ونحن بذلنا نجهد اجتماعنا مع اكثر من اطباء حتى من ابناء المنطقه، عندنا اكثر من طبيب موجود في نياله اجتماعنا معهم وتعذروا لانه عندهم ارتباطات في نياله ما بيقدروا يمشوا رهيد البردي. في كثير من الاطباء شغالين في مراكز خاصه برضه اتصلنا بهم وبرضه الارتباطات فينا ما قادرين يمشوا. في بعض الاطباء وعدونا في انه احنا عندنا فتره بتاع الدراسه وامتحانات ننزل نخلصها بعد ذاك ممكن نجي نشتغل معكم. في بعض الوقت واحد من الاطباء كان عريس نخلص فتره العريس شهر شهرين عندي ترتيبات العريس ما بقدر بمشي لخلص ترتيبات العريس دي بعد شهر او شهرين انا بمشي بجيكم في رهيد البردي. فكان في وعود لكن ما وجدنا طبيب. بدور من اغلب المواطنين في محليه رهيد البردي ورؤساء الاحيان عملوا اجتماع بعد ما شعروا انه الطبيب غادر والطبيب ده غادر لانه وجد عقد افضل، دفعت له منظمه عشان يمشي يشتغل في مندوخ المناسبه. انا بعدها عرفنا انه في منظمه دفعت له مرتب كبير جدا وفتره الدوام اقل ومشى مندوخه. المشكله دي طبعا لقيتها في وزاره الصحه، قال لنا احنا عندنا اشكاليه كبيره جدا في وزاره الصحه هنا. بتجينا طبعا بتجينا منظمات من وسط دارفور، من غرب دارفور، من شمال دارفور، بيبحثوا عن اطباء بمرتبات عاليه، وكثير من المراكز الصحيه والمستشفيات السيئه اخلوها الاطباء بسبب الاغراءات بتاعت المنظمات دي. بيودوا الطب بيوظفوهم بمرتبات عاليه، ولو تعرف الطبيب داير الوضع الافضل والوضع الاحسن للظروف الاقتصاديه السياحه دي، وبالتالي كثير من الاطباء السياحيين ما موجودين، بالاضافه لانه في كثير من الاطباء برضه ما موجودين داخل السودان، كلهم غادروا الى دوله تشاد ويوغندا وفتحوا مراكز هناك واعتبروا انهم شغالين ما جوا راجعين ما عادوا حتى الان بعد فتره الحرب. الان والله عندنا بشرات كويسه جدا في انه في بعض الاطباء ابدوا رغبتهم، لانه في منظمة احنا يعني كل اي طبيب تطلب منه انه يمشي لبرد، هل ماسكاكم منظمة ولا شغل ساكت بدون منظمة؟ لو ما بدون منظمة حتى لو قلت له احنا بنوفر لك محلية ولا مجتمع محلي وفر لك مبلغ، ما اظن ما بفضل الناس بفضل اني اعمل بالمنظمات، لان المنظمات بتدفع للطبيب وبتدفع للكوادر المساعدة معاه وبتوفر له حياة كثيرة جدا، ادوية، بيئة، كهرباء، يعني الحياة دي كلها بتكون متوفرة عشان بعد ذاك الطبيب يوافق انه يجي. المواطنين بدورهم برضو يعني في اجتماع جامع قرروا انه يفرض على اي بيت في المدينه 1000 جنيه دعما للمستشفى المحليه حتى يحققوا بيئه جاذبه بالنسبه للاطباء، لان الاطباء بيبقوا بسيطين وكل المحليات والمناطق اي محليه بتدفع بتحاول تحسن بيئه الطبيب عشان يكون قاعد معاه ويعالجه. الشيء المؤسف انه اخواننا في وزاره الصحه برضو قال لنا يا اخي احنا حاليا والله يا اخي ما في اطباء بعد شغالين في الوزاره، ولانه اساسا ما في مرتبات حاليا بالدوم لا في الوزاره. اضف لذلك يعني اخواننا في العبر ده برضه يا جماعه في شويه مبالغه في المساله دي، لانه تعرف لو مسكتها سيكابو ما فيها طبيب بالمناسبه. حتى في السنه كنت بتكلم قبل شويه ولا قبل مع اخونا المدير التنفيذي الصديق الهادي طلبه، برضه قال لي احنا ما عندنا طبيب، عندنا سنه وحاجه ما عندنا طبيب، ده فوق سنه وحاجه ما عندنا طبيب. رهيد البردي الطبيب غادر يصير فتره الاسبوع ولا اسبوعين بس، الدنيا كلها طلعت مشكله. فانت عارف

0: بحتاج الى طبيب مناسب، يعني بيقدر بيؤدي العمليات، بيقدر بيؤدي بركب القسطره، بيقدر يعني عنده تدريب معين وصله، بعد ذلك احنا بنوديه مستشفى. لكن ما اي طبيب يعني فريش جرادويتر ما بنقدر نوديه ريهابيليتي، لانه ما بيقدر يفيد الناس دي. ولو الا يعني طبيب حديث، احنا عندنا اطباء هناك هسه الان، في طبيب من ابناء البلد موجود هناك، لكن ما بيقدر بيؤدي الادوار اللي ممكن يؤدوها الطبيب مثلا مساعد اخصائي او الطبيب المدرب اللي طلع من وزاره الصحه وهو مر بكل الاقسام بتاعت الطب عشان يقدر يؤدي المهام كلها المطلوب منه في المحليه. فاحنا ده الوضع هسه حاليا في محليه ريهابيليتي، والجهود شغاله، وانا على اتصال مع كل الجهات الرسميه، اخواننا في وزاره الصحه، اخواننا في الولايه، اخواننا في المنظمات الطوعيه العامله في المجال ده، في انه نوفر طبيب باسرع والله يمكن لمحليه ريهابيليتي، لانه المحليه المستشفى بتاعها بيغطي عدد كبير جدا من المرضى، يعني بيغطي عدد المرضى بتاع المستشفى محليه ريهابيليتي والمحليات المجاوره لها من امدافوق لكبهم للمناطق المجاوره في الحدود، وحتى جزء من الفساء المناطق القريبه اللي انا كانت تجي تتعالج معنا هناك ان شاء الله سبحانه. شكرا جزاكم الله خير.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث يعاني الطلاب وزويهم بمعسكرات اللاجئين السودانيين بشرق تشاد من تأخير امتحانات الشهادة السودانية لما يقارب العام. وناشد العديد منهم عبر جولة السودان اليوم جهات الاختصاص الإسراع في حسم أمر الامتحانات. مزيد من التفاصيل في حديث إحدى أولياء الأمور من معسكر الدقة بشرقي تشاد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ كويسين الحمد لله. لطلاب جميع طلاب الشهادة السودانية، أي والله أنا ولد أمر لطالبة، ولد أمر لأخواتي اثنين توأم، ونحن والله انتظرنا الامتحانات دي كتير، يعني كلاجئين في معسكر دبي أنا عندي يعني ممكن أقول تحديات كبيرة. من تحديات يعني أخواتي التوأم دي اللي جبتهم من الطينة، هم ما أذكرت لهم جاي من بعيد شديد، جبتهم عشان يمتحنوا الشهادة السودانية هنا معانا في أقلم والدايبة جاي في معسكر دقي. طيلة الفترة دي هم يعني قاعدين معي هنا في المعسكر، فده تحدي كبير شديد من فترة شهر 9 لحد تاريخ اليوم، يعني شهر 9 الجاي يعني بيعملوا حكاية ماشا 10 سنة كاملة. انتظرنا الامتحانات دي كتير والله، حتى يعني نفسيتهم شوية كده اتدمرت. تشوف بعض الطلبة دير يعني بيقوا لا بيقروا، بيقول لك يا أخي الامتحانات دي ما عرفت جبتين، لما الكتب خدتها تاني يرجعوا يتهدوا، تاني يرجعوا يخلوا يعني المدرسة دي يوم بيمشوا عشان ما ينسوا القاعدين يقروا، عشان ما ينقطوا. أنا أحس إنه منهم أمل إنه الليلة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، بكرة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، ومنتظرين والله. فياريت لو أمكنتم إلى كل من له سلطة في له يد هنا في مركز لجوء معسكر دقي في تشات، يعني كل من له يد بناشد وبهات يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين، وبقول يا جماعة يلا همو لك الله، جيبوا يدكم معانا، وقفوا معانا، جيبوا امتحانات للريال ده خليهم يمتحنوا. حتى لو سمعوا بس حاجة انه كده من السودان يقولوا ديك ده نتيجاتهم ده تصهر، بقول لك لا احنا خلاص معناته ما عندنا امتحانات. فياريت تشدوا حيلكم معانا وتساندونا وتقفوا معانا وتجيبوا لهم الامتحانات دي وترفعوا لهم من معنوياتهم شوية، انه الواحد حتى لو خلق الحاجة اللي هو عايزها في المحل اللي قاعد فيه، مهما كان المحل شين لو قعد شجرة بيقعد فيه، لكن لو ما بيلقى الحاجة اللي هو عايزها ما بيتمسك انه يقعد في الحتة دي، يعني بقول لك احنا نمشي بس دي كلمة بقت اخر حاجة، يقول لك نمشي بس ما في طريقة ثانية. نحاول نصبر فيه، نقول الخريف الطريق مقفول كده، انتوا بيتهدوا معانا شوية، وقفوا معانا شوية ويجيبوا لهم الامتحان عليك الله.
1: وأخيرا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث تعاني نحو 1270 أسرة تقيم في حوالي 10 مراكز إيواء للنازحين بمدينة نيالا أوضاع إنسانية حرية وسط نقص حاد في الخدمات الأساسية، خاصة فيما

0: يخص الإسكان في ظل موسم الأمطار، الأمر الذي يتطلب تدخل عاجل من الجهات المسؤولة والجهات الخيرية. مزيد من التفاصيل مع نبراس عبد الله، عضو غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا.
1: حالات والأوضاع الإنسانية داخل مراكز الإيواء عموما بحاضرة ولاية جنوب دارفور. في مركز الجير عدد الأسر 214 أسرة حالتهم حرجة شديد، فتم مكانكم لمدرسة في الجهة الخربية محتاجة لتسوير أو قفل الجهة الخربية، صيانة للحمامات، ما في أبواب، عايز أشوفك في دائم، محتاجين برضو توفير مياه، وجبة غذائية، مواد إيواء. مركز الهميرة في حي الوادي عدد الأسر 274 أسرة، ده العدد الداخلي. من الحوجات برضو محتاجين لغذاء، ماء، مواد نظافة، في أمراض مزمنة. مركز الزهراء 115 أسرة، برضو الحوجات أغلبية المراكز حوجات مشتركة اللي هي بتتمثل في الغذاء والماء، مواد إيواء، وأدوات النظافة، دي أكثر حوجة، بالإضافة إلى الأمراض المزمنة السكري والضغط محتاج لي أدوية. مهيرة عدد الأسر 457 أسرة، ده منفصل، بعد ذاك في الشهداء والرائدات برضو نفس العدد. فمركز مهيرة يخلو من الخدمات في الفتيات ومواد الإيواء محتاجين لغذاء. مركز السافنة ما يعادل 45 أسرة، ده العدد الداخلي غير العدد الخارجي، وبرضو الحوجات متشابهة، غذاء، ماء، مواد نظافة، الأمراض المزمنة، احتياجات الفتيات اللي هي ممكن الفوضى الصحية، الفوليك أسيد، كدي حاجة بسيطة. المنار 30 أسرة، برضو الحوجات متشابهة، الماء والغذاء. الزهراء 35 أسرة، مواد إيواء وماء وغذاء. عندنا التجارية 30 أسرة، بالإضافة إلى الجمارك والفنية، كلهم 35 35، ما يعادل 125 أسرة داخل مركز السلام. فعموما الوضع الحالي داخل مراكز الإيواء حرج شديد، فمحتاج لتدخل عاجل، فحالتهم سيئة الصراحة، بالإضافة لدخول الخريف. في أسر قاعدة في الأراء داخل المراكز، قاعدة في الأراء، حتى في فصول بتكون حالتها بتدفق، ما مزقوفة بصورة كويسة، أو عدد الأسر داخل المراكز هي كبيرة. داخل الغرفة بتلقى مثلا في 10 أسرة قاعدين في فصل واحد، أو 7 أسرة قاعدين داخل غرفة واحدة، وخير إنهم يعني ومشيين الحال ومنضغطين وقاعدين كلهم في فصل واحد، ألا إنه بتلقى الفصل من فوق ما عنده سقيف، أو بتلقاه عنده خرم كبير بدفق لهم موية مع الخريف. فممكن برضو احنا نوفر لهم شكل مخيمات خيم، او ممكن نوفر نرجع نعمل صيانة للفصول، نعمل لها ترميم، او بعض الفصول محتاجة برضو لأبواب، برضو على الأقل نقدر نوفر لهم الخصوصية. برضو الحاجة اللي بيعانوا منها الشفط بالنسبة للحم دورات المياه، او محتاجين برضو صيانة في حمامات يعني ما عندها أبواب، فدي حاجة هم بيعانوا منها، خاصة مركز الجير هم عاني من الحتة دي.
2: نعم نبراز، يعني بعد وقفت على هذه الأوضاع بالنسبة للنازحين في مراكز الإيواء، هل تواصلتم مع أي من المنظمات أو المؤسسات الداعمة لأنه توفر لكم تمويل لدعم النازحين ديل، وتوفير لهم بعض الاحتياجات اللي هم الآن بحوجة ماسة لها؟
1: أي في عاملين كونترات مع منظمات اللي هي الهيل بتدعمنا، هل سهاليا نكون احنا نتدخل ولا كده، وبرضو الصراحة المبالغ اللي بتجي في الوضع الراهن انه هي ما كافية كونه يعني توفر لي كل احتياجات الناس داخل مراكز الإيواء، هي بتكون يعني في مبالغ لكن بتكون عينية كده، ما بتقضي كل الخرج لفترة طويلة. يعني في مراكز مرات النسبة بتاعتها بتكون مثلا أسبوعين، في مراكز ممكن شهر، في مراكز أسبوع، على حسب الضخامة بتاعت المركز. يعني هي القروش بتنزل متساوية، ويوميا بيكون في ارتفاع في الأسعار، الحاجات بتكون طالعة ونازلة. ومرات في مراكز يعني بضخامتها زي مركز مهيرة على حسب ضخامته، مرات المطبخ يعني بيكون له 8 أيام 10 أيام أسبوع كده، في حين انه ال8 أيام النسبة بتاعته دي في مركز من المراكز الثانية ممكن تقعدهم شهر. فكل ما نحمرات ما بنظر للحاجة دي بتكون بتجي القروش بتساوي دي برضو من العواقب التحديات اللي بتواجهنا في المراكز. ياهو المنظمات التانية بتجي على أساس إنه قدمت خدمة بس حاجة بسيطة لكم أسرة 20 أسرة 15 أسرة بتكون بذاته في شكل حقيبة كرام أو مواد إيواء وبتطلع حتى بس في مثلا يكون في دخول مبادرات أو مبادرتين مرة ولا مرتين بس كان بتقديم وجبة لمدة يوم أو وجبة لمدة 4 أيام كده وتاني ما بجي راجع يعني.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة وحتى نلتقي في جولة قادمة لكم مني أطيب التحايا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2026 أبدوها بالعناوين. المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ينفي وجود مقاطعة واسعة لحوار البرهان. التحالف الديمقراطي للمحامين بالشمالي يطالب بوقف إجراءات إزالة حي صابرين وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الملف. القتال وإقلاق الطرق ينذران بمجاعة وشيكة في كردفان وأسر محليات النهود والبندا والخوي تعيش على الأنباد. عامل الانتظار يحدد مستقبل آلاف الطلبة اللاجئين بمعسكرات شرق تشاد ومناشط الخرطوم عن جمينة بالتدخل. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. نفى المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني وجود مقاطعة واسعة للحوار الذي دعا إليه قائد الجيش الفريق البرهان داخل البلاد. ووصف نبيل عديب اشتراط بعض القوى إيقاف الحرب أولا للبدء في الحوار بوضع للعرب أمام الحصان، وأكد لراديو دبنجا أن اللجنة ستسعى لإقناع القوى الرافضة للمشاركة بالمشاركة دون إجبارها، وأكد أن الصراع لن يتوقف إلا بالحوار، مشيرا إلى أن الحرب السودانية الممتدة منذ الاستقلال تعكس الأزمة الجذرية المتمثلة في عدم القدرة على إدارة التنوع. وأوضح أن اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ستعقد مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة للإجابة على التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة ومهامها وسير أعمالها. وأضاف المحامي نبيل عديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: القول بأن هناك مقاطعة واسعة للحوار هو قول أعتقد أنه غير صحيح. بعض القوى التي شاركت أو القوى التي اجتمعت في أديس ذكرت أنها لن تقبل بحوار يقود أحد طرفي الحرب، وأنها لا تقبل بحوار والحرب مستمرة. هذا في رأيي وضع للعرب أمام الحصان. لم يعش السودان سنوات استقلاله بدون حرب أصلا، حتى وأنه ندعو لأنه إيقاف الحرب هو البداية.
0: وفي ذات الموضوع أعلنت 33 منظمة مبادرة والشبكة الشبابية ومدنية ومستقلين دعمها لمخرجات اجتماع أديس أبابا التشاوري للقوى المناهضة للحرب ووثيقة الموقف المشترك عملية السلام التي نريد الصادرة عنه في ختام أعماله يومي 22 و 23 أغسطس الجاري بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. ورفضت في بيان مشترك وقعت عليه هذه الأجسام دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهاني للحوار السوداني السوداني بصيغتها الحالية باعتبارها لا توفر الشروط اللازمة لعملية سلام حقيقية وشاملة، ولا يمكن أن تكون مدخلا لإيقاف الحرب إذا كانت تدار تحت هيمنة الطرف من أطرافها أو تستهدف تكريس سلطة الأمر الواقع ومنهها شرعية سياسية. أعلن تحالف قوى التغيير الجذري أن تواصل جرى بين التحالف ومبادرة القماسية ومكتب المبعوث الأممي بشأن العملية السياسية في السودان، وأكد أن هذه الاتصالات تستهدف طرح رؤية التحالف للأزمة ومسارات الحل، ولا تعني منه أي جهة خارجية تفويضا لتمثيله أو التحدث باسمه. وأوضح التحالف في بيان أن اتصالاته مع الخماسي ومكتب المبعوث الأممي ركزت على تقديم رؤيته بشأن كيفية تصميم العملية السياسية وأطرافها ومسارها انطلاقا من موقف يعتبر أن السودانيين يجب أن يمتلكوا العملية السياسية بصورة كاملة، بينما يقتصر الدور الخارجي على التسيير وعدم الوصول إلى حل مستدام. وأكد التحالف في بيانه أن مستقبل البلاد يجب أن تحدده إرادة السودانيين، وأن أي حل سياسي ينبغي أن يحترم سيادة السودان ووحدته واستقلال قراره. كثفت الولايات المتحدة الأمريكية من اتصالاتها الدبلوماسية مع كل من السعودية ومصر والإمارات بشأن الإسراء في التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان. وأجرى في هذا الخصوص كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بوليس محادثات مع وزراء خارجية مصر والسعودية ركزت على هذا الجانب. وقال بوليس إنه بحث معهما الجهود الرامية إلى التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تتيح وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتمهد الحوار المدني والحكم الرشيد. وقال أنه جدد في اتصال هاتفي مع وزير خارجية مصر الدعوة العاجلة إلى إعلان هدنة إنسانية فورية في السودان تمهيدا لوصول المساعدات الإنسانية والانتقال للحكم المدني. طالب كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية موساد بوليس مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لوقف تدفق الدعم المالي والعسكري الخارجي للأطراف المتنازعة في السودان مثل الطائرات بدون طيار والتقنيات ذات الصلة. وطالب في تغريدة له عقب اجتماع مجلس الأمن بشأن السودان يوم الاثنين من نظام العقوبات وهزر الأسلحة المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 1590 واقع الصراع الحالي، وأن يحرم الأطراف من الموارد التي تسهم في إطالة أمد هذه الحرب. وأضاف ما من حلول عسكرية لهذا النزاع، لذا يتعين على جميع الأطراف الفاعلة العمل على دفع عجلة حوار مستقل وشامل وشفاف بقيادة مدنية، وذلك بهدف إرسال أساس لسلام دائم وحكم مدني تماشى مع مبادئ برلين وجهود المجموعة الخماسية في هذا الصدد. تأهد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بدعم جهود حكومة ولاية الخرطوم لتنظيم عمل بائعات الأطعمة والمشروبات وتوفير بيئة عمل مناسبة تحفظ كرامتهن وتدعم استقرار أسرهن. وأعلن البرهان خلال مخاطبته بائعات الأطعمة والمشروبات تبرعه بتوفير 3500 كشك بواقع 500 كشك لكل محلي من محليات الولاية، وأعلن أن مواقع البيع المخصصة لهن ستكون دون رسوم أو ضرائب، وأكد أن المبادرة تأتي تقديرا لدور المرأة العاملة ودعما لمصادر رزقها. وأضاف البرهان في هذا الخصوص
2: مع الوالي إحنا قبل شوية الخرطوم قال فيها 7 محليات، هو يقترح أنه في كل محلية نعمل 150 كشك، أنا في كل محلية عمل 500 هم يوزعوه بين الناس اللي بيعملوا الشاي بين الناس اللي بيعملوا مطاعم، يعني ما دارين زول ثاني قاعد ساكت وما دارين زول قاعد في الشمس والله قاعد في دول شدر سايد، في أي حتة زول قاعد ينظموا له قعدته ويغننوا عليه ويسلموا عليه والحكومة يشيلوا منه الرسوم.
0: طالب التحالف الديمقراطي المحامين بالولاية الشمالية السلطات المحلية بمدينة دونغولا بوقف إجراءات إزالة حي صابرين بمنطقة السليم وتجميد القرار وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة ملف الحي. وحذر التحالف في بيان من تداعيات القرار على أكثر من 1300 أسرة تقيم بالحي منذ أكثر من 3 عقود. وقال التحالف في بيان أن المواطنين ومحاميهم لم يتمكنوا حتى تاريخ صدور البيان من الاطلاع على حكم قضائي جديد يقضي بإزالة الحي. ويعتبر التحالف قرار الإزالة بصورته الحالية يثير مخالفات قانونية تتعلق بإجراءات التخطيط العمراني وحقوق الحيازة، وطالب السلطات المحلية بالكشف عن حكم القضاء الذي تستند إليه في قرار الإزالة إن وجد، وتمكين المواطنين ومحاميهم من الحصول على نسخة منه. قالت غرفة الطوارئ دار حمر في بيان أن قوات الدعم السريع أصدرت قرارا بإغلاق شبكات الاتصال الفضائي ستارلينك بمحلية النهوض اعتبارا من يوم الأربعاء ولأجل غير مسمى. وأوضح البيان أن القرار جاء في وقت تشهد فيه النهوض أوضاعا أمنية ومعيشية متدهورة، ورأى أن تعطيل خدمات الانترنت الفضائي من شأن أن يعرقل تواصل السكان والأسر النازحة مع ذويهم ويؤثر على استقبال التحويلات المالية وتسيير الاحتياجات اليومية في ظل صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية. وحذر البيان من التداعيات الإنسانية والاقتصادية لتعطيل وسائل الاتصال. قال الرئيس شعبة الصاقة بكسل عبود أحمد عيسى لراديو دبنجا أن تجار الذهب سيواصلون الإضراب الذي بدأ يوم الاثنين إلى حين تدخل الجهات المختصة ووضع حل نهائي لمشكلة البيع المتجولين. وأوضح عيسى أن الشعبة ظلت تطالب الشرطة والنيابة والأجهزة الأمنية بمعالجة ما وصفه بالممارسات الخاطئة التي تصدر من بعض البيع المتجولين، مؤكدا أن التجار لا يسعون إلى تجاوز الجهات الرسمية وإنما يطالبونها بالقيام بدورها في تنظيم السوق ومنع المخالفات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص
3: حصلت تفلتات من بعض الأخوة الباعة المتجولين وشغلهم كله فيه أخطاء كثير عديدة، وقدر ما حاولنا نحارب المسألة دي ما قدرنا بواسطة الشرطة أو الجهات كل الجهات الأمنية، و نسأل من السبب شنو. والآن نحن بصدد إنه لسه نحن برضو يعني ما فايتين الشرطة وما فايتين الجهات الأمنية في إنها تعالجين المشاكل دي. ما دارين حاجة غلط تستمر، احنا دارين حاجة صحيحة تمشي بس.
0: وكان التجار الصاقة بمدينة كسلا قد أقلقوا محالهم منذ يوم الاثنين الماضي احتجاجا على تكرار الحوادث والاحتكاكات المرتبطة بالباع المتجولين للذهب وعدم تدخل الجهات الرسمية لمعالجة شكاوى. قالوا إنهم ظلوا يرفعونها منذ فترة وأجال إقلاق أقبة حادثة وقعت داخل محيط السوق الاثنين وتطورت إلى اشتباكات واعتداءات أسفرت أن إصابة أحد المارة. وبحسب إفادات سابقة لتجار لراديو دبنجا أدى انتشار باعة الذهب المتجولين خارج المحال إلى ظهور سوق موازية غير منظمة تتخللها وفق قولهم ممارسات تتعلق بالتلاعب في الوزن أو عدد القطع وشراء الذهب بأسعار أعلى من السعر السائد لجذب البائعين. حذرت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور من تدهور الأوضاع الإنسانية داخل عدد من مراكز إيواء النازحين بالمدينة، مؤكدة أن الاحتياجات الأساسية لمئات الأسر لا تزال دون تغطية كافية وسط نقص الغذاء والمياه والأدوية وموارد الإيواء والنظافة. وقالت عضو بغرفة الطوارئ والمراكز الصحية بنيالا نبراس عبد الله أن الأوضاع داخل مراكز الإيواء أصبحت حرجة للغاية خاصة مع دخول فصل الخريف. وأوضحت أن مركز إيواء هيجير الذي يضم نحو 214 أسرة يواجه نقصا في الغذاء والمياه ومواد الإيواء. وأضافت لراديو دبنجا
4: حالات والأوضاع الإنسانية داخل مراكز الإيواء عموما بحاضرة ولاية جنوب دارفور، في مركز الجير عدد الأسر 214 أسرة حالتهم حرجة شديد، فتم مكانكم لمدرسة في الجهة الخربية محتاجة لتسوير أو قفل الجهة الخربية، صيانة للحمامات ما في أبواب عايزة صفر، في دائم محتاجين برضو توفير مياه وجبة غذائية مواد إيواء.
0: وفي مركز الهميرة بحي الوادي الذي يؤوي نحو 274 أسرة بمدينة نيالا قالت عضو غرفة الطوارئ إن النازحين يحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه ومواد النظافة إضافة إلى الأدوية خاصة إلى علاجات الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم. وأضافت أن مركز الزهراء يضم نحو 115 أسرة فيما يؤوي مركز مدرسة محيرة قرابة 457 أسرة، مشيرة إلى أن غالبية مراكز الإيواء تعاني احتياجات متشابهة تتمثل في نقص الغذاء والمياه ومواد النظافة والإيواء والأدوية. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص
4: أقل غذاء مركز السافنة ما يعادل 45 أسرة، ده العدد الداخلي غير العدد الخارجي، وبرضو الحوجات متشابهة غذاء ماء مواد نظافة الأمراض المزمنة احتياجات الفتيات اللي هي ممكن الفوضى الصحية الفوليك أسيد كدي حاجة بسيطة، المنار 30 أسرة برضو الحوجات متشابهة الماء والغذاء، الزهراء 35 أسرة مواد إيواء وماء وغذاء، عندنا التجارية 30 أسرة بالإضافة إلى الجمارك والفنية كلهم 35 ما يعادل 125 أسرة داخل مركز السلام. فعموما الحال داخل مراكز الإيواء حرج شديد فمحتاج لتدخل عاجل، فحالتهم سيئة الصراحة بالإضافة لدخول الخريف، في أسر قاعدة في الأراء داخل المراكز قاعدة في الأراء حتى في.
0: يذكر أن مدينة نيالا تضم العشرات من مراكز الإيواء التي تواجه نقصا في الاحتياجات الأساسية من بينها مراكز السافرنا والمطار والمدرسة التجارية والجمارك والفنية إلى جانب مراكز أخرى في مدينة نيالا. حذر مرصد كردفان من نزر مجاعة وشيكة في عدد مناطق الإقليم، وقال إن بعض الأسر في محليات النهود والبندة والخوي والمجلد باتت تعتمد على الأنباز بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار الغذاء وانقطاع المساعدات الإنسانية. وقال المرصد في بيان أصدره الأربعاء إن الشهادات تلقاها من مواطنين في تلك المحليات أفادت بتراجع مصادر الدخل بصورة كبيرة في وقت ارتفع فيه سعر ملوة الدخن إلى 35 ألف جنيه سوداني، فيما وصل سعر ملوة الأنباز إلى 10,000 جنيه. وعزى المرصد تفاقم الأزمة الغذائية إلى المعارك الأخيرة حول مدينة الأبيض والتحشيدات العسكرية المتبادلة بين طرفي النزاع، مشيرا إلى أن الأوضاع الأمنية أدت إلى أرقلة حركة التجارة وعدم وصول السلع إلى عدد من مناطق كردفان. قال رئيس البرنامج في برنامج الأغذية العالمي سام كليندون نحو 1,000,000 شخص نزحوا إلى منطقة طويلة بشمال دارفور في السودان بسبب الحرب. وأضاف كليندون أن توفير التمويل اللازم يمكن برنامج العقزي العالمي وشركاء في انتشال ملايين الأشخاص في السودان من حافة المجاعة. وحذر برنامج العقزي العالمي في بيان من تقليص المساعدات الإنسانية وفقدان نحو 1.5 مليون شخص لدعم منقذ للحياة بحلول نهاية 2026 وسط توقعات بتوقف عمليات التحويلات النقدية بحلول سبتمبر، وذلك نتيجة لشح التمويل. وأعرف البرنامج في بيانه أن حاجته إلى مبلغ 624 مليون دولار بشكل عاجل خلال الأشهر الستة القادمة. يعيش طلاب الشهادة السوداني وأولياء أمورهم والمعلمون في معسكر اللاجئين السودانيين بشرق تشات حالة من القلق والإحباط في ظل تأخر امتحانات الشهادة السودانية لما يقارب العام، وسط قموط يحيط بموعد انعقادها أو إمكانية تنظيمها من الأساس. وتقول إحدى الطالبات لراديو دبنغا إن الطلاب ظلوا يدرسون ويستعدون للامتحانات لما يقارب العام قبل أن يجدوا أنفسهم أمام أنباء غير مؤكدة بشأن إمكانية أخذها. وتقول زمزم وهي معلمة بالدرجة الثالثة ولاجئة ومسؤولة عن الصحة النفسية في معسكر دوغي إن السؤال الذي يسيطر على الطلاب وأسرهم هو هل ستقام الامتحانات أم لا؟ وناشدت زمزم الحكومتين السودانية التشادية والمنظمات ذات الصلة بالتدخل لتدارك الموقف. وأضافت لراديو دبنغا من معسكرات شرق تشاد في هذا الخصوص:
5: ناشد بوزارة التربية والتعليم بالسودان، وزي ما قالوا حكسير يناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قالوا يتوقفون على الامتحان، وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق، وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته لو ما قائم، لو زي ما قال فرد يعني زي ما إحنا نعرف زي ما قال كلاجئين موجودين في المعسكر في المعسكرات.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعرب الاتحاد الأفريقي عن قلقه حيال التقارير التي أفادت بوقوع غارات جوية داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدا تمسكه بالاحترام الصارم لسيادة الدول ووحدة أراضيها ومبدأ حرية الحدود. وقال الاتحاد الأفريقي في بيانه الأربعاء إن الرئيس وفضيل الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف يتابع بقلق التقارير التي تفيد بوقوع ضربات جوية بتاريخ 20 أغسطس 2026 في إقليم إنديا الشرقية داخل أراضي جمهورية تشاد على خلفية النزاع الدائر في السودان. وكانت أنجمينة قد أعلنت وقوع غارات جوية على عمق وصل إلى 100 كيلومتر داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدة أنها اتخذت تدابير عسكرية عالية لحماية حدودها. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنغا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نتناول الدعوة التي تقدم بها حوالي 70 من المنظمات غير الحكومية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يدعوهم فيها لتمديد ولاية بعثة تخص الحقائق بشأن السودان لسنتين إضافيات، وذلك قبل الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان اللي هتنعقد في شهر 9. المنظمات دي بأكدوا إنه البعثة والتمديد لها ودعمها هو ضروري لتعزيز جهود المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، إلى جانب دعم التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات الجارية في السودان واللي وقعت منذ قيام الحرب. أيضا هناك مجموعة من منظمات المعنية بحقوق الإنسان والناشطين أيضا توجهوا بخطاب طالبوا فيه بتمديد لبعثة تقصي الحقائق. في حلقتنا مستمعينا الكرام نلتقي بالدكتور محمد صالح ياسين، الخبير في مجال حقوق الإنسان والمتواجد في سويسرا، عشان يسلط لنا الضوء على الخطاب الخاص بالمنظمات وهي غير حكومية وعالمية، وكمان على المنظمات الوطنية اللي لها نفس المطالب. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا في برنامج في الميزان.
2: مرحبا بك الأستاذ الصادق مصطفى زكريا، ومرحبا بمستمعي راديو دبنجا في كل مكان. صدرت مذكرة من أكثر من 70 منظمة غير حكومية من منظمات المجتمع المدني والمدعين حقوق الإنسان وأكثر من ذلك، تطالب بالتمديد لبعثة تغصي الحقائق، البعثة الدولية المستقلة لتغصي الحقائق حول السودان لمدة سنتين. السبب في المطالبة بالتمديد للبعثة هو إنه ما زالت الانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الدولي الناتج عن الزع والحرب في السودان مستمرة، والكلام ده أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتشريد الملايين. وده السبب الأول الرئيسي للمطالبة بالتمديد لمدة سنتين لخطورة وضع حقوق الإنسان. والسبب الثاني إنه التطورات الأخيرة اللي حاصلة في السودان، خاصة بعد الجرائم والفظائع اللي ارتكبت في الفاشر وحاليا ترتكب في الأبيض وما حولها وبقية أجزاء السودان من جميع الأطراف المنخرطة في الحرب في السودان، سواء كان من القوات المسلحة السودانية والقوات المرتبطة بها والمتحالفة معها أو المدعومة معها، وبرضو قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة بها والمتحالفة معها، كلها ما زالت تستمر في الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. والمذكرة برضو طالبت بأنه الحوجة أنه لتعزيز قدرات البعثة ومنظومة الأمم المتحدة لدعم جهود المساءلة والانتقال من المسألة من مسألة التوثيق وحفظ الأدلة للمساءلة وجبر الضرر. هذا أمر مهم جدا لأنه بيحفظ البعثة الدولية المستقلة، هي أصبحت حاليا واحدة من الجهات الرئيسية أو الآليات الرئيسية اللي هي عندها الأدلة ومطلوب منها إنها توحدها وتحفظها للمحاسبة في اليوم التالي عندما الناس تنتقل، خاصة بعد انتهاء الحرب أو حتى قبل انتهاء الحرب، لمسألة العدالة. والمذكرة برضو قدمت توصيات للبعثة، وحاليا في جهود مستمرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة التعامل مع الجهات الخارجية الداعمة للأطراف المتحاربة، لأن التدخل الخارجي أصبح واضح وأصبح كبير، وأن الحرب في السودان ماشية إنها تتحول لحرب إقليمية قد تكون نتائجها وخيمة على كل الإقليم وعلى كل العالم. وطبعا المجتمع الدولي عنده مسؤولية في حفظ الأمن وضمان إنه دائرة الإفلات من العقاب لازم تنكسر والعنف في السودان يقف، ومسؤولية برضو مسؤولية أطراف الحرب عشان ما يكون في سلام مستدام لازم تكون هناك مساءلة عشان ما يكون سلام هش. إذا ما في مساءلة وعفى الله عما سلف أي مفاوضة سلام هتكون هشة. عشان كده الرسالة بتقول إنه لازم الناس تشوف تنظر للأمر ده بأبروتش شامل، يعني هوليستيك أبروتش أو انتجريتد أبروتش، يعني نظام متكامل بما يشمل المسؤولين عن الانتهاكات والجهات الخارجية التي توازيها، وأنه تعتمد نهج متكامل لمنع الفظائع وتعزيز المساءلة.
1: حسب معلوماتنا أنه قبل أسبوعين مجموعة من المنظمات الوطنية السودانية المعنية بحقوق الإنسان وبعض الناشطين أيضا تقدموا بخطاب يطالبوا فيه بالتمديد لبعثة تقصي الحقائق.
2: منظمات السودانية، منظمات المجتمع المدني السودانية وعلى رأسها يعني منتدى حقوق الإنسان في السودان في يوم 12 أغسطس أو قبله أصدر برضو بيان في موقع أو فيه أكثر من 110 من المنظمات القاعدية السودانية من غير ما تذكر أسماء لأسباب أمنية، إن هي مطالبة بالتجديد للبعثة. نشرت البيان بتاع منشور في الصحف، وإنه بيطالب إنه بتعزيز بنفس المطالبات اللي قدمتها نفس المنظمات دي، والمنتدى حقوق الإنسان جزء منها، منتدى حقوق الإنسان في السودان جزء من الكلام ده، وقالت إنه في اتساع للانتهاكات وفي تعقيد واستمرار مخاطر بتحدد حياة المدنيين في كل السودان. وقالت إنه المدنيين قاعدين يدفعوا الثمن الأكبر وخاصة النساء والأطفال، وإنه بتتراكم شهادات القتل والعنف الجنسي والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والتهجير القسري، وبرضه والعودة الطوعية القسرية، يعني عودة طوعية لكن في النهاية قاعد تكون شبه قسرية، خاصة بعدم توفير الخدمات وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية، واللي بتكون بيتهموا بأنها غير قانونية وكده، وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية دي قاعد تكون دائما على أسس إثنية أو عرقية أو قبلية أو مناطقية. ده برضه المنتدى حقوق الإنسان حذر منه وطالب في إنه الكلام ده يتعالج، وحتى لو بقى في اتفاق سلام إنه مسألة حقوق الإنسان تكون هي أساس في المفاوضات، يعني تكون ستريم لاين في أي مفاوضة سلام، ومطالب المجتمع الدولي بإنه يوفر بصورة أكبر المساعدات الإنسانية وتأهيل المرافق الصحية الطبية ومصادر المياه والغذاء، لأنه الحرب حاليا بقت تستخدم مصادر المياه والغذاء واحدة من أدوات الحرب. عشان كده المسألة دي كلها التعقيدات دي خلت إنه الحوجة لآلية دولية مستقلة أكثر إلحاحا من الماضي، والتمديد لها يكون تمديد مستدام لأنه مهامها والمانديت بتاعه تفويضه بأنها تعالج جذور الأزمة بيتطلب أنه يتم التمديد لها ودعمها بالموارد على المدى الطويل أو المتوسط، لأنه احتياجات الضحايا ومتطلبات العدالة كبيرة والتدخلات الدولية والإقليمية بقت فيها كثيرة، وده بيتطلب أنه المسؤولية قدامها أكبر، إنه القضية دي فيها آلاف الضحايا وفيها آلاف الناجين والمفقودين، ولازم المفقودين دي الناس تعرف حقيقتهم إنهم وين وإذا كانوا أحياء أو أموات. وبرضو أهمية البحث إن الأدلة ما تضيع ولا تطمس، يعني معالم الجرائم، وإن المسؤولين عن الجرائم دي ما يكونوا بعيدين عن العدالة. بالإضافة لدي برضو من المهم جدا إنه تكون في معايير بتاعت العدالة الدولية، مسألة بتاعت الرجوع لآليات العدالة الدولية، يعني حتى المسؤولين عن الانتهاكات دي ممكن أن يحاكموا حتى يزابقوا في الخارج، وده أمر مهم جدا لأنه البعثة الدولية المستغلة سقط لأنماط خطيرة من الانتهاكات ووجود عدد من المسؤولين في دول أخرى في الخارج. عشان كده مطالبين بأنه يتم تفعيل المسألة بتاعت العدالة الدولية، ودي بتشمل أنه يتم ممكن ملاحقة أو محاسبة المسؤولين عن الجرائم حتى لو بقوا في الخارج، خاصة في ظل تحليل المعلومات والأدلة الموجودة حاليا قدامهم. وفي نفس الوقت البحث التغسل الحقائق مستمرة في التوثيق واستلام الشهادات من الضحايا ومن الشهود، سواء كانوا مدنيين طلعوا برا السودان أو في داخل السودان. الأساس بتاع التوثيق ده مهم جدا للذاكرة التاريخية للسودان والسودانيين، خاصة من الضحايا والناجين وعائلات المفقودين. برضو من الأهمية بمكان التجديد للبعثة لأن الآليات المؤسسات الوطنية القائمة حاليا في الظروف الراهنة ما عندها الاستغلال ولا شاملة لكل السودان، كل الأراضي السودانية في جرائم المنصوبة لجميع الأطراف. بما أنه بقى ما في عدالة، منظومة عدالة ومؤسسة دولة راسخة عشان توثق للكلامنا، فمن الضرورة بمكان أنه البحث التغسل الحقائق الدولية والآليات الأخرى زي آليات الاتحاد الأفريقي والآليات الأخرى المهمة شغالة في توثيق لحقوق الإنسان تكون مستمرة. كل عوامل تجعل ضرورية وجود البعثة الدولية المستغلة لحماية الحقيقة من الضياع، وبرضو إنها هي محتاجة لتمويل وكادر مهني كافي يزيدوا بحث التغسل الحقائق بالكوادر وبالإصطاف عشان توسع من تحقيقاته والوصول للضحايا والناجين وحماية الشهود وتأمين الأدلة. الأمر ده مهم شديد لأنه الجهات المتورطة في الحرب دي هي كثيرة وماشية مزايدة، ولازم توثيق يكون ما فيه انتقائية ولا يدي حصانة لأي قيادة أو جماعة مسلحة، بجانب المطالب بدعم التعاون بين البعثة وآليات الأخرى المختصة، بما أنه يحول النتائج دي إلى خطوات عملية نحو العدالة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار. في نفس الوقت إذا ما تم التجديد للبعثة معناته ده يدي استمرار للحرب واستمرار للجرائم وتراجع عن الالتزام الدولي تجاه المدنيين السودانيين، وده بيرسل رسالة سلبية للمتورطين في العالم بأنه مستعدين لتجاوز ما ارتكب، يعني سياسة عفو الله عما سلم وكده من أجل السلام. والأمر ده طبعا دي حقوق ضحايا والناس ما بتقدر أفرط فيها، فعشان كده كل ما طال مدى الحرب كل ما زاد الطلب بالتمديد للبعثة الدولية المستغلة لفترات أطول، لأنه المنوط بها تحفظ الأدلة وتوثيقها. بعد ذلك من الضرورة أنه الناس تمشي تشتغل في المسألة بتاعت المحاسبة والمسائل الجنائية، مهما تأخرت المحاسبة مفروض تحصل.
1: دكتور محمد صالح ياسين الخبير في مجال حقوق الإنسان، الفترة المقبلة وحتى انعقاد الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اللي هتكون في شهر 9، السودان هيكون محل لاجتماعات كثيرة وفعاليات كثيرة فيما يخص الجانب الخاص بحقوق الإنسان والمساهلة وعدم الإفلات من العقاب. حسب معلوماتك ما هي أهم اجتماعات المرتقبة الخاصة بملف السودان في الفترة المقبلة؟
2: داس مهمة جاية في الفترة الجاية، حاجة مهمة شديد. يوم 21 مجلس الأمن والسلم الأفريقي بعد زيارته للسودان، من الضرورة بمكان بعد ما يجتمع ويعمل قراراته من الضرورة بمكان أنه يعمل تنسيق مع الآليات الأخرى الشغالة حول السودان كبعثة تغطي الحقائق أو البعثة الدولية المستقلة للأمم المتحدة تغطي الحقائق، وبرضو آلية الخبير المعين حول السودان اللي تم تعيينه بعد انهيار النظام الدستوري والانقلاب في السودان. والخبير المعين رضوان نويسر سيزور السودان، أخذ الموافقة من السلطات في السودان، وحيزور السودان في آخر الشهر غالبا يوم 30 لمدة 3 أيام، وبعديها حيمشي لكينيا في نيروبي. ودي فرصة إنه الناس تلاقيه من الضحايا وخاصة أسر المفقودين والناس المنتهك حقوقهم، تتواصل معه ومع مكتبه بحيث إنه تضمن التوثيق لكل الجرائم اللي حصلت والقاعد تحصل، وفي نفس الوقت تحسه على إنه الناس تصل لهدنة إنسانية، وتحسه برضو في إنه الناس تتبنى الخطة أو المقترح بتاع المفوض السامي اللي هو الإنسان فيما يخص مسألة إجراءات بناء الثقة. فزيارة خبير معين للسودان المرتقبة في يوم 30 من الشهر ده المهمة، وبرضو اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول السودان بكرة، الاتحاد الأفريقي مهمة، وبرضو مسألة الأنشطة تقارير مجلس السلم والأمن الأفريقي وتقرير لجنة الخبراء المطالب بتمديد القرارات لتشمل حظر الأسلحة لكل السودان، وبرضه ده واحدة من توصيات البعثة تغطي الحقائق. ده أمر مهم جدا لمسألة العدالة في السودان. نضيف لده كله إنه مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في الدورة 63 اللي هتبدأ يوم 7 شهر 9، البعثة هتقدم تقريرها في اليوم الأول يوم 7، وبعديها في نفس اليوم في الجلسة الثانية المفوضية السامة لحقوق الإنسان حسب القرار الأخير مفروض تقدم تقرير للمجلس حقوق الإنسان في الجلسة الثانية في جلسة الإيفينينج. دي أحداث مهمة مفروض كل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات، حتى المنظمات السودانية الشغالة في القاعدية اللي شغالة حاليا في التوثيق مفروض تتابع الكلام ده، وعلشان تضمن الانتقال من مسألة توثيق لآليات أكبر أكثر فاعلية في المحاسبة وجبر الضرر، وفي نفس الوقت تعزيز التوثيق وحفظ الأدلة. دي كلها أحداث مهمة جاية في الفترة الجاية، ونتمنى إنه لمستمعي ومتابعي راديو بنغا وكل المهتمين بأمر حقوق الإنسان نتمنى إنه يتابعوا الكلام ده.
1: شكرا جزيلا دكتور محمد صالح ياسين، كنت معنا في راديو دبنغ.
2: شكرا جزيلا راديو دبنغ.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
3: راديو دبنغا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج كنداكات وميارم لهذا الأسبوع. في المجتمعات التي أنهكتها الحرب لا تقتصر أدوار النساء في رعاية الأسر ومواجهة أعباء الحياة اليومية، بل كثيرا ما يجدن أنفسهم في مقدمة الصفوف عندما يحدق الخطر بالمجتمع. في أحد أحياء مدينة الضعيم بشرق دارفور تحولت لحظات عادية من عصر السبت الماضي إلى واقعة كادت أن تنتهي باختطاف طفل، عندما اعترضت مجموعة مسلحة تستقل عربة لاند كروزر طريق مجموعة من الأطفال أثناء عودتهم من صالون للحلاقة، واقتادت أحدهم إلى داخل العربة. وبينما كان الجناح

0: المسلحين لها بالقتل حتى تجمع الجيران وأجبروا المجموعة على إطلاق سراح الطفل. في هذه الحلقة من كنداكات وميارم لا نحكي قصة طفل نجا من الاختطاف فقط، وإنما نسلط الضوء على نساء اخترن أن يكن فاعلات في حماية مجتمعاتهن، وعلى أدوار تتجاوز الصورة التقليدية للمرأة في أوقات الأزمات. نستمع إلى والدة الطفل نازك عز الدين، ثم إلى جارتين كانتا شاهدتين على تفاصيل الحادثة. بالنسبة لوالدة الطفل نازك عز الدين، كانت تلك اللحظات واحدة من أصعب التجارب التي يمكن أن تعيشها أم. التقيناها وروت لنا تفاصيل ما حدث منذ خروج ابنها إلى صالون الحلاقة وحتى عودته إليها بعد إفشال محاولة الاختطاف.
1: الحصل إنه زي الساعة 4:30 كده، والجديد هو اسمه علي محمد علي كبور من أسرة علي كبور، أنا أمه اسمي نازك عز الدين علي جودة. الودة قام أبوه وأداه وقال له يا خمس الصالون هنا في دونكي بعمة، يعني قريب مننا، أنا دونكي بعمة ده بيني وبينه 5 بلكات من المباني، وطبيعي كالعادة قاعد يمشوا كده في صالون هنا في الدونكي ده هو المكان الأقرب، والزمن خلاص يعني الساعة 4:30 ما في طريق يمشي السوق. فقال له يا حاج امشي أحلق، هو عمره 11 سنة، حاج امشي أحلق لأنه بكرة عندك مدرسة وكده. شال قروشه، لحسن الحظ معاه أخوه عمته من نفس عمره وأولاد جيراننا 2 من نفس عمره، مشوا معاه الدونكي لقوا الصالون قافل دول راجعين. وحسب شهادة وحدة بيتها بينه وبين الدونكي مبنى يعني بلك سكني واحد، العربية دي جات طرد الأولاد بفلوا 5 بيبان كويس، النظام بتاع الهارطوب اللي ورا فيها كنب دي 5 بيبان ورا مكتوب فيها الجمرة كويس، راكبين فيها 3 أشخاص السواق و2 تانين راكبين في مقعد النص، العربية مسلحة ب2 رشاش وزخيرة كده سلاسل كويس. العربية دي طارد الشفع من ورا، خلوا الشارع اتكلموا العربية في الشارع عادي، خلوا الشارع زحوا كده جنب على البيوت، العربية بقت عاصراهم في نفس الاتجاه اللي هم ماشيين فيه. خلاص بعد حسوا انه العربية دي شنو قصداهم، لما حسوا بالخطر بقوا جارين، هم جارين يتشتتوا، والجديد اللفة اللي أخذها العربية أخذت اللفة وراه. الحصل انه الولد ده لما خلاص قربوا له بالعربية قام واحد عديل فتح باب العربية ونزل حصره برجله وخماه وخم جابه خداه في مقعد النص، ويلا اللحظة دي أخوان والدنيا 4:30 يعني الشوارع كلها مليانة، شوفوا بيلعبوا كورة وكده، وهم معروف في الحلة يعني بيعرفوا كلهم. خلاص بدوا يصرخوا علوش، هو بيقولوا لعلوش علوش، شالوه وعلوش خطفوه في الكروزر دي وكده. جارتي دي اسمها ميادة خالد، ميادة دي جات طالعة، هم يعني جيراننا بيننا وبينهم حكاية بتاعت 4 بلك، وولد الصغير صاحب ولدي الصغير الأصغر من علي ده. خلاص سامع الشفع بيصرخوا، جات ماركة من بيت جيرانه، ماركم يا أولاد في شنو؟ قال لها العربية ديك شالوا فيها علوش أخو عمارة، هي بتعرف عمارة. خلاص بس الكروزر في اللحظة دي جاي عليها، خلاص لمن الكروزر خلاص بقى جنبها، وقفت قدام الكروزر. وعندنا برضو حاجة كبيرة الله يديها الصحة والعافية اسمها حبوبة حاجة، حبوبة حاجة دي مشت برضو وقفت معاها قدام العربية في اللحظة دي، بتاع العربية وقف دقت ليه الكبوت بتاع العربية، قالت لي الولد شيلته ده نزله، قال لها ما بنزله. المهم استفزتهم بالكلام، تنزلوا ما تنزلوا، وقال لك شنو؟ قالت لهم اي ولدي ما بتمشوا بي من هنا. خلاص في واحد الكلام استفز فتح الباب وجاه نازل ولا يدع، اللحظة اللي اتفتح فيها الباب دي بقى ولدي شنو في باب فاتح بجاي قصاده، لانه كان هم الشباب دي قافلينه بالجهتين، واحد باتجاه الباب ده واحد باتجاه الباب ده، والشافع في النص. خلاص قام لولي ميادة دي يدها وقال لها يا أخي زحي وإلا بقتلك، قالت له اقتلني لكن من هنا وقت مشي. في اللحظة دي كجي

0: رمرقوا، وكم هايل من النسوان وقفوا قدام العربية والمشاهدة بدت والكلام بدأ. خلاص في ود يعني، أنا والله النصيحة ما بعرفه، ولحد اللحظة دي أنا ما شفته بعيني، وهي ميادة ذاته بتحكي لي إنه هو ضيف عند جيرانهم، يعني ما تابع ليهم هم ذاتهم، أطلق ضيف قاعد في ديوان جيرانه. خلاص ولدي في اللحظة دي كانت تقول لها يا خالتي ميادة العربية دي إن الناس دي خاطفيني مرقوني منهم، الناس دي خاطفيني مرقوني منهم. اللحظة ديك الولد قام جراه، لأنه ذاك نزل بقى يلاوي في ميادة الكان قافله من الكان قافله باتجاه الباب البجاي. خلاص الولد جر الشافع نزله في الواطة. في اللحظة ديك نحن لحقنا، أنا شخصيا ما حصلت، حصلوا ناس أبوه وأولاد عمه وكده الجماعة دي حصلوا هناك. أنا دي وقعت في النص ما فهمت أي شيء، جاتني حالة كده بتاعت غيبوبة ولا يغماء ما فهمت أنا مالي. الشباب حصلوا هناك على العربية.
1: خلف هذه الكلمات عاشت نازك لحظات من الخوف على طفلها، لكنها وجدت حولها نساء وجيران لم يقفوا متفرجين أمام ما حدث. في اللحظة التي كان يمكن أن يتراجع فيها الجميع خوفا من السلاح والتهديد، اختارت إحدى النساء الحي أن تتقدم ووقفت أمام عربة الخاطفين وأغلقت الطريق أمامها مطالبة بإطلاق سراح الطفل. هددها المسلحون بالقتل لكنها لم تبتعد. كان موقفها مخاطرة كبيرة، لكنه أظهر كيف يمكن للمرأة حتى في أكثر اللحظات خطورة أن تتحول من شاهدة على الحدث إلى طرف فاعل في حماية مجتمعها. نستمع إلى واحدة من أسرة الطفل كانت شاهدة على الحدث.
2: أنا عمة الابن المخطوف شقيقة أبوه، والله يا أخي العربية دي كاتبين فيها الجمرة، والناس دين مسلحين برشاش وناس جاهزين. قبل الموضوع حق الولد ده، نحن عندنا ناس مؤجرين معانا عندهم عربية، نفس العربية اللي كاتبين فيها الجمرة دي، والله متابعين الولد بتاع العربية ده مهددة مرتين، وبيطلع منهم في نفس البيت حقنا ذاته، مؤجرين بيتنا نحن. الأولاد دي الأمس مشوا العلاج، أنا من جرى راجعين العربية ده طردت اللي شفع الثلاثة دي، أي زول ماشي بشارع للمحل ديك العيال ده، الولد واحد ده العربية حاصروا العيال ده، قال له الولد ده واحد جاري، قال له الولد ده ركبه في العربية في النص. أمتنا الهسع يتحدثت دي ومع ميادة دي، وقفت قدام العربية قال لا أطلع أنا بضربي، قالت لا أضربني
3: ميادة دي ولا يدة عديد
2: ولا ولا يدة دارك سيرة، قالت لا أكسيرة، قالت لا أنا بموت حتى العربية دي تطلع في حتتهم دي كورك، والناس لموا هني برضو حتى وهزعوا ناس البيت.
3: خلاص
2: واسمه هنو عمامه وعبوه، وعندي أنا ولدي ذاته تابع للدعم السريع اسمه لويس، بموتر حصل العربية دي لحد موتر وتكسر وقع وجرى، طلع السكين ضاري طعين، خلاص ناس الحلة مسكوه وقبضوا الولد نزلوه العربية من حتتها ديك، لقى الطريقة تخارجت. وتاني جاء واحد من الدعم السريع اسمه محمد عابر طريق، لقى زي الرايبين، قال الحاصل شنو، قال له والله العربية دي كان ده خطفت ولد واسع نزلوه العربية دربها منه، قال ده ركب أبوه ولدي ده ذاته وعمه شقيق أبو موسى، وحصلوا مشوا بالشارع، فاتوا بالشارع الأوغاف بهناك، ومن الأوغاف العربية طلعت فاتت الزريبة برا هناك المغابر، لقوا النازل خشوا ربطوا الباب حقه، ثمن العربية كبزت، نزل الغايد اللي بيقول له محمد ده خش لهم جوا، قال لهم انتوا ما تنزلوا، خش لهم جوا، اللي قام واحد خش المسجد الرشاش ده، قال لهم اطلعوا الأسيت والعربية دارين تخطفوا الطفل، قال له ديل احنا لكن احنا دارين نخطفوا، دارين نجيبوا البيت بس ونرجعوا. تجيبوا البيت كيف وترجعوا؟ قال لهم اطلعوا. جاء طالعين طلعوا الثلاثة استلموا، وقال لهم وين موسى اخوي، قال عندهم رشاش، قال الرشاش وين، قال الرشاش جوا، فاتوا شالوا الرشاش جابوه وسلموا العربية والرشاش أسع الشرطة. والله الناس ديل للدعم بتاع اللي في الدعم السريع هناك، الناس ديل يعني أول إصابة قالوا بني عاطفهم
3: من
2: بواط الخيل. يا جماعة إنتوا بالإذاعة يعني تكلموا وتعلنوا الناس والأولاد ده، إحنا ما دارين فكهم وما دارين حلهم، لأن عشان الأمور دي ما تتكرر لنا في الضعين، ودي أول مرة، وما شاء الله الأسرة دي والعمات والأخوات ديل وقفوا مواقف بتاعت رجولة، وكتر خير ومبارك الله فيهم، جزاهم والله خير وألف إحسان. لولاهم كان وقت ده الولد كان في خبر، كان احنا ما عرفنا لا اتجاه وما عرفنا لأي طريقة. وكتر خيرك وبارك الله فيك على هذا سؤالك ومتابعتك لنا. يعني
1: كانت جارة أخرى تتابع المشهد عن قرب، وشاهدت كيف تحرك السكان وكيف كان للنساء حضور واضح في تلك اللحظات، تروي لنا تفاصيل ما رأته وكيف انتهت محاولة الاختطاف.
4: كيف أولادي؟ سلام عليك، كيف صحتك وعافيتك؟ الله يبارك فيك. والله أنا قاعدة جوا البيت وبسمع العيال دي العاطم، وجيت مارقة، جيت مرة لقيت أخو الصغير ده قال أخوي خطفه، وجريت عرفت ده ولد ولدي، وأنا ذاتي أبو ده أنا على كبر ده بيبقى لي ولد خالتي، أنا ذاتي بيبقى لي ولد خالتي، وجريت ماشي لما شفت لقيت ميادة دي واقفة قدامي تتكلم لي. أنا الميادة بالباب الغريب وأنا بالباب الصباح، قال أنا ما جيت وقفته ولادي من شافني قاعد يبكي يا حبوبة يا حبوبة، قلت له ما تبكي ما تبكي أنا معاك، لما أدوك المركز أنا معاك وكان بيتك وانا معك. هو قال لي انا ماشي مودي بيتنا، قلت له خلاص اروح حتى بيت المتخبر انا اروح معك. لما شافني كذا حرهرت قال لي اوضحي كذا والله نضربه، قلت له تفضل اضربني، قلت له تفضل اضربني وخلاص. اتكلمنا النجاد اللي في كلامنا ده الناس حضروا، لما حضروا ولدي شفت ولدي نزل بغادي انا خلاص كسيته، هون الولد نزل بغادي انا كسيت ورا. وبعد ذاك الناس دي رجالوا عند رابو زيد بسلاح والبسكين وكلهم رابو زيد واقفين. يا هون دي حاضر البداية يا هي زيدة.
1: عاد الطفل إلى أسرته وانتهت محاولة الاختطاف دون أن يفقد الحي أحد أطفاله، لكن الحادثة تركت وراءها أكثر من مجرة الخوف، فقد كشفت عن وجه آخر من أدوار النساء داخل المجتمعات التي تعيش تحت وطأة الحرب وحالات الانفلات الأمني. هذه واحدة من الحكايات التي تقول إن الكنداكات والميارم لا يصنعن الحياة فقط داخل بيوتهن، بل يقفن أيضا في الصفوف الأولى عندما يحتاج المجتمع إلى من يحميه. بهذا مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من كنداكات وميارم، إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى. هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا.
2: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس عام 2026. واشنطن تدين غارات الجيش السوداني الجوية داخل تشاد وتقول لا مبرر لتمدد العنف في السودان إلى خارجه. مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس يطالب مجلس الأمن التحرك بسرعة لفرض حظر السلاح والحيلولة دون تغذية الصراع السوداني وتمدده. المنتظرون بسجون بورسودان يعلقون إضرابهم للطعام بعد تعهد وفد من القضائية والنيابة بتنفيذ المطالب. النائب العام يكلف رئيس نيابة للنظر في وضع 18 منتظر وتعيين 3 قضاة للفصل في البلاغات. مناوي يبحث مع وزير التربية سبل تمكين 8192 من الطلاب السودانيين اللاجئين بتشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة. وزارة المالية تباشر عملها من مقرها الرئيسي بالخرطوم بعد أكثر من 3 سنوات. مصرع معلم في انهيار منجم للذهب ولجنة المعلمين تقول ضعف الأجور أجبروا على ترك المهنة. التعايش يهدر من مؤشرات مناخية وإنتاجية تنذر بأزمة غذاء في السودان. غرفة طوارئ طويلة, احتياجات متزايدة للنازحين مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية. المزارعون يواجهون موسما زراعيا صعبا بسبب تأخر الأمطار وتراجع معدلات بطولة في مناطق واسعة. خسوف للقمر فجر الجمعة ومشاهد في السودان 4 صباحا. الهلال يصرف النظر عن مواجهة الجيش الرواندي وديا ويواجه الأهلي مدني يوم السبت.
0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة, نمثل كل وجهات النظر, وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2026. أبدوها بالعناوين. المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ينفي وجود مقاطعة واسعة لحوار البرهان. التحالف الديمقراطي للمحامين بالشمالي يطالب بوقف إجراءات إثالة حي صابرين وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الملف. القتال وإقلاق الطرق ينذران بمجاعة وشيكة في كردفان، وأسر محليات النهود والبندا والخوي تعيش على الأنباد. عامل الانتظار يحدد مستقبل آلاف الطلبة اللاجئين بمعسكرات شرق تشاد، ومناشطة لخرطوم عن جمينة بالتدخل. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. نفى المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني وجود مقاطعة واسعة للحوار الذي دعا إليه قائد الجيش الفريق البرهان داخل البلاد. ووصف نبيل عديب اشتراط بعض القوى إيقاف الحرب أولا للبدء في الحوار بوضع للعرب أمام الحصان، وأكد لراديو دبنجا أن اللجنة ستسعى لإقناع القوى الرافضة للمشاركة بالمشاركة دون إجبارها، وأكد أن الصراع لن يتوقف إلا بالحوار، مشيرا إلى أن الحرب السودانية الممتدة منذ الاستقلال تعكس الأزمة الجذرية المتمثلة في عدم القدرة على إدارة التنوع. وأوضح أن اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ستعقد مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة للإجابة على التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة ومهامها وسير أعمالها. وأضاف المحامي نبيل عديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: القول بأن هناك مقاطعة واسعة للحوار هو قول أعتقد أنه غير صحيح. بعض القوى التي شاركت أو القوى التي اجتمعت في أديس ذكرت أنها لن تقبل بحوار يقود أحد طرفي الحرب، وأنها لا تقبل بحوار والحرب مستمرة. هذا في رأيي وضع للعرب أمام الحصان. لم يعش السودان سنوات استقلاله بدون حرب أصلا، حتى وأنه ندعو لأنه إيقاف الحرب هو البداية.
0: وفي ذات الموضوع أعلنت 33 منظمة مبادرة وشبكة شبابية ومدنية ومستقلين دعمها لمخرجات اجتماع أديس أبابا التشاوري للقوى المناهضة للحرب ووثيقة الموقف المشترك عملية السلام التي نريد الصادرة عنه في ختام أعماله يومي 22 و 23 أغسطس الجاري بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. ورفضت في بيان مشترك وقعت عليه هذه الأجسام دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهاني للحوار السوداني السوداني بصيغتها الحالية باعتبارها لا توفر الشروط اللازمة لعملية سلام حقيقية وشاملة، ولا يمكن أن تكون مدخلا لإيقاف الحرب إذا كانت تدار تحت هيمنة الطرف من أطرافها أو تستهدف تكريس سلطة الأمر الواقع ومنهها شرعية سياسية. أعلن تحالف قوى التغيير الجذري أن تواصل جرى بين التحالف ومبادرة القماسية ومكتب المبعوث الأممي بشأن العملية السياسية في السودان، وأكد أن هذه الاتصالات تستهدف طرح رؤية التحالف للأزمة ومسارات الحل، ولا تعني منها أي جهة خارجية تفويضا لتمثيله أو التحدث باسمه. وأوضح التحالف في بيان أن اتصالاته مع الخماسي ومكتب المبعوث الأممي ركزت على تقديم رؤيته بشأن كيفية تصميم العملية السياسية وأطرافها ومسارها، انطلاقا من موقف يعتبر أن السودانيين يجب أن يمتلكوا العملية السياسية بصورة كاملة، بينما يقتصر الدور الخارجي على التسيير وعدم الوصول إلى حل مستدام. وأكد التحالف في بيانه أن مستقبل البلاد يجب أن تحدده إرادة السودانيين، وأن أي حل سياسي ينبغي أن يحترم سيادة السودان ووحدته واستقلال قراره. كثفت الولايات المتحدة الأمريكية من اتصالاتها الدبلوماسية مع كل من السعودية ومصر والإمارات بشأن الإسراء في التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان. وأجرى في هذا الخصوص كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بوليس محادثات مع وزراء خارجية مصر والسعودية ركزت على هذا الجانب. وقال بوليس إنه بحث معهما الجهود الرامية إلى التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تتيح وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتمهد الحوار المدني والحكم الرشيد. وقال أنه جدد في اتصال هاتفي مع وزير خارجية مصر الدعوة العاجلة إلى إعلان هدنة إنسانية فورية في السودان تمهيدا لوصول المساعدات الإنسانية والانتقال للحكم المدني. طالب كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية موساد بوليس مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لوقف تدفق الدعم المالي والعسكري الخارجي للأطراف المتنازعة في السودان مثل الطائرات بدون طيار والتقنيات ذات الصلة. وطالب في تغريدة له عقب اجتماع مجلس الأمن بشأن السودان يوم الاثنين من نظام العقوبات وهزر الأسلحة المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 1591 واقع الصراع الحالي، وأن يحرم الأطراف من الموارد التي تسهم في إطالة أمد هذه الحرب. وأضاف ما من حلول عسكرية لهذا النزاع، لذا يتعين على جميع الأطراف الفاعلة العمل على دفع عجلة حوار مستقل وشامل وشفاف بقيادة مدنية، وذلك بهدف إرسال أساس لسلام دائم وحكم مدني تماشيا مع مبادئ برلين وجهود المجموعة الخماسية في هذا الصدد. تأهد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بدعم جهود حكومة ولاية الخرطوم لتنظيم عمل بائعات الأطعمة والمشروبات وتوفير بيئة عمل مناسبة تحفظ كرامتهن وتدعم استقرار أسرهن. وأعلن البرهان خلال مخاطبته بائعات الأطعمة والمشروبات تبرعه بتوفير 3500 كشك بواقع 500 كشك لكل محلي من محليات الولاية، وأعلن أن مواقع البيع المخصصة لهن ستكون دون رسوم أو ضرائب، وأكد أن المبادرة تأتي تقديرا لدور المرأة العاملة ودعما لمصادر رزقها. وأضاف البرهان في هذا الخصوص
2: مع الوالي احنا قبل شوية الخرطوم قال فيها 7 محليات، هو يقترح انه في كل محلية نعمل 150 كشك، انا في كل محلية عمل 500 هم يوزعوه بين الناس اللي بيعملوا الشاي بين الناس اللي بيعملوا مطاعم، يعني ما دارين زول ثاني قاعد ساكت وما دارين زول قاعد في الشمس ولا قاعد في ظل شدر سايق، في اي حته زول قاعد ينظموا له قعدته ويغننوا عليه ويسلموا عليه والحكومه يشيلوا منه الرسوم.
0: طالب التحالف الديمقراطي المحامين بالولايه الشماليه السلطات المحليه بمدينه طنجلة بوقف اجراءات ازاله حي صابري بمنطقه السليم وتجميد القرار وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة ملف الحي. وحذر التحالف في بيان من تداعيات القرار على أكثر من 1300 أسرة تقيم بالحي منذ أكثر من 3 عقود. وقال التحالف في بيان أن المواطنين ومحاميهم لم يتمكنوا حتى تاريخ صدور البيان من الاطلاع على حكم قضائي جديد يقضي بإزالة الحي. ويعتبر التحالف قرار الإزالة بصورته الحالية يثير مخالفات قانونية تتعلق بإجراءات التخطيط العمراني وحقوق الحيازة، وطالب السلطات المحلية بالكشف عن حكم القضاء الذي تستند إليه في قرار الإزالة إن وجد، وتمكين المواطنين ومحاميهم من الحصول على نسخة منه. قالت غرفة الطوارئ دار حمر في بيان أن قوات الدعم السريع أصدرت قرارا بإغلاق شبكات الاتصال الفضائي ستارلينك بمحلية النهوض اعتبارا من يوم الأربعاء ولأجل غير مسمى. وأوضح البيان أن القرار جاء في وقت تشهد فيه النهوض أوضاع أمنية ومعيشية متدهورة، ورأى أن تعطيل خدمات الأنترنت الفضائي من شأن أن يعرقل تواصل السكان والأسر النازحة مع ذويهم ويؤثر على استقبال التحويلات المالية وتسيير الاحتياجات اليومية في ظل صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية. وحذر البيان من التداعيات الإنسانية والاقتصادية لتعطيل وسائل الاتصال. قال الرئيس شعبة الصاقة بكسل عبود أحمد عيسى لراديو دبنجا إن تجار الذهب سيواصلون الإضراب الذي بدأ يوم الاثنين إلى حين تدخل الجهات المختصة ووضع حل نهائي لمشكلة البيع المتجولين. وأوضح عيسى أن الشعبة ظلت تطالب الشرطة والنيابة والأجهزة الأمنية بمعالجة ما وصفه بالممارسات الخاطئة التي تصدر من بعض البيع المتجولين، مؤكدا أن التجار لا يسعون إلى تجاوز الجهات الرسمية وإنما يطالبونها بالقيام بدورها في تنظيم السوق ومنع المخالفات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص
3: حصلت تفلتات من بعض الأخوة الباعة المتجولين وشغلهم كله فيه أخطاء كثير عديدة، وقدر ما حاولنا نحارب المسألة دي ما قدرنا بواسطة الشرطة أو الجهات كل الجهات الأمنية، و نسأل من السبب شنو. والآن نحن بصدد إنه لسه نحن برضو يعني ما فايتين الشرطة وما فايتين الجهات الأمنية في إنها تعالجين المشاكل دي. ما دارين حاجة غلط تستمر، إحنا دارين حاجة صحيحة تمشي بس.
0: وكان تجار الصاقة بمدينة كسلا قد أقلقوا محالهم منذ يوم الاثنين الماضي احتجاجا على تكرار الحوادث والاحتكاكات المرتبطة بالباع المتجولين للذهب وعدم تدخل الجهات الرسمية لمعالجة شكاوى. قالوا إنهم ظلوا يرفعونها منذ فترة وأجال إقلاق أقبة حادثة وقعت داخل محيط السوق الاثنين وتطورت إلى اشتباكات واعتداءات أسفرت أن إصابة أحد المارة. وبحسب إفادات سابقة لتجار لراديو دبنجا أدى انتشار باعة الذهب المتجولين خارج المحال إلى ظهور سوق موازية غير منظمة تتخللها وفق قولهم ممارسات تتعلق بالتلاعب في الوزن أو عدد القطع وشراء الذهب بأسعار أعلى من السعر السائد لجذب البائعين. حذرت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور من تدهور الأوضاع الإنسانية داخل عدد من مراكز إيواء النازحين بالمدينة، مؤكدة أن الاحتياجات الأساسية لمئات الأسر لا تزال دون تغطية كافية وسط نقص في الغذاء والمياه والأدوية وموارد الإيواء والنظافة. وقالت عضو بغرفة الطوارئ والمراكز الصحية بنيالا نبراس عبد الله أن الأوضاع داخل مراكز الإيواء أصبحت حرجة للغاية خاصة مع دخول فصل الخريف. وأوضحت أن مركز إيواء هيجير الذي يضم نحو 214 أسرة يواجه نقصا في الغذاء والمياه ومواد الإيواء. وأضافت لراديو دبنجا
4: حالات والأوضاع الإنسانية داخل مراكز الإيواء عموما بحاضرة ولاية جنوب دارفور. في مركز الجير عدد الأسر 214 أسرة حالتهم حرجة شديد، فتم مكانكم لمدرسة في الجهة الخربية محتاجة لتسوير أو قفل الجهة الخربية، صيانة للحمامات، ما في أبواب، عايز سفر، في دائم محتاجين برضو توفير مياه، وجبة غذائية، مواد إيواء.
0: وفي مركز الهميرة بحي الوادي الذي يوي نحو 274 أسرة بمدينة نيالا، قالت عضو غرفة الطوارئ إن النازحين يحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه ومواد النظافة إضافة إلى الأدوية خاصة إلى جهة الأمراض المزمنة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم. وأضافت أن مركز الزهراء يضم نحو 115 أسرة، فيما يؤوي مركز مدرسة محيرة قرابة 457 أسرة، مشيرة إلى أن غالبية مراكز الإيواء تعاني احتياجات متشابهة تتمثل في نقص الغذاء والمياه ومواد النظافة والإيواء والأدوية. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص
4: أقل غذاء مركز السافنة ما يعادل 45 أسرة، ده العدد الداخلي غير العدد الخارجي، وبرضو الحوجات متشابهة غذاء ماء مواد نظافة الأمراض المزمنة احتياجات الفتيات اللي هي ممكن الفوضى الصحية الفوليك أسيد كدي حاجة بسيطة المنار 30 أسرة برضو الحوجات متشابهة الماء والغذاء الزهراء 35 أسرة مواد إيواء وماء وغذاء عندنا التجارية 30 أسرة بالإضافة إلى الجمارك والفنية كلهم 35 ما يعادل 125 أسرة داخل مركز السلام. فعموما الوضع الحالي داخل مراكز الإيواء حرج شديد فمحتاج لتدخل عاجل، فحالتهم سيئة الصراحة بالإضافة لدخول الخريف، في أسر قاعدة في الأراء داخل المراكز قاعدة في الأراء حتى في
0: يذكر أن مدينة نيالا تضم العشرات من مراكز الإيواء التي تواجه نقصا في الاحتياجات الأساسية من بينها مراكز السافرنا والمطار والمدرسة التجارية والجمارك والفنية إلى جانب مراكز أخرى في مدينة نيالا. حذر مرصد كردفان من نذر مجاعة وشيكة في عدد مناطق الإقليم، وقال إن بعض الأسر في محليات النهود والبندة والخوي والمجلد باتت تعتمد على الأنباز بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار الغذاء وانقطاع المساعدات الإنسانية. وقال المرصد في بيان أصدره الأربعاء إن الشهادات تلقاها من مواطنين في تلك المحليات أفادت بتراجع مصادر الدخل بصورة كبيرة في وقت ارتفع فيه سعر ملوة الدخن إلى 35 ألف جنيه سوداني، فيما وصل سعر ملوة الأنباذ إلى 10 آلاف جنيه. وعزى المرصد تفاقم الأزمة الغذائية إلى المعارك الأخيرة حول مدينة الأبيض والتحشيدات العسكرية المتبادلة بين طرفي النزاع، مشيرا إلى أن الأوضاع الأمنية أدت إلى أرقلة حركة التجارة وعدم وصول السلع إلى عدد من مناطق كردفان. قال رئيس البرنامج في برنامج الأغذية العالمي سام كليندون أن نحو 1,000,000 شخص نزحوا إلى منطقة طويلة بشمال دارفور في السودان بسبب الحرب. وأضاف كليندون أن توفير التمويل اللازم يمكن برنامج الأغذية العالمي والشركاء في انتشال ملايين الأشخاص في السودان من حافة المجاعة. وحذر برنامج الأغذية العالمي في بيان من تقليص المساعدات الإنسانية وفقدان نحو 1.5 مليون شخص لدعم منقذ للحياة بحلول نهاية 2026 وسط توقعات بتوقف عمليات التحويلات النقدية بحلول سبتمبر، وذلك نتيجة لشح التمويل. وأعرف البرنامج في بيانه أن حاجته إلى مبلغ 624 مليون دولار بشكل عاجل خلال الأشهر الستة القادمة. يعيش طلاب الشهادة السوداني وأولياء أمورهم والمعلمون في معسكر اللاجئين السودانيين بشرق تشات حالة من القلق والإحباط في ظل تأخر امتحانات الشهادة السودانية لما يقارب العام، وسط قموط يحيط بموعد انعقادها أو إمكانية تنظيمها من الأساس. وتقول إحدى الطالبات لراديو دبنغا إن الطلاب ظلوا يدرسون ويستعدون للامتحانات لما يقارب العام قبل أن يجدوا أنفسهم أمام أنباء غير مؤكدة بشأن إمكانية أخذها. وتقول زمزم وهي معلمة بالدرجة الثالثة ولاجئة ومسؤولة عن الصحة النفسية في معسكر دوغي إن السؤال الذي يسيطر على الطلاب وأسرهم هو هل ستقام الامتحانات أم لا؟ وناشدت زمزم الحكومتين السودانية التشهادية والمنظمات ذات الصلة بالتدخل لتدارك الموقف. وأضافت لراديو دبنغا من معسكرات شرق تشاد في هذا الخصوص:
5: ناشد بوزارة التربية والتعليم بالسودان وزي ما قالوا حكسير يناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون على الامتحان، وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته لو ما قائم، لو زي ما قال فرد يعني زي ما إحنا نعرف زي ما قال كلاجئين موجودين في المعسكر في المعسكرات.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعرب الاتحاد الأفريقي عن قلقه حيال التقارير التي أفادت بوقوع غارات جوية داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدا تمسكه بالاحترام الصارم لسيادة الدول ووحدة أراضيها ومبدأ حرية الحدود. وقال الاتحاد الأفريقي في بيانه الأربعاء إن الرئيس المفوضي للاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف يتابع بقلق التقارير التي تفيد بوقوع ضربات جوية بتاريخ 20 أغسطس 2026 في إقليم إندي الشرقية داخل أراضي جمهورية تشاد على خلفية النزاع الدائر في السودان. وكانت أنجمينة قد أعلنت وقوع غارات جوية على عمق وصل إلى 100 كيلومتر داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدة أنها اتخذت تدابير عسكرية عالية لحماية حدودها. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنغا. فأهلا بكم.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنغا الأعزاء في جولة السودان اليوم الأربعاء 26 من شهر 8 سنة 2026، وتتابعون فيها: اللجنة التحضيرية للحوار السوداني الذي دعا له قائد الجيش الفريق البرهان بصدد عقد مؤتمر صحفي للإجابة عن التساؤلات المتعلقة بها.
1: ستقوم اللجنة في الأيام القليلة المقبلة بعقد مؤتمر صحفي تجيب فيه على كل التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة.
7: إغلاق سوق الساغة بمدينة كسلة يدخل يومه الثالث على التوالي احتجاجا على تكرار الحوادث والاحتكاكات المرتبطة بالباع المتجولين للذهب.
8: الليلة من الصباح برضو إضراب السوق كله قافل، وحنظل قافلين لغاية ما نشوف حل المشكلة دي ولازم تتحل.
7: نقص في الخدمات العلاجية يفاقم الأزمة الصحية بسبب خروج مستشفى هيدا البردي عن العمل.
9: نوفر طبيب أسرع والمضايق كل المحلية البردي لأنه المحلية المستشفى بتاعه بيغطي عدد مرضى بتاع المحلية البردي والمحليات المجاورة لها.
7: مناشدات من لاجئي شرق تشاد للإسراع في حسم التأخر امتحانات الشهادة السودانية.
10: بناشد وبهات يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين وبقول يا جماعة يلا همو لك الله جيبوا يدكم معانا جيبوا معانا جيبوا امتحانات للعيال ده خليهم يمتحنوا.
7: 1270 أسرة تعاني أوضاع إنسانية حرجة بمركز إيواء النازحين بمدينة نيالا.
11: الوضع الحالي داخل مراكز الإيواء حرج شديد فمحتاج لتدخل عاجل. حوداته مشتركة اللي هي بتتمثل في الغذاء والماء مواد إيواء وأدوات النظافة بالإضافة إلى الأمراض المزمنة للسكري والضغط محتاج لأدوية.

0: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من الحوار السوداني الذي دعا له قائد الجيش الفريق البرهان، حيث أفاد عضو اللجنة الدكتور نبيل أديب الجولة بأن اللجنة بصدد عقد مؤتمر صحفي، ذلك للإجابة عن التساؤلات الكثيرة المتعلقة بعضوية اللجنة ومهامها وسير عملها. مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر مع الدكتور نبيل أديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني.
1: ستقوم اللجنة في الأيام القليلة المقبلة بعقد مؤتمر صحفي تجيب فيه على كل التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة ومهامها وسير أعمالها إلى آخر، ولكن هذا لا يمنع من أن نتحدث عن مجريات الأمور. فالقول بأن هناك مقاطعة واسعة للحوار هو قول أعتقد أنه غير صحيح. بعض القوى التي شاركت أو القوى التي اجتمعت في أديس ذكرت أنها لن تقبل بحوار يقود أحد طرفي الحرب، وأنها لا تقبل بحوار والحرب مستمرة. هذا في رأيي وضع للعرب أمام الحصان، فالحرب هو أحد أعراض الأزمة السودانية. المشكلة في الأزمة السودانية لم يعش السودان سنوات استقلاله بدون حرب أصلا، حتى وأنه ندعو لأنه إيقاف الحرب هو البداية. نحن قد نلنا استقلالنا في 56 وهناك حرب أهلية قد انطلقت في توريك، والمسألة في مجملها يعني تشير إلى عدم القدرة على إدارة التنوع. هذا هي لب الأزمة السودانية، ولكن ليس لي أن أحدد ما هي الأزمة وكيف يمكن حلها. هذا يقوم به المتحاورون. لقد أشارت اللجنة إلى ضرورة الحوار باعتبار أن الأزمة السودانية تحتاج، لن يحلها فصيل واحد أصلا، تحتاج إلى تعاضد جميع الفصائل المكونة للمجتمع السوداني، من فصائل سياسية إلى فصائل مجتمعية، للتوصل لجذور الأزمة وحلها. الحرب هي أحد أعراض الأزمة وليست هي المرض. لذلك فالقول بأنه لن نشارك في حوار إلا بعد وقف الحرب، هذا يعني أنهم لن يشاركوا في حوار أبدا، لأن الحرب لن تقف إلا بالحوار. نحن مدنيين، نحن لسنا طرف بالحرب ولا نستطيع أن نوقفها بإرادتنا، ولا يمكن أن نعتمد على الأماني. لا، للحرب هو شعار ينطوي على أمنية فقط. من أنت حتى توقف الحرب؟ وكيف ستوقف الحرب؟ وقف الحرب سيتم بالحوار، لأن الحوار هو الذي سيأخذ المكونات السودانية إلى جذور الأزمة ويحلها. فإذا انحلت الأزمة السودانية بالتوافق لم يعد هناك مجال للحرب. أنا في تقديري أن هناك تعجل من القوى التي رفضت المشاركة ما لم توقف الحرب، وأعتقد أنه سيتم معها حوار تمهيدي بغرض ضمها للحوار. ولكن كما كان يقول جون غرانغ، أنت تستطيع أن تأخذ الحصان إلى المياه ولكنك لا تستطيع أن تجعله يشرب. فنحن لن نجبر القوى السياسية وبالتحديد القوى التي اجتمعت في أديس، لن نجبرها على الحوار، ولكن سنحاول إقناعها بأن بعدها على الحوار يضر بالحوار ويضر بها، وهذا غير مطلوب. هذا يعني باختصار لب الموضوع، وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، ومن ولاية كسلا حيث دخل إغلاق سوق الصاغة بكسلا يومه الثالث احتجاجا على الاشتباكات والاعتداءات المتكررة داخل السوق، مشيرين إلى أن هذه الحوادث يتسبب فيها الباعة المتجولون خارج المحلات التجارية. وأكد التجار أنهم رفعوا شكاوى بهذا الأمر إلى عدد من الجهات الرسمية بشأن نشاط الباعة المتجولين وتكرار الحوادث، غير أنهم قالوا أن تلك الشكاوى لم تجد استجابة عملية، ما دفعهم إلى اتخاذ قرار الإقلاق الشامل. مزيد من التفاصيل مع عبود أحمد عيسى رئيس شعبة الصاغة بكسلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أنا عبود أحمد عيسى شيخ الصاغة ورئيس شعبة الصاغة كسلا. الحاصل حصلت تفلتات من بعض الأخوة الباعة المتجولين، وشغلهم كله فيه أخطاء كثيرة عديدة، وقدر ما حاولنا نحارب المسألة دي ما قدرنا بواسطة الشرطة أو الجهات، كل الجهات الأمنية، ونسأل من السبب شنو. والآن نحن لسه نحن برضو يعني ما فايتين الشرطة وما فايتين الجهات الأمنية في إنها تعالجين المشاكل دي. الحمد لله يعني الشرطة موجودة والأمن موجود والجيش موجود والنيابة موجودة، ما دارين حاجة غلط تستمر، نحن دارين الحاجة الصحيحة تمشي بس. والناس دي بيعملوا في حاجات غلط، ونحن شرحناها كثير وما دارنا نشرحها هسه في اللحظة دي، لكن يعني نتوقع انه احنا برضو الناس الحكومة تساعدنا في انه المسائل اللي تنتهي، ما دايرين مشاكل وما دايرين يعني ضرر للمواطنين من الحاجات اللي قاعد تحصل دي. نتمنى انه كل الجهات الأمنية تكون أذن صاغية لمطالبنا دي في انه نعالج المشكله دي. ما قلنا دي مضر زور ولا حاجه، بس ما داير حاجه غلط ما داير انها تمشي. فنسال الله انه الناس تتعاون معانا في انه يعني ننهي هذه الاجراءات الخطا. احنا دخلنا في اضراب من امس الصباح، كان اليوم كله مضربين، والليله من الصباح برضو اضراب، السوق كله قافل، وحنظل قافلين لغايه ما نشوف حل المشكله دي، ولازم تتحل. ما يفتكر المشكله دي تغلب الجهات الأمنية. الحل الشغل بتاع المشاكل الأول اللي يسيبه شنو الممارسات الخاطئة اللي قاعد نقولها دي، والله شغل غلط، فيه غش، فيه سرقة، فيه استنكاح، فيه يعني مشاكل والله ما تشبه الناس، والله العظيم حاجة سيئة جدا جدا، والله ما ما ما, ما ترد يزور. والمشكله انه بعد ما تحصل للزول مشكله بيجي ما بيلقى زول اللي عليه، وده يعني بيلقانا نحن يجينا، والله يا جماعه يقول لك امشي للشيخ الصياغي، طيب انت قبل ما جيتنا ليش شنو جيت بعتر في السوق الدقاقين دي؟ ناس في الدقاقين دي لو حصل اي خطا نقدر نلزمه بانه يعالج المشكله، لكن ده زول حايم في الشارع يخبط خبطته يزق. المساله والله فيها خطا كبير وفيها ازعاج لينا وسمعة ما كويسة وحاجات سيئة والله العظيم، وحنستمر في إضرابنا دي لغاية ما تتحل المشكلة. وإذا الناس تسأل المشاكل اللي حصلت من 200 والله من زمن الكورونا المشاكل دي شغالة للآن، من زمن الكورونا، شوف الكورونا كانت سنة كم وإلى الآن مستمرة وبطريقة عجيبة، يعني ما يعني حاجة غريبة جدا جدا، تصرفات ما يفتكر اي زول عديد كده بيعملها. فنرجو انه المسائل دي تتعالج وباسرع فرصه، ونحن والله جاهزين لاي طلبات عشان المشاكل دي تتحل، لا مستعدين، بس كيف تتحل لنا. شكرا لكم يا جماعه.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أدى خروج مستشفى محلية رهيد البردي بولاية جنوب دارفور بصورة شبه كاملة لأكثر من أسبوعين بعد مغادرة الطبيب الوحيد المتواجد بالمستشفى، أدى لتوقف الخدمات الطبية، حيث يواجه سكان المحلية أزمة صحية ارتفعت معها الأصوات بمناشدة المنظمات والجهات الحكومية والمانحين التدخل العاجل من أجل حل إشكال مستشفى رهيد البردي. مزيد من التفاصيل مع عبد العزيز إبراهيم بوش، ممثل مجلس إدارة مستشفى رهيد البردي.
3: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. مستشفى محلية البردي واحد من المستشفيات اللي بغطي رقعة جغرافية كبيرة جدا في قرب الولاية، بغطي المرضى بمحلية البردي بكل وحداتها الثلاثة، بالإضافة إلى كثير من المرضى اللي بيكونوا قادمين من محلية كوم بجراء الأحداث الأخيرة دارت فيها. الظروف اللي حصلت خلال الحرب دي طبعا توقف المرتبات وتدهور الخدمات الصحية، وبالتالي في الفترة الأخيرة جاءت منظمة الأطباء بلا حدود، نحن خلناها المستشفى وقامت بصيانة العملية، وكذلك وفرت نظام بتاع طاقة شمسية بالنسبة للمستشفى والكهرباء في المستشفى، وراجعت المسألة بتاعت الموية داخل المستشفى، وغيرت كثير من جدا من الخدمات. لكن المطبقة بالحدود طبعا من المنظمات اللي بتجي فترة بتاع طوارئ فقط شهر أو شهرين أو ثلاث شهور القادم ما وطنت العلاج بشكل دائم. لدى كله كان المستشفى شغال بيستوعب كافة المرضى من الأحداث بتاعت كبون والأحداث بتاعت أمدافوق فريق الوسطى والاحداث بتاعه الداخل رهيد البردي، كل الاحداث بتاع الطوارئ والعمليات كانوا يقوم بها الاطباء داخل مستشفى رهيد البردي، الى ان جاءت لحظه انه يعني دون اختار صادق بالنسبه للاداره المحليه او لجنه اداره لجنه مجلس الاداره بالنسبه للمستشفى قادر الطبيب، علما ان المستشفى فيها مجلس اداره معين لفتره طويله جدا، هو شغال بساند المدير الطبي والكوادر الطبيه في حل حاله الاشكالات وتوفير بعض المعينات ومساعده المستشفى انها تسير على براغب اداء لو ظهرت اي مشكله بيعالجها بالتنسيق مع المدير التنفيذي في المحلية. المدير الطبي لما جاء قادر حقيقة ما كان في اخطار سابق وما كان في نائب بتاع فجأة بس قادر، وكان في طبيب ثاني اسمه محمود، هذا الطبيب كان اخذ اجازة بدون مرتب من الوزارة وكان يعمل في عيادة خاصة، لكنه متعاون مع المدير الطبي اذا كان في اي عملية بيعملوها مع بعض بيشتغلوا مع بعض. عندما قادر الطبيب المدير الطبي اخونا دكتور محمود برضه قادر، لانه بيقول انا ما بقدر اكون قاعد في المستشفى برايي لانه الضغط بيكون عليه كثير، وبالتالي انا ما بقدر اتحمل نزل الا يجيبه مدير طبي بعد ذلك انا اكون قاعد في البردي. فسافر وزاره القادر للبردي. المزرعه دي تفضلت تبقى في المستشفى فقط الكوادر وهو المساعدين الطبيين والممرضين، وظلوا شغالين يعني ظلوا شغالين بقدر القدر الموجود ده. بعد ذلك احنا هنا يعني بعد ما بلغنا هذا الامر اتصلنا باخواننا هنا، عملنا اجتماع مع اخواننا مدير عام للوزاره اخونا مصطفى البرمكي، وحول الإجراء طوالي حولنا لأخونا الدكتور نور رحيل هو مدير الطب العلاجي بوزارة الصحة، وقعدنا وناقشنا كثير جدا في المسألة بتاعت الطبيب، إنه لا يا مع الطبيب أساسا وزارة الصحة بتاع جنوب دارفور قال لنا إحنا حاليا طلعت الوزارة عندها أربع طبيب فقط، يعني ما في أطباء، لكن كالعادة إحنا في حالات زي ده بنفتش أي طبيب حتى لو ما معانا في الوزارة عندهم كان يمشي في حيات معينة تقدر توفرها له، وإحنا بدورنا قمنا عرضنا حقيقة أنت عارف مرتب 5 مليون للطبيب اللي بيجي بيشتغل معانا في مستشفى رهيد البردي، واتصل عن حقيقة الأطباء كلهم عملوا الإعلان ده ونشر في جروب الأطباء في إنه إخواننا إحنا ناس مستشفى رهيد البردي، طلع مستشفى دي تعاني الإجراء اللي كان بيتم في حالة إنه أي مستشفى ريفي يخلي منه طبيب يعمل له إعلان بطريقة في حالة إنه كل ما في أطباء معينين بيتم توزيعهم، المسألة الوزارة ما عندها طبيب بتوزعه. ونحن بذلنا نجهد اجتماعنا مع أكثر من الطبيب حتى من أبناء المنطقة، إن أكثر من طبيب موجود في نيارة اجتماعنا معهم وتعذروا لأنهم عندهم ارتباطات في نيارة وما بيقدروا يمشوا رهيد البردي. في كثير من الأطباء شغالين في مراكز خاصة برضو اتصلنا بهم وبرضو الارتباطات فينا ما قادرين يمشي، في بعض الأطباء وعدونا في إنه إحنا عندنا فترة بتاع الدراسة وامتحانات ننزل نخلصها بعد ذاك ممكن نجي نشتغل معكم. في بعض الأطباء واحد من الأطباء كان عريس نخلص فترة العريس شهر شهرين عندي ترتيبات العرس ما بقدر بمشي لخلص ترتيبات العرس دي بعد شهر أو شهرين أنا بمشي بجيهم في رهيد البردي. فكان في وعود لكن ما وجدنا طبيب. بدور من أقل المواطنين في محلية رهيد البردي ورؤساء الأحيان عمل اجتماع بعد ما شعر انه الطبيب غادر والطبيب غادر لانه وجد عقد افضل، دفعت له منظمه عشان يمشي يشتغل في مندوب المناسبه. انا بعد عرفنا انه المنظمه دفعت له مرتب كبير جدا وفتره الدوام اقل ومشى مدخول. المشكله دي طبعا لقيتها في وزاره الصحه، قال لنا احنا عندنا اشكاليه كبيره جدا في وزاره الصحه هنا. بتجينا طبعا بتجينا منظمات من وسط دارفور، من غرب دارفور، من شمال دارفور، بيبحثوا عن اطباء بمرتبات عاليه، وكثير من المراكز الصحيه والمستشفيات سيء اخلاقها الاطباء بسبب الاغراءات بتاعت المنظمات دي. بيودوا الاطباء بيوظفوهم بمرتبات عاليه، ولو تعرف الطبيب داير الوضع الافضل والوضع الاحسن والظروف الاقتصاديه السياحه دي، وبالتالي كثير من الاطباء السياحيين ما موجودين، بالاضافه لانه في كثير من الاطباء برضه ما موجودين داخل السودان، كلهم غادروا الى دوله تشاد ويوغندا وفتحوا مراكز هناك، واعتبروا انهم شغالين ما جوا راجعين ما عادوا حتى الان بعد فتره الحرب. الان والله عندنا بشرات كويسه جدا في انه في بعض الاطباء ابدوا رغبتهم، لانه في منظمة احنا يعني كل اي طبيب تطلب منه انه يمشي يبرد، هل ماسكاكم منظمة ولا شغل ساكت بدون منظمة؟ لو ما بدون منظمة حتى لو قلت له احنا بنوفر لك محلية ولا مجتمع محلي وفر لك مبلغ، ما اظن ما بفضل الناس بفضل اني اعمل بالمنظمات، لان المنظمات بتدفع للطبيب وبتدفع للكوادر المساعدة معاه وبتوفر له حياة كثيرة جدا، ادوية، بيئة، كهرباء، يعني الحياة دي كلها بتكون متوفرة عشان بعد ذاك الطبيب وافق انه يجي. المواطنين بدورهم برضو يعني في اجتماع جامع قرروا انه يفرض على اي بيت في المدينه 1000 جنيه دعما للمستشفى المحليه حتى يحققوا بيئه جاذبه بالنسبه للاطباء، لان الاطباء بيبقوا بسيطين وكل المحليات والمناطق اي محليه بتدفع بتحاول تحسن بيئه الطبيب عشان يكون قاعد معاه ويعالجه. الشيء المؤسف انه اخواننا في وزاره الصحه برضو قال لنا يا اخي احنا حاليا والله يا اخي ما في اطباء بعد شغالين في الوزاره، ولانه اساسا ما في مرتبات حاليا بيدوم لها في الوزاره. اضف لذلك يعني اخواننا في الريف برضه يعني ما في شويه مبالغه في المساله دي، لانه تعرف هسه لو مسكتها سيكابا ما فيها طبيب بالمناسبه. حتى في السنه كنت بتكلم قبل شويه ولا قبل مع اخونا المدير التنفيذي الصديق الهادي طلقه، برضه قال لي احنا ما عندنا طبيب، عندنا سنه وحاجه ما عندنا طبيب، ده فقط سنه وحاجه ما عندنا طبيب. ريه البردي الطبيب غادر يصير فتره الاسبوع ولا اسبوعين بس، الظن كلها طلقت مشكله، فانت عارف في اشكاليه زادوا. لانه اخواننا في الطب العلاجي يعني في وزاره الصحه بيقولوا يا جماعه احنا بنفتش في طبيب مناسب، عندنا مواصفات معينه للطبيب المريضي ومستشفى الهيبر لانه مستشفى كبير وبيحتاج الى طبيب مناسب. يعني بيقدر بيؤدي العمليات، بيقدر بيؤدي بيركب القسطره، بيقدر يعني عنده تدريب معين وصله، بعد ذلك احنا بنوديه مستشفى ده. لكن ما اي طبيب يعني فريش جرادويتر ما بنقدر نوديه ريبردي لانه ما بيقدر يفيد الناس دي، ولو الا يعني طبيب حديث. احنا عندنا اطباء هناك هسه الان في طبيب من ابن البلد موجود هناك، لكن ما بيقدر بيؤدي الادوار اللي ممكن يؤدوها الطبيب مثلا مساعد اخصائي او الطبيب المدرب اللي طلع من وزاره الصحه وهو مر بكل الاجسام بتاعت الطب عشان يقدر يؤدي المهام كلها المطلوبه منه في المحليه. فاحنا ده الوضع حاليا في محليه الهبردي، والجهود شغاله، وانا على اتصال مع كل الجهات الرسميه، اخواننا في وزاره الصحه، اخواننا في الولايه، اخواننا في المنظمات الطبيعيه العامله في المجال ده، في انه نوفر طبيب باسرع وقت يمكن لمحليه الهبردي، لانه المحليه المستشفى بتاعها بيغطي عدد كبير جدا من المرضى، يعني بيغطي عدد المرضى بتاع المستشفى محليه الهبردي والمحليات المجاوره لها من امدافوق لكبوم للمناطق المجاوره في الحدود وحتى جزء من الدلفسان المناطق القريبه.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث يعاني الطلاب وذويهم بمعسكرات اللاجئين السودانيين بشرق تشاد من تأخير امتحانات الشهادة السودانية لما يقارب العام. وناشد العديد منهم عبر جولة السودان اليوم جهات الاختصاص الإسراع في حسم أمر الامتحانات. مزيد من التفاصيل في حديث إحدى أولياء الأمور من معسكر الدقة بشرق تشاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ كويسين الحمد لله. لا طلاب، جميع الطلاب الشهادة السودانية. أي والله، أنا ولد أمر لطالبة، ولد أمر لأخواتي اثنين توأم، ونحن والله انتظرنا الامتحانات دي كتير، يعني كلاجئين في معسكر دبي. أنا عندي يعني ممكن أقول تحديات كبيرة، من تحديات يعني أخواتي التوأم دي اللي جبتهم من الطينة، هم ما أذكرت لهم جاي من بعيد شديد، جبتهم عشان يمتحنوا الشهادة السودانية هنا معانا في أقلم والدايبة جاي في معسكر دقي. طيلة الفترة دي هم يعني قاعدين معي هنا في المعسكر، فده تحدي كبير شديد من فترة شهر 9 لحد تاريخ اليوم، يعني شهر 9 الجاي، يعني بيعملوا حكاية ماشا 10 سنة كاملة. انتظرنا الامتحانات دي كتير والله، حتى يعني نفسيتهم شوية كده اتدمرت. تشوف بعض الطلبة دير يعني بيقوا لا بيقروا، بيقول لك يا أخي الامتحانات دي ما عرفت جبتين، لما الكتب خدتها تاني يرجعوا يجتهدوا، تاني يرجعوا يخلوا، يعني المدرسة دي يوم بيمشوا يوم بيمشوا عشان ما ينسوا القاعدين يقروا، عشان ما ينقطوا. أنا أحس إنه منهم أمل إنه الليلة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، بكرة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، ومنتظرين والله. فياريت لو أمكنتم إلى كل من له سلطة في له يد هنا في مركز لجوء معسكر دقي في تشات، يعني كل من له يد بناشد وبهات، يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين، وبقول يا جماعة يلا همو لك الله، جيبوا يدكم معانا، جيبوا معانا، جيبوا امتحانات للعيال ده، خليهم يمتحنوا. حتى لو سمعوا بس حاجة انه كده من السودان يقولوا ديك ده نتيجاتهم ده تصهر، بقول لك لا احنا خلاص معناته ما عندنا امتحانات. فياريت تشدوا حيلكم معانا وتساندونا وتجيفوا معانا وتجيبوا لهم الامتحانات دي وترفعوا لهم من معنوياتهم شوية، انه الواحد حتى لو هو لقى الحاجة اللي هو عايزها في المحل اللي قاعد فيه، مهما كان المحل شين لو قعد شجرة بيقعد فيه، لكن لو ما بيلقى الحاجة اللي هو عايزها ما بيتمسك انه يقعد في الحتة دي. يعني بقول لك نحن نمشي بس نمشي بس، دي كلمة بقت آخر حاجة، يقول لك نمشي بس ما في طريقة ثانية. نحاول نصبر فيه، نقول الخريف الطريق مقفول كده، انتوا اجتهدوا معانا شوية، وقفوا معانا شوية، ويجيبوا لهم الامتحان عليك الله.
0: وأخيرا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث تعاني نحو 1270 أسرة تقيم في حوالي 10 مراكز إيواء للنازحين بمدينة نيالا أوضاع إنسانية حرية وسط نقص حاد في الخدمات الأساسية، خاصة فيما يخص الإسكان في ظل موسم الأمطار، الأمر الذي يتطلب تدخل عاجل من الجهات المسؤولة والجهات الخيرية. مزيد من التفاصيل مع نبراس عبد الله، عضو غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا.
2: حالات والأوضاع الإنسانية داخل مراكز الإيواء عموما بحاضرة ولاية جنوب دارفور، في مركز الجير عدد الأسر 214 أسرة حالتهم حرجة شديد، وتم مكانكم لمدرسة في الجهة الخربية محتاجة لتسوير أو قفل الجهة الخربية، صيانة للحمامات، ما في أبواب، عايز شفط، في دائم محتاجين برضو توفير مياه، وجبة غذائية، مواد إيواء. مركز الهميرة في حي الوادي عدد الأسر 274 أسرة، ده العدد الداخلي. من الحوجات برضو محتاجين لغذاء، ماء، مواد نظافة، في أمراض مزمنة. مركز الزهراء 115 أسرة، برضو الحوجات أغلبية المراكز حوجاتهم مشتركة، اللي هي بتتمثل في الغذاء والماء، مواد إيواء، وأدوات النظافة، دي أكثر حوجة، بالإضافة إلى الأمراض المزمنة للسكري والضغط محتاج لي.

0: أدوية مهيرة، عدد الأسر 457 أسرة، ده منفصل. بعد ذاك في الشهداء والرائدات برضو نفس العدد. فمركز مهيرة يخلو من الخدمات في الفتيات ومواد الإيواء محتاجين لإخذها. مركز السافنة ما يعادل 45 أسرة، ده العدد الداخلي غير العدد الخارجي. وبرضو الحوجات متشابهة، غذاء، ماء، مواد نظافة، الأمراض المزمنة، احتياجات الفتيات اللي هي ممكن الفوضى الصحية، الفوليك أسيد، كدي حاجة بسيطة. المنار 30 أسرة، برضو الحوجات متشابهة، الماء والغذاء. الزهراء 35 أسرة، مواد إيواء وماء وغذاء. عندنا التجارية 30 أسرة، بالإضافة إلى الجمارك والفنية، كلهم 35 35، ما يعادل 125 أسرة داخل مركز السلام. فعموما الوضع الحالي داخل مراكز الإيواء حرج شديد، فمحتاج لتدخل عاجل، فحالتهم سيئة الصراحة، بالإضافة إلى دخول الخريف. في أسر قاعدة في الأراء داخل المراكز، قاعدة في الأراء، حتى في فصول بتكون حالتها بتدفق، ما مزقوفة بصورة كويسة. أو عدد الأسر داخل المراكز هي كبيرة، داخل الغرفة بتلقى مثلا في 10 أسرة قاعدين في فصل واحد، أو 7 أسرة قاعدين داخل غرفة واحدة. وخير إنهم يعني ومشيين الحال ومنضغطين وقاعدين كلهم في فصل واحد، ألا إنه بتلقى الفصل من فوق ما عنده سقيف، أو بتلقاه عنده خرم كبير بدفق ليه موية مع الخريف. فممكن برضو احنا نوفر لهم شكل مخيمات خيم، او ممكن نوفر نرجع نعمل صيانة للفصول، نعمل لها ترميم. او بعض الفصول محتاجة برضو لأبواب، برضو على الأقل نقدر نوفر لهم الخصوصية. برضو الحاجة اللي بيعانوا منها الشفط بالنسبة للحمام دورات المياه، او محتاجين برضو صيانة في حمامات يعني ما عندها أبواب، فدي حاجة هم بيعانوا منها، خاصة مركز الجير هو معاني من الحتة دي.
1: نعم نبراز، يعني بعد وقفت على هذه الأوضاع بالنسبة للنازحين في مراكز الإيواء، هل تواصلتم مع أي من المنظمات أو المؤسسات الداعمة لأنه توفر لكم تمويل لدعم النازحين ديل، وتوفير لهم بعض الاحتياجات اللي هم الآن بحاجة ماسة لها؟
0: أي في عاملين كونترات مع منظمات اللي هي الهيل بتدعمنا هلسي حاليا، كون احنا نتدخل ولا كده. وبرضو الصراحة المبالغ اللي بتجي في الوضع الراهن انه هي ما كافية، كونه يعني توفر لي كل احتياجات الناس داخل مراكز الإيواء. هي بتكون يعني في مبالغ لكن بتكون عينية كده، ما بتقضي كل الخرج لفترة طويلة. يعني في مراكز مرات النسبة بتاعتها بتكون مثلا أسبوعين، في مراكز ممكن شهر، في مراكز أسبوع، على حسب الضخامة بتاعت المركز. يعني هي بتربي القروش بتنزل متساوية، ويوميا بكون في ارتفاع في الأسعار، الحاجات بتكون طالعة ونازلة. ومرات في مراكز يعني بضخامتها زي مركز مهيرة على حسب ضخامته، مرات المطبخ يعني بكون له 8 أيام 10 أيام أسبوع كده. في حين إنه 8 أيام النسبة بتاعته دي في مركز من المراكز التانية ممكن تقعدهم شهر. فكل مانح مرات ما بنظر للحاجة دي، بتكون بتجي القروش بتساوي، دي برضو من العواقب التحديات اللي بتواجهنا في المراكز. ياهو المنظمات التانية بتجي على أساس إنه قدمت خدمة بس حاجة بسيطة لكم أسرة، 20 أسرة، 15 أسرة، بتكون بذاته في شكل حقيبة كرام أو مواد إيواء وبتطلع. حتى بس في مثلا يكون في دخول مبادرات أو مبادرتين مرة ولا مرتين بس، كان بتقديم وجبة لمدة يوم أو وجبة لمدة 4 أيام كده، وتاني ما بده يراجع يعني.
2: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة قادمة، لكم مني أطيب التحايا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2026. أبدوها بالعناوين. المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ينفي وجود مقاطعة واسعة لحوار البرهان. التحالف الديمقراطي للمحامين بالشمالي يطالب بوقف إجراءات إزالة حي صابرين وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الملف. القتال وإقلاق الطرق ينذران بمجاعة وشيكة في كردفان، وأسر محليات النهود والبندا والخوي تعيش على الأنباد. عامل الانتظار يحدد مستقبل آلاف الطلبة اللاجئين بمعسكرات شرق تشاد، ومناشط لخرطوم عن جمينة بالتدخل. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. نفى المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني وجود مقاطعة واسعة للحوار الذي دعا إليه قائد الجيش الفريق البرهان داخل البلاد. ووصف نبيل عديب اشتراط بعض القوى إيقاف الحرب أولا للبدء في الحوار بوضع للعرب أمام الحصان، وأكد لراديو دبنجا أن اللجنة ستسعى لإقناع القوى الرافضة للمشاركة بالمشاركة دون إجبارها، وأكد أن الصراع لن يتوقف إلا بالحوار، مشيرا إلى أن الحرب السودانية الممتدة منذ الاستقلال تعكس الأزمة الجذرية المتمثلة في عدم القدرة على إدارة التنوع. وأوضح أن اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ستعقد مؤتمرا صحفيا خلال الأيام المقبلة للإجابة على التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة ومهامها وسير أعمالها. وأضاف المحامي نبيل عديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: القول بأن هناك مقاطعة واسعة للحوار هو قول أعتقد أنه غير صحيح. بعض القوى التي شاركت أو القوى التي اجتمعت في أديس ذكرت أنها لن تقبل بحوار يقود أحد طرفي الحرب، وأنها لا تقبل بحوار والحرب مستمرة. هذا في رأيي وضع للعرب أمام الحصان. لم يعش السودان سنوات استقلاله بدون حرب أصلا، حتى وأنه ندعو لأنه إيقاف الحرب هو البداية.
0: وفي ذات الموضوع أعلنت 33 منظمة مبادرة وشبكة شبابية ومدنية ومستقلين دعمها لمخرجات اجتماع أديس أبابا التشاوري للقوى المناهضة للحرب ووثيقة الموقف المشترك عملية السلام التي نريد الصادرة عنه في ختام أعماله يومي 22 و 23 أغسطس الجاري بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. ورفضت في بيان مشترك وقعت عليه هذه الأجسام دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهاني للحوار السوداني السوداني بصيغتها الحالية باعتبارها لا توفر الشروط اللازمة لعملية سلام حقيقية وشاملة، ولا يمكن أن تكون مدخلا لإيقاف الحرب إذا كانت تدار تحت هيمنة الطرف من أطرافها أو تستهدف تكريس سلطة الأمر الواقع ومنهها شرعية سياسية. أعلن تحالف قوى التغيير الجذري أن تواصل جرى بين التحالف ومبادرة القماسية ومكتب المبعوث الأممي بشأن العملية السياسية في السودان، وأكد أن هذه الاتصالات تستهدف طرح رؤية التحالف للأزمة ومسارات الحل، ولا تعني منه أي جهة خارجية تفويضا لتمثيله أو التحدث باسمه. وأوضح التحالف في بيان أن اتصالاته مع الخماسي ومكتب المبعوث الأممي ركزت على تقديم رؤيته بشأن كيفية تصميم العملية السياسية وأطرافها ومسارها، انطلاقا من موقف يعتبر أن السودانيين يجب أن يمتلكوا العملية السياسية بصورة كاملة، بينما يقتصر الدور الخارجي على التسيير وعدم الوصول إلى حل مستدام. وأكد التحالف في بيانه أن مستقبل البلاد يجب أن تحدده إرادة السودانيين، وأن أي حل سياسي ينبغي أن يحترم سيادة السودان ووحدته واستقلال قراره. كثفت الولايات المتحدة الأمريكية من اتصالاتها الدبلوماسية مع كل من السعودية ومصر والإمارات بشأن الإسراء في التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان. وأجرى في هذا الخصوص كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بوليس محادثات مع وزراء خارجية مصر والسعودية ركزت على هذا الجانب. وقال بوليس إنه بحث معهما الجهود الرامية إلى التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تتيح وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتمهد الحوار المدني والحكم الرشيد. وقال أنه جدد في اتصال هاتفي مع وزير خارجية مصر الدعوة العاجلة إلى إعلان هدنة إنسانية فورية في السودان تمهيدا لوصول المساعدات الإنسانية والانتقال للحكم المدني. طالب كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية موساد بوليس مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لوقف تدفق الدعم المالي والعسكري الخارجي للأطراف المتنازعة في السودان مثل الطائرات بدون طيار والتقنيات ذات الصلة. وطالب في تقريرة له عقب اجتماع مجلس الأمن بشأن السودان يوم الاثنين من نظام العقوبات وهزر الأسلحة المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 1591 واقع الصراع الحالي، وأن يحرم الأطراف من الموارد التي تسهم في إطالة أمد هذه الحرب. وأضاف ما من حلول عسكرية لهذا النزاع، لذا تعين على جميع الأطراف الفاعلة العمل على دفع عجلة حوار مستقل وشامل وشفاف بقيادة مدنية، وذلك بهدف إرسال أساس لسلام دائم وحكم مدني تماشيا مع مبادئ برلين وجهود المجموعة الخماسية في هذا الصدد. تأهد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بدعم جهود حكومة ولاية الخرطوم لتنظيم عمل بائعات الأطعمة والمشروبات وتوفير بيئة عمل مناسبة تحفظ كرامتهن وتدعم استقرار أسرهن. وأعلن البرهان خلال مخاطبته بائعات الأطعمة والمشروبات تبرعه بتوفير 3500 كشك بواقع 500 كشك لكل محلي من محليات الولاية، وأعلن أن مواقع البيع المخصصة لهن ستكون دون رسوم أو ضرائب، وأكد أن المبادرة تأتي تقديرا لدور المرأة العاملة ودعما لمصادر رزقها. وأضاف البرهان في هذا الخصوص
2: مع الوالي إحنا قبل شوية الخرطوم قال فيها 7 محليات، هو يقترح أنه في كل محلية نعمل 150 كشك، أنا في كل محلية عمل 500 هم يوزعوه بين الناس اللي بيعملوا الشاي بين الناس اللي بيعملوا مطاعم، يعني ما دارين زول ثاني قاعد ساكت وما دارين زول قاعد في الشمس ولا قاعد في دول شدر سايد، في أي حتة زول قاعد ينظموا له قعدته ويغننوا عليه ويسلموا عليه والحكومة ما يشيلوا منه الرسوم.
0: طالب التحالف الديمقراطي المحامين بالولاية الشمالية السلطات المحلية بمدينة طنجلة بوقف إجراءات إزالة حي صابري بمنطقة السليم وتجميد القرار وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة ملف الحي. وحذر التحالف في بيان من تداعيات القرار على أكثر من 1300 أسرة تقيم بالحي منذ أكثر من 3 عقود. وقال التحالف في بيان أن المواطنين ومحاميهم لم يتمكنوا حتى تاريخ صدور البيان من الاطلاع على حكم قضائي جديد يقضي بإزالة الحي. ويعتبر التحالف قرار الإزالة بصورته الحالية يثير مخالفات قانونية تتعلق بإجراءات التخطيط العمراني وحقوق الحيازة، وطالب السلطات المحلية بالكشف عن حكم القضاء الذي تستند إليه في قرار الإزالة إن وجد، وتمكين المواطنين ومحاميهم من الحصول على نسخة منه. قالت غرفة الطوارئ دار حمر في بيان أن قوات الدعم السريع أصدرت قرارا بإغلاق شبكات الاتصال الفضائي ستارلينك بمحلية النهوض اعتبارا من يوم الأربعاء ولأجل غير مسمى. وأوضح البيان أن القرار جاء في وقت تشهد فيه النهوض أوضاع أمنية ومعيشية متدهورة، ورأى أن تعطيل خدمات الانترنت الفضائي من شأن أن يعرقل تواصل السكان والأسر النازحة مع ذويهم ويؤثر على استقبال التحويلات المالية وتسيير الاحتياجات اليومية في ظل صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية. وحذر البيان من التداعيات الإنسانية والاقتصادية لتعطيل وسائل الاتصال. قال الرئيس شعبة الصاقة بكسل عبود أحمد عيسى لراديو دبنجا أن تجار الذهب سيواصلون الإضراب الذي بدأ يوم الاثنين إلى حين تدخل الجهات المختصة ووضع حل نهائي لمشكلة البيع المتجولين. وأوضح عيسى أن الشعبة ظلت تطالب الشرطة والنيابة والأجهزة الأمنية بمعالجة ما وصفه بالممارسات الخاطئة التي تصدر من بعض البائع المتجولين، مؤكدا أن التجار لا يسعون إلى تجاوز الجهات الرسمية وإنما يطالبونها بالقيام بدورها في تنظيم السوق ومنع المخالفات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص
3: حصلت تفلتات من بعض الأخوة البائع المتجولين وشغلهم كله فيه أخطاء كثير عديدة، وقدر ما حاولنا نحارب المسألة دي ما قدرنا بواسطة الشرطة أو الجهات كل الجهات الأمنية، ونسأل من السبب شنو. والآن نحن بصدد إنه لسه نحن برضو يعني ما فايتين الشرطة وما فايتين الجهات الأمنية في إنها تعالجين المشاكل دي. ما دارين حاجة غلط تستمر، إحنا دارين حاجة صحيحة تمشي بس.
0: وكان تجار الصاقة بمدينة كسلا قد أقلقوا محالهم منذ يوم الاثنين الماضي احتجاجا على تكرار الحوادث والاحتكاكات المرتبطة بالباع المتجولين للذهب وعدم تدخل الجهات الرسمية لمعالجة شكاوى. قالوا إنهم ظلوا يرفعونها منذ فترة وأجال إقلاق أقبة حادثة وقعت داخل محيط السوق الاثنين وتطورت إلى اشتباكات واعتداءات أسفرت أن إصابة أحد المارة. وبحسب إفادات سابقة لتجار لراديو دبنجا أدى انتشار باعة الذهب المتجولين خارج المحال إلى ظهور سوق موازية غير منظمة تتخللها وفق قولهم ممارسات تتعلق بالتلاعب في الوزن أو عدد القطع وشراء الذهب بأسعار أعلى من السعر السائد لجذب البائعين. حذرت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور من تدهور الأوضاع الإنسانية داخل عدد من مراكز إيواء النازحين بالمدينة، مؤكدة أن الاحتياجات الأساسية لمئات الأسر لا تزال دون تغطية كافية وسط نقص في الغذاء والمياه والأدوية وموارد الإيواء والنظافة. وقالت عضو بغرفة الطوارئ والمراكز الصحية بنيالا نبراس عبد الله أن الأوضاع داخل مراكز الإيواء أصبحت حرجة للغاية خاصة مع دخول فصل الخريف. وأوضحت أن مركز إيواء هيجير الذي يضم نحو 214 أسرة يواجه نقصا في الغذاء والمياه ومواد الإيواء. وأضافت لراديو دبنجا
4: حالات والأوضاع الإنسانية داخل مراكز الإيواء عموما بحاضرة ولاية جنوب دارفور، في مركز الجير عدد الأسر 214 أسرة حالتهم حرجة شديد، فتم مكانكم لمدرسة في الجهة الغربية محتاجة لتسوير أو قفل الجهة الغربية، صيانة للحمامات، ما في أبواب، عايز سفر، في دائم محتاجين برضو توفير مياه، وجبة غذائية، مواد إيواء.
0: وفي مركز الهميرة بحي الوادي الذي يؤوي نحو 274 أسرة بمدينة نيالا، قالت عضو غرفة الطوارئ إن النازحين يحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه ومواد النظافة، إضافة إلى الأدوية خاصة إلى جهة الأمراض المزمنة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم. وأضافت أن مركز الزهراء يضم نحو 115 أسرة، فيما يؤوي مركز مدرسة محيرة قرابة 457 أسرة، مشيرة إلى أن غالبية مراكز الإيواء تعاني احتياجات متشابهة تتمثل في نقص الغذاء والمياه ومواد النظافة والإيواء والأدوية. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص
4: أقل غذاء مركز السافنة، مركز السافنة ما يعادل 45 أسرة، ده العدد الداخلي غير العدد الخارجي، وبرضو الحاجات متشابهة غذاء ماء مواد نظافة الأمراض المزمنة احتياجات الفتيات اللي هي ممكن الفوضى الصحية الفوليك أسيد كدي حاجة بسيطة، المنار 30 أسرة برضو الحاجات متشابهة الماء والغذاء، الزهراء 35 أسرة مواد إيواء وماء وغذاء، عندنا التجارية 30 أسرة بالإضافة إلى الجمارك والفنية كلهم 35 ما يعادل 125 أسرة داخل مركز السلام. فعموما الحال داخل مراكز الإيواء حرج شديد، فمحتاج لتدخل عاجل، فحالتهم سيئة الصراحة بالإضافة لدخول الخريف، في أسر قاعدة في الأراء داخل المراكز قاعدة في الأراء حتى في.
0: يذكر أن مدينة نيالة تضم العشرات من مراكز الإيواء التي تواجه نقصا في الاحتياجات الأساسية، من بينها مراكز السافرنا والمطار والمدرسة التجارية والجمارك والفنية إلى جانب مراكز أخرى في مدينة نيالة. حذر مرصد كردفان من نزر مجاعة وشيكة في عدد مناطق الإقليم، وقال إن بعض الأسر في محليات النهود والبندة والخوي والمجلد باتت تعتمد على الأنباز بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار الغذاء وانقطاع المساعدات الإنسانية. وقال المرصد في بيان أصدره الأربعاء إن شهادات تلقاها من مواطنين في تلك المحليات أفادت بتراجع مصادر الدخل بصورة كبيرة في وقت ارتفع فيه سعر ملوة الدخن إلى 35 ألف جنيه سوداني، فيما وصل سعر ملوة الأنباز إلى 10 آلاف جنيه. وعزى المرصد تفاقم الأزمة الغذائية إلى المعارك الأخيرة حول مدينة الأبيض والتحشيدات العسكرية المتبادلة بين طرفي النزاع، مشيرا إلى أن الأوضاع الأمنية أدت إلى أرقلة حركة التجارة وعدم وصول السلع إلى عدد من مناطق كردفان. قال رئيس البرنامج في برنامج الأغذية العالمي سام كليندون أن نحو 1,000,000 شخص نزحوا إلى منطقة طويلة بشمال دارفور في السودان بسبب الحرب. وأضاف كليندون أن توفير التمويل اللازم يمكن برنامج الأغذية العالمي والشركاء في انتشال ملايين الأشخاص في السودان من حافة المجاعة. وحذر برنامج الأغذية العالمي في بيان من تقليص المساعدات الإنسانية وفقدان نحو 1.5 مليون شخص لدعم منقذ للحياة بحلول نهاية 2026 وسط توقعات بتوقف عمليات التحويلات النقدية بحلول سبتمبر، وذلك نتيجة لشح التمويل. وأعرف البرنامج في بيانه أن حاجته إلى مبلغ 624 مليون دولار بشكل عاجل خلال الأشهر الستة القادمة. يعيش طلاب الشهادة السودانية وأولياء أمورهم والمعلمون في معسكر اللاجئين السودانيين بشرق تشات حالة من القلق والإحباط في ظل تأخر امتحانات الشهادة السودانية لما يقارب العام، وسط قموط يحيط بموعد انعقادها أو إمكانية تنظيمها من الأساس. وتقول إحدى الطالبات لراديو دبنغا إن الطلاب ظلوا يدرسون ويستعدون للامتحانات لما يقارب العام قبل أن يجدوا أنفسهم أمام أنباء غير مؤكدة بشأن إمكانية أخذها. وتقول زمزم وهي معلمة بالدرجة الثالثة ولاجئة ومسؤولة عن الصحة النفسية في معسكر دوغي إن السؤال الذي يسيطر على الطلاب وأسرهم هو هل ستقام الامتحانات أم لا. وناشدت زمزم الحكومتين السودانية التشهادية والمنظمات ذات الصلة بالتدخل لتدارك الموقف. وأضافت لراديو دبنغا من معسكرات شرق تشاد في هذا الخصوص:
5: ناشد بوزارة التربية والتعليم بالسودان وزي ما قالوا حكسير يناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون الامتحان، وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته لو ما خايم لو زي ما قال فرد يعني زي ما إحنا نعرف زي ما قال كلاجئين موجودين في المعسكر في المعسكرات.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعرب الاتحاد الأفريقي عن قلقه حيال التقارير التي أفادت بوقوع غارات جوية داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدا تمسكه بالاحترام الصارم لسيادة الدول ووحدة أراضيها ومبدأ حرية الحدود. وقال الاتحاد الأفريقي في بيانه الأربعاء إن الرئيس وفضيل الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف يتابع بقلق التقارير التي تفيد بوقوع ضربات جوية بتاريخ 20 أغسطس 2026 في إقليم إنديا الشرقية داخل أراضي جمهورية تشاد على خلفية النزاع الدائر في السودان. وكانت أنجمينة قد أعلنت وقوع غارات جوية على عمق وصل إلى 100 كيلومتر داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدة أنها اتخذت تدابير عسكرية عالية لحماية حدودها. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنغا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية، مشاكل الإيجور اللي بتواجه المعلمين مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا. في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم، ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي السببته الحرب؟ للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات، يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية. كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس؟ وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية؟ وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
3: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمية والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في المية، في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي، فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة، فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده. يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان يعمل مثلا لهم ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها موية وكده؟ لا أبدا، ما في الحاجة دي ما موجودة، وهي اصلا من زمان واسي زاد الافغان انه فقيره جدا لكل البيئه المدرسيه، فقيره شديد لكل الاحتياجات الاساسيه.
2: استاذه قمريه، بعد انقطاع طويل هل لاحظتوا تسرب في اعداد الطلاب مقارنه بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
3: في تسرب للطلاب هي اصلا كان في تسرب ما قبل الحرب، كان في تسرب، وطبعا الحرب هي كملت الناقصه. في تسرب للطلاب لأنه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه، فعلى الأقل الناس اللي كانوا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشة، لأنه بيكون دائما الأهل بيعتمدوا على الأولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل، فبيعتمدوا عليهم في انه يحسنوا الوضع الاقتصادي للاسره، فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل والمخاطر الموجوده فيه، لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل. ففي تسريب، وفي تسريب غالبا كبير شديد. صح ما في احصائيه وما في يعني رقم عشان زول يقول انه، لانه ما في دراسة عملت، واصلا ما في طريقة اسا لعمل دراسة، والمنظمات المسؤولة من الحاجة دي انها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح، ما بتقدر تعمل الحاجة دي حسب ظل الحرب، او هي ذاتها ما اظن عندها المقدرة تعمل الحاجة دي. المهمة اتعملت. لكن التسريب كبير قطع شك.
2: من القضايا المهمة والملحة الطلاب الناجحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح، كيف بيتم التعامل مع الطلاب الناجحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية؟
3: والله هو طبعا يجوا نازحين جدد من المناطق الصراع بالذات السي بتاعة كردفان وكده دي، فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية وواحدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. أنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم يعني من الوثائق الثبوتية، يعني وثائق شنو هو زول يعني الحق ذاته في الحياة ده بتقدم على أي حاجة قدامه، يعني هو زول جاي نازح يعني حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهادة بتاعت غير إنه كان في سنة كده وماشي لسنة كده ويجيب نتيجته بتاعته، يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعدة تكون متوفرة. فبالك هسه في حالة بتاعت حرم ونزوح، يعني إنه زول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستغير ويقعد في حتة آمنة نسبيا يسألوا منا يكون متوفر؟ أبدا ما في. يعني هسه معظم السودانيين النزحوا دين المشو مصير، المشو دول الجوار، تشاد، جنوب السودان، أي كان الدولة المشو عليها، ما في زول يعني قدر شال معاه ورق الثبوتي، ناس دي مرقت ساي، يعني بس مثلا زول جاري ده يحفظ حياته. فأنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم من ورق ثبوتي. إذا أنت داير تحدد الطالب تدخله في يات وفصل، إذا أنت ما واثق من كلامه اللي هو قاله ممكن تمتحن المستوى بتاعه، تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بناسب الفصل ده، يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج. يعني بعد ذاك لما نيجوا عند الامتحانات الكبيرة ممكن بعد ذاك الناس تشوف إنه تطلع لهم وثيقة، يعني وثيقة يمتحن بها، يعني ما وثيقة إنه هو شهادة غير إنه فياته ليبيا لو فياته مستوى أكاديمي، لأن هذه سهلة يعني ممكن تعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء على كده يخشوا في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوة الزمنية دي بتاعة انقطاع الدراسة وأنا أفتكر إنه تتعامل لها معالجات. تتعامل المعالجات كيف؟ دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم، المفروض تخط خطة لمعالجة الفجوة دي أو معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة، تخط خطة وتشوف إنه تقدر تعملك إيه. حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي وتكون مكثفة ويكون زمانها قليل، يعني ما يكون زمانه طويل عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات، لان الحاجه دي ما يعني تربويا ما صحيه وبتكون بتخلق اشكالات. لكن مفترض يكونوا في خبراء وتتكون يعني لجنه من خبراء تربويين وخبراء اكاديميين عبر وزاره تحت اشراف وزاره التربيه والتعليم وتحت وزارة إشراف وزارة المالية، لأنها هي الجهة الممكن تمول المقترح ده وتمول الخطة دي، وبعد ذاك يشوفوا إنه مفروض يعالجوا الإشكال ده كيف.
2: كيف ممكن نقدر أو نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
3: ضعيفة شديد، لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد، وأنا والله شخصيا تكلمت عن الموضوع ده كتير، إنه يعني أصلا ده ما حل، وحل غبي جدا إنك تسد الفجوة بتاعت المعلمين المؤهلين الكادر المؤهل له سنين، يعني تلقى معلم شغال له 20 سنة 25 سنة 10 سنة 15 سنة، يعني حتى ولو شغال له 5 سنة اكتسب خبرة ما سهلة، يعني أنت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
2: نجي لملف الرواتب والمستحقات، وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين، كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
3: يعني المعلمين دي لهم شهور عددها ما صرفوا، والدولة ما دايرة تعدل مرتباتهم، وشوفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب التم بقيادة لجنة المعلمين، الحصل شنو؟ إنه كونوا لجنة، واللجنة كونت لجنة، اللجنة دي عشان تدي المعلمين حقوقهم ومتأخراتهم بتحت السنين اللي ورا اللي هي من 2023، عشان تديهم متأخراتهم دي، لا إلا اللجنة تمشي لكل ولاية مع مين بتاني؟ يعني الناس دي يعني مشت بعيد، الناس دي بقت شغالين يعني من زمان الحاجات دي بتتم عبر الشيء الإلكتروني، يعني ما في لجنة بتمشي لحد الولاية عشان تقعد مع المعلمين عشان تناقش معاهم مع الوالي بتاعهم مع وزير التربية هناك الإقليمي عشان يناقشوا إنه يدوا المعلمين حقوقهم كيف، لا أبدا ما في داتا، الداتا دي يعني ما بتحت يعني السفر ذاته أسي بتاع اللجان ده عشان اللجنة ذاتها تكون عندها حوافز، والقروش بعد داخل بتطلع لحوافز اللجنة عشان تتحرك من ولاية لولاية ويقعدوا وين ويأجروا لهم فنادق، حتكون القروش بتاعتها أكثر من القروش الممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم. يعني أنا بفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم إنه يعملوا عملية زي دي. أنت المعلم ده أديه حقوقه بالطرق الصحيحة، والداتا مفترض تكون متوفرة ذاتها في الوزارة الاتحادية، إذا ما متوفرة سهل إنه ممكن يجيبوها من الولايات، سهل يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا، بال تحول المستندات PDF عبر الشبكة، يعني في 100 طريقة إنه اختاروا الطريقة العظيمة بتاعت إنه اللجنة تمشي فيزيكالي تتحول وتترحل من ولاية لولاية، ولحد ونحن عندنا 18 ولاية يمكن اللجنة لحد أسا ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط، يعني عشان تغطي الولايات دي دايرة كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا، عشان بعد تجيب الداتا يجي بعد ذاك يضروا بحقوق المعلمين عشان يدوا عليها، بتكون السنة المالية انتهت وبتجي سنة مالية جديدة، السنة المالية الجديدة دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنة المالية اللي فاتت سقطت، وعشان تاني يجي مثلا اللجنة بتاعت الأجور المجلس الأعلى للأجور بعد ذاك بعد يجي يكون خلاص أصلا دي سقطت من حساباته، عشان لما تتعامل ميزانية جديدة بيكون حقوق المعلمين ما داخلة جواها. يعني ده كلام أنا بفتكر إنه حاجة صعبة شديد إنه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
4: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحلة ما بعد الحرب، هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسيا بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
3: صراحة يعني ما في تدريب، هو تدريب حتى في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده، فما بالك أسا يعني أسا دي أصلا ما في بند بتاع تدريب ولا في زول شاف المعلمين، حتى الرجعوا دي بالقلة الغليلة رجعت إنه زول شاف إشكالاتهم شنو، ولا الناس تقعد معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت، يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب، الناس دي ماتت بالقهر، ماتت بالإحساس بالظلم، ماتت بإحساس العجز، يعني في أوضاع مزرية جدا للمعلمين وهو وضعهم النفسي، والحادي بتنطبق وتنسحب على كل الشعب السوداني والمعلمين براهم. لكن يعني بس غايته ربنا يرفع البلاء وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي ويحكم الناس وط العقل ويوقفوا المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
4: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة قمرية عمر، وشكرا لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة.
5: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، ونواصل معكم الجزء الثاني من حلقتنا من برنامج قضايا الشباب التي نناقش فيها تطورات الحرب في السودان في ظل استمرار التصعيد العسكري والتحشيد بين طرفي النزاع وما يترتب على ذلك من تدهور متواصل في الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمدنيين. وفي الجزء الأول من الحلقة استمعنا إلى رؤية الشباب حول تداعيات التصعيد العسكري وتأثيره على فرص وقف الحرب، بينما نخصص هذا الجزء للحديث عن جهود السلام والهدنة ودور القوى المدنية والشبابية في الدفع نحو حل سياسي ينهي الحرب ويضع حدا لمعاناة السودانيين. وأبدأ معك السيد مختار حسن عبد الله، كيف تنظرون إلى الجهود الإقليمية والدولية الحالية الرامية للتوصل إلى هدنة ووقف الحرب في السودان؟ وهل ترون أن هذه الجهود قادرة على تحقيق وقف إطلاق نار مستدام في ظل استمرار التصعيد والتحشيد العسكري؟
2: طيب شكرا ومجددا تحية لكل مستمعينا. نحن في السابق السابق نفكر أنه المحاولات اللي يقوم بها المبادرات الإقليمية والدولية هي مهمة جدا في الحرب دي، لأن الحرب أخذت طابع إقليمي ودولي. لحد الآن نحن بنفتكر أنه المبادرة الرباعية هي قطعت صوت كبير جدا في المجال بتاع التحييد تنظيم الحركة الإسلامية وعزله دوليا ودية بمفردات دامت بها مجموعات سودانية مختلفة وجهد جبار جدا نحن نشيد به في السوق السعودية. أيضا المبادرة الخماسية برضو لها أدوار كبيرة جدا، لكن بنجيف على التجربة بتاعت المبادرة الخماسية. نحن بنفتكر أنه أي محاولات لوقف الحرب في السودان هي محتاج أنها تضمن الأطراف السودانية اللي عندها مواقف واضحة جدا من أطراف الحرب. نحن بنفتكر أنه أي مبادرة، أي مبادرة سواء كانت إقليمية أو دولية، يجب أن تضع في الاعتبار مسألة الحياد التام عن أطراف النزاع. حاليا في المبادرة الرباعية هي عملت على شرعنة طرف من الأطراف، ونحن كلنا بنعرف المسألة دي، وفيها تجاوز واضح لأجندات الشباب للمبادرات الشبابية، فيها تجاوز لأطراف معينة. نحن بنفتكر أنه المبادرة الخماسية تجربة كويسة، محتاجين نعمل على تحسين الأجندات والآليات اللي بتشتغل بها. بنفتكر أنه الجهود دي محتاجة دعم ومحتاجة أنها تتضمن الجهود السودانية، لأنه في النهاية نحن بنفتكر أنه الحل السياسي والتفاوضي المفترض يخرجنا من المأزق نحن فيه ده مفترض الأطراف السودانية اللي عندها مواقف واضحة من الحرب وعندها جهود جبارة جدا في اتجاه وقف الحرب، هي مفترض تكون صانعة القرار. القرار في النهاية مفترض يكون قرار سوداني حفظا لسيادة البلد. فبالتالي نحن محتاجين نضغط نحن كشباب وكقوى مجتمعية وقوى سياسية لتتفق على الموقف العام من الحرب. محتاجين نضغط الجهود الدولية في إنها تتضمن أجندات الشباب، تتضمن أجندات المجموعات المسؤولية، تتضمن أجندات القوى المجتمعية والسياسية المراهبة للحرب، ويجب أن يتم إشراك المجموعات دي في عملية صنع القرار المتعلق بالترتيبات السياسية لوقف الحرب وترتيبات ما بعد الحرب. خلاف ذلك نحن بنعمل على تكرار سيناريو الفشل في الاتفاقيات السياسية، وبنعمل على توسعة الوتيرة بتاعت الحرب ليس إلا.
1: يعني اتكلمت عن انه لابد من القوى السياسيه والمدنيه الضغط على القوى الاقليميه يعني للمساهمه بشكل فاعل، لكن كيف ترى يعني الانقسامات بين القوى السياسيه والمدنيه؟ يعني الانقسامات دي هل عندها تاثير مباشر على الجهود الدوليه؟
2: شكرا جزيلا على السؤال ده. وطبعا دي واحده من النقاط المفصليه نحن قاعدين نقع فيها دائما في تجاربنا السياسية في السودان وتجاربنا مع قضايا الحرب والسلام، إنه يعني ما في تحالفات على الحد الأدنى. نحن حاليا في أمس الحاجة لأننا نتفق على صيغة معينة، الصيغة دي تضمن عملنا مع بعض كقوى مجتمعية وسياسية وشبابية ونسوية تضمن عملنا مع بعض في إننا نعمل على وقف الحرب ونقدم بعض التنازلات في المزرعة بالتحديد. لكن المؤسف جدا إنه حاليا المشهد السياسي فيه مجموعات مختلفة متباينة في المواقف السياسية. التباين في المواقف السياسية هو مسألة طبيعية ومسألة صحية، لكن بيبدأ لما يكون التباين ده هو محل خلاف، وهنا دي المشكلة بالنسبة لنا. نحن حاليا محتاجين نأكد على إنه البلد في أمس الحاجة لوقف الحرب، البلد في أمس الحاجة لإعادة

0: المدنية، أقول لك في أمثل حاجة لإعادة الحياة الطبيعية في المدن والقرى السودانية. بنفتكر إنه ده مفترض يكون المدخل الصحيح، وده مفترض يكون نقطة الاتفاق بيننا كسودانيين، ليس الاختلاف على ما يكون عليه السودان بعد الحرب. هي نقطة نحن بنفتكر إنها مهمة جدا جدا. الحاجة الثانية، قاعات الاتفاق يجب أن تحتوي وتتضمن كل السودانيين والسودانيات بنواعيهم السياسية والاجتماعية المختلفة، ما عدا تنظيم الحركة الإسلامية. نحن نفتكر إنه ده موقف واضح كشبكة شبابية عند تجاه التزام. الحاجة الثانية، بنفتكر إنه الدعوة ذاتها من المبادرات دي مفترض تضم المجموعات اللي عندها مواقف من الحرب. يعني مثلا المجموعات اللي كانت مجموعات الجاكومي ومجموعات الكتلة الديمقراطية مثلا، هي دي مجموعات في معسكر معين دعم معسكر بورسودان. بالتالي التمثيل حقهم ما مفترض يكون تمثيل سياسي، لأنهم هم طرف حاليا من الحرب. بنفتكر إنه الدعوة ذاتها كانت فيها خطأ سياسي وفي عدم تقديرات للموازين بتاعت القوى. بنفتكر إنه أطراف بورسودان، الاتفاق يكون في طرف بتاع بورسودان، في طرف تأسيس، وفي أطراف عندها مواقف واضحة. يعني مثلا الشباب بتكويناتهم، القوى السياسية المناهضة للحرب برضه بتكويناتهم وبتحالفاتهم وغيره. لكن مسألة التعامل مع بعض الأطراف الداعمة لطرف عسكري معين، التعامل معها كأطراف مستقلة، المسألة دي بتعمل على دعم خط سياسي معين. نحن نفكر فيها.
1: نعم، شكرا لك مختار. ننتقل لمحمد المصطفى، وسؤالنا لك، يعني يمكن في دعوة للحوار السوداني السوداني في الداخل، ويتكلموا فيه ناس كتار وقوى سياسية حول نجاحها. رؤيتكم شنو انتو كشباب في الدعوة للحوار السوداني السوداني؟
2: طبعا شعر غريب جدا نشوف ان الدعوة للحوار السوداني السوداني في الداخل دولة سودانية، ونشوف انه فكرة صغير عسكري، وده بيوريك انه مرة مصداقية وتزييف الحقائق على أرض الواقع. ومعرف ان الحوار تم التعود من المعسكر بتاع السودان، انه واضح انه النتائج حقتها هنا واضحة بالنسبة لي. النتائج حقتها هنا واضحة بالنسبة لي، كيف انه من دعوة التريك انه قال انه برهان يكون مفترض انه رئيس الجمهورية، وشفنا مصطفى قنبور، وفي تاني في بعض الصحف كتب عن حالي وبدأ تمهيد وتجريس لأنه إعادة إنتاج الأزمة ثاني من جديد. وفي نفس الوقت إنه أفتكر إنه الشعب السوداني إنه ذاكر حقده ضعيفة وذاكر بعض السمكية. يعني شفنا إنه كان حوارات قديمة، يعني سواء كان التاريخ القريب أو التاريخ البعيد سواء الحالي، شفنا هذه إنه الحوارات دي أدت إلى معايير الإشكال بنية بتاعت الدولة، هل أدت إلى وقف المسببات بتاعت الحرب، هل إنه أدت إلى توحيد المؤسسات العسكرية، هل أدت إنه وصل إلى منع انقسامات المجتمع؟ أكيد لا. إنه بالنسبة لي إنه الدعوة دي هي تكريس للاستبداد العسكري، وهي في النهاية إنه دارين إنه يكون مثلا برهان هو رئيس بتاع جمهورية السودان أو القادم وتتمهيد. وللأسف الشديد إنه يوريك إنه مثلا القرار السيادي والسياسي بداخل الدولة السودانية مختطف، وده بخليك إنه برجعنا ذاته، لأنه ما في مثلا عقد اجتماعي موحد لكل السودانيين والسودانيات، ما اتفقنا على شكل الدولة كان عامل كيف، ما اتفقنا على شكل الدستور كان عامل كيف، مننا رؤية سياسية كانت موحدة. عشان كده التدخلات الخارجية دي أدت إلى إنه مثلا الواقع في داخل السودان إنه واقع معزوم، وخلى إنه في استقرار إنه سياسي. للأسف الشديد إنه الحوار ده لو إنه مشى بالطريقة دي، لو إنه ما في عملية بتاعت وقف إطلاق النار، تمهيد العملية بتاعت بناء السيرة، فأعتقد يكون في حوار سوداني خارج يناقش القضايا أصلا من أجل السبب فيها حروبات ضخمة داخل الدولة السودانية، منها القضايا بتاعت العدالة، التنمية غير المتوازنة، نظام الحكم، الدستور هو يكون شنو، التفاصيل دي من عندها مناقشت. وأعتقد إنه كل القوى السياسية إنه يكون موجودة في الحياة دي، ما عدا مطر وطن وأجهاد، يعني دي حاجة إحنا طبعا إحنا نقول يعني بكل وضوح وبكل شفافية، إنه بعض من التدخلات خارج المجتمع من الوضع الدبلوماسي والرواية دايرين يكون في إغراق للعملية السياسية، بالضبط إنه مثلا تصل مثلا قوة مدنية إنه هي مجرى حل سياسي، باعتبار إنه زي

0: القرآن ده يخلق نتائج قوي جدا للمسار السياسي ده، أكيد عبر هندسته وعبر هندسة صراع الإخوان المسلمين في داخل السودان يعني. ومعروف إنه الإسلام السياسي إنه تاريخه مشوه داخل السودان، وعنده على لعيبه وكان يلعبها يعني. الحاجة دي لو مشت بالطريقة دي بوجود من المناسبة الانفصال وتقسيم المجتمعات وتقسيم البلد إلى شمال وثاني له وغرب السودان يعني. نفس التجربة الليبية ده أنا في التجربة السودانية يعني. إذا كان يعني ده الطريقة بتاع النقاش، ضروري جدا إنه مثلا أنت تحاول تحاور مع الإنسان المختلف عنك يعني. الحاضنة السياسية حسب متواجدة ده متواجدة في المعسكر بتاع السودان، إنهم جزء أصيل من المسار يعني. حسب كان يعيشوا هم جزء أصيل من في عملية التخرج على عملية تحول الكونغرات، وهم كانوا جزء من المعسكر أو جزء كانوا من الإشكالات والاضطرابات السياسية أو العسكر بتاع الموس وشنو التعبين كان بالواحد السياسي. عشان كده إنه أنت المفترض تحاول من إنسان مختلف منك، تحدد مثلا المواضيع الحاجة دي بالنسبة لي أنا واضحة ما كانت فيها وضوح كده. المواضيع المفترض إنه يتم مناقشتها شنو، وتحديد الأطراف المفترض إنه يلعبوها هنا شنو. عشان كده إنه الحاجة دي هي تجريس للاستبداد وتجريس للانقسام بتاع المجتمعات، وتجريس لأنه تقسيم البلاد إلى دولتين عشان الطريقة يعني.
1: نعم. طيب انتو بتتكلم انه يعني انه المؤتمر الوطني او الحركة الاسلامية ما تشارك، كلام كتير بتردد يعني وسط بعض القوى السياسية. طيب النازل ما عندهم قدرة وقاعدين مساهمين في الواقع الموجود ده، طيب انتو حتتعاملوا مع الواقع ده كيف؟ منو اللي بيبعدهم من المشهد؟
0: بالضبط كده، هو سؤال مهم جدا. انا بالنسبة لي انه لما الثورة دي قامت على الحكم الموجود كان في داخل الدولة السودانية، اللي هو الحكم بتاع الإخوان المسلمين وأبعادهم يعني. أنا بالنسبة لي بعد واحدة من الأهداف بتاعت الثورة ذاتها واستكمال المراحل بتاعت الثورة، فلأنه المؤتمر الوطني هو متغلغل في داخل المؤسسات وعنده تأثير، والتأثير الأكبر هو متغلغل في داخل المؤسسة العسكرية. طيب عشان إحنا مثلا نمشي للحياة دي، المفترض يكون في توحيد بتاع جبهة مدنية خاصة بكل السوداني والسوداني المؤمنين بعملية تحول المدن الديمقراطية أو التسعيرين في قوة سياسية. شفنا إنه تحرك الإطار ده، وحتى إنه لو ملاحظين مثلا حرب الجيش داخل السودان ما كان جزء من أي حوارات داخل السودان، أنا حسب بقت جزء من الحالة دي. الناس المؤمنين بالمبادئ الإعلانية بتاعت نيروبي، وبرضه حزب البعث العربي الاشتراكي برضه كان بيحس عليهم، كان برضه جزء الحالة. بالنسبة لي دي حاجة كويسة جدا. وبعض التكتلات الشبابية والنسائية ومنظمات المجتمع المدني إنه عاملين على حس علينا تشكيل جبهة مدنية خالصة، اللي هي إنه تقدر إنه تقود إلى حوار سياسي يفضل إلى مع الإشكالات اللي سببت بها الحرب في ذاتها يعني. عبر الجبهة المدنية دي إحنا نقدر إنه وتقضي الدبلوماسي الدولي بالناس اللي يكتب يدير وتعرف أدوار ذات والحرب المسببات بتاع الحرب، وانه برضه بالاضافه لكده انه الغرض بتاع انه تصنيف الحركه الاسلاميه الاخوان المسلمين بانه اعتبارهم ارهابيين، اشترى انه يتم ابعادهم من المشهد السياسي، واعتبار انه نقدر انه مثلا نتعامل مع المجتمع الدولي ونقدر نخدم المجتمع الدولي بانه الاشكالات الموجوده في داخل السودان هي مسببات واحده من الحياه اللي كان عملتها الحركه الاسلاميه او الاخوان المسلمين والشعب السوداني، انه هو قريب من الانتهاكات والإشكالات اللي قاعدة يعملها مثلا الحرب الإسلامية. واحد من الحياة أنا شايف إنه ممكن إحنا برضه نعمل لنا مطار وطني وواجهات من الحياة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك. طيب قبل ما نصل للختام، محمد مصطفى ومختار، إذا في رسالة عايزين توجهوه سواء كان للشباب أو للمجتمع الدولي الإقليمي أو لطرفي النزاع في السودان، بتقولوا لهم شنو؟
2: طيب أنا أوجه الرسالة للشباب والشابات السودانيين بالفكر إنه نحن حاليا دورنا كشباب وشابات إنه نعمل على تحييد مجتمعاتنا من قبل أطراف الصراع وخطاب الحرب وشرعنته. بنفكر إنه بدور مفترض نحن نقوم به كشباب. حاليا المجتمعات دي بتتأرجح ما بين أطراف الصراع. نحن دورنا نعمل على تحييد قطاعات الشعب السوداني المختلفة، ونعمل على تحييد الشباب والشابات السودانيين برضو من إنهم يقعوا في فخ المحرق المياه. برضو رسالة بوجهها للمجتمع الدولي والإقليمي إنه يتم دعم عمليات إيصال المساعدات الإنسانية وإغاثة السودانيين والسودانيات في مختلف مراكز النزوح واللجوء وفي مختلف بقاع السودان. وبرضو بنأكد على إنه المجتمع الدولي المفترض يلعب دور واضح جدا في قطع الطريق أمام أطراف الصراع في إنها تضع الحالة بتاعت الانقسام السياسي والإداري حالة بتاعت أمر واقعي. نحن كسودانيين بنتضرر جدا من مسألة الانقسام الإداري والسياسي لأنه هيقود البلاد لحالة بتاعت انفصال. المفترض يلعبوا دور واضح جدا في دفع عملية السلام للأمام. برضو دعوة صادقة بنقدمها لأطراف النزاع المختلفة إنه يجب علينا أن نعي أن تكلفة وقف الحرب أقل من تكلفة إعادة بناء البلد.
1: تفضل محمد المصطفى.
0: شكرا لك. سألتنا أن أطراف النزاع حاليا أننا ما دين الولايات نكون ساحة جديدة للتصفيات بتاعت الحسابات العسكرية والسياسية. أننا دارين أن نوقف الحرب ونحمي المدنيين ونفتح طريق أمام حوار سوداني سوداني شامل ويكون الشباب والنساء يكونوا جزء أصيل من صناعة السلام. بالإضافة لكده إنه رسالتنا للمجتمع الدولي أن إحنا ما عايزين بيانات بتاعت إدانات ولا عايزين إدارة بتاعت أزمة الحرب. إحنا محتاجين لضغط دولي حقيقي يفضي إلى وقف إطلاق شامل ويعالج جميع المسببات بتاعت الحرب ويكون في حكم ديمقراطي شمولي ويكون المواطنة هي أساس في الحقوق والواجبات. ورسالتنا للشباب والشابات عليكم أن تتوحدوا في تغيير الأجسام الشبابية وتكون عندهم رؤية وأجندة مشتركة وتضغطوا بعض وتكون جزء حقيقي من العملية السياسية وتكون جزء من اللجنة التحضيرية في اللجان وفي المراقبات بتاعة السلام الجاية.
1: شكرا جزيلا لك السيد مختار حسن عبد الله ولك أيضا السيد محمد المصطفى عضوي الشبكة الشبابية السودانية لإنهاء الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي قطاع جنوب كردفان على مشاركتكما في هذه الحلقة من برنامج قضايا الشباب والتي ناقشنا خلال التصعيد العسكري في السودان وتأثير الحرب على المدنيين إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف القتال ورؤية الشباب لمسارات السلام والحل السياسي. مستمعينا الأعزاء إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع على أمل أن تتوقف الحرب ويجد السودانيون طريقهم نحو السلام والاستقرار وأن يكون للشباب والنساء وكل المتضررين من الحرب دور أساسي في صناعة مستقبل السودان. تقبل تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب. دمتم بخير وعافية.
3: بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحبينا ونحن التابعين. ويهون نحن دايرين حاجة نأكله. ما يمديانا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزبطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة. رأيته الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب وقد يلقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
8: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
1: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس عام 2026. واشنطن تدين غارات الجيش السوداني الجوية داخل تشاد وتقول لا مبرر لتمدد العنف في السودان إلى خارجه. مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس يطالب مجلس الأمن التحرك بسرعة لفرض حظر السلاح والحيلولة دون تغذية الصراع السوداني وتمدده. المنتظرون بسجون بورسودان يعلقون إضرابهم للطعام بعد تعهد وفد من القضائية والنيابة بتنفيذ المطالب. النائب العام يكلف رئيس نيابة للنظر في وضع 18 منتظر وتعيين 3 قضاة للفصل في البلاغات. مناوي يبحث مع وزير التربية سبل تمكين 8192 من الطلاب السودانيين اللاجئين بتشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة. وزارة المالية تباشر عملها من مقرها الرئيسي بالخرطوم بعد أكثر من 3 سنوات. مسرع معلم في انهيار منجم للذهب ولجنة المعلمين تقول ضعف الأجور أجبروا على ترك المهنة. التعايش يهدر من مؤشرات مناخية وإنتاجية تنذر بأزمة غذاء في السودان. غرفة طوارئ طويلة، احتياجات متزايدة للنازحين مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية. المزارعون يواجهون موسما زراعيا صعبا بسبب تأخر الأمطار وتراجع معدلات بطولة في مناطق واسعة. خسوف للقمر فجر الجمعة ومشاهد في السودان الرابعة صباحا. الهلال يصرف النظر عن مواجهة الجيش الرواندي وديا ويواجه الأهلي مدني يوم السبت.
3: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2026 أبدوها بالعناوين. المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ينفي وجود مقاطعة واسعة لحوار البرهان. التحالف الديمقراطي للمحامين بالشمالي يطالب بوقف إجراءات إثالة حي صابرين وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الملف. القتال وإقلاق الطرق ينذران بمجاعة وشيكة في كردفان، وأسر محليات النهود والبندا والخوي تعيش على الأنباد. عامل الانتظار يحدد مستقبل آلاف الطلبة اللاجئين بمعسكرات شرق تشاد، ومناشدة لخرطوم عن جمينة بالتدخل. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. نفى المحامي نبيل عديب عضو اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني وجود مقاطعة واسعة للحوار الذي دعا إليه قائد الجيش الفريق البرهان داخل البلاد. ووصف نبيل عديب اشتراط بعض القوى إيقاف الحرب أولا للبدء في الحوار بوضع للعرب أمام الحصان، وأكد لراديو دبنجا أن اللجنة ستسعى لإقناع القوى الرافضة للمشاركة بالمشاركة دون إجبارها، وأكد أن الصراع لن يتوقف إلا بالحوار، مشيرا إلى أن الحرب السودانية الممتدة منذ الاستقلال تعكس الأزمة الجذرية المتمثلة في عدم القدرة على إدارة التنوع. وأوضح أن اللجنة التحضيرية للحوار السوداني السوداني ستعقد مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة للإجابة على التساؤلات المتعلقة بأسماء اللجنة ومهامها وسير أعمالها. وأضاف المحامي نبيل عديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: القول بأن هناك مقاطعة واسعة للحوار هو قول أعتقد أنه غير صحيح. بعض القوى التي شاركت أو القوى التي اجتمعت في أديس ذكرت أنها لن تقبل بحوار يقود أحد طرفي الحرب، وأنها لا تقبل بحوار والحرب مستمرة. هذا في رأيي وضع للعرب أمام الحصان. لم يعش السودان سنوات استقلاله بدون حرب أصلا، حتى وأنه ندعو لأنه إيقاف الحرب هو البداية.
0: وفي ذات الموضوع أعلنت 33 منظمة مبادرة وشبكة شبابية ومدنية ومستقلين دعمها لمخرجات اجتماع أديس أبابا التشاوري للقوى المناهضة للحرب ووثيقة الموقف المشترك عملية السلام التي نريد، الصادرة عنه في ختام أعماله يومي 22 و 23 أغسطس الجاري بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. ورفضت في بيان مشترك وقعت عليه هذه الأجسام دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهاني للحوار السوداني السوداني بصيغتها الحالية باعتبارها لا توفر الشروط اللازمة لعملية السلام حقيقية وشاملة، ولا يمكن أن تكون مدخلا لإيقاف الحرب إذا كانت تدار تحت هيمنة الطرف من أطرافها أو تستهدف تكريس سلطة الأمر الواقع ومنهها شرعية سياسية. أعلن تحالف قوى التغيير الجذري أن تواصل جرى بين التحالف ومبادرة الخماسية ومكتب المبعوث الأممي بشأن العملية السياسية في السودان، وأكد أن هذه الاتصالات تستهدف طرح رؤية التحالف للأزمة ومسارات الحل، ولا تعني منه أي جهة خارجية تفويضا لتمثيله أو التحدث باسمه. وأوضع التحالف في بيان أن اتصالاته مع الخماسية ومكتب المبعوث الأممي ركزت على تقديم رؤيته بشأن كيفية تصميم العملية السياسية وأطرافها ومسارها انطلاقا من موقف يعتبر أن السودانيين يجب أن يمتلكوا العملية السياسية بصورة كاملة، بينما يقتصر الدور الخارجي على التسيير وعدم الوصول إلى حل مستدام. وأكد التحالف في بيانه أن مستقبل البلاد يجب أن تحدده إرادة السودانيين، وأن أي حل سياسي ينبغي أن يحترم سيادة السودان ووحدته واستقلال قراره. كثفت الولايات المتحدة الأمريكية من اتصالاتها الدبلوماسية مع كل من السعودية ومصر والإمارات بشأن الإسراء في التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان. وأجرى في هذا الخصوص كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بوليس محادثات مع وزراء خارجية مصر والسعودية ركزت على هذا الجانب. وقال بوليس إنه بحث معهما الجهود الرامية إلى التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تتيح وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتمهد الحوار المدني والحكم الرشيد. وقال أنه جدد في اتصال هاتفي مع وزير خارجية مصر الدعوة العاجلة إلى إعلان هدنة إنسانية فورية في السودان تمهيدا لوصول المساعدات الإنسانية والانتقال للحكم المدني. طالب كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية موساد بوليس مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لوقف تدفق الدعم المالي والعسكري الخارجي للأطراف المتنازعة في السودان مثل الطائرات بدون طيار والتقنيات ذات الصلة. وطالب في تغريدة له عقب اجتماع مجلس الأمن بشأن السودان يوم الاثنين من نظام العقوبات وهزر الأسلحة المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 1590 واقع الصراع الحالي، وأن يحرم الأطراف من الموارد التي تسهم في إطالة أمد هذه الحرب. وأضاف ما من حلول عسكرية لهذا النزاع، لذا تعين على جميع الأطراف الفاعلة العمل على دفع عجلة حوار مستقل وشامل وشفاف بقيادة مدنية، وذلك بهدف إرسال أساس لسلام دائم وحكم مدني تماشيا مع مبادئ برلين وجهود المجموعة الخماسية في هذا الصدد. تأحد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بدعم جهود حكومة ولاية الخرطوم لتنظيم عمل بائعات الأطعمة والمشروبات وتوفير بيئة عمل مناسبة تحفظ كرامتهن وتدعم استقرار أسرهن. وأعلن البرهان خلال مخاطبته بائعات الأطعمة والمشروبات تبرعه بتوفير 3500 كشك بواقي 500 كشك لكل محلي من محليات الولاية، وأعلن أن مواقع البيع المخصصة لهن ستكون دون رسوم أو ضرائب، وأكد أن المبادرة تأتي تقديرا لدور المرأة العاملة ودعما لمصادر رزقها. وأضاف البرهان في هذا الخصوص
2: مع الوالي احنا قبل شويه الخرطوم قال فيها 7 محليات، هو يقترح انه في كل محليه نعمل 150 كشك، انا في كل محليه عمل 500 هم يوزعوه بين الناس اللي بيعملوا الشاي، بين الناس اللي بيعملوا مطاعم، يعني ما دارين زول ثاني قاعد ساكت، وما دارين زول قاعد في الشمس ولا قاعد في دول سيدر سايد، في اي حته زول قاعد ينظموا له قعدته ويغننوها له ويسلموها له والحكومه يشيلوا منه الرسوم.
0: طالب التحالف الديمقراطي المحامين بالولاية الشمالية السلطات المحلية بمدينة دونغولا بوقف إجراءات إزالة حي صابرين بمنطقة السليم وتجميد القرار وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة ملف الحي. وحذر التحالف في بيان من تداعيات القرار على أكثر من 1300 أسرة تقيم بالحي منذ أكثر من 3 عقود. وقال التحالف في بيان أن المواطنين ومحاميهم لم يتمكنوا حتى تاريخ صدور البيان من الاطلاع على حكم قضائي جديد يقضي بإزالة الحي، ويعتبر التحالف قرار الإزالة بصورته الحالية يثير مخالفات قانونية تتعلق بإجراءات التخطيط العمراني وحقوق الحيازة، وطالب السلطات المحلية بالكشف عن حكم القضاء الذي تستند إليه في قرار الإزالة إن وجد، وتمكين المواطنين ومحاميهم من الحصول على نسخة منه. قالت غرفة الطوارئ دار حمر في بيان أن قوات الدعم السريع أصدرت قرارا بإغلاق شبكات الاتصال الفضائي ستار لينك بمحلية النهوض اعتبارا من يوم الأربعاء ولأجل غير مسمى. وأوضح البيان أن القرار جاء في وقت تشهد فيه النهوض أوضاعا أمنية ومعيشية متدهورة، ورأى أن تعطيل خدمات الانترنت الفضائي من شأن أن يعرقل تواصل السكان والأسرة النازحة مع ذويهم ويؤثر على استقبال التحويلات المالية وتسيير الاحتياجات اليومية في ظل صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية. وحذر البيان من التداعيات الإنسانية والاقتصادية لتعطيل وسائل الاتصال. قال الرئيس شعبة الصاقة بكسل عبود أحمد عيسى لراديو دبنجا أن تجار الذهب سيواصلون الإضراب الذي بدأ يوم الاثنين إلى حين تدخل الجهات المختصة ووضع حل نهائي لمشكلة البيع المتجولين. وأوضح عيسى أن الشعبة ظلت تطالب الشرطة والنيابة والأجهزة الأمنية بمعالجة ما وصفه بالممارسات الخاطئة التي تصدر من بعض الباعة المتجولين، مؤكدا أن التجار لا يسعون إلى تجاوز الجهات الرسمية وإنما يطالبونها بالقيام بدورها في تنظيم السوق ومنع المخالفات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص
3: حصلت تفلتات من بعض الأخوة الباعة المتجولين وشغلهم كله فيه أخطاء كثيرة عديدة، وقدر ما حاولنا نحارب المسألة دي ما قدرنا بواسطة الشرطة أو الجهات كل الجهات الأمنية، ونسأل من السبب شنو. والآن نحن بصدد إنه لسه نحن برضو يعني ما فايتين الشرطة وما فايتين الجهات الأمنية في إنها تعالجين المشاكل دي. ما دارين حاجة غلط تستمر، إحنا دارين الحاجة الصحيحة تمشي بس.
0: وكان التجار الصاقة بمدينة كسلة قد أقلقوا محالهم منذ يوم الاثنين الماضي احتجاجا على تكرار الحوادث والاحتكاكات المرتبطة بالباع المتجولين للذهب وعدم تدخل الجهات الرسمية لمعالجة شكاوى. قالوا إنهم ظلوا يرفعونها منذ فترة وأجال إقلاق أقبة حادثة وقعت داخل محيط السوق الاثنين وتطورت الاشتباكات واعتداءات أسفرت أن إصابة أحد المارة. وبحسب إفادات سابقة لتجار لراديو دبنجا أدى انتشار باعة الذهب المتجولين خارج المحال إلى ظهور سوق موازية غير منظمة تتخللها وفق قولهم ممارسات تتعلق بالتلاعب في الوزن أو عدد القطع وشراء الذهب بأسعار أعلى من السعر السائد لجذب البائعين. حذرت غرفة الطوارئ المراكز الصحية بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور من تدهور الأوضاع الإنسانية داخل عدد من مراكز إيواء النازحين بالمدينة، مؤكدة أن الاحتياجات الأساسية لمئات الأسر لا تزال دون تغطية كافية وسط نقص في الغذاء والمياه والأدوية وموارد الإيواء والنظافة. وقالت عضو بغرفة الطوارئ والمراكز الصحية بنيالا نبراس عبدالله أن الأوضاع داخل مراكز الإيواء أصبحت حرجة للغاية خاصة مع دخول فصل الخريف. وأوضحت أن مركز إيواء هيجير الذي يضم نحو 214 أسرة يواجه نقصا في الغذاء والمياه ومواد الإيواء. وأضافت لراديو دبنجا
4: حالات والأوضاع الإنسانية داخل مراكز الإيواء عموما بحاضرة ولاية جنوب دارفور، في مركز الجير عدد الأسر 214 أسرة حالتهم حرجة شديد، فتم مكانكم لمدرسة في الجهة الخربية محتاجة لتسوير أو قفل الجهة الخربية، صيانة للحمامات ما في أبواب عايز شفط، في دائم محتاجين برضو توفير مياه وجبة غذائية مواد إيواء.
0: وفي مركز الحميرة بحي الوادي الذي يؤوي نحو 274 أسرة بمدينة نيالة قالت عضو غرفة الطوارئ إن النازحين يحتاجون بصورة عاجلة إلى الغذاء والمياه ومواد النظافة إضافة إلى الأدوية خاصة إلى علاجات الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم. وأضافت أن مركز الزهراء يضم نحو 115 أسرة فيما يؤوي مركز مدرسة محيرة قرابة 457 أسرة، مشيرة إلى أن غالبية مراكز الإيواء تعاني احتياجات متشابهة تتمثل في نقص الغذاء والمياه ومواد النظافة والإيواء والأدوية. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص
4: أقل غذاء مركز السافنة ما يعادل 45 أسرة، ده العدد الداخلي غير العدد الخارجي، وبرضو الحاجات متشابهة غذاء ماء مواد نظافة الأمراض المزمنة احتياجات الفتيات اللي هي ممكن الفوضى الصحية الفوليك أسيد كدي حاجة بسيطة، المنار 30 أسرة برضو الحاجات متشابهة الماء والغذاء، الزهراء 35 أسرة مواد إيواء وماء وغذاء، عندنا التجارية 30 أسرة بالإضافة إلى الجمارك والفنية كلهم 35 ما يعادل 125 أسرة داخل مركز السلام. فعموما الحال داخل مراكز الإيواء حرج شديد فمحتاج لتدخل عاجل، فحالتهم سيئة الصراحة بالإضافة لدخول الخريف، في أسر قاعدة في الأراء داخل المراكز قاعدة في الأراء حتى في.
0: يذكر أن مدينة نيالة تضم العشرات من مراكز الإيواء التي تواجه نقصا في الاحتياجات الأساسية من بينها مراكز السافرنا والمطار والمدرسة التجارية والجمارك والفنية إلى جانب مراكز أخرى في مدينة نيالة. حذر مرصد كردفان من نزر مجاعة وشيكة في عدد مناطق الإقليم، وقال إن بعض الأسر في محليات النهود والبندة والخوي والمجلد باتت تعتمد على الأنباز بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار الغذاء وانقطاع المساعدات الإنسانية. وقال المرصد في بيان أصدره الأربعاء إن الشهادات تلقاها من مواطنين في تلك المحليات أفادت بتراجع مصادر الدخل بصورة كبيرة في وقت ارتفع فيه سعر ملوة الدخن إلى 35 ألف جنيه سوداني، فيما وصل سعر ملوة الأنباز إلى 10 آلاف جنيه. وعزى المرصد تفاقم الأزمة الغذائية إلى المعارك الأخيرة حول مدينة الأبيض والتحشيدات العسكرية المتبادلة بين طرفي النزاع، مشيرا إلى أن الأوضاع الأمنية أدت إلى أرقلة حركة التجارة وعدم وصول السلع إلى عدد من مناطق كردفان. قال رئيس البرنامج في برنامج الأغذية العالمي سام كليندون أن نحو 1,000,000 شخص نزحوا إلى منطقة طويلة بشمال دارفور في السودان بسبب الحرب. وأضاف كليندون أن توفير التمويل اللازم يمكن برنامج الأغذية العالمي والشركاء في انتشال ملايين الأشخاص في السودان من حافة المجاعة. وحذر برنامج الأغذية العالمي في بيان من تقليص المساعدات الإنسانية وفقدان نحو 1.5 مليون شخص لدعم منقذ للحياة بحلول نهاية 2026 وسط توقعات بتوقف عمليات التحويلات النقدية بحلول سبتمبر، وذلك نتيجة لشح التمويل. وأعرف البرنامج في بيانه أن حاجته إلى مبلغ 624 مليون دولار بشكل عاجل خلال الأشهر الستة القادمة. يعيش طلاب الشهادة السوداني وأولياء أمورهم والمعلمون في معسكر اللاجئين السودانيين بشرق تشات حالة من القلق والإحباط في ظل تأخر امتحانات الشهادة السودانية لما يقارب العام، وسط قموط يحيط بموعد انعقادها أو إمكانية تنظيمها من الأساس. وتقول إحدى الطالبات لراديو دبنغا إن الطلاب ظلوا يدرسون ويستعدون للامتحانات لما يقارب العام قبل أن يجدوا أنفسهم أمام أنباء غير مؤكدة بشأن إمكانية أخذها. وتقول زمزم وهي معلمة بالدرجة الثالثة ولاجئة ومسؤولة عن الصحة النفسية في معسكر دوغي، إن السؤال الذي يسيطر على الطلاب وأسرهم هو هل ستقام الامتحانات أم لا؟ وناشدت زمزم الحكومتين السودانية والتشادية والمنظمات ذات الصلة بالتدخل لتدارك الموقف. وأضافت لراديو دبنغا من معسكرات شرق تشاد في هذا الخصوص:
5: ناشد بوزارة التربية والتعليم بالسودان وزي ما قالوا حكسير، يناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون الامتحان، وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق وزي ما قال يئسوا، لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته ولا ما قائم، لو زي ما قال فرد يعني زي ما إحنا نعرف زي ما قال كلاجئين موجودين في المعسكر في المعسكرات.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعرب الاتحاد الأفريقي عن قلقه حيال التقارير التي أفادت بوقوع غارات جوية داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدا تمسكه بالاحترام الصارم لسيادة الدول ووحدة أراضيها ومبدأ حرية الحدود. وقال الاتحاد الأفريقي في بيانه الأربعاء إن الرئيس وفضيل الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف يتابع بقلق التقارير التي تفيد بوقوع ضربات جوية بتاريخ 20 أغسطس 2026 في إقليم إندي الشرقية داخل أراضي جمهورية تشاد على خلفية النزاع الدائر في السودان. وكانت أنجمين قد أعلنت وقوع غارات جوية على عمق وصل إلى 100 كيلومتر داخل تشاد إثر النزاع المسلح في السودان، مؤكدة أنها اتخذت تدابير عسكرية عالية لحماية حدودها. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنغا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية، مشاكل الإيجور اللي بتواجه المعلمين. مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا، في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم، ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي السببته الحرب؟ للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات، يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية. كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس؟ وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية؟ وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
3: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في المياه، في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي، فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة، فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده. يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان يعمل مثلا لون ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها موية وكده؟ لا أبدا، ما في الحاجة دي ما موجودة، وهي أصلا من زمان وأسي زاد الإفغان إنه فقيرة جدا لكل البيئة المدرسية، فقيرة شديد لكل احتياجات الأساسية.
2: أستاذة قمرية، بعد انقطاع طويل هل لاحظتوا تسرب في أعداد الطلاب مقارنة بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
3: في تسرب للطلاب عايفي، هي أصلا كان في تسرب ما قبل الحرب، كان في تسرب، وطبعا الحرب هي تكملت الناقصة. في تسرب للطلاب لأنه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه، فعلى الأقل الناس اللي كانوا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشة، لأنه بيكون دائما الأهل بيعتمدوا على الأولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل، فبيعتمدوا عليهم في انه يحسنوا الوضع الاقتصادي للاسره، فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل والمخاطر الموجوده فيه، لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل. ففي تسريب، وفي تسريب غالبا كبير شديد. صح ما في احصائيه وما في يعني رقم عشان زول يقول انه، لانه ما في دراسة عملت، واصلا ما في طريقة اسا لعمل دراسة، والمنظمات المسؤولة من الحاجة دي انها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح، ما بتقدر تعمل الحاجة دي حسب ظل الحرب، او هي ذاتها ما اظن عندها المقدرة تعمل الحاجة دي. المهمة اتعملت. لكن التسريب كبير قطع شك.
2: من القضايا المهمة والملحة الطلاب الناجحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح، كيف بيتم التعامل مع الطلاب الناجحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية؟
3: والله هو طبعا يجوا نازحين جدد من المناطق الصراع بالذات السي بتاعة كردفان وكده دي، فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية وبعدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. أنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم يعني من الوثائق الثبوتية، يعني وثائق شنو هو زول يعني الحق ذاته في الحياة ده بتقدم على أي حاجة قدامه، يعني هو زول جاي نازح يعني حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهادة بتاعت غير إنه كان في سنة كده وماشي لسنة كده ويجيب نتيجته بتاعته، يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعدة تكون متوفرة. فبالك هسه في حالة بتاعت حرم ونزوح، يعني إنه زول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستقر ويقعد في حتة آمنة نسبيا يسألوا منا يكون متوفر؟ أبدا ما في. يعني هسه معظم السودانيين النزحوا ديل المشو مصير، المشو دول الجوار، تشاد، جنوب السودان، أي كان الدولة المشو عليها، ما في زول يعني قدر شال معاه ورق الثبوتي، ناس دي مرقت ساي، يعني بس مثلا زول جاري ده يحفظ حياته. فأنا أفتكر إنه ما في زول يسأله من ورق ثبوتي. إذا أنت داير تحدد الطالب تدخله في ياته فصل، إذا أنت ما واثق من كلامه اللي هو قاله ممكن تمتحن المستوى بتاعه، تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بناسب الفصل ده، يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج. يعني بعد ذاك لما نيجوا عند الامتحانات الكبيرة ممكن بعد ذاك الناس تشوف إنه تطلع لهم وثيقة، يعني وثيقة يمتحن بها، يعني ما وثيقة إنه هو شهادة غير إنه فياته ليفي لو فياته مستوى أكاديمي، لأن هذه سهلة يعني ممكن تعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء على كده يخش في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوة الزمنية دي بتاعة انقطاع الدراسة وأنا أفتكر إنه تتعامل لها معالجات. تتعامل المعالجات كيف؟ دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم، المفروض تخط خطة لمعالجة الفجوة دي أو معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة، تخط خطة وتشوف إنه تقدر تعملك إيه. حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي وتكون مكثفة ويكون زمانها قليل، يعني ما يكون زمانها طويل عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات، لأن الحاجة دي ما يعني تربويا ما صحية وبتكون بتخلق إشكالات. لكن مفترض يكونوا في خبراء وتتكون يعني لجنة من خبراء تربويين وخبراء أكاديميين عبر وزارة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وتحت وزارة إشراف وزارة المالية، لأنها هي الجهة الممكن تمول المقترح ده وتمول الخطة دي، وبعد ذاك يشوفوا إنه مفروض يعالجوا الإشكال ده كيف.
2: كيف ممكن نقدر أو نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
3: ضعيفة شديد، لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد، وأنا والله شخصيا تكلمت عن الموضوع ده كتير، إنه يعني أصلا ده ما حل، وحل غبي جدا إنك تسد الفجوة بتاعت المعلمين المؤهلين، الكادر المؤهل له سنين، يعني تلقى معلم شغال له 20 سنة 25 سنة 10 سنة 15 سنة، يعني حتى ولو شغال له 5 سنة اكتسب خبرة ما سهلة، يعني انت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
2: نجي لملف الرواتب والمستحقات، وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين، كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
3: يعني المعلمين دي لهم شهور عددها ما صرفوا، والدولة ما دايرة تعدل مرتباتهم، وشوفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب اللي تم بقيادة لجنة المعلمين، الحصل شنو؟ إنه كونوا لجنة، واللجنة كونت لجنة، اللجنة دي عشان تدي المعلمين حقوقهم ومتأخراتهم بتحت السنين اللي ورا، اللي هي من 2023 عشان تديهم متأخراتهم دي، لا إلا اللجنة تمشي لكل ولاية مع مين بتاني. يعني الناس دي يعني مشت بعيد، الناس دي بقت شغالين يعني من زمان الحاجات دي بتتم عبر الشيء الإلكتروني، يعني ما في لجنة بتمشي لحد الولاية عشان تقعد مع المعلمين عشان تناقش معاهم مع الوالي بتاعهم مع وزير التربية هناك الإقليمي عشان يناقشوا إنه يدوا المعلمين حقوقهم كيف. لا أبدا، ما في داتا، الداتا دي يعني ما بتحت، يعني السفر ذاته أسي بتاع اللجان ده عشان اللجنة ذاتها تكون عندها حوافز، والقروش بعد داخل بتطلع لحوافز اللجنة عشان تتحرك من ولاية لولاية، ويقعدوا وين ويأجروا لهم فنادق، حتكون القروش بتاعتها أكثر من القروش اللي ممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم. يعني أنا بفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم إنه يعملوا عملية زي دي. أنت المعلم ده أديه حقوقه بالطرق الصحيحة، والداتا مفترض تكون متوفرة ذاتها في الوزارة الاتحادية، إذا ما متوفرة سهل إنه ممكن يجيبوها من الولايات، سهل يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا، بال تحول المستندات PDF عبر الشبكة، يعني في 100 طريقة. إنه اختاروا الطريقة العظيمة بتاعت إنه اللجنة تمشي فيزيكالي تتحول وتترحل من ولاية لولاية، ولحد ونحن عندنا 18 ولاية، يمكن اللجنة لحد أسا ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط. يعني عشان تغطي الولايات دي دايرة كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا، عشان بعد تجيب الداتا يجوا بعد ذاك يضروا بحقوق المعلمين عشان يدوها لها، بتكون السنة المالية انتهت وبتجي سنة مالية جديدة، السنة المالية الجديدة دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنة المالية الفاتة سقطت، وعشان تاني يجي مثلا اللجنة بتاعت الأجور المجلس الأعلى للأجور بعد ذاك، وعاد يجي يكون خلاص أصلا دي سقطت من حساباته، عشان لما تتعامل ميزانية جديدة بيكون حقوق المعلمين ما داخلة جواها. يعني ده كلام أنا بفتكر إنه حاجة صعبة شديد إنه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
2: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحلة ما بعد الحرب، هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسيا بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
3: صراحة يعني ما في تدريب، هو تدريب حتى في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده، فما بالك أسا؟ يعني أسا دي أصلا ما في بند بتاع تدريب، ولا في زول شاف المعلمين حتى الرجعوا دي بالقلة الغليلة رجعت، إنه زول شاف إشكالاتهم شنو، ولا الناس تقعد معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت، يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب، الناس دي ماتت بالقهر، ماتت بالإحساس بالظلم، ماتت بإحساس العجز. يعني في أوضاع مزرية جدا للمعلمين وهو وضعهم النفسي، والحاجة بتنطبق وتنسحب على كل الشعب السوداني والمعلمين براهم. لكن يعني بس غايته ربنا يرفع البلاء، وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي، ويحكم الناس وطن العقل، ويوقفوا المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
2: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة قمرية عمر، وشكرا لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة.
1: راديو تبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج كنداكات وميارم لهذا الأسبوع. في المجتمعات التي أنهكتها الحرب لا تقتصر أدوار النساء في رعاية الأسر ومواجهة أعباء الحياة اليومية، بل كثيرا ما يجدن أنفسهم في مقدمة الصفوف عندما يحدق الخطر بالمجتمع. في أحد أحياء مدينة الضعيم بشرق دارفور تحولت لحظات عادية من عصر السبت الماضي إلى واقعة كادت أن تنتهي باختطاف طفل، عندما اعترضت مجموعة مسلحة تستقيل عربة لاند كروزر طريق مجموعة من الأطفال أثناء عودتهم من صالون للحلاقة، واقتادت أحدهم إلى داخل العربة. وبينما كان الجناح يحاولون الفرار بالطفل علي كابور، تقدمت إحدى النساء ووقفت أمام العربة رافضة السماح لها بالمرور رغم تهديدات المسلحين لها بالقتل، حتى تجمع الجيران وأجبروا المجموعة على إطلاق سراح الطفل. في هذه الحلقة من كنداكات وميارم لا نحكي قصة طفل نجا من الاختطاف فقط، وإنما نسلط الضوء على نساء اخترن أن يكن فاعلات في حماية مجتمعاتهن، وعلى أدوار تتجاوز الصورة التقليدية للمرأة في أوقات الأزمات. نستمع إلى والدة الطفل نازك عز الدين، ثم إلى جارتين كانتا شاهدتين على تفاصيل الحادثة. بالنسبة لوالدة الطفل نازك عز الدين، كانت تلك اللحظات واحدة من أصعب التجارب التي يمكن أن تعيشها أم. التقيناها وروت لنا تفاصيل ما حدث منذ خروج ابنها إلى صالون الحلاقة وحتى عودته إليها بعد إفشال محاولة الاختطاف.
2: الحصل إنه زي الساعة 4:30 كده، والجديد هو اسمه علي محمد علي كبور من أسرة علي كبور. أنا أمه اسمي نازي جايز الدين علي جودة. الودة قام أبوه وده وقال له يا خمس الصالون هنا في دونكي بعمة، يعني قريب مننا. أنا دونكي بعمة ده بيني وبينه 5 بلكات من المباني، وطبيعي كالعادة قاعد يمشوا كده في صالون هنا في الدونكي ده، هو المكان الأقرب والزمن خلاص يعني الساعة 4:30 ما في طريق يمشي السوق. فقال له يا حاج امشي احلق، هو عمره 11 سنة، حاج امشي احلق لانه بكرة عندك مدرسة وكذا. شال قروشه، لحسن الحظ معاه اخوة عمته من نفس عمره واولاد جيراننا 2 من نفس عمره، مشوا معاه الدونكي لقوا الصالون قافل دول راجعين. وحسب شهادة واحدة بيته بينه وبين الدونكي مبنى يعني بلك سكني واحد، العربية دي جات طرد الأولاد بفلوا 5 بيبان، كويس النظام بتاع الهارطوب اللي ورا فيها كنب دي، 5 بيبان ورا مكتوب فيها الجمرة، كويس راكبين فيها 3 أشخاص السواق و2 تانين راكبين في مقعد النص. العربية مسلحة ب2 رشاش وزخيرة كده سلاسل، كويس العربية دي طرد الشفع من ورا، خلوا الشارع يعني تكرنوا العربية في الشارع عادي، خلوا الشارع زحوا كده جنب على البيوت، العربية بيضع عصراهم في نفس الاتجاه اللي هم ماشيين فيه. خلاص بعد حسوا انه العربية دي شنو قصداهم، لما حسوا بالخطر بقوا جارين، هم جارين يتشتتوا. والجديد اللفة اللي أخذها العربية أخذت اللفة وراه. الحصل انه الولد ده لما خلاص قربوا له بالعربية، قام واحد عديل فتح باب العربية ونزل حصره برجله وخماه وخم جابه خداه في مقعد النص. ويلا اللحظة دي أخوان والدنيا 4:30 يعني الشوارع كلها مليانة، شوفوا عم يلعبوا كورة وكده، وهم معروف في الحلة يعني بيعرفوا كلهم. خلاص بدوا يصرخوا علوش، هو بيقولوا لعلوش علوش شالوه وعلوش خطفوه في الكروزر دي وكده. جارتي دي اسمها ميادة خالد، ميادة دي يا طالع، هم يعني جيراننا، بيننا وبينهم حكاية بتاعت 4 بلاك، وولد الصغير صاحب ولدي الصغير الأصغر من علي ده. خلاص سامع الشفع بيصرخ، وجاد مارجة من بيت جيرانه، مالكم يا أولاد في شنو؟ قال لها العربية ديك شالوا فيها علوش أخو عمارة، هي بتعرف عمارة. خلاص بس الكروزة في اللحظة دي جاي عليها، خلاص لمن الكروزر خلاص بقى جنبها، وقفت قدام الكروزر. وعندنا برضو حجة كبيرة الله يديها الصحة والعافية اسمها حبوبة حاجة، حبوبة حاجة دي مشت برضو وقفت معاها قدام العربية في اللحظة دي، بتاع العربية وقف، دقت ليه الكبوت بتاع العربية، قالت للولد الشيلته ده نزله، قال لا ما بنزله. المهم استفزتهم بالكلام، تنزلوا ما تنزلوا، وقال لك شنو؟ قالت لهم اي ولدي ما بتمشوا بي من هنا. خلاص في واحد الكلام استفز، فتح الباب وجاه نازل ولا يدع. اللحظة اللي اتفتح فيها الباب دي بقى ولدي شنو؟ في باب فاتح بجاي قصاده، لانه كان هم الشباب دي قافلينه بالجهتين، واحد باتجاه الباب ده واحد باتجاه الباب ده، وشافع في النص. خلاص قام

0: لوقت المي، لكن من هنا وبتمشي. باللحظة دي الجيران مرقوا، وكم هايل من النسوان وقفوا قدام العربية والمشاهدة بدت والكلام بدأ. خلاص في ود يعني، أنا والله النصيحة ما بعرفه، ولحد اللحظة دي أنا ما شفته بعيني. وهي ميادة ذاته بتحكي لي إنه هو ضيف عند جيرانهم، يعني ما تابع ليهم هم ذاتهم. طيب ضيف قاعد في ديوان جيراننا. خلاص الولدي في اللحظة دي كانت بتقول لها يا خالتي ميادة العربية دي، أن الناس دي خاطفني مرقوني منهم، الناس دي خاطفني مرقوني منهم. اللحظة دي الولد قام جراه، لأنه ذاك نزل بجيلاوي في ميادة، الكان قافله من الكان قافله باتجاه الباب البجاي. خلاص الولد جر الشافع نزله في الواطة. في اللحظة ديك نحن لحقنا، أنا شخصيا ما حصلت، حصلوا ناس أبوه وأولاد عمه وكذا الجماعة دي حصلوا هناك. أنا دي وقعت في النص ما فهمت أي شيء، جاتني حالة كده بتاعت غيبوبة ولا يغماء ما فهمت أنا مالي. الشباب حصلوا هناك على العربية.
1: خلف هذه الكلمات عاشت نازك لحظات من الخوف على طفلها، لكنها وجدت حولها نساء وجيران لم يقفوا متفرجين أمام ما حدث. في اللحظة التي كان يمكن أن يتراجع فيها الجميع خوفا من السلاح والتهديد، اختارت إحدى النساء الحي أن تتقدم ووقفت أمام عروة الخاطفين وأقلغت الطريق أمامها مطالبة بإطلاق سراح الطفل. هددها المسلحون بالقتل لكنها لم تبتعد. كان موقفها مخاطرة كبيرة، لكنه أظهر كيف يمكن للمرأة حتى في أكثر اللحظات خطورة أن تتحول من شاهدة على الحدث إلى طرف فاعل في حماية مجتمعها. نستمع إلى واحدة من أسرة الطفل كانت شاهدة على الحدث.
2: أنا عمة الابن المخطوف شقيقة أبوه، والله يا أخي العربية دي كاتبين فيها الجمرة، والناس دين مسلحين برشاش وناس جاهزين. قبل الموضوع حق الولد ده، احنا عندنا ناس مؤجرين معانا عندهم عربية، نفس العربية اللي كانت من فيها الجمرة دي، والله متابعين الولد بتاع العربية ده مهددة مرتين، وبيطلع منهم في نفس البيت حقنا ذاته، مؤجرين بيتنا نحن. الولاد ده الأمس مشوا الحلاقة لما نجي راجعين، العربية ده طردت اللي شفها على الثلاثة ده، لأي زول ماشي بشارع للمحلة ديك. العيال ده الولد واحد ده العربية حاصر، والعيال ده قال له الولد ده واحد جاري، قال له الولد ركبه في العربية في النص. أمتنا الهسعة تحدثت دي ومع ميادة دي، وقفت قدام العربية قال لا أطلع أنا بضرب، قالت لا أضربني.
3: ميادة دي ولا يدها عجيب،
2: ولا ولا يدها داري كسيرة، قالت لا كسيرة، قالت لا أنا بموت حتى العربية دي تطلع. في حتتهم دي كورك، والناس لموا هني برضو حتى وهزعوا ناس البيت.
3: خلاص
2: واسمه هنو عمامة عمامة وعبوه، وعندي أنا ولدي ذاته تابع للدعم السريع اسمه لويس. بموتر حصل العربية دي لحد موتر وتكسر، وقع وجرأ طلع السكين ظهر طعين، وخلاص ناس الحلة مسكوه وقبضوا الولد نزلوه. العربية من حتتها ديك لقى الطريقة اتخارجت، وتاني جاء واحد من الدعم السريع اسمه محمد عابر طريق، لقى لها زي الرايبين، قال الحاصل شنو؟ قال له والله العربية دي كان ده خطفت ولد واسع نزلوه العربية دربها منه، قال ده ركب أبوه ولدي ده ذاته وعمه شقيق أبو موسى، وحصلوا مشوا بالشارع، فاتوا بالشارع الأوغاف بهناك، ومن الأوغاف العربية طلعت فاتت الزريبة بره هناك المغابر، بيقوا النازل خشوا ربطوا الباب حقه. طبعا العربية كبزت، نزل الغايد اللي بيقول له محمد ده خش لهم جوا، قال لهم انتوا ما تنزلوا، خش لهم جوا. اللي قام واحد خش المسجد الرشاش ده، قال لهم اطلعوا الاسيت والعربية دارين تخطف الطفل، قال له ديل احنا لكن احنا ما دارين نخطفه، دارين نجيبوا البيت بس ونرجعوه. تجيبوا البيت كيف وترجعوا؟ قال لهم اطلعوا. جا طالعين طلعوا الثلاثة استلموا، وقال لهم وين موسى اخوي؟ قال عندهم رشاش. قال الرشاش وين؟ قال الرشاش جوا. فاتوا شال الرشاش جابوه وسلم العربية والرشاش أسع الشرطة. والله الناس ديل في الدعم السريع هناك، الناس ديل يعني أول إصابة قالوا بني عاطفهم
3: من
2: بواط الخيل. يا جماعة إنتوا بالإذاعة يعني تكلموا وتعلنوا الناس والأولاد ده إحنا مدارين فكهم ومدارين حلهم، لأن عشان الأمور دي ما تتكرر لنا في الضعين، ودي أول مرة. وما شاء الله الأسرة دي والعمات والأخوات ديل وقفوا مواقف بتاعت رجولة، وكتر خير ومبارك الله فيهم، جزاهم والله خير وألف إحسان. لولاهم كان وقت ده الولد كان في خبر، كان احنا ما عرفنا لا اتجاه وما عرفنا أي طريقة. كتر خيرك وبارك الله فيك على هذا سؤالك ومتابعتك لنا. يعني
1: كانت جارة أخرى تتابع المشهد عن قرب، وشاهدت كيف تحرك السكان وكيف

0: كيف كان للنساء حضور واضح في تلك اللحظات؟ تروي لنا تفاصيل ما رأته وكيف انتهت محاولة الاختطاف.
1: كيف أولادي؟ سلام عليك، كيف صحتك وعافيتك؟ الله يبارك فيك. والله أنا قاعدة جوا البيت وبسمع العيال ذي العاطم، وجيت مرة جيت مرة لقيت أخو الصغير ده قال أخوي خطفه، وجريت عرفت ده ولد ولدي، وأنا ذاتي أبو ده أنا على كبر ده بيبقى لي ولد خالتي، أنا ذاتي بيبقى لي ولد خالتي، وجريت ماشي لما مشيت لقيت ميادة دي واقفة قدامي تتكلم لي. أنا الميادة بالباب الغريب وأنا بالباب الصباح. قال أنا لما جيت وقفت ولادي من شافني قاعد يبكي، يا حبوبة يا حبوبة، قلت له ما تبكي أنا معاك، كان مودوك المركز أنا معاك، وكان بيتك وأنا معاك. هو قال لي أنا ماشي مودي بيتنا، قلت له خلاص أروح حتى بيت المتخبرة أنا أروح معاك. لما شافني كده حرهرت قال لي أوضحي كده والله نضربه، قلت له تفضل أضربني، قلت له تفضل أضربني، وخلاص الكلام نجادل في كلامنا ده. الناس حضروا، لما حضروا ولدي وشفت ولدي نزل بغادي انا خلاص كسيته، وهم الولاد نزل بغادي انا كسيت ورا. وبعد ذاك الناس دي رجال وعند رابو زيد بسلاح والبسكين كلهم رابو زيد واقفين. يا هون دي حاضر البداية يا هي زيدة.
0: عاد الطفل الى اسرته وانتهت محاولة الاختطاف دون ان يفقد الحي احد أطفاله، لكن الحادثة تركت وراءها أكثر من مجرة الخوف، فقد كشفت عن وجه آخر من أدوار النساء داخل المجتمعات التي تعيش تحت وطأة الحرب وحالات الانفلات الأمني. هذه واحدة من الحكايات التي تقول إن الكنداكات والميارم لا يصنعن الحياة فقط داخل بيوتهن، بل يقفن أيضا في الصفوف الأولى عندما يحتاج المجتمع إلى من يحميه. بهذا مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من كنداكات وميارم، إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى. هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس عام 2026. واشنطن تدين غارات الجيش السوداني الجوية داخل تشاد وتقول لا مبرر لتمدد العنف في السودان إلى خارجه. مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس يطالب مجلس الأمن التحرك بسرعة لفرض حظر السلاح والحيلولة دون تغذية الصراع السوداني وتمدده. المنتظرون بسجون بورسودان يعلقون إضرابهم للطعام بعد تعهد وفد من القضائية والنيابة بتنفيذ المطالب. النائب العام يكلف رئيس نيابة للنظر في وضع 18 منتظر وتعيين 3 قضاة للفصل في البلاغات. مناوي يبحث مع وزير التربية سبل تمكين 8192 من الطلاب السودانيين اللاجئين بتشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة. وزارة المالية تباشر عملها من مقرها الرئيسي بالخرطوم بعد أكثر من 3 سنوات. مصرع معلم في انهيار منجم للذهب، ولجنة المعلمين تقول ضعف الأجور أجبروا على ترك المهنة. التعايشي يحذر من مؤشرات مناخية وإنتاجية تنذر بأزمة غذاء في السودان. غرفة طوارئ طويلة، احتياجات متزايدة للنازحين مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية. المزارعون يواجهون موسما زراعيا صعبا بسبب تأخر الأمطار وتراجع معدلات بطولة في مناطق واسعة. خسوف للقمر فجر الجمعة ومشاهد في السودان 4 صباحا. الهلال يصرف النظر عن مواجهة الجيش الرواندي وديا ويواجه الأهلي مدني يوم السبت.
0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 27 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. أمريكا تدين القصف الجوي للجيش للأراضي التشادية، والخارجية السودانية ترد وتؤكد احترامها لسيادة جمينة. وفد من القضايا والنيابة يتعهد بتلبية المطالب، والمنظورين بسجن بورسودان يعلقون إضرابهم حتى الأحد. مناوي يبحث مع وزارة التربية تمكين 8000 من الطلاب السودانيين اللاجئين بتشاد من الجلوس للامتحانات. لجنة أمن محلية قريضة تلزم المواطنين بالتوجه للمساجد والساحات العامة لأداء صلاة الاستسقاء يوميا حتى نزول المطر بجنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أدانت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات جوية قالت إن الجيش السوداني نفذها داخل تشاد، وقال مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس إنه أجرى محادثة مثمرة مع الرئيس التشادي محمد إدريس دبي ناقشا فيها هجمات الجيش السوداني الأخيرة داخل تشاد، وطالب بوليس بوقف العنف في السودان وخارجه، وأكد إنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع ولا يوجد أي مبرر على الإطلاق لامتداد العنف إلى خارج حدود السودان، داعيا الأطراف إلى القبول فورا بهدنة إنسانية وحماية المدنيين إلى جانب السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وكان الجيش التشادي اتهم نظير السوداني بقصف رتل عسكري داخل أراضيه عبر طائرات مسيرة دون أن يحدد ما هي تلك الأهداف. ردت وزارة الخارجية يوم الخميس على اتهام الجيش السوداني بالقيام بعملية قصف جوي داخل الأراضي التشادية، وأكدت في بيان احترام الحكومة السودانية الكامل لسيادة تشاد ووحدة أراضيها وسلامة حدودها. وأعربت الخارجية في بيان عن استغرابها لصدور موقف تنسب المسؤولية إلى القوات المسلحة السودانية بصورة قاطعة قبل إجراء أي تحقيق مهني ومستقل عن ملابسات الواقعة. وأضاف البيان قائلا: نستغرب الصمت عن الهجمات اليومية التي تشنها المسيرات من داخل أسيوب إلى الأراضي السودانية، وآخرها كان صباح اليوم. ودعت الخارجية الوزارة في بيانها جميع الأطراف الدولية إلى تحري الدقة والموضوعية وعدم تبني روايات غير مكتملة بما يسهم في خفض التوتر ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلن الجيش السوداني يوم الخميس إسقاط طائرة مسيرة معادية في إقليم النيل الأزرق، قال بأنها عبرت الحدود قادمة من دولة أثيوبيا. وتعد هذه المسيرة الثانية التي يتمكن الجيش من إسقاطها في النيل الأزرق خلال أقل من أسبوع، وكان قوات الدعم السريع أعلنت يوم الاثنين عن إسقاط طائرة مسيرة من طراز أكنجي تابعة للجيش في منطقة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وتقول الأمم المتحدة إنه نحو 60,000 مدني نزحوا من ديارهم ويعيشون الآن في مواقع مؤقتة على طول النيل الأزرق منذ تصاعد القتال في يناير الماضي. قرر المنتظرون بسجن بورسودان المركزي بولاية البحر الأحمر تعليق إضرابهم المفتوح على الطعام مؤقتا حتى يوم الأحد القادم. وقال المنتظرون في بيان أن النائب العام بولاية البحر الأحمر كلف رئيس النيابة العامة للنظر في وضع 18 منتظر الذين لا زالت بلاغاتهم قيد نظر النيابة، كما تم تكليف وكيلي نيابة في البلاغات قيد النظر أمام المحاكم. وأوضح البيان أنه تم تعيين 3 قضاة للنظر في 68 بلاغ قيد النظر أمام المحاكم على أن توزع البلاغات لكل قاضي بواقع 23 بلاغ على أن تخلص البلاغات في فترة أقصاها شهرين. وقالت شقيقة المعتقل محمد عز الدين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: إحنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجين اليوم حق بالإضراب ده، يعني رغم إنه حاجة محزنة لكن دي الوسيلة الوحيدة حاليا في يدهم بيقدروا يعبروا بيها إنهم عايزين حقوقهم، لأنه الحاجة اللي بتحصل لهم دي حاجة أبدا ما إنسانية، أبدا ما إنسانية ولا أخلاقية، لأنه المحاكمات بتتأجل لأسباب غير معروفة، يعني كأنه الموضوع ده موضوع انتقامي لا أكثر لا أقل. يا يحصلوا على محاكمة عادلة يطلقوا سراحهم يعني، والموضوع ده ما له أثر نفسي بس عليهم كمساجين، الموضوع ده له أثر نفسي على الأهالي نفسهم.
0: أصدرت لجنة أمن محلية غريدة بولاية جنوب دارفور حزمة من القرارات التي تقضي بحظر الرحلات وإقامة الحفلات المختلطة وفرض غرامات مالية على المخالفين تصل إلى 1,000,000 جنيه بالتزامن مع قرار بإقامة صلاة الاستسقاء يوميا وإلزام المواطنين بالتوجه إلى المساجد والساحات لأدائها في رئاسة المحلية والوحدات الإدارية اعتبارا من يوم الخميس ويستمر يوميا حتى نزول المطر. وشملت القرارات منع ذهاب الفتيات إلى الرحلات مع فرض غرامة قدرها 500,000 جنيه على المخالفين وحظر إقامة الحفلات المختلطة ليلا أو نهارا بغرامة تصل إلى 1,000,000 جنيه. قال محمد حسن التعايش رئيس وزراء حكومة تأسيس الموازية في نيالة إن المؤشرات المناخية والإنتاجية والإنسانية تنذر باتساع أزمة الغذاء في السودان بسبب تراجع معدلات الأمطار وإضطراب توزيعها بالتزامن مع مخاطر الجفاف الزراعي وانخفاض إنتاج المحاصيل والمراعي. وقال في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة إن هذا الواقع يخلق تهديد مباشر لملايين السودانيين الذين يعتمدون على الزراعة المطرية والري مصدرا أساسيا للغذاء والدخل. وأبدى التعايش استعداد حكومة تأسيس للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها وتوفير التسهيلات اللازمة لإجراء التقييمات الميدانية. أعلن المتحدث باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان صالح عمار ترحيب التحالف بوثيقة السلام الذي نريد المتوافق عليها في أديس أبابا لمناهضة الحرب. وأكد صالح في تصريح لراديو دبنجا تأييد التحالف لمبادئ مبادرة الرباعية الداية لوقف النزاع والحفاظ على وحدة البلاد واستبعاد الحركة الإسلامية وقيادة المدنيين للعملية السياسية مع التجديد على ضرورة فرض عقوبات دولية على المنظومة الإرهابية التي يقودها علي كرتي لعرقلتها جهود السلام ونشرها الخطاب العنصري إلى جانب تكثيف الضغوط الدولية على أطراف الصراع ومناشدة النخبة السياسية والمجتمعية في شرق السودان بالانخراط في حوار جاد يضمن حماية التماسك الاجتماعي ومعالجة قضايا التهميش والتنمية. وأضاف صالح عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: ونحن خلال اجتماع عقدته قيادة تحالف القوى المدنية لشرق السودان يوم أمس أكدنا تأييدنا للمبادئ الواردة في مبادرة الرباعية الصدرت في سبتمبر 2025 ونصت على الحفاظ على وحدة السودان ووقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية وقيادة المدنيين للعملية السياسية واستبعاد الحركة الإسلامية الإرهابية اللي بيقودها علي كرتي. وبنرى في تحالف القوى المدنية لشرق السودان إن المبادئ دي ينبغي تشكل مرجعية لعمل الآلية الخماسية.
0: أعلن مزارعون عن رفضهم للإجراءات التي تمت داخل الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جمعيات الإنتاج الزراعي لمزارعي مشروع الجزيرة والمناقل متهمين عناصر محسوبة على النظام السابق والمؤتمر الوطني بفرض سيطرتهم على مجريات الانتخابات واعتماد نظام التصويت بالقائمة لإقصاء بقية المزارعين. وأفاد مصدر لراديو دبنجا من داخل القاعة بأن عملية حشد الأعضاء تمت بصورة منظمة وموجهة في الانتخابات حيث تحركت مجموعة تنتمي للنظام النظام السابق على مستوى قرى مشروع الجزيرة والمناقل باستخدام إمكانياتها لاستقطاب الأعضاء وتوجيههم. وأضاف أنه ما جرى في الجمعية العمومية من سلوكيات لم تكن قانونية ولا أخلاقية ومخالفة للوائح. بحث حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي مع وزير التربية والتعليم ووكيل وزارة الخارجية سبل تمكين 8,191 طالبا وطالبة سودانيين لاجئين بجمهورية تشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية بحضور ممثلين عن اليونيسيف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأوضح مناوي أن الاجتماع ناقش بصورة أساسية أوضاع الطلاب الذين تأخروا عن موعد أداة الامتحانات لهذا العام وأكد أن التأخير الذي حدث يضاعف من الضغوط التي يواجهها الطلاب وأسرهم ويهدد المسار التعليمي لجيل كامل من أبناء دارفور الذين فرضت عليهم ظروف الحرب والنزوح واللجوء أوضاعا استثنائية. وأكد مناوي أن الاجتماع اتفق على مواصلة الاتصالات والتنسيق مع الحكومة التشادية والجهات ذات الصلة لاستكمال الإجراءات اللازمة بما يضمن أداة الطلاب لامتحاناتهم في أقرب موعد ممكن وقبل بدء العام الدراسي الجديد في المدارس التشادية. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الدبة بالولاية الشمالية المحامي محمد الجعلي سليمان أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة مع تحذيره وإجباره على التعهد بعدم المرافعة أمام قضايا المتهمين بالتعاون مع الدعم السري. وقال المحامي والمدافع الحقوق عثمان صالح لراديو دبانجا أن المحامي محمد الجالي سليمان تعرض للاعتقال من قبل الخلية الأمنية بمدينة الدبة أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة في 17 من أغسطس الجاري. وأوضح صالح أن المحامي طيد إلى مكاتب الخلية الأمنية حيث حذر من الترافق في قضايا متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السري. وأضاف المحامي عثمان صالح لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: تذكر كلام أكثر من كده إنه ما تتدخل في بلاغات زي دي, ونحن عندنا المحامين اللي بيشتغلوا البلاغات زي دي, والقاضي بيحكم لنا بالحاجة اللي إحنا عايزينها, وكلام يعني بمس مهنة المحاماة وبمس القضائية واستقلال القضائية وحيادة القضائية, لأنه ده بيقضح إن إحنا عايزين القاضي بيحكم بالحاجة إن إحنا عايزين, ده بيقضح تماما في إنه القاضي فقد حياده أو نزاهته أو استقلاليته, فده كلام غير لائق من الخلية الأمنية.
0: وفي ولاية سنار قرر قاضي محكمة الاستئناف في مجمع محاكم سنار تأجيل النطق بالحكم في قضية العذراء فتاة سنار التي تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل 3 أشخاص إلى يوم 15 سبتمبر المقبل. وفي ذات السياق أيدت محكمة الاستئناف يوم الأربعاء الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بعقوبة السجن لستة أشهر والغرامة 5 مليار بحق أم العذراء في الدعوة المرفوعة ضدها من موكلها محامي الدفاع محمد عبد الرحمن قرشي, والذي اتهمها بإشانة السمعة لخروجها في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي وانتقادها للاستئناف الذي قدمه للمحكمة في قضية العذراء. أعلن بنك السودان المركزي عن بدء العمل بنظام الدفقات الرأسمالية الإلكترونية, وذلك بهدف أتمتة الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين الأجانب وتسهيل تنفيذها ومتابعتها إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية لبنك السودان المركزي. وأوضح المركزي في منشور له أن إطلاق هذا النظام يمثل خطوة مهمة لتثبيت وإحكام الرقابة على حركة رؤوس الأموال الأجنبية من خلال تسجيل الدورة المستندية المتكاملة للاستثمارات الأجنبية ابتداء من تسجيل رؤوس الأموال وتحويل الأرباح والقروض وانتهاء بإعادة تحويل رأس المال الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للمواد البترولية بولاية الجزيرة تعديل أسعار غاز الطهي والمخابز على أن يبدأ العمل بالتسعير الجديد اعتبارا من يوم الخميس 27 أغسطس, وحددت وفقا لذلك سعر اسطوانة غاز الطهي زينة 12.5 كيلوغراما للمستهلك بالمركز ب 90,000 جنيه بعد أن بلغ سعرها في التسعير السابق 85,000 جنيه بزيادة قدرها 5,000 جنيه. وطلب القرار جميع وكلاء مستودعات الغاز بالالتزام بالأسعار المحددة ولوح باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. المستمعين الأعزاء, بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا, وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار, ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث, إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 27 من شهر 8 2026, وتتابعون فيها: شباب شرق السودان مخاوف من تمدد الصراع إلى الشرق في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده جبهات القتال بالبلاد.
6: يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة, وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري.
5: ناشطات سياسيات الحوار الذي دعا له البرهان يجب أن يتضمن معايير واضحة للمشاركة وألا يمنح شرعية سياسية للمتورطين في الحرب.
7: إحنا ما محتاجين حوار عشان نرجع لنفس المعادلة القديمة أو نقسم السلطة بين الأطراف المتحاربة. نحن محتاجين حوار يوقف الحرب ويحمي المدنيين ويعالج جذور الأزمة.
5: وزراء المحتجين بسيكين بور سودان تطالب السلطات بالإسراع في النظر في ملفاتهم.
1: إحنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجين اليوم حقي بالإضراب ده رغم إنه حاجة محزنة.
5: وصول مساعدات غذائية إلى معسكرات شرق طويلة بشمال دارفور.
8: طلبنا الإغاثة من أربع صنفه: المارك، الأحمر والزيت واللبة وندق الملح. منظمات المشاركين في قصة الضام دي هو اللي هي شركة ثلاثة منظمة سي.
5: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من شرق السودان حيث نستمع لآراء الشباب حول التصعيد العسكري الذي تشهده جبهات المعارك في الحرب الدائرة بالبلاد وتأثير ذلك على حياة المواطنين بشرق السودان ومخاوف الشباب من تمدد الحرب لتصل إلى شرق السودان. ونستمع أولا إلى الأستاذة خالدة إدريس الصحفية من كسلة.
9: مساء الخير على الجميع. أنا خالدة إدريس صحفية ولاية كسلة طيف البحور الأول في إنه التصعيد العسكري وكيف يرى إنه شباب شرق السودان. طيب أنا أقول كأنه إنه استمرار التصعيد العسكري بالطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية ده بتزامن معي مشنه هو ضعف للمؤسسات الدولة وساهم في اقتصاد الحرب، يعني إنه خلق مستفيدين من استمرار القتال، والواقع ده برضو اتزامن معي إنه في انهيار للخدمات والبنية التحتية في مناطق كثيرة للبلاد. طيب انعكاسات الحرب على شرق السودان، طيب انعكاسات الحرب على شرق السودان رغم إنه شرق السودان يعني لم تصل الحرب بطريقة مباشرة، لكن كان في انعكاسات واضحة ودفع الشرق الثمن مرتين. المرة الأولى كان في إنه هو استقبل مئات الآلاف من النازحين من الخرطوم ودارفور والجزيرة، وده بالتأكيد إنه أدى للضغط على الخدمات سواء كان في الصحة والتعليم والمياه. المرة الثانية إنه كان بارتفاع إنه الأسعار وانهيار القطاع الزراعي والقطاع الرعوي والصادر. أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق مصر عسكري. وكل ما طال التصعيد كل ما إنه قلت الصيغة شنو بين الأطراف المتحاربة وارتفع سقف المطالب الميدانية، وده بالتأكيد إنه هي بتأدي لضعف الموقف التفاوضي. طيب أنا كشابة من شرق السودان وأقوله وبيكون بصراحة إن اللغة الوحيدة والمسموعة الآن هي لغة البندقية، فإنه ما زال الرهان على الحسم العسكري هو سيد الموقف بين أطراف الصراع، والخطاب الإعلامي للطرفين المتحاربين إنه لا يزال يتحدث عن النصر الكامل بدل إنه تتقدم تنازلات وتكون في مبادرات للسلام، وده بيدور إنه برضو أدى إنه لضعف شنو ضعف المبادرات وجعلها هشة في ظل شنو الخطاب الإعلامي الداعي لاستمرار الحرب والنصر الكامل. بالتأكيد إنه الشرق لا يريد إنه يكون ساحة جديدة للحرب، ونريد إنه يكون فيه سلام ويحفظ أهلنا ويحفظ النازحين ويعيد الخدمات اللي توقفت ويعيد النازحين إلى ديارهم.
5: وأيضا مستمعينا الكرام وحول نفس الموضوع تحدث إلى جولة السودان اليوم ومن القضارف أيوب يحيى خميس فنستمع إليه.
10: السلام عليكم، أنا أيوب محمد خميس من ولاية القضارف في شرق السودان. هنا في الجانب السياسي يعني الشوية الجانب السياسي قل الناس بقت تشوف هي التانية عالية التانية بقت تشتغل بها عبر منظمات المجتمع المدني. نالوا الوضع السياسي شوية صعب، نالوا كله فيه تكبر من ناحية قبضة أمنية شديدة جدا جدا. ده واحد. اثنين، في الجانب بتاع الحدود والحرب، حرب التجراي مؤثرة برضو علينا جدا جدا، ومشاركة التجراي برضو في مع الجيش في محاربة قوات الدعم السري في النيل الأزرق في المحاور المختلفة، دي برضو أثرت علينا جدا جدا. وأخيرا الأحداث بتاعت الأمحرة برضو دي أثرت حتى أكست من ناحية اقتصادية في التبادل التجاري بين المنفذ المنافذ الموجودة على الحدود، منفذ الأسرة، منفذ غرية 8، المنفذ بتاع الكلابات، حتى وظهر الطوالي مع تجارة السلاح وظهور المعدرات بكمية جدا جدا. والحاجة دي مش أكست على القضارف، أكست على كل الولايات الشرقية الثلاثة. دي واحدة من ضمن التحديات الحسي مواجهانا. بالنسبة لأنه الحرب أنه تتوسع أكثر على المنطقة حاليا أو تدخل مناطق جديدة، هي دي حاجة مؤكدة جدا جدا بالوضع الراهن بالذات في الولايات الشرقية. وولايات القضارف من أول الولايات ممكن معرضة للحاجة دي لأسباب لسببين. السبب الأول أنه يا أخي توسع الحرب في النيل الأزرق هو أدى يعني إلى كمية بتاعت دخول نازحين جدد من النيل الأزرق، وكمية بتاعت نازحين كانوا حصل لهم دبل زي ما يقولوا دبل نزوح، يعني نزوح مرتين، جو من الكادوليو من الدلنج والأريري، جو النيل الأزرق من النزرة الثانية نزوح لهم إلى القضارف، وحاليا موجودين في معسكرات النزوح الموجودة على مستوى ولاية القضارف في محلية بلدية القضارف ومحلية وسط القضارف ومحلية القلابات الغربية. دي برضو واحدة من ضمن المؤشرات، وانضمام بعض غادات أو انضمام بعض الغادات لبعض الحركات المسلحة سابقا أو أبناء من أبناء ولاية القضارف للدعم السريع موجودين حاليا في الصايد بتاع النيل الأزرق أو الجهة المطاغمة أو الاتجاه المطاغم للحدود الأثيوبية السودانية باتجاه القضارف والجانب بتاع ولاية النيل الأزرق. وهناك يعني برضو في إشارات بتاع بعض المراسلات من قبلهم أو التحديدات اللي تصل، والمنطقة دي بالذات منطقة فيها بنظام خط الفخر، وهي مناطق تحت أي لحظة ممكن تقوم فيها حرب، والحتة ما مؤمنة تماما جدا جدا لتداخل الحدود للازدواجية الحاصلة لكمية الإجرام الشغل اللي بيحصل في المنطقة دي بالذات. حاليا نحن زي ما قولوا عايشين في وضعية بتاعة يعني زي القنبلة الموقوتة بصراحة كده. شرق السودان باعتباره قنبلة موقوتة بالشغل الحسي حاليا ماشي، يعني كمية من الدعم السريع موجود حاليا في مناطق قريبة جدا جدا. الشيء الثاني زي ما قلت أنا قبلك، الحاجة دي بالشيء الحاصل في أثيوبيا، أن معظم الأقاليم الأثيوبية أقليم الأمحرة وأقليم التجرة اللي متاغم لنا من جانب أثيوبيا هو يعني مساند لجانب الحكومة هنا في السودان وضد حكومة أبي أحمد، والحاجة دي أثرت. أبي أحمد مساند مع قوات الدعم السريع الموجودة في الحدود الأثيوبية مع ولاية القضارف والنيل الأزرق، ودي هي مرحلة بس يعني مرحلة بتاعت زمن أو فترة زمنية معينة جدا جدا. عشان كده الحاجة دي كلها يعني بتأثر جدا جدا وموصمة. يعني ما ننسى الجانب الجانب بتاع يعني مثلا سكان الناس الموجودين الحين كلهم سكان حامش، وعدم تقديم الخدمات والظلم الاجتماعي الحاصل هو ده برضه مولد خبن اجتماعي داخل المجتمعات الموجوده في المحليات، بالذات محليات باسنده، محليات القلابات الشرقيه، محليات البريشه، جزء من محليات
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت ناشطات سياسيات سودانيات من أن يتحول الحوار الذي دعا له قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى وسيلة لمنح شرعية جديدة لقوى مسلحة أو سياسية شاركت في الحرب، وطالبنا في نفس الوقت بوضع معايير واضحة للمشاركة وضمانات مستقلة تحول دون الإفلات من العقاب. مزيد من التفاصيل مستمعنا الكرام مع دار السلام عبد الله وداعا رئيسة حركة السودان المدني.
7: شكرا لكم على الدعوة. طبعا موضوع خطاب البرهان والحديث عن الحوار موضوع مهم جدا، وأنا حابة أبدأ يعني من نقطة أساسية، واللي هي يعني أي حديث عن الحوار في السودان ما مفروض نرفضه من حيث المبدأ. بالعكس، السودان محتاج لحوار، لكن السؤال الحقيقي لأي حوار منو البيد عليه ومنو بحدد يعني بحدد أطرافه وشروطه وضماناته. فالأسئلة دي بتخليني طوالي، يعني أنا مش أتكلم عن إنه البرهان بيتكلم هنا بأي صفة، لأنه البرهان هو قائد القوات المسلحة، والقوات المسلحة طرف أساسي في الحرب، بالتالي البرهان نفسه طرف من أطراف الحرب. ما ممكن طبعا يعني هنا نتعامل معاه باحتباره الدولة كلها أو باحتباره جهة محايدة بين أطراف النزاع. عشان كده السؤال المهم منهم الأطراف اللي بيشاركوا في الحوار. لو المجموعات المسلحة اللي بتقاتل مع الجيش حتشارك، هل حتشارك باعتبارها أطراف أصيلة ومستقلة في الحرب، ولا باعتبارها مجموعات تابعة للجيش؟ لأنه دي نقطة يعني لازم نكون واضحين فيها من البداية. وما ممكن مجموعات بتقاتل تحت مظلة الجيش تظهر في الحوار وكأنها أطراف مستقلة، وفي نفس الوقت يعني يكون عندها وزن سياسي منفصل. وبرضو يعني عشان الحاجات تمشي بشكل واضح، لازم نتكلم بصراحة عن الجماعات الإسلامية المسلحة والجهات المرتبطة بتنظيمات مصنفة إنها هي إرهابية وبتقاتل حاليا مع الجيش، لأنه ما ممكن أي جهة تحمل السلاح وتشارك في الحرب تكون يعني تلقائيا جزء من العملية السياسية وتحصل على شرعية سياسية لمجرد إنها هي يعني موجودة في المعسكر العسكري. الحوار يعني لازم يكون عنده معايير واضحة للمشاركة، وأي شخص أو مجموعة يعني متورطة في جرائم وانتهاكات ضد المدنيين يعني لازم تكون خاضعة للمساءلة، وما يكون الحوار وسيلة يعني إنه يمنح الحصانة والشرعية للإفلات من المسؤولية أو العقاب. بالنسبة للضمانات اللي اتحدث عنها البرهان، أنا شايف إن السؤال ما بس في يعني هل في ضمانات، السؤال الحقيقي منو الضمن الضمانات دي. طبعا لأنه ما ممكن طرف من أطراف الحرب يكون هو نفسه الطرف اللي بيحدد الضمانات لبقية الأطراف، ولازم يعني تكون في جهة مستقلة وموثوقة وضمانات واضحة وملزمة تشمل لنا يعني حرية الحركة والتعبير وعدم الاعتقال والملاحقة بسبب المواقف السياسية. وبرضو يعني بالنسبة للموضوع بتاع العفو والحصانات، محتاجين وضوح شديد يعني، لأنه في فرق ما بين حماية الناس من الملاحقة بسبب يعني آرائهم السياسية ومواقفهم، وما بين منح حصانة يعني من المساءلة عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة. ما مفروض العفو السياسي يعني يتحول لنا لوسيلة للإفلات من العدالة. وكمان أنا شايفة إنه يعني لو البرهان فعلا جاد في الحوار الطرح، يعني في مسارات ومبادرات موجودة أصلا، وفي جهات إقليمية ودولية شغالة على الملف، يعني سواء كانت الرباعية أو الخماسية أو غيرها من المبادرات. فما في داعي نخلق مسار جديد يكون أحد يعني أطراف الحرب هو الداعي له والمحدد لأجندته وأطرافه وضماناته. لو فعلا يعني داير حوار، فالأفضل يكون جزء من مسار قائم ومستقل، وده لأنه شنو بيضمن لنا بيكون ضامن للجهود الموجودة بدل ما نعمل مسار جديد يزيد من تعقيدات المشهد. يعني الحوار ما المفروض يكون يعني بس بين المسلحين والنخب السياسية. أنا شايفة إنه الحوار لازم يكون حوار شامل تشارك فيه النساء والشباب والنازحين واللاجئين، منظمات مجتمع مدني، نقابات، لجان مقاومة، يعني الحركات الشبابية، المجموعات المتأثرة بالحرب وغيرهم، يعني لأنه ديل أكثر يعني الناس الدفع تمن الحرب دي. أنا بالنسبة لي يعني في النهاية نحن ما محتاجين حوار عشان نرجع لنفس المعادلة القديمة أو نقسم السلطة بين الأطراف المتحاربة. نحن محتاجين حوار يوقف الحرب ويحمي المدنيين ويعالج جذور الأزمة ويؤسس يعني لدولة ديمقراطية قائمة على المواطن والعدالة. فأنا ما ضد الحوار، بالعكس أنا مع الحوار، لكن مع حوار مستقل وحقيقي وشامل، ما يكون يعني طرف من أطراف الحرب هو اللي بيحدد يعني وحده منه يحاور منه وأجندة الحوار شنو وضماناته يعني شنو والمخرجات حقه اللي بعدين حتكون شنو، وبما أنه يعني وصل لغاية مرحلة أنه يحدد طبيعة التفاصيل دي حيحدد منهم يعني، لأنه في النهاية لو الحوار ده عشان السودان لازم يكون السودان وأهله هم أصحاب المصلحة الأساسيين فيه، ما أطراف الحرب وحدها يعني. وشكرا جزيلا يا أستاذ سارة وللمرة الثانية، ويعني نتمنى إنه الحوارات في الموضوع ده تكون مفتوحة بشكل كبير وكده، بحيث إنه يعني تشمل كل آراء السودانيين حول المسائل بتاعت الحوار عشان نقدر نضمن سلام واستقرار حقيقي في السودان يعني. شكرا جزيلا لكم.
5: كذلك مستمعينا الكرام، تحدثت إلى جولة السودان الناشطة النسوية رافحة إسماعيل حول الحوار الذي دعا له البرهان، فلنستمع إليها.
11: الخطاب بتاع برهان ده مسألة داول تحت الحوار دي، وفي النهاية الحرب دي حتنتهي بحوار، لكن انت ممكن تدعي لحوار يعني يكون من صايد مثلا واحد، يعني ما هو حوار لازم موافق عليه الأطراف، بعد ذاك الطرف اللي انت بتخط له شروط، إذا ما قبل بها فكيف إنه نحن بنضمن نجاح الحوار؟ واحدة من الحاجات اللجنة ذاتها المكلفة بالحوار الحي عينة منها، ما ممكن إذا بتعين حكومة بورسودان وإنت طرف من أطراف الصراع، فتخيل لي برضو بتكون القصة يعني يصعب، يعني إنه ما لازم كمان تكون في وساطة وتكون في محايدة في كده، يعني دي واحدة من الحاجات اللي يعني في الموضوع بتاع الخطاب بتاع الحوار يعني بتاع برهان. بعد ذاك هو ذاته يعني الخطاب فيه إشارات مثلا ممكن يعني مراعاة الوضع مثلا بتاع الدول والدول المجاورة وضع الاتحاد الأفريقي، برضو الحاجات دي في الخطاب ممكن الناس تحللها وتقرأ. أنا رأيي كواحدة من يعني من الشبكات النسوية أو كرائم، أنا بقوله إنه إحنا النساء محتاجين لسلام نسوي يعني، أو سلام من منظور نسوي، بمعنى إنه يعني إحنا ما دارين سلام يكون يعني يكون نحن النساء فاعلات فيه وعندنا تأثيرنا وعندنا مشاركة فيه حقيقية وفعلية، سلام بيجاوب لنا نحن يعني بيجاوب لنا شنو، أو يحقق لنا شنو سلام، يحقق لنا عدالة، يحقق لنا كرامة، يحقق لنا مساواة، يضمن لنا عدم الحوض لمربع الحربي، تاني فكك لنا العنف بتاع الدولة وبنية التزعاد عشان نقدر نقول إنه نضمن إنه السلام ده مستدام لفترة طويلة، ما سلام ممكن يكون هشي يومين ثلاثة ويرجع لنا تاني يعني بانقلاب أو كده، لنا سلام يحمينا من الانتهاكات، يصلح لنا المؤسسات العسكرية دي ويعيد تنظيمها يعني بصورة تانية، يعني ويعيد لنا الثقة بيننا نحن كمجتمعات في الأزمات الحاصلة وخطاب الكراهية. فده السلام النسوي، السلام اللي نحن بننشده، ما السلام التقليدي اللي بيكون مؤقت ويرجع تاني. يعني نحن زادنا أسباب العنف والحرب دي زادها، نحن ما دارين برضه نفكك الجذور دي عشان نحصل على سلام مستدام. أما بالنسبة للمسألة تحت الحصانات والعفو والضمانات دي، أنا أتخيل لي يعني هي حس ممكن تكون فعلا، ما في النهاية انت لموقف سياسي ما بتحاكم به وزول، لانه دين يعني المجرمين بتاعين الحرب والقتلة والدين هم قاعدين وبيرجعوا البلد يعني بيقتلوا وبيمشي، يعني زي ناس كيكل وزي ناس نرقبة والناس اللي كانوا يعني ارتكبوا انتهاكات وفضايح في السودان دي وجرجعوا حسي وكأنه ما عملوا حاجة يعني. وانا بفتكر انه ديل هم المجرمين الحقيقيين يعني، لكن هم اللي بيتكلم عنهم ديلوا اصحاب المواقف السياسية دي، ما عمره ما كانت جرم يعني. فافتكر انه دي واحدة من الافتراءات ذات تحت الكيزان اللي هم بيعملوها يعني، مثلا العفو والقصص لهم بيقول هذا. برضو في نقاط يعني ما في حوار والحرب بتكون شغالة، يعني دائما الحوار بيحتاج إن يكون في خوض للتصعيد، يكون في هدنة، يكون في وقف لإطلاق النار، في إثبات لحسن النية، وده كله ما داير. يعني الحرب لسه منتشرة بصورة كبيرة شديد، فدي واحدة من الحاجات اللي ما ممكن تتعمل لك حوار بعدك حوار، أنا بعتبر إنه من طرف واحد لأنه كل الأطراف دي هي في صايد واحد. بعدك الحوار ذاته نشوف أسباب الحرب دي كانت شنو، يعني عشان نحصل على سلام مستدام، ما نحصل على سلام هاشو بكرة تاني يحصل. المسألة بتاعت وجود الإسلاميين يعني مع حكومة السودان ووجودهم وتقلقلهم في السلطة وكده، فبخلينا إنه نحن نعمل حوار، وده بشرع بس عودة الإسلاميين والمؤتمر الوطني بصورة واضحة شديدة.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث تطالب أسر المحتجزين بسجن بورسودان الذين دخلوا من قبل في إضراب عام، تطالب السلطات بالإسراء في النظر في هذه البلاغات، مشيرين إلى أن هذا التأخير في البدء عاد بالضرر لهذه الأسر. مزيد من التفاصيل مع شيرين عز الدين شقيقة المحامي محمد عز الدين المحتجز بسجن بورسودان.
12: السلام عليكم، أنا شيرين عز الدين أخت المعتقل محمد عز الدين المعتقل في سجون بورسودان منذ ما يقارب عامين. إحنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجين اليوم حق بالإضراب ده، رغم إنه حاجة محزنة لكن دي الوسيلة الوحيدة حاليا في يدهم بيقدروا يعبروا بيها إنهم عايزين حقوقهم، لأنه الحاجة اللي بتحصل لهم دي حاجة أبدا ما إنسانية، أبدا ما إنسانية ولا أخلاقية، لأن المحاكمات بتتأجل لأسباب غير معروفة. يعني كأنه الموضوع ده موضوع انتقامي لا أكثر لا أقل، يحصلوا على محاكمة عادلة يطلقوا سراحهم يعني، والموضوع ده ما له أثر نفسي بس عليهم كمساجين، الموضوع ده له أثر نفسي على الأهالي نفسهم. يعني الأهالي بيضطروا يجوا من أماكن بعيدة جدا جدا عشان يحضروا جلسات أولادهم، وفي النهاية يجوا يلقوا الجلسات تتأجلت لأسباب واهية شديد ما عندها أي علاقة بالإنسانية، إنه الشاهد ما جاء، إنه ما عارف شنو، كل مرة يجيبوا لنا أسباب يعني صراحة ما بتدخل عقل إنسان. فدي حاجة مؤلمة شديد، لأنه إحنا من جلسة لجلسة بنكون منتظرين الحكم، فبنجي نلقى يعني من شهر لشهر ننتظر على أعصابنا عشان نجي نلقى إنه يقولوا لنا ما في جلسة أمس، أو مثلا ما في شاهد، أو يتحججوا بأي حجة. فدي حاجة يعني غير أخلاقية وغير إنسانية، لأنه ممكن يكون في ناس بريئين قاعدين في السجن ده من غير أي محاكمة ومريضين وبيأكلوا أكل سيء وفي سخانة، فحرام يعني. فإحنا بنتمنى إن صوت المساجين ده يصل ويشوفوا لهم حل في أقرب وقت إن شاء الله يعني، وبتمنى أن الحكومة تنظر للموضوع ده بعين الرأفة والرحمة.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ومن معسكرات شرق طويلة بشمال دارفور، حيث وزعت 3 منظمات إنسانية مساعدات غذائية للنازحين استفاد منها حوالي 23,000 من النازحين، وسقطت أسماء حوالي 12,000 من كشف التوزيع. مزيد من التفاصيل مع النازح حسن آدم.
8: الحمد لله وصلتنا لغازة، وهي الإغاظة من 4 أصناف فيه: الماريك، الأهمر، والزيت، واللبة، وندق الملح. منظمات المشاركين في قصة الضام دي ولا هي شركة 3 منظمة سي آر سي و دبليو آر و سي اتي اف، 3 منظمة.
13: بدأت يوم 25/8 اللي هي يوم الثلاثة والأمس، لكن عندنا عددية ما خطت يعني، عندنا عددية غرابة 12,000، نتمنى إنه تجي عشان ما إنه يتقطي العددية دي كلها، وبالإضافة لذلك إنه يزيد لنا برضو الحاجات الثانية برضو زي الدقيق والسكر، حتى الإيش يزيد لنا، حتى الحاجة ما قلنا إنه يزيد لنا. الماسكرات اللي تم استهدافهم اللي هو مروكا وري، اللي الصابون بيلي، اللي شرق السوق عميلة كاري، دي الجماعة اللي إنه تم استهدافهم بالنسبة للصرف دي، والصرف مستمر، لكن نتمنى إنه استمر الصرف دي تستمر يعني، ما تقيف، ويجدد لنا الأجد ذاته إنه يلحقونا به يعني. اما الناس اللي انه اسمام ما جات وكده طبعا في كل المسكرات دي فيها جزء جزء اسمام طبعا ما جات وانه يقدر غربة 12 رجل.
8: ولكن نحن ضل برضو يعني خطة 23 ألف فردي بما انه عددية بتاعت المسكرات الموجودة كبيرة جدا يعني. ونتمنى انه من الجهات الساية انه لازم انه تجيب عشان ما يغطي لكل المتضررين يعني. لانه يعني عددية كمية جدا مهما كانت الجامعة بغطي لكده. لكن نتمنى انه يجي عشان ما تغطي للباقيين كلهم. وللديل للدوم ذات نتمنى انه يجيب لهم الزيادة لانه تعلم الناس ما عندهم وسيلة حتى للدوم ذات انه يربوه بهم ايش ده. عشان ما انه يأكلها ذات ما عندهم وسيلة ولا عندهم وسائل تانية. بالإضافة على ذلك نحن دائما نطالب إنه الناس الغائمة اللي هي 70,000 ولا 80,000 في ماسكرات بتاع مرتال يعني والماسكرات الثانية اللي هي شرقي مرتال اللي هي مسل وغزن تنجر وكده نحن نتمنى إنه المنظمة العالمية لازم يحاول إنه عشان ما يخطي الماسكرات دي يعني يتمد لنا دعم الطوارئ دي يكون معتمد على كل شهريا انه لازم انه الناس ديل يلقوا لانه نازل الماسكرات من قزنطنجر ومسال وتجي ماسكرات الرئيسيه الكل الموجوده في مرتال 8 شهور ولا 7 شهور بعدين يعني بجيم حاجه والحاجه اللي بجي ما بغطي كله يعني والناس في غايه الضرر يعني. نتمنى انه جهات المانيه يسمو ويكونوا ساهين البلد يعني مقابل ما جاء. وللآن الناس يعني هم جايين الهرب تردم وانتهوا على كده ما عندهم حاجة أصلا يعني هم من أول في الجو والهرب كمان إنه عدى الجو أكتر. بالإضافة على ذلك متطلباتنا إنه بس للأكل والشراب حتى الدواء يعني ما متوفرة حتى بالنسبة للأطفال والناس الكبار سوء التغذية برضو ما موجودة. بنفس الماسكرات أنا قاعد

0: الخليفة ومعسكر خزنطنجر ومعسكر مسكرات المرتال الستة ولا السبعة. دي كلها يعني خدماتهم خدمات فنية جدا جدا. يعني أتمنى إنه المنظمات تكون حريصة والمنظمات تقدم أكتر من كده تقدم أكتر من كده، لأن الناس دي في حوجة في حوجة ماسة شديد. يعني الناس ليه من هذا نزوج جديد فيه، لأن في ناس ليه من هذا كم ممكن قلت اتجاه دار السلام اتجاه سمايات اتجاه وين، في ناس الآن بحاولوا بيجوا مهل هذا اللي فيه مويه شوية قريب والفيه شوية الخدمات زي ما بسموها في الإعلام زي ما هنا. لكن حاليا يعني إنه بالرغم من غريف بسيطة لكن الناس في الأعراء بتحتاج للقيم مشمات، لأنه ما في جيش جمع يعملوا حتى الرواكب وما عنده مقدرة للمشمات. نحن نتمنى إنه المنظمات تحاول تجيب للناس دي القيم، أي بيت يدوم قيمة إن شاء الله إنه يعني بساعدهم. أتمنى إنه رسالتنا توصل وشكرنا برضه موصول للثلاث المنظمات اللي إنه قدموا جهدهم، لكن نتمنى إنه يحاولوا ما يكون لهم آخر صرفة بالنسبة إنه يجددوا الأقد بالنسبة للدعم الناس دي، لأنه الناس دي في حالة هرج شديد وفي حالة مأساوية شديد جدا جدا. لأنه حاليا الشوال ليش 250 ورطل السكر ب3000 و300 الزيت ب6 عندك الدقيق كيلو ب7 عندك اللحمة ب20 بصل ملوى ب20 فهذه كلها حاجات يعني غالية شديد جدا يعني والناس ما بيمتلكوا أي حاجة. يعني نتمنى إنه جهات المانية ذات تطم الناس دل الكاش ذات شوية شمع إنه ناس تقدي أمور أبو والعليوا وعيانينه. وأشكرك كثير جدا إن شاء الله.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الخميس. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 27 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. أمريكا تدين القصف الجوي للجيش للأراضي التشادية، والخارجية السودانية ترد وتؤكد احترامها لسيادة جمينة. وفد من القضايا والنيابة يتعهد بتلبية المطالب، والمنظورين بسجن بورسودان يعلقون إضرابهم حتى الأحد. مناوي يبحث مع وزارة التربية تمكين 8000 من الطلاب السودانيين اللاجئين بتشاد من الجلوس للامتحانات. لجنة أمن محلية قريضة تلزم المواطنين بالتوجه للمساجد والساحات العامة لأداء صلاة الاستسقاء يوميا حتى نزول المطر بجنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أدانت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات جوية قالت إن الجيش السوداني نفذها داخل تشاد، وقال مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس إنه أجرى محادثة مثمرة مع الرئيس التشادي محمد إدريس دبي ناقشا فيها هجمات الجيش السوداني الأخيرة داخل تشاد، وطالب بوليس بوقف العنف في السودان وخارجه، وأكد إنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع ولا يوجد أي مبرر على الإطلاق لامتداد العنف إلى خارج حدود السودان، داعيا الأطراف إلى القبول فورا بهدنة إنسانية وحماية المدنيين إلى جانب السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وكان الجيش التشادي اتهم نظير السوداني بقصف الرتل العسكري داخل أراضيه عبر طائرات مسيرة دون أن يحدد ما هي تلك الأهداف. ردت وزارة الخارجية يوم الخميس على اتهام الجيش السوداني بالقيام بعملية قصف جوي داخل الأراضي التشادية، وأكدت في بيان احترام الحكومة السودانية الكامل لسيادة تشاد ووحدة أراضيها وسلامة حدودها. وأعربت الخارجية في بيان عن استغرابها لصدور موقف تنسب المسؤولية إلى القوات المسلحة السودانية بصورة قاطعة قبل إجراء أي تحقيق مهني ومستقل عن ملابسات الواقعة. وأضاف البيان قائلا: نستغرب الصمت عن الهجمات اليومية التي تشنها المسيرات من داخل سيوبة إلى الأراضي السودانية، وآخرها كان صباح اليوم. ودعت الخارجية الوزارة في بيانها جميع الأطراف الدولية إلى تحري الدقة والموضوعية وعدم تبني روايات غير مكتملة بما يسهم في خفض التوتر ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلن الجيش السوداني يوم الخميس إسقاط طائرة مسيرة معادية في إقليم النيل الأزرق، قال بأنها عبرت الحدود قادمة من دولة أثيوبيا. وتعد هذه المسيرة الثانية التي يتمكن الجيش من إسقاطها في النيل الأزرق خلال أقل من أسبوع. وكان قوات الدعم السريع أعلنت يوم الاثنين عن إسقاط طائرة مسيرة من طراز أكنجي تابعة للجيش في منطقة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وتقول الأمم المتحدة إنه نحو 60,000 مدني نزحوا من ديارهم ويعيشون الآن في مواقع مؤقتة على طول النيل الأزرق منذ تصاعد القتال في يناير الماضي. قرر المنتظرون بسجن بورسودان المركزي بولاية البحر الأحمر تعليق إضرابهم المفتوح على الطعام مؤقتا حتى يوم الأحد القادم. وقال المنتظرون في بيان أن النائب العام بولاية البحر الأحمر كلف رئيس النيابة العامة للنظر في وضع 18 منتظر الذين لا زالت بلاغاتهم قيد نظر النيابة، كما تم تكليف وكيلي نيابة في البلاغات قيد النظر أمام المحاكم. وأوضح البيان أنه تم تعيين 3 قضاة للنظر في 68 بلاغ قيد النظر أمام المحاكم على أن توزع البلاغات لكل قاضي بواقع 23 بلاغ على أن تخلص البلاغات في فترة أقصاها شهرين. وقالت شقيقة المعتقل محمد عز الدين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: إحنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجين اليوم حق بالإضراب ده، يعني رغم إنه حاجة محزنة لكن دي الوسيلة الوحيدة حاليا في يدهم بيقدروا يعبروا بيها إنهم عايزين حقوقهم، لأنه الحاجة اللي بتحصل لهم دي حاجة أبدا ما إنسانية، أبدا ما إنسانية ولا أخلاقية، لأنه المحاكمات بتتأجل لأسباب غير معروفة، يعني كأنه الموضوع ده موضوع انتقامي لا أكثر لا أقل، يا يحصلوا على محاكمة عادلة يطلقوا سراحهم يعني، والموضوع ده ما له أثر نفسي بس عليهم كمساجين، الموضوع ده له أثر نفسي على الأهالي نفسهم.
0: أصدرت لجنة أمن محلية جريدة بولاية جنوب دارفور حزمة من القرارات التي تقضي بحظر الرحلات وإقامة الحفلات المختلطة وفرض غرامات مالية على المخالفين تصل إلى 1,000,000 جنيه بالتزامن مع قرار بإقامة صلاة الاستسقاء يوميا وإلزام المواطنين بالتوجه إلى المساجد والساحات لأدائها في رئاسة المحلية والوحدات الإدارية اعتبارا من يوم الخميس ويستمر يوميا حتى نزول المطر. وشملت القرارات منع ذهاب الفتيات إلى الرحلات مع فرض غرامة قدرها 500,000 جنيه على المخالفين وحظر إقامة الحفلات المختلطة ليلا أو نهارا بغرامة تصل إلى 1,000,000 جنيه. قال محمد حسن التعايش رئيس وزراء حكومة تأسيس الموازية في نيالة إن المؤشرات المناخية والإنتاجية والإنسانية تنذر باتساع أزمة الغذاء في السودان بسبب تراجع معدلات الأمطار وإضطراب توزيعها بالتزامن مع مخاطر الجفاف الزراعي وانخفاض إنتاج المحاصيل والمراعي. وقال في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة إن هذا الواقع يخلق تهديدا مباشر لملايين السودانيين الذين يعتمدون على الزراعة المطرية والري مصدرا أساسيا للغذاء والدخل. وأبدى التعايش استعداد حكومة تأسيس للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها وتوفير التسهيلات اللازمة لإجراء التقييمات الميدانية. أعلن المتحدث باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان صالح عمار ترحيب التحالف بوثيقة السلام الذي نريد المتوافق عليها في أديس أبابا لمناهضة الحرب. وأكد صالح في تصريح لراديو دبنجا تأييد التحالف لمبادئ مبادرة الرباعية الداية لوقف النزاع والحفاظ على وحدة البلاد واستبعاد الحركة الإسلامية وقيادة المدنيين للعملية السياسية مع التجديد على ضرورة فرض عقوبات دولية على المنظومة الإرهابية التي يقودها علي كرتي لعرقلتها جهود السلام ونشرها الخطاب العنصري إلى جانب تكثيف الضغوط الدولية على أطراف الصراع ومناشدة النخبة السياسية والمجتمعية في شرق السودان بالانخراط في حوار جاد يضمن حماية التماسك الاجتماعي ومعالجة قضايا التهميش والتنمية. وأضاف صالح عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: ونحن خلال اجتماع عقدته قيادة تحالف القوى المدنية لشرق السودان يوم أمس أكدنا تأييدنا للمبادئ الواردة في مبادرة الرباعية الصدرت في سبتمبر 2025 ونصت على الحفاظ على وحدة السودان ووقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية وقيادة المدنيين للعملية السياسية واستبعاد الحركة الإسلامية الإرهابية اللي بيقودها علي كرتي. وبنرى في تحالف القوى المدنية لشرق السودان إنه المبادئ دي ينبغي تشكل مرجعية لعمل الآلية الخماسية.
0: أعلن مزارعون عن رفضهم للإجراءات التي تمت داخل الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جمعيات الإنتاج الزراعي لمزارعي مشروع الجزيرة والمناقل متهمين عناصر محسوبة على النظام السابق والمؤتمر الوطني بفرض سيطرتهم على مجريات الانتخابات واعتماد نظام التصويت بالقائمة لإقصاء بقية المزارعين. وأفاد مصدر لراديو دبنجا من داخل القاعة بأن عملية حشد الأعضاء تمت بصورة منظمة وموجهة في الانتخابات حيث تحركت مجموعة تنتمي النظام السابق على مستوى قرى مشروع الجزيرة والمناقل باستخدام إمكانياتها لاستقطاب الأعضاء وتوجيههم. وأضاف أنه ما جرى في الجمعية العمومية من سلوكيات لم تكن قانونية ولا أخلاقية ومخالفة للوائح. بحث حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي مع وزير التربية والتعليم ووكيل وزارة الخارجية سبل تمكين 8,191 طالبا وطالبة سودانيين لاجئين بجمهورية تشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية بحضور ممثلين عن اليونيسيف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأوضح مناوي أنه الاجتماع ناقش بصورة أساسية أوضاع الطلاب الذين تأخروا عن موعد أداة الامتحانات لهذا العام وأكد أنه التأخير الذي حدث يضاعف من الضغوط التي يواجهها الطلاب وأسرهم ويهدد المسار التعليمي لجيل كامل من أبناء دارفور الذين فرضت عليهم ظروف الحرب والنزوح واللجوء أوضاعا استثنائية. وأكد مناوي أن الاجتماع اتفق على مواصلة الاتصالات والتنسيق مع الحكومة التشادية والجهات ذات الصلة لاستكمال الإجراءات اللازمة بما يضمن أداة الطلاب لامتحاناتهم في أقرب موعد ممكن وقبل بدء العام الدراسي الجديد في المدارس التشادية. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الدبة بالولاية الشمالية المحامي محمد الجعلي سليمان أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة مع تحذيره وإجباره على التعهد بعدم المرافعة أمام قضايا المتهمين بالتعاون مع الدعم السري. وقال المحامي والمدافع الحقوق عثمان صالح لراديو دبانج أن المحامي محمد الجالي سليمان تعرض للاعتقال من قبل الخلية الأمنية بمدينة الدبة أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة في 17 أغسطس الجاري. وأوضح صالح أن المحامي طيد إلى مكاتب الخلية الأمنية حيث حذر من الترافق في قضايا متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السري. وأضاف المحامي عثمان صالح لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: تذكر كلام أكثر من كده أنه ما تتدخل في بلاغات زي دي, ونحن عندنا المحامين اللي بيشتغلوا البلاغات زي دي, والقاضي بيحكم لنا بالحاجة اللي احنا عايزينها, وكلام يعني بمس مهنة المحاماة وبمس القضائية واستقلال القضائية وحيادة القضائية, لأنه ده بيقضح إن نحن عايزين القاضي بيحكم بالحاجة إن نحن عايزين, ده بيقضح تماما في إنه القاضي فقد حياده أو نزاهته أو استقلاليته, فده كلام غير لائق من الخلية الأمنية.
0: وفي ولاية سنار قرر قاضي محكمة الاستئناف في مجمع محاكم سنار تأجيل النطق بالحكم في قضية العذراء فتاة سنار التي تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل 3 أشخاص إلى يوم 15 سبتمبر المقبل. وفي ذات السياق أيدت محكمة الاستئناف يوم الأربعاء الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بعقوبة السجن ل6 أشهر والغرامة 5 مليار بحق أم العذراء في الدعوة المرفوعة ضدها من موكلها محامي الدفاع محمد عبد الرحمن قرشي, والذي اتهمها بإشانة السمعة لخروجها في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي وانتقادها للاستئناف الذي قدمه للمحكمة في قضية العذراء. أعلن بنك السودان المركزي عن بدء العمل بنظام الدفقات الرأسمالية الإلكترونية, وذلك بهدف أتمتة الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين الأجانب وتسهيل تنفيذها ومتابعتها إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية لبنك السودان المركزي. وأوضح المركزي في منشور له أن إطلاق هذا النظام يمثل خطوة مهمة لتثبيت وإحكام الرقابة على حركة رؤوس الأموال الأجنبية من خلال تسجيل الدورة المستندية المتكاملة للاستثمارات الأجنبية ابتداء من تسجيل رؤوس الأموال وتحويل الأرباح والقروض وانتهاء بإعادة تحويل رأس المال الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للمواد البترولية بولاية الجزيرة تعديل أسعار غاز الطهي والمخابز على أن يبدأ العمل بالتسعير الجديد اعتبارا من يوم الخميس 27 أغسطس, وحددت وفقا لذلك سعر اسطوانة غاز الطهي زينة 12.5 كيلوغراما للمستهلك بالمركز ب 90,000 جنيه, بعد أن بلغ سعرها في التسعير السابق 85,000 جنيه بزيادة قدرها 5,000 جنيه. وطلب القرار جميع وكلاء مستودعات الغاز بالالتزام بالأسعار المحددة, ولوح باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. المستمعين الأعزاء, بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي وتحية الزملاء في راديو دبنجة, وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار, ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث, إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 27 من شهر 8 2026, وتتابعون فيها: شباب شرق السودان مخاوف من تمدد الصراع إلى الشرق في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده جبهات القتال بالبلاد.
6: يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر, عبر الحدود المفتوحة, وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري.
5: ناشطات سياسيات الحوار الذي دعا له البرهان يجب أن يتضمن معايير واضحة للمشاركة وألا يمنح شرعية سياسية للمتورطين في الحرب.
7: إحنا ما محتاجين حوار عشان نرجع لنفس المعادلة القديمة أو نقسم السلطة بين الأطراف المتحاربة. إحنا محتاجين حوار يوقف الحرب ويحمي المدنيين ويعالج جذور الأزمة.
5: وزراء المحتجين بسيكن بور سودان تطالب السلطات بالإسراع في النظر في ملفاتهم.
1: احنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجين اليوم حق بالإضراب ده رغم انه حاجة محزنة.
5: وصول مساعدات غذائية إلى معسكرات شرق طويلة بشمال دارفور.
8: طلتنا لغازة من أربع صنفين، الماريك الأحمر والزيت واللبة وندق الملح. منظمات المشاركين في قصة الضام دي ولا هي شركة ثلاثة منظمة سي.
5: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من شرق السودان حيث نستمع لآراء الشباب حول التصعيد العسكري الذي تشهده جبهات المعارك في الحرب الدائرة بالبلاد وتأثير ذلك على حياة المواطنين بشرق السودان ومخاوف الشباب من تمدد الحرب لتصل إلى شرق السودان. ونستمع أولا إلى الأستاذة خالدة إدريس الصحفية من كسلة.
9: مساء الخير على الجميع، أنا خالدة إدريس صحفية ولاية كسلة طيف البحور الأول في إنه التصعيد العسكري وكيف يرى إنه شباب شرق السودان. طيب أنا أقول كأنه إنه استمرار التصعيد العسكري بالطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية ده بتزامن معي مشنه هو ضعف للمؤسسات الدولة وساهم في اقتصاد الحرب، يعني إنه خلق مستفيدين من استمرار القتال، والواقع ده برضو اتزامن مع انه في انهيار للخدمات والبنية التحتية في مناطق كثيرة للبلاد. طيب انعكاسات الحرب على شرق السودان، طيب انعكاسات الحرب على شرق السودان رغم انه شرق السودان يعني لم تصل الحرب بطريقة مباشرة، لكن كان في انعكاسات واضحة ودفع الشرق الثمن مرتين. المرة الاولى كان في انه هو استقبل مئات الالاف من النازحين من الخرطوم ودارفور والجزيرة، وده بالتأكيد إنه أدى لضغط على الخدمات سواء كان في الصحة والتعليم والمياه. المرة الثانية إنه كان بارتفاع إنه الأسعار وانهيار القطاع الزراعي والقطاع الرعوي والصادر. أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق مصر عسكري. وكل ما طال التصعيد كل ما إنه قلت الصيغة شنو بين الأطراف المتحاربة وارتفع سقف المطالب الميدانية، وده بالتأكيد إنه هي بتأدي لضعف الموقف التفاوضي. طيب أنا كشابة من شرق السودان وأقوله وبيكون بصراحة إن اللغة الوحيدة والمسموعة الآن هي لغة البندقية، فإنه ما زال الرهان على الحسم العسكري هو سيد الموقف بين أطراف الصراع، والخطاب الإعلامي للطرفين المتحاربين إنه لا يزال يتحدث عن النصر الكامل بدل إنه تتقدم تنازلات وتكون في مبادرات للسلام، وده بيدور إنه برضو أدى إنه لضعف شنو ضعف المبادرات وجعل هشة في ظل شنو الخطاب الإعلامي الداعي لاستمرار الحرب والنصر الكامل. بالتأكيد إنه الشرق لا يريد إنه يكون ساحة جديدة للحرب، ونريد إنه يكون فيه سلام ويحفظ هنا ويحفظ النازحين ويعيد الخدمات اللي توقفت ويعيد النازحين إلى دياره.
5: وأيضا مستمعينا الكرام، وحول نفس الموضوع تحدث إلى جولة السودان اليوم ومن القضارف أيوب يحيى خميس، فلنستمع إليه.
10: السلام عليكم، أنا أيوب محمد خميس من ولاية القضارف في شرق السودان. هنا في الجانب السياسي يعني الشوية الجانب السياسي قل الناس بقت تشوف هي الثانية عالية الثانية بقت تشتغل بها عبر منظمات المجتمع المدني. نقول الوضع السياسي شوية صعب، نقول كله في تكبع من ناحية قبضة أمنية شديدة جدا جدا، ده واحد. اثنين في الجانب بتاع الحدود والحرب، حرب التجراي مؤثرة برضو علينا جدا جدا، ومشاركة التجراي برضو في مع الجيش في محاربة قوات الدعم السري في النيل الأزرق في المحاور المختلفة، دي برضو أثرت علينا جدا جدا. وأخيرا الأحداث بتاعت الأمحرة برضو دي أثرت حتى أكست من ناحية اقتصادية في التبادل التجاري بين المنفذ المنافذ الموجودة على الحدود، منفذ الأسرة، منفذ غرية 8، المنفذ بتاع الكلابات، حتى هنا وظهر الطوالي مع تجارة السلاح وظهور المخدرات بكمية جدا جدا. والحاجة دي مش أكست على القضارف، أكست على كل الولايات الشرقية الثلاثة. دي واحدة من ضمن التحديات الحسي مواجهانا. بالنسبة لأنه الحرب أنه تتوسع أكثر على المنطقة حاليا أو تدخل مناطق جديدة، هي دي حاجة مؤكدة جدا جدا بالوضع الراهن بالذات في الولايات الشرقية. وولاية القضارف من أول الولايات ممكن معرضة للحاجة دي لسببين. السبب الأول أنه يا أخي توسع الحرب في النيل الأزرق هو أدى يعني إلى كمية بتاعت دخول نازحين جدد من النيل الأزرق، وكمية بتاعت نازحين كانوا حصل لهم دبل زي ما يقولوا دبل نزوح، يعني نزوح مرتين، جو من الكادوك جو من الدلنج والإيريري جو النيل الأزرق من النزرق تاني نزحوا لهم هذا القضارف، وحاليا موجودين في معسكرات النزوح الموجودة على مستوى ولاية القضارف في محلية بلدية القضارف ومحلية وسط القضارف ومحلية القلابات الغربية. دي برضو واحدة من المؤشرات، وانضمام بعض غادات أو انضمام بعض الغادات لبعض الحركات المسلحة سابقا أو أبناء من أبناء ولاية القضارف للدعم السري موجودين حاليا في الصايد بتاع النيل الأزرق أو الجهة المطاغمة أو الاتجاه المطاغم للحدود الأثيوبية السودانية باتجاه القضارف والجانب بتاع ولاية النيل الأزرق. وهناك يعني برضو في إشارات بتاعة بعض المراسلات من قبلهم أو التحديدات اللي تصل، والمنطقة دي بالذات منطقة فيها بنظام خط الفخر، وهي مناطق تحت أي لحظة ممكن تقوم فيها حرب، والحتة ما مؤمنة تماما جدا جدا لتداخل الحدود للازدواجية الحاصلة لكمية الإجرام الشغل اللي يحصل في المنطقة دي بالذات. حاليا نحن زي ما قولوا عايشين في وضعية بتاعت يعني زي القنبلة الموقوتة بصراحة كده. شرق السودان باعتباره قنبلة موقوتة بالشغل الحسي حاليا ماشي، يعني كمية من الدعم السري موجود حاليا في مناطق قريبة جدا جدا. الشيء الثاني زي ما قلت أنا قبلك الحاجة دي بالأشياء الحاصل في أثيوبيا، أن المعظم الأقاليم الأثيوبية أقليم الأمحرة وأقليم التجرة المتاغم لنا من جانب أثيوبيا هو يعني مساند لجانب الحكومة هنا في السودان وضد حكومة أبي أحمد، والحاجة دي أثرت. أبي أحمد مساند مع قوات الدعم السريع الموجودة في الحدود الأثيوبية مع ولاية القضارف والنيل الأزرق، ودي هي مرحلة بس يعني مرحلة بتاعت زمن أو فترة زمنية معينة جدا جدا. عشان كده الحاجة دي كلها يعني بتأثر جدا جدا وموصمة، يعني ما ننسى الجانب الجانب بتاع يعني مثلا سكان الناس الموجودين الحين كلهم سكان حامش، وعدم تقديم الخدمات والظلم الاجتماعي الحاصل وده برضو مولد خبن اجتماعي داخل المجتمعات الموجودة في المحليات بالذات، محليات باسوندا، محليات القلابات الشرقية، محليات البريشة، جزء من محليات الحو.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت ناشطات سياسيات سودانيات من أن يتحول الحوار الذي دعا له قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى وسيلة لمنح شرعية جديدة لقوى مسلحة أو سياسية شاركت في الحرب، وطالبنا في نفس الوقت بوضع معايير واضحة للمشاركة وضمانات مستقلة تحول دون الإفلات من العقاب. مزيد من التفاصيل مستمعنا الكرام مع دار السلام عبد الله وداعة رئيسة حركة السودان المدني.
7: شكرا لكم على الدعوة. طبعا موضوع خطاب البرهان والحديث عن الحوار موضوع مهم جدا، وأنا حابة أبدأ يعني من نقطة أساسية، واللي هي يعني أي حديث عن الحوار في السودان ما مفروض نرفضه من حيث المبدأ. بالعكس، السودان محتاج لحوار، لكن السؤال الحقيقي لأي حوار منو البيد عليه ومنو بحدد يعني بيحدد أطرافه وشروطه وضماناته. فالأسئلة دي بتخليني طوالي، يعني أنا مش أتكلم عن إنه البرهان بيتكلم هنا بأي صفة، لأنه البرهان هو قائد القوات المسلحة، والقوات المسلحة طرف أساسي في الحرب، بالتالي البرهان نفسه طرف من أطراف الحرب. ما ممكن طبعا يعني هنا نتعامل معاه باعتباره الدولة كلها أو باعتباره جهة محايدة بين أطراف النزاع. عشان كده السؤال المهم منهم الأطراف اللي بيشاركوا في الحوار؟ لو المجموعات المسلحة اللي بتقاتل مع الجيش حتشارك، هل حتشارك باعتبار أطراف أصيلة ومستقلة في الحرب، ولا باعتبارها مجموعات تابعة للجيش؟ لأنه دي نقطة يعني لازم نكون واضحين فيها من البداية. وما ممكن مجموعات بتقاتل تحت مظلة الجيش تظهر في الحوار وكأنها أطراف مستقلة، وفي نفس الوقت يعني يكون عندها وزن سياسي منفصل. وبرضو يعني عشان الحاجات تمشي بشكل واضح، لازم نتكلم بصراحة عن الجماعات الإسلامية المسلحة والجهات المرتبطة بتنظيمات مصنفة إنها هي إرهابية وبتقاتل حاليا مع الجيش، لأنه ما ممكن أي جهة تحمل السلاح وتشارك في الحرب تكون يعني تلقائيا جزء من العملية السياسية وتحصل على شرعية سياسية لمجرد إنها هي يعني موجودة في المعسكر العسكري. الحوار يعني لازم يكون عنده معايير واضحة للمشاركة، وأي شخص أو مجموعة يعني متورطة في جرائم وانتهاكات ضد المدنيين يعني لازم تكون خاضعة للمساءلة، وما يكون الحوار وسيلة يعني إنه يمنح الحصانة والشرعية للإفلات من المسؤولية أو العقاب. بالنسبة للضمانات اللي يتحدث عنها البرهان، أنا شايف إنه السؤال ما بس في يعني هل في ضمانات، السؤال الحقيقي منو بيضمن الضمانات دي؟ طبعا لأنه ما ممكن طرف من أطراف الحرب يكون هو نفسه الطرف اللي بيحدد الضمانات لبقية الأطراف، ولازم يعني تكون في جهة مستقلة وموثوقة وضمانات واضحة وملزمة تشمل لنا يعني حرية الحركة والتعبير وعدم الاعتقال والملاحقة بسبب المواقف السياسية. وبرضو يعني بالنسبة للموضوع بتاع العفو والحصانات، محتاجين وضوح شديد يعني، لأنه في فرق ما بين حماية الناس من الملاحقة بسبب يعني آرائهم السياسية ومواقفهم، وما بين منح حصانة يعني من المساءلة عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة. ما مفروض العفو السياسي يعني يتحول لنا لوسيلة للإفلات من العدالة. وكمان أنا شايفة إنه يعني لو البرهان فعلا جاد في الحوار الطرح، يعني في مسارات ومبادرات موجودة أصلا، وفي جهات إقليمية ودولية شغالة على الملف، يعني سواء كانت الرباعية أو الخماسية أو غيرها من المبادرات. فما في داعي نخلق مسار جديد يكون أحد يعني أطراف الحرب هو الداعي له والمحدد لأجندته وأطرافه وضماناته. لو فعلا يعني داير حوار، فالأفضل يكون جزء من مسار قائم ومستقل، وده لأنه شنو بيضمن لنا، بيكون ضامن للجهود الموجودة بدل ما نعمل مسار جديد يزيد من تعقيدات المشهد. يعني الحوار ما المفروض يكون يعني بس بين المسلحين والنخب السياسية. أنا شايفة إنه الحوار لازم يكون حوار شامل تشارك فيه النساء والشباب والنازحين واللاجئين، منظمات مجتمع مدني، نقابات، لجان مقاومة، يعني الحركات الشبابية، المجموعات المتأثرة بالحرب وغيرهم، يعني لأنه ديل أكثر يعني الناس الدفع تمن الحرب دي. أنا بالنسبة لي يعني في النهاية نحن ما محتاجين حوار عشان نرجع لنفس المعادلة القديمة أو نقسم السلطة بين الأطراف المتحاربة. نحن محتاجين حوار يوقف الحرب ويحمي المدنيين ويعالج جذور الأزمة ويؤسس يعني لدولة ديمقراطية قائمة على المواطن والعدالة. فأنا ما ضد الحوار، بالعكس أنا مع الحوار، لكن مع حوار مستقل وحقيقي وشامل، ما يكون يعني طرف من أطراف الحرب هو اللي بيحدد يعني وحده منه يحاور منه وأجندة الحوار شنو وضماناته يعني شنو والمخرجات حقته اللي بعدين حتكون شنو، وبما انه يعني وصل لغايه مرحله انه يحدد طبيعه التفاصيل دي حيحدد منهم يعني، لانه في النهايه لو الحوار ده عشان السودان لازم يكون السودان واهله هم اصحاب المصلحه الاساسيين فيه، ما اطراف الحرب وحده يعني. وشكرا جزيلا يا استاذ ساره وللمره الثانيه، ويعني نتمنى انه الحوارات في الموضوع ده تكون مفتوحه بشكل كبير وكده، بحيث انه يعني تشمل كل اراء السودانيين حول المسائل بتاعت الحوار عشان نقدر نضمن سلام واستقرار حقيقي في السودان يعني. شكرا جزيلا لكم.
5: كذلك مستمعينا الكرام، تحدثت إلى جولة السودان الناشطة النسوية رافحة إسماعيل حول الحوار الذي دعا له البرهان، فلنستمع إليها.
11: الخطاب بتاع برهان ده مسألة داود تحت الحوار دي، وفي النهاية الحرب دي حتنتهي بحوار، لكن انت ممكن تدعي لحوار يعني يكون من صايد مثلا واحد، يعني ما هو حوار لازم يوافقوا عليه الأطراف، فهداك الطرف اللي انت بتخط له شروط إذا ما قبل بها فكيف إنه نحن بنضمن نجاح الحوار؟ واحدة من الحاجات اللجنة ذاتها المكلفة بالحوار الحي عينة من، ما ممكن إذا بتعين حكومة بورسودان وإنت طرف من أطراف الصراع، فتخيلي برضو بتكون القصة يعني يصعب، يعني إنه ما لازم كمان تكون في وساطة وتكون في محايدة في كده، يعني دي واحدة من الحاجات ال يعني في الموضوع بتاع الخطاب بتاع الحوار يعني بتاع برهان. بعد ذاك هو ذاته يعني الخطاب فيه إشارات مثلا ممكن يعني مراعاة الوضع مثلا بتاع الدول والدول المجاورة، وضع الاتحاد الأفريقي، برضو الحاجات دي في الخطاب ممكن الناس تحللها وتقرأ. أنا رأيي كواحدة من يعني من الشبكات النسوية أو كرأي، أنا بقول إنه نحن النساء محتاجين لسلام نسوي، يعني أو سلام من منظور نسوي، بمعنى إنه يعني إحنا ما دارين سلام يكون يعني كنا نحن النساء فاعلات فيه وعندنا تأثيرنا وعندنا مشاركة فيه حقيقية وفعلية، سلام بيجاوب لنا نحن يعني بيجاوب لنا شنو، أو يحقق لنا شنو سلام، يحقق لنا عدالة، يحقق لنا كرامة، يحقق لنا مساواة، يضمن لنا عدم الحوض لمربع الحرب تاني، فكك لنا العنف بتاع الدولة وبنية التزاعد عشان نقدر نقول إنه نضمن إنه السلام ده مستدام لفترة طويلة، ما سلام ممكن يكون هش يومين ثلاثة ويرجع لنا تاني يعني بانقلاب أو كده، لنا سلام يحمينا من الانتهاكات، يصلح لنا المؤسسات العسكرية دي ويعيد تنظيمها يعني بصورة تانية، يعني ويعيد لنا الثقة بيننا نحن كمجتمعات في الأزمات الحاصلة وخطاب الكراهية. فده السلام النسوي، السلام اللي نحن بننشده، ما السلام التقليدي اللي بيكون مؤقت ويرجع تاني. نحن زادنا أسباب العنف والحرب دي زادها، نحن ما دارين برضه نفكك الجذور دي عشان نحصل على سلام مستدام. أما بالنسبة للمسألة تحت الحصانات والعفو والضمانات دي، أنا أدخل لي يعني هي حس ممكن تكون فعلا، ما في النهاية انت لموقف سياسي ما بتحاكم به وزول، لانه ديل يعني المجرمين بتاعين الحرب والقتلة والديل هم قاعدين وبيرجعوا البلد يعني بيقتلوا وبيمشي، يعني زي ناس كيكل وزي ناس نور قبة والناس اللي كانوا يعني ارتكبوا انتهاكات وفضائح في السودان دي وجرجعوا حسي وكأنه ما عملوا حاجة، يعني وانا بفتكر انه ديل هم المجرمين الحقيقيين يعني، لكن هم اللي بيتكلم عنهم ديل واصحاب المواقف السياسية دي ما عمره ما كانت جرم يعني. فافتكر انه دي واحدة من الافتراءات ذاتها تحت الكيزان اللي هم بيعملوها، يعني مثلا العفو والقصص لهم بيقول هذا. برضو في نقاط يعني ما في حوار والحرب بتكون شغالة، يعني دائما الحوار بيحتاج أن يكون في خوض للتصعيد، يكون في هدنة، يكون في وقف لإطلاق النار، في إثبات لحسن النية، وده كله ما داير. يعني الحرب لسه منتشرة بصورة كبيرة شديد، فدي واحدة من الحاجات اللي ما ممكن تتعمل لك حوار بعدك حوار، أنا أعتبر أنه من طرف واحد لأنه كل الأطراف دي هي في صايد واحد. بعدك الحوار ذاته نشوف أسباب الحرب دي كانت شنو، يعني عشان نحصل على سلام مستدام، ما نحصل على سلام هش بكرة تاني يحصل. المسألة بتاعت وجود الإسلاميين يعني مع حكومة السودان ووجوده متقلقون في السلطة وكده، فبخلينا إنه نحن نعمل حوار، وده بشرع بس عودة الإسلاميين والمؤتمر الوطني بصورة واضحة شديدة.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث تطالب أسر المحتجزين بسجن بورسودان الذين دخلوا من قبل في إضراب عام، تطالب السلطات بالإسراء في النظر في هذه البلاغات، مشيرين إلى أن هذا التأخير في البدء عاد بالضرر لهذه الأسر. مزيد من التفاصيل مع شيرين عز الدين شقيقة المحامي محمد عز الدين المحتجز بسجن بورسودان.
12: السلام عليكم، أنا شيرين عز الدين أخت المعتقل محمد عز الدين المعتقل في سجون بورسودان منذ ما يقارب عامين. إحنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجل اليوم حق بالإضراب ده، رغم إنه حاجة محزنة لكن دي الوسيلة الوحيدة حاليا في يدهم بيقدروا يعبروا بيها إنهم عايزين حقوقهم، لأنه الحاجة اللي بتحصل لهم دي حاجة أبدا ما إنسانية، أبدا ما إنسانية ولا أخلاقية، لأنه المحاكمات بتتأجل لأسباب غير معروفة. يعني كأنه الموضوع ده موضوع انتقامي لا أكثر لا أقل، يا يحصلوا على محاكمة عادلة يطلقوا سراحهم يعني. والموضوع ده ما له أثر نفسي بس عليهم كمساجين، الموضوع ده له أثر نفسي على الأهالي نفسهم. يعني الأهالي بيضطروا يجوا من أماكن بعيدة جدا جدا عشان يحضروا جلسات أولادهم، وفي النهاية يجوا يلقوا الجلسات تأجلت لأسباب واهية شديد ما عندها أي علاقة بالإنسانية، إنه الشاهد ما جاء، إنه ما عارف شنو، كل مرة يجيبوا لنا أسباب يعني صراحة ما بتدخل عقل إنسان. فدي حاجة مؤلمة شديد، لأنه إحنا من جلسة لجلسة بنكون منتظرين الحكم، فبنجي نلقى يعني من شهر لشهر ننتظر على أعصابنا عشان نجي نلقى إنه يقولوا لنا ما في جلسة أو مثلا ما في شاهد أو يتحججوا بأي حجة. فدي حاجة يعني غير أخلاقية وغير إنسانية، لأنه ممكن يكون في ناس بريئين قاعدين في السجن ده من غير أي محاكمة ومريضين وبيأكلوا أكل سيء وفي سخانة، فحرام يعني. فإحنا بنتمنى إنه صوت المساجين ده يصل ويشوفوا لهم حل في أقرب وقت إن شاء الله يعني، وبتمنى أن الحكومة تنظر للموضوع ده بعين الرأفة والرحمة.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ومن معسكرات شرق طويلة بشمال دارفور، حيث وزعت 3 منظمات إنسانية مساعدات غذائية للنازحين استفاد منها حوالي 23,000 من النازحين، وسقطت أسمع حوالي 12,000 من كشف التوزيع. مزيد من التفاصيل مع النازح حسن آدم.
8: الحمد لله وصلتنا اليقاظة، وهي اليقاظة من 4 صنفية: الماريك، الأهمر، والزيت، واللبة، وندق الملح. منظمات المشاركين في قصة الضام دي واللي هي شاركت 3 منظمة سي آر سي ودبليو آر وسي اتي اف، 3 منظمة.
13: بدأت يوم 25/8 اللي هي يوم الثلاثة والأمس، لكن عندنا عددية ما خطت يعني، عندنا عددية غرابة 12,000. نتمنى إنه تجي عشان إنه يتخطي العددية دي كلها، وبالإضافة لذلك إنه يزيد لنا برضو والحاجات الثانية برضو زي الدقيق والسكر، حتى الإيش يزيد لنا، حتى الحاجة ما قلنا إنه يزيد لنا. المعسكرات اللي تم استهدافهم اللي هو مروكا وري، اللي الصابون بيلي، اللي شرق السوق عميلة كاري، دي الجماعة اللي إنه تم استهدافهم بالنسبة للصرف دي، والصرف مستمر، لكن نتمنى إنه استمر الصرف دي تستمر يعني ما تقيف، ويجدد لنا الأجهزة وإنه يلحقوا لنا به يعني. اما الناس اللي انه اسمام ما جات وكده طبعا في كل المسكرات دي فيها جزء جزء اسمام طبعا ما جات وانه يقدر قربت على 12 رجل.
8: ولكن نحن ضل برضو يعني خطط 23 ألف فردي بما انه عدديه بتاعت المسكرات الموجوده كبيره جدا يعني. ونتمنى انه من الجهات الساعيه انه لازم انه تجيب عشان ما يغطي لكل المتضررين يعني، لانه عددية كمية جدا مهما كانت الجامعة بغطي لكده، لكن نتمنى انه يجي عشان ما تغطي للباقيين كلهم. وللديل للدوم ذات نتمنى انه يجيب لهم الزيادة، لانه تعلم الناس ما عندهم وسيلة حتى للدوم ذات انه يرقوه بو ما ايش ده عشان ما انه يأكلها ذات ما عندهم وسيلة ولا عندهم وسائل تانية. بالإضافة على ذلك نحن دائما نطالب إنه الناس الغائمة اللي هي 70 ألف ولا 80 ألف في ماسكرات بتاعت مرتال يعني، والماسكرات الثانية اللي هي شرقي مرتال اللي هي مسل وغزن تنجر وكده، نحن نتمنى إنه المنظمة العالمية لازم يحاول إنه عشان ما يخطي الماسكرات دي يعني يتمد لنا دعم الطوارئ دي يكون معتمد على كل شهريا انه لازم انه الناس دي اللي يلقوا، لانه نازل الماسكرات من قزنطنجر ومسال وتجي ماسكرات الرئيسيه الكل الموجوده في مرتل 8 شهور ولا 7 شهور بعدين يعني بيجيم حاجه، والحاجه اللي بيجي ما بيغطي كله يعني، والناس في غايه الضرر يعني. نتمنى انه جهات المانيه يسمعوا ويكونوا ساهين البلد يعني مقابل ما جاء. وللآن الناس يعني هم جايين الهرب تردم وانتهوا على كده، ما عندهم حاجة أصدق يعني، هم من أول في الجو والهرب كمان إنه عدى الجو أكتر. بالإضافة على ذلك متطلباتنا إنه بس للأكل والشراب حتى الدواء يعني ما متوفرة، حتى بالنسبة للأطفال والناس الكبار سوء التغذية برضو ما موجودة. بنفس الماسكرات أنا قاعد أذكر لك ماسكر مسل وماسكر تندفاء وماسكر خزان تنجر وماسكر ماسكرات المرتال الستة ولا السبعة دي كلها يعني قدماتهم قدمات فنية جدا جدا. نتمنى انه المنظمات تكون حريصة والمنظمات تقدم اكتر من كده لان الناس دي في حوجة ماسة شديد يعني. الناس ليه ومن هذا نزوج جديد فيه، لأنه في ناس ليه ومن هذا كم ممكن قلت اتجاه دار السلام اتجاه سمعيات اتجاه وين، في ناس الآن بحاولوا بيجوا مهلا دل فيه ومو يعيشوا.

0: حاليا يعني انه بالرغم من غريف بسيطه، لكن الناس في الاعراب بتحتاج للقيم مشمات، لانه ما في جيش جمع يعمل حتى الرواكب، وما انه مقدره للمشمات. نحن نتمنى انه المنظمات تحاول تجيب للناس دي القيم، اي بيت يدوم قيمة ان شاء الله انه يعني بيساعدهم. اتمنى انه رسالتنا توصل، وشكرنا برضه موصول للثلاث المنظمات اللي انه قدموا جهدهم، لكن نتمنى انه يحاولوا ما يكون لهم اخر صرفه بالنسبه لل انه يجددوا العقد بالنسبه للدعم الناس دي، لانه الناس دي في حاله حرج شديد وفي حاله مأساويه شديد جدا جدا، لانه حاليا الشوال ليش 250 ورطل السكر ب 3000 و300، الزيت بستة، عندك الدقيق كيلو بسبعة، عندك اللحمة بـ20، بصل ملوى بـ20، وهذه كل حاجات أنا غالية شديد جدا يعني، والناس ما بينطلقوا أي حاجة. يعني نتمنى إنه جهات المانية ذات تطم الناس دي للكاش ذات شوية، شمع إنه ناس تقدي أمور أبو والعالي وعيانينهم. وأشكرك كثير جدا إن شاء الله.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الخميس. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة. لكم مني أطيب التحايا.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 27 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. أمريكا تدين القصف الجوي للجيش للأراضي التشادية، والخارجية السودانية ترد وتؤكد احترامها لسيادة جمينة. وفد من القضايا والنيابة يتعهد بتلبية المطالب، والمنظورين بسجن بورسودان يعلقون إضرابهم حتى الأحد. مناوي يبحث مع وزارة التربية تمكين 8000 من الطلاب السودانيين اللاجئين بتشاد من الجلوس للامتحانات. لجنة أمن محلية قريضة تلزم المواطنين بالتوجه للمساجد والساحات العامة لأداء صلاة الاستسقاء يوميا حتى نزول المطر بجنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أدانت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات جوية قالت إن الجيش السوداني نفذها داخل تشاد، وقال مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس إنه أجرى محادثة مثمرة مع الرئيس التشادي محمد إدريس دبي ناقشا فيها هجمات الجيش السوداني الأخيرة داخل تشاد، وطالب بوليس بوقف العنف في السودان وخارجه، وأكد إنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع ولا يوجد أي مبرر على الإطلاق لامتداد العنف إلى خارج حدود السودان، داعيا الأطراف إلى القبول فورا بهدنة إنسانية وحماية المدنيين إلى جانب السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وكان الجيش التشادي اتهم نظير السوداني بقصف رتل عسكري داخل أراضيه عبر طائرات مسيرة دون أن يحدد ما هي تلك الأهداف. ردت وزارة الخارجية يوم الخميس على اتهام الجيش السوداني بالقيام بعملية قصف جوي داخل الأراضي التشادية، وأكدت في بيان احترام الحكومة السودانية الكامل لسيادة تشاد ووحدة أراضيها وسلامة حدودها. وأعربت الخارجية في بيان عن استغرابها لصدور موقف تنسب المسؤولية إلى القوات المسلحة السودانية بصورة قاطعة قبل إجراء أي تحقيق مهني ومستقل عن ملابسات الواقعة. وأضاف البيان قائلا: نستغرب الصمت عن الهجمات اليومية التي تشنها المسيرات من داخل سيوب إلى الأراضي السودانية، وآخرها كان صباح اليوم. ودعت الخارجية الوزارة في بيانها جميع الأطراف الدولية إلى تحري الدقة والموضوعية وعدم تبني روايات غير مكتملة بما يسهم في خفض التوتر ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلن الجيش السوداني يوم الخميس إسقاط طائرة مسيرة معادية في إقليم النيل الأزرق، قال بأنها عبرت الحدود قادمة من دولة أثيوبيا. وتعد هذه المسيرة الثانية التي يتمكن الجيش من إسقاطها في النيل الأزرق خلال أقل من أسبوع. وكان قوات الدعم السريع أعلنت يوم الاثنين عن إسقاط طائرة مسيرة من طراز أكنجي تابعة للجيش في منطقة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وتقول الأمم المتحدة إنه نحو 60,000 مدني نزحوا من ديارهم ويعيشون الآن في مواقع مؤقتة على طول النيل الأزرق منذ تصاعد القتال في يناير الماضي. قرر المنتظرون بسجن بورسودان المركزي بولاية البحر الأحمر تعليق إضرابهم المفتوح على الطعام مؤقتا حتى يوم الأحد القادم. وقال المنتظرون في بيان أن النائب العام بولاية البحر الأحمر كلف رئيس النيابة العامة للنظر في وضع 18 منتظر الذين لا زالت بلاغاتهم قيد نظر النيابة، كما تم تكليف وكيلي نيابة في البلاغات قيد النظر أمام المحاكم. وأوضح البيان أنه تم تعيين 3 قضاة للنظر في 68 بلاغ قيد النظر أمام المحاكم على أن توزع البلاغات لكل قاضي بواقع 23 بلاغ على أن تخلص البلاغات في فترة أقصاها شهرين. وقالت شقيقة المعتقل محمد عز الدين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: إحنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجين اليوم حقي بالإضراب ده، يعني رغم انه حاجه محزنه لكن دي الوسيله الوحيده اللي حاليا في يدهم بيقدروا يعبروا بيها انهم عايزين حقوقهم، لانه الحاجه اللي بتحصل لهم دي حاجه ابدا ما انسانيه، ابدا ما انسانيه ولا اخلاقيه، لانه المحاكمات بتتاجل لاسباب غير معروفه، يعني كانه الموضوع ده موضوع انتقامي لا اكثر لا اقل، يا يحصلوا على محاكمه عادله يطلقوا سراحهم يعني، والموضوع ده ما له اثر نفسي بس عليهم كمساجين، الموضوع ده له أثر نفسي على الأهالي نفسهم.
0: أصدرت لجنة أمن محلية جريدة بولاية جنوب دارفور حزمة من القرارات التي تقضي بحظر الرحلات وإقامة الحفلات المختلطة وفرض غرامات مالية على المخالفين تصل إلى 1,000,000 جنيه بالتزامن مع قرار بإقامة صلاة الاستسقاء يوميا وإلزام المواطنين بالتوجه إلى المساجد والساحات لأدائها في رئاسة المحلية والوحدات الإدارية اعتبارا من يوم الخميس ويستمر يوميا حتى نزول المطر. وشملت القرارات منع ذهاب الفتيات إلى الرحلات مع فرض غرامة قدرها 500,000 جنيه على المخالفين وحظر إقامة الحفلات المختلطة ليلا أو نهارا بغرامة تصل إلى 1,000,000 جنيه. قال محمد حسن التعايش رئيس وزراء حكومة تأسيس الموازية في نيالة إن المؤشرات المناخية والإنتاجية والإنسانية تنذر باتساع أزمة الغذاء في السودان بسبب تراجع معدلات الأمطار وإضطراب توزيعها بالتزامن مع مخاطر الجفاف الزراعي وانخفاض إنتاج المحاصيل والمراعي. وقال في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة إن هذا الواقع يخلق تهديدا مباشر لملايين السودانيين الذين يعتمدون على الزراعة المطرية والري مصدرا أساسيا للغذاء والدخل. وأبدى التعايش استعداد حكومة تأسيس للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها وتوفير التسهيلات اللازمة لإجراء التقييمات الميدانية. أعلن المتحدث باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان صالح عمار ترحيب التحالف بوثيقة السلام الذي نريد المتوافق عليها في أديس أبابا لمناهضة الحرب. وأكد صالح في تصريح لراديو دبنجا تأييد التحالف لمبادئ مبادرة الرباعية الداية لوقف النزاع والحفاظ على وحدة البلاد واستبعاد الحركة الإسلامية وقيادة المدنيين للعملية السياسية مع التجديد على ضرورة فرض عقوبات دولية على المنظومة الإرهابية التي يقودها علي كرتي لعرقلتها جهود السلام ونشرها الخطاب العنصري إلى جانب تكثيف الضغوط الدولية على أطراف الصراع ومناشدة النخبة السياسية والمجتمعية في شرق السودان بالانخراط في حوار جاد يضمن حماية التماسك الاجتماعي ومعالجة قضايا التهميش والتنمية. وأضاف صالح عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: ونحن خلال اجتماع عقدته قيادة تحالف القوى المدنية لشرق السودان يوم أمس أكدنا تأييدنا للمبادئ الواردة في مبادرة الرباعية الصدرت في سبتمبر 2025 والنصت على الحفاظ على وحدة السودان ووقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية وقيادة المدنيين للعملية السياسية واستبعاد الحركة الإسلامية الإرهابية اللي بيقود على كرتي. وبنرى في تحالف القوى المدنية لشرق السودان إن المبادئ دي ينبغي تشكل مرجعية لعمل الآلية الخماسية.
0: أعلن مزارعون عن رفضهم للإجراءات التي تمت داخل الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جمعيات الإنتاج الزراعي لمزارعي مشروع الجزيرة والمناقل متهمين عناصر محسوبة على النظام السابق والمؤتمر الوطني بفرض سيطرتهم على مجريات الانتخابات واعتماد نظام التصويت بالقائمة لإقصاء بقية المزارعين. وأفاد مصدر لراديو دبنجا من داخل القاعة بأن عملية حشد الأعضاء تمت بصورة منظمة وموجهة في الانتخابات حيث تحركت مجموعة تنتمي النظام السابق على مستوى قرى مشروع الجزيرة والمناقل باستخدام إمكانياتها لاستقطاب الأعضاء وتوجيههم. وأضاف أنه ما جرى في الجمعية العمومية من سلوكيات لم تكن قانونية ولا أخلاقية ومخالفة للوائح. بحث حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي مع وزير التربية والتعليم ووكيل وزارة الخارجية سبل تمكين 8,191 طالبا وطالبة سودانيين لاجئين بجمهورية تشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية بحضور ممثلين عن اليونيسيف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأوضح مناوي أن الاجتماع ناقش بصورة أساسية أوضاع الطلاب الذين تأخروا عن موعد أداة الامتحانات لهذا العام وأكد أن التأخير الذي حدث يضاعف من الضغوط التي يواجهها الطلاب وأسرهم ويهدد المسار التعليمي لجيل كامل من أبناء دارفور الذين فرضت عليهم ظروف الحرب والنزوح واللجوء أوضاعا استثنائية. وأكد مناوي أن الاجتماع اتفق على مواصلة الاتصالات والتنسيق مع الحكومة التشادية والجهات ذات الصلة لاستكمال الإجراءات اللازمة بما يضمن أداة الطلاب لامتحاناتهم في أقرب موعد ممكن وقبل بدء العام الدراسي الجديد في المدارس التشادية. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الدبة بالولاية الشمالية المحامي محمد الجعلي سليمان أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة مع تحذيره وإجباره على التعهد بعدم المرافعة أمام قضايا المتهمين بالتعاون مع الدعم السري. وقال المحامي والمدافع الحقوق عثمان صالح لراديو دبانجا أن المحامي محمد الجالي سليمان تعرض للاعتقال من قبل الخلية الأمنية بمدينة الدبة أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة في 17 أغسطس الجاري. وأوضح صالح أن المحامي طيد إلى مكاتب الخلية الأمنية حيث حذر من الترافق في قضايا متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وأضاف المحامي عثمان صالح لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: تذكر كلام أكثر من كده إنه ما تتدخل في بلاغات زي دي, ونحن عندنا المحامين اللي بيشتغلوا البلاغات زي دي, والقاضي بيحكم لنا بالحاجة اللي إحنا عاوزينها, وكلام يعني بمس مهنة المحاماة وبمس القضائية واستقلال القضائية وحيادة القضائية, لأنه ده بيقضح إن إحنا عايزين القاضي بيحكم بالحاجة إن إحنا عايزين, ده بيقضح تماما في إنه القاضي فقد حياده أو نزاهته أو استقلاليته, فده كلام غير لائق من الخلية الأمنية.
0: وفي ولاية سنار قرر قاضي محكمة الاستئناف في مجمع محاكم سنار تأجيل النطق بالحكم في قضية العذراء فتاة سنار التي تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل 3 أشخاص إلى يوم 15 سبتمبر المقبل. وفي ذات السياق أيدت محكمة الاستئناف يوم الأربعاء الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بعقوبة السجن ل6 أشهر والغرامة 5 مليار بحق أم العذراء في الدعوة المرفوعة ضدها من موكلها محامي الدفاع محمد عبد الرحمن قرشي, والذي اتهمها بشانة السمعة لخروجها في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي وانتقادها للاستئناف الذي قدمه للمحكمة في قضية العذراء. أعلن بنك السودان المركزي عن بدء العمل بنظام الدفقات الرأسمالية الإلكترونية, وذلك بهدف أتمتة الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين الأجانب وتسهيل تنفيذها ومتابعتها إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية لبنك السودان المركزي. وأوضح المركزي في منشور له أن إطلاق هذا النظام يمثل خطوة مهمة لتثبيت وإحكام الرقابة على حركة رؤوس الأموال الأجنبية من خلال تسجيل الدورة المستندية المتكاملة للاستثمارات الأجنبية ابتداء من تسجيل رؤوس الأموال وتحويل الأرباح والقروض وانتهاء بإعادة تحويل رأس المال الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للمواد البترولية بولاية الجزيرة تعديل أسعار غاز الطهي والمخابز على أن يبدأ العمل بالتسعير الجديد اعتبارا من يوم الخميس 27 أغسطس, وحددت وفقا لذلك سعر اسطوانة غاز الطهي زينة 12.5 كيلوغراما للمستهلك بالمركز ب 90,000 جنيه, بعد أن بلغ سعرها في التسعير السابق 85,000 جنيه بزيادة قدرها 5,000 جنيه. وطلب القرار جميع وكلاء مستودعات الغاز بالالتزام بالأسعار المحددة, ولوح باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. المستمعين الأعزاء, بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا, وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان, في المدن والقرى والفرقان والحلال, دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر, إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو, ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080004470. راديو دبنجا, منكم وليكم.

0: على راديو دبنا. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. بنسلط الضوء في الحلقة دي أعزائي المستمعين حول تصريحات أطلقها قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان عن توقعاته بفرض عقوبات جديدة على السودان وعليه هو شخصيا خلال الأيام المقبلة. كانما يمتلك معلومة مؤكدة قال إنه العقوبات ما حتدفع أو تدفع السودان للتراجع عن موقفه، وردد عبارة لن نركع. وطبعا تصريحات البرهان جاءت في ظل تصاعد الضغوط الدولية على السودان، وتحديدا بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة والاتهامات المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية، وهي طبعا اتهامات ظلت الحكومة السودانية تنفيها بشدة وباستمرار، ومشت أكثر من كده بأنها يعني أبدت استعدادها للتعاون مع الجهات الدولية للتحقق من استخدامها لأسلحة كيميائية في الحرب الدائرة الآن. لكن السؤال الأهم والأبرز ما يعني بتعني شنو لهجة البرهان اللي تحدث بها بالذات في المرحلة دي؟ هل هو استسلام للضغوط الدولية والضغط للعقوبات؟ هل تعكس قناعة بأن العقوبات والضغوط الدولية أصبحت لا تهم شخصيا، وبالتالي محاولة التعامل معها باعتبارها غير مؤثرة في مسار الحرب؟ أم إنها رسالة سياسية للخارج بأن الضغوط ما بتجبر الجيش على تقديم تنازلات أو العودة لطاولة التفاوض؟ وفي الداخل هل عبارة لن نركع تستهدف الخارج فقط، أم إنها محاولة لتعبئة الشارع وتعزيز الالتفاف حول الجيش وتصوير الحرب باعتبارها مواجهة بين الدولة ومن يصفهم البرهان بأعداء السودان؟ حول الدلالات دي وما إذا كانت تصريحات البرهان تعكس ثقته بالموقف العسكري والسياسي، أم هي محاولة لرفع المعنويات وإغلاق أبواب التفاوض تحت ضغوط العقوبات؟ نناقش الموضوع ده مع ضيوفنا الكرام السيد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف، والكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ حيدر المكاشفي. أهلا ومرحبا بكم ضيوفنا الكرام في راديو دبنجا وعبر برنامج حديث اليوم. بداية يا سعادة الوزير، ما تقييمك لتصريحات البرهان؟ ويمكن البعض يصفها بأنها لغة استسلام ورضوخ للضغوط الدولية بعد أن أصبح الأمر يعني طبيعي في ظل الظروف بتاعت الحرب، أم إنه هو غير مهتم بهذه العقوبات وبالتالي أصبحت ذريعة يعني إغلاق باب التفاوض نهائيا، خاصة هو من قبل كان رفض المبادرة الرباعية الدولية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أحيي راديو دبنجا ومستمعي الكرام. وأعتقد أنه تصريحات رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان حول العقوبات لا تشكل بالتأكيد استسلاما للضغوط الدولية، إنما يعني تأكيد على أن هذه الضغوط لن تؤثر على مسار الأحداث في السودان وقرارات القيادة السودانية في إطار إدارة لحرب الكرامة. وهذا يعني أنه توفرت للرئيس البرهان يعني معلومات تؤكد أن هناك احتمالات حول صدور مثل هذه العقوبات، إما بصورة أحادية كما هي العادة عندما تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية يعني قرارات عقوبات إما شخصية أو على دول بمفردها تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار سياستها الخارجية وتقديرا لمصالحها الخاصة، أو إن كانت العقوبات يعني عقوبات دولية أو عقوبات تتخذها منظمات مثل الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الأوروبي أو غير ذلك من المنظمات الدولية. من الممكن أن يكون قد توفرت معلومات أن هناك محاولات لفرض مثل هذه العقوبات، سواء كان في من خلال اجتماعات مجلس الأمن المتوقعة والتي تجري الآن، أو من خلال قرارات أخرى تتخذها دول بعينها. فهو ذكر أن السودان لن يخضع لهذه العقوبات ولن يتأثر بها، وهي في الواقع يعني خاصة تلك العقوبات الفردية أو الأحادية لا تؤثر كثيرا على على على الأشخاص أو الدول. يعني حتى مثلا القرار بمنع منح شخص زيارة تأشيرة زيارة لأمريكا، هذا ينطبق إذا كان على الشخص الذي يريد أن يزور أمريكا، لكن إذا أراد شخص أن أو مسؤول أو قائد أن يزور أن يذهب إلى نيويورك لحضور اجتماعات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، فمن حق هذا الطرف أن يطالب بالتأشيرة وأن يتحصل عليها للمشاركة. المهم نحن نقول أنه هذا الموقف الذي ذكره الرئيس عبد الفتاح البرهان ليس خضوعا أو استسلاما للضغوط الدولية، ولا نعتقد أنه يعني تحديا لأي جهة من الجهات وقلق لباب التفاوض. ما يعني هو ذكر أننا لن نركع لأحد، يعني أن السودان لن يركع لأحد، وفي نفس الوقت قال أنه نحن على استعداد للتفاوض ولبحث مبادرات السلام إذا قدمت بالصورة التي تكون مقبولة بالنسبة للدولة السودانية. هذا فيما يتعلق ب يعني هذا ما جاء في التصريحات من حول العقوبات التي المتوقع. طبعا رفض ما ذكر عن رفض المبادرات مثل المبادرة الرباعية أو الخماسية أو غيرها، يعني السودان التعامل مع مبادرة الأربع دول لأنه فيها دولة هو يعتبرها دولة يعني داعمة للتمرد، ولذلك رفض التعامل معها.
1: نرحب بضيفنا الثاني الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ حيدر المكاشفي في راديو دبنجا وفي حلقتنا برنامج حديث اليوم. أستاذ حيدر، يعني بداية ما تقييمك لتصريحات البرهان بأنه متوقع أنه تصدر عقوبات جديدة على السودان أو عليه هو شخصيا في الأيام المقبلة، وكأنه ما هو يمتلك معلومة مؤكدة بالحديث ده؟
3: تعليقا على هذا الحديث الذي يعني أدلى به البرهان خلال مخاطبته، أقول تعليقا عليه أولا إنه هذا الحديث يعني ذكرني للمفارقة بحاجتين: بعجز بيت شعر زائع وبمثل مشهور. ذكرني بعجز بيت الشعر اللي بيقول: يكاد المريب بأن يقول خذوني، والمثل الشعبي المشهور بيقول: الحرامي في راسه ريش. طيب والاثنين بيشتركوا في معنى تقريبا واحد. يعني لو مسكنا مثلا معنى المثل وعجز بيت الشعر، معناهم انه الحرامي دائما بيترك اثر او شارة تدل عليه، يضربان للشخص المخطئ او المرتبك اللي بيفضح نفسه بنفسه من شدة الخوف والقلق. للمثل بتاع الحرامي في راسه ريشة يعني قصة طريفة جدا، اللي هو يقال انه في شخص اشتكى سرقة إيويزا، يعني سرقت له إيويزا. القاضي الذي يعني تمت الشكوى إليه قطب في الناس وقال لهم: ما بال أحدكم يسرق إيويزا جاره وريشها على رأسه. في اللحظة ديك في رجل مد يده يتحسس رأسه وقال لهم: خذوه هذا هو صاحبكم. هذول بدأ يتحسس رأسه عشان يشوف هل فيه ريشة ولا ما فيه، هو ده الذي سرق الأويزة. طيب الشاهد في حديث البرهان ده عن احتمال فرض عقوبات على السودان وعليه هي ما أبتكر مجرد جملة عابرة، لأنه كلامه ده بيفرض سؤال، هو ليه توقع البرهان العقوبات؟ وبرضه هو أيضا السؤال أيضا ماذا يعرف الرجل ولم يقله؟ لأنه المعروف عن العقوبات السياسة الدولية إنها لا تهبط من السماء فجأة، ما بتهبط من السماء فجأة وما بتفرض لمجرد إنه الدولة بتخوض حرب، بل دائما ما يكون لهذه العقوبات ما وراءها من ملفات وتقارير وضغوط ومعلومات وتحقيقات ومواقف سياسية، وفي العادة بتسبق إشارات وتحذيرات ومطالب وشروط. لذلك إعلان البرهان توقع للعقوبات يعني بيفتح الباب أمام قراءة تتجاوز ظاهر العبارة إلى ما وراء هذه العبارة. طيب هنقراها ونقول قد يكون الرجل يستشرف ببساطة مسار دولي أصبح أكثر تشدد تجاه الحرب، خصوصا مع تصاعد التقارير الدولية عن الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون واستمرار الحرب وتضاؤل فرص الحل السياسي. وأيضا قد تكون تصريحاته محاولة لتهيئة الرأي العام السوداني نفسيا وسياسيا لاحتمال صدور عقوبات جديدة. لكن العبارة الأكثر إثارة للاهتمام في كلامه ده هي وعليه هو شخصيا، لأنه الفرق كبير بين أنه البرهان يقول كرئيس لحكومة الأمر الواقع نتوقع عقوبات على السودان، وبين أنه يضيف إليها عبارة وعليه، أي عليه هو شخصيا أو على قيادة الجيش. ده يوحي بأنه الحديث لا يتعلق بعقوبات عامة على الدولة، وإنما بإجراءات قد تطال أشخاصا بعينهم من المسؤولين عن إدارة الحرب أو المتهمين بالمسؤولية عن انتهاكات أو عرقلة جهود السلام. فإذا كانت العقوبات مجرد احتمال عام، شنو الذي يجعل البرهان يتوقع أن تطاله هو شخصيا؟ نتساءل، هل وصلته تحذيرات؟ هل توجد معلومات عن ملفات يجري إعداده؟ هل هناك تحرك دبلوماسي لا يزال بعيدا غير معلن؟ ولا أراد الرجل استباق الصدمة السياسية والإعلامية بإعلانها بنفسه قبل أن تعلنها مصادر أخرى؟ طيب الشطر الثاني من كلام البرهان اللي هو لن نركع، ده كلام بينتمي إلى خطاب سياسي مألوف ومعروف في مواجهة الضغوط الخارجية، وعهدناه وعرفناه وعايشناه خلال فترة حكومة الإنقاذ المبادرة. وده خطاب بيقوم على تحويل العقوبات من قضية تتعلق بسلوك الحكومة أو أطراف الحرب إلى معركة بين الإرادة الوطنية والإملاءات الأجنبية. والمشكلة إنه هذا الخطاب مهما كان جذاب من الناحية العاطفية، لكنه ما بيجاوب عن السؤال الأساسي، لماذا تفرض العقوبات أصلا؟ يعني ده سؤال أساسي مفروض كان يطرحه، لأنه العقوبات إذا كانت بتفرض بسبب الانتهاكات ضد المدنيين، الرد عليها ما بيكون بمجرد القول لن نركع، وإنما بوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. وإذا كانت العقوبات تفرض بسبب عرقلة جهود السلام، فالرد الطبيعي أيضا لن يكون بعبارة لن نركع، بل بإزالة أسباب العرقلة والمضي نحو تسوية سياسية. وإذا كانت العقوبات تفرض بسبب الحرب نفسها، برضو الإجابة لن تكون لن نركع، بل إنه أفضل وسيلة لتجنب المزيد من العقوبات هي إنهاء الحرب، لا تحويل العقوبات إلى معركة خطابية، لأن المواطنين المدنيين العاديين العزل هم اللي سيدفع الثمن الأكبر لأي عقوبات قديمة أو جديدة، لأن الحرب أسقلت كاهلهم، العملة انهارت، ارتفعت الأسعار، تدهورت الخدمات، اتسعت دائرة الفقر والنزوح والجوع. عشان كده السؤال الحقيقي الذي ينبغي أن يطرح على البرهان وعلى سلطة الأمر الواقع ليس هو هل سنركع للعقوبات، وإنما ماذا فعلت وماذا ستفعلون حتى لا يدفع الشعب ثمن هذه العقوبات. مسألة إنه تحدث البرهان عن توقيع هذه العقوبات في هذا الوقت تحديدا، وجمع بين احتمال فرض العقوبات عليه هو شخصيا والتأكيد على أنه لن يركع، دي واضح جدا إنها محاولة لرفع معنويات أنصاره وأنصار الحق، وأيضا هي رسالة للداخل يقول فيها بأن القيادة مستعدة لمواجهة الضغوط الدولية، وأيضا هي رسالة إلى الخارج بمفادة أنه العقوبات لن تغير موقف السلطة. وربما أيضا يكون كلامه ده مجرد استباق سياسي لما يعتقد أنه قادم، لكن الأخطر في الأمر هو أن تتحول العقوبات إلى قدر محتوم في الخطاب الرسمي، بدلا من أن تكون جرس إنذار يدفع إلى مراجعة السياسات التي تقود لفرض العقوبات، لأن الدول لا تقاس قوتها بعدد العقوبات المفروض عليها ولا بقدرتها على إعلان لن نركع. القوة الحقيقية للدولة هي قدرتها على حماية مواطنيها وإنهاء الحرب ومنع الانتهاكات والحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة فتح الطريق أمام السياسة. أما مسألة تحويل كل ضغط خارجي إلى معركة كرامة ومواطنية، ده قد يمنح السلطة مساحة خطابية مؤقتة، لكنه ما بيوقف الحرب ولا يطعم جائع ولا يعيد نازح إلى منزله. ويقال للمواطن السوداني أنه عقوبات قادمة ثم يطلب منه أن يهتف لن نركع، ده يعني أن المواطن قد يجد نفسه مرة أخرى أمام فاتورة حرب لا تخصه وليس له فيها ناقة ولا جمل. عقوبات أيضا المواطن لم يطلبها ولم يتسبب فيها، وقرارات ما شارك في صنعها، ويظل دائما المواطن المسكين الأعزل والضحية الأبرز لهذه الحرب اللعينة. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، ناقشنا فيها تصريحات البرهان بتوقعاته فرض عقوبات جديدة على السودان وعليه هو شخصيا. واستضفنا من خلال الحلقة دي سعادة وزير الخارجية الأسبق السفير علي يوسف، والأستاذ حيدر المكاشفي الكاتب والصحفي والمعلم السياسي. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، وكونوا بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
4: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نتناول الدعوة التي تقدم بها حوالي 70 من المنظمات غير الحكومية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يدعوهم فيها لتمديد ولاية بئس تخص الحقائق بشأن السودان لسنتين إضافيات، وذلك قبل الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان اللي حتنعقد في شهر 9. المنظمات دي بأكدوا إنه البئسة والتمديد لها ودعمها هو ضروري لتعزيز جهود المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، إلى جانب دعم التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات الجارية في السودان واللي وقعت منذ قيام الحرب. أيضا هناك مجموعة من منظمات المعنية بحقوق الإنسان والناشطين أيضا توجهوا بخطاب طالبوا فيه بتمديد لبعثة تقصي الحقائق. في حلقتنا مستمعينا الكرام نلتقي بالدكتور محمد صالح ياسين الخبير في مجال حقوق الإنسان والمتواجد في سويسرا عشان يسلط لنا الضوء على الخطاب الخاص بالمنظمات وهي غير حكومية وعالمية، وكمان على المنظمات الوطنية اللي لها نفس المطالب. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا في برنامج في الميزان.
6: مرحبا بك الأستاذ الصادق مصطفى زكريا، ومرحبا بمستمعين راديو دبنجا في كل مكان. صدرت مذكرة من أكثر من 70 منظمة غير حكومية من منظمات المجتمع المدني والمدعين حقوق الإنسان، وأكثر من ذلك تطالب بالتمديد لبعثة تغطية الحقائق، البعثة الدولية المستقلة لتغطية الحقائق حول السودان لمدة سنتين. السبب في المطالبة بالتمديد للبعثة هو إنه ما زالت الانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الدولي الناتج عن الزع والحرف في السودان مستمرة، والكلام ده أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتشريد الملايين. وده السبب الأول الرئيسي للمطالبة بالتمديد لمدة سنتين لخطورة وضع حقوق الإنسان. والسبب الثاني إنه التطورات الأخيرة اللي حاصلة في السودان، خاصة بعد الجرائم والفظائع اللي ارتكبت في الفاشر وحاليا ترتكب في الأبيض وما حولها وبقية أجزاء السودان من جميع الأطراف المنخرطة في الحرب في السودان، سواء كان من القوات المسلحة السودانية والقوات المرتبطة بها أو المتحالفة معها أو المدعومة معها، وبرضو قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة بها ومتحالفة معها، كلها ما زالت تستمر في الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. والمذكرة برضو طالبت بأنه الحوجة أنه لتعزيز قدرات البعثة ومنظومة الأمم المتحدة لدعم جهود المساءلة والانتقال من المسألة من مسألة التوثيق وحفظ الأدلة للمساءلة وجبر الضرر. ده أمر مهم جدا لأنه بيحفظ البعثة الدولية المستقلة، هي أصبحت حاليا واحدة من الجهات الرئيسية أو الآليات الرئيسية اللي هي عندها الأدلة ومطلوب منها أنها توحدها وتحفظها للمحاسبة في اليوم التالي عندما الناس تنتقل، خاصة بعد انتهاء الحرب أو حتى قبل انتهاء الحرب لمسألة العدالة. والمذكرة برضو قدمت توصيات للبعثة، وحاليا في جهود مستمرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة التعامل مع الجهات الخارجية الدعم للأطراف المتحاربة، لأن التدخل الخارجي أصبح واضح وأصبح كبير، وأن الحرب في السودان ماشية أنها تتحول لحرب إقليمية قد تكون نتائج وخيمة على كل الإقليم وعلى كل العالم. وطبعا المجتمع الدولي عنده مسؤولية في حفظ الأمن وضمان أنه الدائرة الإفلات من العقاب لازم تنكسر والعنف في السودان يقف، ومسؤولية برضو مسؤولية أطراف الحرب عشان ما يكون في سلام مستدام لازم تكون هناك مساءلة عشان ما يكون سلام هش. إذا ما في مساءلة وعفو الله عما سلف أي مفاوضة سلام هتكون هشة. عشان كده الرسالة بتقول إنه لازم الناس تشوف تنظر للأمر ده بأبروتش شامل, يعني هوليستيك أبروتش أو انتجريتد أبروتش, يعني نظام متكامل بما إنه بما يشمل المسؤولين على الانتهاكات والجهات الخارجية التي توازيها, وأنه تعتمد نهج متكامل لمنع الفظائع وتعزيز المساءلة.
5: حسب معلوماتنا أنه قبل أسبوعين مجموعة من المنظمات الوطنية السودانية المعنية بحقوق الإنسان وبعض الناشطين أيضا تقدموا بخطاب يطالبوا فيه بالتمديد لبعثة تقصي الحقائق.
6: منظمات السودانية, منظمات المجتمع المدني السودانية وعلى رأسها يعني منتدى حقوق الإنسان في السودان في يوم 12 أغسطس أو قبله أصدر برضو بيان فيه موقع أو فيه أكثر من 110 من المنظمات القاعدية السودانية من غير ما تذكر أسماء لأسباب أمنية, إنها هي مطالبة بالتجديد للبعثة. نشرت البيان بتاع منشور في الصحف, وإنه بالطالب إنه بتعزيز بنفس المطالبات اللي قدمتها نفس المنظمات دي, والمنتدى حقوق الإنسان جزء منها, المنتدى حقوق الإنسان في السودان جزء من الكلام ده, وقالت إنه في اتساع للانتهاكات وفي تعقيد واستمرار مخاطر بتحدد حياة المدنيين في كل السودان. وقالت إنه المدنيين قاعدين يدفعوا الثمن الأكبر وخاصة النساء والأطفال, وإنه بتتراكم شهادات القتل والعنف الجنسي والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والتهجير القسري وبرضه والعودة الطوعية القصرية, يعني عودة طوعية لكن في النهاية قاعد تكون شبه قصرية, خاصة بعدم توفير الخدمات وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية واللي بتكون بيتهموا بأنها غير قانونية وكذا, وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية دي قاعد تكون دائما على أسس إثنية أو عرقية أو قبلية أو مناطقية. ده برضو المنتدى حقوق الإنسان حذر منه وطالب في إنه الكلام ده يتعالج, وحتى لو بقى في اتفاق سلام إنه مسألة حقوق الإنسان تكون هي أساس في المفاوضات, يعني تكون ستريم لاين في أي مفاوضة سلام, ومطالب المجتمع الدولي بإنه

0: الإنسانية وتأهيل المرافق الصحية الطبية ومصادر المياه والغذاء، لأنه الحرب حاليا بقت تستخدم مصادر المياه والغذاء واحدة من أدوات الحرب. عشان كده المسألة دي كلها التعقيدات دي خلت إنه الحوجة لآلية دولية مستقلة أكثر إلحاحا من الماضي، والتمديد لها يكون تمديد مستدام، لأنه مهامها والمانديت بتاعه تفويضه بأنها تعالج جذور الأزمة بيتطلب أنه يتم التمديد لها ودعمها بالموارد على المدى الطويل أو المتوسط، لأنه احتياجات الضحايا ومتطلبات العدالة كبيرة، والتدخلات الدولية والإقليمية بقت فيها كثيرة، وده بيتطلب أنه المسؤولية قدامه أكبر، أنه القضية دي فيها آلاف الضحايا وفيها آلاف الناجين والمفقودين، ولازم المفقودين دي الناس تعرف حقيقتهم أنهم وين وإذا كانوا أحياء أم أموات. وبرضو أهمية البعثة أن الأدلة ما تضيع ولا تطمس، يعني معالم الجرائم، وأن المسؤولين عن الجرائم دي ما يكونوا بعيدين عن العدالة. بالإضافة لديه برضو من المهم جدا أنه تكون في معايير بتاعت العدالة الدولية، مسألة بتاعت الرجوع لآليات العدالة الدولية، يعني حتى المسؤولين عن الانتهاكات دي ممكن أن يحاكموا حتى إذا بقوا في الخارج، وده أمر مهم جدا، لأنه البعثة الدولية المستقلة سقط لأنماط خطيرة من الانتهاكات ووجود عدد من المسؤولين في دول أخرى في الخارج. عشان كده مطالبين بأنه يتم تفعيل المسألة بتاعت العدالة الدولية، ودي بتشمل أنه يتم ممكن ملاحقة أو محاسبة المسؤولين عن الجرائم حتى لو بقوا في الخارج، خاصة في ظل تحليل المعلومات والأدلة الموجودة حاليا قدامهم. وفي نفس الوقت البحث التوصيل حقائق مستمرة في التوثيق واستلام الشهادات من الضحايا ومن الشهود، سواء كانوا مدنيين طلعوا برا السودان أو في داخل السودان. الأساس بتاع التوثيق ده مهم جدا للذاكرة التاريخية للسودان والسودانيين، خاصة من الضحايا والناجين وعائلات المفقودين. برضو من الأهمية بمكان التجديد للبعثة، لأن الآليات المؤسسات الوطنية القائمة حاليا في الظروف الراهنة ما عندها الاستغلال ولا شاملة لكل السودان، كل الأراضي السودانية في جرائم المنصوبة لجميع الأطراف. بما أنه بقنا ما في عدالة، منظومة عدالة ومؤسسات دولة راسخة عشان توثق للكلامنا، فمن الضرورة بمكان أنه بحث التوثيق الحقائق الدولية والآليات الأخرى زي آليات الاتحاد الأفريقي والآليات الأخرى المهمة شغالة في توثيق لحقوق الإنسان تكون مستمرة. كل عوامل تجعل ضرورية وجود البعثة الدولية المستقلة لحماية الحقيقة من الضياع، وبرضو إنها هي محتاجة لتمويل وكادر مهني كافي يزيد بحث التغسل الحقائق بالكوادر وبالإصطاف عشان توسع من تحقيقاته والوصول للضحايا والناجين وحماية الشهود وتأمين الأدلة. الأمر ده مهم شديد، لأنه الجهات المتورطة في الحرب دي هي كثيرة وماشية مزايدة، ولازم توثيق يكون ما فيه انتقائية ولا يدي حصانة لأي قيادة قوة أو جماعة مسلحة، بجانب المطالب بدعم التعاون بين البعثة وآليات الأخرى المختصة، بما أنه يحول النتائج دي إلى خطوات عملية نحو العدالة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار. في نفس الوقت إذا ما تم التجديد للبعثة معناته ده يدي استمرار للحرب واستمرار للجرائم وتراجع عن الالتزام الدولي تجاه المدنيين السودانيين، وده بيرسل رسالة سلبية للمتورطين في العالم بأنه مستعدين لتجاوز ما ارتكب، يعني سياسة عفى الله عما سلف وكده من أجل السلام. والأمر ده طبعا دي حقوق ضحايا والناس ما بتقدر أفرط فيها، فعشان كده كل ما طال مدى الحرب كل ما زاد الطلب بالتمديد للبعثة الدولية المستقلة لفترات أطول، لأنه المنوط بها تحفظ الأدلة وتوثيقها. بعد ذلك من الضرورة أنه الناس تشتغل في المسألة بتاعت المحاسبة والمسائل الجنائية، مهما تأخرت المحاسبة مفروض تحصل.
1: دكتور محمد صالح ياسين الخبير في مجال حقوق الإنسان، الفترة المقبلة وحتى انعقاد الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اللي هتكون في شهر 9، السودان هيكون محل لاجتماعات كثيرة وفعاليات كثيرة فيما يخص الجانب الخاص،

0: بحقوق الإنسان والمساهلة وعدم الإفلات من العقاب. حسب معلوماتك، ما هي أهم الاجتماعات المرتقبة الخاصة بملف السودان في الفترة المقبلة؟
1: أحداث مهمة جاية في الفترة الجاية، حاجة مهمة شديد. يوم 21 مجلس الأمن والسلم الأفريقي بعد زيارته للسودان، من الضرورة بمكان بعد ما يجتمع ويعمل قراراته، من الضرورة بمكان إنه يعمل تنسيق مع الآليات الأخرى الشغالة حول السودان، كبعثة تغطية الحقائق أو البعثة الدولية المستقلة للأمم المتحدة لتغطية الحقائق، وبرضه آلية الخبير المعين حول السودان اللي تم تعيينه بعد انهيار النظام الدستوري والانقلاب في السودان. والخبير المعين رضوان نويسر سيزور السودان، أخذ الموافقة من السلطات في السودان، وحيزور السودان في آخر الشهر غالبا يوم 30 لمدة 3 أيام، وبعديها حيمشي لكينيا في نيروبي. ودي فرصة إنه الناس تلاقيه من الضحايا، وخاصة أسر المفقودين والناس المنتهكة حقوقهم، تتواصل معه ومع مكتبه بحيث إنه تضمن التوثيق لكل الجرائم اللي حصلت والقاعد تحصل، وفي نفس الوقت تحسوا على إنه الناس تصل لهدنة إنسانية، وتحسوا برضو في إنه الناس تتبنى الخطة أو المقترح بتاع المفوض السامي هو الإنسان فيما يخص مسألة إجراءات بناء الثقة. فزيارة خبير معين للسودان المرتقبة في يوم 30 من الشهر ده المهمة، وبرضو اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول السودان بكرة الاتحاد الأفريقي مهمة، وبرضو مسألة الأنشطة تقارير مجلس السلم والأمن الأفريقي وتقرير لجنة الخبراء المطالب بتمديد القرارات لتشمل حظر الأسلحة لكل السودان، وبرضه ده واحدة من توصيات البعثة تغطية الحقائق. ده أمر مهم جدا لمسألة العدالة في السودان. نضيف لهذا كله أنه مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في الدورة 63 اللي هتبدأ يوم 7 شهر 9، البعثة هتقدم تقريرة في اليوم الأول يوم 7، وبعديها في نفس اليوم في الجلسة الثانية المفوضية السامة لحقوق الإنسان حسب القرار الأخير مفروض تقدم تقرير للمجلس حقوق الإنسان في الجلسة الثانية في جلسة الإيفنينج. دي أحداث مهمة مفروض كل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات، حتى المنظمات السودانية الشغالة في القاعدية اللي شغالة حاليا في التوثيق مفروض تتابع الكلام ده، وعلشان تضمن الانتقال من مسألة توثيق لآليات أكبر أكثر فاعلية في المحاسبة وجبر الضرر، وفي نفس الوقت تعزيز التوثيق وحفظ الأدلة. دي كلها أحداث مهمة جاية في الفترة الجاية، ونتمنى إنه لمستمعي ومتابعي راديو دبنجا وكل المهتمين بأمر حقوق الإنسان نتمنى إنهم يتابعوا الكلام ده.
0: شكرا جزيلا دكتور محمد صالح ياسين، كنت معنا في راديو دبنجا.
1: شكرا جزيلا راديو دبنجا.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 27 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. أمريكا تدين القصف الجوي للجيش للأراضي التشادية، والخارجية السودانية ترد وتؤكد احترامها لسيادة جمينة. وفد من القضايا والنيابة يتعهد بتلبية المطالب، والمنظورين بسجن بورسودان يعلقون إضرابهم حتى الأحد. مناوي يبحث مع وزارة التربية تمكين 8000 من الطلاب السودانيين اللاجئين بتشاد من الجلوس للامتحانات. لجنة أمن محلية غريدة تلزم المواطنين بالتوجه للمساجد والساحات العامة لأداء صلاة الاستسقاء يوميا حتى نزول المطر بجنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أدانت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات جوية قالت إن الجيش السوداني نفذها داخل تشاد، وقال مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس إنه أجرى محادثة مثمرة مع الرئيس التشادي محمد إدريس دبي ناقشا فيها هجمات الجيش السوداني الأخيرة داخل تشاد، وطالب بوليس بوقف العنف في السودان وخارجه، وأكد إنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع ولا يوجد أي مبرر على الإطلاق لامتداد العنف إلى خارج حدود السودان، داعيا الأطراف إلى القبول فورا بهدنة إنسانية وحماية المدنيين إلى جانب السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وكان الجيش التشادي اتهم نظير السوداني بقصف رتل عسكري داخل أراضيه عبر طائرات مسيرة دون أن يحدد ما هي تلك الأهداف. ردت وزارة الخارجية يوم الخميس على اتهام الجيش السوداني بالقيام بعملية قصف جوي داخل الأراضي التشادية، وأكدت في بيان احترام الحكومة السودانية الكامل لسيادة تشاد ووحدة أراضيها وسلامة حدودها. وأعربت الخارجية في بيان عن استغرابها لصدور موقف تنسب المسؤولية إلى القوات المسلحة السودانية بصورة قاطعة قبل إجراء أي تحقيق مهني ومستقل عن ملابسات الواقعة. وأضاف البيان قائلا: نستغرب الصمت عن الهجمات اليومية التي تشنها المسيرات من داخل أسيوب إلى الأراضي السودانية، وآخرها كان صباح اليوم. ودعت الخارجية الوزارة في بيانها جميع الأطراف الدولية إلى تحري الدقة والموضوعية وعدم تبني روايات غير مكتملة بما يسهم في خفض التوتر ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلن الجيش السوداني يوم الخميس إسقاط طائرة مسيرة معادية في إقليم النيل الأزرق، قال بأنها عبرت الحدود قادمة من دولة أثيوبيا. وتعد هذه المسيرة الثانية التي يتمكن الجيش من إسقاطها في النيل الأزرق خلال أقل من أسبوع، وكان قوات الدعم السريع أعلنت يوم الاثنين عن إسقاط طائرة مسيرة من طراز أكنجي تابعة للجيش في منطقة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وتقول الأمم المتحدة إنه نحو 60,000 مدني نزحوا من ديارهم ويعيشون الآن في مواقع مؤقتة على طول النيل الأزرق منذ تصاعد القتال في يناير الماضي. قرر المنتظرون بسجن بورسودان المركزي بولاية البحر الأحمر تعليق إضرابهم المفتوح على الطعام مؤقتا حتى يوم الأحد القادم. وقال المنتظرون في بيان أن النائب العام بولاية البحر الأحمر كلف رئيس النيابة العامة للنظر في وضع 18 منتظر الذين لا زالت بلاغاتهم قيد نظر النيابة، كما تم تكليف وكيلي نيابة في البلاغات قيد النظر أمام المحاكم. وأوضح البيان أنه تم تعيين 3 قضاة للنظر في 68 بلاغ قيد النظر أمام المحاكم، على أن توزع البلاغات لكل قاضي بواقع 23 بلاغ على أن تخلص البلاغات في فترة أقصاها شهرين. وقالت شقيقة المعتقل محمد عز الدين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: إحنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجين اليوم حق بالإضراب ده، يعني رغم إنه حاجة محزنة لكن دي الوسيلة الوحيدة اللي حاليا في يدهم بيقدروا يعبروا بيها إنه هم عايزين حقوقهم، لأنه الحاجة اللي بتحصل لهم دي حاجة أبدا ما إنسانية، أبدا ما إنسانية ولا أخلاقية، لأنه المحاكمات بتتأجل لأسباب غير معروفة، يعني كأنه الموضوع ده موضوع انتقامي لا أكثر لا أقل. يحصلوا على محاكمة عادلة يطلقوا سراحهم يعني، والموضوع ده ما له أثر نفسي بس عليهم كمساجين، الموضوع ده له أثر نفسي على الأهالي نفسهم.
0: أصدرت لجنة أمن محلية جريدة بولاية جنوب دارفور حزمة من القرارات التي تقضي بحظر الرحلات وإقامة الحفلات المختلطة وفرض غرامات مالية على المخالفين تصل إلى 1,000,000 جنيه بالتزامن مع قرار بإقامة صلاة الاستسقاء يوميا وإلزام المواطنين بالتوجه إلى المساجد والساحات لأدائها في رئاسة المحلية والوحدات الإدارية اعتبارا من يوم الخميس ويستمر يوميا حتى نزول المطر. وشملت القرارات منع ذهاب الفتيات إلى الرحلات مع فرض غرامة قدرها 500,000 جنيه على المخالفين وحظر إقامة الحفلات المختلطة ليلا أو نهارا بغرامة تصل إلى 1,000,000 جنيه. قال محمد حسن التعايش رئيس وزراء حكومة تأسيس الموازية في نيالة إن المؤشرات المناخية والإنتاجية والإنسانية تنذر باتساع أزمة الغذاء في السودان بسبب تراجع معدلات الأمطار وإضطراب توزيعها بالتزامن مع مخاطر الجفاف الزراعي وانخفاض إنتاج المحاصيل والمراعي. وقال في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة إن هذا الواقع يخلق تهديد مباشر لملايين السودانيين الذين يعتمدون على الزراعة المطرية والري مصدرا أساسيا للغذاء والدخل. وأبدى التعايش استعداد حكومة تأسيس للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها وتوفير التسهيلات اللازمة لإجراء التقييمات الميدانية. أعلن المتحدث باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان صالح عمار ترحيب التحالف بوثيقة السلام الذي نريد المتوافق عليها في أديس أبابا لمناهضة الحرب. وأكد صالح في تصريح لراديو دبنجا تأييد التحالف لمبادئ مبادرة الرباعية الداية لوقف النزاع والحفاظ على وحدة البلاد واستبعاد الحركة الإسلامية وقيادة المدنيين للعملية السياسية مع التجديد على ضرورة فرض عقوبات دولية على المنظومة الإرهابية التي يقودها علي كرتي لعرقلتها جهود السلام ونشرها الخطاب العنصري إلى جانب تكثيف الضغوط الدولية على أطراف الصراع ومناشدة النخبة السياسية والمجتمعية في شرق السودان بالانخراط في حوار جاد يضمن حماية التماسك الاجتماعي ومعالجة قضايا التهميش والتنمية. وأضاف صالح عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: ونحن خلال اجتماع عقدته قيادة تحالف القوى المدنية لشرق السودان يوم أمس أكدنا تأييدنا للمبادئ الواردة في مبادرة الرباعية الصدرت في سبتمبر 2025 ونصت على الحفاظ على وحدة السودان ووقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية وقيادة المدنيين للعملية السياسية واستبعاد الحركة الإسلامية الإرهابية اللي بيقودها علي كرتي. وبنرى في تحالف القوى المدنية لشرق السودان إنه المبادئ دي ينبغي تشكل مرجعية لعمل الآلية الخماسية.
0: أعلن مزارعون عن رفضهم للإجراءات التي تمت داخل الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جمعيات الإنتاج الزراعي لمزارعي مشروع الجزيرة والمناقل متهمين عناصر محسوبة على النظام السابق والمؤتمر الوطني بفرض سيطرتهم على مجريات الانتخابات واعتماد نظام التصويت بالقائمة لإقصاء بقية المزارعين. وأفاد مصدر لراديو دبنجا من داخل القاعة بأن عملية حشد الأعضاء تمت بصورة منظمة وموجهة في الانتخابات حيث تحركت مجموعة تنتمي النظام السابق على مستوى قرى مشروع الجزيرة والمناقل باستخدام إمكانياتها لاستقطاب الأعضاء وتوجيههم. وأضاف أنه ما جرى في الجمعية العمومية من سلوكيات لم تكن قانونية ولا أخلاقية ومخالفة للوائح. بحث حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي مع وزير التربية والتعليم ووكيل وزارة الخارجية سبل تمكين 8,191 طالبا وطالبة سودانيين لاجئين بجمهورية تشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية بحضور ممثلين عن اليونيسيف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأوضح مناوي أن الاجتماع ناقش بصورة أساسية أوضاع الطلاب الذين تأخروا عن موعد أداة الامتحانات لهذا العام وأكد أن التأخير الذي حدث يضاعف من الضغوط التي يواجهها الطلاب وأسرهم ويهدد المسار التعليمي لجيل كامل من أبناء دارفور الذين فرضت عليهم ظروف الحرب والنزوح واللجوء أوضاعا استثنائية. وأكد مناوي أن الاجتماع اتفق على مواصلة الاتصالات والتنسيق مع الحكومة التشادية والجهات ذات الصلة لاستكمال الإجراءات اللازمة بما يضمن أداة الطلاب لامتحاناتهم في أقرب موعد ممكن وقبل بدء العام الدراسي الجديد في المدارس التشادية. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الدبة بالولاية الشمالية المحامي محمد الجعلي سليمان أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة مع تحذيره وإجباره على التعهد بعدم المرافعة أمام قضايا المتهمين بالتعاون مع الدعم السري. وقال المحامي والمدافع الحقوق عثمان صالح لراديو دبانجا أن المحامي محمد الجالي سليمان تعرض للاعتقال من قبل الخلية الأمنية بمدينة الدبة أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة في 17 أغسطس الجاري. وأوضح صالح أن المحامي طيد إلى مكاتب الخلية الأمنية حيث حذر من الترافق في قضايا متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وأضاف المحامي عثمان صالح لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: تذكر كلام أكثر من كده إنه ما تتدخل في بلاغات زي دي, ونحن عندنا المحامين اللي بيشتغلوا البلاغات زي دي, والقاضي بيحكم لنا بالحاجة اللي إحنا عايزينها, وكلام يعني بمس مهنة المحاماة وبمس القضائية واستقلال القضائية وحيادة القضائية, لأنه ده بيقضح إن نحن عايزين القاضي بيحكم بالحاجة إن نحن عايزين, ده بيقضح تماما في إنه القاضي فقد حياده أو نزاهته أو استقلاليته, فده كلام غير لائق من الخلية الأمنية.
0: وفي ولاية سنار قرر قاضي محكمة الاستئناف في مجمع محاكم سنار تأجيل النطق بالحكم في قضية العذراء فتاة سنار التي تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل 3 أشخاص إلى يوم 15 سبتمبر المقبل. وفي ذات السياق أيدت محكمة الاستئناف يوم الأربعاء الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بعقوبة السجن ل6 أشهر والغرامة 5 مليار بحق أم العذراء في الدعوة المرفوعة ضدها من موكلها محامي الدفاع محمد عبد الرحمن قرشي, والذي اتهمها بإشانة السمعة لخروجها في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي وانتقادها للاستئناف الذي قدمه للمحكمة في قضية العذراء. أعلن بنك السودان المركزي عن بدء العمل بنظام الدفقات الرأسمالية الإلكترونية, وذلك بهدف أتمتة الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين الأجانب وتسهيل تنفيذها ومتابعتها إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية لبنك السودان المركزي. وأوضح المركزي في منشور له أن إطلاق هذا النظام يمثل خطوة مهمة لتثبيت وإحكام الرقابة على حركة رؤوس الأموال الأجنبية من خلال تسجيل الدورة المستندية المتكاملة للاستثمارات الأجنبية ابتداء من تسجيل رؤوس الأموال وتحويل الأرباح والقروض وانتهاء بإعادة تحويل رأس المال الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للمواد البترولية بولاية الجزيرة تعديل أسعار غاز الطهي والمخابز على أن يبدأ العمل بالتسعير الجديد اعتبارا من يوم الخميس 27 أغسطس, وحددت وفقا لذلك سعر اسطوانة غاز الطهي زينة 12.5 كيلوغراما للمستهلك بالمركز ب 90,000 جنيه, بعد أن بلغ سعرها في التسعير السابق 85,000 جنيه بزيادة قدرها 5,000 جنيه. وطلب القرار جميع وكلاء مستودعات الغاز بالالتزام بالأسعار المحددة, ولوح باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. المستمعين الأعزاء, بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا, وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار, ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث, إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 27 من شهر 8 2026, وتتابعون فيها: شباب شرق السودان مخاوف من تمدد الصراع إلى الشرق في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده جبهات القتال بالبلاد.
1: يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر, عبر الحدود المفتوحة, وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري.
5: ناشطات سياسيات: الحوار الذي دعا له البرهان يجب أن يتضمن معايير واضحة للمشاركة وألا يمنح شرعية سياسية للمتورطين في الحرب.
6: نحن ما محتاجين حوار عشان نرجع لنفس المعادلة القديمة أو نقسم السلطة بين الأطراف المتحاربة. نحن محتاجين حوار يوقف الحرب ويحمي المدنيين ويعالج جذور الأزمة.
5: وزراء المحتجين بسيكين بور سودان تطالب السلطات بالإسراع في النظر في ملفاتهم.
1: احنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجل اليوم حقلي بالإضراب ده رغم انه حاجة محزنة.
5: وصول مساعدات غذائية إلى معسكرات شرق طويلة بشمال دارفور.
7: طلبنا الإغاثة من أربع صنفه: الماريك، الأحمر والزيت واللبة وندق الملح. منظمات المشاركين في قصة الدعم دي هو اللي هي شركة ثلاثة منظمة سي.
5: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من شرق السودان حيث نستمع لآراء الشباب حول التصعيد العسكري الذي تشهده جبهات المعارك في الحرب الدائرة بالبلاد وتأثير ذلك على حياة المواطنين بشرق السودان ومخاوف الشباب من تمدد الحرب لتصل إلى شرق السودان. ونستمع أولا إلى الأستاذة خالدة إدريس الصحفية من كسلة.
8: مساء الخير على الجميع، أنا خالدة إدريس صحفية ولاية كسلة، طيف البحور الأول في إنه التصعيد العسكري وكيف يرى إنه شباب شرق السودان. طيب أنا أقول كأنه استمرار التصعيد العسكري بالطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية ده بتزامن معي مشنو هو ضعف للمؤسسات الدولة وساهم في اقتصاد الحرب، يعني إنه خلق مستفيدين من استمرار القتال، والواقع ده برضو اتزامن مع انه في انهيار للخدمات والبنية التحتية في مناطق كثيرة للبلاد. طيب انعكاسات الحرب على شرق السودان، طيب انعكاسات الحرب على شرق السودان رغم انه شرق السودان يعني لم تصل الحرب بطريقة مباشرة، لكن كان في انعكاسات واضحة ودفع الشرق الثمن مرتين. المرة الاولى كان في انه هو استقبل مئات الالاف من النازحين من الخرطوم ودارفور والجزيرة، وده بالتأكيد إنه أدى لضغط على الخدمات سواء كان في الصحة والتعليم والمياه. المرة الثانية إنه كان بارتفاع إنه الأسعار وانهيار القطاع الزراعي والقطاع الرعوي والصادر. أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق مصر عسكري. وكل ما طال التصعيد كل ما إنه قلت الصيغة شنو بين الأطراف المتحاربة وارتفع سقف المطالب الميدانية، وده بالتأكيد إنه هي بتؤدي لضعف الموقف التفاوضي. طيب أنا كشابة من شرق السودان وأقوله وبيكون بصراحة إن اللغة الوحيدة والمسموعة الآن هي لغة البندقية، فإنه ما زال الرهان على الحسم العسكري هو سيد الموقف بين أطراف الصراع، والخطاب الإعلامي للطرفين المتحاربين إنه لا يزال يتحدث عن النصر الكامل بدل إنه تتقدم تنازلات وتكون في مبادرات للسلام، وده بيدور إنه برضو أدى إنه لضعف شنو ضعف المبادرات وجعلها هشة في ظل شنو الخطاب الإعلامي الداعي لاستمرار الحرب والنصر الكامل. بالتأكيد إنه الشرق لا يريد إنه يكون ساحة جديدة للحرب، ونريد إنه يكون فيه سلام ويحفظ أهلنا ويحفظ النازحين ويعيد الخدمات اللي توقفت ويعيد النازحين إلى ديارهم.
5: وأيضا مستمعينا الكرام، وحول نفس الموضوع تحدث إلى جولة السودان اليوم ومن القضارف أيوب يحيى خميس، فلنستمع إليه.
9: السلام عليكم، أنا أيوب محمد خميس من ولاية القضارف في شرق السودان. هنا في الجانب السياسي يعني شوية الجانب السياسي قل، الناس بقت تشوف هي التانية عالية التانية بقت تشتغل بها عبر منظمات المجتمع المدني. نقول الوضع السياسي شوية صعب، نقول كله فيه تكبر من ناحية قبضة أمنية شديدة جدا جدا، ده واحد. اثنين، في الجانب بتاع الحدود والحرب، حرب التجراي مؤثرة برضو علينا جدا جدا، ومشاركة التجراي برضو في مع الجيش في محاربة قوات الدعم السري في النيل الأزرق في المحاور المختلفة، دي برضو أثرت علينا جدا جدا. وأخيرا الأحداث بتاعت الأمحرة برضو دي أثرت، حتى أكست من ناحية اقتصادية في التبادل التجاري بين المنفذ المنافذ الموجودة على الحدود، منفذ الأسرة، منفذ غرية 8، المنفذ بتاع الكلابات، حتى يعني وظهر الطوالي مع تجارة السلاح وظهور المخدرات بكمية جدا جدا. والحاجة دي مش أكست على القضارف، أكست على كل الولايات الشرقية الثلاثة. دي واحدة من ضمن التحديات الحسية مواجهانا. بالنسبة لأنه الحرب أنه تتوسع أكثر على المنطقة حاليا أو تدخل مناطق جديدة، هي دي حاجة مؤكدة جدا جدا بالوضع الراهن بالذات في الولايات الشرقية. وولايات القضارف من أول الولايات ممكن معرضة للحاجة دي لأسباب لسببين. السبب الأول أنه يا أخي توسع الحرب في النيل الأزرق هو أدى يعني إلى كمية بتاعت دخول نازحين جدد من النيل الأزرق، وكمية بتاعت نازحين كانوا حصل لهم دبل زي ما يقولوا دبل نزوح، يعني نزوح مرتين، جو من الكادوبلي من الدلنج والإيريري، جو النيل الأزرق من النزرق الثاني نزحوا لبلاد القضارف، وحاليا موجودين في معسكرات النزوح الموجودة على مستوى ولاية القضارف في محلية بلدية القضارف ومحلية وسط القضارف ومحلية القلابات الغربية. دي برضو واحدة من ضمن المؤشرات، وانضمام بعض غادات أو انضمام بعض الغادات لبعض الحركات المسلحة سابقا أو أبناء ولاية القضارف للدعم السري موجودين حاليا في الصايد بتاع النيل الأزرق أو الجهة المطاقمة أو الاتجاه المطاقم للحدود الأثيوبية السودانية باتجاه القضارف والجانب بتاع ولاية النيل الأزرق. وهناك يعني برضو في إشارات بتاعت بعض المراسلات من قبلهم أو التحديدات اللي بتصل، والمنطقة دي بالذات منطقة فيها بنظام خط الفخر، وهي مناطق تحت أي لحظة ممكن تكون فيها حرب، والحتة ما مؤمنة تماما جدا جدا لتداخل الحدود للازدواجية الحاصلة لكمية الإجرام الشغل اللي بيحصل في المنطقة دي بالذات. حاليا نحن زي ما قولوا عايشين في وضعية بتاعت يعني زي القنبلة الموقوتة بصراحة كده. شرق السودان بيعتبروا قنبلة موقوتة بالشغل الحسي حاليا ماشي، يعني كمية من الدعم السري موجود حاليا في مناطق قريبة جدا جدا. الشيء الثاني زي ما قلت أنا قبلك، الحاجة دي الشيء الحاصل في أثيوبيا، أن معظم الأقاليم الأثيوبية إقليم الأمحرة وإقليم التجرة المتاقم لنا من جانب أثيوبيا هو يعني مساند لجانب الحكومة هنا في السودان وضد حكومة أبي أحمد، والحاجة دي أثرت. أبي أحمد مساند مع قوات الدعم السريع الموجودة في الحدود الأثيوبية مع ولاية القضارف والنيل الأزرق، ودي هي مرحلة بس يعني مرحلة بتاعت زمن أو فترة زمنية معينة جدا جدا. عشان كده الحاجة دي كلها يعني بتأثر جدا جدا وموصمة، يعني ما ننسى الجانب الجانب بتاع يعني مثلا سكان الناس الموجودين الحين كلهم سكان حامش، وعدم تقديم الخدمات والظلم الاجتماعي الحاصل هو ده برضه مولد خبن اجتماعي داخل المجتمعات الموجوده في المحليات بالذات، محليات باسوندا، محليات القلابات الشرقيه، محليات البريشه، جزء من محليات الحو.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت ناشطات سياسيات سودانيات من أن يتحول الحوار الذي دعا له قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى وسيلة لمنح شرعية جديدة لقوى مسلحة أو سياسية شاركت في الحرب، وطالبنا في نفس الوقت بوضع معايير واضحة للمشاركة وضمانات مستقلة تحول دون الإفلات من العقاب. مزيد من التفاصيل مستمعنا الكرام مع دار السلام عبد الله وداعة رئيسة حركة السودان المدني.
6: شكرا لكم على الدعوة. طبعا موضوع خطاب البرهان والحديث عن الحوار موضوع مهم جدا، وأنا حابة أبدأ يعني من نقطة أساسية، واللي هي يعني أي حديث عن الحوار في السودان ما مفروض نرفضه من حيث المبدأ. بالعكس، السودان محتاج لحوار، لكن السؤال الحقيقي لأي حوار منو اللي بيد عليه ومنو اللي بحدد يعني بحدد أطرافه وشروط وضماناته. فالأسئلة دي بتخليني طوالي يعني أنا مش أتكلم عن إنه البرهان بيتكلم هنا بأي صفة، لأنه البرهان هو قائد القوات المسلحة، والقوات المسلحة طرف أساسي في الحرب، بالتالي البرهان نفسه طرف من أطراف الحرب. ما ممكن طبعا يعني هنا نتعامل معاه باحتباره الدولة كلها أو باحتباره جهة محايدة بين أطراف النزاع. عشان كده السؤال المهم منهم الأطراف اللي بيشاركوا في الحوار؟ لو المجموعات المسلحة اللي بتقاتل مع الجيش حتشارك، هل حتشارك باعتبارها أطراف أصيلة ومستقلة في الحرب، ولا باعتبارها مجموعات تابعة للجيش؟ لأنه دي نقطة يعني لازم نكون واضحين فيها من البداية. وما ممكن مجموعات بتقاتل تحت مظلة الجيش تظهر في الحوار وكأنها أطراف مستقلة، وفي نفس الوقت يعني يكون عندها وزن سياسي منفصل. وبرضو يعني عشان الحاجات تمشي بشكل واضح، لازم نتكلم بصراحة عن الجماعات الإسلامية المسلحة والجهات المرتبطة بتنظيمات مصنفة إنها هي إرهابية وبتقاتل حاليا مع الجيش، لأنه ما ممكن أي جهة تحمل السلاح وتشارك في الحرب تكون يعني تلقائيا جزء من العملية السياسية وتحصل على شرعية سياسية لمجرد إنها هي يعني موجودة في المعسكر العسكري. الحوار يعني لازم يكون عنده معايير واضحة للمشاركة، وأي شخص أو مجموعة يعني متورطة في جرائم وانتهاكات ضد المدنيين يعني لازم تكون خاضعة للمساءلة، وما يكون الحوار وسيلة يعني إنه يمنح الحصانة والشرعية للإفلات من المسؤولية أو العقاب. بالنسبة للضمانات اللي يعني يتحدث عنها البرهان، أنا شايف إنه السؤال ما بس في يعني هل في ضمانات، السؤال الحقيقي منو اللي بيضمن الضمانات دي؟ طبعا لأنه ما ممكن طرف من أطراف الحرب يكون هو نفسه الطرف اللي بيحدد الضمانات لبقية الأطراف، ولازم يعني تكون في جهة مستقلة وموثوقة وضمانات واضحة وملزمة تشمل لنا يعني حرية الحركة والتعبير وعدم الاعتقال والملاحقة بسبب المواقف السياسية. وبرضو يعني بالنسبة للموضوع بتاع العفو والحصانات، محتاجين وضوح شديد يعني، لأنه في فرق ما بين حماية الناس من الملاحقة بسبب يعني آرائهم السياسية ومواقفهم، وما بين منح حصانة يعني من المساءلة عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة. ما مفروض العفو السياسي يعني يتحول لنا لوسيلة للإفلات من العدالة. وكمان أنا شايفة إنه يعني لو البرهان فعلا جات في الحوار الطرحه يعني في مسارات ومبادرات موجودة أصلا، وفي جهات إقليمية ودولية شغالة على الملف يعني سواء كانت الرباعية أو الخماسية أو غيرها من المبادرات. فما في داعي نخلق مسار جديد يكون أحد يعني أطراف الحرب هو الداعي له والمحدد لأجندته وأطرافه وضماناته. لو فعلا يعني داير حوار، فالأفضل يكون جزء من مسار قائم ومستقل، وده لأنه شنو بيضمن لنا بيكون ضامن للجهود الموجودة بدل ما نعمل مسار جديد يزيد من تعقيدات المشهد. يعني الحوار ما المفروض يكون يعني بس بين المسلحين والنخب السياسية. أنا شايفة إنه الحوار لازم يكون حوار شامل تشارك فيه النساء والشباب والنازحين واللاجئين، منظمات مجتمع مدني، نقابات، لجان مقاومة، يعني الحركات الشبابية، المجموعات المتأثرة بالحرب وغيرهم، يعني لأنه ديل أكثر يعني الناس الدفع تمن الحرب دي. أنا بالنسبة لي يعني في النهاية نحن ما محتاجين حوار عشان نرجع لنفس المعادلة القديمة أو نقسم السلطة بين الأطراف المتحاربة. نحن محتاجين حوار يوقف الحرب ويحمي المدنيين ويعالج جذور الأزمة ويؤسس يعني لدولة ديمقراطية قائمة على المواطن والعدالة. فأنا ما ضد الحوار، بالعكس أنا مع الحوار، لكن مع حوار مستقل وحقيقي وشامل، ما يكون يعني طرف من أطراف الحرب هو اللي بيحدد يعني وحده منه يحاور منه وأجندة الحوار شنو وضماناته يعني شنو والمخرجات حقته اللي بعدين حتكون شنو، وبما أنه يعني وصل لغاية مرحلة أنه يحدد طبيعة التفاصيل دي حيحدد منهم يعني، لأنه في النهاية لو الحوار ده عشان السودان لازم يكون السودان وأهله هم أصحاب المصلحة الأساسيين فيه، ما أطراف الحرب وحدة يعني. وشكرا جزيلا يا أستاذ سارة للمرة الثانية، ويعني نتمنى إنه الحوارات في الموضوع ده تكون مفتوحة بشكل كبير وكده، بحيث إنه يعني تشمل كل آراء السودانيين حول المسائل بتاعت الحوار عشان نقدر نضمن سلام واستقرار حقيقي في السودان يعني. شكرا جزيلا لكم.
5: كذلك مستمعينا الكرام، تحدثت إلى جولة السودان الناشطة النسوية رافحة إسماعيل حول الحوار الذي دعا له البرهان، فلنستمع إليها.
10: الخطاب بتاع برهان ده مسألة داود تحت الحوار دي، وفي النهاية الحرب دي حتنتهي بالحوار، لكن انت ممكن تدعي لحوار يعني يكون من صايد مثلا واحد، يعني ما هو حوار لازم يوافقوا عليه الأطراف، فهداك الطرف اللي انت بتخط له شروط إذا ما قبل بها فكيف إنه نحن نضمن نجاح الحوار؟ واحدة من الحاجات اللجنة ذاتها المكلفة بالحوار الحي عينة منها، ما ممكن إذا بتعين حكومة بورسودان وإنت طرف من أطراف الصراع، فتخيل لي برضو بتكون القصة يعني يصعب، يعني إنه ما لازم كمان تكون في وساطة وتكون في محايدة في كده، يعني دي واحدة من الحاجات يعني في الموضوع بتاع الخطاب بتاع الحوار يعني بتاع برهان. بعد ذاك هو ذاته يعني الخطاب فيه إشارات مثلا ممكن يعني مراعاة الوضع مثلا بتاع الدول والدول المجاورة وضع الاتحاد الأفريقي، برضو الحاجات دي في الخطاب ممكن الناس تحللها وتقرأ. أنا رأيي كواحدة من يعني من الشبكات النسوية أو كرأي، أنا بقول إنه إحنا النساء محتاجين لسلام نسوي يعني، أو سلام من منظور نسوي، بمعنى إنه يعني إحنا ما دارين سلام يكون يعني كنا نحن النساء فاعلات فيه وعندنا تأثيرنا وعندنا مشاركة فيه حقيقية وفعلية، سلام بيجاوب لنا نحن يعني بيجاوب لنا شنو، أو يحقق لنا شنو سلام، يحقق لنا عدالة، يحقق لنا كرامة، يحقق لنا مساواة، يضمن لنا عدم الحوض لمربع الحربي تاني، فكيك لنا العنف بتاع الدولة وبنية التزاعد عشان نقدر نقول إنه نضمن إنه السلام ده مستدام لفترة طويلة، ما سلام ممكن يكون هشي يومين ثلاثة ويرجع لنا تاني يعني بانقلاب أو كده، لنا سلام يحمينا من الانتهاكات، يصلح لنا المؤسسات العسكرية دي ويعيد تنظيمها يعني بصورة تانية، يعني ويعيد لنا الثقة بيننا نحن كمجتمعات في الأزمات الحاصلة وخطاب الكراهية. فده السلام النسوي، السلام اللي نحن بننشده، ما السلام التغليظي اللي بيكون مؤقت ويرجع تاني. نحن زادنا أسباب العنف والحرب دي زادها، نحن ما دارين برضه نفكك الجذور دي عشان نحصل على سلام مستدام. أما بالنسبة للمسألة تحت الحصانات والعفو والضمانات دي، أنا أتخيل لي يعني هي حسي ممكن تكون فعلا، ما في النهاية انت لموقف سياسي ما بتحاكم بيه وزول، لأنه ديل يعني المجرمين بتاعين الحرب والقتلة والديل هم قاعدين وبيرجعوا البلد يعني بيقتلوا وبيمشوا، يعني زي ناس كيكل وزي ناس نرقبة والناس اللي كانوا يعني ارتكبوا انتهاكات وفضايح في السودان دي وجرجعوا حسي وكأنه ما عملوا حاجة يعني. وأنا بفتكر انه ديل هم المجرمين الحقيقيين يعني، لكن هم اللي بيتكلم عنهم ديلوا أصحاب المواقف السياسية دي، ما عمره ما كانت جرم يعني. فافتكر انه دي واحدة من الافتراءات ذاتها تحت الكيزان اللي هم بيعملوها يعني، مثلا العفو والقصص لهم بيقول هذا. برضو في نقاط يعني ما في حوار والحرب بتكون شغالة، يعني دائما الحوار بيحتاج أن يكون في خوض للتصعيد، يكون في هدنة، يكون في وقف لإطلاق النار، في إثبات لحسن النية، وده كله ما داير. يعني الحرب لسه منتشرة بصورة كبيرة شديد، فدي واحدة من الحاجات اللي ما ممكن تتعمل لك حوار بعدك حوار أنا محتبر إنه من طرف واحد، لأنه كل الأطراف دي هي في صعيد واحد. بعدك الحوار ذاته نشوف أسباب الحرب دي كانت شنو، يعني عشان نحصل على سلام مستدام، ما نحصل على سلام هش بكرة تاني يحصل. المسألة بتاعت وجود الإسلاميين يعني مع حكومة السودان ووجودهم وتقلقلهم في السلطة وكده، فبخلينا إنه نحن نعمل حوار، وده بشرع بس عودة الإسلاميين والمؤتمر الوطني بصورة واضحة شديدة.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث تطالب أسر المحتجزين بسجن بورسودان الذين دخلوا من قبل في إضراب عام، تطالب السلطات بالإسراء في النظر في هذه البلاغات، مشيرين إلى أن هذا التأخير في البدء عاد بالضرر لهذه الأسر. مزيد من التفاصيل مع شيرين عز الدين شقيقة المحامي محمد عز الدين المحتجز بسجن بورسودان.
11: السلام عليكم، أنا شيرين عز الدين أخت المعتقل محمد عز الدين المعتقل في سجون بورسودان منذ ما يقارب عامين. إحنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجين اليوم حقي بالإضراب ده، رغم إنه حاجة محزنة، لكن دي الوسيلة الوحيدة اللي حاليا في يدهم بيقدروا يعبروا بيها إنهم عايزين حقوقهم، لأنه الحاجة اللي بتحصل لهم دي حاجة أبدا ما إنسانية، أبدا ما إنسانية ولا أخلاقية، لأن المحاكمات بتتأجل لأسباب غير معروفة. يعني كأنه الموضوع ده موضوع انتقامي لا أكثر لا أقل، يحصلوا على محاكمة عادلة يطلقوا سراحهم يعني. والموضوع ده ما له أثر نفسي بس عليهم كمساجين، الموضوع ده له أثر نفسي على الأهالي نفسهم. يعني الأهالي بيضطروا يجوا من أماكن بعيدة جدا جدا عشان يحضروا جلسات أولادهم، وفي النهاية يجوا يلقوا الجلسات تأجلت لأسباب واهية شديد ما عندها أي علاقة بالإنسانية، إنه الشاهد ما جاء، إنه ما عارف شنو، كل مرة يجيبوا لنا أسباب يعني صراحة ما بتدخل عقل إنسان. فدي حاجة مؤلمة شديد، لأنه إحنا من جلسة لجلسة بنكون منتظرين الحكم، فبنجي نلقى يعني من شهر لشهر ننتظر على أعصابنا عشان نجي نلقى إنه يقولوا لنا ما في جلسة أو مثلا ما في شاهد أو يتحججوا بأي حجة. فدي حاجة يعني غير أخلاقية وغير إنسانية، لأنه ممكن يكون في ناس بريئين قاعدين في السجن ده من غير أي محاكمة ومريضين وبيأكلوا أكل سيء وفي سخانة، فحرام يعني. فإحنا بنتمنى إنه صوت المساجين ده يصل ويشوفوا لهم حل في أقرب وقت إن شاء الله يعني، وبتمنى أن الحكومة تنظر للموضوع ده بعين الرأفة والرحمة.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ومن معسكرات شرق طويلة بشمال دارفور، حيث وزعت 3 منظمات إنسانية مساعدات غذائية للنازحين، استفاد منها حوالي 23,000 من النازحين، وسقطت أسمع حوالي 12,000 من كشف التوزيع. مزيد من التفاصيل مع النازح حسن آدم.
7: الحمد لله وصلتنا لغازة، وهي اليقاظة من 4 صنف، الماريك الأحمر والزيت واللبة وعندق الملح. منظمات المشاركين في قصة الضام دي ولا هي شركة 3 منظمة سي آر سي ودبليو آر وسي اتي اف 3 منظمة.
12: بدأت يوم 25/8 اللي هي يوم الثلاثة والأمس، لكن عندنا عددية ما خطت يعني، عندنا عددية غرابة 12,000، نتمنى إنه تجي عشان ما إنه يتغطي العددية دي كلها، وبالإضافة لذلك إنه يزيد لنا برضو الحاجات الثانية برضو زي الدقيق والسكر، حتى الإيش يزيد لنا، حتى الحاجات ما قلنا إنه يزيد لنا. المعسكرات اللي تم استهدافهم هم اللي هو مروكا وري، اللي الصابون بيلي، اللي شرق السوق عميلة كاري، دل الجماعة اللي إنه تم استهدافهم بالنسبة للصرف دي، والصرف مستمر، لكن نتمنى إنه استمر الصرف دي تستمر يعني ما تقيف، ويجدد لنا الأجهزة ذاته إنه يلحقونا به يعني. اما الناس اللي انه اسمام ما جات وكده طبعا في كل المسكرات دي فيها جزء جزء اسمام طبعا ما جات وانه يقدر قرابه 12 رجل.
7: ولكن نحمد الله برضو يعني خطط 23 الف فردي بما انه عددية بتاعت المسكرات الموجودة كبيرة جدا يعني. ونتمنى انه من الجهات الساعية انه لازم انه تجيب عشان ما يغطي لكل المتضررين يعني. لانه يعني عددية كمية جدا مهما كانت الجامعة بغطي لكده. لكن نتمنى انه يجي عشان ما تغطي للباقيين كلهم. وللديل للدوم ذات نتمنى انه يجيب لهم الزيادة لانه تعلم الناس ما عندهم وسيلة حتى للدوم ذات انه يرقوه بهم ايش مده عشان ما انه يأكلها ذات ما عندهم وسيلة ولا عندهم وسائل تانية. بالإضافة على ذلك نحن دائما نطالب انه الناس الغائمة اللي هي 70,000 ولا 80,000 في ماسكرات بتاعت مرتال يعني والماسكرات الثانية اللي هي شرقي مرتال اللي هي مسل وغزن تنجر وكده نحن نتمنى انه المنظمة العالمية لازم يحاول انه عشان ما يخطي الماسكرات دي يعني يتمد لنا دعم الطوارئ دي يكون معتمد على كل شهريا انه لازم انه الناس دي يلقوا لانه الناس الماسكرات من غزن تنجر ومسل وتجي ماسكرات الرئيسية الكل الموجودة في مرتال 8 شهور ولا 7 شهور بعدهم يعني بيجيم حاجة والحاجة اللي بيجي ذاتها ما بيغطي كله يعني والناس في غاية الضرر يعني. نتمنى انه جهات المانية يسمو ويكونوا ساهين البلد يعني مقابل ما جاء. وللآن الناس يعني هم من جايين الهرب تردم وانتهوا على كده ما عندهم حاجة أصدق يعني هم من أول في الجو والهرب كمان انه عدى الجو أكتر. بالإضافة على ذلك متطلباتنا إنه بس للأكل والشراب حتى الدواء يعني ما متوفرة حتى بالنسبة للأطفال والناس الكبار سوء التغذية برضو ما موجودة. بنفس الماسكرات أنا قاعد أذكر لك ماسكر مسل وماسكر تندفاء وماسكر خزان تنجر وماسكر ماسكرات المرتال الستة ولا السبعة دي كلها يعني قدماتهم قدمات فنية جدا جدا. نتمنى انه المنظمات تكون حريصة والمنظمات تقدم اكتر من كده تقدم اكتر من كده لانه الناس دي في حوجة في حوجة ماسة شديد يعني. الناس ليه من هذا نزو جديد فيه لانه في ناس ليه من هذا كم ممكن قلت اتجاه دار السلام اتجاه سمايات اتجاه وين في ناس الان بحاولوا بيجوا مهلات اللي فيه مويا شوية قريب والفيه شوية الخدمات زي ما بسموها في الإعلام زي ما هنا. لكن حاليا يعني إنه بالرغم من غريف بسيطة لكن الناس في الأعراب بتحتاج للقيم مشمات لأنه ما في جيش جمع يعملوا حتى الرواكب وما عنده مقدرة للمشمات. نحن نتمنى إنه المنظمات تحاول تجيب للناس دي القيم أي بيت يدوم قيمة إن شاء الله إنه يعني بسعيدهم. نتمنى إنه رسالتنا توصل وشكرنا برضه موصول للثلاث المنظمات اللي إنه قدموا جهدهم. لكن نتمنى إنه يحاولوا ما يكون لهم آخر صرفة بالنسبة لأنه يجددوا الأقدي بالنسبة للدعم الناس دي لأنه الناس دي في حالة هرج شديد وفي حالة مأساوية شديد جدا جدا لأنه حاليا الشوال ليش 250 ورطل السكر ب3000 و300 الزيت ب6 عندك الدقيق كيلو ب7 عندك اللحمة ب20 بصل ملوى ب20 فهذه كل حاجات أنا قالية شديد جدا يعني والناس ما بيمتلكوا أي حاجة. نتمنى إنه جهات المانية ذات تطم الناس دل الكاش ذات شوية شما إنه ناس تقدي أمور

0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الخميس. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة. لكم مني أطيب التحايا.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 27 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. أمريكا تدين القصف الجوي للجيش للأراضي التشادية، والخارجية السودانية ترد وتؤكد احترامها لسيادة جمينة. وفد من القضايا والنيابة يتعهد بتلبية المطالب، والمنظورين بسجن بورسودان يعلقون إضرابهم حتى الأحد. مناوي يبحث مع وزارة التربية تمكين 8000 من الطلاب السودانيين اللاجئين بتشاد من الجلوس للامتحانات. لجنة أمن محلية قريضة تلزم المواطنين بالتوجه للمساجد والساحات العامة لأداء صلاة الاستسقاء يوميا حتى نزول المطر بجنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أدانت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات جوية قالت إن الجيش السوداني نفذها داخل تشاد، وقال مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس إنه أجرى محادثة مثمرة مع الرئيس التشادي محمد إدريس دبي ناقشا فيها هجمات الجيش السوداني الأخيرة داخل تشاد، وطالب بوليس بوقف العنف في السودان وخارجه، وأكد إنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع ولا يوجد أي مبرر على الإطلاق لامتداد العنف إلى خارج حدود السودان، داعيا الأطراف إلى القبول فورا بهدنة إنسانية وحماية المدنيين إلى جانب السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وكان الجيش التشادي اتهم نظير السوداني بقصف رتل عسكري داخل أراضيه عبر طائرات مسيرة دون أن يحدد ما هي تلك الأهداف. ردت وزارة الخارجية يوم الخميس على اتهام الجيش السوداني بالقيام بعملية قصف جوي داخل الأراضي التشادية، وأكدت في بيان احترام الحكومة السودانية الكامل لسيادة تشاد ووحدة أراضيها وسلامة حدودها. وأعربت الخارجية في بيان عن استقرابها لصدور موقف تنسب المسؤولية إلى القوات المسلحة السودانية بصورة قاطعة قبل إجراء أي تحقيق مهني ومستقل عن ملابسات الواقعة. وأضاف البيان قائلا: نستغرب الصمت عن الهجمات اليومية التي تشنها المسيرات من داخل سيوبة إلى الأراضي السودانية، وآخرها كان صباح اليوم. ودعت الخارجية الوزارة في بيانها جميع الأطراف الدولية إلى تحري الدقة والموضوعية وعدم تبني روايات غير مكتملة بما يسهم في خفض التوتر ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلن الجيش السوداني يوم الخميس إسقاط طائرة مسيرة معادية في إقليم النيل الأزرق، قال بأنها عبرت الحدود قادمة من دولة أثيوبيا. وتعد هذه المسيرة الثانية التي يتمكن الجيش من إسقاطها في النيل الأزرق خلال أقل من أسبوع، وكان قوات الدعم السريع أعلنت يوم الاثنين عن إسقاط طائرة مسيرة من طراز أكنجي تابعة للجيش في منطقة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وتقول الأمم المتحدة إنه نحو 60,000 مدني نزحوا من ديارهم ويعيشون الآن في مواقع مؤقتة على طول النيل الأزرق منذ تصاعد القتال في يناير الماضي. قرر المنتظرون بسجن بورسودان المركزي بولاية البحر الأحمر تعليق إضرابهم المفتوح على الطعام مؤقتا حتى يوم الأحد القادم. وقال المنتظرون في بيان أن النائب العام بولاية البحر الأحمر كلف رئيس النيابة العامة للنظر في وضع 18 منتظر الذين لا زالت بلاغاتهم قيد نظر النيابة، كما تم تكليف وكيلي نيابة في البلاغات قيد النظر أمام المحاكم. وأوضح البيان أنه تم تعيين 3 قضاة للنظر في 68 بلاغ قيد النظر أمام المحاكم على أن توزع البلاغات لكل قاضي بواقع 23 بلاغ على أن تخلص البلاغات في فترة أقصاها شهرين. وقالت شقيقة المعتقل محمد عز الدين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: إحنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجين اليوم حق بالإضراب ده، يعني رغم إنه حاجة محزنة لكن دي الوسيلة الوحيدة اللي حاليا في يدهم بيقدروا يعبروا بيها إنه هم عايزين حقوقهم، لأنه الحاجة اللي بتحصل لهم دي حاجة أبدا ما إنسانية، أبدا ما إنسانية ولا أخلاقية، لأنه المحاكمات بتتأجل لأسباب غير معروفة، يعني كأنه الموضوع ده موضوع انتقامي لا أكثر لا أقل، يحصلوا على محاكمة عادلة يطلقوا سراحهم يعني، والموضوع ده ما له أثر نفسي بس عليهم كمساجين، الموضوع ده له أثر نفسي على الأهالي نفسهم.
0: أصدرت لجنة أمن محلية جريدة بولاية جنوب دارفور حزمة من القرارات التي تقضي بحظر الرحلات وإقامة الحفلات المختلطة وفرض غرامات مالية على المخالفين تصل إلى 1,000,000 جنيه بالتزامن مع قرار بإقامة صلاة الاستسقاء يوميا وإلزام المواطنين بالتوجه إلى المساجد والساحات لأدائها في رئاسة المحلية والوحدات الإدارية اعتبارا من يوم الخميس ويستمر يوميا حتى نزول المطر. وشملت القرارات منع ذهاب الفتيات إلى الرحلات مع فرض غرامة قدرها 500,000 جنيه على المخالفين وحظر إقامة الحفلات المختلطة ليلا أو نهارا بغرامة تصل إلى 1,000,000 جنيه. قال محمد حسن التعايش رئيس وزراء حكومة تأسيس الموازية في نيالة إن المؤشرات المناخية والإنتاجية والإنسانية تنذر باتساع أزمة الغذاء في السودان بسبب تراجع معدلات الأمطار وإضطراب توزيعها بالتزامن مع مخاطر الجفاف الزراعي وانخفاض إنتاج المحاصيل والمراعي. وقال في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة إن هذا الواقع يخلق تهديدا مباشر لملايين السودانيين الذين يعتمدون على الزراعة المطرية والري مصدرا أساسيا للغذاء والدخل. وأبدى التعايش استعداد حكومة تأسيس للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها وتوفير التسهيلات اللازمة لإجراء التقييمات الميدانية. أعلن المتحدث باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان صالح عمار ترحيب التحالف بوثيقة السلام الذي نريد المتوافق عليها في أديس أبابا لمناهضة الحرب. وأكد صالح في تصريح لراديو دبنجا تأييد التحالف لمبادئ مبادرة الرباعية الداية لوقف النزاع والحفاظ على وحدة البلاد واستبعاد الحركة الإسلامية وقيادة المدنيين للعملية السياسية مع التجديد على ضرورة فرض عقوبات دولية على المنظومة الإرهابية التي يقودها علي كرتي لعرقلتها جهود السلام ونشرها الخطاب العنصري إلى جانب تكثيف الضغوط الدولية على أطراف الصراع ومناشدة النخبة السياسية والمجتمعية في شرق السودان بالانخراط في حوار جاد يضمن حماية التماسك الاجتماعي ومعالجة قضايا التهميش والتنمية. وأضاف صالح عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: ونحن خلال اجتماع عقدته قيادة تحالف القوى المدنية لشرق السودان يوم أمس أكدنا تأييدنا للمبادئ الواردة في مبادرة الرباعية الصدرت في سبتمبر 2025 والنصت على الحفاظ على وحدة السودان ووقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية وقيادة المدنيين للعملية السياسية واستبعاد الحركة الإسلامية الإرهابية اللي بيقودها علي كرتي. وبنرى في تحالف القوى المدنية لشرق السودان إنه المبادئ دي ينبغي تشكل مرجعية لعمل الآلية الخماسية.
0: أعلن مزارعون عن رفضهم للإجراءات التي تمت داخل الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جمعيات الإنتاج الزراعي لمزارعي مشروع الجزيرة والمناقل متهمين عناصر محسوبة على النظام السابق والمؤتمر الوطني بفرض سيطرتهم على مجريات الانتخابات واعتماد نظام التصويت بالقائمة لإقصاء بقية المزارعين. وأفاد مصدر لراديو دبنجا من داخل القاعة بأن عملية حشد الأعضاء تمت بصورة منظمة وموجهة في الانتخابات حيث تحركت مجموعة تنتمي النظام السابق على مستوى قرى مشروع الجزيرة والمناقل باستخدام إمكانياتها لاستقطاب الأعضاء وتوجيههم. وأضاف أنه ما جرى في الجمعية العمومية من سلوكيات لم تكن قانونية ولا أخلاقية ومخالفة للوائح. بحث حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي مع وزير التربية والتعليم ووكيل وزارة الخارجية سبل تمكين 8,191 طالبا وطالبة سودانيين لاجئين بجمهورية تشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية بحضور ممثلين عن اليونيسيف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأوضح مناوي أن الاجتماع ناقش بصورة أساسية أوضاع الطلاب الذين تأخروا عن موعد أداة الامتحانات لهذا العام وأكد أن التأخير الذي حدث يضاعف من الضغوط التي يواجهها الطلاب وأسرهم ويهدد المسار التعليمي لجيل كامل من أبناء دارفور الذين فرضت عليهم ظروف الحرب والنزوح واللجوء أوضاعا استثنائية. وأكد مناوي أن الاجتماع اتفق على مواصلة الاتصالات والتنسيق مع الحكومة التشادية والجهات ذات الصلة لاستكمال الإجراءات اللازمة بما يضمن أداة الطلاب لامتحاناتهم في أقرب موعد ممكن وقبل بدء العام الدراسي الجديد في المدارس التشادية. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الدبة بالولاية الشمالية المحامي محمد الجعلي سليمان أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة مع تحذيره وإجباره على التعهد بعدم المرافعة أمام قضايا المتهمين بالتعاون مع الدعم السري. وقال المحامي والمدافع الحقوق عثمان صالح لراديو دبانجا أن المحامي محمد الجالي سليمان تعرض للاعتقال من قبل الخلية الأمنية بمدينة الدبة أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة في 17 أغسطس الجاري. وأوضح صالح أن المحامي طيد إلى مكاتب الخلية الأمنية حيث حذر من الترافق في قضايا متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السري. وأضاف المحامي عثمان صالح لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: تذكر كلام أكثر من كده أنه ما تتدخل في بلاغات زي دي, ونحن عندنا المحامين اللي بيشتغلوا البلاغات زي دي, والقاضي بيحكم لنا بالحاجة اللي نحن عاوزينها, وكلام يعني بمس مهنة المحاماة وبمس القضائية واستقلال القضائية وحيادة القضائية, لأنه ده بيقضح إن نحن عايزين القاضي بيحكم بالحاجة إن نحن عايزين, ده بيقضح تماما في إنه القاضي فقد حياده أو نزاهته أو استقلاليته, فده كلام غير لائق من الخلية الأمنية.
0: وفي ولاية سنار قرر قاضي محكمة الاستئناف في مجمع محاكم سنار تأجيل النطق بالحكم في قضية العذراء فتاة سنار التي تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل 3 أشخاص إلى يوم 15 سبتمبر المقبل. وفي ذات السياق أيدت محكمة الاستئناف يوم الأربعاء الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بعقوبة السجن ل6 أشهر والغرامة 5 مليار بحق أم العذراء في الدعوة المرفوعة ضدها من موكلها محامي الدفاع محمد عبد الرحمن قرشي, والذي اتهمها بإشانة السمعة لخروجها في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي وانتقادها للاستئناف الذي قدمه للمحكمة في قضية العذراء. أعلن بنك السودان المركزي عن بدء العمل بنظام الدفقات الرأسمالية الإلكترونية, وذلك بهدف أتمتة الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين الأجانب وتسهيل تنفيذها ومتابعتها إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية لبنك السودان المركزي. وأوضح المركزي في منشور له أن إطلاق هذا النظام يمثل خطوة مهمة لتثبيت وإحكام الرقابة على حركة رؤوس الأموال الأجنبية من خلال تسجيل الدورة المستندية المتكاملة للاستثمارات الأجنبية ابتداء من تسجيل رؤوس الأموال وتحويل الأرباح والقروض وانتهاء بإعادة تحويل رأس المال الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للمواد البترولية بولاية الجزيرة تعديل أسعار غاز الطهي والمخابز على أن يبدأ العمل بالتسعير الجديد اعتبارا من يوم الخميس 27 أغسطس, وحددت وفقا لذلك سعر اسطوانة غاز الطهي زينة 12.5 كيلوغراما للمستهلك بالمركز ب 90,000 جنيه, بعد أن بلغ سعرها في التسعير السابق 85,000 جنيه بزيادة قدرها 5,000 جنيه. وطلب القرار جميع وكلاء مستودعات الغاز بالالتزام بالأسعار المحددة, ولوح باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. المستمعين الأعزاء, بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا, وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان, في المدن والقرى والفرقان والحلال, دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر, إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو, ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080 00470. راديو دبنجا, منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج كنداكات وميارم لهذا الأسبوع. في المجتمعات التي أنهكتها الحرب لا تقتصر أدوار النساء في رعاية الأسر ومواجهة أعباء الحياة اليومية، بل كثيرا ما يجدن أنفسهم في مقدمة الصفوف عندما يحدق الخطر بالمجتمع. في أحد أحياء مدينة الضعيم بشرق دارفور تحولت لحظات عادية من عصر السبت الماضي إلى واقعة كادت أن تنتهي باختطاف طفل، عندما اعترضت مجموعة مسلحة تستقل عربة لاند كروزر طريق مجموعة من الأطفال أثناء عودتهم من صالون للحلاقة، واقتادت أحدهم إلى داخل العربة. وبينما كان الجناح يحاولون الفرار بالطفل علي كابور، تقدمت إحدى النساء ووقفت أمام العربة رافضة السماح لها بالمرور رغم تهديدات المسلحين لها بالقتل، حتى تجمع الجيران وأجبروا المجموعة على إطلاق سراح الطفل. في هذه الحلقة من كنداكات وميارم لا نحكي قصة طفل نجا من الاختطاف فقط، وإنما نسلط الضوء على نساء اخترن أن يكن فاعلات في حماية مجتمعاتهن، وعلى أدوار تتجاوز الصورة التقليدية للمرأة في أوقات الأزمات. نستمع إلى والدة الطفل نازك عز الدين، ثم إلى جارتين كانتا شاهدتين على تفاصيل الحادثة. بالنسبة لوالدة الطفل نازك عز الدين، كانت تلك اللحظات واحدة من أصعب التجارب التي يمكن أن تعيشها أم. التقيناها وروت لنا تفاصيل ما حدث منذ خروج ابنها إلى صالون الحلاقة وحتى عودته إليها بعد إفشال محاولة الاختطاف.
2: الحصل إنه زي الساعة 4:30 كده، والجديد هو اسمه علي محمد علي كبور، من أسرة علي كبور. أنا أمه اسمي نازي جايز الدين علي جودة. الودة قام أبوه وده وقال له يا خمس الصالون هنا في دونكي بعمة، يعني قريب مننا. أنا دونكي بعمة ده بيني وبينه 5 بلكات من المباني، وطبيعي كالعادة قاعد يمشوا كده في صالون هنا في الدونكي ده، هو المكان الأقرب والزمن خلاص يعني الساعة 4:30 ما في طريق يمشي السوق. فقال له يا حاج امشي احلق، هو عمره 11 سنة، حاج امشي احلق لانه بكرة عندك مدرسة وكذا. شال قروشه، لحسن الحظ معاه اخوة عمته من نفس عمره واولاد جيراننا 2 من نفس عمره، مشوا معاه الدونكي لقوا الصالون قافل دول راجعين. وحسب شهادة واحدة بيته بينه وبين الدونكي مبنى يعني بلك سكني واحد، العربية دي جات طرد الأولاد بفلوا 5 بيبان كويس، النظام بتاع الهارطوب اللي ورا فيها كنب دي 5 بيبان ورا مكتوب فيها الجمرة كويس، راكبين فيها 3 أشخاص السواق و2 تانين راكبين في مقعد النص. العربية مسلحة ب2 رشاش وزخيرة كده سلاسل كويس. العربية دي طرد الشفع من ورا، خلوا الشارع، انت كنون العربية في الشارع عادي، خلوا الشارع زحوا كده جنب على البيوت، العربية بيضع عصراهم في نفس الاتجاه اللي هم ماشيين فيه. خلاص بعد حسوا انه العربية دي شنو قصداهم، لما حسوا بالخطر بيقوا جارين، هم جارين يتشتتوا. والجديد اللفة اللي أخذها العربية أخذت اللفة وراه. الحصل انه الولد ده لما خلاص قربوا له بالعربية، قام واحد عديل فتح باب العربية ونزل حصره برجله وخماه وخم جابه خداه في مقعد النص. ويلا اللحظة دي أخوان والدنيا 4:30 يعني الشوارع كلها مليانة، شوفوا عم يلعبوا كورة وكده، وهم معروف في الحلة يعني بيعرفوا كلهم. خلاص بدوا يصرخوا علوش، هو بيقولوا لعلوش علوش، شالوه وعلوش خطفوه في الكروزر دي وكده. جارتي دي اسمها ميادة خالد، ميادة دي جات طالعة، هم يعني جيراننا بيننا وبينهم حكاية بتاعت 4 بلك، وولد الصغير صاحب ولدي الصغير الأصغر من علي ده، خلاص سامع الشفع بيصرخ، وجات مارقة من بيت جيرانه، مالكم يا أولاد في شنو؟ قال لها العربية ديك شالوا فيها علوش أخو عمارة، هي بتعرف عمارة، خلاص بس الكروزر في اللحظة دي جاي عليها، خلاص لمن الكروزر خلاص بقى جنبها، وقفت قدام الكروزر. وعندنا برضو حجة كبيرة الله يديها الصحة والعافية اسمها حبوبة حاجة، حبوبة حاجة دي مشت برضو وقفت معاها قدام العربية في اللحظة دي، بتاع العربية وقف دقت ليه الكبوت بتاع العربية، قالت لي الولد شيلته ده نزله، قال لا ما بنزله، المهم استفزتهم بالكلام تنزلوا ما تنزلوا، وقال لك شنو؟ قالت لهم اي ولدي ما بتمشوا بي من هنا، خلاص في واحد الكلام استفز فتح الباب وجه نازل لو لا يدع، اللحظة اللي اتفتح فيها الباب دي بقى ولدي شنو في باب فاتح بجاي قصاده، لانه كان هم الشباب دي القافلينه بالجهتين، واحد باتجاه الباب ده واحد باتجاه الباب ده، وشافع في النص، خلاص قام له ولي ميادة دي يده وقال لا يا اخي زحي والا بقتلك، قالت له اقتلني لكن من هنا ما بتمشي. باللحظة دي الجيران مرقوا، وكم هايل من النسوان وقفوا قدام العربية، والمشاهدة بدت والكلام بدأ. خلاص في ود يعني، انا والله النصيحة ما بعرفه، ولحد اللحظة دي انا ما شفته بعيني، وهي ميادة ذاته بتحكي لي انه هو ضيف عند جيرانهم، يعني ما تابع اليوم هم ذاتهم، الطيب ضيف قاعد في ديوان جيراننا، خلاص الولدي في اللحظة دي كانت تقول لها يا خالتي ميادة العربية دي أن الناس دي خاطفني مرقوني منهم، الناس دي خاطفني مرقوني منهم، اللحظة دي الولد قام جراه، لأنه ذاك نزل بجيلاوي في ميادة اللي كان قافله من اللي كان قافله بجهة الباب البجاي، خلاص الولد جر الشافع نزله في الواطة. في اللحظة ديك نحن لحقنا، أنا شخصيا ما حصل، حصلوا ناس أبوه وأولاد عمه وكده الجماعة دي حصلوا هناك، أنا دي وقعت في النص ما فهمت أي شيء، جاتني حالة كده بتاعت غيبوبة ولا يغماء ما فهمت أنا مالي، الشباب حصلوا هناك على العربية.
1: خلف هذه الكلمات عاشت نازك لحظات من الخوف على طفلها، لكنها وجدت حولها نساء وجيران لم يقفوا متفرجين أمام ما حدث. في اللحظة التي كان يمكن أن يتراجع فيها الجميع خوفا من السلاح والتهديد، اختارت إحدى النساء الحي أن تتقدم ووقفت أمام عروة الخاطفين وأقلقت الطريق أمامها مطالبة بإطلاق سراح الطفل. هددها المسلحون بالقتل لكنها لم تبتعد، كان موقفها مخاطرة كبيرة، لكنه أظهر كيف يمكن للمرأة حتى في أكثر اللحظات خطورة أن تتحول من شاهدة على الحدث إلى طرف فاعل في حماية مجتمعها. نستمع إلى واحدة من أسرة الطفل كانت شاهدة على الحدث.
3: أنا عمة الابن المخطوف شقيقة أبوه، والله يا أخي العربية دي كاتبين فيها الجمرة، والناس ديل مسلحين برشاش وناس جاهزين. قبل الموضوع حق الولد ده، احنا عندنا ناس مؤجرين معانا عندهم عربية، نفس العربية اللي قاعدين فيها الجمرة دي، والله متابعين الولد بتاع العربية ده مهددة مرتين، وبيطلع منهم في نفس البيت حقنا ذاته، مؤجرين بيتنا احنا. الولاد ده الأمس مشوا الحلاقة، انا من جرا راجعين العربية ده طردت اللي شوفوا على الثلاثة ده، اي زوجة ماشي بشارع من المحل ديك، العيال ده الولد واحد ده العربية حاصر، والعيال ده قال له الولد ده واحد جاري، قال له الولد ركبه في العربية في النص. أمتنا الهسعة تحدثت دي ومع ميادة دي، وقفت قدام العربية قال لا أطلع أنا بضرب، قالت لا أضربني
4: ميادة دي ولا يدها عديد
3: ولا ولا يدها داري كسيرة، قالت لا كسيرة، قالت لا أنا بموت حتى العربية دي تطلع في حتتهم دي كورك، والناس لموا هني برضو حتى وهزعوا ناس البيت واسمه هنو عمامة عمامة وعبوك، وعندي أنا ولدي ذاته تابع للدعم السريع اسمه لويس، بموتر حصل العربية دي لحد موتر وتكسر، وقع وجرأ طلع السكين ظهر طعين، خلاص ناس الحلة مسكوه وقبضوا الولد نزلوه، العربية من حتتها ديك لقى الطريقة تخارجت، وتاني جاء واحد من الدعم السريع اسمه محمد عابر طريق لقى لها زي الرايبين، قال الحاصل شنو؟ قال له والله العربية دي كان ده خطفت ولد وأسع نزلوه، العربية دربها وينه؟ قال ده ركب أبوه ولدي ده ذاته وعمه شقيق أبو موسى وحصلوا مشوا بالشارع فاتوا بالشارع الأوغاف بهناك ومن الأوغاف العربية طلعت فاتت الزريبة بره هناك المغابر لقوا النازل خشوا ربطوا الباب حقه طمن العربية كبزت نزل الغايد اللي بيقول له محمد دخل شلوم جوا قال له انتوا ما تنزلوا قشلهم جوا لقام واحد قش المسجد الرشاش ده قال لهم اطلعوا الاسيت والعربية دارين تخطفوا الطفل قال له ديل احنا لكن احنا ما دارين نخطفوا دارين نجيبوا البيت بس ونرجعوا تجيبوا البيت كيف وترجعوا قال لهم اطلعوا جا طالعين طلعوا الثلاثة استلموا وقال لهم وين موسى اخوي قال عندهم رشاش قال الرشاش وين قال الرشاش جوا فاتوا شال الرشاش جابوا وسلموا العربية والرشاش اسع الشرطة والله الناس ديل للدعم بتاع اللي في الدعم السريع هناك الناس ديل يعني اول عصابه قالوا بني عاطفهم
5: من بواط
3: الخيل يا جماعه انتوا بالاذاعه يعني تكلموا وتعلنوا الناس والاولاد ده احنا ما دارين فكهم وما دارين حلهم لان عشان الامور دي ما تتكرر لنا في الضعين ودي اول مره وما شاء الله الاسره دي والعمات والاخوات ديل وقفوا مواقف بتاعت رجوله وكتر خير ومبارك الله فيهم جزاهم والله خير والف احسان لولاهم كان وقت ده الولد كان في خبر كان احنا ما عرفنا لا اتجاه وما عرفنا لأي طريقة كتر خيرك وبارك الله فيك على هذا سؤالك ومتابعتك لنا يعني
1: كانت جارة أخرى تتابع المشهد عن قرب وشاهدت كيف تحرك السكان وكيف كان للنساء حضور واضح في تلك اللحظات تروي لنا تفاصيل ما رأته وكيف انتهت محاولة الاختطاف
6: كيف أولادي سلام عليك كيف صحتك وعافيتك الله يبارك فيه والله عندي لاقدة جوا البيت وبسمع العيال ده العاطم وجيت مارقة جيت مارقة لقيت أخو الصغير ده قال أخوي خطفه وجريت عرفت ده ولد ولدي وأنا ذاتي أبو ده أنا الكبور ده بيبقى لي ولد خالتي أنا ذاتي بيبقى لي ولد خالتي وجريت ماشي لما مشيت لقيت ميادة دي واقفة قدامي تتكلم لهم أنا الميادة بالباب الغريب وأنا بالباب الصباح قال أنا ما جيت وقفته ولادي من شافني قاعد يبكي يا حبوبة يا حبوبة قلت له ما تبكي أنا معاك كلمة ودوك المركز أنا معاك وكان بيتك وأنا معاك هو قال لي أنا ماشي مودي بيتنا قلت له خلاص أروح حتى بيت المتخبرة أنا أروح معاك لما شافني كده حرهرت قال لي أوضحي كده والله نضربه قلت له تفضل أضربني قلت له تفضل أضربني وخلاص الكلمنا نجادل في كلامنا ده الناس حضروا لما حضروا ولدي وشبت ولدي نزل بغادي انا خلاص كسيت اهو هون الولاد نزل بغادي انا كسيت ورا وبعد ذاك الناس دي رجال وعين درابوا زي ده بسلاح والبسكين كلهم رابوا زي ده واقفين يا هون دي حاضر البدايه يا هي زي ده
1: عاد الطفل الى اسرته وانتهت محاوله الاختطاف دون ان يفقد الحي احد اطفاله لكن الحادثه تركت وراءها اكثر من مجره الخوف فقد كشفت عن وجه آخر من أدوار النساء داخل المجتمعات التي تعيش تحت وطأة الحرب وحالات الانفلات الأمني. هذه واحدة من الحكايات التي تقول إن الكنداكات والميارم لا يصنعن الحياة فقط داخل بيوتهن بل يقفن أيضا في الصفوف الأولى عندما يحتاج المجتمع إلى من يحميه. بهذا مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من كنداكات وميارم إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو والسلام عليكم ورحمة الله.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس عام 2026. واشنطن تدين غارات الجيش السوداني الجوية داخل تشاد، وتقول لا مبرر لتمدد العنف في السودان إلى خارجه. مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس يطالب مجلس الأمن التحرك بسرعة لفرض حظر السلاح والحيلولة دون تغذية الصراع السوداني وتمدده. المنتظرون بسجون بورسودان يعلقون إضرابهم للطعام بعد تعهد وفد من القضائية والنيابة بتنفيذ المطالب. النائب العام يكلف رئيس نيابة للنظر في وضع 18 منتظر وتعيين 3 قضاة للفصل في البلاغات. مناوي يبحث مع وزير التربية سبل تمكين 8192 من الطلاب السودانيين اللاجئين بتشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة. وزارة المالية تباشر عملها من مقرها الرئيسي بالخرطوم بعد أكثر من 3 سنوات. مصرع معلم في انهيار منجم للذهب، ولجنة المعلمين تقول ضعف الأجور أجبروا على ترك المهنة. التعايش يهذر من مؤشرات مناخية وإنتاجية تنذر بأزمة غذاء في السودان. غرفة طوارئ طويلة، احتياجات متزايدة للنازحين مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية. المزارعون يواجهون موسما زراعيا صعبا بسبب تأخر الأمطار وتراجع معدلات بطولة في مناطق واسعة. خسوف للقمر فجر الجمعة ومشاهد في السودان 4 صباحا. الهلال يصرف النظر عن مواجهة الجيش الرواندي وديا، ويواجه الأهلي مدني يوم السبت.
0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
5: راديو دبنجا، راديو
0: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
7: وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع لواء الشرطة معاش دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار تكنولوجيا المعلومات ونظم تحليل البيانات، الذي نلتقيه على خلفية مطالبة بنك السودان المصارف والبنوك السودانية بتحديث معلومات عملائها وتحذيرات بنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك الموجهة لعملاء البنك ومستخدمي التطبيق من الاحتيال الإلكتروني. اللواء عصام الدين عباس يوجه نصائح بهذا الخصوص للعملاء وللبنوك على حد سواء، نستمع.
8: طيب شكرا جزيلا، شكرا لراديو دبنجا على اهتمامه بقضايا المواطنين بصورة ممتازة حقيقة في ظل الظروف الحرجة اللي بيعيش السودان. راديو دبنجا بيلعب دور كبير جدا في مختلف القضايا التوعوية والقضايا الإرشادية، ولعله من القضايا المهمة جدا الواجب الانتباه لها والتنوير بخصوصة ورفع حس المواطنين تجاهها والتوعية هي القضايا المتعلقة بالتعاملات المالية عبر المصارف. ومعروف إن السودان يعني منذ سنوات ظل يعني يتقدم بصورة بطيئة بعض الشيء تجاه التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وبعد اندلاع حرب أبريل اللعينة يعني وضح إنه في احتمال كبير جدا على التعامل المالي عبر التطبيقات المصرفية، وترتب على ذلك إنه ارتفعت درجة المعاملات عبر هذه التطبيقات، وحتى يرتفع وعي المواطن في إنه كيف يقدر يستخدم هذه التطبيقات، حتى إنه بعض أسماء التطبيقات أصبحت كأنما هي بديل للعملة. بتجد الناس يقول لك والله يا أخي أرسل ليك بنكك، ترسل لي بنكك، تعمل لي كده، وده في حد ذاته حاجة إيجابية إنه المواطن بدأ يتقبل التعامل مع التطبيقات المصرفية، ودي أهم نقطة في تهيئة المجتمع للتحول الرقمي المطلوب في هذا القطاع الهام جدا. لكن هذا القطاع بيتحط به كثير جدا من التحديات أو المخاطر الواجب التنبيه لها، بالذات في ظل ما أصدر بنك السودان الآن من قرار ألزم جميع البنوك بإلزام المواطنين العملاء بتحديث بياناته. ده طبعا نحن ما بنقول والله بنك السودان لا يمتلك الحق، لا، هو يمتلك الحق في إنه من حق بنك السودان ومن حق الدولة ومن حق المجتمع إنه يحمي نفسه من الجرائم المالية المستحدثة كجرائم الاتجار في البشر وجرائم الاتجار في المخدرات وجرائم الاتجار في السلاح وغيرها من الجرائم السيئة اللي بتنتج عنها أموال غذرة، والأموال دي بتحتاج لإنها بيكون المجرمين أو مرتكبي هذه الجرائم في حوجة لغسيل هذه الأموال وإعادة إدماجها في المجتمع بصورة سليمة، لكن تظل هي أصلا أموال غذرة. واحدة من وسائل غسيل الأموال اللي هو التداول عبر المصارف، بالتالي من حق المصرف إنه يتأكد من مصادر الأموال والشخصيات المرتبطة بهذه الحسابات وغيرها من الأهداف. لكن أيضا في نفس اللحظة مهم جدا إنه الناطق راعي حالة الانقسام المؤسسي اللي بيعيش السودان جراء هذه الحرب اللعينة، وبالتالي ألا يتضرر مواطن شاءت الأقدار أن يكون موجود في منطقة سيطرة طرف من الأطراف جراء ما يتخذ من قرارات. ونحن برغم أن السودان الآن منقسم بين طرفين متحاربين، منقسم جغرافيا لكن لا أقول منقسم وجدانيا، لكن يظل المواطن السوداني مسؤولية، ويجب مراعاة حقوقه، ويجب انه ما يكون ضحية اكثر من مما تعرض له من مآس. لذلك انا بقول في ظل هذا التوجه لتحديث البيانات، وارد جدا انه مختصي جرائم الاحتيال الرقمي ينشطوا هذه الايام بصورة كبيرة جدا، وبالتالي عدد كبير جدا من المواطنين يكونوا ضحايا لهذا النشاط الإجرامي المتوقع. نقطة ثانية إنه عدد كبير جدا من أهل البسطاء في مناطق التنقيب العشوائي الأهلي التقليدي عن الذهب، في عدد كبير جدا من المواطنين اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم بأموال وجادت لهم الأرض بخيراتها، لكن هم ليس على دراية ووعي بتعقيدات الجرائم الإلكترونية والجرائم الرقمية المرتبطة بالمصارف. ولذلك مهم جدا إنه ما يكون صيت سهل جدا يعني المجرمين الرقميين اللي بيستخدموا الوسائل الحديث. ولذلك أنا في بقول والله في نصائح هنقدمها للمواطن، وفي نفس اللحظة أيضا في نصائح وإرشادات هنقدمها للجهاز المصرفي. أول النصائح للمواطنين إنك يا أخي أصلك تحت أي ظرف من الظروف ما تشارك معلوماتك السرية الحساسة، ومعلوماتك السرية الحساسة دي أساسا هي مثلا رقم حسابك وكلمة المرور ورقم البطاقة ورمز التحقق اللي بترسل لك OTP. أصلا ما في بنك حيطلب منك المعلومات دي إطلاقا، لا عبر الهاتف لا عبر الرسالة لا عبر غيره. وبالتالي خليك أولا يقظ جدا إنه معلوماتك السرية وتحديدا المعلومات المتعلقة برقم البطاقة والمعلومات المتعلقة بكلمة المرور وبرمز التحقق اللي بيرسل لك في معاملة معينة مثلا أو برقم حسابك، دي أصلك ما تشاركها تحت أي ظرف من الظروف إطلاق. النقطة الثانية، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها المجرمين التقنيين أو مرتكبي الجرائم الرقمية إنه بيصطادوا دائما ضحاياهم عبر روابط رقمية، روابط إلكترونية بتترسل هذه الروابط عبر رسالة نصية عادية عبر بريد إلكتروني. بيطلب منك هذا البريد الإلكتروني تحديث بياناتك، أضغط هنا لتحديث بياناتك لا داعي للوقوف إلى الصفوف تحت الحجير، أضغط هنا تكتمل العملية. دي روابط مشبوهة، دائما هذه الروابط عبارة عن فخاخ، عبارة عن شراك بيقع فيها دائما المواطنين البسطاء، وفجأة أنت من خلال هذا الرابط تلقى نفسك أنت أصبحت ضحية لجماعة أو لمجرم رقمي وفقدت كل أموالك. النقطة الثالثة أيضا، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها مرتكبو الجرائم أو مرتكبي الجرائم الرقمية اللي هو الاتصالات اللي بتوحي بأنها اتصالات موظفي البنوك، وبالتالي لا تثق بالمكالمات غير الموثوقة، ويعني أصلك ما تحاول تدي محادثات بياناتك عبر محادثة غير موثوقة أنت ما متأكد منها. طيب حاليا الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحديث البيانات كما أعلن بنك الخرطوم التحديث عبر ديارة الفروع، وبرغم أنه ده إجراء يعني لا يتناسب مع التحول الرقمي وإجراء غير مقبول إطلاقا، لكن هو واقع، وبالتالي لا بد من التعامل مع هذا الواقع، وإن التحديث يتم عبر الفروع حاليا أو عبر المنصات اللي بيعلن عنها البنك المعني بصورة رسمية. وإن كان العشم إنه البنوك ترتقي من هذه الوسيلة التقليدية لتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي بدلا من إجبار المواطن على الذهاب إلى حيث ما توجد الخدمة، يفترض يكون أن تذهب الخدمة إلى حيث ما يوجد المواطن، وده باستخدام تكنولوجيا المعلومات. برضو من النصائح إنه يجب يا جماعة أي ذول يراجع حسابه، راجع كشف الحساب بصورة دورية بصورة ثابتة، يتأكد من إنه كل الخصومات تمت صحيحة منك، كل الإيرادات وصلت صحيحة، كل الأشياء ما في أي نشاط في حسابك نشاط مشبوه. في نفس اللحظة يعني إذا شعرت بأي شك بلغ عنه وأغلق الاتصال فورا وتواصل مع البنك بأي وسيلة من الوسائل المتاحة.

نفس القدر البنوك محتاجة لأنها تقوم بإجراءات كمان بالمقابل. بالتالي نقول نحن ما دام وجهنا المواطن وأرشدناه لاتخاذ خطوات كثيرة، هذه الخطوات محتاج إنها يقابل أفعال تقوم بها البنوك. أولا البنوك مطلوب منها تنوع قنوات الرد على استفسارات العملاء. يعني البنوك محتاجة إنها توفر خطوط ساخنة متخصصة للاستفسار عن تحديث البيانات. البنوك مطلوب منها تفعيل الرد الآلي عبر تطبيقات المراسلة، سواء كانت على الواتساب، الفيسبوك، المسنجر، التطبيقات التفاعلية وتطبيقات الرد الآلي. والبنوك مطلوب منها تحديث الموقع الإلكتروني، المواقع الإلكتروني بصفحة تفاعلية تنور وتوضح الخطوات المطلوبة بالتفصيل وبصورة محدثة وبصورة مستمرة. وأيضا البنوك مطلوب منها أنها تنشر على سبيل التوعية بعض الأفعال الإجرامية تم رصدها عشان يتعظ منها المواطنين وينتبهوا أنه ما يكونوا ضحايا لأفعال زي دي، لأنه دائما الأفعال الإجرامية مكررة ومتشابهة. طيب البنوك مطلوب منها تحديث آليات الرد وتحديث سرعة الاستجابة، وده من خلال تدريب فرق العملاء. الفرق دي يفترض أنها تتواضع لبساطة المواطن السوداني وتجيب على الاستفسارات بقدر بساطة المواطن المتصل، وأصلا لا يكون هنالك تعالي أنت بتقول في شنو أنت ما فاهم. نو يجب أنك تنزل إلى مستوى فهم المواطن البسيط لأنه عنده مشكلة ولأنه عاوز يحل المشكلة دي. فما تنظر لأنك أنت خريج جامعة الخرطوم أو جامعة الجزيرة، موظف استقبال، متخصص في الاقتصاد، متخصص في المحاسبة، متخصص في الإعلام والعلاقات العامة، والمتصل عليك ده مواطن بسيط دهابي قاعد في الخلا. قال لا، انت انزل لهذا المواطن لأنه هو صاحب الحساب وهو اللي من خلال ماله ده متحرك البنك. بالتالي انزل له واسمعه ببساطة شديدة جدا وبسط له الحل وبسط له الإجراءات بصورة يقدر يستوعبها. البنوك مطلوب منها الآن الانتقال من الطريقة التقليدية الحالية الموجودة عن زيارة الفروع والطريقة تعبئة الأوراق. إذا نظرنا فقط لتكلفة هذه الأوراق وتكلفة الزمن بنلقى هذه خسارة كبيرة جدا، في حين أنه ممكن نستخدم التقنيات الرقمية. وللأسف الآن يعني في عدم تنسيق واضح جدا. إيه يعني أنه وزارة الاتصالات أطلقت خدمة الهوية الرقمية وهذه الخدمة غير مستخدمة الآن للتحقق من بيانات العملاء؟ يجب أن كل البنوك تلزم بأنه تطور منصات لتحديث البيانات وتطبيقات البيانات، التطبيقات المالية ترتبط بتطبيق الهوية الرقمية سودا باس عشان يكون عنده معنى. وبالتالي أنت بتمكن المواطنين داخل السودان وخارجه من أنه عن طريق الهوية الرقمية أنه يتم تحديث البيانات. البنوك أيضا محتاجة أنها تعزز الأمن السيبراني وحماية البيانات وضمان أعلى مستويات للأمن وحماية بيانات العملاء. وأيضا البنوك محتاج أنها تقوم بشغل توعية وإرشاد بصورة مستمرة. ده باختصار يعني إرشادات للمواطن السوداني لكيف يتعامل مع مطلوبات تحديث البيانات وحتى لا يقع ضحية للأفعال الإجرامية اللي بيقوموا بها يعني مختصي الجرائم الرقمية الحديثة. وفي نفس اللحظة أيضا فيه إرشادات وفيه توصيات للقائمين على أمر النظام المصرفي في السودان، بنك السودان وبقية البنوك، لاتخاذ خطوات عاجلة رقمية حديثة تجعل هذا الفعل ميسر. ورسال الله سبحانه وتعالى إنه ما يكون في ضحايا للجريمة الرقمية أو لفقدان أموال، وإنه إجراءات تحديث البيانات عبر البنوك لا تتسبب في وقوع الكثير من البسطاء ضحايا لهذا الإجراء. شكرا جزيلا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 27 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. أمريكا تدين القصف الجوي للجيش للأراضي التشادية، والخارجية السودانية ترد وتؤكد احترامها لسيادة جمينة. وفد من القضايا والنيابة يتعهد بتلبية المطالب، والمنظورين بسجن بورسودان يعلقون إضرابهم حتى الأحد. مناوي يبحث مع وزارة التربية تمكين 8000 من الطلاب السودانيين اللاجئين بتشاد من الجلوس للامتحانات. لجنة أمن محلية قريضة تلزم المواطنين بالتوجه للمساجد والساحات العامة لأداء صلاة الاستسقاء يوميا حتى نزول المطر بجنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أدانت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات جوية قالت إن الجيش السوداني نفذها داخل تشاد، وقال مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس إنه أجرى محادثة مثمرة مع الرئيس التشادي محمد إدريس دبي ناقشا فيها هجمات الجيش السوداني الأخيرة داخل تشاد، وطالب بوليس بوقف العنف في السودان وخارجه، وأكد إنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع ولا يوجد أي مبرر على الإطلاق لامتداد العنف إلى خارج حدود السودان، داعيا الأطراف إلى القبول فورا بهدنة إنسانية وحماية المدنيين إلى جانب السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وكان الجيش التشادي اتهم نظير السوداني بقصف رتل عسكري داخل أراضيه عبر طائرات مسيرة دون أن يحدد ما هي تلك الأهداف. ردت وزارة الخارجية يوم الخميس على اتهام الجيش السوداني بالقيام بعملية قصف جوي داخل الأراضي التشادية، وأكدت في بيان احترام الحكومة السودانية الكامل لسيادة تشاد ووحدة أراضيها وسلامة حدودها. وأعربت الخارجية في بيان عن استغرابها لصدور موقف تنسب المسؤولية إلى القوات المسلحة السودانية بصورة قاطعة قبل إجراء أي تحقيق مهني ومستقل عن ملابسات الواقعة. وأضاف البيان قائلا: نستغرب الصمت عن الهجمات اليومية التي تشنها المسيرات من داخل سيوب إلى الأراضي السودانية، وآخرها كان صباح اليوم. ودعت الخارجية الوزارة في بيانها جميع الأطراف الدولية إلى تحري الدقة والموضوعية وعدم تبني روايات غير مكتملة بما يسهم في خفض التوتر ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلن الجيش السوداني يوم الخميس إسقاط طائرة مسيرة معادية في إقليم النيل الأزرق، قال بأنها عبرت الحدود قادمة من دولة أثيوبيا. وتعد هذه المسيرة الثانية التي يتمكن الجيش من إسقاطها في النيل الأزرق خلال أقل من أسبوع، وكان قوات الدعم السريع أعلنت يوم الاثنين عن إسقاط طائرة مسيرة من طراز أكنجي تابعة للجيش في منطقة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وتقول الأمم المتحدة إنه نحو 60,000 مدني نزحوا من ديارهم ويعيشون الآن في مواقع مؤقتة على طول النيل الأزرق منذ تصاعد القتال في يناير الماضي. قرر المنتظرون بسجن بورسودان المركزي بولاية البحر الأحمر تعليق إضرابهم المفتوح على الطعام مؤقتا حتى يوم الأحد القادم. وقال المنتظرون في بيان أن النائب العام بولاية البحر الأحمر كلف رئيس النيابة العامة للنظر في وضع 18 منتظر الذين لا زالت بلاغاتهم قيد نظر النيابة، كما تم تكليف وكيلي نيابة في البلاغات قيد النظر أمام المحاكم. وأوضح البيان أنه تم تعيين 3 قضاة للنظر في 68 بلاغ قيد النظر أمام المحاكم على أن توزع البلاغات لكل قاضي بواقع 23 بلاغ على أن تخلص البلاغات في فترة أقصاها شهرين. وقالت شقيقة المعتقل محمد عز الدين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: إحنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجين اليوم حق بالإضراب ده، يعني رغم إنه حاجة محزنة لكن دي الوسيلة الوحيدة اللي حاليا في يدهم بيقدروا يعبروا بيها إنه هم عايزين حقوقهم، لأنه الحاجة اللي بتحصل لهم دي حاجة أبدا ما إنسانية، أبدا ما إنسانية ولا أخلاقية، لأنه المحاكمات بتتأجل لأسباب غير معروفة، يعني كأنه الموضوع ده موضوع انتقامي لا أكثر لا أقل، يا يحصلوا على محاكمة عادلة يطلقوا سراحهم يعني، والموضوع ده ما له أثر نفسي بس عليهم كمساجين، الموضوع ده له أثر نفسي على الأهالي نفسهم.
0: أصدرت لجنة أمن محلية جريدة بولاية جنوب دارفور حزمة من القرارات التي تقضي بحظر الرحلات وإقامة الحفلات المختلطة وفرض غرامات مالية على المخالفين تصل إلى 1,000,000 جنيه بالتزامن مع قرار بإقامة صلاة الاستسقاء يوميا وإلزام المواطنين بالتوجه إلى المساجد والساحات لأدائها في رئاسة المحلية والوحدات الإدارية اعتبارا من يوم الخميس ويستمر يوميا حتى نزول المطر. وشملت القرارات منع ذهاب الفتيات إلى الرحلات مع فرض غرامة قدرها 500,000 جنيه على المخالفين وحظر إقامة الحفلات المختلطة ليلا أو نهارا بغرامة تصل إلى 1,000,000 جنيه. قال محمد حسن التعايش رئيس وزراء حكومة تأسيس الموازية في نيالة إن المؤشرات المناخية والإنتاجية والإنسانية تنذر باتساع أزمة الغذاء في السودان بسبب تراجع معدلات الأمطار وإضطراب توزيعها بالتزامن مع مخاطر الجفاف الزراعي وانخفاض إنتاج المحاصيل والمراعي. وقال في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة إن هذا الواقع يخلق تهديد مباشر لملايين السودانيين الذين يعتمدون على الزراعة المطرية والري مصدرا أساسيا للغذاء والدخل. وأبدى التعايش استعداد حكومة تأسيس للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها وتوفير التسهيلات اللازمة لإجراء التقييمات الميدانية. أعلن المتحدث باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان صالح عمار ترحيب التحالف بوثيقة السلام الذي نريد المتوافق عليها في أديس أبابا لمناهضة الحرب. وأكد صالح في تصريح لراديو دبنجا تأييد التحالف لمبادئ مبادرة الرباعية الداية لوقف النزاع والحفاظ على وحدة البلاد واستبعاد الحركة الإسلامية وقيادة المدنيين للعملية السياسية مع التجديد على ضرورة فرض عقوبات دولية على المنظومة الإرهابية التي يقودها علي كرتي لعرقلتها جهود السلام ونشرها الخطاب العنصري إلى جانب تكثيف الضغوط الدولية على أطراف الصراع ومناشدة النخبة السياسية والمجتمعية في شرق السودان بالانخراط في حوار جاد يضمن حماية التماسك الاجتماعي ومعالجة قضايا التهميش والتنمية. وأضاف صالح عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: ونحن خلال اجتماع عقدته قيادة تحالف القوى المدنية لشرق السودان يوم أمس أكدنا تأييدنا للمبادئ الواردة في مبادرة الرباعية الصدرت في سبتمبر 2025 ونصت على الحفاظ على وحدة السودان ووقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية وقيادة المدنيين للعملية السياسية واستبعاد الحركة الإسلامية الإرهابية اللي بيقودها علي كرتي. وبنرى في تحالف القوى المدنية لشرق السودان إن المبادئ دي ينبغي تشكل مرجعية لعمل الآلية الخماسية.
0: أعلن مزارعون عن رفضهم للإجراءات التي تمت داخل الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جمعيات الإنتاج الزراعي لمزارعي مشروع الجزيرة والمناقل متهمين عناصر محسوبة على النظام السابق والمؤتمر الوطني بفرض سيطرتهم على مجريات الانتخابات واعتماد نظام التصويت بالقائمة لإقصاء بقية المزارعين. وأفاد مصدر لراديو دبنجا من داخل القاعة بأن عملية حشد الأعضاء تمت بصورة منظمة وموجهة في الانتخابات حيث تحركت مجموعة تنتمي للنظام النظام السابق على مستوى قرى مشروع الجزيرة والمناقل باستخدام إمكانياتها لاستقطاب الأعضاء وتوجيههم. وأضاف أنه ما جرى في الجمعية العمومية من سلوكيات لم تكن قانونية ولا أخلاقية ومخالفة للوائح. بحث حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي مع وزير التربية والتعليم ووكيل وزارة الخارجية سبل تمكين 8,191 طالبا وطالبة سودانيين لاجئين بجمهورية تشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية بحضور ممثلين عن اليونيسيف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأوضح مناوي أن الاجتماع ناقش بصورة أساسية أوضاع الطلاب الذين تأخروا عن موعد أداة الامتحانات لهذا العام وأكد أن التأخير الذي حدث يضاعف من الضغوط التي يواجهها الطلاب وأسرهم ويهدد المسار التعليمي لجيل كامل من أبناء دارفور الذين فرضت عليهم ظروف الحرب والنزوح واللجوء أوضاعا استثنائية. وأكد مناوي أن الاجتماع اتفق على مواصلة الاتصالات والتنسيق مع الحكومة التشادية والجهات ذات الصلة لاستكمال الإجراءات اللازمة بما يضمن أداة الطلاب لامتحاناتهم في أقرب موعد ممكن وقبل بدء العام الدراسي الجديد في المدارس التشادية. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الدبة بالولاية الشمالية المحامي محمد الجعلي سليمان أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة مع تحذيره وإجباره على التعهد بعدم المرافعة أمام قضايا المتهمين بالتعاون مع الدعم السري. وقال المحامي والمدافع الحقوق عثمان صالح لراديو دبانجا أن المحامي محمد الجالي سليمان تعرض للاعتقال من قبل الخلية الأمنية بمدينة الدبة أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة في 17 أغسطس الجاري. وأوضح صالح أن المحامي طيد إلى مكاتب الخلية الأمنية حيث حذر من الترافق في قضايا متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السري. وأضاف المحامي عثمان صالح لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: تذكر كلام أكثر من كده إنه ما تتدخل في بلاغات زي دي, ونحن عندنا المحامين اللي بيشتغلوا البلاغات زي دي, والقاضي بيحكم لنا بالحاجة اللي إحنا عايزينها, وكلام يعني بمس مهنة المحاماة وبمس القضائية واستقلال القضائية وحيادة القضائية, لأنه ده بيقضح إن نحن عايزين القاضي بيحكم بالحاجة إن نحن عايزين, ده بيقضح تماما في إنه القاضي فقد حياده أو نزاهته أو استقلاليته, فده كلام غير لائق من الخلية الأمنية.
0: وفي ولاية سنار قرر قاضي محكمة الاستئناف في مجمع محاكم سنار تأجيل النطق بالحكم في قضية العذراء فتاة سنار التي تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل 3 أشخاص إلى يوم 15 سبتمبر المقبل. وفي ذات السياق أيدت محكمة الاستئناف يوم الأربعاء الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بعقوبة السجن ل6 أشهر والغرامة 5 مليار بحق أم العذراء في الدعوة المرفوعة ضدها من موكلها محامي الدفاع محمد عبد الرحمن قرشي, والذي اتهمها بإشانة السمعة لخروجها في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي وانتقادها للاستئناف الذي قدمه للمحكمة في قضية العذراء. أعلن بنك السودان المركزي عن بدء العمل بنظام الدفقات الرأسمالية الإلكترونية, وذلك بهدف أتمتة الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين الأجانب وتسهيل تنفيذها ومتابعتها إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية لبنك السودان المركزي. وأوضح المركزي في منشور له أن إطلاق هذا النظام يمثل خطوة مهمة لتثبيت إحكام الرقابة على حركة رؤوس الأموال الأجنبية من خلال تسجيل الدورة المستندية المتكاملة للاستثمارات الأجنبية ابتداء من تسجيل رؤوس الأموال وتحويل الأرباح والقروض وانتهاء بإعادة تحويل رأس المال الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للمواد البترولية بولاية الجزيرة تعديل أسعار غاز الطهي والمخابز على أن يبدأ العمل بالتسعير الجديد اعتبارا من يوم الخميس 27 أغسطس, وحددت وفقا لذلك سعر اسطوانة غاز الطهي زينة 12.5 كيلوغراما للمستهلك بالمركز ب 90,000 جنيه, بعد أن بلغ سعرها في التسعير السابق 85,000 جنيه بزيادة قدرها 5,000 جنيه. وطلب القرار جميع وكلاء مستودعات الغاز بالالتزام بالأسعار المحددة, ولوح باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. المستمعين الأعزاء, بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا, وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار, ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث, إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 27 من شهر 8 2026, وتتابعون فيها: شباب شرق السودان مخاوف من تمدد الصراع إلى الشرق في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده جبهات القتال بالبلاد.
6: يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر, عبر الحدود المفتوحة, وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري.
5: ناشطات سياسيات الحوار الذي دعا له البرهان يجب أن يتضمن معايير واضحة للمشاركة وألا يمنح شرعية سياسية للمتورطين في الحرب.
7: إحنا ما محتاجين حوار عشان نرجع لنفس المعادلة القديمة أو نقسم السلطة بين الأطراف المتحاربة. إحنا محتاجين حوار يوقف الحرب ويحمي المدنيين ويعالج جذور الأزمة.
5: وزراء المحتجين بسيكين بور سودان تطالب السلطات بالإسراع في النظر في ملفاتهم.
1: إحنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجين اليوم حقلي بالإضراب ده رغم إنه حاجة محزنة.
5: وصول مساعدات غذائية إلى معسكرات شرق طويلة بشمال دارفور.
8: طلبنا الغازة من أربع صنفه: الماريك، الأحمر والزيت واللقى وندق الملح. منظمات المشاركين في قصة الضام دي هو اللي هي شركة ثلاثة، منظمة سي.
5: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من شرق السودان حيث نستمع لآراء الشباب حول التصعيد العسكري الذي تشهده جبهات المعارك في الحرب الدائرة بالبلاد وتأثير ذلك على حياة المواطنين بشرق السودان ومخاوف الشباب من تمدد الحرب لتصل إلى شرق السودان. ونستمع أولا إلى الأستاذة خالدة إدريس الصحفية من كسلة.
9: مساء الخير على الجميع. أنا خالدة إدريس صحفية ولاية كسلة، طيف المحور الأول في إنه التصعيد العسكري وكيف يرى إنه شباب شرق السودان. طيب أنا أقول كأنه استمرار التصعيد العسكري بالطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية ده بتزامن مع إنه شنو هو ضعف للمؤسسات الدولة وساهم في اقتصاد الحرب، يعني إنه خلق مستفيدين من استمرار القتال، والواقع ده برضو يتزامن مع إنه في انهيار للخدمات والبنية التحتية في مناطق كثيرة للبلاد. طيب انعكاسات الحرب على شرق السودان، طيب انعكاسات الحرب على شرق السودان رغم إنه شرق السودان يعني لم تصل الحرب بطريقة مباشرة، لكن كان في انعكاسات واضحة ودفع الشرق الثمن مرتين. المرة الأولى كان في إنه هو استقبل مئات الآلاف من النازحين من الخرطوم ودارفور والجزيرة، وده بالتأكيد إنه أدى للضغط على الخدمات سواء كان في الصحة والتعليم والمياه. المرة الثانية إنه كان بارتفاع إنه الأسعار وانهيار القطاع الزراعي والقطاع الرعوي والصادر. أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري. وكل ما طال التصعيد كل ما إنه قلت الصيغة شنو بين الأطراف المتحاربة وارتفع سقف المطالب الميدانية، وده بالتأكيد إنه هي بتأدي لضعف الموقف التفاوضي. طيب أنا كشابة من شرق السودان وأقوله وبيكون بصراحة إن اللغة الوحيدة والمسموعة الآن هي لغة البندقية، فإنه ما زال الرهان على الحسم العسكري هو سيد الموقف بين أطراف الصراع، والخطاب الإعلامي للطرفين المتحاربين إنه لا يزال يتحدث عن النصر الكامل بدل إنه تتقدم تنازلات وتكون في مبادرات للسلام، وده بيدور إنه برضو أدى إنه لضعف شنو ضعف المبادرات وجعلها هشة في ظل شنو الخطاب الإعلامي الداعي لاستمرار الحرب والنصر الكامل. بالتأكيد إنه الشرق لا يريد إنه يكون ساحة جديدة للحرب، ونريد إنه يكون فيه سلام ويحفظ هنا ويحفظ النازحين ويعيد الخدمات اللي توقفت ويعيد النازحين إلى ديارهم.
5: وأيضا مستمعينا الكرام، وحول نفس الموضوع تحدث إلى جولة السودان اليوم ومن القضارف أيوب يحيى خميس، فلنستمع إليه.
10: السلام عليكم، أنا أيوب محمد خميس من ولاية القضارف في شرق السودان. هنا في الجانب السياسي يعني الشوية الجانب السياسي قل الناس بقت تشوف هي التانية عالية التانية بقت تشتغل بها عبر منظمات المجتمع المدني. نقول الوضع السياسي شوية صعب، نقول كله في تكبع من ناحية قبضة أمنية شديدة جدا جدا، ده واحد. اثنين في الجانب بتاع الحدود والحرب، حرب التجراي مؤثرة برضو علينا جدا جدا، ومشاركة التجراي برضو في مع الجيش في محاربة قوات الدعم السري في النيل الأزرق في المحاور المختلفة، دي برضو أثرت علينا جدا جدا. وأخيرا الأحداث بتاعت الأمحرة برضو دي أثرت حتى أكست من ناحية اقتصادية في التبادل التجاري بين المنفذ المنافذ الموجودة على الحدود، منفذ الأسرة، منفذ غرية 8، المنفذ بتاع الكلابات، حتى هنا وظهرت طوالي مع تجارة السلاح وظهور المعدرات بكمية جدا جدا. والحاجة دي مش أكست على القضارف، أكست على كل الولايات الشرقية الثلاثة. دي واحدة من ضمن التحديات الحسي مواجهانا. بالنسبة لأنه الحرب أنه تتوسع أكثر على المنطقة حاليا أو تدخل مناطق جديدة، هي دي حاجة مؤكدة جدا جدا بالوضع الراهن بالذات في الولايات الشرقية. وولاية القضارف من أول الولايات ممكن معرضة للحاجة دي لأسباب لسببين. السبب الأول أنه يا أخي توسع الحرب في النيل الأزرق هو أدى يعني إلى كمية بتاعت دخول نازحين جدد من النيل الأزرق، وكمية بتاعت نازحين كانوا حصل لهم دبل زي ما يقولوا دبل نزوح، يعني نزوح مرتين، جو من الكادوغلي من الدلنج والإيريري، جو النيل الأزرق من النزرق تاني نزوح لهم من القضارف، وحاليا موجودين في معسكرات النزوح الموجودة على مستوى ولاية القضارف في محلية بلدية القضارف ومحلية وسط القضارف ومحلية القلابات الغربية. دي برضو واحدة من ضمن المؤشرات، وانضمام بعض غادات أو انضمام بعض الغادات لبعض الحركات المسلحة سابقا أو أبناء من أبناء ولاية القضارف للدعم السريع موجودين حاليا في الصايد بتاع النيل الأزرق أو الجهة المطاغمة أو الاتجاه المطاغم للحدود الأثيوبية السودانية باتجاه القضارف والجانب بتاع ولاية النيل الأزرق. وهناك يعني برضو في إشارات بتاع بعض المراسلات من قبلهم أو التحديدات اللي تصل، والمنطقة دي بالذات منطقة فيها بنظام خط الفخر، وهي مناطق تحت أي لحظة ممكن تقوم فيها حرب، والحتة ما مؤمنة تماما جدا جدا لتداخل الحدود للازدواجية الحاصلة لكمية الإجرام الشغل اللي يحصل في المنطقة دي بالذات. حاليا نحن زي ما قولوا عايشين في وضعية بتاعت يعني زي القنبلة الموقوتة بصراحة كده. شرق السودان باعتباره قنبلة موقوتة بالشغل الحسي حاليا ماشي، يعني كمية من الدعم السليم موجود حاليا في مناطق قريبة جدا جدا. الشيء الثاني زي ما قلت أنا قبلك، الحاجة دي بالأشياء الحاصل في أثيوبيا، أن معظم الأقاليم الأثيوبية أقليم الأمحرة وأقليم التجرة المتاغم لنا من جانب أثيوبيا هو يعني مساند لجانب الحكومة هنا في السودان وضد حكومة أبي أحمد، والحاجة دي أثرت. أبي أحمد مساند مع قوات الدعم السريع الموجودة في الحدود الأثيوبية مع ولاية القضارف والنيل الأزرق، ودي هي مرحلة بس يعني مرحلة بتاعت زمن أو فترة زمنية معينة جدا جدا. عشان كده الحاجة دي كلها يعني بتأثر جدا جدا وموصمة. يعني ما ننسى الجانب الجانب بتاع يعني مثلا سكان الناس الموجودين الحين كلهم سكان حامج، وعدم تقديم الخدمات والظلم الاجتماعي الحاصل هو ده برضو مولد خبن اجتماعي داخل المجتمعات الموجودة في المحليات بالذات، محليات باسوندا، محليات القلابات الشرقية، محليات البريشة، جزء من محليات الحو.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت ناشطات سياسيات سودانيات من أن يتحول الحوار الذي دعا له قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى وسيلة لمنح شرعية جديدة لقوى مسلحة أو سياسية شاركت في الحرب، وطالبنا في نفس الوقت بوضع معايير واضحة للمشاركة وضمانات مستقلة تحول دون الإفلات من العقاب. مزيد من التفاصيل مستمعنا الكرام مع دار السلام عبد الله وداعة رئيسة حركة السودان المدني.
7: شكرا لكم على الدعوة. طبعا موضوع خطاب البرهان والحديث عن الحوار موضوع مهم جدا، وأنا حابة أبدأ يعني من نقطة أساسية، واللي هي يعني أي حديث عن الحوار في السودان ما مفروض نرفضه من حيث المبدأ. بالعكس، السودان محتاج لحوار، لكن السؤال الحقيقي لأي حوار منو البيد عليه ومنو بحدد يعني بيحدد أطرافه وشروط وضماناته. فالأسئلة دي بتخليني طوالي، يعني أنا مش أتكلم عن إنه البرهان بيتكلم هنا بأي صفة، لأنه البرهان هو قائد القوات المسلحة، والقوات المسلحة طرف أساسي في الحرب، بالتالي البرهان نفسه طرف من أطراف الحرب. ما ممكن طبعا يعني هنا نتعامل معه باعتباره الدولة كلها أو باعتباره جهة محايدة بين أطراف النزاع. عشان كده السؤال المهم، منهم الأطراف اللي بيشاركوا في الحوار؟ لو المجموعات المسلحة اللي بتقاتل مع الجيش حتشارك، هل حتشارك باعتبارها أطراف أصيلة ومستقلة في الحرب، ولا باعتبارها مجموعات تابعة للجيش؟ لأنه دي نقطة يعني لازم نكون واضحين فيها من البداية. وما ممكن مجموعات بتقاتل تحت مظلة الجيش تظهر في الحوار وكأنها أطراف مستقلة، وفي نفس الوقت يعني يكون عندها وزن سياسي منفصل. وبرضو يعني عشان الحاجات تمشي بشكل واضح، لازم نتكلم بصراحة عن الجماعات الإسلامية المسلحة والجهات المرتبطة بتنظيمات مصنفة إنها هي إرهابية وبتقاتل حاليا مع الجيش، لأنه ما ممكن أي جهة تحمل السلاح وتشارك في الحرب تكون يعني تلقائيا جزء من العملية السياسية وتحصل على شرعية سياسية لمجرد إنها هي يعني موجودة في المعسكر العسكري. الحوار يعني لازم يكون عنده معايير واضحة للمشاركة، وأي شخص أو مجموعة يعني متورطة في جرائم وانتهاكات ضد المدنيين يعني لازم تكون خاضعة للمساءلة، وما يكون الحوار وسيلة يعني إنه يمنح الحصانة والشرعية للإفلات من المسؤولية أو العقاب. بالنسبة للضمانات اللي يتحدث عنها البرهان، أنا شايف إن السؤال ما بس في يعني هل في ضمانات، السؤال الحقيقي منو اللي بيضمن الضمانات دي؟ طبعا لأنه ما ممكن طرف من أطراف الحرب يكون هو نفسه الطرف اللي بيحدد الضمانات لبقية الأطراف، ولازم يعني تكون في جهة مستقلة وموثوقة وضمانات واضحة وملزمة تشمل لنا يعني حرية الحركة والتعبير وعدم الاعتقال والملاحقة بسبب المواقف السياسية. وبرضو يعني بالنسبة للموضوع بتاع العفو والحصانات، محتاجين وضوح شديد يعني، لأنه في فرق ما بين حماية الناس من الملاحقة بسبب يعني آرائهم السياسية ومواقفهم، وما بين منح حصانة يعني من المساءلة عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة. ما مفروض العفو السياسي يعني يتحول لنا لوسيلة للإفلات من العدالة. وكمان أنا شايفة إنه يعني لو البرهان فعلا جاد في الحوار الطرح، يعني في مسارات ومبادرات موجودة أصلا، وفي جهات إقليمية ودولية شغالة على الملف، يعني سواء كانت الرباعية أو الخماسية أو غيرها من المبادرات. فما في داعي نخلق مسار جديد يكون أحد يعني أطراف الحرب هو الداعي له والمحدد لأجندته وأطرافه وضماناته. لو فعلا يعني داير حوار، فالأفضل يكون جزء من مسار قائم ومستقل، وده لأنه شنو بيضمن لنا، بيكون ضامن للجهود الموجودة بدل ما نعمل مسار جديد يزيد من تعقيدات المشهد. يعني الحوار ما المفروض يكون يعني بس بين المسلحين والنخب السياسية. أنا شايفة إنه الحوار لازم يكون حوار شامل تشارك فيه النساء والشباب والنازحين واللاجئين، منظمات مجتمع مدني، نقابات، لجان مقاومة، يعني الحركات الشبابية، المجموعات المتأثرة بالحرب وغيرهم، يعني لأنه ديل أكثر يعني الناس الدفع تمن الحرب دي. أنا بالنسبة لي يعني في النهاية نحن ما محتاجين حوار عشان نرجع لنفس المعادلة القديمة أو نقسم السلطة بين الأطراف المتحاربة. نحن محتاجين حوار يوقف الحرب ويحمي المدنيين ويعالج جذور الأزمة ويؤسس يعني لدولة ديمقراطية قائمة على المواطن والعدالة. فأنا ما ضد الحوار، بالعكس أنا مع الحوار، لكن مع حوار مستقل وحقيقي وشامل، ما يكون يعني طرف من أطراف الحرب هو اللي بيحدد يعني وحده منه يحاور منه وأجندة الحوار شنو وضماناته يعني شنو والمخرجات حقته اللي بعدين حتكون شنو، وبما أنه يعني وصل لغاية مرحلة أنه يحدد طبيعة التفاصيل دي حيحدد منهم يعني، لأنه في النهاية لو الحوار ده عشان السودان لازم يكون السودان وأهله هم أصحاب المصلحة الأساسيين فيه، ما أطراف الحرب واحدة يعني. وشكرا جزيلا يا أستاذ سارة وللمرة الثانية، ويعني نتمنى إنه الحوارات في الموضوع ده تكون مفتوحة بشكل كبير وكده، بحيث إنه يعني تشمل كل آراء السودانيين حول المسائل بتاعت الحوار عشان نقدر نضمن سلام واستقرار حقيقي في السودان يعني. شكرا جزيلا لكم.
5: كذلك مستمعينا الكرام، تحدثت إلى جولة السودان الناشطة النسوية رافحة إسماعيل حول الحوار الذي دعا له البرهان، فلنستمع إليها.
11: الخطاب بتاع برهان ده مسألة داوم تحت الحوار دي، وفي النهاية الحرب دي حتنتهي بحوار، لكن انت ممكن تدعي لحوار يعني يكون من صايد مثلا واحد، يعني ما هو حوار لازم موافق عليه الأطراف، فهداك الطرف اللي انت بتخط له شروط إذا ما قبل بها، فكيف إنه نحن بنضمن نجاح الحوار؟ واحدة من الحاجات اللجنة ذاتها المكلفة بالحوار الحي عينة منها، ما ممكن إذا بتعين حكومة بورسودان وإنت طرف من أطراف الصراع، فتخيل لي برضو بتكون القصة يعني يصعب، يعني إنه ما لازم كمان تكون في وساطة وتكون في محايدة في كده، يعني دي واحدة من الحاجات هل يعني في الموضوع بتاع الخطاب بتاع الحوار يعني بتاع برهان. بعد ذاك هو ذاته يعني الخطاب فيه إشارات مثلا ممكن يعني مراعاة الوضع مثلا بتاع الدول والدول المجاورة، وضع الاتحاد الأفريقي، برضو الحاجات دي في الخطاب ممكن الناس تحللها وتقرأ. أنا رأيي كواحدة من يعني من الشبكات النسوية أو كرأي، أنا بقوله إنه إحنا النساء محتاجين لسلام نسوي يعني، أو سلام من منظور نسوي، بمعنى إنه يعني إحنا ما دارين سلام يكون يعني كنا نحن النساء فاعلات فيه وعندنا تأثيرنا وعندنا مشاركة فيه حقيقية وفعلية، سلام بيجاوب لنا نحن يعني بيجاوب لنا شنو، أو يحقق لنا شنو سلام، يحقق لنا عدالة، يحقق لنا كرامة، يحقق لنا مساواة، يضمن لنا عدم الحوض لمربع الحربي تاني، فكك لنا العنف بتاع الدولة وبنية التزعاد عشان نقدر نقول إنه نضمن إنه السلام ده مستدام لفترة طويلة، ما سلام ممكن يكون هشي يومين ثلاثة ويرجع لنا تاني يعني بانقلاب أو كده، لنا سلام يحمينا من الانتهاكات، يصلح لنا المؤسسات العسكرية دي ويعيد تنظيمها يعني بصورة تانية، يعني ويعيد لنا الثقة بيننا نحن كمجتمعات في الأزمات الحاصلة وخطاب الكراهية. فده السلام النسوي، السلام اللي نحن بننشده، ما السلام التقليدي اللي بيكون مؤقت ويرجع تاني. يعني نحن زادنا أسباب العنف والحرب دي زادها، نحن ما دارين برضه نفكك الجذور دي عشان نحصل على سلام مستدام. أما بالنسبة للمسألة تحت الحصانات والعفو والضمانات دي، أنا أتخيل لي يعني هي حس ممكن تكون فعلا، ما في النهاية انت لموقف سياسي ما بتحاكم بيه زول، لانه ديل يعني المجرمين بتاعين الحرب والقتلة والديل هم قاعدين وبيرجعوا البلد يعني بيقتلوا وبيمشي، يعني زي ناس كيكل وزي ناس نور قبة والناس اللي كانوا يعني ارتكبوا انتهاكات وفضايح في السودان دي وجرجعوا حسي وكأنه ما عملوا حاجة يعني. وانا بفتكر انه ديل هم المجرمين الحقيقيين يعني، لكن هم اللي بيتكلم عنهم ديل واصحاب المواقف السياسية دي ما عمره ما كانت جرم يعني. فافتكر انه دي واحدة من الافتراءات ذاتها تحت الكيزان اللي هم بيعملوها يعني، مثلا العفو والقصص لهم بيقولوا هذا. برضو في نقاط يعني ما في حوار والحرب بتكون شغالة، يعني دائما الحوار بيحتاج إن يكون في خوض للتصعيد، يكون في هدنة، يكون في وقف لإطلاق النار، في إثبات لحسن النية، وده كله ما داير. يعني الحرب لسه منتشرة بصورة كبيرة شديد، فدي واحدة من الحاجات اللي ما ممكن تتعمل لك حوار بعدك حوار، أنا بعتبر إنه من طرف واحد لأنه كل الأطراف دي هي في صايد واحد. بعدك الحوار ذاته نشوف أسباب الحرب دي كانت شو، يعني عشان نحصل على سلام مستدام، ما نحصل على سلام هاشو بكرة تاني يحصل. المسألة بتاعت وجود الإسلاميين يعني مع حكومة السودان ووجوده متقلقون في السلطة وكده، فبخلينا إنه نحن نعمل حوار، وده بشرع بس عودة الإسلاميين والمؤتمر الوطني بصورة واضحة شديدة.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث تطالب أسر المحتجزين بسجن بورسودان الذين دخلوا من قبل في إضراب عام، تطالب السلطات بالإسراء في النظر في هذه البلاغات، مشيرين إلى أن هذا التأخير في البدء عاد بالضرر لهذه الأسر. مزيد من التفاصيل مع شيرين عز الدين شقيقة المحامي محمد عز الدين المحتجز بسجن بورسودان.
12: السلام عليكم، أنا شيرين عز الدين أخت المعتقل محمد عز الدين المعتقل في سجون بورسودان منذ ما يقارب عامين. إحنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجين لهم حق بالإضراب ده، رغم إنه حاجة محزنة، لكن دي الوسيلة الوحيدة حاليا في يدهم بيقدروا يعبروا بيها إنهم عايزين حقوقهم، لأنه الحاجة اللي بتحصل لهم دي حاجة أبدا ما إنسانية، أبدا ما إنسانية ولا أخلاقية، لأن المحاكمات بتتأجل لأسباب غير معروفة. يعني كأنه الموضوع ده موضوع انتقامي لا أكثر لا أقل، يحصلوا على محاكمة عادلة يطلقوا سراحهم يعني، والموضوع ده ما له أثر نفسي بس عليهم كمساجين، الموضوع ده له أثر نفسي على الأهالي نفسهم. يعني الأهالي بيضطروا يجوا من أماكن بعيدة جدا جدا عشان يحضروا جلسات أولادهم، وفي النهاية يجوا يلقوا الجلسات تتأجلت لأسباب واهية شديد ما عندها أي علاقة بالإنسانية، إنه الشاهد ما جاء، إنه ما عارف شنو، كل مرة يجيبوا لنا أسباب يعني صراحة ما بتدخل عقل إنسان. فدي حاجة مؤلمة شديد، لأنه إحنا من جلسة لجلسة بنكون منتظرين الحكم، فبنجي نلقى يعني من شهر لشهر ننتظر على أعصابنا عشان نجي نلقى إنه يقولوا لنا ما في جلسة أمس، أو مثلا ما في شاهد، أو يتحججوا بأي حجة. فدي حاجة يعني غير أخلاقية وغير إنسانية، لأنه ممكن يكون في ناس بريئين قاعدين في السجن ده من غير أي محاكمة ومريضين وبيأكلوا أكل سيء وفي سخانة، فحرام يعني. فإحنا بنتمنى إن صوت المساجين ده يصل ويشوفوا لهم حل في أقرب وقت إن شاء الله يعني، وبتمنى أن الحكومة تنظر للموضوع ده بعين الرأفة والرحمة.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ومن معسكرات شرق طويلة بشمال دارفور، حيث وزعت 3 منظمات إنسانية مساعدات غذائية للنازحين استفاد منها حوالي 23,000 من النازحين، وسقطت أسماء حوالي 12,000 من كشف التوزيع. مزيد من التفاصيل مع النازح حسن آدم.
8: الحمد لله وصلتنا لغازة، وهي الإغاظة من 4 صنفه: الماريك، الأهمر، والزيت، واللبة، وندق الملح. منظمات المشاركين في قصة الضام دي هو اللي هي شركة 3 منظمة CRC WR CATF، 3 منظمة.
13: بدأت يوم 25/8 اللي هي يوم الثلاثة والأمس، لكن عندنا عددية ما خطت يعني، عندنا عددية غرابة 12,000، نتمنى إنه تجي عشان ما إنه يتقتل العددية دي كلها، وبالإضافة لذلك إنه يزيد لنا برضو الحاجات الثانية برضو زي الدقيق والسكر، حتى الإيش يزيد لنا، حتى الحاجات ما قلنا إنه يزيد لنا. المعسكرات اللي تم استهدافهم هم اللي هو مروكا وري، اللي الصابون، بيلي، اللي شرق السوق، عميلة كاري، دي الجماعة اللي إنه تم استهدافهم بالنسبة للصرف دي، والصرف مستمر، لكن نتمنى إنه استمر الصرف دي تستمر يعني، ما تقيف، ويجددوا لنا الأجهزة، وإنه يلحقونا نبيه يعني. إما الناس اللي إنه أسمام ما جات وكده طبعا في كل المسكرات دي فيها جزء جزء أسمام طبعا ما جات وإنه يقدر غربتنا 12 غير.
8: ولكن نحن ضل برضو يعني خطة 23 ألف فردي بما إنه عددية بتاعت المسكرات الموجودة كبيرة جدا يعني. ونتمنى إنه من الجهات الساعية إنه لازم إنه تجيب عشان ما يغطي لكل المتضررين يعني، لأنه يعني عددية كمية جدا مهما كانت الجامعة بغطي لكده، لكن نتمنى إنه يجي عشان ما تغطي للباقين كلهم وللديل للدوم ذات. نتمنى إنه يجيب لهم الزيادة لأنه تعلم الناس ما عندهم وسيلة حتى للدوم ذات إنه يربوه بو ما إيش ده عشان ما إنه يأكلها ذات ما عندهم وسيلة ولا عندهم وسائل تانية. بالإضافة على ذلك نحن دائما نطالب إنه الناس الغائمة اللي هي 70,000 ولا 80,000 في ماسكرات بتاعت مرتال يعني، والماسكرات الثانية اللي هي شرقي مرتال اللي هي مسل وغزن تنجر وكده، يعني نتمنى إنه المنظمة العالمية لازم يحاول إنه عشان ما يخطي الماسكرات دي يعني يتمد لنا دعم الطوارئ يكون معتمد على كل شهريا إنه لازم إنه الناس دي يلقوا، لأنه نازل الماسكرات من غزن تنجر ومسل وتجي ماسكرات الرئيسية الكل الموجودة في مرتال 8 شهور ولا 7 شهور بالدم يعني بجيم هاي والحاجة البيجي ذاته ما هاي بغطي كله يعني، والناس في غاية الضرر يعني. نتمنى إنه جهات ألمانية يسمو ويكونوا ساهين البلد يعني مقابل ما جاء، وللآن الناس يعني هم جايين الهرب تردم وانتهوا على كده ما عندهم حاجة أصدق يعني، هم من أول في الجو والهرب كمان إنه عدى الجو أكتر. بالإضافة على ذلك متطلباتنا إنه بس للأكل والشراب حتى الدواء يعني ما متوفرة، حتى بالنسبة للأطفال والناس الكبار سوء التغذية برضو ما موجودة. بنفس الماسكرات أنا قاعد أذكر لك ماسكر مسل وماسكر تندفاء وماسكر خزان تنجر وماسكر ماسكرات المرتال الستة ولا السبعة دي كلها يعني قدماتهم قدمات فنية جدا جدا. يعني نتمنى إنه المنظمات تكون حريصة والمنظمات تقدم أكتر من كده تقدم أكتر من كده، لأن الناس دي في حوجة في حوجة ماسة شديد يعني. الناس ليه من هذا نزوج جديد فيه، لأنه في ناس ليه من هذا كم ممكن قلت اتجاه دار السلام اتجاه سمايات اتجاه وين، في ناس الآن بحاولوا بيجوا مهلات الفيه موية شوية قريب والفيه شوية الخدمات زي ما بسموها في الإعلام زي ما هنا، لكن حاليا يعني إنه بالرغم من غريف بسيطة لكن الناس في الأعراء بتتاج للقيم مشمات، لأنه ما في جيش جمع يعملوا حتى الرواكب وما إنه مقدرة للمشمات. نحن نتمنى إنه المنظمات تحاول تجيب للناس دي القيم، أي بيت يدوم قيمة إن شاء الله إنه يعني بسعيدهم. نتمنى إنه رسالتنا توصل وشكرنا برضو موصول للثلاث المنظمات اللي إنه قدموا جهدهم، لكن نتمنى إنه يحاولوا ما يكون لهم آخر صرفة بالنسبة إنه يجددوا الأقدي بالنسبة للدعم الناس دي، لأنه الناس دي في حالة هرج شديد وفي حالة مأساوية شديد جدا جدا، لأنه حاليا الشوال ليش 250 ورطل السكر ب3000 و300 الزيت ب6 عندك الدقيق كيلو ب7 عندك اللحمة ب20 بصل ملوى ب20، فهذه كل حاجات يعني غالية شديد جدا يعني، والناس ما بيمتلكوا أي حاجة. يعني نتمنى إنه جهات المانية ذات تطم الناس دل الكاش ذات شوية شما إنه ناس تقدي أمور أبو واللي يعالجوا وعيانينه. وأشكرك كثير جدا إن شاء الله.
5: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الخميس. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
14: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 27 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. أمريكا تدين القصف الجوي للجيش للأراضي التشادية، والخارجية السودانية ترد وتؤكد احترامها لسيادة جمينة. وفد من القضايا والنيابة يتعهد بتلبية المطالب، والمنظورين بسجن بورسودان يعلقون إضرابهم حتى الأحد. مناوي يبحث مع وزارة التربية تمكين 8000 من الطلاب السودانيين اللاجئين بتشاد من الجلوس للامتحانات. لجنة أمن محلية قريضة تلزم المواطنين بالتوجه للمساجد والساحات العامة لأداء صلاة الاستسقاء يوميا حتى نزول المطر بجنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أدانت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات جوية قالت إن الجيش السوداني نفذها داخل تشاد، وقال مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس إنه أجرى محادثة مثمرة مع الرئيس التشادي محمد إدريس دبي ناقشا فيها هجمات الجيش السوداني الأخيرة داخل تشاد، وطالب بوليس بوقف العنف في السودان وخارجه، وأكد إنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع ولا يوجد أي مبرر على الإطلاق لامتداد العنف إلى خارج حدود السودان، داعياً الأطراف إلى القبول فورا بهدنة إنسانية وحماية المدنيين إلى جانب السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وكان الجيش التشادي اتهم نظير السوداني بقصف الرتل العسكري داخل أراضيه عبر طائرات مسيرة دون أن يحدد ماهية تلك الأهداف. ردت وزارة الخارجية يوم الخميس على اتهام الجيش السوداني بالقيام بعملية قصف جوي داخل الأراضي التشادية، وأكدت في بيان احترام الحكومة السودانية الكامل لسيادة تشاد ووحدة أراضيها وسلامة حدودها. وأعربت الخارجية في بيان عن استغرابها لصدور موقف تنسب المسؤولية إلى القوات المسلحة السودانية بصورة قاطعة قبل إجراء أي تحقيق مهني ومستقل عن ملابسات الواقعة. وأضاف البيان قائلا: نستغرب الصمت عن الهجمات اليومية التي تشنها المسيرات من داخل سيوبة إلى الأراضي السودانية، وآخرها كان صباح اليوم. ودعت الخارجية الوزارة في بيانها جميع الأطراف الدولية إلى تحري الدقة والموضوعية وعدم تبني روايات غير مكتملة بما يسهم في خفض التوتر ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلن الجيش السوداني يوم الخميس إسقاط طائرة مسيرة معادية في إقليم النيل الأزرق، قال بأنها عبرت الحدود قادمة من دولة أثيوبيا. وتعد هذه المسيرة الثانية التي يتمكن الجيش من إسقاطها في النيل الأزرق خلال أقل من أسبوع. وكان قوات الدعم السريع أعلنت يوم الاثنين عن إسقاط طائرة مسيرة من طراز أكنجي تابعة للجيش في منطقة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وتقول الأمم المتحدة إنه نحو 60,000 مدني نزحوا من ديارهم ويعيشون الآن في مواقع مؤقتة على طول النيل الأزرق منذ تصاعد القتال في يناير الماضي. قرر المنتظرون بسجن بورسودان المركزي بولاية البحر الأحمر تعليق إضرابهم المفتوح على الطعام مؤقتا حتى يوم الأحد القادم. وقال المنتظرون في بيان أن النائب العام بولاية البحر الأحمر كلف رئيس النيابة العامة للنظر في وضع 18 منتظر الذين لا زالت بلاغاتهم قيد نظر النيابة، كما تم تكليف وكيلي نيابة في البلاغات قيد النظر أمام المحاكم. وأوضح البيان أنه تم تعيين 3 قضاة للنظر في 68 بلاغ قيد النظر أمام المحاكم على أن توزع البلاغات لكل قاضي بواقع 23 بلاغ على أن تخلص البلاغات في فترة أقصاها شهرين. وقالت شقيقة المعتقل محمد عز الدين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: إحنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجين اليوم حق بالإضراب ده، يعني رغم أنه حاجة محزنة لكن دي الوسيلة الوحيدة الحالية في يدهم بيقدروا يعبروا بيها أنه هم عايزين حقوقهم، لأنه الحاجة اللي بتحصل لهم دي حاجة أبدا ما إنسانية ولا أخلاقية، لأنه المحاكمات بتتأجل لأسباب غير معروفة، يعني كأنه الموضوع ده موضوع انتقامي لا أكثر لا أقل. يحصلوا على محاكمة عادلة يطلقوا سراحهم يعني، والموضوع ده ما له أثر نفسي بس عليهم كمساجين، الموضوع ده له أثر نفسي على الأهالي نفسهم.
0: أصدرت لجنة أمن محلية جريدة بولاية جنوب دارفور حزمة من القرارات التي تقضي بحظر الرحلات وإقامة الحفلات المختلطة وفرض غرامات مالية على المخالفين تصل إلى 1,000,000 جنيه بالتزامن مع قرار بإقامة صلاة الاستسقاء يوميا وإلزام المواطنين بالتوجه إلى المساجد والساحات لأدائها في رئاسة المحلية والوحدات الإدارية اعتبارا من يوم الخميس ويستمر يوميا حتى نزول المطر. وشملت القرارات منع ذهاب الفتيات إلى الرحلات مع فرض غرامة قدرها 500,000 جنيه على المخالفين وحظر إقامة الحفلات المختلطة ليلا أو نهارا بغرامة تصل إلى 1,000,000 جنيه. قال محمد حسن التعايش رئيس وزراء حكومة تأسيس الموازية في نيالة إن المؤشرات المناخية والإنتاجية والإنسانية تنذر باتساع أزمة الغذاء في السودان بسبب تراجع معدلات الأمطار وإضطراب توزيعها بالتزامن مع مخاطر الجفاف الزراعي وانخفاض إنتاج المحاصيل والمراعي. وقال في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة إن هذا الواقع يخلق تهديدا مباشر لملايين السودانيين الذين يعتمدون على الزراعة المطرية والري مصدرا أساسيا للغذاء والدخل. وأبدى التعايش استعداد حكومة تأسيس للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها وتوفير التسهيلات اللازمة لإجراء التقييمات الميدانية. أعلن المتحدث باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان صالح عمار ترحيب التحالف بوثيقة السلام الذي نريد المتوافق عليها في أديس أبابا لمناهضة الحرب. وأكد صالح في تصريح لراديو دبنجا تأييد التحالف لمبادئ مبادرة الرباعية الداية لوقف النزاع والحفاظ على وحدة البلاد واستبعاد الحركة الإسلامية وقيادة المدنيين للعملية السياسية مع التجديد على ضرورة فرض عقوبات دولية على المنظومة الإرهابية التي يقودها علي كرتي لعرقلتها جهود السلام ونشرها الخطاب العنصري إلى جانب تكثيف الضغوط الدولية على أطراف الصراع ومناشدة النخبة السياسية والمجتمعية في شرق السودان بالانخراط في حوار جاد يضمن حماية التماسك الاجتماعي ومعالجة قضايا التهميش والتنمية. وأضاف صالح عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: ونحن خلال اجتماع عقدته قيادة تحالف القوى المدنية لشرق السودان يوم أمس أكدنا تأييدنا للمبادئ الواردة في مبادرة الرباعية الصدرت في سبتمبر 2025 والنصت على الحفاظ على وحدة السودان ووقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية وقيادة المدنيين للعملية السياسية واستبعاد الحركة الإسلامية الإرهابية اللي بيقودها علي كرتي. وبنرى في تحالف القوى المدنية لشرق السودان إنه المبادئ دي ينبغي تشكل مرجعية لعمل الآلية الخماسية.
0: أعلن مزارعون عن رفضهم للإجراءات التي تمت داخل الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جمعيات الإنتاج الزراعي لمزارعي مشروع الجزيرة والمناقل متهمين عناصر محسوبة على النظام السابق والمؤتمر الوطني بفرض سيطرتهم على مجريات الانتخابات واعتماد نظام التصويت بالقائمة لإقصاء بقية المزارعين. وأفاد مصدر لراديو دبنجا من داخل القاعة بأن عملية حشد الأعضاء تمت بصورة منظمة وموجهة في الانتخابات حيث تحركت مجموعة تنتمي النظام السابق على مستوى قرى مشروع الجزيرة والمناقل باستخدام إمكانياتها لاستقطاب الأعضاء وتوجيههم. وأضاف أنه ما جرى في الجمعية العمومية من سلوكيات لم تكن قانونية ولا أخلاقية ومخالفة للوائح. بحث حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي مع وزير التربية والتعليم ووكيل وزارة الخارجية سبل تمكين 8,191 طالبا وطالبة سودانيين لاجئين بجمهورية تشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية بحضور ممثلين عن اليونيسيف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأوضح مناوي أن الاجتماع ناقش بصورة أساسية أوضاع الطلاب الذين تأخروا عن موعد أداة الامتحانات لهذا العام وأكد أن التأخير الذي حدث يضاعف من الضغوط التي يواجهها الطلاب وأسرهم ويهدد المسار التعليمي لجيل كامل من أبناء دارفور الذين فرضت عليهم ظروف الحرب والنزوح واللجوء أوضاعا استثنائية. وأكد مناوي أن الاجتماع اتفق على مواصلة الاتصالات والتنسيق مع الحكومة التشادية والجهات ذات الصلة لاستكمال الإجراءات اللازمة بما يضمن أداة الطلاب لامتحاناتهم في أقرب موعد ممكن وقبل بدء العام الدراسي الجديد في المدارس التشادية. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الدبة بالولاية الشمالية المحامي محمد الجعلي سليمان أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة مع تحذيره وإجباره على التعهد بعدم المرافعة أمام قضايا المتهمين بالتعاون مع الدعم السري. وقال المحامي والمدافع الحقوق عثمان صالح لراديو دبانج أن المحامي محمد الجالي سليمان تعرض للاعتقال من قبل الخلية الأمنية بمدينة الدبة أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة في 17 أغسطس الجاري. وأوضح صالح أن المحامي طيد إلى مكاتب الخلية الأمنية حيث حذر من الترافع في قضايا متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السري. وأضاف المحامي عثمان صالح لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: ذكر كلام أكثر من كده أنه ما تتدخل في بلاغات زي دي, ونحن عندنا المحامين اللي بيشتغلوا البلاغات زي دي, والقاضي بيحكم لنا بالحاجة اللي احنا عاوزينها, وكلام يعني بمس مهنة المحاماة وبمس القضائية واستقلال القضائية وحيادة القضائية, لأنه ده بيقضح إن نحن عايزين القاضي بيحكم بالحاجة إن نحن عايزين, ده بيقضح تماما في إنه القاضي فقد حياده أو نزاهته أو استقلاليته, فده كلام غير لائق من الخلية الأمنية.
0: وفي ولاية سنار قرر قاضي محكمة الاستئناف في مجمع محاكم سنار تأجيل النطق بالحكم في قضية العذراء فتاة سنار التي تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل 3 أشخاص إلى يوم 15 سبتمبر المقبل. وفي ذات السياق أيدت محكمة الاستئناف يوم الأربعاء الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بعقوبة السجن ل6 أشهر والغرامة 5 مليار بحق أم العذراء في الدعوة المرفوعة ضدها من موكلها محامي الدفاع محمد عبد الرحمن قرشي, والذي اتهمها بإشانة السمعة لخروجها في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي وانتقادها للاستئناف الذي قدمه للمحكمة في قضية العذراء. أعلن بنك السودان المركزي عن بدء العمل بنظام الدفقات الرأسمالية الإلكترونية, وذلك بهدف أتمتة الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين الأجانب وتسهيل تنفيذها ومتابعتها إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية لبنك السودان المركزي. وأوضح المركزي في منشور له أن إطلاق هذا النظام يمثل خطوة مهمة لتثبيت وإحكام الرقابة على حركة رؤوس الأموال الأجنبية من خلال تسجيل الدورة المستندية المتكاملة للاستثمارات الأجنبية ابتداء من تسجيل رؤوس الأموال وتحويل الأرباح والقروض وانتهاء بإعادة تحويل رأس المال الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للمواد البترولية بولاية الجزيرة تعديل أسعار غاز الطهي والمخابز على أن يبدأ العمل بالتسعير الجديد اعتبارا من يوم الخميس 27 أغسطس, وحددت وفقا لذلك سعر اسطوانة غاز الطهي زينة 12.5 كيلوغراما للمستهلك بالمركز ب 90,000 جنيه, بعد أن بلغ سعرها في التسعير السابق 85,000 جنيه بزيادة قدرها 5,000 جنيه. وطلب القرار جميع وكلاء مستودعات الغاز بالالتزام بالأسعار المحددة, ولوح باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. المستمعين الأعزاء, بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي وتحية الزملاء في راديو دبنجة, وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان, هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر, صورة أو تسجيل فيديو, ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجة عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجة على فيسبوك راديو دبنجة السودان. راديو دبنجة, منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام نتناول الدعوة التي تقدم بها حوالي 70 من المنظمات غير الحكومية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يدعوهم فيها لتمديد ولاية بعثة تخص الحقائق بشأن السودان لسنتين إضافيات، وذلك قبل الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان اللي حتنعقد في شهر 9. المنظمات دي بأكدوا إنه البعثة والتمديد لها ودعمها هو ضروري لتعزيز جهود المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، إلى جانب دعم التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات الجارية في السودان واللي وقعت منذ قيام الحرب. أيضا هناك مجموعة من منظمات المعنية بحقوق الإنسان والناشطين أيضا توجهوا بخطاب طالبوا فيه بتمديد لبعثة تقصي الحقائق. في حلقتنا مستمعينا الكرام نلتقي بالدكتور محمد صالح ياسين، الخبير في مجال حقوق الإنسان والمتواجد في سويسرا، عشان يسلط لنا الضوء على الخطاب الخاص بالمنظمات وهي غير حكومية وعالمية، وكمان على المنظمات الوطنية اللي لها نفس المطالب. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا في برنامج في الميزان.
2: مرحبا بك الأستاذ الصادق مصطفى زكريا، ومرحبا بمستمعي راديو دبنجا في كل مكان. صدرت مذكرة من أكثر من 70 منظمة غير حكومية من منظمات المجتمع المدني والمدعين حقوق الإنسان وأكثر من ذلك، تطالب بالتمديد لبعثة تغصي الحقائق، البعثة الدولية المستقلة لتغصي الحقائق حول السودان لمدة سنتين. السبب في المطالبة بالتمديد للبعثة هو إنه ما زالت الانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الدولي الناتج عن الزع والحرب في السودان مستمرة، والكلام ده أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتشريد الملايين. وده السبب الأول الرئيسي للمطالبة بالتمديد لمدة سنتين لخطورة وضع حقوق الإنسان. والسبب الثاني إنه التطورات الأخيرة اللي حاصلة في السودان، خاصة بعد الجرائم والفظائع اللي ارتكبت في الفاشر وحاليا ترتكب في الأبيض وما حولها وبقية أجزاء السودان من جميع الأطراف المنخرطة في الحرب في السودان، سواء كان من القوات المسلحة السودانية والقوات المرتبطة بها أو المتحالفة معها أو المتعاونة معها، وبرضو قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة بها والمتحالفة معها، كلها ما زالت تستمر في الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. والمذكرة برضو طالبت بأنه الحوجة أنه لتعزيز قدرات البعثة ومنظومة الأمم المتحدة لدعم جهود المساءلة والانتقال من المسألة بمسألة التوثيق وحفظ الأدلة للمساءلة وجبر الضرر. هذا أمر مهم جدا لأنه بيحفظ البعثة الدولية المستقلة، هي أصبحت حاليا واحدة من الجهات الرئيسية أو الآليات الرئيسية اللي هي عندها الأدلة ومطلوب منها إنها توحدها وتحفظها للمحاسبة في اليوم التالي عندما الناس تنتقل، خاصة بعد انتهاء الحرب أو حتى قبل انتهاء الحرب، لمسألة العدالة. والمذكرة برضو قدمت توصيات للبعثة، وحاليا في جهود مستمرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة التعامل مع الجهات الخارجية الداعمة للأطراف المتحاربة، لأن التدخل الخارجي أصبح واضح وأصبح كبير، وأن الحرب في السودان ماشية إنها تتحول لحرب إقليمية قد تكون نتائجها وخيمة على كل الإقليم وعلى كل العالم. وطبعا المجتمع الدولي عنده مسؤولية في حفظ الأمن وضمان إنه دائرة الإفلات من العقاب لازم تنكسر والعنف في السودان يقف، ومسؤولية برضو مسؤولية أطراف الحرب عشان ما يكون في سلام مستدام لازم تكون هناك مساءلة عشان ما يكون سلام هش. إذا ما في مساءلة وعفى الله عما سلف أي مفاوضة سلام هتكون هشة. عشان كده الرسالة بتقول إنه لازم الناس تشوف تنظر للأمر ده بأبروتش شامل، يعني هوليستيك أبروتش أو انتجريتد أبروتش، يعني نظام متكامل بما يشمل المسؤولين عن الانتهاكات والجهات الخارجية التي تغذيها، وأنه تعتمد نهج متكامل لمنع الفظائع وتعزيز المساءلة.
1: حسب معلوماتنا أنه قبل أسبوعين مجموعة من المنظمات الوطنية السودانية المعنية بحقوق الإنسان وبعض الناشطين أيضا تقدموا بخطاب يطالبوا فيه بالتمديد لبعثة تقصي الحقائق.
2: منظمات السودانية، منظمات المجتمع المدني السودانية وعلى رأسها يعني منتدى حقوق الإنسان في السودان في يوم 12 أغسطس أو قبله أصدر برضو بيان في موقع أو فيه أكثر من 110 من المنظمات القاعدية السودانية من غير ما تذكر أسماء لأسباب أمنية، إن هي مطالبة بالتجديد للبعثة، ونشرت البيان بتاع منشور في الصحف، وإنه بيطالب إنه بتعزيز بنفس المطالبات اللي قدمتها نفس المنظمات دي، والمنتدى حقوق الإنسان جزء منها، منتدى حقوق الإنسان في السودان جزء من الكلام ده، وقالت إنه في اتساع للانتهاكات وفي تعقيد واستمرار مخاطر بتحدد حياة المدنيين في كل السودان. وقالت إنه المدنيين قاعدين يدفعوا الثمن الأكبر وخاصة النساء والأطفال، وإنه بتتراكم شهادات القتل والعنف الجنسي والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والتهجير القسري، وبرضه والعودة الطوعية القسرية، يعني عودة طوعية لكن في النهاية قاعد تكون شبه قسرية، خاصة بعدم توفير الخدمات وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية واللي بتكون بيتهموا بأنها غير قانونية وكده، وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية دي قاعد تكون دائما على أسس إثنية أو عرقية أو قبلية أو مناطقية. ده برضو المنتدى حقوق الإنسان حذر منه وطالب في إنه الكلام ده يتعالج، وحتى لو بقى في اتفاق سلام إنه مسألة حقوق الإنسان تكون هي أساس في المفاوضات، يعني تكون ستريم لاين في أي مفاوضة سلام، ومطالب المجتمع الدولي بإنه يوفر بصورة أكبر المساعدات الإنسانية وتأهيل المرافق الصحية الطبية ومصادر المياه والغذاء، لأنه الحرب حاليا بقت تستخدم مصادر المياه والغذاء واحدة من أدوات الحرب. عشان كده المسألة دي كلها التعقيدات دي خلت إنه الحوجة لآلية دولية مستقلة أكثر إلحاحا من الماضي، والتمديد لها يكون تمديد مستدام لأنه مهامها والمانديت بتاعه تفويضه بأنها تعالج جذور الأزمة بيتطلب إنه يتم التمديد لها ودعمها بالموارد على المدى الطويل أو المتوسط، لأنه احتياجات الضحايا ومتطلبات العدالة كبيرة والتدخلات الدولية والإقليمية بقت فيها كثيرة، وده بيتطلب إنه المسؤولية قدامه أكبر، إنه القضية دي فيها آلاف الضحايا وفيها آلاف الناجين والمفقودين، ولازم المفقودين دي الناس تعرف حقيقتهم إنهم وين، وإذا كانوا أحياء أم أموات. وبرضو أهمية البعثة إن الأدلة ما تضيع ولا تطمس، يعني معالم الجرائم، وإن المسؤولين عن الجرائم دي ما يكونوا بعيدين عن العدالة. بالإضافة لدي برضو من المهم جدا أنه تكون في معايير بتاعت العدالة الدولية، مسألة بتاعت الرجوع لآليات العدالة الدولية، يعني حتى المسؤولين عن الانتهاكات دي ممكن أن يحاكموا حتى إذا بقوا في الخارج، وده أمر مهم جدا لأنه البعثة الدولية المستغلة سقط لأنماط خطيرة من الانتهاكات ووجود عدد من المسؤولين في دول أخرى في الخارج. عشان كده مطالبين بأنه يتم تفعيل المسألة بتاعت العدالة الدولية، ودي بتشمل أنه يتم ممكن ملاحقة أو محاسبة المسؤولين عن الجرائم حتى لو بقوا في الخارج، خاصة في ظل تحليل المعلومات والأدلة الموجودة حاليا قدامه. وفي نفس الوقت البحث التغسل الحقائق مستمرة في التوثيق واستلام الشهادات من الضحايا ومن الشهود، سواء كانوا مدنيين طلعوا برا السودان أو في داخل السودان. الأساس بتاع التوثيق ده مهم جدا للذاكرة التاريخية للسودان والسودانيين، خاصة من الضحايا والناجين وعائلات المفقودين. برضو من الأهمية بمكان التجديد للبعثة لأن الآليات المؤسسات الوطنية القائمة حاليا في الظروف الراهنة ما عندها الاستغلال ولا شاملة لكل السودان، كل الأراضي السودانية في جرائم المنصوبة لجميع الأطراف. بما أنه بقى ما في عدالة، منظومة عدالة ومؤسسات دولة راسخة عشان توثق للكلامنا، فمن الضرورة بمكان أنه بحث التغسل الحقائق الدولية والآليات الأخرى زي آليات الاتحاد الأفريقي والآليات الأخرى المهمة شغالة في توثيق لحقوق الإنسان تكون مستمرة. كل عوامل تجعل ضرورية وجود البعثة الدولية المستغلة لحماية الحقيقة من الضياع، وبرضو إنها هي محتاجة لتمويل وكادر مهني كافي يزيدوا بحث التغسل الحقائق بالكوادر وبالإصطاف عشان توسع من تحقيقاته والوصول للضحايا والناجين وحماية الشهود وتأمين الأدلة. الأمر ده مهم شديد لأنه الجهات المتورطة في الحرب دي هي كثيرة وماشية مزايدة، ولازم توثيق يكون ما فيه انتقائية ولا يدي حصانة لأي قيادة قوة أو جماعة مسلحة، بجانب المطالب بدعم التعاون بين البعثة وآليات الأخرى المختصة، بما أنه يحول النتائج دي إلى خطوات عملية نحو العدالة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار. في نفس الوقت إذا ما تم التجديد للبعثة معناته ده يدي استمرار للحرب واستمرار للجرائم وتراجع عن الالتزام الدولي تجاه المدنيين السودانيين، وده بيرسل رسالة سلبية للمتورطين في العالم بأنه مستعدين لتجاوز ما ارتكب، يعني سياسة عفو الله عما سلم وكده من أجل السلام. والأمر ده طبعا دي حقوق ضحايا والناس ما بتقدر أفرط فيها، فعشان كده كل ما طال مدى الحرب كل ما زاد الطلب بالتمديد للبعثة الدولية المستغلة لفترات أطول، لأنه المنوط بها تحفظ الأدلة وتوثيقها. بعد ذلك من الضرورة أنه الناس تشتغل في المسألة بتاعت المحاسبة والمسائل الجنائية، مهما تأخرت المحاسبة مفروض تحصل.
1: دكتور محمد صالح ياسين الخبير في مجال حقوق الإنسان، الفترة المقبلة وحتى انعقاد الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اللي هتكون في شهر 9، السودان هيكون محل لاجتماعات كثيرة وفعاليات كثيرة فيما يخص الجانب الخاص بحقوق الإنسان والمساهلة وعدم الإفلات من العقاب. حسب معلوماتك ما هي أهم اجتماعات المرتقبة الخاصة بملف السودان في الفترة المقبلة؟
2: داس مهمة جاية في الفترة الجاية، حاجة مهمة شديد. يوم 21 مجلس الأمن والسلم الأفريقي بعد زيارته للسودان، من الضرورة بمكان بعد ما يتمع ويعمل قراراته من الضرورة بمكان أنه يعمل تنسيق مع الآليات الأخرى الشغالة حول السودان كبعثة تغطي الحقائق أو البعثة الدولية المستقلة للأمم المتحدة لتغطي الحقائق، وبرضو آلية الخبير المعين حول السودان اللي تم تعيينه بعد انهيار النظام الدستوري والانقلاب في السودان. والخبير المعين رضوان نويسر سيزور السودان، أخذ الموافقة من السلطات في السودان، وحيزور السودان في آخر الشهر غالبا يوم 30 لمدة 3 أيام، وبعديها حيمشي لكينيا في نيروبي. ودي فرصة إنه الناس تلاقيه من الضحايا، وخاصة أسر المفقودين والناس المنتهك حقوقهم، تتواصل معه ومع مكتبه بحيث إنه تضمن التوثيق لكل الجرائم اللي حصلت والقاعد تحصل، وفي نفس الوقت تحسوا على إنه الناس تصل لهدنة إنسانية، وتحسوا برضو في إنه الناس تتبنى الخطة أو المقترح بتاع المفوض السامي اللي هو الإنسان فيما يخص مسألة إجراءات بناء الثقة. فزيارة خبير معين للسودان المرتقبة في يوم 30 من الشهر ده المهمة، وبرضه اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول السودان بكرة، الاتحاد الأفريقي مهمة، وبرضه مسألة الأنشطة تقارير مجلس السلم والأمن الأفريقي وتقرير لجنة الخبراء المطالب بتمديد القرارات لتشمل حظر الأسلحة لكل السودان، وبرضه ده واحدة من توصيات البعثة تغطي الحقائق. ده أمر مهم جدا لمسألة العدالة في السودان. نضيف لده كله إنه مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في الدورة 63 اللي هتبدأ يوم 7 شهر 9، البعثة هتقدم تقريرها في اليوم الأول يوم 7، وبعديها في نفس اليوم في الجلسة الثانية المفوضية السامة لحقوق الإنسان حسب القرار الأخير مفروض تقدم تقرير للمجلس حقوق الإنسان في الجلسة الثانية في جلسة الإيفينينج. دي أحداث مهمة مفروض كل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات، حتى المنظمات السودانية الشغالة في القاعدية اللي شغالة حالياً في التوثيق، مفروض تتابع الكلام ده، وعلشان تضمن الانتقال من مسألة توثيق لآليات أكبر أكثر فاعلية في المحاسبة وجبر الضرر، وفي نفس الوقت تعزيز التوثيق وحفظ الأدلة. دي كلها أحداث مهمة جاية في الفترة الجاية، ونتمنى إنه لمستمعي ومتابعي راديو بنغا وكل المهتمين بأمر حقوق الإنسان نتمنى إنهم يتابعوا الكلام ده.
1: شكرا جزيلا دكتور محمد صالح ياسين، كنت معنا في راديو دبنغ.
2: شكرا جزيلا لراديو دبنغ.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
3: أعزاء متابعي راديو دبنغا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنغا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنغا على فيسبوك راديو دبنغا السودان. راديو دبنغا منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نتناول فيها استمرار الحرب في السودان وتصاعد وتيرتها وانعكاسات ذلك على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الشابات والشباب من شرق السودان للوقوف على آرائهم وقراءاتهم للتطورات العسكرية والسياسية وتأثيرها على الأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية في ولايات الشرق. وضيفنا في هذه الحلقة الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلة، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلة. نبدأ معك الصحفية خالد إدريس، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. خالد، من وجهة نظرك كيف تقرأين التصعيد العسكري المتواصل في السودان خلال الفترة الأخيرة، وما أبرز انعكاساته على حياة المواطنين وخاصة الشباب في شرق السودان؟
2: مساء الخير على الجميع. طيب، في المحور الأول في إنه التصعيد العسكري وكيف يرى إنه شباب شرق السودان. طيب، أنا أقول كأنه استمرار التصعيد العسكري بالطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية ده بتزامن مع إنه شنو هو ضعف للمؤسسات الدولة وساهم في اقتصاد الحرب، يعني إنه خلق مستفيدين من استمرار القتال، والواقع ده برضو يتزامن مع إنه في انهيار للخدمات والبنية التحتية في مناطق كثيرة للبلاد. الانعكاسات الحرب على شرق السودان، رغم إنه شرق السودان يعني لم تصل الحرب بطريقة مباشرة، لكن كان في انعكاسات واضحة ودفع الشرق الثمن مرتين. المرة الأولى كان في إنه هو استقبل مئات الآلاف من النازحين من الخرطوم ودارفور والجزيرة، وده بالتأكيد إنه وأدى لضغط على الخدمات سواء كان في الصحة والتعليم والمياه. المرة الثانية إنه كان بارتفاع إنه الأسعار وانهيار القطاع الزراعي والقطاع الرعوي والصادر. أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري. وكل ما طال التصعيد كل ما إنه قلت الصيغة شنو بين الأطراف المتحاربة وارتفع سقف المطالب الميدانية، وده بالتأكيد إنه هي بتأدي لضعف الموقف التفاوضي. طيب، أنا كشابة من شرق السودان وأقوله بكل صراحة إنه اللغة الوحيدة والمسموعة الآن هي لغة البندقية، فإنه ما زال الرهان على الحسم العسكري هو سيد الموقف بين أطراف الصراع، والخطاب الإعلامي للطرفين المتحاربين إنه لا يزال يتحدث عن النصر الكامل بدل إنه تتقدم تنازلات وتكون في مبادرات للسلام، وده بيدور إنه برضو أدى إنه لضعف شنو ضعف المبادرات وجعلها هشة في ظل شنو الخطاب الإعلامي الداعي لاستمرار الحرب والنصر الكامل. بالتأكيد إنه الشرق لا يريد إنه يكون ساحة جديدة للحرب، ونريد إنه يكون فيه سلام ويحفظ أهلنا ويحفظ النازحين ويعيد الخدمات اللي توقفت ويعيد النازحين إلى دياره.
1: شكرا جزيلا لك يا الصحفية خالد إدريس على هذه المشاركة. والآن ننتقل إلى الناشط السياسي أيوب محمد خميس من القضارف. أيوب، أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. في ظل استمرار الحرب وتصاعد العمليات العسكرية، كيف تنظر إلى المشهد السياسي والعسكري الراهن؟ وهل ترى أن هذا التصعيد يفتح الباب أمام مزيد من التعقيدات، أم يمكن أن يدفع الأطراف نحو البحث عن حل سياسي؟
3: هو معظم الأطراف المتحاربة بتشوف إنه الحزمة العسكري هم أفضل لهم في الفترة دي، يعني الريحان إنه يراهنوا على إنه يكون لازم يكون شنو في حزمة عسكري، إنه عشان لو كان إنه في جانب مدني في جانب بتاع محاسبة خلاص هم دارين يفوتوا من العقاب من الحاجة دي، وحاولوا في الفترة دي يضايقوا كل المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني أو المدنيين بصفة عامة إذا كانوا سياسيين أو في منظمات المجتمع مدني، انه يحاولوا ضايقهم او يكيدوا عليهم مكايد بانه يتم سجنهم. وهسي حاصل يعني اننا كمية من الشباب تم ترفيق حملهم تم سجنهم الفترة تتراوح، فترة الحكم تتراوح من 5 لـ10 سنة حاجة كده بتاع التخويف من في بعض منهم الناس مرقت خلت البلد، وفي ناس قاعدة لكن ما قادرة لاقي مساحتها بحرية تامة. لكن هم زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري، ما دارين اي اسلوب بتاع تفاوض. قالوا اذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مسألة بتاعت محاسبة، واحد من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض اصلا يكون في ما في زول بطلع من العقاب، هي تكون في ضمانات، لكن من ما في زول يفلت من بعض الجرائم ما ممكن الناس تتنازل عنها. وهم حاليا دارين باي طريقة دارين شنو يكون يعملوها حسم عسكري يكون لصالح لواحد منهم. التفاوض هم عايزينهم نقلوا في نفس زمن الحسم العسكري برضو في مصلحة أو هم شايفين الحسم العسكري يعني يخطي عليه بعض الجرائم. مثلا عندنا نموذج زي لجنة الاستنفار الموجودة، كتائب الراعون، المقاومة الشعبية الموجودة هنا في الفترة الفاتت داري خطوا برضو كانت في كمية بتاعت فساد عاملينهم وجرائم ارتكبوها في حق المواطن ذاته، المواطن ما شال السلاح انه ينضم للدعم السريع معهم في الحاجة دي. هم في الفترة الفاتت في ناس تم اغتيالهم، في ناس تم تعذيبهم، والحاجة دي لو كان مشي لتفاوض نقلوا الحاجة دي ما بتتمشي ساكت، دي واحدة من الجرائم الناس اللي ما بتسكت أنه لو في شروط أي تفاوض لابد يكون شنو في محاسبة، بتتقدم تنازلات مع كل الحاجات بتتنازل عنها. عشان كده هم بيشوفوا الحسم العسكري نهاية، عشان كده في كل الهناء لكل الأطراف بيقول لك أي واحد داري يحسم شنو يحسمها من ناحية عسكرية عشان ما في تاني يكون وجود لأي مسألة بتاعت محاسبة ويخطوا على حاجاتهم. دي واحدة من ضمن الحاجات. لكن إذا كان في تفاوض تكون في هناك في محاكم، في عدالة، في محاسبة بتكون، وفيها ناس كمية بتاع الناس بتكون في السجون في الفترة الفاتت دي والجرائم اللي ارتكبوها في ترفيق التهم وظلم الناس في الحكم الساكت، دي واحدة من ضمن الحاجات.
1: شكرا جزيلا لك أيوب محمد خميس على هذه المداخلة القيمة حول التصعيد العسكري والمشهد السياسي في السودان. والآن ننتقل إلى مصعب عبد الرحمن الناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف. مصعب أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف انعكس تصاعد الحرب على الأوضاع في القضارف؟
4: طيب مساء الخير. طيب يمكن أيوب اتكلم عن كثير من المحاور ويمكن خدت شكل السياق السياسي والأمن في القضارف. أنا بس حابب أضيف جزئية تانية اللي هي متعلقة برضو بالمسألة بتاعت التجيش والعسكر بتاعت الفضاء المدني بعد ذاك، وبرضو العودة لكثير من الناس للانتماء المكوني الغبلي أكثر مما هو انتماء لشكل مؤسسات الدولة أو الانتماء للقضية اللي بيتكلم عنها. فدخل إنه يكون في شكل تاني إنه المسألة بتاعت إنه حصلت عملية بتاعت استقطاب عالي جدا أو حادة جدا بالنسبة للشباب داخل مكوناتهم الغبلية، وخصوصا انه شرق السودان واحدة من اكبر المحددات بتاعته والتعدد بتاع المكونات الغبلية والانسداد فيها يعني كمزالة اساسية بالنسبة لهم في شرق السودان. الحاجة دي قدرت تخلق جو عالي جدا من الحدة او قدرت تأثر في شكل الصراع وخلت انه برضو يمتد ويطول بدل ما انه يكون صراع قصير. بعد ذلك برضو في مسألة تانية اللي هي المسألة بتاعت الجغرافيا اللي قاعدة فيها ولاية القضارف بشكل عمومي زي ما ذكر أيوب، اللي هو الشكل بتاع الحدود مع جار إثيوبيا، بعد ذلك النزاعات اللي بتحصل في إثيوبيا وشكل التأثير اللي قاعد يحصل داخل ولاية القضارف. بعد ذلك برضو في جزئية تانية إنه برضو زي ما قاعد يحصل الاتهام إنه اللي هو انه مثلا السوبيين قاعدين يحاربوا مع الدعم السريع، برضو هو نفس الاتهام ده موجود باعتبار انه برضه في فتره من الفترات الجيش استعان بعدد كبير جدا من الاثيوبيين انه يكونوا قاعدين في الخطوط الاماميه بالذات في المناطق بتاعت الفا والمناطق بتاعت البطانه كشكل جغرافي يعني.
1: شكرا جزيلا لك مصعب على هذه المشاركه وعلى تسليط الضوء على التداعيات الانسانيه والاجتماعيه لتصاعد الحرب في البلاد. واخيرا ينضم الينا الصحفي احمد محمود سعيد من مدينه كسلا. أحمد أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ينظر شباب شرق السودان لاستمرار الحرب وما المخاوف التي تفرضها التطورات العسكرية والسياسية الراهنة على مستقبل المنطقة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله الإخوة في إذاعة دبنجا. أنا شاكر لكم جدا إتاحة هذه الفرصة. يعني صراحة نحن يعني يمكن في شرق السودان بننظر للواقع الآن يعني ورؤية شباب شرق السودان للمشهد السياسي والعسكري في السودان في هذه الأيام. يعني بنقدر نقول إنه نحن في شرق السودان بننظر لإنه الحرب هي اللقى السائدة. يعني سواء كان صح نحن في ولاية كسلة تعد من الولايات الآمنة لكن ظلال الحرب وألقت بآثار كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان ونقدر نقول إنه السودان كله الآن

حرب، يعني أكثر من أنه هو في منعطف سياسي يعني وتقاطعات سياسية، لأنه استمرار التصعيد العسكري تزايد التدخلات الخارجية دي كلها يعني تسببت في تفاقم الأزمة السودانية بصورة كبيرة، واستمرار الحرب يعني بالتأكيد يعني نحن بنقول إنه والله استمرار الحرب ما معناته إنه هو بس الحرب دي منحصرة في مناطق محددة أو في ولايات دارفور والنيل الأزرق وكردفان، نحن بنعتبر إنه والله كل السودان الآن في حالة حرب، فالأمر ده بيلقي بظلال كبيرة جدا يعني اقتصادية واجتماعية وأمنية علينا نحن في شرق السودان. ويمكن الحاجة اللي نحن دايرين نقوله إنه والله يعني ما لم تنتهي هذه الحرب ما حننعم بواقع معافى إطلاقا، سواء كنا في شرق السودان أو في قربه أو في جنوبه، لأنه أي نزاع في أي جزء من أجزاء الوطن يعني هو معناته عدم استقرار للدولة السودانية عموما. يمكن من أبرز التطورات اللي بنلاحظها نحن في شرق السودان تأثيرها على مسار الحرب يعني التصعيد العسكري المستمر، يمكن الآن الجبهة الجديدة اللي اتفتحت في النيل الأزرق، استخدام الطائرات المسيرة في أجزاء واسعة جدا، وبالإضافة لأنه استمرار تدفق السلاح والدعم الخارجي لكل الطرفين، يعني نحن بنقول طرف واحد، ده بيعقد المشهد كتير جدا وبيساعد في أنه استمرارية الحرب وعدم الوصول وصول الفرقاء يعني لنقاط تلاقي. واحدة من الإشكاليات يعني إنه برضو دهور الوضع الإنساني والنزوح برضو ألقى بظلال كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان اللي هي في الولايات الآمنة، وده كله نتاج لأنه والله نحن يعني بنقول إنه ما لم تقيف الحرب يعني ما حنتوقع بواقع معافى وسودان معافى. إذا جينا تحدثنا عن انعكاسات الحرب على شرق السودان، يمكن نحن ذكرنا إنه والله الآثار بتاعت الحرب هي كبيرة جدا وآثار يعني واضحة للعيان، من لحظة تدفق النازحين إلى التضخم الحاصل والارتفاع المتزايد في الأسعار وتدني الخدمات الصحية والتعليم، ونقدر نقول إن الحرب دي أثرت في كل مناحي الحياة في شرق السودان، ما نقدر نحدد محور محدد، فهي كل المحاور وكل القطاعات تأثرت بالحرب تأثير كبير جدا، ونحن نخشى من عملية اتساعها، يعني خاصة أنه التطورات اللي حصلت في الفترة الأخيرة من دخول سلاح مسيرات استراتيجية لتفاصيل كثيرة جدا، ده ما بيخلينا نستبعد احتمالية اتساع، بالإضافة لأنه في يعني خلل بنيوي كبير جدا، يعني نحن قاعد نكرر فيه ونحن كدولة سودانية بنقول إنه اللي هي تعدد الجيوش، يعني نحن الآن يعني قبل الحرب كنا بنقول إنه والله يا أخي عدد القوات المساندة للقوات المسلحة يعني كانت بالكاد بأصابع اليد، يعني الآن مجموعة كبيرة جدا من الجيوش المتعددة من الحركات المسلحة دي كلها يعني خلى إنه الخطر يكون متزايد جدا جدا، معاها برضو يعني ارتفاع خطاب الكراهية، يعني المسألة دي نقدر نقول إنها هي مهدد كبير جدا، ويعني الآن إذا نحن ما قاعدين نشهد حرب في ولايتنا لكن على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الأسافرة في حرب غير معلنة، يعني يمكن ما مستخدم فيها الرصاص والقتل، ولكن هي بمعنى حرب بكل ما تحمل الكلمة من معاني، يعني الآن خطاب الكراهية هو واصل أشده واصل ذروته، فلهذا نحن بنقول إنه والله خطر اتساع كبير جدا ومحتمل، يعني نحن ما بنقول أن نحن في منأى من الخطر الموجود سواء كان في النيل الأزرق أو في دارفور أو في كردفان. برضو من المحاور المهمة جدا نتكلم عنها تأثير استمرار التصعيد العسكري وبرضو فرص إيقاف الحرب، يعني الآن من خلال

0: إلى المراقب للواقع الآن يشوف إنه صراحة فرص إيقاف الحرب تكاد تتضاءل رغم من الدعوة الصريحة لإيقاف الحرب وإطلاق الحوار المجتمعي. يعني أنا أعتقد إنه الآن خيارات وقف الحرب يعني ما زالت بعيدة، وما زال الخيار العسكري هو اللغة السائدة اللي متقدم على كل حسابات سواء كان للطرفين. يعني كل طرف بيحاول يحقق مكاسب كبيرة جدا على الأرض، وده كله بينعكس بصورة متفاقمة بصورة عكسية على حياة المدنيين وسلامتهم، وبيفاقم الأوضاع زيادة.
1: شكرا جزيلا لك الصحفي أحمد محمود سعيد على هذه المشاركة. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج قضايا الشباب التي خصصناها لمناقشة التطورات العسكرية والسياسية الراهنة في السودان وتأثير استمرار الحرب وتصاعدها على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. نتقدم بجزيل الشكر لضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة: الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلا، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، ونلتقي بكم في حلقة جديدة من قضايا الشباب. إلى اللقاء.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
3: بما انه في كوارث طبيعيه بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجه فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحاله النفسيه بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الاطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الاطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثه. في حاجات اساسيه اي زول ممكن يعملها، اول حاجه التوفير بتاعه الامان. اي زول يتعرض لاي كارثه سواء كانت طبيعيه او كارثه بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجه اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضو توفير الامان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضو واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن: أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 27 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. أمريكا تدين القصف الجوي للجيش للأراضي التشادية، والخارجية السودانية ترد وتؤكد احترامها لسيادة جمينة. وفد من القضايا والنيابة يتعهد بتلبية المطالب، والمنظورين بسجن بورسودان يعلقون إضرابهم حتى الأحد. مناوي يبحث مع وزارة التربية تمكين 8000 من الطلاب السودانيين اللاجئين بتشاد من الجلوس للامتحانات. لجنة أمن محلية غريدة تلزم المواطنين بالتوجه للمساجد والساحات العامة لأداء صلاة الاستسقاء يوميا حتى نزول المطر بجنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أدانت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات جوية قالت إن الجيش السوداني نفذها داخل تشاد، وقال مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس إنه أجرى محادثة مثمرة مع الرئيس التشادي محمد إدريس دبي ناقشا فيها هجمات الجيش السوداني الأخيرة داخل تشاد، وطالب بوليس بوقف العنف في السودان وخارجه، وأكد إنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع ولا يوجد أي مبرر على الإطلاق لامتداد العنف إلى خارج حدود السودان، داعياً الأطراف إلى القبول فورا بهدنة إنسانية وحماية المدنيين إلى جانب السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وكان الجيش التشادي اتهم نظير السوداني بقصف الرتل العسكري داخل أراضيه عبر طائرات مسيرة دون أن يحدد ماهية تلك الأهداف. ردت وزارة الخارجية يوم الخميس على اتهام الجيش السوداني بالقيام بعملية قصف جوي داخل الأراضي التشادية، وأكدت في بيان احترام الحكومة السودانية الكامل لسيادة تشاد ووحدة أراضيها وسلامة حدودها. وأعربت الخارجية في بيان عن استغرابها لصدور موقف تنسب المسؤولية إلى القوات المسلحة السودانية بصورة قاطعة قبل إجراء أي تحقيق مهني ومستقل عن ملابسات الواقعة. وأضاف البيان قائلا: نستغرب الصمت عن الهجمات اليومية التي تشنها المسيرات من داخل أثيوبيا إلى الأراضي السودانية، وآخرها كان صباح اليوم. ودعت الخارجية الوزارة في بيانها جميع الأطراف الدولية إلى تحري الدقة والموضوعية وعدم تبني روايات غير مكتملة بما يسهم في خفض التوتر ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلن الجيش السوداني يوم الخميس إسقاط طائرة مسيرة معادية في إقليم النيل الأزرق، قال بأنها عبرت الحدود قادمة من دولة أثيوبيا. وتعد هذه المسيرة الثانية التي يتمكن الجيش من إسقاطها في النيل الأزرق خلال أقل من أسبوع. وكان قوات الدعم السريع أعلنت يوم الاثنين عن إسقاط طائرة مسيرة من طراز أكنجي تابعة للجيش في منطقة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وتقول الأمم المتحدة إنه نحو 60,000 مدني نزحوا من ديارهم ويعيشون الآن في مواقع مؤقتة على طول النيل الأزرق منذ تصاعد القتال في يناير الماضي. قرر المنتظرون بسجن بورسودان المركزي بولاية البحر الأحمر تعليق إضرابهم المفتوح على الطعام مؤقتا حتى يوم الأحد القادم. وقال المنتظرون في بيان أن النائب العام بولاية البحر الأحمر كلف رئيس النيابة العامة للنظر في وضع 18 منتظر الذين لا زالت بلاغاتهم قيد نظر النيابة، كما تم تكليف وكيلي نيابة في البلاغات قيد النظر أمام المحاكم. وأوضح البيان أنه تم تعيين 3 قضاة للنظر في 68 بلاغ قيد النظر أمام المحاكم على أن توزع البلاغات لكل قاضي بواقع 23 بلاغ على أن تخلص البلاغات في فترة أقصاها شهرين. وقالت شقيقة المعتقل محمد عز الدين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: إحنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجين اليوم حق بالإضراب ده، يعني رغم انه حاجه محزنه لكن دي الوسيله الوحيده اللي حاليا في يدهم بيقدروا يعبروا بيها انهم عايزين حقوقهم، لانه الحاجه اللي بتحصل لهم دي حاجه ابدا ما انسانيه، ابدا ما انسانيه ولا اخلاقيه، لانه المحاكمات بتتاجل لاسباب غير معروفه، يعني كانه الموضوع ده موضوع انتقامي لا اكثر لا اقل، يا يحصلوا على محاكمه عادله يطلقوا سراحهم يعني، والموضوع ده ما له اثر نفسي بس عليهم كمساجين، الموضوع ده له أثر نفسي على الأهالي نفسهم.
0: أصدرت لجنة أمن محلية جريدة بولاية جنوب دارفور حزمة من القرارات التي تقضي بحظر الرحلات وإقامة الحفلات المختلطة وفرض غرامات مالية على المخالفين تصل إلى 1,000,000 جنيه بالتزامن مع قرار بإقامة صلاة الاستسقاء يوميا وإلزام المواطنين بالتوجه إلى المساجد والساحات لأدائها في رئاسة المحلية والوحدات الإدارية اعتبارا من يوم الخميس ويستمر يوميا حتى نزول المطر. وشملت القرارات منع ذهاب الفتيات إلى الرحلات مع فرض غرامة قدرها 500,000 جنيه على المخالفين وحظر إقامة الحفلات المختلطة ليلا أو نهارا بغرامة تصل إلى 1,000,000 جنيه. قال محمد حسن التعايش رئيس وزراء حكومة تأسيس الموازية في نيالة إن المؤشرات المناخية والإنتاجية والإنسانية تنذر باتساع أزمة الغذاء في السودان بسبب تراجع معدلات الأمطار وإضطراب توزيعها بالتزامن مع مخاطر الجفاف الزراعي وانخفاض إنتاج المحاصيل والمراعي. وقال في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة إن هذا الواقع يخلق تهديدا مباشر لملايين السودانيين الذين يعتمدون على الزراعة المطرية والري مصدرا أساسيا للغذاء والدخل. وأبدى التعايش استعداد حكومة تأسيس للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها وتوفير التسهيلات اللازمة لإجراء التقييمات الميدانية. أعلن المتحدث باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان صالح عمار ترحيب التحالف بوثيقة السلام الذي نريد المتوافق عليها في أديس أبابا لمناهضة الحرب. وأكد صالح في تصريح لراديو دبنجا تأييد التحالف لمبادئ مبادرة الرباعية الداية لوقف النزاع والحفاظ على وحدة البلاد واستبعاد الحركة الإسلامية وقيادة المدنيين للعملية السياسية مع التجديد على ضرورة فرض عقوبات دولية على المنظومة الإرهابية التي يقودها علي كرتي لعرقلتها جهود السلام ونشرها الخطاب العنصري إلى جانب تكثيف الضغوط الدولية على أطراف الصراع ومناشدة النخبة السياسية والمجتمعية في شرق السودان بالانخراط في حوار جاد يضمن حماية التماسك الاجتماعي ومعالجة قضايا التهميش والتنمية. وأضاف صالح عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: ونحن خلال اجتماع عقدته قيادة تحالف القوى المدنية لشرق السودان يوم أمس أكدنا تأييدنا للمبادئ الواردة في مبادرة الرباعية الصدرت في سبتمبر 2025 والنصت على الحفاظ على وحدة السودان ووقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية وقيادة المدنيين للعملية السياسية واستبعاد الحركة الإسلامية الإرهابية اللي بيقودها علي كرتي. وبنرى في تحالف القوى المدنية لشرق السودان إنه المبادئ دي ينبغي تشكل مرجعية لعمل الآلية الخماسية.
0: أعلن مزارعون عن رفضهم للإجراءات التي تمت داخل الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جمعيات الإنتاج الزراعي لمزارعي مشروع الجزيرة والمناقل متهمين عناصر محسوبة على النظام السابق والمؤتمر الوطني بفرض سيطرتهم على مجريات الانتخابات واعتماد نظام التصويت بالقائمة لإقصاء بقية المزارعين. وأفاد مصدر لراديو دبنجا من داخل القاعة بأنه عملية حشد الأعضاء تمت بصورة منظمة وموجهة في الانتخابات حيث تحركت مجموعة تنتمي النظام السابق على مستوى قرى مشروع الجزيرة والمناقل باستخدام إمكانياتها لاستقطاب الأعضاء وتوجيههم. وأضاف أنه ما جرى في الجمعية العمومية من سلوكيات لم تكن قانونية ولا أخلاقية ومخالفة للوائح. بحث حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي مع وزير التربية والتعليم ووكيل وزارة الخارجية سبل تمكين 8,191 طالبا وطالبة سودانيين لاجئين بجمهورية تشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية بحضور ممثلين عن اليونيسيف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأوضح مناوي أن الاجتماع ناقش بصورة أساسية أوضاع الطلاب الذين تأخروا عن موعد أداة الامتحانات لهذا العام وأكد أن التأخير الذي حدث يضاعف من الضغوط التي يواجهها الطلاب وأسرهم ويهدد المسار التعليمي لجيل كامل من أبناء دارفور الذين فرضت عليهم ظروف الحرب والنزوح واللجوء أوضاعا استثنائية. وأكد مناوي أن الاجتماع اتفق على مواصلة الاتصالات والتنسيق مع الحكومة التشادية والجهات ذات الصلة لاستكمال الإجراءات اللازمة بما يضمن أداة الطلاب لامتحاناتهم في أقرب موعد ممكن وقبل بدء العام الدراسي الجديد في المدارس التشادية. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الدبة بالولاية الشمالية المحامي محمد الجعلي سليمان أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة مع تحذيره وإجباره على التعهد بعدم المرافعة أمام قضايا المتهمين بالتعاون مع الدعم السري. وقال المحامي والمدافع الحقوق عثمان صالح لراديو دبانج أن المحامي محمد الجالي سليمان تعرض للاعتقال من قبل الخلية الأمنية بمدينة الدبة أثناء مرافعته في قضية أمام محكمة جنايات الدبة في 17 أغسطس الجاري. وأوضح صالح أن المحامي طيد إلى مكاتب الخلية الأمنية حيث حزر من الترافع في قضايا متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وأضاف المحامي عثمان صالح لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: ذكر كلام أكثر من كده إنه ما تتدخل في بلاغات زي دي, ونحن عندنا المحامين اللي بيشتغلوا البلاغات زي دي, والقاضي بيحكم لنا بالحاجة اللي إحنا عايزينها, وكلام يعني بمس مهنة المحاماة وبمس القضائية واستقلال القضائية وحيادة القضائية, لأنه ده بيقضح إنه نحن عايزين القاضي بيحكم بالحاجة إن نحن عايزين, ده بيقضح تماما في إنه القاضي فقد حياده أو نزاهته أو استقلاليته, فده كلام غير لائق من الخلية الأمنية.
0: وفي ولاية سنار قرر قاضي محكمة الاستئناف في مجمع محاكم سنار تأجيل النطق بالحكم في قضية العذراء فتاة سنار التي تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل 3 أشخاص إلى يوم 15 سبتمبر المقبل. وفي ذات السياق أيدت محكمة الاستئناف يوم الأربعاء الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بعقوبة السجن ل6 أشهر والغرامة 5 مليار بحق أم العذراء في الدعوة المرفوعة ضدها من موكلها محامي الدفاع محمد عبد الرحمن قرشي, والذي اتهمها بإشانة السمعة لخروجها في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي وانتقادها للاستئناف الذي قدمه للمحكمة في قضية العذراء. أعلن بنك السودان المركزي عن بدء العمل بنظام الدفقات الرأسمالية الإلكترونية, وذلك بهدف أتمتة الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين الأجانب وتسهيل تنفيذها ومتابعتها إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية لبنك السودان المركزي. وأوضح المركزي في منشور له أن إطلاق هذا النظام يمثل خطوة مهمة لتثبيت وإحكام الرقابة على حركة رؤوس الأموال الأجنبية من خلال تسجيل الدورة المستندية المتكاملة للاستثمارات الأجنبية ابتداء من تسجيل رؤوس الأموال وتحويل الأرباح والقروض وانتهاء بإعادة تحويل رأس المال الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للمواد البترولية بولاية الجزيرة تعديل أسعار غاز الطهي والمخابز على أن يبدأ العمل بالتسعير الجديد اعتبارا من يوم الخميس 27 أغسطس, وحددت وفقا لذلك سعر اسطوانة غاز الطهي زينة 12.5 كيلوغراما للمستهلك بالمركز ب 90,000 جنيه, بعد أن بلغ سعرها في التسعير السابق 85,000 جنيه بزيادة قدرها 5,000 جنيه. وطلب القرار جميع وكلاء مستودعات الغاز بالالتزام بالأسعار المحددة, ولوح باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. المستمعين الأعزاء, بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجة, وتابعوا ما تبقى لنا من البرامج.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار, ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث, إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 27 من شهر 8 2026, وتتابعون فيها: شباب شرق السودان مخاوف من تمدد الصراع إلى الشرق في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده جبهات القتال بالبلاد.
6: يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر, عبر الحدود المفتوحة, وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق مصر عسكري.
5: ناشطات سياسيات الحوار الذي دعا له البرهان يجب أن يتضمن معايير واضحة للمشاركة وألا يمنح شرعية سياسية للمتورطين في الحرب.
7: نحن ما محتاجين حوار عشان نرجع لنفس المعادلة القديمة أو نقسم السلطة بين الأطراف المتحاربة. نحن محتاجين حوار يوقف الحرب ويحمي المدنيين ويعالج جذور الأزمة.
5: وزراء المحتجين بسيكن بور سودان تطالب السلطات بالإسراع في النظر في ملفاتهم.
1: إحنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجين اليوم حق بالإضراب ده، رغم إنه حاجة محزنة.
5: وصول مساعدات غذائية إلى معسكرات شرق طويلة بشمال دارفور.
8: طلبنا الإغاثة من أربع صنفه، الماريك الأحمر والزيت واللبة وعندق الملح. منظمات المشاركين في قصة الضام دي هو اللي هي شركة ثلاثة، منظمة سي.
5: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من شرق السودان حيث نستمع لآراء الشباب حول التصعيد العسكري الذي تشهده جبهات المعارك في الحرب الدائرة بالبلاد، وتأثير ذلك على حياة المواطنين بشرق السودان، ومخاوف الشباب من تمدد الحرب لتصل إلى شرق السودان. ونستمع أولا إلى الأستاذة خالدة إدريس الصحفية من كسلة.
9: مساء الخير على الجميع، أنا خالدة إدريس صحفية ولاية كسلة، طيف البحور الأول في إنه التصعيد العسكري وكيف يرى إنه شباب شرق السودان. طيب أنا أقول كأنه إنه استمرار التصعيد العسكري بالطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية ده بتزامن مع إنه شنو هو ضعف للمؤسسات الدولة، وساهم في اقتصاد الحرب، يعني إنه خلق مستفيدين من استمرار القتال، والواقع ده برضو اتزامن مع إنه في انهيار للخدمات والبنية التحتية في مناطق كثيرة للبلاد. طيب انعكاسات الحرب على شرق السودان، طيب انعكاسات الحرب على شرق السودان، رغم إنه شرق السودان يعني لم تصل الحرب بطريقة مباشرة، لكن كان في انعكاسات واضحة ودفع الشرق الثمن مرتين. المرة الأولى كان في إنه هو استقبل مئات الآلاف من النازحين من الخرطوم ودارفور والجزيرة، وده بالتأكيد إنه أدى لضغط على الخدمات سواء كان في الصحة والتعليم والمياه. المرة الثانية إنه كان بارتفاع إنه الأسعار وانهيار الغطاع الزراعي والغطاع الرعوي والصادر. أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري. وكل ما طال التصعيد كل ما إنه قلت الصيغة شنو بين الأطراف المتحاربة، وارتفع سقف المطالب الميدانية، وده بالتأكيد إنه هي بتؤدي لضعف الموقف التفاوضي. طيب أنا كشابة من شرق السودان وأقوله وبيكون بصراحة إن اللغة الوحيدة والمسموعة الآن هي لغة البندقية، فإنه ما زال الرهان على الحسم العسكري هو سيد الموقف بين أطراف الصراع، والخطاب الإعلامي للطرفين المتحاربين إنه لا يزال يتحدث عن النصر الكامل بدل إنه تتقدم تنازلات وتكون في مبادرات للسلام، وده بيدور إنه برضو أدى إنه لضعف شنو ضعف المبادرات وجعلها هشة في ظل شنو الخطاب الإعلامي الداعي لاستمرار الحرب والنصر الكامل. بالتأكيد إنه الشرق لا يريد إنه يكون ساحة جديدة للحرب، ونريد إنه يكون فيه سلام ويحفظ هنا ويحفظ النازحين ويعيد الخدمات اللي توقفت ويعيد النازحين إلى دياره.
5: وأيضا مستمعينا الكرام وحول نفس الموضوع تحدث إلى جولة السودان اليوم ومن القضارف أيوب يحيى خميس فنستمع إليه.
10: السلام عليكم، أنا أيوب محمد خميس من ولاية القضارف في شرق السودان. هنا في الجانب السياسي يعني الشوية الجانب السياسي قل الناس بقت تشوف هي الثانية عالية الثانية بقت تشتغل بها عبر منظمات المجتمع المدني. نالو الوضع السياسي شوية صعب، نالو كله فيه تكبع من ناحية قبضة أمنية شديدة جدا جدا، ده واحد. اثنين، في الجانب بتاع الحدود والحرب، حرب التجراي مؤثرة برضو علينا جدا جدا، ومشاركة التجراي برضو في مع الجيش في محاربة قوات الدعم السري في النيل الأزرق في المحاور المختلفة، دي برضو أثرت علينا جدا جدا. وأخيرا الأحداث بتاعت الأمحرة برضو دي أثرت حتى أكست من ناحية اقتصادية في التبادل التجاري بين المنفذ المنافذ الموجودة على الحدود، منفذ الأسرة، منفذ غرية 8، المنفذ بتاع الكلابات، حتى هنا وظهر الطوالي مع تجارة السلاح وظهور المعدرات بكمية جدا جدا. والحاجة دي مش أكست على القضارف، أكست على كل الولايات الشرقية الثلاثة. دي واحدة من ضمن التحديات الحسيمة واجهانا. بالنسبة لأنه الحرب أنه تتوسع أكثر على المنطقة حاليا أو تدخل مناطق جديدة، هي دي حاجة مؤكدة جدا جدا بالوضع الراهن بالذات في الولايات الشرقية. وولاية القضارف من أول الولايات ممكن معرضة للحاجة دي لسببين. السبب الأول أنه يا أخي توسع الحرب في النيل الأزرق هو أدى يعني إلى كمية بتاعت دخول نازحين جدد من النيل الأزرق، وكمية بتاعت نازحين كانوا حصل لهم دبل زي ما يقولوا دبل نزوح، يعني نزوح مرتين، جو من الكادوغل من الدلنج والإيريري، جو النيل الأزرق من النزرق تاني نزحوا لهم من القضارف، وحاليا موجودين في معسكرات النزوح الموجودة على مستوى ولاية القضارف في محلية بلدية القضارف ومحلية وسط القضارف ومحلية القلابات الغربية. دي برضو واحدة من المؤشرات، وانضمام بعض غادات أو انضمام بعض الغادات لبعض الحركات المسلحة سابقا أو أبناء من أبناء ولاية القضارف للدعم السريع موجودين حاليا في الصايد بتاع النيل الأزرق أو الجهة المطاغمة أو الاتجاه المطاغم للحدود الأثيوبية السودانية باتجاه القضارف والجانب بتاع ولاية النيل الأزرق. وهناك يعني برضو في إشارات بتاعة بعض المراسلات من قبلهم أو التحديدات اللي بتصل، والمنطقة دي بالذات منطقة فيها بنظام خط الفخر، وهي مناطق تحت أي لحظة ممكن تكون فيها حرب، والحدة ما مؤمنة تماما جدا جدا لتداخل الحدود للازدواجية الحاصلة لكمية الإجرام الشغل اللي يحصل في المنطقة دي بالذات. حاليا نحن زي ما نقول عايشين في وضعية بتاعت يعني زي القنبلة الموقوتة بصراحة كده. شرق السودان باعتباره قنبلة موقوتة بالشغل الحسي حاليا ماشي، يعني كمية من الدعم السريع موجود حاليا في مناطق قريبة جدا جدا. الشيء الثاني زي ما قلت أنا قبلك، الحاجة دي بالأشياء الحاصل في أثيوبيا، أن المعظم الأقاليم الأثيوبية إقليم الأمحرة وإقليم التجرة المتاقم لنا من جانب أثيوبيا هو يعني مساند لجانب الحكومة هنا في السودان وضد حكومة أبي أحمد، والحاجة دي أثرت. أبي أحمد مساند مع قوات الدعم السريع الموجودة في الحدود الأثيوبية مع ولاية القضارف والنيل الأزرق، ودي هي مرحلة بس يعني مرحلة بتاعت زمن أو فترة زمنية معينة جدا جدا. عشان كده الحاجة دي كلها يعني بتأثر جدا جدا وموصمة، يعني ما ننسى الجانب الجانب بتاع يعني مثلا سكان الناس الموجودين الحين كلهم سكان حامش، وعدم تقديم الخدمات والظلم الاجتماعي الحاصل هو ده برضه مولد خبن اجتماعي داخل المجتمعات الموجوده في المحليات بالذات، محليات باسوندا، محليات القلابات الشرقيه، محليات البريشة، جزء من محليات الحو.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت ناشطات سياسيات سودانيات من أن يتحول الحوار الذي دعا له قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى وسيلة لمنح شرعية جديدة لقوى مسلحة أو سياسية شاركت في الحرب، وطالبنا في نفس الوقت بوضع معايير واضحة للمشاركة وضمانات مستقلة تحول دون الإفلات من العقاب. مزيد من التفاصيل مستمعنا الكرام مع دار السلام عبد الله وداعة رئيسة حركة السودان المدني.
7: شكرا لكم على الدعوة. طبعا موضوع خطاب البرهان والحديث عن الحوار موضوع مهم جدا، وأنا حابة أبدأ يعني من نقطة أساسية، واللي هي يعني أي حديث عن الحوار في السودان ما مفروض نرفضه من حيث المبدأ. بالعكس، السودان محتاج لحوار، لكن السؤال الحقيقي لأي حوار منو البيد عليه ومنو بحدد يعني بحدد أطرافه وشروط وضماناته. فالأسئلة دي بتخليني طوالي يعني أنا مشي أتكلم عن إنه البرهان بيتكلم هنا بأي صفة، لأنه البرهان هو قائد القوات المسلحة، والقوات المسلحة طرف أساسي في الحرب، بالتالي البرهان نفسه طرف من أطراف الحرب. ما ممكن طبعا يعني هنا نتعامل معاه باعتباره الدولة كلها أو باعتباره جهة محايدة بين أطراف النزاع. عشان كده السؤال المهم منهم الأطراف اللي بيشاركوا في الحوار؟ لو المجموعات المسلحة اللي بتقاتل مع الجيش حتشارك، هل حتشارك باعتبارها أطراف أصيلة ومستقلة في الحرب، ولا باعتبارها مجموعات تابعة للجيش؟ لأنه دي نقطة يعني لازم نكون واضحين فيها من البداية. وما ممكن مجموعات بتقاتل تحت مظلة الجيش تظهر في الحوار وكأنها أطراف مستقلة، وفي نفس الوقت يعني يكون عندها وزن سياسي منفصل. وبرضو يعني عشان الحاجات تمشي بشكل واضح، لازم نتكلم بصراحة عن الجماعات الإسلامية المسلحة والجهات المرتبطة بتنظيمات مصنفة إنها هي إرهابية وبتقاتل حاليا مع الجيش، لأنه ما ممكن أي جهة تحمل السلاح وتشارك في الحرب تكون يعني تلقائيا جزء من العملية السياسية وتحصل على شرعية سياسية لمجرد إنها هي يعني موجودة في المعسكر العسكري. الحوار يعني لازم يكون عنده معايير واضحة للمشاركة، وأي شخص أو مجموعة يعني متورطة في جرائم وانتهاكات ضد المدنيين يعني لازم تكون خاضعة للمساءلة، وما يكون الحوار وسيلة يعني إن يمنح الحصانة والشرعية للإفلات من المسؤولية أو العقاب. بالنسبة للضمانات اللي يتحدث عنها البرهان، أنا شايف إن السؤال ما بس في يعني هل في ضمانات، السؤال الحقيقي منو اللي بيضمن الضمانات دي؟ طبعا لأنه ما ممكن طرف من أطراف الحرب يكون هو نفسه الطرف اللي بيحدد الضمانات لبقية الأطراف، ولازم يعني تكون في جهة مستقلة وموثوقة وضمانات واضحة وملزمة تشمل لنا يعني حرية الحركة والتعبير وعدم الاعتقال والملاحقة بسبب المواقف السياسية. وبرضو يعني بالنسبة للموضوع بتاع العفو والحصانات، محتاجين وضوح شديد يعني، لأنه في فرق ما بين حماية الناس من الملاحقة بسبب يعني آرائهم السياسية ومواقفهم، وما بين منح حصانة يعني من المساءلة عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة. ما مفروض العفو السياسي يعني يتحول لنا لوسيلة للإفلات من العدالة. وكمان أنا شايفة إنه يعني لو البرهان فعلا جاد في الحوار الطرح، يعني في مسارات ومبادرات موجودة أصلا، وفي جهات إقليمية ودولية شغالة على الملف، يعني سواء كانت الرباعية أو الخماسية أو غيرها من المبادرات. فما في داعي نخلق مسار جديد يكون أحد يعني أطراف الحرب هو الداعي له والمحدد لأجندته وأطرافه وضماناته. لو فعلا يعني داير حوار، فالأفضل يكون جزء من مسار قائم ومستقل، وده لأنه شنو بيضمن لنا بكون ضامن للجهود الموجودة بدل ما نعمل مسار جديد يزيد من تعقيدات المشهد. يعني الحوار ما المفروض يكون يعني بس بين المسلحين والنخب السياسية. أنا شايفة إنه الحوار لازم يكون حوار شامل تشارك فيه النساء والشباب والنازحين واللاجئين، منظمات مجتمع مدني، نقابات، لجان مقاومة، يعني الحركات الشبابية، المجموعات المتأثرة بالحرب وغيرهم، يعني لأنه ديل أكثر يعني الناس الدفع تمن الحرب دي. أنا بالنسبة لي يعني في النهاية نحن ما محتاجين حوار عشان نرجع لنفس المعادلة القديمة أو نقسم السلطة بين الأطراف المتحاربة. نحن محتاجين حوار يوقف الحرب ويحمي المدنيين ويعالج جذور الأزمة ويؤسس يعني لدولة ديمقراطية قائمة على المواطن والعدالة. فأنا ما ضد الحوار، بالعكس أنا مع الحوار، لكن مع حوار مستقل وحقيقي وشامل، ما يكون يعني طرف من أطراف الحرب هو اللي بيحدد يعني وحده منه يحاور منه وأجندة الحوار شنو وضماناته يعني شنو والمخرجات حقته اللي بعدين حتكون شنو، وبما انه يعني وصل لغاية مرحلة انه يحدد طبيعة التفاصيل دي حيحدد منهم يعني، لانه في النهاية لو الحوار ده عشان السودان لازم يكون السودان واهله هم اصحاب المصلحة الاساسيين فيه، ما أطراف الحرب وحدة يعني. وشكرا جزيلا يا أستاذ سارة وللمرة الثانية، ويعني نتمنى إنه الحوارات في الموضوع ده تكون مفتوحة بشكل كبير وكده، بحيث إنه يعني تشمل كل آراء السودانيين حول المسائل بتاعت الحوار عشان نقدر نضمن سلام واستقرار حقيقي في السودان يعني. شكرا جزيلا لكم.
5: كذلك مستمعينا الكرام، تحدثت إلى جولة السودان الناشطة النسوية رافحة إسماعيل حول الحوار الذي دعا له البرهان، فلنستمع إليها.
11: الخطاب بتاع برهان ده مسألة داوم تحت الحوار دي، وفي النهاية الحرب دي حتنتهي بالحوار، لكن انت ممكن تدعي لحوار يعني يكون من صايد مثلا واحد، يعني هو حوار لازم يوافقوا عليه الأطراف، فهداك الطرف اللي انت بتخط له شروط إذا ما قبل بها فكيف إنه نحن بنضمن نجاح الحوار؟ واحدة من الحاجات اللجنة ذاتها المكلفة بالحوار الحي عينة من يعني. ما ممكن إذا بتعين حكومة بورسودان وإنت طرف من أطراف الصراع، فتخيلي برضو بتكون القصة يعني يصعب، يعني إنه ما لازم كمان تكون في وساطة وتكون في محايدة في كده يعني. دي واحدة من الحاجات يعني في الموضوع بتاع الخطاب بتاع الحوار يعني بتاع برهان. بعد ذاك هو ذاته يعني الخطاب فيه إشارات مثلا ممكن يعني مراعاة الوضع مثلا بتاع الدول والدول المجاورة وضع الاتحاد الأفريقي، برضو الحاجات دي في الخطاب ممكن الناس تحللها وتقرأ. أنا رأيي كواحدة من يعني من الشبكات النسوية أو كرائي، أنا بقول إنه نحن النساء محتاجين لسلام نسوي يعني، أو سلام من منظور نسوي، بمعنى إنه يعني إحنا ما دارين سلام يكون يعني يكون نحن النساء فاعلات فيه وعندنا تأثيرنا وعندنا مشاركة فيه حقيقية وفعلية. سلام بيجاوب لنا نحن يعني بيجاوب لنا شنو، أو يحقق لنا شنو؟ سلام يحقق لنا عدالة، يحقق لنا كرامة، يحقق لنا مساواة، يضمن لنا عدم الحوض لمربع الحرب تاني، فكك لنا العنف بتاع الدولة وبنية الجزادة عشان نقدر نقول إنه نضمن إنه السلام ده مستدام لفترة طويلة، ما سلام ممكن يكون هش يومين ثلاثة ويرجع لنا تاني يعني بانقلاب أو كده. لنا سلام يحمينا من الانتهاكات، يصلح لنا المؤسسات العسكرية دي ويعيد تنظيمها يعني بصورة تانية يعني، ويعيد لنا الثقة بيننا نحن كمجتمعات في الأزمات الحاصلة وخطاب الكراهية. فده السلام النسوي، السلام اللي نحن بننشده، ما السلام التغليدي اللي بيكون مؤقت ويرجع تاني. نحن زادنا أسباب العنف والحرب دي زادها، نحن ما دارين برضه نفكك الجذور دي عشان نحصل على سلام مستدام. أما بالنسبة للمسألة تحت الحصانات والعفو والضمانات دي، أنا أدخل لي يعني هي حس ممكن تكون فعلا، ما في النهاية انت لموقف سياسي ما بتحاكم به وزول، لانه ديل يعني المجرمين بتاعين الحرب والقتلة والديل هم قاعدين وبيرجعوا البلد يعني بيقتلوا وبيمشي يعني زي ناس كيكل وزي ناس نور قبة والناس اللي كانوا يعني ارتكبوا انتهاكات وفضائح في السودان دي وجرجعوا حسي وكأنه ما عملوا حاجة يعني. وانا بفتكر انه ديل هم المجرمين الحقيقيين يعني، لكن هم اللي بيتكلم عنهم ديل واصحاب المواقف السياسية دي ما عمره ما كانت جرم يعني. فافتكر انه دي واحدة من الافتراءات ذاتها تحت الكيزان اللي هم بيعملوها يعني، مثلا العفو والقصص اللي بيقول هذا. برضو في نقاط يعني ما في حوار والحرب بتكون شغالة، يعني دائما الحوار بيحتاج إنه يكون في خوض للتصعيد، يكون في هدنة، يكون في وقف لإطلاق النار، في إثبات لحسن النية، وده كله ما داير. يعني الحرب لسه منتشرة بصورة كبيرة شديد، فدي واحدة من الحاجات اللي ما ممكن تتعمل لك حوار بعدك حوار أنا بعتبر إنه من طرف واحد، لأنه كل الأطراف دي هي في صايد واحد. بعدك الحوار ذاته نشوف أسباب الحرب دي كانت شنو، يعني عشان نحصل على سلام مستدام، ما نحصل على سلام هش بكرة تاني يحصل. المسألة بتاعت وجود الإسلاميين يعني مع حكومة السودان ووجودهم وتغلغلهم في السلطة وكده، فبخلينا إنه نحن نعمل حوار، وده بشرع بس عودة الإسلاميين والمؤتمر الوطني بصورة واضحة شديدة.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث تطالب أسر المحتجزين بسجن بورسودان الذين دخلوا من قبل في إضراب عام، تطالب السلطات بالإسراع في النظر في هذه البلاغات، مشيرين إلى أن هذا التأخير في البدء عاد بالضرر لهذه الأسر. مزيد من التفاصيل مع شيرين عز الدين شقيقة المحامي محمد عز الدين المحتجز بسجن بورسودان.
12: السلام عليكم، أنا شيرين عز الدين أخت المعتقل محمد عز الدين المعتقل في سجون بورسودان منذ ما يقارب عامين. إحنا بنعاني جدا جدا من موضوع يعني تأجيل المحاكمات والمساجين اليوم حق بالإضراب ده، رغم إنه حاجة محزنة لكن دي الوسيلة الوحيدة حاليا في يدهم بيقدروا يعبروا بيها إنهم عايزين حقوقهم، لأنه الحاجة اللي بتحصل لهم دي حاجة أبدا ما إنسانية، أبدا ما إنسانية ولا أخلاقية، لأنه المحاكمات بتتأجل لأسباب غير معروفة. يعني كأنه الموضوع ده موضوع انتقامي لا أكثر لا أقل، يحصلوا على محاكمة عادلة يطلقوا سراحهم يعني. والموضوع ده ما له أثر نفسي بس عليهم كمساجين، الموضوع ده له أثر نفسي على الأهالي نفسهم. يعني الأهالي بيضطروا يجوا من أماكن بعيدة جدا جدا عشان يحضروا جلسات أولادهم، وفي النهاية يجوا يلقوا الجلسات تأجلت لأسباب واهية شديد ما عندها أي علاقة بالإنسانية، إنه الشاهد ما جاء، إنه ما عارف شنو، كل مرة يجيبوا لنا أسباب يعني صراحة ما بتدخل عقل إنسان. فدي حاجة مؤلمة شديد، لأنه إحنا من جلسة لجلسة بنكون منتظرين الحكم، فبنجي نلقى يعني من شهر لشهر ننتظر على أعصابنا عشان نجي نلقى إنه يقولوا لنا ما في جلسة أو مثلا ما في شاهد أو يتحججوا بأي حجة. فدي حاجة يعني غير أخلاقية وغير إنسانية، لأنه ممكن يكون في ناس بريئين قاعدين في السجن ده من غير أي محاكمة ومريضين وبيأكلوا أكل سيء وفي سخانة، فحرام يعني. فإحنا بنتمنى إنه صوت المساجين ده يصل ويشوفوا لهم حل في أقرب وقت إن شاء الله يعني، وبتمنى أن الحكومة تنظر للموضوع ده بعين الرأفة والرحمة.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ومن معسكرات شرق طويلة بشمال دارفور، حيث وزعت 3 منظمات إنسانية مساعدات غذائية للنازحين استفاد منها حوالي 23,000 من النازحين، وسقطت أسمع حوالي 12,000 من كشف التوزيع. مزيد من التفاصيل مع النازح حسن آدم.
8: الحمد لله وصلتنا لغازة، وهي اليقاظة من 4 صنفين: الماريك، الأهمر، والزيت، واللبة، وندق الملح. منظمات المشاركين في قصة الضام دي اللي هي شاركت 3 منظمة سي آر سي و دبليو آر و سي اتي اف، 3 منظمة.
13: بدأت يوم 25/8 اللي هي يوم الثلاثة والأمس، لكن عندنا عددية ما خطت، يعني عندنا عددية غرابة 12,000. نتمنى إنه تجي عشان ما إنه يتغطي العددية دي كلها، وبالإضافة لذلك إنه يزيد لنا برضو الحاجات الثانية برضو زي الدقيق والسكر، حتى الإيش يزيد لنا، حتى الحاجة ما قلنا إنه يزيد لنا. المعسكرات اللي تم استهدافهم هم اللي هو مروكا وري، اللي الصابون، بيلي، اللي شرق السوق، عميلة كاري، دي الجماعة اللي إنه تم استهدافهم بالنسبة للصرف دي، والصرف مستمر، لكن نتمنى إنه استمر الصرف دي تستمر، يعني ما تقيف، ويجدد لنا الأجهزة وإنه يلحقوا لنا به يعني. اما الناس اللي انه اسمام ما جات وكده طبعا في كل المسكرات دي فيها جزء جزء اسمام طبعا ما جات وانه يقدر قربت على 12 ريال.
8: ولكن نحن ضل برضو يعني خطط 23 ألف فردي بما انه عدديه بتاعت المسكرات الموجوده كبيره جدا يعني. ونتمنى انه من الجهات الساعيه انه لازم انه تجيب عشان ما يغطي لكل المتضررين يعني, لانه يعني عددية كمية جدا مهما كانت الجامعة بغطي لكده, لكن نتمنى انه يجي عشان ما تغطي للباقيين كلهم وللديل للدوم ذات. نتمنى انه يجيب لهم الزيادة لانه تعلم الناس ما عندهم وسيلة حتى للدوم ذات انه يرقوبوا وما ايش ده عشان ما انه يأكلوها ذات ما عندهم وسيلة ولا عندهم وسائل تانية. بالإضافة على ذلك نحن دائما نطالب إنه الناس الغائمة اللي هي 70,000 ولا 80,000 في ماسكرات بتاعت مرتال يعني, والماسكرات الثانية اللي هي شرقي مرتال اللي هي مسل وغزن تنجر وكده, نحن نتمنى إنه المنظمة العالمية لازم يحاول إنه عشان ما يخطي الماسكرات دي يعني يتمد لنا دعم الطوارئ دي يكون معتمد على كل شهرين انه لازم انه الناس دي يلقوا, لانه نازل الماسكرات من غزان تنجر ومسال وتجي ماسكرات الرئيسيه الكل الموجوده في مرتل 8 شهور ولا 7 شهور بعدين يعني بيجي حاجه والحاجه اللي بيجي ذاتها ما بيغطي كله يعني, والناس في غايه الضرر يعني. نتمنى انه جهات المانيه يسمعوا ويكونوا ساهين البلد يعني مقابل ما جاء. وللآن الناس يعني هم جايين الهرب تردم وانتهوا على كده ما عندهم حاجة أصدق يعني, هم من أول في الجو والهرب كمان إنه عدى الجو أكتر. بالإضافة على ذلك متطلباتنا إنه بس للأكل والشراب حتى الدواء يعني ما متوفرة, حتى بالنسبة للأطفال والناس الكبار سوء التغذية برضو ما موجودة. بنفس الماسكرات أنا قاعد أذكر لك ماسكر مسل وماسكر تندفاء وماسكر خزان تنجر وماسكر ماسكرات المرتال الستة والسبعة دي كلها يعني قدماتهم قدمات فنية جدا جدا. نتمنى انه المنظمات تكون حريصة والمنظمات تقدم اكتر من كده تقدم اكتر من كده, لان الناس دي في حوجة في حوجة ماسة شديد يعني. الناس ليه من هذا نزو جديد فيه, لأنه في ناس ليه من هذا كم ممكن قلت اتجاه دار السلام اتجاه سمعيات اتجاه وين, في ناس الآن بحاولوا بيجوا مهلا دل فيه موية شوية قريب والفيه شوية الخدمات زي ما بسموها في الإعلام زي ما هنا, لكن حاليا يعني إنه بالرغم غريف بسيطة لكن الناس في الأعراب بتتاج للقيم مشمات لأنه ما في جيش جمع يعملوا حتى الرواكب وما إنه مقدرة للمشمات. نحن نتمنى إنه المنظمات تحاول تجيب للناس دي القيم, أي بيت يضم قيمة إن شاء الله إنه يعني بسعيدهم. أتمنى إنه رسالتنا توصل وشكرنا برضو موصول للثلاث المنظمات اللي إنه قدموا جهدهم, لكن نتمنى إنه يحاولوا ما يكون لهم آخر صرفة بالنسبة لل إنه يجددوا الأقد بالنسبة للدعم الناس دي, لأنه الناس دي في حالة هرج شديد وفي حالة مأساوية شديد جدا جدا, لأنه حاليا الشوال ليش 250 ورطل السكر ب3000 و300 الزيت ب6 عندك الدقيق كيلو ب7 عندك اللحمة ب20 بصل ملوى ب20 فدي كل حاجات يعني غالية شديد جدا يعني, والناس ما بينطلقوا أي حاجة. نتمنى إنه جهات المانية ذات تطم الناس دي للكاش ذات شوية شمع إنه ناس تقدي أمور أبو واللي يعالجوا وعيانينهم. وأشكرك كثير جدا إن شاء الله.
5: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الخميس. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة, وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: يوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس عام 2026. واشنطن تدين غارات الجيش السوداني الجوية داخل تشاد وتقول لا مبرر لتمدد العنف في السودان إلى خارجه. مستشار الرئيس ترامب مسعد بوليس يطالب مجلس الأمن التحرك بسرعة لفرض حظر السلاح والحيلولة دون تغذية الصراع السوداني وتمدده. المنتظرون بسجون بورسودان يعلقون إضرابهم للطعام بعد تعهد وفد من القضائية والنيابة بتنفيذ المطالب. النائب العام يكلف رئيس نيابة للنظر في وضع 18 منتظر وتعيين 3 قضاة للفصل في البلاغات. مناوي يبحث مع وزير التربية سبل تمكين 8192 من الطلاب السودانيين اللاجئين بتشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة. وزارة المالية تباشر عملها من مقرها الرئيسي بالخرطوم بعد أكثر من 3 سنوات. مصرع معلم في انهيار منجم للذهب ولجنة المعلمين تقول ضعف الأجور أجبروا على ترك المهنة. التعايشي يحذر من مؤشرات مناخية وإنتاجية تنذر بأزمة غذاء في السودان. غرفة طوارئ طويلة، احتياجات متزايدة للنازحين مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية. المزارعون يواجهون موسما زراعيا صعبا بسبب تأخر الأمطار وتراجع معدلات رطولة في مناطق واسعة. خسوف للقمر فجر الجمعة ومشاهد في السودان 4 صباحا. الهلال يصرف النظر عن مواجهة الجيش الرواندي وديا ويواجه الأهلي مدني يوم السبت.
1: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.